أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أهلا بكم. شهد حي الوعر في مدينة حمص استنفارا أمنيا وإطلاق نار استمر لفترة من الوقت، ما أثار حالة من القلق بين السكان وتساؤلات حول طبيعة ما يجري داخل الحي. واتضح لاحقا أن أصوات إطلاق النار التي سمعت في الحي كانت ناجمة عن عملية أمنية استهدفت خلية متورطة بأعمال سرقة وسط المسلح، اندلعت فيها اشتباكات بين عناصر الأمن وأفراد الخلية في أثناء تنفيذ العملية. وقالت السلطات إن العملية جاءت في إطار ملاحقة مطلوبين متهمين بارتكاب عمليات سطو وسرقة. الحادثة نفسها لا تعتبر حدثا مفصليا عن مسرح الأحداث في حمص، فالتوتر الأمني يطفو على السطح بين الحين والآخر إثر تحركات لعصابات مشابهة وعمليات السرقة أو حوادث ثأر وأحداث أخرى ذات بعد سياسي ربما. لكن الحادثة نفسها أيقظت قضية جذرها أوسع من حدث أمني قد يكون بسيطا من حيث الهيكل، فحوادث السرقة تقع في أي بلد في العالم، والعمليات الأمنية قد تكون يومية في معظم بلدان العالم، لكن طبيعتها في سوريا قد يراها البعض مرتبطة بسنوات طويلة من الأبعاد السياسية والاجتماعية في ظل سيطرة نظام الأسد على المحافظة بعد عام 2014 وحتى 2024. الحدث نفسه لم تنتج عنه إحصائية رسمية لنتيجة العملية حتى لحظة كتابة هذه الحلقة، لكن حسابات إخبارية تحدثت عن أن عنصرا من قوى الأمن أصيب خلال المواجهات مع العصابة، في حين أن مقطعا مصورا نشره حساب مراسل الأمن الداخلي في حمص يظهر اللحظات الأولى لعملية السرقة التي وقعت في مدينة حمص مأخوذة من كاميرا مراقبة في الشارع، وهي العصابة نفسها التي انتهى بها المطاف تحت وطأة عملية أمنية. دعونا نشاهد.

0: إذن هذه واحدة من السرقات في مدينة حمص، وكما لاحظنا بأن العصابة مسلحة، وعندما كشف أمرها من قبل المدنيين وحاولوا القبض عليها وجهت باتجاههم الأسلحة من قبل العصابة، وأصبح مثل ما بيقولوا ضرب عصايب. مديرية الأمن الداخلي في حمص نشرت توضيحا مساء أمس، نقلا عن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، أعلنت عن وجود عملية أمنية في حي البعر، وحمل المنشور توضيحا حول أن أصوات إطلاق النار سمعت في حي البعر تعود إلى تنفيذ عملية أمنية لملاحقة خلية متورطة في أعمال السرقة والسطو المسلح، مؤكدة على أن الأوضاع تحت السيطرة ولا تستدعي القلق، كما دعت المواطنين إلى تجنب الاقتراب من موقع العملية، وذلك حفاظا على سلامتهم والاعتماد على القنوات الرسمية لاستقاء المعلومات وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة. الموضوع هذا حل اليوم من بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه سوريون على نطاق واسع. نستعرض سوية بعض من هذه التعليقات. ابتسام قالت على صفحتها في فيسبوك: نداء لوزير الداخلية بضرورة سحب السلاح العشوائي والمنفلت بيد من هب ودب، ولا عاقبة للأمر تحمد. وأيضا هنا حساب لأحمد كتب: حمص صارت مليانة حرامية وما بيمشوا بدون سلاح، وبس غابت الشمس بتعج الحرامية لأنه مدينة أشباح بتصير، يلي عم تنسرق سيارته وعم ينكسر البلور تبعه ما بيسترجي يحكي من شان السيد الحرامي ما يقوسه. أيضا هنا حساب قال: لازم فرض هيبة الدولة ورجال الأمن ورجال الشرطة، يعني يلي بيمسكوا معه أي نوع من السلاح غرامة مالية عالية وحبس طويل. السلاح المنفلت في أيدي الأطفال وزعران يزهق أرواح ويؤثر على أمن البلد والمواطن. أيضا هنا عمار الحموي كتب على حسابي في فيسبوك: هاي السلاح بإيد المدنيين هيك بيعملوا أكتر، أولاد عمره بين 14 و15 سنة حامل سلاح وماشية. مشاهدينا، هل تتذكرون قرار منع حفل غنائي في دار الأوبرا بدمشق والذي تصدر الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؟ وكنا قد تناولناه في حلقة يوم أمس من برنامج ريبوست. هذا الجدل لم يبقى في إطار خبر ثقافي على وسائل التواصل الاجتماعي، بل تحول إلى قضية أثارت نقاشا واسعا حول العلاقة بين الفن والسياسة ودور المؤسسات الثقافية في التعامل مع مواقف الفنانين السابقة. واستمرت ارتدادات الموقف حتى أن وزير الثقافة محمد ياسين صالح تصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع مصور له يشرح أسباب عدم السماح للفنان شادي جميل بإحياء حفل على مسرح دار الأوبرا. وقال الوزير في المقطع: إن من دعم أو مجد النظام السوري المخلوع لا يحق له الوقوف على أحد أهم المسارح الرسمية في البلاد قبل تقديم اعتذار للشعب السوري، معتبرا أن المؤسسات الثقافية لا يمكن أن تتجاهل مواقف شخصيات عامة ارتبطت بالمرحلة السابقة. جزء واسع من رواد وسائل التواصل الاجتماعي أشادوا بموقف الوزير وأعادوا نشر المقطع المصور، بينما ربطه سوريون آخرون بمشاهد يعتقدون أنها شعبوية اعتادوا على رؤيتها من الوزير، رابطين المشهد الأخير بمقاطع سابقة اتهم فيها الوزير بالظهور بهدف الاستعراض. الوزير ظهر في مقطع مصور علق فيه على إلغاء حفل المطرب شادي جميل الذي كان مقررا إقامته على خشبة دار الأوبرا في دمشق، وتوعد بمحاسبة الجهة التي منحت الموافقات والتي تجاهلت تعميما سابقا للوزارة، يقضي بمنع من مدح نظام الأسد من إقامة الفعاليات. دعونا نشاهد هذا المقطع وماذا قال الوزير.
1: إذا ما نحب الشار الأسد ليس له مكان في هذا الشوم.
2: والله يا أخي يلي أعطيك موافقة خالف تحبيب أنا مطلق، يقول هذا التحبيب كل من مدح
1: نظام البراميل لا يحق له الوقوف على خشبة دار الأوبرا. فإذا أخونا هذا اللي عم تحكوا عنه مادح بشار الأسد يعتذر من الشعب السوري بعدين يجيني لا تكلمني بخسائر مالية وتتجاهل اللي أعطاك الموافقة لازم يتحاسب. يلي أعطاك الموافقة لازم يتحاسب. ما بيصير واحد مادح بشار الأسد يطلع عندي على خشبة مسرح أو على خشبة دار الأوبرا. أنا آسف بس هاي قوانين هذا شيء مكتوب والله.
0: هذا المقطع الذي شاهدناه هو متابعينا تم تداوله بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك الكثير ممن مدحوا تصرف وزير الثقافة وقالوا بأن الخسائر المالية التي تحدث عنها هذا المتعهد والذي تحدث بعين وقحة كما وصفها البعض عن خسائر مالية، وهو تجاهل جميع ما قدمه الشعب السوري من تضحيات ودم للحصول على الحرية. وهناك من قال بأن هناك فساد داخل وزارة الثقافة والتي منحت هذا الترخيص، وطالبوا الوزير وجميع الوزراء بالتحقق من الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم والذين لهم قضايا وسمعة فساد منذ زمن النظام المخلوق. وقبل انطلاق هذه الحلقة بنحو ساعة، نشرت منصة إعلامية محلية تسجيلا مصورا للمغني شادي جميل يرد فيه على وزير الإعلام وحول التساؤلات المطروحة لمنع حفلته في دار الأوبرا، قائلا إنه حصل على ترخيص للحفل من معاون وزير الثقافة. دعونا نستمع إلى ماذا قال شادي جميل.
2: إذا هذا شيء بيبرد لهم قلبهم فليكن. أنا ما عملت شيء غلط، كل الناس هتفت وهذاك الوقت. شو السبب إلغاء الحفل؟ لسا أنا ما تبلغت رسميا. وإذا السيد الوزير ارتأى أنه تلغى الحفل، نحن تحت القانون ما عنا مشكلة. اللي بيشوفه السيد وزير الثقافة نحن من نفذه. إذا هذا شيء بيريحهم، شو السبب مين وراء ما بعرف. والحفل مرخص من نقابة الفنانين، من إدارة الأوبرا، ومن معاون السيد الوزير الثقافة، وإلا ما كان بنزل ولا إعلان لو ما إخدين ترخيص. أنا هديك السنة من بعد ما افتتح معرض دمشق الدولي السيد الرئيس أحمد الشرع، أنا افتتحت المعرض بأول حفل، وكمان طالعوا لي هالفيديوهات القديمة اللي أنا بعتبرها مرحلة وانتهت. نحن اليوم خلاص هديك المرحلة انتهت، ونحن اليوم عم نبني سوريا الجديدة، فلازم ننسى هذيك المرحلة ومنفتح صفحة جديدة. بالنهاية هي بلدي والشعب السوري له فضل علي، فأنا عايش بسوريا. ماني يعني ما كنت مستعد أنا أهاجر لأني أنا ضده، لا أبدا. هي بلدي، هذا شعبي اللي عمل شادي جميل واللي له الفضل على شادي جميل، فأنا ما بدي أطلع من البلد. فطالما أنا عايش بالبلد بدي أمشي تحت قوانينهم وقراراتهم وبيصفقوا من صفة. يا أما كنت أطب جنتيتي وأهاجر، أنا ضد الهجرة، ما بتبهدل ببلاد الاغتراب. أنا سوري وما بموت إلا بسوريا. أنا سوري وحلبي. لي الشرف إذا غنيت بدار الأوبرا أو ما غنيت، هي بلدي وبشوف حالي فيها، ما عندي مشكلة أبدا.
0: هذا التسجيل الصوتي لقي هجوما كبيرا على شادي جميل وعلى معاون وزير الثقافة الذي منحه هذه الرخصة لإقامة الحفل في دار الأوبرا. هناك من بدأ يستعرض ويعيد تداول مقطع فيديو ظهر لشادي جميل منذ زمن النظام المخلوق وقبل سقوطه بنحو العام، وهو في مقابلة مع إحدى المنصات التي كانت تابعة للنظام المخلوق، وهو يقول بأنه غير مقيم في سوريا ومقيم في كندا. وقال أيضا بأنه عندما يأتي إلى سوريا يجلس في الفندق، رغم أنه لديه بيتين أو ثلاثة بيوت في حلب، وذلك لتوفر الخدمات، وهو ما ينافي ما قاله الآن شادي جميل بأنه لم يخرج من سوريا، علما بأنه كان مقيم في كندا ويأتي إلى سوريا لإحياء الحفلات فقط. وهناك من قال لماذا سمحت لشادي جميل بافتتاح معرض دمشق الدولي في دورتها الأولى بعد سقوط النظام والآن تمنعوه. وهناك من قال هناك وزراء كانوا في حقبة النظام المخلوع، لماذا هم موجودين؟ هذه الآراء الكثيرة يتم تداولها بشكل كبير، حالة من الشد على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بحسب المعطيات فهناك الهجوم كبير على شادي جميل، وهناك من قال بأن جميع أو معظم ما تحدث فيه هو كذب، وهو لن يكون ويظهر على المسارح الرسمية على دماء الشعب السوري. طبعا هذه القضية حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا كما ذكرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولنستعرض بعضا من هذه التعليقات التي ذكرتها هنا. حساب قال: مع أنه محمد حمش وفادي صقر كانوا يغنوا عتابة لبشار. وأيضا طارق قال: كل الاحترام والتقدير لحضرتك على هالجواب الرائع، أنت بجوابك عملت كرامة لكل شهيد وأم شهيد قتلهم بشار، بس في ممثلين قالوا بشار ورجعوا على سوريا ورجعوا للفن، ولا كأنه صار شيء، يا ريت القانون يكون صارم على كل شخص. طبعا هذا التعليق يخص ما جاء به تصريح وزير الثقافة. وهناك أيضا حساب آخر لفارس علق قائلا: والله يا معالي الوزير كتير عم يصير تجاوزات ومحسوبيات ورشاوي بكل الوزارات، ويا ريت كل وزير يراقب الفساد بوزارته. زيد: الصيف الماضي غنى نفس الشخص بمعرض دمشق الدولي، وين كان السيد الوزير؟ والله هذا الخبر مو منيح لجيل التسعينيات، ولكن بدنا نقوله. إذا كنت من مواليد التسعينيات وشعرت مؤخرا أن آلام الظهر أصبحت ضيفا دائما، أو أن النوم صار أهم من السهر، فربما تعتقد أن الأمر مجرد مسحة يتداوله أو يتداولها أبناء جيلك على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن للأسف يا صديقي ومن جيل التسعينيات ممن تشاهدني الآن، اسمع: دراسة علمية حديثة دفعت البعض للتساؤل، هل يشيخ جيل التسعينيات فعلا بوتيرة أسرع من الأجيال التي سبقته؟ أثارت دراسة حديثة نشرت في مجلة نيتشر ميديسينا الطبية اهتماما واسعا، بعدما وجدت أن الأجيال الأحدث ومن بينها مواليد التسعينيات تظهر لديها مؤشرات شيخوخة بيولوجية أعلى مقارنة بالأجيال السابقة عند العمر نفسه. نعم، لا تتحدث الدراسة هنا عن التجاعيد أو الشيب، بل عن ما يعرف بالعمر البيولوجي، أي الحالة الفعلية للجسم من الداخل بناء على مؤشرات صحية مرتبطة بالالتهابات ووظائف الأعضاء والتمثيل الغذائي. واعتمد الباحثون يا أصدقائي في جيل التسعينيات على تحليل بيانات أكثر من 160 ألف شخص من الولايات المتحدة وبريطانيا، ووجدوا أن الأجيال الحديثة تبدو أكبر بيولوجياً من الأجيال السابقة عند المقارنة في العمر نفسه. وبالطبع شدد الباحثون على أن النتائج لا تعني أن جميع مواليد التسعينيات يشيخون أسرع، ولا تثبت وجود سبب مباشر وراء ذلك، بل تشير إلى ارتباط قد يكون مرتبطاً بعوامل كالسمنة وقلة النشاط البدني واضطرابات النوم والأنظمة الغذائية الحديثة وغيرها من التغييرات التي شهدها نمط الحياة خلال العقود الأخيرة. هذه القضية ورغم أنها طبية تخصصية، ولكنها بالفعل تلامس جيل ما زال شاباً، يعني العمر 30 سنة و36 سنة يعتبر شاب. الشيب لم يقترب إلى شعره يا أصدقائي ممن تسمعونني، إلا القلة القليلة منكم، ولكن الحالة الجسدية تخون. لنستمع ونشاهد بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. معتز، ماذا قال معتز؟ فعلا أنا عمري 35 سنة بالهوية، بس بالإحساس الجسدي اللي بيصلي جنبي بالجامع عمره 70 سنة عنده صحة أحسن مني، ضايل لي شوي وباخد الكرسي معي على المسجد. مصطفى ماذا قال؟ والله كان قلبي حاسسني أنه الموضوع فيه شيء بيولوجي وماله شيء طبيعي. أما ياسين: يا أخي بتحس النحس ملاحق جيلنا بكل شيء، حتى في قصة الشيخوخة السريعة إلنا نصيب. رومانسية كتبت: يلا خلصت الدراسات أو خلص الدراسات، تركت كل شيء ومسكت بجيل التسعينيات، بقينا تسونامي ويأجوج ومأجوج وبنختم المصايب. الحمد لله دائما وأبدا ولسه مكملين، عندها إصرار. أما علي ماذا كتب؟ ويوجد دراسة أخرى تقول إن مولدي التسعينيات بعدهم مش عارفين شو بدهم يصيروا لما يكبروا.

0: قبل أيام لعب المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره النمساوي وفاز بالمباراة، لكن في سوريا كان هناك إيقاع آخر حول الحدث إذ تجمع المشجعون واحتفلوا بذلك. لكن أكثر ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي هو ظهور شخص بمقطع مصور يقول إنه هو ميسي، ما أثار موجة من التفاعل حول المقطع، وتفاعل السوريون مع الحدث منهم من استبعد الشبه قائلين إن الشاب يشبه ميسي فقط بلون اللباس الذي يرتديه لا أكثر. خلونا نشوف يشبه ميسي ولا لا.
1: دييغو كيفك؟
2: هلا،
1: شو الأخبار؟
2: كاميرا واوا
1: كاميرا. شو رأيك بالماتش اليوم؟
2: ماتش حلو كتير، زلت إني ميسي روح ضرب الجزاء، بس عادي أي لاعب عالمي احتمال يضيع، بس جاب جول وعوضها.
1: طب ليش أنت بتشجع الأرجنتين؟ لأنك تشبه ميسي؟
2: بشبه ميسي الصراحة، بشبه ميسي من قبل تشجع برشلونة والأرجنتين على أيام باتستوتا وريكيلمي والناس أيام.
1: أولاً أبو دييغو خط أحمر
2: عمه وعم الناس.
1: أولاً أعطينا واحدة
2: كاميرا
1: تشجيع حماسي.
2: أيوة، وهي لهولندا.
0: ميسي نسخة سورية كما قال البعض في التعليقات. منذ سقوط نظام المخلوع شهدت سوريا انفتاحا سياحيا لافتا لم تشهده البلاد منذ عقود، إذ بدأ السياح الأجانب يتوافدون من شتى أنحاء العالم لاكتشاف كنوز سوريا التاريخية والحضارية التي طالما اشتاقوا إليها، من تدمر إلى اللاذقية ومن أسواق حلب العريقة إلى قلاع المشرق. باتت سوريا وجهة تستقطب السياح والمهتمين بالتاريخ الذين كانوا يحلمون بزيارتها. وفي هذا المقطع يبادر أحد السوريين إلى التحدث مع سائحين أستراليين صادفهما في الطريق من دمشق إلى تدمر، مستفسرا عن الوجهة وأصل هؤلاء. في مشهد بسيط يعكس الترحيب الشعبي السوري بالزوار الأجانب القادمين لاكتشاف البلد من جديد بعد فرار الأسد. المتابع
3: جرب بعض السياح من استراليا كانوا بتدمر.
4: تدمر
3: الان وين؟
4: دمسكس.
3: دمسكس الشام. شوف ما شاء الله على المطار. والمشكله صيني يعني، هذا ماشيين 250 كيلو ما شاء الله. والله يا ابو حامد على ضمير ما اروح بيه، يعني على ضمير 30 كيلو ما اروح بيه. والله جود حبيبي.
4: تمام
3: الحمد لله.
0: يعني كثير من التعليقات عم بتشيد بعودة السياح، وبالفعل الشعب السوري مبسوط بعودة السياح إلى سوريا، سواء كان العرب الذين لهم حصة كبيرة في قلوب السوريين وخاصة أبناء الخليج العربي، وكذلك من جميع دول العالم. وفي متابعة لما تحدثنا عنه سابقا بشأن رموز النظام المخلوع في شوارع دمشق، عاد صانع المحتوى نور حلبي بفيديو جديد كشف فيه عن محادثته مع رئيس بلدية ساروجة الذي أبلغه بأن البلدية ستخصص ميزانية لإزالة رموز النظام المخلوع. ولم يقتصر حديث حلبي على هذا الخبر، بل أشار إلى مستجدات إيجابية أخرى، من بينها إعادة تأهير 50 مدرسة في إدلب وإعادة فتح الرحلات الجوية بين دمشق وأمستردام، في إشارة إلى أن البلاد تسير نحو التعافي رغم التحديات. وهو ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي. المتابع
5: حابب يكون عنوان هذا الفيديو في أمل. ليش؟ ركزوا معي. من يومين نشرت فيديو وسلطت الضوء على رموز النظام البائد اللي إلى الآن لم تتم إزالتها من المحلات والواجهات، وبفضل من الله ثم دعمكم صوتنا وصل وبتقرر بلدية ساروجة بتشميع 27 محل ما التزموا بإزالة هاي الرموز، وهاي بعد الصور لألون وهنن عبي شمعوا المحلات، وهذا المحل وعدة محلات تانية. فالشكر لله، وشكر كتير كبير كمان لألكن على دعمكن. لولا دعمكن صوتنا ما عم يوصل وما عم نقدر نعمل تغيير وأثر جميل. في أخبار حلوة كتير رح أحكي لكم إياها بعد شوي. المهم، بعتت رسالة لرئيس بلدية ساروجة وقلت له أنه عندي استفسار بخصوص محلات اللي شمعتوها، ليش البلدية والمحافظة يعني أنه ما بتدهن بهذا المعنى؟ فكان جوابه: عليكم السلام، يسعد مساك استاذ نور، نقوم مرشات مديرية دوائر الخدمات. والمهم بشكل عام باختصار أنه هنن رح يمشوا بهذا الأمر، رح يخصصوا ميزانية بسيطة لحتى يشيلوا هاي الرموز. بحكم عنوان الفيديو في أمل، ففي خبر
0: يعد سعر الوقود في سوريا من أرخص الأسعار في المنطقة، وهو ما يستغرب منه كثير من الزوار المغتربين العائدين، غير أن الثمن المنخفض لا يعني دائما جودة عالية، إذ يشكو بعض السوريين من رداءة نوعية الوقود المتاح وما يخلفه من أعطال في محركات سياراتهم، وهذا ما عاشه صاحب هذا المقطع بنفسه حين أضر البنزين السوري بسيارته وتسبب لها في أعطال لم يكن يتوقع. نتابع.
6: لا تدوس، كل مرة بقول علوش لا تدوس، بس ما هالمرة لا تدوس يا نور.
7: شوف هي الجيمس تبعي، أولت مبارح حبيت لبنزين من كازي بي على استراد نهار عيشي. هي الترومبة مشيت عليها 30 كيلومتر، وكالة جبناها من الشركة. تمام؟ شف لي المي بالبنزين هلا 95 لتر كبيناه طبعا على جنب السيارة تاع النفسة، الترومبة راحت على الكب. $500 حق ترومبة، ننظف بخاخات، بحط منظف بخاخ، ونقبل البنزين، نجيب بنزين جديد من قفا. هي التعباية شو من قلنا كازية. الله لا يبارك لكم مثل عادة.
0: نهاية حلقة ريبوست اليوم، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

الحصاده الامريكيه MQ-9 ريبر اخطر المسيرات المقاتله في العالم. كيف دخلت تركيا نادي الكبار وتحولت للاعب رئيسي بسوق المسيرات العسكريه؟ نوتبوك الام اداه ذكاء اصطناعي بتعطيك القدره على التحدث مع مصادرك سواء كانت نصيه او صوتيه وحتى مقاطع الفيديو. الزملاء في جوجل أطلقوا أداة جديدة بتطبيق جيميناي بتسمح للمستخدمين بسهولة من التحقق من أي صورة عندهم ويتأكدوا إذا كانت هي الصورة أصلية أو منتجة بالذكاء الاصطناعي. الشركة قالت أنه بإمكان المستخدمين رفع أي صورة داخل التطبيق وطرح سؤال مثل هل أنشئت هذه الصورة بالذكاء الاصطناعي، وبعدها بيتم التحقق عبر تقنية Synth ID اللي بتعتمد على علامات مائية رقمية غير مرئية مدمجة داخل المحتوى. جوجل قالت عندهم النية للتوسع لنطاق التحقق ليشمل صيغ أخرى مثل الفيديو والصوت، مع إمكانية إتاحة هي الإمكانيات لمنصات تانية مثل محرك البحث. طبعاً كل هي الخدمة مبنية على إمكانيات نموذج جوجل الأحدث لتوليد الصور نانو بانانا برو، ويلي أطلقته جوجل أواخر نوفمبر وعمل أداء خرافي لدرجة جوجل نفسها عملوا دليل للاستخدام الأمثل لتوليد صور احترافية مثل تحديد الرؤية عبر توضيح عناصر القصة والموضوع والمشهد وحتى الأسلوب. بعدين فيكم تنتقلوا لتحسين التفاصيل التقنية مثل نسب الأبعاد بالكاميرا وزوايا الإضاءة ودمج النصوص وفرض الدقة الواقعية بالرسومات والمخططات، بالإضافة لتوضيح كيفية استخدام الصور المرجعية وتحديد دورها بدقة. الدليل متاح باللغة الإنجليزية وأنا راح أترك لكم رابطه بوصف الحلقة على اليوتيوب وبالتعليقات على فيسبوك. أهلا فيكم بدكتور تيك ويلا نبلش. بمنتصف 2023 أعلنت جوجل عن تول جديدة اسمها نوتبوك الام، وبعد سنة تقريباً صارت متاحة لكل المستخدمين عالمياً. وصدقني وقت تعرفت عليها لأول مرة كنت حريص جداً ما أحكي عنها لحدا، كنت معتبر حالي ملاقي كنز ممكن يغير وجه الدراسات العليا والأبحاث والصحافة وكتير قصص تانية. نوتبوك الام باختصار هي دفتر ملاحظات بفكر، يعني فولدرك المليان ملفات PDF وورد وباوربوينت، ويلي خايف تفتحه أو ما عارف من وين تبلش فيه بكل بساطة ترفع كل هالملفات لنوتبوك الام وتبلش تسأله أي سؤال ببالك وهو بجاوبك وبيرتب أفكارك. بس انتبه، الجواب ما رح يكون عام أو من مصادر تانية، لا أبدا، نوتبوك الام ما بجاوبك إلا من المصادر اللي انت رفعت له إياها، وهي نقطة قوته الأهم. يعني كلنا بنكون عم نبحث عن موضوع معين وبيطلع معنا ملفات ولينكات وفيديوهات كتيرة ومتنوعة، وطبعا مو معقول نحضرهم أو نقراهم أو نتصفحهم كلهم. هي المهمة العسيرة بحلها نوتبوك الام، حط له هالمواد كلها واسأله أي سؤال بدك يا وهو بيتصرف. ومو بس هيك، نوتبوك الام بيعطيك الإمكانية لتضيف كل اللينكات اللي عندك للمصادر، وحتى روابط اليوتيوب بيفرغها وبيتعامل معها كمصدر. يعني وقت تسأل عن العلاقة بين الخبر اللي بالمقال الصحفي وبين موضوع فيديو اليوتيوب رح يعرف يجاوبك ويفند لك الحكاية كاملة. فمثلا إذا أخذنا من بودكاست دفين حلقة فضل عبد الغني ورحنا على موقع تلفزيون سوريا على المادة المكتوبة عن فضل بنفس السياق وضفنا اللينكين كمصادر بنوتبوك الام، وبعدها سألناه عن رؤية فضل عبد الغني لمحاسبة نظام الأسد، فالجواب رح يكون من المادة الصحفية ومقطع الفيديو مع بعضهم. وإذا مفكر عزيزي أنه القصة بتخلص هون، فخليني أقولك أنه جوجل أضافت ميزتين عبقريات هن الأوديو أوفرفيو والفيديو أوفرفيو. الأولى بتحول مصادرك لبودكاست مفصل بتسمعه وأنت بطريقك للبيت، أما الثانية فبتعمل فيديو موجز مع صوت وسلايدات. وطبعاً جوجل ما رح يفوتها تضيف خدمات للمهام اليومية مثل إعداد التقارير أو الملخصات وحتى الخرائط الذهنية، وكل هاد من مصادرك وحدهم بس. وحبايبي الطلاب ركزوا، حتى كويزات واختبارات تجريبية فيكن تعملوا عبر نوتبوك الام. نوتبوك الام متوفر بنسختين مجانية كافية ووافية ومدفوعة كجزء من باقة الذكاء الاصطناعي من جوجل، بتضاعف حدود المصادر والأسئلة وتوليد الصوت والفيديو. نوتبوك الام كمان بيد

طار. وسواء عزيزي إن كنت طالب، صحفي، باحث أو حتى مدير فريق، فنوت بوك الام آلة سرد معرفي بتساعدك تشوف مشروعك بمنظار أزكى. تخيل عزيزي يكون معك مدرب شخصي، خبير صحي، مدرب لياقة بدنية، وأخصائي تغذية، كلهم مجتمعين على معصمك بتلاقي الساعة. هي بكل بساطة الساعات الذكية، الصناعة اللي تعدت مفهوم الأناقة والكماليات وتحولت لرفيق ضروري بكل جوانب حياتك وإنتاجيتك ورفاهيتك وحتى صحتك. الساعات الذكية ورغم صغر حجمها فهي بتحتوي على مجموعة مذهلة من المستشعرات المتطورة، مثل مستشعرات قياس الأكسجين بالدم، ومستشعرات تخطيط القلب، ومستشعرات مراقبة معدل ضربات القلب، واللي كلها مجتمعة بتعطيك إمكانية للإطلاع على وظائف جسمك الحيوية على مدار الساعة، بالإضافة للأكسلوروميتر وجيروسكوب باروميتر وجي بي اس. هلأ عزيزي إذا ما عرفت شو هدول، فالأكسلوروميتر هو مقياس للتسارع بيحسب سرعتك، والجيروسكوب بيقيس سرعة الدوران، أما الباروميتر فهو لقياس الارتفاع بالاعتماد على ضغط الهواء، وهدول الثلاثة مع الجي بي اس بيخلوا الساعة تحس بالحيز ثلاثي الأبعاد للمكان اللي هي فيه. الساعات الذكية فيها كمان مايكروفون ومكبر صوت منشان تمكنك من إجراء المكالمات، و NFC للدفع، وفي أجيال بتدعم الإيسيم وكمان مقاومة للماء. بس هاد كله ما بيهمنا، اللي بيهمنا كيف نوظف هي الإمكانيات والبيانات اللي بتوصلنا من الساعة بالشكل الأمثل. يعني القصة مو إشعار وصلك وشفته، أو حدا بعت لك رسالة وحسنت تقراها، أو مكالمة ترد عليها، لا على الإطلاق. ربط الساعات الذكية مع تطبيقات تتبع التغذية والنظام الغذائي بيخلق نظام شامل لإدارة الصحة. صار عندنا تطبيقات تضبط تلقائياً أهداف السعرات الحرارية اليومية بناءً على مستويات نشاطك الفعلية والسعرات المحروقة أثناء التدريبات أو حتى حركتك اليومية، بالإضافة لتحليل مفصل لنوعية وطبيعة القيم الغذائية اللي بتتناولها كل يوم. يعني ساعتك الذكية فيها تساعدك على فهم الصورة الكاملة للطاقة الداخلية والخارجية بجسمك، الشيء اللي بيخلي إدارة الوزن عملية وقابلة للتحقيق. طبعاً حبايبنا عشاء اللياقة البدنية، الساعات الذكية جزء أساسي من ستايل حياتهم، وبيعتبروها مدربين شخصيين ومحللي بيانات. عندك أنظمة مثل جارمن وأمازفيت بيقدموا تتبع خاص للأنماط الرياضية، وممكن يلبوا تخصصات لياقة بدنية محددة. ولأنه الصحة ما بتكمل بدون نوم كافي ومريح، فالساعات الذكية بيراقبوا دوراتك الليلية، بيحللوا جودة النوم وتقلب النبض القلب تبعك، ومع تقنيات الذكاء الاصطناعي صرنا نشوف أنظمة مراقبة التوتر وتوصيات بتمارين للتنفس عند الحاجة. وهلأ عزيزي إذا كنت متحمس للياقة البدنية أو مهووس بالأرقام أو ببساطة حابب تحسن من جودة حياتك الصحية، الساعات الذكية بتعطيك مساحة وأريحية مدعومين علمياً لفهم وتحسين حياتك ونظمك الصحية بطرق قبل كم سنة عن جد كانت مستحيلة. كل اللي عليك تحدد أهداف واقعية وتلتزم فيها، والساعة بتتحول لنظام حياة بخبرك إمتى تتحرك وإمتى تاكل وإمتى تنام. الدايت والوزن والأكل الصحي والكالوريز كلها قصص بتشغل بالنا بعد كل وجبة مو قبلها. بناكل وبنشبع وبعدها منحس بتأنيب الضمير، ومنضيع بين نصائح المجربين والعارفين وبين الكيتو والصيام المتقطع، وبكرة ببلش دايت واليوم فري ودوامة ما بنخلص منها. بس بعصر الذكاء الاصطناعي صار الموضوع أسهل بكثير. منصات كثيرة وتطبيقات متعددة صارت تقدم خدمات متنوعة مبنية على تحليل مجموعة ضخمة من البيانات وربطها ومطابقتها مع بياناتك الشخصية، ليقدموا لك الخلطة الخاصة فيك لتبدأ الهيلثي لايف اللي بتحلم فيها. فمثلا عندك تطبيق كرونوميتر عنده قاعدة بيانات ضخمة جدا وموثوقة، وبتستند على مصادر رسمية مثل الـ USDA، بيساعدك تحسب الكالوريز بشكل دقيق، وبيتابع معك البروتينات والدهون والكربوهيدرات وغيرهم من فيتامينات ومعادن بطريقة بتناسب حتى الرياضيين ويلي عندهم حساسية تجاه بعض الأغذية. النسخ المجانية منه ممتازة، بتوفر تقارير أسبوعية عن غذائك وين قصرت وبشو لازم تلتزم، وفي كمان تربطه مع ساعتك الذكية. أما النسخ الجولد فهي لمهووسي التغذية ومحبي التحليل العميق للبيانات، لأنها بتفتح مزايا احترافية وأدوات دقيقة مثل مؤقت الصيام والمخططات الغذائية الخاصة وتقارير غذائية طويلة الأمد وغيرها كتير.
بالإضافة لأنه سعرها منافس جداً، $60 تقريباً للاشتراك السنوي.

أما تطبيق ماي فيتنس بال اللي يعتبر واحد من أفضل تطبيقات تتبع التغذية والدايت، بيمتلك قاعدة بيانات ضخمة للأغذية بتساعدك تحسب احتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية، وبيساعدك تسجل كل شيء بتاكله على مدار اليوم. فبالإضافة لتتبع دقيق للعناصر الغذائية من البروتين والدهون والكربوهيدرات، فيه تكامل ممتاز مع أجهزتك الذكية مثل فيتبيت وأبل هيلث، بالإضافة للساعات الذكية وغيرها، الشيء اللي بيخلي سهل جدا مراقبة نومك ونشاطك اليومي. ولكن يعاب عليه غياب دعم اللغة العربية، والخدمات والنسخ المجانية صارت محدودة نسبيا، ولكنهم وفروا اشتراكات رمزية حاليا حجم الخدمات فيها جيد جدا مقابل السعر. طبعا هي التطبيقات مفيدة جدا وفعالة، ولكن كلها لازم تكون بالتكامل مع استشارة ونصائح أخصائي التغذية. بعالم تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي، طبيعي جدا نشوف انعكاس هذا التطور على الميدان العسكري، وأحيانا كثير الصناعات الدفاعية هي اللي بتقود هذا التطور. وهون بتبرز الطيارات المسيرة القتالية الدرونز، اللي شهدت خلال القرن الماضي طفرات وتحولات كبيرة خلتها اليوم قوة مرعبة غيرت مفهوم الحروب الحديثة. من تجارب بسيطة بهدف المراقبة خلال فترة الحرب العالمية الأولى، لأسراب تتعاون ذاتيا اليوم ترسم مسارها، بتتعرف بصريا على أهدافها، وبترسل بياناتها لحظيا لمراكز القيادة، وبتتخذ قرارات حساسة بساحة المعركة مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي. الدرونز صارت رمز للتفوق الجوي. الولايات المتحدة الأمريكية بتتصدر المشهد، ولفترة طويلة كانوا محتكرين صناعة وتطوير هي الطائرات، وبعدهم لليوم محتلين الصدارة، خصوصا بوجود شركات عملاقة مثل جنرال أوتوميكس، نورثروب جرومان ولوكهيد مارتن. بالمقابل دول تانية طلعت على الساحة مثل الصين وإيران وروسيا، ومؤخرا تركيا اللي انضمت لنادي كبار ملاك وصناع الدرونز المقاتل عبر شركة بايكار. كمان إسرائيل لاعب رئيسي بسوق الدرونز، وعندهم خبرة كبيرة بالطائرات التكتيكية عبر مجموعة من الشركات. وإذا بدنا نستعرض بعض الطائرات، فأول من يجب ذكره هي أسطورة الدرون المسلح الأمريكي وعموده الفقري الـ MQ-9 ريبر أو الحصادة من صناعة جنرال أوتوميكس الأمريكية. استطلاع وبقاء طويل وتسليح دقيق مثل صواريخ الهيلفاير وقنابل موجهة. بآخر آب أغسطس الماضي نفس الشركة جنرال أوتوميكس أجرت أول طلعة جوية لأحدث طائراتها الـ YFQ-42A، واللي صممت خصيصاً لترافق طائرات الـ F-35 والـ F-22 وتكون بمثابة جناح ذكي. بشغلها الذكاء الاصطناعي وبديرها قادة الـ F-35، ومهمتها تحمي الـ F-35 وتسبقها بالمهام الخطرة، يعني ما راح تشن غارات على أهداف أرضية، لا، الهدف من هي المقاتلة هو المهام والمواجهات الجوية، ولهيك بتشوفها مزودة بصواريخ جو جو من طراز MRAM اللي يعتبر معيار عالمي في الاشتباك الجوي. وبعيداً بالطبقات الارتفاعات الشاهقة، بتحلق طائرات الاستطلاع العملاقة مثل RQ-4 Global Hawk من إنتاج نورثروب جرومان، اللي بيطيروا على ارتفاع 18,000 متر تقريباً ولأكثر من يوم كامل. ولكن تكلفة هي الطائرات مرتفعة جداً، حوالي 220 مليون دولار للطائرة الوحدة. الصين قدمت طائرات الوينغ لونغ اللي أثبتت فعالية قتالية كبيرة مع سعر مميز جدا بين المليون والاثنين مليون دولار حسب الجيل، واللي يعتبر رخيص جدا مقارنة بالحصاد الأمريكية اللي سعرها 30 مليون دولار. سعر الطائرة الصينية وفعاليتها خلاها مطلوبة جدا، وفعلا الصين باعت منها لحد اللحظة لأكثر من 10 دول. أما بايراكتار TB2 التركية يلي أذهلت العالم بقدراتها القتالية خصوصا في النزاعات الأخيرة بأكثر من منطقة حول العالم، واللي تعدد المهام من أهم ميزاتها من استطلاع للمراقبة للضربات الجوية الدقيقة وحتى الحرب النفسية، لأنه TB2 بتصور ضرباتها الجوية. ضيف عليهم سعر مناسب وبتاخد الخلطة السحرية لأكثر الدرونز المسلحة مبيعا في العالم. TB2 صارت موجودة بأكثر من 30 دولة حول العالم. ولكن عزيزي، في نوع مختلف من الدرونز واللي يسمى انتحاري، مثل الغالي علينا شاهين اللي تكلفتها منخفضة جدا وما بتتجاوز عشرات آلاف الدولارات، بس رغم هيك هن مرهقين جدا لدفاعات الخصوم وبيستنزفوها.
مؤخرا بالحرب الروسية الأوكرانية صرنا نشوف تسليح للدرونز التجاري الصغير المعروف باسم الـ FPV المخصص للتصوير ويلي قيمتهم مئات الدولارات بس. التطور المستمر بعالم الطائرات العسكرية المسيرة مش مجرد نقل نوعية بالتكنولوجيا العسكرية، لا، هو أداة بتعيد رسم ملامح الحروب المستقبلية. ومع دمج قدرات الذكاء الاصطناعي بهذا النوع من المقاتلات راح نشوف تغيير جذري بمسار الصراعات القادمة. ولكن عزيزي، هاي الطائرات اللي شايفها أداة تجسس وقتل، النوع التجاري أو المدني منها له جانب مضيء جدا، يمكن استخدامها بعمليات الإنقاذ وتوصيل المساعدات بوقت الكوارث، وكمان تستخدم بالزراعة والسينما والهندسة وغيرهم. واللي بدي أختم فيه أنه الدرونز مثلها مثل كل التقنيات، يمكن استخدامها كسلاح ويمكن استخدامها لرفاهية الناس. الهدف من التقنية دائما هو تحسين حياة المجتمع. باختصار، ما في تقنية شريرة بحد ذاتها، لكن للأسف في استخدام شرير. بما أننا صرنا بجو المعارك والحروب، فضروري نحكي عن مصطلح الصواريخ الموجهة، اللي حول فكرة القصف والاستهداف من تخمين أعمى بدمر كل المنطقة المحيطة بالهدف لحركات شطرنج دقيقة ومحسوبة. وما تفكر عزيزي أنه كلمة صاروخ موجه شي كيوت ولطيف، لا إطلاقاً، هاي أسلحة فتاكة حرفياً. فينا نفهم طبيعة هاي الصواريخ من اسمها، وهي قذائف عندها القدرة على تعديل مسارها خلال الطيران لتتعقب هدفها بدقة مخيفة. يعني ببساطة هي أسلحة ذكية تعرف طريقها لوحدها وبتصححه تلقائياً بالاعتماد على أنظمة توجيه متطورة. وأنظمة التوجيه متعددة متنوعة، وأشهرها التوجيه بالليزر. وهون الهدف يضاء بشعاع ليزر مشفر ما بشوفه غير الصاروخ، اللي بيلحق انعكاس الضوء عن الهدف بدقة بتوصل لأقل من متر واحد. ويمكن إضاءة شعاع الليزر هاد من طائرات أو درونات تانية، أو ببساطة عبر شخص متواجد على الأرض. وأشهر مثال عن التوجيه بالليزر هو صاروخ الهيلفاير، واللي يعتبر رمز للضربات الدقيقة. عندك كمان التوجيه الراداري، وهذا له نوعين. الأول هو التوجيه النشط، وهون الصاروخ بيرسل موجات الرادار الخاصة فيه وبيلحق الصدى اللي بيصدر عن الهدف، الشيء اللي بيخلي الصاروخ مستقل تماماً. يعني عزيزي، اطلق الصاروخ وانسى، هو لحاله بيتصرف، مثل ما بيعمل صاروخ الأمرام الأمريكي الشهير. أما التوجيه شبه النشط، فمنصة الإطلاق سواء كانت سفينة أو طائرة هي اللي بترسل موجات الرادار، والصاروخ بيتبع ارتدادها عن الهدف، مثل صاروخ الدفاع الجوي الروسي الشهير بوك. وعندك التوجيه بالأشعة تحت الحمراء، هاي الصواريخ بتتعقب الحرارة اللي بتصدر عن محركات الطائرات أو المركبات أو أي مصدر حراري تاني. وهذا النظام مخيف وخطير، لأنه الصاروخ سلبي ما بتصدر عنه ولا إشارة. وأيقونة هذا النوع هو السايد ويندر الأمريكي اللي مرتبط بالمعارك الجوية. ولكن الأكثر إثارة للإعجاب هو التوجيه بالأقمار الصناعية، وهون بيكون الصاروخ مزود بنظام GPS ونظام الملاحة بالقصور الذاتي وجايروسكوب ومقاييس تسارع، كلها مجتمعة بتضمن تتبع موقعه وتصحيح أي انحراف بمسار الصاروخ. وما في حدا بجسد هي التقنية أفضل من صواريخ التوماهوك الأسطورية، اللي عندها القدرة على إصابة أهدافها على بعد أكثر من 1200 كيلومتر. كل هذا الحرص على تطوير الصواريخ من شان تقليل حجم الدمار والأضرار الجانبية مثل ما بتدعي الدول المصنعة. بس أنا بعتقد أنه السبب والدافع الرئيسي وراء الاستمرار بتطوير هاي الصواريخ هو اقتصادي بحت، Cost per effect، يعني تقليل عدد الطلعات الجوية وكمية الأسلحة المستخدمة، شيء بيشبه تحويل الضربات الجوية لعمليات جراحية دقيقة وسريعة. ولأنه مو كل شيء وردي، الصواريخ الموجهة بتتأثر بالتشويش على GPS، وعندك الليزر محتاج لخط رؤية واضح بنسميه line of sight، وكمان هذا النوع من الصواريخ ما بيحب لا المطر ولا الغبرة، وحتى الرادار ممكن يتعرض لخداع الكتروني، منقول عنه electronic warfare. بس بظل التطورات الكبيرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بتوقع نشوف قفزات مرعبة بمجال صناعة الأسلحة. مفهوم الحروب تغير تماماً عن الشيء اللي كنا نعرفه، وصرنا نشوف اليوم معارك بتبدأ وبتنتهي بدون جيوش، أو معارك برية عنيفة وطاحنة، أسلحة تقاد من قواعد عسكرية بتبعد آلاف الكيلومترات عن مواقع المعارك،
واللاعب الأهم بهي المعارك هي الدرونز، سواء المقاتلة أو الانتحارية. وأحياناً كثير عم نشوف تسليح لدرونز مش عسكرية أساساً، وإنما مخصصة للتصوير أو ببساطة مخصصة للعب والتسلية. ولكن بيضل في أنواع أيقونية بتمتلك إمكانيات مرعبة، عندها القدرة على تغيير الموازين بشكل كامل، ومن أشهر هي الأمثلة هي الحصادة الأمريكية MQ-9 والبيرقطار التركية TB-2. MQ-9 Reaper اسم على مسمى، حاصدة أرواح مخيفة طولها تقريباً 11 متر وعرض الجناحين بيوصل لأكثر من 20 متر، بتطير على ارتفاع 15,000 متر، تقريباً نفس ارتفاع طائرات F-16، يعني اللي بدهم يستهدفوه لا بيشوفها ولا بيسمع صوتها. وعندها القدرة على الطيران بشكل مستمر لمدة 27 ساعة متواصلة، بتشيل حمولة بتوزن 1700 كيلوغرام. أما قائمة تسليحها فطويلة، بس أهمها صواريخ الهيلفاير ومجموعة من القنابل الموجهة بالليزر وسبع منصات للذخائر تبع الهجوم المباشر. شيء من قريب وهيك على الخفيف. أما التقنية فشو بدي أحكي لكم، مجموعة متقدمة متكاملة من أجهزة الاستشعار عن بعد، كاميرات مراقبة متعددة الأطياف، كاميرات بصرية عالية الدقة، بالإضافة لرادار متعدد الأوضاع منسميه Synthetic Aperture Radar. وتقنية الرادار هي أكيد رح يكون لنا وقفة معها بحلقاتنا القادمة، بس تكامل تقنيات الاستشعار عن بعد هي اللي ذكرتها بيعطي الحصاد الأمريكية القدرة على تحديد أهدافها من مسافة 18 كيلو متر، يعني اللي راح تستهدفه ما له حل غير يختفي تحت الأرض. بالمقابل الأتراك أبهروا العالم بفعالية البيرقطار اللي فعلياً حلت المعادلة المستحيلة، كفاءة عالية جداً بسعر معقول، طولها 6.5 متر وعرض الجناحين 12 متر، بتطير على ارتفاع تقريباً 7000 متر وعندها القدرة على رفع 700 كيلوغرام، ولكن حمولتها الفعالة 150 كيلوغرام، مسلحة بأربع ذخائر ذكية محلية الصنع وموجهة بالليزر. البيرقطار مزودة بأجهزة كمبيوتر متطورة بتساعدها على الإقلاع والهبوط وتخطيط المسارات بشكل آلي. وحتى تحت الظروف الحرب الإلكترونية والتشويش، الطيارة بفضل حوسبتها الجيدة نسبياً أثبتت فعالية كتير كبيرة. اللي تفتقر له البيرقطار التركية هو القوة القتالية المرعبة اللي تمتلكها حصاد الأمريكية، ولكن تكلفتها المنخفضة واللي تقدر بحوالي 5 مليون دولار، واللي تعتبر جزء بسيط من تكلفة المقاتل الأمريكية، بخليها تتجاوز فرق القوة والحمولة. ولكن بسبب الحملة الإعلامية الذكية جداً تحولت البيرقطار لرمز للحروب الحديثة، بفضلها ارتفعت مكانة تركيا عالمياً بسوق مصدري السلاح. وللحظة تصوير هي الحلقة، تركيا باعت هي الطائرة لأكثر من 30 دولة حول العالم. ولكن فرق القوة عم يتوسع بفضل تطورات المتسارعة بالذكاء الاصطناعي. الأمريكان طوروا جيل جديد من MQ-9 عبر برامج مثل Agile Condor، بمكنها من الطيران المستقل والتعرف الأوتوماتيكي على الأهداف واتخاذ القرارات بشكل كامل وقت بينقطع الاتصال مع القاعدة. بالأخير الطيارتين بيمثلوا فلسفتين مختلفات تماماً، بين الهيمنة التكنولوجية والقوة المرعبة، وبين تمكين الدول من تحصين نفسها بأسعار بسيطة كفاءة عالية. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع، بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. وإذا فاتتك شي فقرة من فقرات دكتور تيك، فمن خلال هذا الكود فيك توصل لبلاي ليست دكتور تيك على يوتيوب. وإذا في شيء معين حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن هون من خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: لهالتقرير كأنه في ضبارة بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا نبدأها بأبرز العناوين. دوريات للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قريتي عابدين وجملة بريف درعا الغربي بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة. وزارة الطاقة تصدر نشرة أسعار المواد البترولية بعد إقرارها لتوصيات اللجنة الدائمة لتحديد الأسعار، وتقول أن آلية التسعير باتت تعتمد على المراجعة الدورية المرنة. سرقات البنية التحتية للكهرباء في ريف دمشق تحرم السكان من التيار، وشركة الكهرباء تكشف عن تعرض 50 مركز تحويل للسرقة. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات على مواقع داخل إيران، وترامب يقول إن واشنطن قد تجبر على إكمال المهمة في إيران عسكريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابدين بريف درعا الغربي، وأوضح المراسل أن الدورية مؤلفة من 4 ناقلات جند خرجت من سكنة الجزيرة غربي قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، مرت بالحي الغربي للقرية قبل أن تسلك الطريق الزراعي الشمالي متجهة نحو قرية عابدين. وفي السياق ذاته رصد المراسل توغلا لدورية إسرائيلية أخرى في قرية جملة بريف درعا الغربي تزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق القرية. عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق الاتفاقية فضل الشباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز الانتهاكات الإسرائيلية.
1: في الثامن من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فضل الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53 وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حماة العثور على مقبرة جماعية في ريف المحافظة الشرقي تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع. ونقلت مديرية إعلام حماة عن قيادة الأمن الداخلي أن دوريات من شرطة منطقة صوران تحركت إلى إحدى المزارع في محيط بلدة كفرع عقب ورود معلومات عن وجود مقبرة في الموقع، مشيرة إلى أنه تم العثور على رفات بشرية مجهولة الهوية تضم جماجم بشرية وبقايا ألبسة عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار كانوا يقاتلون آنذاك. وبحسب المديرية فلقد عملت الجهات المعنية على انتشال الرفات من الموقع وتحديد هويات الضحايا واستكمال التحقيقات. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل رجل وزوجته من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية سمكة شرقية إدلب. وفي حمص أوضح مراسلنا أن طفلا فارق الحياة وأصيب اثنان آخران بجروح مختلفة من جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة السخنة بريف المحافظة. وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت في وقت سابق من أن الألغام ومخلفات الحرب ما تزال من أخطر التحديات التي تواجه سوريا، مشيرة إلى أن البلاد تعيش فوق بحر من الألغام والذخائر غير المنفجرة مما يجعلها من بين أكثر الدول تضررا بهذا الخطر. أعلنت إدارة الجمارك العامة إحباط محاولات لتهريب المخدرات والعملات المزورة والقطع الأثرية والمعادن الثمينة خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت إدارة الجمارك العامة أن المضبوطات شملت 1,343,722 حبة كبتاجون و153 كيلوغراما من الكوكايين و40 كيلوغراما من الحشيش. أضافت الإدارة أن عمليات الضبط شملت أيضا مصادرة عملات مزورة وأسلحة وذخائر وإحباط تهريب قطع أثرية إلى جانب كميات من الذهب والفضة. كشف تقرير الأمم المتحدة العالمي للمخدرات لعام 2026 عن تغيرات في سوق الكبتاجون في الشرق الأوسط عقب التطورات التي شهدتها سوريا أواخر عام 2024. وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الاضطرابات في السوق أدت إلى ارتفاع أسعار حبوب الكبتاجون وتبدل أنماط الإتجار والتعاطي، حيث تضاعف سعر القرص في بعض المناطق. أشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع قد يدفع بعض المتعاطين إلى التحول نحو مادة الميثامفيتين التي تشهد بدورها انتشارا متزايدا في المنطقة. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا. وقالت الهيئة إن هذه المشاورات سيبنى عليها مشروع القانون، مشيرة إلى أنها تهدف إلى الاستماع إلى التجارب والآراء والمقترحات بما يسهم في بلورة المبادئ والأسس التي سيقوم عليها مشروع القانون. كما دعت الهيئة عائلات المفقودين وروابطهم والخبراء ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني والجهات المعنية إلى التسجيل للمشاركة في هذه المشاورات، لافتة إلى أن التسجيل يستمر حتى 10 تموز المقبل. أحيا وزير الداخلية أنس خطاب الذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر، واصفا إياها بأنها من أبشع فصول النظام والظلم والإجرام في تاريخ سوريا. ووجه الوزير رسالته إلى الناجين وذوي الضحايا وكل السوريين، مؤكدا أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى. وشدد خطاب على أن الحكومة ماضية في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء سعيا لطي صفحة تلك الحقبة المظلمة إلى غير رجعة والمضي نحو ترسيخ الأمن وبناء دولة المؤسسات.

0: أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية عقب اجتماعها الاستثنائي ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية لسوق الوقود. وتضمنت الأسعار الجديدة خفضا يتراوح بين 14 و20% على البنزين والديزل وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي. وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار بما يعزز استقرار السوق ويضمن توفر المواد البترولية لصالح المواطن والاقتصاد الوطني. أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان أن قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بناء على دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت بها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية مراعاة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في سوريا. وأشار السليمان إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصورة منتظمة لمواكبة تطورات أسعار النفط ومشتقاته عالميا إلى جانب دراسة المؤشرات الاقتصادية المحلية بما يكفل اتخاذ قرارات مدروسة تحقق استقرار السوق وتضمن استدامة توفر المشتقات النفطية. ولفت السليمان إلى أن آلية التسعير باتت تعتمد على المراجعة الدورية المرنة إذ يعدل السعر صعودا أو هبوطا وفق معايير وبيانات واضحة تحقيقا لعدالة والشفافية وخدمة لمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني. وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المشتقات النفطية أوصت بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية بعد إجراء دراسة فنية واقتصادية. وبحسب وزارة الطاقة جاءت التوصية بعد عقد اللجنة اجتماعا ناقشت خلاله المؤشرات المتعلقة بأسعار المشتقات النفطية وتكاليف التوريد والتشغيل وانعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على السوق. أشارت الوزارة إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار بشأنها. أعلن وزير المالية محمد يسر برنية إطلاق منصة إصدار براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد إلكترونيا. وأوضح الوزير في منشور له على منصة الفيسبوك أن الخطوة تأتي في إطار مساعي التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية الحكومية الرقمية وتحديث الخدمات المالية والضريبية والحد من الفساد من خلال توفير بيئة أكثر شفافية ووضوحا في إنجاز المعاملات. بدأت وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027 على أن ينجز قبل نهاية الربع الثالث من العام وفق ما أعلنت الوزارة. وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المشروع يركز على تطوير آليات إعداد الموازنة وتنفيذها وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة. كما أوضح برنية أن الموازنة تمثل الأداة الأساسية لتنظيم الأنشطة المالية في المؤسسات العامة بما يدعم كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. يعاني سكان مناطق في ريف دمشق من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لاستمرار سرقات الكابلات والمحولات والأبراج ما يعرقل استقرار التغذية الكهربائية ويفرض تكاليف كبيرة لإعادة إصلاح الشبكة وإعادة الخدمة.
1: يخاطر عمال طوارئ الكهرباء بحياتهم يوميا لإعادة التيار لآلاف السكان في ريف دمشق إثر انقطاعات متكررة سببها عصابات سرقة محترفة ومسلحة أحيانا تحرم الأهالي من الخدمة وتضاعف معاناتهم.
2: والله الكهرباء هون عندنا يعني كل أسبوع كل يوم بشكل يومي يعني كل يوم في سرقات عندنا بالحارة هون. وعم نلاحقهم، هاي الكابل عندك هون مسروق تمام؟ يعني علقنا على البيت نحن هون مشان ما يسرقوه. وعم نتعرض أحيانا لإطلاق نار من وراء الحرامية. يعني أكثر من مرة
1: في الكسوة وحدها التهمت السرقات نحو 20 كيلو مترا من الكابلات خلال عام ونصف، ما جعل جهود الصيانة مستنزفة أمام تلاحق الحوادث.
3: المشاكل الكبيرة اللي بتسببها لسرقة الكابلات النحاسية الجهد المضني الذي يعاني منه عمال الطوارئ في عمليات صيانة هذه واستبدال أماكن السرقة، مما يؤثر على الشبكة حيث أنه عملية التبديل والوصل فما تؤثر على الشبكة سلبا، بالإضافة إلى قلة المقدرات حيث أن كل مقدرات قسم كهرباء الكسوة يتم صرفها في مناطق السرقة.
1: لم تقتصر السرقات على الشبكات العادية بل طالت خطوط ومراكز وأبراج التوتر العالي، ما يفرض أعباء مالية ضخمة ويستلزم وقتا وجهدا مضاعفا لإعادة التأهيل.
4: تتركز عمليات السرقة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية من محافظة دمشق وريفها. بلغ حجم الخسائر بالنسبة لخطوط التوتر العالي 500 طن مرس ألمنيوم فولاذ، وعدد أبراج التوتر التي تعرضت لعمليات التخريب فاق 100 برج. كلفة البرج حوالي 25,000 دولار. أما بالنسبة لعدد لمراكز التحويل التي تعرضت لعمليات السرقة تفوق 50 مركز، منها 25 مركز تحويل خاص بمضخات المياه. طبعا عملية إعادة التأهيل تحتاج إلى فترة زمنية طويلة وتحتاج إلى عبء مالي يفوق كمية المسروقات. طبعا بعد التنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط العديد من اللصوص الذين كانوا يقومون بعمليات سرقة ممنهجة، وتم ضبط عدد كبير من معامل الصهر التي تقوم بشراء المادة المسروقة من اللصوص وتقوم بإعادة تدويرها.
1: هذا التخريب والتدمير والأساليب المبتكرة في السرقة التي قد يؤدي أي خطأ فيها إلى الموت صعقا، يشير إلى امتلاك اللصوص للخبرة والوقت الكافيين لتنفيذ جرائمهم.
5: سرقات كابلات الكهرباء ما تزال مستمرة إلى جانب سرقات كابلات الاتصالات لأسباب متعددة، ويعد المتضرر المباشر قبل خزينة الدولة آلاف المواطنين الذين يطالبون بجهود أكبر لإنهاء هذه الظاهرة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب وصرف الصحي في محافظة دمشق عن تنفيذ مشروع في مدينة الكسوة بريف دمشق، تمثل بتمديد خط فونت بقطر يبلغ 350 ملم، وذلك تمهيدا لاستثمار خزان الجبل. وأوضحت الشركة أن أعمال المشروع الذي جاء بالتعاون مع منظمة أوكسفام البريطانية وشملت تنفيذ إصلاحات نفطية على شبكة المياه واستبدال صمامات ومعالجة مشكلات التسرب في عدد من المواقع. أشارت إلى أن المشروع يأتي في إطار تأمين الضغط الكافي واللازم لإيصال المياه إلى الأحياء التي كانت تعاني سابقا من ضعف أو انقطاع بالمياه، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ نحو 150 ألف نسمة. أقر مجلس التعليم العالي قرارا يقضي بإضافة بند جديد يتعلق بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية والذين انقطعوا عن الدراسة الجامعية لأسباب تتعلق بمشاركتهم بالثورة السورية، حيث تم إدراجهم ضمن شاغلي وظيفة معيد وفقا للقرار رقم 400 الصادر بتاريخ الأول من أذار من العام الجاري. وأفادت وزارة التعليم بأن القرار تضمن أيضا إلغاء شرط العمر من الشروط المتعلقة بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، ما يسهم في فسح الطريق أمام عدد أكبر من الكفاءات للانضمام إلى مسيرة التعليم العالي في سوريا. أطلقت وزارة السياحة في مدينة اللاذقية برنامج نرتقي من الأساس، الهدف إلى دعم وتأهيل الفنادق من فئتي النجمة والنجمتين، وذلك ضمن خطة تستهدف إعادة تأهيل المنشآت الفندقية ورفع مستوى الخدمات السياحية.
6: البرامج هي بتكامل بعضها البعض لبناء هذا القطاع المهم. وجهة النظر هي أدوات الشراكة مع أصحاب المصلحة من أجل بناء هذا القطاع.
7: إطلاق برنامج نرتقي من الأساس هو برنامج بيستهدف فنادق النجمة والنجمتين. تم إطلاق البرنامج من فترة سابقة في مدينة دمشق، واليوم حاليا رح يتم إطلاق البرنامج بمدينة اللاذقية وطرطوس وحمص. هذا البرنامج بيستهدف هو فنادق النجمة والنجمتين مثل ما ذكرنا، من أجل إعادة ترميمه والنهوض بالواقع الحالي لهي الفنادق اللي تضررت على مدى 14 عام مضت. في عنا مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، في برامج تمويل خاصة، برامج استشارية خاصة من أجل النهوض بالواقع الخدمي ضمن هاي الفنادق
6: من بنوك أو شركات استشارية أو حتى أصحاب
0: المنشآت. هذا وتحدث مدير سياحة اللاذقية فادي نظام للتلفزيون سوريا عن الإقبال على المواقع السياحية في محافظة اللاذقية مع بداية الموسم الصيفي، وعن استعداداته لإطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية السياحية خلال الفترة المقبلة من الموسم.
8: طبعا احنا في نهاية كل شهر يتم تقديم احصائية من الفنادق. هذا الشهر كان في اقبال بنسبة اكثر من 40-50% زيادة عن العام الماضي بأعداد سياح، وخاصة من دول عربية شقيقة، وخاصة من المملكة الأردنية الهاشمية. اعداد السياح في تزايد ملحوظ كان خلال بعد عيد الأضحى المبارك خلال الشهر الماضي، وأكيد متوقعين نسب التزايد بنسب أكبر خلال فترة شهر 7-8 اللي بتكون الهاي سيزون بموسم السياحة، وخاصة بعد انتهاء من عطلة الامتحانات الثانوية والجامعات. هلا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، أكيد ضمن رؤية وزارة السياحة هو تطوير الخط الاستثماري بالتعاون مع هيئة الاستثمار والمحافظة والجهات المعنية. في رؤى لدى وزارة السياحة لتطوير وتقديم مشاريع سياحية من مستوى عالي جدا. في مشروع هو يتم دراسته، مشروعين استراتيجيين سيتم إعلان عنه إن شاء الله لاحقاً من قبل وزارة السياحة.
0: استقبل مرفا اللاذقية باخرة شحن ضخمة على متنها 400 آلية ثقيلة، ويعكس وصول هذه الباخرة العملاقة التطور المتسارع في قدرات المرفا وجاهزيته التشغيلية ومستوى الخدمات المقدمة لشركة الشحن والتجارة.
9: وصلت إلى مرفا اللاذقية الباخرة جراند إنجلترا القادمة من إيطاليا، والتي تحمل ما يقارب 400 سيارة شحن بالإضافة إلى آليات هندسية ثقيلة. وهذه الباخرة تعد من البواخر الضخمة والحديثة والتي تتميز بمواصفات قياسية، ومنها يعني هذه المواصفات أنها صديقة للبيئة وتعمل بالكامل بتقنيات الطاقة النظيفة، والتي يعني تتسع إلى يعني حوالي 14 طابقا مكونة، بالإضافة إلى طولها بما يقارب 220 مترا وتتسع لحوالي 9000 سيارة. وتقول إدارة المرفا أن وصول السفن الكبيرة والبواخر إلى مرفا اللاذقية هذا يعني أنها تؤكد الجاهزية التشغيلية لأرصفة المرفا وقدرتها على استيعاب أحدث سفن الملاحة الدولية، وتعيد لمرفا اللاذقية دوره الحيوي والاستراتيجي باستقبال السفن الحديثة والمتطورة ودوره في دعم الاقتصاد الوطني. لتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، مرفا اللاذقية.
0: تشهد أسعار الخضروات تفاوتا بين سوق الهال وأسواق المفرق في مدينة حماة، ترتفع الأسعار مع انتقالها من البيع بالجملة إلى المستهلك، ما يزيد العباء على الأسر ويثير مطالبات بتجديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
10: من الأعلى تظهر حركة سوق الهال المتواصلة في حماة، صناديق تفرز وتنقل وأسعار تعرض بشكل مباشر وواضح. هنا تبدأ الخضار بأرقام منخفضة، لكن ما إن تغادر هذا المكان حتى ترتفع الأسعار تدريجيا في الأسواق الشعبية.
11: يعني كل شيء غالي، يعني اليوم مثل البندورة تكون رخيصة كتير 7.5 و10 و11 و12، كل واحد بيبيع كيفه. مروق هلا أنت بهذا الصف كل واحد بحط سعر، ما في أسعار محددة، ما في. بدها حل جذريا، الدولة لازم تتدخل بأسرع وقت.
12: فواكه الإنتاج بلادنا، الخوخ، الدرائن مثلا ب 13 12 15 18، الموز المستورد أرخص منه ب 12 و13 و14.
10: ومع تزايد شكاوى المواطنين من الغلاء يبرز واقع مختلف داخل الأسواق، حيث تختلف الأسعار تبعا للنوعيات والفاقد وطريقة التسعير، وهي تفاصيل لا يراها المستهلك لكنها تصنع الفارق بين الجملة والمفرق.
13: يعني الأسعار لأنه عم يكون وجه شكل وقت عم يبيعونا يا بسولها، وتحت عم ينزل السعر تبعتنا إنه إجباري عم ننقي كذا نوعية، في نوع أول في نوع ثاني في نوع ثالث، وقت بدنا نحسب على مثلا أنت اللي على البندورة 4000، وقت بيطلع معك بعفوس بيطلع معك نوع ثالث ونوع ثاني صار إجباري بدك تعلي مشان تعوض خسارتك، بيصير عندك أي بيع غير هيك بده يصير عندك خسارة.
10: وبينما يوضحه الباعة حول الفاقد وفروق الأوزان وما يلاحظه المواطن من تغير يومي في الأسعار، تبرز الحاجة لرقابة تتابع حركة البيع وتضمن الالتزام بالتسعيرة، وهو ما تعمل عليه حماية المستهلك في متابعة الأسواق ومعالجة الشكاوى.
14: تقوم المديرية بمتابعة الفعاليات التجارية بما يتعلق بالخضار والفواكه انطلاقا من الفلاح وصولا إلى المستهلك النهائي من خلال حلقات الوساطة التجارية، تاجر الجملة ومن ثم تاجر المفرق، بحيث يتم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء وبالعملتين القديمة والجديدة. وفي حال ورود شكوى من أحد المواطنين تقوم المديرية بمعالجتها من خلال تكليف أحد الدوريات، يتم تنظيم الضبط اللازم بصاحب المحل بمخالفة البيع بسعر زائد عن السعر الرائج للمادة في السوق.
10: تغير الأسعار بين الجملة والمفرق يعكس واقع متقلبا داخل الأسواق ويضع المستهلك أمام خيارات أصعب، ومع هذا التفاوت يبقى دور المتابعة الميدانية أساسيا لضمان وضوح التسعير واستقرار حركة البيع.
15: في المشهد اليومي لأسواق حماة تتبدل أسعار الخضار تبعا للمكان والظروف، ومع هذا التفاوت يبقى ضبط السوق هو الأساس للحفاظ على استقرار الأسعار وقدرة المواطنين على الشراء. ياسر روح تلفزيون سوريا مدينة حما.
0: أطلق مجلس مدينة حلب مشروع البازارات الأسبوعية في مناطق المديرية الخامسة في المدينة بهدف تنظيم عمل الباعة الجوالين والحد من الانتشار العشوائي للبسطات في الشوارع والمرافق العامة.
16: للحد من انتشار البسطات العشوائية في شوارع مدينة حلب، أطلق مجلس المدينة مشروع البازارات الأسبوعية، والذي يهدف للحد من انتشار هذه الإشغالات وتنظيم عمل البسطات في مواقع مخصصة، ويوفر ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية، ويوفر في الوقت ذاته فرصة عمل لأصحاب البسطات. للحديث أكثر معنا المهندس حسام فاعل، عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب. مرحبا بك أستاذ حسام، حدثنا أكثر عن هدف هذا المشروع وآلية عمله.
17: حياكم الله، شكرا جزيلا لوجودكم اليوم. اليوم نحن بالحمدانية بالموقع الأول بمواقع الأسواق الشعبية الأسبوعية في المديرية الخامسة والكتلة الخامسة. تم تفعيل هذا المشروع يعني بعد انتظار طويل وتخطيط طويل وتجهيزات وتحضيرات. اليوم نحن بمرحلة تجريبية، ونتمنى من كل الأهالي، ونتمنى من كل الآباء المتجولين أنه يلتزموا بهذا المواقع لحماية لهم. يعني بسبع مواقع على سبع أيام على على على مساحة المديرية الخامسة. في المديريات الأخرى والكتل الأخرى هناك أسواق شعبية دائمة ليست أسبوعية. كل هناك خصوصية لكل موقع. بدنا يتم إجراء دوريات حول الموقع وفي المواقع الأخرى لمنع أي تجاوزات وإشغالات وبسطات وبائعين متجولين وإلزامهم في هذه المواقع.
16: شكرا لك أستاذ حسام. إذن يأمل مجلس مدينة حلب أن يكون هذا المشروع خطوة أولى للحد من انتشار البسطات العشوائية والإشغالات في مدينة حلب، بالإضافة لدعم أصحاب المهن الصغيرة. من بازار الحمدانية في مدينة حلب، عمار مرجان، تلفزيون سوريا.
0: بدأت في جامعة حلب أعمال المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بمشاركة وزارية وأكاديمية وأطباء وباحثين من داخل سوريا وخارجها. يحمل المؤتمر عنوان الارتقاء بالرعاية الصحية واستعادة الأمل، ويبحث مسارات التعاون لتوفير رعاية صحية عالية الجودة ومستدامة في سوريا، كما ويهدف إلى تمكين الكفاءات الطبية وبناء شراكات علمية تدعم استدامة القطاع الصحي. ويستمر المؤتمر 3 أيام، ويركز على تطوير التعليم الطبي وتعزيز التحول الصحي عبر إدخال بروتوكولات علاجية حديثة للمشافي التعليمية وتفعيل الأبحاث المشتركة لدعم تعافي القطاع الطبي. عاد مئات الناجين إلى المكان الذي شهد سنوات من الاعتقال والتعذيب والإعدام بعد 46 عاما على مجزرة تدمر. زيارة استثنائية جمعت رفاق السجن بعد عقود، واصطحب خلالها كثيرون أبناءهم ليشهدوا المكان الذي صاغ جزءا من تاريخهم، قبل أن تمتد الرحلة إلى موقعين يعتقد أنه يضم رفات الآلاف من الضحايا في مقبرة جماعية ما تزال بلا معالم.
18: ساروا إليه بأقدامهم، لكن هذه المرة عادوا إليه محررين، حاملين معهم ذكريات نصف أعمارهم التي قضوها في سجن تدمر، ليحيوا الذكرى 46 للمجزرة.
19: أنا تميت 15 سنة. المجرم رفعت الأسد وجاب عصابته لهون وفات على المهاجع وصفى كل المساجين. هدول المساجين كان في قسم منهم الناس محكومين وقسم ناس مو محكومين، ولين الأغلبية.
18: بين جدران السجن القديمة واللئيمة كما يصفها سجناء سابقون، اجتمع نحو 600 ناج منه، وبين زنازينه وفي ساحة الإعدام قدموا من مختلف المحافظات السورية، والتقى بعضهم برفاقهم للمرة الأولى منذ أن غادروا السجن قبل عقود.
20: كنت سجان واعتقلت من كثر ما كنت أخدم المساجين. الله طايفر الحق، إن شاء رفعة الأسد وشالوا كل شيء ضابط إله، والحمد لله خدمتي واتصرحت، وما بي سجين ما أنا خدمه.
18: الحافلات التي قطعت مئات الكيلومترات لم تكن تقل الناجين وحدهم، بل حملت أبنائهم أيضا ليتعرفوا على الجريمة من مسرحها الحقيقي.
2: والله البابا على طول كان يحكي لنا ايام الاحداث، يعني يحكي لنا عن الاحداث اللي بتصير معه وكذا، كنا نحكي بالهمس يعني، كنا ما نستجي نحكي. بس هلا لما بعد ما صار التحرير يعني حبيت عن جد انه هالفرصه انه اجتني لحتى اشوف عن جد شو كان بابا عايش. يعني سبحان الله، يعني الشيء قد ما عرفنا نحن ما الشعور غير، يعني شعور بابا حتى هو عم يحكي لي بحسه بيسترجعه كانه هلا عايشه.
21: الا الذين صبروا.
18: قد لا تتكرر هذه الفعاليه لاحياء الذكرى، أو قد لا يشهدها كثير من الحاضرين مرة أخرى، فمعظمهم تقدموا في السن وأثقلتهم الأمراض.
22: نحن بعد تحقيق النصر وبعد ما أخذنا الترخيص الدائم حبينا نعمل هالفعالية. هي الفعالية هي إحياء لذكرى مجزرة تدمر التي قتل فيها حوالي تقريبا 1000 شهيد.
18: هنا تحت وطأة الشمس القاسية لا تتجه هذه الحشود إلى جبل عرفة رغم تشابه المشهد، بل يقتحمون التلال والوديان بحثا عن الموقع الحقيقي لوادي عويمر أو عويضة كما يسميه الناجون في أطراف تدمر، والذي ضم رفات أكثر من 30,000 سجين أعدموا ودفنوا فيه من دون وجود أي معالم تدل على هذه المقبرة الجماعية. ذاكرة قاسية وألم يرفض النسيان، لكنهم أصروا على إحيائها لتكون رسالة تخليد تحكي ما جرى للأجيال القادمة. تلفزيون سوريا عهد صليبي، سجن تدمر.
0: أعلنت المؤسسة السورية للبريد إعادة تفعيل خدمة استقبال الطرود البريدية الدولية اعتبارا من يوم الأربعاء القادم عبر مكتب المبادلة البريدية في مطار دمشق الدولي. وأوضحت مديرية المؤسسة وأوضح مديرها عماد الدين حماد أن استئناف استقبال الطرود البريدية يشكل محطة مهمة في استعادة ارتباط سوريا بالشبكة البريدية العالمية، موضحا أن المؤسسة أعادت تأهيل مكتب المبادلة بما يسهم في توسيع خدمات البريد ودعم التجارة الإلكترونية عبر الحدود. شارك باحثون من عدة جامعات سورية في مؤتمر دولي حول سياسات الصين والتحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، إلى جانب باحثين من دول عربية أخرى. ويناقش المؤتمر الذي تنظمه أكاديمية العلاقات الدولية في إسطنبول أوراقا بحثية يقدمها أكثر من 60 باحثا حول استراتيجيات بكين وإعادة تشكيل النفوذ الدولي في المنطقة.
23: على مستوى الوطن العربي اللي هي عقيدة التوازن الاستراتيجي وتبنيها.
24: مؤتمر اليوم اللي بيحكي عن الاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط، إذا أنا عم بحكي عن عدد باحثين بحكي عن عدد تخطى من قبلت أوراقهم تخطى العدد 60، بتحكي عن جنسيات أعتقد يعني وفق ما تسعفني فيه الذاكرة لا يوجد أي جنسية عربية لم تقدم ورقة بحثية ولن يكون لها أي مشاركة. جميع أو خلينا نقول أغلب الدول العربية شاركت بأوراق بحثية من خلال أساتذة جامعات ومتخصصين في هذا الشأن الصيني من عدد من جامعات حلب، وفي منهم موجودين أصلا كجهات منظمة في الشراكة لهذا المؤتمر، جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة إبلة، جامعة قرطبة، وفي مركز رواد. وما يميز هذا المؤتمر البث المباشر لمدة 3 أيام من قاعات جامعة قرطبة اللي مقرها في حلب، وهذا ما يعطي مؤشر باهتمام الجامعات السورية أيضا بمختلف تخصصاتهم لنوعية هذا المؤتمر ووعيهم بأهمية هيك مؤتمرات دولية.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت منظومات المراقبة العسكرية وشبكات الاتصال ومواقع الدفاع الجوي ومستودعات الطائرات المسيرة وقدرة زرع الألغام داخل إيران. وأوضحت القيادة أن إيران أتيحت لها فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، غير أنها رفضت ذلك وشنت هجوما بطائرات مسيرة أصابت ناقلة نفط صباح السبت. أكدت القيادة المركزية أن ضرباتها جاءت ردا مباشرا على استمرار العدوان الإيراني على الملاحة التجارية في مضيق هرمز. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرة أمريكية قصفت مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومحطات الرادار الساحلية قرب مضيق هرمز. أشار ترامب إلى أن هذه الضربات جاءت ردا على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار، من جديد محذرا من أن ثمة نقطة قد لا تكون فيها واشنطن قادرة على التصرف بعقلانية، مما سيضطرها إلى إكمال المهمة عسكريا ضد طهران بحسب تعبيره. أرحب بضيفي تمام الجاسم الصحفي المختص بالشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط معي من واشنطن. أهلا ومرحبا بكم سيد تمام. دعني بداية أبدأ معكم بقراءتكم لهذه التطورات اليوم بعد هذا القصف الأمريكي على يعني إيران، كيف تقرؤون هذه المعطيات؟ هل نحن اليوم أمام انهيار لاتفاق ولمذكرة الاتفاق التي تم توقيعها بين واشنطن وطهران، أم أن يعني مجرد يمكن اعتباره مجرد تعثر في تنفيذ هذا الاتفاق؟
1: تحياتي جمال لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. أعتقد أنها في إطار التصعيد ما بين الطرفين لفرض شروط كل منهما وفق الرؤية التي يراهما أو يرى كل جانب ورقة التفاهم أو ما جرى التوافق عليه. إيران تعتقد أنها يجب أن تستفيد من كل الإمكانات أو البنود الموجودة في الاتفاق وفق تفسيرها، بمعنى أنها تريد الاستفادة من مضيق هرمز بشكل كامل، ورغم أن ورقة التفاهم أشارت بشكل واضح إلى أن أي ترتيبات جديدة في مضيق هرمز يجب أن يتم التوافق عليها مع الدول المجاورة بما فيها سلطنة عمان المجاور الأقرب لإيران في هذه النقطة الجغرافية، وأيضا دول الخليج. أيضا يجب أن لا يخرق أي توافق

0: شكل تهديد لورقة الضغط بالنسبة لها.
1: لكن
0: بنفس
1: عفوا
0: الوقت
1: سيد تمام، اعتذر للمقاطعة، لكن اليوم ألم نتعدى هذه المرحلة التي تتحدث عنها اليوم؟ يعني تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين وقضي الأمر، لماذا هذا التصعيد؟
0: لأنه كلا الطرفين يريدان أن كما أشرت يفرض رأيه، فإيران حتى في ورقة التفاهم استهدفت سفن لأنها عبرت. يعني هناك اليوم الصباح حسب بيان سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية أن سفن عبرت واستهدفتها مسيرات إيرانية.
1: ما الذي يدفع إيران يعني إلى القيام بهذا الأمر بعد أن تم التفاهم مع الجانب الأمريكي؟
0: جمال، هذا ما أردت الإشارة إليه، أن إيران تريد أن تظهر تفسيرها للمبدأ الذي تم الاتفاق عليه، أن حتى حرية الملاحة موجودة أنا أضمنها، ولكن ما سيكون في المضيق بعد هذه الحرب ليس كما هو قبله. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يعود الوضع إلى ما قبل الحرب ووضعه الطبيعي بما معناها حرية الملاحة دون أي قيود من قبل إيران. الإشكالية أعتقد أن كلا الطرفين يعتقد أنه يجب أن يحقق مكاسب، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية تنازلت عن بند أساسي في هذه المذكرة، مذكرة التوافق مع إيران، حول وحدة الساحات، ما يسمى بوحدة الساحات. قدمت تنازل بما معنى، ضغطت على بنيامين نتنياهو لوقف التصعيد في جنوب لبنان بناء على الطلب الإيراني. في المقابل كانت تريد أن يلتزم الجانب الإيراني بمبدأ حرية الملاحة في مضيق هرمز وفتح المضيق دون أي إعاقات. إيران تقول لا، أنا أريد الاستفادة من الاثنين، وهذا ما لا تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك رأينا هذه الضربات، مع أنني ما زلت أرجح أن كلا الجانبين لا يريدان الذهاب إلى أبعد حد في هذه المواجهة، بمعنى أنهم لا يريدون حرب مفتوحة كما حصل سابقا، ولكن أي حسابات خطأ من الطرفين قد تؤدي إلى تصعيد محسوب نوعا ما.
1: لكن اليوم سيتمام بعد هذه الضربات وهذه الاستهدافات الأمريكية، إلى أي مدى يمكن أن تشكل تحولا ربما في مسار التهدئة التي أعلن عنها قبل أيام؟
0: الرئيس ترامب كان واضحا بأن أي مسار لا يقرأ كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية سيحمل ربما التوجه نحو التصعيد، سيحمل الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوجه نحو التصعيد العسكري، وهو مستعد لهذا الخيار، والقوات الأمريكية ما زالت موجودة ومنتشرة في المنطقة وتريد تنفيذ ما هو مطلوب منها وهي حرية الملاحة، ورأينا ذلك من خلال الاستهدافات التي تتم من قبل الطيران الأمريكي على أي أهداف تشكل خطر على هذه الملاحة. بمعنى أننا حتى قد نذهب إلى نشف هذه التفاهمات فعلا إذا ما تم استمرار ما تراه إدارة الرئيس ترامب إيران بمحاولة فرض شروط تعجيزية تصفها بالتعجيزية قد تتسبب بانهيار المفاوضات وانهيار ورقة التفاهم والعودة مجددا إلى هذه الحلقة المفرغة. الإرادة الأمريكية الآن هي بالحل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية رأت ما هي يعني نتائج هذه الحرب، سواء على الداخل الأمريكي، سواء على الاقتصاد الأمريكي، حتى على الاقتصاد العالمي، على دول مثل دول الخليج صديقة للولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذه المجموعة من المؤثرات تجبر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الذهاب إلى التفاوض، بمعنى أنها لا تريد أن تذهب مجددا إلى الحرب، لطالما أن التوافقات التي جرى التفاهم عليها سارية المفعول. إيران تريد الانقلاب، هذا ما يراه الجانب الأمريكي على هذه التفاهمات، تريد أن تجر كل التفاهمات لصالحها قدر الإمكان، حتى أنها رأت في زيارة ماركو روبيو مؤخرا لدول الخليج والبيان المشترك الذي صدر من دول الخليج مؤخرا حول مضيق هرمز وحول التفاهمات التي جرى التوافق عليها بأن الدول الخليج تؤيد حرية الملاحة، لا توافق إيران بأي فرض رسوم حتى ولو كانت سميت رسوم بيئية أو إلى آخره مثل ما تحاول إيران فرضه.
1: نعم، يعني أفهم منك سيد تمام وللتأكيد على هذه النقطة، اليوم ألا يزال يعني لا يزال لدى واشنطن اليوم وطهران مصلحة في الحفاظ على هذا الاتفاق كما فهمت منك، أم أن كلفة الالتزام به ربما أصبحت أكبر من كلفة انهياره؟
0: لا أعتقد أن كلفة الانهيار ستكون أعلى.

0: على الطرفين. لذلك يدرك كان أنه لا تصعيد باتجاه مواجهة مفتوحة كبيرة، سيبقى أو مستوى الضربات محدود أو مسيطر عليه إن صح تسميته. هذا ما أشار إليه بيان سنتكوم بأن ضربات محدودة قلمت أو استطاعت أن تقضي على المؤثرات التي تسبب عدم استقرار الملاحة بشكل سلمي في مضيق هرمز. فلذلك أعتقد أن كلفة العودة إلى التصعيد تجبر الطرفين على فعلا الاستمرار في هذه المفاوضات بشكل يعني ربما صعب جدا للاستمرار، ولكن يجب أن يمران به ويجب أن يتوصلان إلى توافقات. لا ننسى جمال، ربما هذا جدير الإشارة إليه، بأن كلا الطرفين لديهما من هم أطراف متطرفة، بمعنى أن الإدارة الأمريكية لديها صقور ولديها هنا ضغوط تواجهها بأن ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية يشكل تنازل خطير، وأن حليفتنا إسرائيل أو الحليفة إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية تتعرض لخطر. هذا موجود هنا في الإدارة الأمريكية ويضغط عليها. في المقابل أيضا الإيرانيين لديهم الحرس الثوري الذي يسيطر على المشهد، المتشددين الذين يحاولون دوما إعطاء هذا الانطباع بأنهم انتصروا، بأن الحرب جاءت بالنتائج التي يريدونها وأنهم يستطيعون تسيير الدفة كما يريدونها في المضيق. كل هذه تؤثر على من هم معتدلين، جيدي فانس من الجانب الأمريكي، قاليباب من الجانب الإيراني، لمواصلة هذه التفاهمات والتوصل إلى التفاهمات. يعني أنا لا أستبعد أن الضربات التي حدثت من إيران والتي اضطرت الجانب الأمريكي للرد هي قد تكون منفلتة من أذرع إيران أو حتى من قوات الحرس الثوري التي يبدو أنها تريد الانقلاب على المشهد وتريد تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب على حساب التفاهمات وعلى حساب الجانب الذي هو مرن ويستطيع أن يتوصل إلى تفاهمات.
1: اليوم باعتبار أن مضيق هرمز هو من أشعل يعني هذا الفتيل مرة أخرى بطبيعة الحال، لكن هل ستؤثر هذه التطورات برأيكم سيد تمام على الثقة المتبادلة بين الطرفين لاستكمال المفاوضات حول باقي يعني الملفات على رأسها الملف النووي والعقوبات أيضا؟
0: سؤالك في محله جمال، الثقة غير موجودة بالأساس. هم دخلا إلى المفاوضات من جانب جبل من عدم الثقة بين الطرفين. كلاهما حاول كسر الهوة عن طريق الوسيطين، سواء القطري أو الباكستاني، حاولا كسر الهوة، ونستطيع أن نقول أنهما عضا على الأصابع للجلوس إلى طاولة المفاوضات. ورأينا ذلك يعني انعكس حتى أنه الطرفين لم يسلما على بعضهما خلال جولة المفاوضات. هذا يؤشر على أنهما فعلا متأزمين أو مدفوعين، حتى أستطيع أن أقول من المؤيدين لهما، بأنهم لا يريدون كسر هذه الجبال من عدم الثقة بهذا الشكل من دون تحقيق مكاسب فورية تستطيع أو يستطيع كلا الطرفين تسويقها لجمهورهم. بمعنى أن إيران تريد أيضا تسويق أن هذا الاتفاق جاء لمصلحتها، جاء لمصلحة محور ما يسمى بمحور المقاومة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تسويق هذا الاتفاق على أنه نافع وجيد للولايات المتحدة الأمريكية، لأمن الولايات المتحدة الأمريكية ولأمن حليفتها إسرائيل أيضا. هذه أمور أيضا تؤخذ بالحسبان
1: بالحديث اليوم
0: وتؤثر.
1: نعم، بالحديث عن الموقف الإسرائيلي سيد تمام، معتذر على المقاطعة، لكن اليوم هل سيؤثر الموقف الإسرائيلي بطبيعة الحال على تداعيات هذا الأمر، تداعيات هذا القصف الذي حصل، على الموقف الإيراني بطبيعة الحال؟ كيف تقرؤون الموقف الإسرائيلي اليوم؟
0: أعتقد أن الموقف الإسرائيلي إلى اليوم يعتقد أنه حقق مكسب من خلال ما جرى أمس من توقيع اتفاقية ما بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا مذكرة تفاهم إطاري، ليس اتفاق سلام شامل ولكنها مذكرة تفاهم. تعتقد إسرائيل، تل أبيب، بنيامين نتنياهو بمعنى رئيس الحكومة، يعتقد أنه حقق منفعة بفصل الساحة، بمعنى أن هذا الاتفاق أخرج نقطة ضغط كانت تحاول إيران دائما الضغط فيها بأن الملف اللبناني هو ملف مرتبط بالمفاوضات ويجب أن يؤخذ بالحسبان، بينما يعني يريد بنيامين نتنياهو فصل هذا الملف، وحتى المدعوما طبعا بطبيعة الحال بالموقف الحكومي من لبنان الذي يريد أيضا أن لا يجعل الملف اللبناني عرضة لهذه المجاذبات التي تحصل في مضيق هرمز أو في الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. فإذا يعتقد بنيامين نتنياهو أنه حقق مكسب معين، وإضافة إلى كونه موجود إلى الآن في جنوب لبنان، هو حتى مذكرة التفاهم طرحت الانسحاب التدريجي، بمعنى أنه مناطق اختبارية كما سميت بالاتفاق يعطيه الإمكانية للمناورة لكي يستطيع التوصل إلى ما يريد أو ما تريد حكومته. بكل الأحوال فيما يتعلق ببنيامين نتنياهو، أعتقد أن إدارة رئيس ترامب رفعت الغطاء السياسي عنه، رفعت الدعم، وهذا سيكلفه كثيرا في الانتخابات المقبلة في إسرائيل، وقد يكلف التحالف الذي يقوده من المتطرفين في حكومته الكثير جراء هذه المعارضة التي حصلت من الجانب الأمريكي، وخاصة سلوكه فيما يتعلق بمحاولاته لإفساد التوافقات مع إيران.
1: أشكرك جزيل الشكر تمام الجاسم، الصحفي المختص بالشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، كنت معي من واشنطن.
0: شكرا جزيلا.
1: قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل. وأكد عون خلال اتصال أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها كاملة في تنفيذ الاتفاق، معربا عن أمله في أن تسهم واشنطن في منع أي خرق له وضمان الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على إسرائيل، وأن تضغط على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب اللبناني. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل توصلت إلى إطار اتفاق يمكن من إنهاء الصراع مع لبنان. وأضاف نتنياهو أن الولايات المتحدة ولبنان وافقتا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان، لافتا إلى أن العمل يجري على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوبي لبنان. أشار نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على منطقة الشقيف في جنوبي لبنان وسيبقى فيها، موضحا أنه أعطى الجنود الإسرائيليين حرية الحركة لصد أي تهديد. هذا وأثار توقيع على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن ردود فعل متباينة داخل لبنان، وانقسمت الآراء بين داعم للاتفاق ورافض له، حيث اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاتفاق منعدم الوجود ويمثل تنازلا عن السيادة اللبنانية، وأشار إلى ضرورة تطبيق مندرجات مذاكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية في أي اتفاق، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب يتجاوز كل الخطوط الحمراء. بدوره حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من الفتنة في لبنان، داعيا إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إليها. في المقابل عد الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق كخطوة أولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما أشار إلى أنه لن يكون بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية على حد تعبيره. في حين أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها، بما يتيح عودة السكان إلى مناطقهم وإطلاق أعمال إعادة الإعمار. بدوره قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يمنح الأمل ويعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر لعقود. وشدد وزير الخارجية الألماني أن احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم، مؤكدا دعم بلاده لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. هذا ودعا جميع الأطراف المعنية لا سيما حزب الله للتصرف بشكل بناء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية وأصدر عدة مؤلفات، منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية، منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضواً في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد. تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

0: رغم مرور أكثر من 18 شهراً على سقوط الأسد ونظامه، فإن معظم قوانينه ما زالت سارية حتى اليوم، وليس ببعيد ذلك النقاش الحاد الذي أشعله اعتقال عدد من الناشطين استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية، القانون ذاته الذي صاغه النظام المخلوع أداة للملاحقة والتضييق، وقبله كان الجدل حول قانون الاستملاك والمرسوم 66 وغيرها كثير. فلماذا ما زالت هذه القوانين سارية؟ ومن يتحمل مسؤولية بقائها؟ هل تكفي حجة استمرارية الدولة واستقرارها مبرراً للإبقاء على مراسيم صيغت في الأصل لتضييق الحريات وسلب الحقوق؟ أم أنه ثمة أسباب أخرى تجعل تغيير هذه القوانين أصعب مما يبدو؟ في المنتدى هذه الليلة مشاهدينا نفتح هذا الملف ونبحث الأسباب التي أبقت على هذه القوانين والأدوات القانونية الممكنة لتغييرها عبر ثلاثة محاور. هل القوانين السارية استمرارية للدولة أم امتداد للنظام السابق؟ ماذا يقول الإعلان الدستوري في هذا الشأن؟ وكيف تتعامل العدالة الانتقالية مع القوانين السارية؟ البداية مشاهدينا مع الزميل أمير رضوان وهذا التقرير.
1: مع سقوط النظام السابق برز سؤال حول القوانين السابقة وضرورة تعديلها، ما فجر جدلا واسعا في الأوساط السورية ومواقع تواصلها حول القوانين الناظمة في البلاد وإجراءات تطبيقها، حيث ما تزال معظم القوانين والأنظمة المتعلقة بها إضافة إلى كثير من الإجراءات الإدارية السابقة معتمدة في محاكم ومؤسسات الدولة السورية الجديدة بعد أكثر من عام ونصف العام على التحرير. جاء الإعلان الدستوري صريحا حول القوانين السابقة، حيث نص في المادة رقم 51 منه على ما يلي: يستمر العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها. وبناء على ذلك اعتبرت القوانين النافذة في عهد النظام البائد سارية حتى اللحظة، وتم إلغاء المحاكم الاستثنائية. لكن في المقابل يرى فريق أن بعض تلك القوانين وإجراءاتها القانونية تحولت إلى حالة كيدية خاصة فيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية وتوقيف الأشخاص بناء على شكوى دون سند قانوني واضح، وهو ما يترك جذورا لسياسة النظام البائد في سوريا الجديدة. بينما يرى فريق آخر أن المرحلة الانتقالية تحتمل مثل تلك الالتباسات، والتعامل بالقوانين السابقة امتداد محايد لاستمرار الدولة، ولدى الدولة الجديدة صلاحيات بإلغاء القوانين والأنظمة المرتبطة بالنظام السابق والمسيئة للدولة وفق منهج تشريعي بعد انعقاد جلسات المجلس التشريعي الجديد، ووفقا للسلطات الثلاث: السلطة التشريعية أم القضائية أم هيئة مستقلة. وبين هذا وذاك نطرح اليوم أسئلة كثيرة حول المرحلة الانتقالية وظروفها القانونية والتشريعات السابقة وكيفية العمل بها أو إلغائها، ومن هو صاحب الحق في ذلك الإصدار والإلغاء.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن يكون معي الليلة كل من المحامي الأستاذ فادي كردوس الخبير القانوني ضيفي من دمشق، معنا أيضا الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي من دمشق أيضا، ومعنا أيضا الأستاذ جلال الحمد الباحث في العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان ضيفي من باريس، ورحب بكم جميعا. أستاذ فادي، دعني أبدأ معك ولنبدأ من مناقشة ما جرى أو ما نص عليه في الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري أبقى على استمرارية القوانين النافذة عدا القوانين الاستثنائية التي هي بشكل أساسي تتعارض أصلا مع روح الإعلان نفسه المتعلقة بحقوق الإنسان بمكافحة الإرهاب والتي سنها النظام السابق. لكن فجأة رأينا أن هناك قوانين رغم تعارضها مع الإعلان الدستوري ما زالت تطبق، كما رأينا في بعض الحالات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية على سبيل المثال. إلى أي مدى غير الإعلان الدستوري البيئة القانونية في سوريا؟ وما الذي ألغي من هذه القوانين السابقة وما الذي ما زال ساريا اليوم؟
2: مساء الخير وشكرا لك للاستضافة وللضيوف الكرام.
0: أهلا بك.
2: أول شغلة بالنسبة لموضوع استمرارية القوانين، حتما بكل مرحلة انتقالية وقت الخروج سواء كان من نزاعات أو من أنظمة استبدادية أنت بحاجة لاستمرارية القوانين، لأنه وإلا بتوصل إلى فراغ دستوري وفراغ تشريعي. بس الأساس هو اللي بدنا ننطلق منه هو التفريق. الحقيقة اللي كنا اللي عاشوه السوريين خلال 70 سنة الماضية ما كان في تفريق بين النظام والدولة. الدولة ككيان كمؤسسات يجب أن تبقى، القوانين الناظمة لهي الدولة بمؤسساتها يجب أن تبقى، هي بنسميها القوانين البنيوية، القانون المدني، أصول المحاكمات، القوانين المختلفة. ومنفرق بين النظام السياسي اللي هو كنظام هو كسلطة لإدارة هي الدولة. اليوم فعندي أنا اليوم قوانين الثانية اللي هي قوانين اللي هي أدوات. هل هي هاي الأدوات اللي أنتجها النظام البائد وهل كان عم يستعملها كأدوات ضد المواطن؟ فالمعيار كتير بسيط، هل اليوم هاي القوانين تسعى لحماية المواطن من السلطة اللي هي بتدير الدولة، أم هي تسعى لحماية أو لبسط سيادة هي السلطة ضد المواطن؟ فطالما عندي هذا المعيار كتير بسيط، فاليوم أنا القوانين الأساسية لازم تبقى، لأنه لازم يبقى يضل في عندي استمرارية تشريعية للدولة وبنية الدولة ومؤسساتها، والقوانين الثانية لازم تنلغى. فاليوم أنا ليش إجا هذا القانون؟ وظيفة هذا القانون، من يخدم هذا القانون؟ إذا عم يخدم المواطن لازم يبقى، إذا ما عم يخدم المواطن لازم
0: من يقرر أستاذ
2: ينلغى أو يوقف العمل.
0: من يقرر ما الذي يخدم المواطن؟ وطالما هناك بعض القوانين التي لا تخدم المواطن وتقمعه ربما أو تحد من حريته، لماذا لم تلغى؟
2: يفترض انه كانت تلغى. اليوم اذا انا بدي الحق الاعلان الدستوري بمختلف مواده من 49 ل 51، اليوم بدي الغي القوانين الاستثنائيه والقوانين اللي بتحد من حريه المواطن والقوانين اللي ممكن توصل لاعتقال تعسفي او الحق بالتجمع السلمي او اي نوع من انواع من هي القوانين، يجب ان تلغى، تعتبر هي قوانين استثنائيه، هي اداه بيد الحكومه اللي هي ممكن تستخدمها. والأساس يعني أنت اليوم بتطرحي بمحور معين موضوع العدالة الانتقالية، أساس هاي المواد هي أنه نحن ننتقل من ضمن الإصلاح المؤسساتي لعدم استعمال هاي الأدوات، هاي القوانين لإعادة إنتاج سلطة ممكن هي تكون ضد المواطن أو تقيد حريته.
0: هلأ نحن فيما أعلن
2: نوع من أنواع الحريات،
0: فيما أعلن عن السلطة التنفيذية حتى اليوم، هل ألغي أي من القوانين التي تعتبر استثنائية؟ نتحدث هنا ربما عن قانون الطوارئ، قانون مكافحة الإرهاب، لا أدري إن كان هناك غيرها تعتبر قوانين استثنائية.
2: لا طبعا تم إلغاؤهم، ولكن مثلا مثل قانون الجرائم الإلكترونية ولا أي نوع من أنواع القوانين، اليوم أنا بدي أضمن حق المواطن بالتعبير. حتى الست محظورات اللي صدرت مبارح عن وزارة الإعلام مشكورة، ولكن اليوم اليوم نحن كمان بحاجة معايير ما تكون الكلمات فضفاضة. يعني كنا بالسابق كتير من السوريين تم اعتقالهم بحجة إضعاف الشعور القومي أو النيل من هيبة الدولة. اليوم عم نرجع نشوف بضمن المحظورات معايير فضفاضة، لازم تحديد ماهية هذه المعايير لحتى ما يتم إساءة استخدامها، أو مين هن، كيف بيتم التشهير بالأشخاص، أو كيف بيتم الموضوع الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كثير مهم نحدد المعايير.
0: طيب يعني مشان يعني كمان من
2: أجل غير المخصوص عليها
0: من أجل غير المختصين أستاذ فادي، ما الذي يعتبر قانونا استثنائيا؟ يعني لأنه مختصة، وأعتقد أنه معظم المشاهدين أيضا غير مختصين، يعني قانون الجرائم الإلكترونية يعتبر قانون استثنائيا، ما هو القانون الاستثنائي وما هو القانون العادي حتى نفهم انه ما الذي يلغى وما الذي يتم العمل به وما الذي يجري؟
2: كثير من القوانين هي مانا قوانين استثنائيه، بس تم ايقاف العمل ببعض موادها لانه هي مثلا لم تعد ما عاد في إمكانية لتطبيقها بالوقت الحالي، سواء كان ببعض القوانين اللي هي كانت تدرج المكتب النقابات المهنية مثلا بقوانين نقابة تنظيم مهنة المحاماة، هي ألغيت كلها لعدم وجود خلص انتهى حزب البعث. موضوع الجرائم الإلكترونية في بعض المواد ممكن انه هي توقف او عدم الاخذ بها، والدليل انه هي طلع قرار من او طلع تعميم من وزارة العدل، وطلع كمان موضوع المحظورات من وزارة الاعلام، الدليل انه هن ما عادوا رح ياخذوا تقريبا بكل القانون الجرائم الالكترونية، وهذا شيء منيح.
0: طيب يعني وشكرا لك على توضيح هذه النقطة، يعني خاصة المتعلقة بالجرائم الالكترونية، لانه كان هناك حديث انه حتى المحظورات التي صدرت عن وزارة الإعلام صدرت بالاعتماد أو بالاستناد إلى قانون النشر الصادر أصلاً زمن النظام المخلوع، فكان يعني من المفيد أيضاً توضيحها من طرفك.
2: إيه يعني برجع بقول اليوم مو كل القوانين اللي صدرت بفترة السبعين سنة فترة النظام البائد بمرحلتينه هي قوانين فينا دغري بدنا نلغيها، لأنه هذا بيأثر على سير الدولة، وكمان ما ممكن أنه نحن نعتمدها مثل ما هي، بدنا نشوف.
0: طب جميل، يعني سنناقش ذلك باستفاضة ربما خلال الحلقة. أستاذ همام، مرحبا بك من جديد. ما هو المعيار الذي يتم اتباعه في سوريا اليوم لإلغاء قوانين أو إبقاء أخرى؟ يعني كما شرح الأستاذ فادي مطولا، هناك بالفعل ما ألغي عن طريق وزارة العدل أو حتى بمراسيم صادرة عن الرئيس أحمد الشرع، وهناك ما بقي نافذا وتسبب للأمانة يعني ببعض الإشكالات ببعض المظالم حتى خلال هذه الفترة. ما المعيار الذي اتبع؟ لماذا هناك قوانين ما زالت نافذة وهي تتعارض مع روح الإعلان الدستوري نفسه؟
3: في الواقع القوانين الصادرة في النظام السابق وما قبله لا تتعلق بشخص من أصدره، بل تتعلق ببنية وكيان الدولة وضمان استمرار عملية مؤسسات الدولة بفاعليتها. جميعنا يذكر أنه في الأيام الأولى للسقوط أصبح هناك فوضى في الفراغ التشريعي والأمني. عملية تعديل القوانين هي إنعكاس للحالة الاجتماعية المطلوبة. القول أن هذا القانون جائر أو غير جائر يتعلق بالواقع الاجتماعي المفروض، مثلا التعامل بالدولار كان من القوانين الاستثنائية والمحرمة، يحد من حريات المواطنين والحرية الاقتصادية، وكان التعامل بالفعل قائم وكان سيفا على المواطنين، تم إلغاؤه بالإعلان الدستوري. بعض القوانين الاستثنائية لم يتم إلغائها لعدم وجود بنية تسمح بإلغائها، مثل قانون الإيجارات وقانون استثنائي واستثناء من القواعد العامة. المعيار هو الحالة الاجتماعية التي تفرض هذا التغيير القانوني الذي يجب أن يأتلف بمتطلبات المواطنين. بالنسبة لقانون جريمة المعلومات، القانون الجريمة الإلكترونية، القانون مطبق في جميع دول العالم. عندما يصدر قانون لا يصدر بشخص من أصدره، بشار الأسد، بشار الأسد لا علاقة له بهذا القانون. كذلك القوانين الأخرى مثل قانون العقوبات صدر سنة 1949، والقانون المدني مأخوذ من القانون الفرنسي. التعديل الذي سيطرأ على أي قانون سيطرأ تدريجيا ولا يمس جوهر الدولة وكيانها. إذا رجعنا إلى قانون العقوبات مثلا، نجد تعريف جريمة القتل أو تعريف جريمة السرقة هو معرف منذ بدء البشرية وحتى الآن، القتل قتل والسرقة سرقة، لا يمكن أن ألعب بهذه المعايير. كذلك القانون المدني، إذا رجعنا للمادة الأولى تنص على أنه يطبق تعليمات، يطبق هذا القانون، وفيما لم يرد عليه نص تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا اختلفت المذاهب في الشريعة الإسلامية يطبق المذهب الراجح في المذهب الحنفي. إذن هناك مرجعية، ما دام الشريعة الإسلامية هي الأساس في بعض القوانين لا مجال للقول أن هناك واجب لتغييرها لأنها
0: تتعلق بأساس الدولة. يعني أستاذ همام، هذه النقطة مفهومة، لكنها يعني لا أدري إلى أي مدى تنسحب على موضوع قوانين الجرائم الإلكترونية. على سبيل المثال يعني لن تنهار الدولة لو ألغي هذا القانون سيء الصيت والذي اعتقل إثره
3: لا يمكن
0: بشار الأسد كثيرين. يعني أيضا المرسوم 66 مثلا، المرسوم 66 نعلم أنه يعني هناك مظالم
3: الجرائم الإلكتروني.
0: تفضل،
3: دعيني أوضح نقطة حول موضوع قانون الجرائم الإلكترونية. قانون الجرائم الإلكترونية ليس مادة واحدة وإنما عدة مواد. المادة الوحيدة التي كانت فضفاضة ويستخدمها النظام الساقط كسيف على الشعب السوري هي النيل من هيبة الدولة. لا يمكن أن ينال الواحد من هيبة الدولة منشور على الإنترنت. الباقي المواد قانون الجرائم الإلكترونية فيما يتعلق بالذم والقضح أو تهكير الحسابات أو انتحال الصفة أو إلى آخره هي مواد مطبقة في جميع قوانين العالم وليس في سوريا فحسب. حتى إنه عندما يصدر قانون سابقا تؤخذ القوانين المقارنة في الدول الأخرى كأساس لها ولا يتم بنائه من الصفر، بمعنى كانت النظام يدخل بعض الفقرات في المواد القانونية بأي قانون التي تناسب هواه حتى
0: يعني المشكلة ليست بالنص، المشكلة بمن يطبق النص، المشكلة بمن يطبق النص. طيب يعني لو تجيبني على حالات أخرى غير موضوع الجرائم الإلكترونية، المرسوم 66 والذي تبنى عليه مظالم كبيرة بالنسبة لقطاع واسع من السوريين في دمشق على سبيل المثال.
3: المرسوم 66 لا مجال للبحث بموضوع المرسوم 66 لأن هناك حقوق مكتسبة أصبحت للغير بموجب القانون المذكور، بمعنى إنما عندما تم إنشاء محاضر تنظيمية وتم بيع الشخص الشقق بهذه المحاضر من شخص لآخر وشخص لآخر وجميعهم اشتروا بحسن النية، كيف لي أن أقلب المنظومة القانونية الآن؟ من المتعذر عمليا أن أقوم بقلب الأمور رأسا على عقب. هذه من الكوارث التي سبب بها النظام الساقط أساسا، وبالتالي الواقع يفرض نفسه. لا مجال أن أمس الحقوق المكتسبة للمواطنين الذي اشتروا عقارات بحسن نية بالمزادات وقاموا بإنشاء أبنية وأبراج وأقول لهم أريد أن أفسخ العقود معكم وهم باعوا الشقق التي تملكوها للغير والغير باعها للغير. هناك استحالة قانونية واستحالة مادية. أيضا بالنسبة لقانون الاستملاك حتى كما يقال الاستملاكات جرى منذ 70 و80 سنة أو أكثر، فمالك العقار الأساسي وورثته وورثة ورثته لم يعودوا موجودين. المشاريع الاستملاكية قد تمت في الواقع على أرض الواقع.
0: يعني هو أنا لا أريد أن أسهب في شرح هذه القوانين، لكن يعني ما تريد قوله أن هناك مبررات قانونية وواقعية لكل ما يتم تطبيقه الآن من ترسانة الأسد القانونية. يعني.
3: تمام هنا.
0: طيب.
3: هنا تماما هناك بنية وحقوق مكتسبة الآخرين لا يمكن أن المساس بها إطلاقا بموجب أي تعديل وإلا ستصبح فوضى لا نهاية لها.
0: طيب جميل، هو أنا يعني حقيقة لدي المزيد من الأمثلة لكن سأذهب إليها في المحور التالي في موضوع المخاطر، أنه إذا كان هناك مظالم تترتب الآن فمن هو المسؤول عنها وكيف يمكن حلها. أستاذ جلال مرحبا بك من جديد. الأولوية خلال مرحلة انتقالية هل هي لمصالح المواطنين كما تحدثنا منذ قليل ولمبادئ الثورة يعني ما يريده السوريون خلال هذه المرحلة من حريات وإلى آخره، أم لضمان استقرار الدولة؟ يعني كان هناك خشية من أنه يكون هناك انهيار تشريعي في جسد الدولة ولذلك تم الإبقاء على هذه القوانين. هناك من يقول أنه إلى حين انعقاد مجلس الشعب.
4: طيب مساء الخير لك وللمشاهدين المحترمين، شكرا على الاستضافة وأيضا للزملاء الكرام.
0: شكرا لك.
4: الضيوف، هدف أي مرحلة انتقالية هدفها السامي هو أن من اسمها أن تنتقل من بالبلاد من حال إلى حال، بمعنى أن تقطع تماما مع الماضي، وهذا هو صلب مفهوم عدم التكرار، بمعنى أن نحدث تغييرا جذريا في مخيال الدولة، الدولة التي كانت تقتل تنتهك تقبل الفساد، تقبل حكم الفرد، تقبل سيطرة العائلة، تقبل سيطرة مجموعة صغيرة على الثروة، إلى وضع جديد تحرم فيه الدولة كل هذه التصرفات والإجراءات. هذا الهدف السامي لأي مرحلة انتقالية. طيب ماذا يحدث اليوم في سوريا؟ من حيث المبدأ المراحل الانتقالية تتحمل وتقبل إجراءات استثنائية، هذا مفهوم جدا، تأخر تشكيل السلطات التشريعية، وجود اضطرابات، وجود بقايا أو مخلفات للنزاع السابق، هذا مفهوم جدا. اعتمدت السلطة الحالية مسألة استمرار القوانين لاستمرار الدولة، وهذا أيضا مفهوم ومعمول به الكثير من الحالات، وبناء عليه استمرت القوانين أو استمرت معظم القوانين باستثناء القوانين الاستثنائية كما نص الإعلان الدستوري. ولكن السلطة تدخلت في مكان آخر، عدلت على قوانين معينة، أحدثت هيئات وربطتها برئاسة الجمهورية، خرقت قوانين مثل قانون تنظيم مهنة المحاماة، قانون السلطة القضائية، والقانون المدني وقوانين أخرى. طيب ليش صار هيك؟ من وجهة نظري منذ بداية سقوط النظام سيطرت السلطة الحالية على النقابات، سيطرت على الفضاء العام. كان من المهم استمرار بعض القوانين الأسدية، ليست القوانين لها علاقة مباشرة بالحاكم، هي قوانين أسدية، حتى لو قوانين أحدثت قبل الأسد هي عدلت الكثير من المرات خلال حكم الأسدين على مزاج الأسد وعلى قياس الأسد، لذلك هي قوانين أسدية بامتياز، وبالتالي هي أبقت على هذه القوانين بعد أن سيطرت على النقابات، بعد أن عينت مجلس الشعب وهيأت جوا عاما يشرع في المستقبل بما لا يناقض ما تريده السلطة الحالية. ومن جهة أخرى تدخلت عبر المراسيم، عبر القرارات، عبر يعني أدوات معينة، رغم أن الإعلان الدستوري لا يعطي حق التشريع لأي جهة غير مجلس الشعب. إذن هذا عدم التدخل أو استمرارية القوانين هي لم تكن وفق التطبيق الحالي لمدة حوالي سنة ونصف إلا عبارة عن هيمنة على الشأن العام، واستمرار للهيمنة من خلال أدوات تشريعية لم ينص عليها الإعلان الدستوري. مثلا بمرسوم تشريعي تعدل قانون الاستثمار، مثلا عين قاضي في محكمة النقض على خلاف المعايير المحددة في قانون السلطة القضائية، عدل بقرار من وزير الداخلية أو صدر تعميم من وزير الداخلية يناقض قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يتعلق بحق الدفاع، أحدثت عدد من الهيئات مثل هيئة التنمية الاقتصادية، هيئة التربية والتعليم، المنافذ والجمارك إلى آخره، وربطت برئاسة الجمهورية من خلال مراسيم، عدلت طبيعة علاقة الهيئة العامة للطيران لترتبط برئاسة الجمهورية مع أنها صادرة بقانون، وهذا التعديل يستوجب قانون ولا يحق التشريع إلا لمن يحق له التشريع واللي هو مجلس الشعب، هذه عدلت بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية الانتقالي والذي لا يملك يعني لا يملك الحق في التشريع. إذن تدخلت لم تتدخل في القوانين الاستثنائية فقط، السلطة تدخلت بما يعزز هيمنة السلطة التنفيذية وأبقت على القوانين الأسدية. نحن لا نتكلم فقط عن مرسوم 66 ولا فقط عن قوانين جرائم الإلكترونية، نتحدث عن قانون الجمعيات، مهم جدا قانون الجمعيات. أكثر من ذلك، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت تعميما تشدد فيه على أكثر المواد يعني جدلية، تشدد على أن منظمة الجمعيات يجب أن تنتبه إلى هذه المواد، لم تشدد على القانون كله بكل مواده، لا، على ما هو الأكثر تقييدا لحرية عمل الجمعيات. مثلا قانون التظاهر والنشر، النشر تكلمتم عنه، قانون التظاهر أيضا التزمنا بالقوانين الأسدية التي تتطلب ترخيصا وموافقة من وزارة الداخلية وإلى آخره. إذن السلطة كانت يمكن لها أن تتدخل وتوقف، على الأقل تجمد هذه بمراسيم بما استخدمته من أدوات، أن تجمد هذه المواد إلى حين وجود مجلس شعب و
0: ولماذا لم
4: قوانين
0: تتدخل؟
4: جديدة وتغيير القوانين الحالية.
0: يعني هناك تسييس في التعامل مع المنظومة القانونية.
4: فكرة استمرارية القوانين لاستمرارية الدولة حقيقة يعني حق
0: أريد به
4: باطل، وهو ما يحصل في سوريا اليوم.
0: طيب، يعني سأنقل هذه النقطة لك أستاذ فادي، هل تعتقد بالفعل أنه يتم التعامل من باب سياسي مع هذه القوانين الموجودة؟ ولا أنه لا، نحن أصلاً أمامنا فرصة، يعني نحن الآن في مرحلة ضيقة وأمامنا فرصة أنه ما إن والله انعقد مجلس الشعب حتى يمكن له تغيير كثير من هذه التشريعات؟
2: الحقيقة أنا مع كل ما قاله الضيف الكريم بالنسبة لموضوع من يحق له التشريع. الإعلان الدستوري واضح بأنه رئيس الجمهورية المرحلة الانتقالية بحق له إصدار قرارات رئاسية ولوائح تنظيمية، وبالتالي حق التشريع هو من صلاحية المجلس التشريعي. الخوف هو أنه اليوم ما لا، يعني في استمرارية لازم تبقى بالقوانين البنية التحتية والبنيوية للدولة، إلغاء للقوانين القمعية. اليوم دور السلطة الانتقالية أو بالمرحلة الانتقالية اللي هي رح تستمر 5 سنين، ما فينا نقول إنه البطء الشديد، ولا فينا نقول التسرع الشديد اللي هو ممكن يؤدي لحالات معينة، ولكن الخوف هو إنه هاي الحالة تتحول من مرحلة انتقالية إلى مرحلة دائمة، وبالتالي اليوم أنا عم بستعمل نفس هاي القوانين كأدوات لحول المرحلة من مرحلة انتقالية لمرحلة دائمة. اليوم معناتها أنا ما عم بلتزم نوعا ما بالإعلان الدستوري. مثل ما تفضل الضيف الكريم، صار في إنشاء هيئات عامة، صار في أمانات عامة أنشأت، هذه كانت تحتاج إلى قوانين. كان من الممكن أيضا بغض النظر عن الرأي القانوني صاحب الحق بالتشريع أو لا، كان ممكن التدخل عبر مراسيم، سواء لا إيقاف العمل ببعض القوانين اللي هي بالفعل تم، سواء كانت صادرة قبل سنة 70 أو بعد، بينما تم تعديلها أو اللي صدرت بعدين تم تفصيلها قياسا على دكتاتورية معينة واستبداد معين، وبالتالي هاي المواد لازم تتوقف حتى ما يصير في أي نوع من أنواع التقييد للمواطنين السوريين بشكل عام. اليوم إذا أنا عندي قانون مثلا موضوع القوانين العقارية، هي لازم استمراريتها وإلا بتوصل لفراغ. ببداية المرحلة بعد التحرير كان في إيقاف لكل عمليات الانتقال الملكية، الملكية حق مصان بالدستور. وصلنا بعدين لمرحلة لا مانع، بعدين رجعنا للموافقة الأمنية. اليوم هي نوع من الإجراءات الاستثنائية اللي بتقيد حقوق المواطن، لازم إنه هي توقف أو يصير في وضوح بإجراءاتها، ليش عم بتصير هاي المواضيع، هل هي تستعمل كأدوات ولا لا.
0: مين اللي لازم يوضح هاي الأشياء أستاذ فادي؟ عم تقول لازم يكون في وضوح باستعمالاتها.
2: الجهة اللي هي عم تصدر الجهة طبعاً جزء من دور السلطة بقيادة الدولة بالمرحلة الانتقالية، جزء من ضمن المعايير هو معايير الشفافية، إنه أنا اليوم أنا بعرف هاي الأمور كيف عم تصير. اليوم ما ممكن إنه أنا في شخص فرضاً ممكن يصير في عليه اعتقال أو توقيف من دون توضيح، ليش، هل هو في كان في مذكرة توقيف صادرة، هل يعني كثير أمور لازم السلطة هي اللي توضحها للسوريين للجمهور.
0: تعتقد أنه في منطقة رمادية الآن بموضوع استخدام التشريع، بموضوع التوقيفات التي تحدث، يعني حتى الأحكام القضائية، هل تعتقد أنه نحن بهذه الفترة يعني كنا في منطقة رمادية في الاستخدام القانوني في سوريا وفي استخدام ترسانات القوانين في سوريا؟
2: ما فيني أقول في بمنطقة رمادية، بس هي لازم توضيح هاي المعايير بشكل كتير أوضح من هيك. إلغاء إجراءات استثنائية، إلغاء قوانين قمعية، إلغاء تقييد، الالتزام بكل ما ورد بالإعلان الدستوري
0: السابق. ما الذي يجب أن يلغى فورا يعني بتقديرك خلال هذه المرحلة وقبل انعقاد مجلس الشعب؟ ما الذي ينبغي على الرئيس أن يصدر فيه مراسيم أو أن يكون هناك تعميمات من وزارة العدل بإلغائه؟
2: بتخيل هي وزارة العدل ما لها، مو هي السلطة اللي هي بتشرع في كتير قوانين، هي ممكن أنه يصير في عليها إلغاء من مختلف الوزارات. برجع بقول المعيار هو هل هي القوانين تستعمل لحماية حقوق المواطن باتجاه الدولة أو العكس. إذا كانت تستعمل لحماية فهي يجب أن تبقى، إذا كانت العكس فيجب أن تلغى بغض النظر مين الجهة التي أصدرت هي القوانين.
0: يعني المشكلة، يعني أنت تعود هنا إلى السؤال الذي سألتك إياه في الجولة الأولى من الأسئلة، وهو من الذي يحدد؟ لأنه حتى هذا موضوع فضفاض، يعني موضوع المصلحة موضوع فضفاض. أستاذ همام، يعني سأنقل إليك هذا النقاش الذي جرى بين الأستاذ فادي والأستاذ جلال، يعني وضوحاً أنه هناك مشكلة، يعني كان هناك استخدام من قبل الرئيس أحمد الشرع يعني في إصداره للمراسيم، قام بإلغاء ربما بعض القوانين بتعديل حتى تشكيل هيئات، بتشكيل صناديق، يعني غير حتى قانون الاستثمار على سبيل المثال، كان أدخلت بعض التعديلات عليه. لماذا استخدم هذه الصلاحيات في مكان وامتنع عن استخدامها في مكان آخر؟ وهل يمكن تقدير موضوع المصلحة التي تحدث عنها الأستاذ فادي عبر رئيس الجمهورية فقط في مرحلة انتقالية؟
3: الواقع عندما يصدر قانون معين بتعديل أو إلغاء أو إنشاء يصدر انعكاس للحالة الاجتماعية ومتطلبات المرحلة، وإلا نصبح أمام فراغ دستوري وفراغ تشريعي. عفواً، وجود فراغ تشريعي مسألة خطيرة. بمعنى أبسط، أصدر الرئيس الشرع قانون عفو، هل يمكن أن أقول ليس من صلاحيات إصداره وأبقي المساجين في الذين ثبت صلاحهم في السجون إلى حين تشكيل مجلس شعب؟ هذا لا يعقل. طبيعة المرحلة والأسباب الموجبة على أرض الواقع والواقع الاجتماعي هو الذي يفرض وجود قانون أو تعديل قانون أو إنشاء هيئة أو إغلاق هيئة، وإلا سنصبح في حالة فراغ وفوضى. بمعنى، إذا لم يكن هناك تشريع، هل يمكن أن أعطل مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين وحرياتهم إلى الأبد لحين إصدار مجلس شعب؟ وبمعنى آخر، حتى حين إصدار مجلس شعب لا يعول المواطن كثيرا على تغيير جوهري بجميع القوانين. ليست جميع القوانين ممكن تغييرها، يمكن النظر بتعديلات بسيطة لبعض المواد التي تمس الحقوق أو الحريات أو لا تأتلف والواقع الجديد. ولا يمكن أن نقول هناك ثورة تشريعية ستقلب القوانين رأسا على عقب. القوانين، هناك بنية أرضية على أرض الواقع هي التي تظهر الحاجة إلى تبديل قانون من عدمه. بمعنى، إذا نظرنا إلى قانون الإيجارات مثلا، بإمكاننا أن نقول إخلاء المأجور السكني، أما المأجور التجاري مثلا شكل هناك حقوق مكتسبة للآخرين لا يمكنهم مباشرة، ممكن على مرحلة تدريجية أنهي العلاقة بين المالك والمستأجر بمأجور تجاري. أما أن أقوم بإلغاء الفروغ وهو قبل سقوط النظام قام بشراء فروغ عقار بمليون دولار مثلا، هذا لا يمكن، يحدث هزة اجتماعية وهزة لدى المجتمع ويضعف ثقة المواطن بالدولة كلها. التغيير يمكن أن يكون بطيئا وتدريجيا بالقوانين بما حتى نصل إلى الحالة المثالية، أما أن نقوم بتبديل كامل البنية القانونية هذا غير مقبول.
0: لا، هو نحن لا نتحدث عن تبديل كامل البنية القانونية، لكن عن تعديل بعض القوانين التي خاصة التي تتعلق بموضوع الحريات، التي تتعلق ببعض الحقوق. مثلا هناك مشكلة الآن في موضوع توفية المفقودين أو المختفين قسريا في سوريا. قرأت تحقيقا على موقع درج، يعني أخذ إحدى الحالات وقال أنه حتى اليوم يوفى المفقود على طريقة بشار الأسد، يعني حتى إن كانت صورته موجودة مع صور قيصر على سبيل المثال، وهناك كل الأدلة على أنه هو شهيد، لا يسمى شهيدا، وهذا يمس بحقوق العائلة. أنا أتيك فقط بأمثلة أستاذ همام، لأنه يمكن أن نضرب أمثلة في كلا الاتجاهين.
3: لا، هذا بالنسبة للمفقودين، هناك طريق قانوني لا يمكن أن تجاوزه، هناك مبادئ شرعية لا يمكن أن تجاوزها، يجب أن يكون هناك شهود، يجب على عدم وجوده وأنه فعلا مفقود. لا تكفي صورة ضوئية وردت في صحيفة معينة أن أقوم بتوفية شخص ونقل أملاكه إلى ورثته. لا يمكن للهيئة العامة للمفقودين على الشبهة أن تقوم بتوفية الأشخاص ونقل تطليق زوجاتهم ونقل حقوقهم للغير. العملية قد تكون بطيئة ولكنها تسير بشكل صحيح. فيما يتعلق بالحقوق والحريات، حتى نكون صريحين، في قانون الجرائم الإلكترونية على سبيل المثال أصبح لكل مواطن محكمة خاصة يحاكم أي شخص يود ويصدر الحكم عليه عبر الإنترنت ويبثه ويثير الفوضى. يجب أن يكون هناك معيار وضوابط محددة في التعبير عن حرية الرأي والحكم على الأشخاص. هناك مؤسسات قانونية، هناك محاكم مفتوحة، لا يجب على الشخص أن يحاكم أي شخص يرى وفق المعيار الذي يرى وينشر عنه على الإنترنت، وعندما يتم توقيفه يقول إنكم تحاكمونني على قانون بشار الأسد. هذا الأمر غير مقبول، وإلا سنصبح في حالة
0: يعني هو للأمانة هذا ممكن. يعني هذا ما يحدث ليس فقط فيما يتعلق بموضوع حرية الرأي والتعبير أو الجرائم الإلكترونية، لكن يعني في كثير من السياقات نسمع فعلا هذا التعليق أنه كأن الأسد هو من يحكمنا الآن. يعني في نهاية هذه المداخلة أستاذ همام، هل تعتقد أنه هناك تسييس في ما يعدل من القوانين وما لا يعدل، وفي استخدام سلطة إصدار المراسيم لدى الرئيس أحمد الشرع بحيث قد يفضي الأمر يعني فقط دعني أكمل السؤال، كما تفضل الأستاذ جلال، يعني هناك مخاوف أنه قد يفضي الأمر إلى تثبيت هذه السلطة بشكل قانوني وباستخدام القوانين الموجودة دون أن نستطيع أن نغير على ذلك لاحقا؟
3: ولماذا لن نستطيع تغيير ذلك لاحقا ما دام سيتم إنشاء مجلس شعب وسيتم طرح تعديل أي قانون
0: متى إنشاء
3: أمام
0: مجلس
3: المجلس
0: الشعب؟ يعني لا أريد أن أدخل الآلية في لا أريد أن أدخل الآن في جدلية مجلس الشعب المعين أستاذ همام. نحن بعيدون جدا عن انتخاب مجلس الشعب.
3: طيب لا كما وضحت لي حضرتك هناك القانون عندما يصدر أو المرسوم انعكاس للحالة الاجتماعية الواقعة على أرض الواقع، لا يصدر بدون أسباب موجبة، وبالتالي ترك فراغ تشريعي هذا أمر مرفوض، ولأنه سيثير الفوضى في حال عدم وجود تشريع. وليس بالإمكان أن أتزرع أن مجلس الشعب غير موجود ليقرر القانون، ليس مسلطة الرئيس إصدار القانون إذا لم يقم الرئيس بسد هذه الثغرة. من سيقوم بسدها؟ إذا كان أعلى رأس في السلطة لن يقوم بسد هذا الفراغ المطلوب، من سيقوم بسده؟ يعني العملية تتطلب بعض المرونة حسب طبيعة المرحلة التي تمر فيها سوريا، وإلا سنقوم بهدم الدولة بكاملة.
0: يعني هو للأمانة الخلاف ليس حول إصدار المراسيم، على الأقل خلافنا في هذه الحلقة ليس حول أحقية إصدار المراسيم، بل أنه يعني هناك من يقول بأنه هذه المراسيم تعيد هيكلة قطاعات كاملة مثل النفط والطيران والطاقة على سبيل المثال، لكن عند مراجعة بعض القوانين التي يتحدث عنها السوريين يعني تحاول أن تتجنب هذا الموضوع. أستاذ جلال، يعني هل فعلا أنه الخط الفاصل دقيق جدا بين يعني أن يحدث هناك فراغ تشريعي وأن تراجع هذه القوانين المهمة كي لا يكون هناك مظالم خلال هذه الفترة، أو حتى لا يكون هناك تثبيت بهذا الشكل الذي تحدثت عنه منذ قليل للسلطة؟ يعني هل فعلا كانت سوريا أمام مخاوف هذا الفراغ التشريعي؟ لأنه ضيفي من دمشق يعني تحدثوا كثيرا عن خطر هذا الموضوع، وهناك

0: الأمن بشخطة قلم لا يحدث خلل في توازن الدولة؟ هل التسريح التعسفي لآلاف الموظفين، هل التسريح التعسفي لقضاة وتعيين آخرين لا يملكون شهادة في الحقوق في القانون لا يحدث خلل في توازن الدولة؟ رئيس الدولة الانتقالي هو من وضع الإعلان الدستوري، ليش ما كلف حاله بالتشريع في ظل غياب السلطة التشريعية إلى حين انعقادها؟ هناك أسئلة كبيرة لا يمكن أن نتجاوزها بسهولة. هناك طعن في قلب الدولة بشخطة قلم عم تصير. طيب من سيؤسس للتشريع مستقبلا؟ هناك سلسلة اليوم يعني يتم إنشائها وستستكمل مع مجلس الشعب. السيطرة على النقابات، السيطرة على المجتمع المدني من خلال قانون الجمعيات 93 لعام 58 والتجديد عليه وتعيين مجلس الشعب. اليوم لدينا يعني إطار يسمح بتشريع على مزاج معين أو على قياس معين، وبالتالي لن نستطيع اليوم التعويل كثيرا على مجلس الشعب.
1: هل هناك
0: القادم.
1: إثباتات على ذلك أستاذ جلال؟
0: دون إثباتات. مجلس الشعب عين وفق المرسوم 143،
1: لانه ما وضحه الاستاذ همام انه هناك حاجه، انه هناك يعني حاجه للمجتمع في فتره معينه هي من تحرك المشرع الذي هو الان رئيس
0: الجمهورية. جايك على هاي النقاط نقطه نقطه. مجلس الشعب عين، عمل الجمعيات المجتمع المدني وفق قانون مقيد صار له عمره اكثر من 60 سنه. من يقدر المصلحة يا أستاذة؟ هل يقدرها رئيس لوحده وحكومة لا تجتمع؟ أم يقدرها حوار وطني جامع لا ينجز بست ساعات؟ ما هي القوانين التي يجب أن تبقى خلال المرحلة الانتقالية، وما هي القوانين التي يجب أن تتدخل المرحلة الانتقالية؟ هذا سؤالك، تتدخل المرحلة الانتقالية تجميدها. هذا سؤال جاوب عليه الناس، مش الرئيس هو من يقدر الحالة الاجتماعية والظرف الاجتماعي، مش الرئيس هو من يقدر متطلبات المرحلة. قرارات التسريح التعسفي للقضاة يا عزيزتي طلعت باسم أو تحت شعار المصلحة العامة. ما هي المصلحة العامة؟ من قدر المصلحة العامة لتسريح قضاة بخرق لقانون السلطة القضائية؟ لا نعرف، لا نعرف. غير أننا نرجع إلى ما قلته في بداية المداخلة يا عزيزتي، أننا اليوم أمام حالة من إعادة إنتاج الأدوات. أنا لا أقارن النظام الحالي بالنظام السابق، النظام السابق لا ما راح يجي مثله نهائيا، يجوز بحياة السوريين كلها.
1: لا لا، لا أحد يعقد هذه المقارنة على الإطلاق،
0: لا يمكن. نعم، ولكن إعادة أدوات إنتاج الأدوات التي تبقي سلطة لأطول مدة ممكنة. شو بدك بأنه يعطى الرئيس كل الصلاحيات، حكومة تخترق كل القوانين؟ وزارة الخارجية أصدرت قانون للتحكم بالحياة السياسية بالقانون 53 لعام 2025، القرار عفوا، والذي أحدث الأمانة العامة للشؤون السياسية. الحديث عن تنظيم الشأن
1: ومن ثم يتطلب قانون، ليس كذلك على الورق على الأقل؟
0: لا لا لا، ما في إلغاء، لا لا لا، لسه إلى الآن ما في شيء رسمي، ما في شيء رسمي، لم يصدر شيء رسمي. حلت أم لم تحل في الكواليس لا نعلم، ما في شيء رسمي. ولكن سابقة هذه يا نور، سابقة أن تصدر وزارة قرار يتحكم بالشأن العام كامل، هذا يتطلب قانون أيضا. لذلك نحن أمام إعادة إنتاج أدوات خطيرة جدا، يجب يعني يجب الانتباه لها، ويجب عدم قطع هذه المراحل ونقول يا طيب صار عندنا مجلس شعب، طيب ماشي الحال اليوم ما شاء الله عم نطلع عندك ونسب ونحكي وماشي الحال، ايه بس كمان في حالات، يعني ما في حالات اعتقال الحمد لله يعني، ولكن الدولة لا تزال تقبل الاعتقال، لا تزال تقبل التخويف، لا يزال من قصوا شوارب الدروز موجودين في الشوارع وموجودين في الإعلام، ما يزال من روجوا وأنكروا خطف النساء أو من أنكروا قتل العلويين موجودين في التلفزة وموجودين في الشوارع، بينما يجرم فقط من ينكر سردية الأسد أو من يؤيد سردية الأسد. هناك اليوم لدينا محاكم في مسار العدالة الانتقالية من دون قانون، من دون قانون عدالة انتقالية، عم نجيب ناس ونعتقلهم، هم متهمين، هم غالبا وفق كل ما وثقناه كسوريين منتهكين.
1: يعني برأيك كان ممكن قانون لأنه هذا أيضا

0: ضمن واحد من الجدليات انه كان يمكن تمرير قانون العداله الانتقالي بدون انتظار مجلس الشعب؟
1: ليش ما مرروا؟
0: وهل كنتم معلش استاذ جلال، لو مرروا كان سيكون هناك اعتراضات انه الرئيس قد مرر قانونا وسيكون هناك مراجعات قانونيه عليه، ويعني يمكن ستظهر معي لو حدث ذلك وتعترض ايضا على الموضوع.
1: طيب ليش تمام كويس، ليش عدل قوانين وليش يعني تجاهل قوانين اخرى؟ ليش عدل قانون الاستثمار؟
0: يعني هذا نحن نعود الى موضوع تقديره،
1: ليش مثلا
0: يعني
1: اصدر المرسوم 113 للصندوق السيادي، ليش اصدر المرسوم 112 لصندوق التنميه، ليش اصدر مرسوم 115 للمجلس الاعلى للتنميه الاقتصاديه، ليش اصدر المرسوم 148 للمجلس الاعلى للتربيه والتعليم برئاسته؟ هذه أسئلة كبيرة يا عزيزتي، كلها تعود إلى فقدان لحظة الحوار بين السوريين التي اختزلت ووضعت كل القرار عند مجموعة من الأشخاص، أدت إلى أننا نناقش هذه الكوارث اليوم في هذه الحلقة.
0: هو يعني يتبقى معي حوالي 6 دقائق، فسأحاول أن أذهب بجولة سريعة للأسئلة. أستاذ فادي، هل هناك ضمانة أنه ما يحدث الآن إذا شكل سلبيات، إذا شكل بعض المظالم، مثل المثال الذي ذكرته أنا منذ قليل أنه من يتم توفيته على أنه وفاة عادية وهو مختفي قسريا وهناك إثباتات على أنه قتل تحت التعذيب، فهل سيكون له حقوق لاحقا، لعائلته حقوق، هل سيحتسب ذلك وإلى آخره؟ موضوع الملكيات مواضيع كثيرة، حتى أحكام يمكن أن تصدر تجاه حرية التعبير، كيف يمكن تجاوز ذلك؟ يعني هل يمكن حتى الهيئات التي تحدثنا عنها على سبيل المثال، يحق مثلا لمجلس الشعب أن يراجعها، أن يراجع ما أصدره الرئيس خلال هذه الفترة؟
2: خلينا نرجع، يعني نحن كل الوقت عم ندور حول حلقة تقريبا مفرغة، كل حدا عم بيتشارك بوجهة نظره، ولكن صلب الموضوع هو هل في إرادة لا الدولة، لا السلطة التي تدير الدولة، لا النظام السياسي بالوصول لبناء دولة حقيقية بعد انتهاء هاي المرحلة الانتقالية ولا لا؟ إذا عم نقول إيه، عم نفترض أنه فاليوم دور المجلس التشريعي وقت اللي يتم تعيينه بغض النظر، فهو رح يقر، يفترض أنه يقر كل هاي القوانين أو المراسيم اللي صدرت، اللي هي غير ما أنا مراسيم تشريعية، مراسيم رئاسية اللي هي صدرت خلال كل المرحلة السابقة، ممكن يكون بتعديلها، ممكن يكون بإلغاءها، ولكن الدور الأساسي بالانتقال بالمرحلة الانتقالية لمرحلة بناء الدولة لنوصل لدولة، معظم ما بعرف إذا معظم السوريين نتمنى دولة مدنية ديمقراطية ذات تعددية سياسية فيها تشاركية في الحكم، طالما بدنا نوصل معناتها نحن لازم نضمن الحريات السياسية، الحريات الفكرية، نوصل لمرحلة يكون فيها تحضير لانتخابات بالفعل انتخابات حرة، انتخابات نزيهة، انتخابات ديمقراطية، سواء على مستوى مجلس الشعب أو يعني اللي أنا هلأ بسميه مجلس التشريعي، أو سواء على مستوى الانتخابات بالبيئة الحالية، لا بده يصير في عليها تغيير. أكيد فيها تعديل.
0: طيب.
2: أكيد. يعني فاليوم نحن بدنا نوصل لهي المرحلة، البطء إنه وصلنا سنة ونص، التسرع ممكن أوقات كتير ما يفيد، والبطء الشديد ممكن يمدد المرحلة الانتقالية ويحول المرحلة الانتقالية لمرحلة دائمة، هذا هو الأساس، غير هيك فما رح يصير في أي تغيير.
0: يعني شكرا على طرحك لسؤال وعلى يعني الإجابة أيضا فيما قلته المتضمنة لسؤالي، وسأعيد السؤال عليك أستاذ همام، هل تعتقد أن هناك بالفعل إرادة لهذا التغيير الذي تفضل به الأستاذ فادي، وتهيئة البيئة الاجتماعية نفسها التي تفضلت بحاجتها الآن إلى بعض التشريعات والقوانين، تهيئتها للمضي قدما في مرحلة الانتقال، خاصة أنه تأخرنا، يعني في تجارب أخرى مثل تونس خلال عامين كانوا قاطعين شوط أكبر من سوريا بكثير تشريعيا.
3: الواقع الإرادي موجودة ونحن نسير على الطريق الصحيح. أي قانون يصدر ممكن الآن في المرحلة الانتقالية، ممكن مجلس الشعب بعد تأسيسه أن يعيد مناقشته ويعيد صياغته ويزيل أي التباس وجد فيه إن وجد. وبالتالي ليس هناك أي مخاوف ما دام هناك حكمة وهناك أسس موضوعية بإصدار أي قانون أو قرار بالوضع الحالي لمعالجة الواقع الراهن، فلا خوف يمكن أن نبثه في المجتمع أن المرحلة الانتقالية لا تسير بالشكل الصحيح. على المواطن أن يطمئن أن الأمور تسير على ما يرام وأن كل شيء سيكون بخير. الدولة تمضي قدما يوما بعد يوم نحو الأفضل. الموضوع يحتاج إلى بعض الصبر ولا يحتاج إلى إثارة الضجة الإعلامية لماذا أصدر هذا المرسوم ولماذا أصدر هذا القرار ولم يصدر هذا القرار. هناك هيئة تشاورية عند السيد الرئيس عندما يصدر قانون أو يصدر مرسوم أو يحدث هيئة لا يحدثها بناء على
0: يعني ما فيك تسلبنا حقنا بأنه نعمل ضجة إعلامية حول ما يحدث أيا كان ما يحدث في البلد. أستاذ هما بموازات ما تتفضل به، هل هناك لجان تعمل أيضا على إعادة صياغة القوانين من أجل أن يكون المضيف في مجلس الشعب سريعا؟ يعني هل يجري العمل على ذلك الآن؟ لأنه كما تفضل الأستاذ فادي حتى الشفافية مفقودة.
3: لا ليست مفقودة، سأعطيك تصريح. هناك لجان قانونية تقوم بكل دائرة بإعادة صياغة القوانين، وأنا عضو في اللجنة القانونية في نقابة المحامين. وعرض علينا قانون العدالة الانتقالية ويتم إجراء عليه بعض التنقيحات، يتم بحثه كلمة كلمة وحرف حرف حتى لا ينال من أي مخاوف قد تثار أمام الرأي العام. العملية تحتاج إلى دراسة وتأني. نحن نقوم ببناء دولة ولا نفتح بقالية. الموضوع يحتاج بعض التروي. الرئيس عندما يصدر أي قرار يصدر بناء على هيئة تشاورية وليس على رؤية في المنام. وحتى يقوم الشارع ويقول ليس من حقه إصدار هذا القرار وليس من حقه إصدار هذا القانون.
0: اعذرني فقط أنه بقي دقيقتين. أستاذ جلال، من يملك شرعية إعادة تعريف القانون في المرحلة الانتقالية؟ يعني سأعود إليك بثواني في النهاية أستاذ فادي لأنه عن جد الوقت ينفد.
1: بالتجربة المغربية عزيزتي كانت صلب الانتقال من حال إلى حال مع بقاء النظام السياسي نفسه هو أن الحوار منذ عام 91 وحتى اليوم ما بين المجتمع المدني والحركة السياسية المغربية والعائلة المالكة لم ينقطع حتى في أسوأ الظروف. هذه كلمة السر. ما يحصل اليوم يقول بأنه لا يوجد أي إرادة سياسية. هل يعلم أي أحد منا ماذا يفعل صندوق التنمية؟ هل يعلم أي أحد منا ماذا يقوم به الصندوق السيادي الذي افتتح بالأمس أو أول أمس موقعه الإلكتروني الفضيحة؟ يعني هناك ثغرات كبيرة، وبالأخير نقول لا يحق لأحد أن يعترض على إصدار الرئيس لمرسوم حتى لو لم يعجبنا المرسوم، لأن الرئيس لديه يعني الحكمة ولديه الرؤية ولديه القدرة ولديه الشرعية ولديه الصلاحيات ولديه
0: هذا
1: مين الهيئة الاستشارية ومين الجاب الهيئة الاستشارية؟ وين الناس من الهيئة الاستشارية؟ هذا لا يؤدي إلى بناء دولة يا عزيزتي. طالما الدولة تعيد إنتاج مفاهيم الخوف ومفاهيم التغييب وتنكر مفاهيم المساءلة ومفاهيم المتابعة ومفاهيم التشاركية، فبالتالي نحن أمام استمرار للدولة السابقة.
0: أستاذ فادي، عشر ثواني تفضل إن كان لديك إضافة أو تعديل على ما تفضل.
2: الحقيقة بس أنا بدي أكد شكراً. بدي أكد على موضوع، يعني أنا قلت البيئة القانونية غير متوفرة، ولكن بدي أكد على أنه عم يتم التحضير. لا أنا عضو بأكثر من لجنة لتعديل عدد من القوانين، عم يتم التحضير فيها. في صعوبات جمة بالتحضيرات هي أو تعديلات هي القوانين. في تحديات كبيرة، سواء كانت من قلة الخبرة أو مجرد أنه أنا أقول أنه أنا هذا المشروع القانون اللي ممكن كان يصدر أو التعديل تم بداية، يعني خلينا نقول بلشوا يشتغلوا عليه هذا المشروع بمثلا قبل 8/12/24، معناتها هذا أنا ما لازم أقبله. في كتير تحديات، ولكن إيه عم بينشغل على بيئة، ما فيني أنا أنكر عم بينشغل على بيئة، وأنا عضو بأكثر من
0: وبانتظار النتائج أكيد
2: ولكن في تحديات
0: النتائج، ونتمنى رفع الظلم عنا جميعا. أشكركم
1: إن شاء الله. الشعب الرئيس لديه حق النقض، يعني
2: شكرا.
1: طيب الرئيس لديه حق النقض،
0: خلاص
1: شكرا.
0: يعني ننتظر إن شاء الله جميع النتائج ويعني نناقش أول بأول حتى موضوع مجلس الشعب. أشكركم شكرا جزيلا المحامي فادي كردوس الخبير القانوني ضيفي من دمشق، الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي ضيفي من دمشق أيضا، والأستاذ جلال الحمد الباحث في العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان ضيفي من باريس. مشاهدينا شكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: قلعة جعبر حارسة الفرات، وكأنها تأبى مفارقة النهر. تتربع قلعة جعبر في قلب مياه الفرات شامخة وشاهدة على تعاقب الأيام والأحداث في الجزيرة السورية. تتعدد الروايات حول من بناها، فمنها من ينسبها إلى دوسر غلام النعمان بن المنذر ملك الحيرة، ولكن الثابت أثرياً أن اسمها ارتبط بجعبر سابق القشيري. انتقلت القلعة إلى سجلات التاريخ الكبرى حين سيطر عليها السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان في عام 479 للهجرة 1086 للميلاد. ثم جاء نور الدين الزنكي ليبعث فيها الحياة من جديد، فأعاد بناء أسوارها المنيعة في عام 564 للهجرة 1168 للميلاد، لترتفع مئذنتها شاهقة كصوت يتحدى النسيان. تتضرع جعبر بسورين متينين من الآجر يفصل بينهما ممر سري، ويحتضنان 35 برجاً تحرس جسد القلعة المستطيل الذي يصل طوله إلى 320 متراً وعرضه 170 متراً. غني غني عيشي. اليوم تسبح جعبر في بحيرتها مع أبراجها ومسجدها الذي يروي حكايات الزنكيين والأيوبيين. جعبر رمز تاريخ لا يموت، وحلم يتنفس من جديد في قلب الرقة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق المشاورات الوطنية حول مشروع قانون شؤون المفقودين، وتقول إنها تهدف إلى الاستماع إلى التجارب والآراء والمقترحات. وزير الطاقة يقر توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية، والوزارة تقول إن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصورة منتظمة لمواكبة تطورات أسعار النفط عالميا. الشركة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق تعلن عن تنفيذ مشروع في مدينة الكسوة، وتقول إن عدد المستفيدين منه بلغ نحو 150 ألف نسمة. ترامب يقول أن الضربات الأمريكية الجديدة جاءت ردا على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار، والحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا. وقالت الهيئة إن هذه المشاورات سيبنى عليها مشروع القانون، مشيرة إلى أنها تهدف إلى الاستماع إلى التجارب والآراء والمقترحات بما يسهم في بلورة المبادئ والأسس التي سيقوم عليها مشروع القانون. كما دعت الهيئة عائلة المفقودين وروابطهم والخبراء ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني والجهات المعنية إلى التسجيل للمشاركة في هذه المشاورات، لافتة إلى أن التسجيل يستمر حتى 10 تموز المقبل. قال وزير الداخلية أنس خطاب إن الرسالة اليوم إلى الناجين وذوي الضحايا وكل السوريين أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى بحسب تعبيره. وأضاف خطاب في منشور له في الذكرى 46 من زيارة سجن تدمر إن الحكومة ماضية في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء سعيا لطي صفحة تلك الحقبة المظلمة إلى غير رجعة، والمضي نحو ترسيخ الأمن وبناء دولة المؤسسات.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابدين بريف درعا الغربي. وأوضح المراسل أن دورية مؤلفة من 4 ناقلة جند خرجت من سكنة الجزيرة غربي قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، مرت بالحي الغربي للقرية قبل أن تسلك الطريق الزراعي الشمالي متجهة نحو قرية عابدين. وفي سياق ذاته رصد المراسل توغلا لدورية إسرائيلية أخرى في قرية جملة بريف درعا الغربي تزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق القرية. عقب سقوط نظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق الاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز الانتهاكات الإسرائيلية.
1: الثامن من كانون الأول 2024، وبعد سقوط نظام الأسد تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حماة العثور على مقبرة جماعية في ريف المحافظة الشرقي تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع. ونقلت مديرية إعلام حماة عن قيادة الأمن الداخلي أن دوريات من شرطة منطقة صوران تحركت إلى إحدى المزارع في محيط بلدة كفرع عقب ورود معلومات عن وجود مقبرة في الموقع، مشيرة إلى أنه تم العثور على رفات بشرية مجهولة الهوية تضم جماجم بشرية وبقايا ألبسة عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار كانوا يقاتلون آنذاك. وبحسب المديرية فقد عملت الجهات المعنية على انتشال الرفات من الموقع وتحديد هويات الضحايا واستكمال التحقيقات. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل رجل وزوجته من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية سمكة شرقية إدلب. وفي حمص أوضح مراسلنا أن طفلا فارق الحياة وأصيب 2 آخران بجروح مختلفة من جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة السخنة بريف المحافظة. وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت في وقت سابق من أن الألغام ومخلفات الحرب ما تزال من أخطر التحديات التي تواجه سوريا، مشيرة إلى أن البلاد تعيش فوق بحر من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ما يجعلها من بين أكثر الدول تضررا بهذا الخطر. أعلنت إدارة الجمارك العامة إحباط محاولات لتهريب المخدرات والعملات المزورة والقطع الأثرية والمعادن الثمينة خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت إدارة الجمارك العامة أن المضبوطات شملت 1,343,722 حبة كبتاجون و 153 كيلوغراما من الكوكايين و 40 كيلوغراما من الحشيش. أضافت الإدارة أن عمليات الضبط شملت أيضا مصادرة عملات مزورة وأسلحة وذخائر وإحباط تهريب قطع أثرية إلى جانب كمية من الذهب والفضة. كشف تقرير الأمم المتحدة العالمي للمخدرات لعام 2026 عن تغيرات في سوق الكبتاجون في الشرق الأوسط عقب التطورات التي شهدتها سوريا أواخر عام 2024. وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الاضطرابات في السوق أدت إلى ارتفاع أسعار حبوب الكبتاجون وتبدل أنماط الإتجار والتعاطي، حيث تضاعف سعر القرص في بعض المناطق. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع قد يدفع بعض المتعاطين إلى التحول نحو مادة الميثافيتامين التي تشهد بدورها انتشارا متزايدا في المنطقة. أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية عقب اجتماعها الاستثنائي ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية لسوق الوقود. وتضمنت الأسعار الجديدة خفضا يتراوح بين 14 و20% من على البنزين والديزل وأسوانات الغاز المنزلي والصناعي. وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار بما يعزز استقرار السوق ويضمن توفر المواد البترولية لصالح المواطن والاقتصاد الوطني. أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان أن قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بناء على دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت بها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية مراعاة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في سوريا. وأشار السليمان إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصورة منتظمة لمواكبة تطورات أسعار النفط ومشتقاته عالميا إلى جانب دراسة المؤشرات الاقتصادية المحلية بما يكفل اتخاذ قرارات مدروسة تحقق استقرار السوق وتضمن استدامة توفر المشتقات النفطية. ولفت السليمان إلى أن آلية التسعير باتت تعتمد على المراجعة الدورية المرنة، إذ يعدل السعر صعودا أو هبوطا وفق معايير وبيانات واضحة تحقيقا للعدالة والشفافية وخدمة لمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني. وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المشتقات النفطية أوصت بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية بعد إجراء دراسات فنية واقتصادية. وبحسب وزارة الطاقة جاءت التوصية بعد عقد اللجنة اجتماعا ناقشت خلاله المؤشرات المتعلقة بأسعار المشتقات النفطية وتكاليف التوريد والتشغيل وانعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على السوق. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار بشأنها. أعلن وزير المالية محمد يسر برنية إطلاق منصة إصدار براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد الإلكترونية. وأوضح الوزير في منشور له على الفيسبوك أن الخطوة تأتي في إطار مساعي التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية الحكومية الرقمية وتحديث الخدمات المالية والضريبية والحد من الفساد من خلال توفير بيئة أكثر شفافية ووضوحا في إنجاز المعاملات. بدأت وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027 على أن ينجز قبل نهاية الربعية الثالث من العام وفق ما أعلنت الوزارة. وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المشروع يركز على تطوير آليات إعداد الموازنة وتنفيذها وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة. كما وأوضح برنية أن الموازنة تمثل الأداة الأساسية لتنظيم الأنشطة المالية في المؤسسات العامة بما يدعم كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. يعاني سكان مناطق في ريف دمشق من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لاستمرار سرقات الكابلات والمحولات والأبراج، ما يعرقل استقرار التغذية الكهربائية ويفرض تكاليف كبيرة لإعادة إصلاح الشبكة وإعادة الخدمة.
2: يخاطر عمال طوارئ الكهرباء بحياتهم يوميا لإعادة التيار لآلاف السكان في ريف دمشق إثر انقطاعات متكررة سببها عصابات سرقة محترفة ومسلحة أحيانا تحرم الأهالي من الخدمة وتضاعف معاناتهم.
3: والله الكهرباء هون عندنا يعني كل أسبوع كل يوم بشكل ليلي، يعني كل يوم في سرقات عندنا بالحارة هون، وعم نلاحقهم. هاي الكبل عندك هون مسروق تمام، يعني على أنا على البيت نحن هون مشان ما يسروه، وعم نتعرض أحيانا لأطلاق نار من وراء الحرامية يعني أكثر من مرة.
2: في الكسوة وحدها التهمت السرقات نحو 20 كيلو مترا من الكابلات خلال عام ونصف، ما جعل جهود الصيانة مستنزفة أمام تلاحق الحوادث.
4: المشاكل الكبيرة اللي بتسببها لسرقة الكابلات النحاسية الجهد المضني الذي يعاني منه عمال الطوارئ في عمليات صيانة هذه واستبدال أماكن السرقة، مما يؤثر على الشبكة حيث أنه عملية التبليل والوصل فما تؤثر على الشبكة سلبا، بالإضافة إلى قلة المقدرات حيث أنه كل مقدرات قسم كهرباء الكسوة يتم صرفها في مناطق السرقة.
2: لم تقتصر السرقات على الشبكات العادية، بل طالت خطوط ومراكز وأبراج التوتر العالي، ما يفرض أعباء مالية ضخمة ويستلزم وقتا وجهدا مضاعفا لإعادة التأهيل.
5: تتركز عمليات السرقة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية من محافظة دمشق وريفها. بلغ حجم الخسائر بالنسبة لخطوط التوتر العالي 500 طن مرس ألمنيوم فولاذ، وعدد أبراج التوتر التي تعرضت لعمليات التخريب فاق 100 برج. كلفة البرج حوالي 25,000 دولار. أما بالنسبة لعدد لمراكز التحويل التي تعرضت لعمليات سرقة تفوق 50 مركز، منها 25 مركز تحويل خاص بمضخات المياه. طبعا عملية إعادة التأهيل تحتاج إلى فترة زمنية طويلة وتحتاج إلى عبء مالي يفوق كمية المسروقات. طبعا بعد التنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط العديد من اللصوص الذي كانوا يقومون بعمليات سرقة ممنهجة، وتم ضبط عدد كبير من معامل الصهر التي تقوم بشراء المادة المسروقة من اللصوص وتقوم بإعادة تدويرها.
2: هذا التخريب والتدمير والأساليب المبتكرة في السرقة التي قد يؤدي أي خطأ فيها إلى الموت صعقا، يشير إلى امتلاك اللصوص للخبرة والوقت الكافيين لتنفيذ جرائمهم.
6: سرقات كابلات الكهرباء ما تزال مستمرة إلى جانب سرقات كابلات الاتصالات لأسباب متعددة، ويعد المتضرر المباشر قبل خزينة الدولة آلاف المواطنين الذين يطالبون بجهود أكبر لإنهاء هذه الظاهرة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق عن تنفيذ مشروع في مدينة الكسوة بريف دمشق تمثل بتمديد خط فوند بقطر يبلغ 350 ملم، وذلك تمهيدا لاستثمار خزان الجبل. وأوضحت الشركة أن أعمال المشروع الذي جاء بالتعاون مع منظمة أوكسفام البريطانية شملت تنفيذ إصلاحات نفطية على شبكة المياه واستبدال صمامات ومعالجة مشكلات التسرب في عدد من المواقع. وأشارت إلى أن المشروع يأتي في إطار تأمين الضغط الكافي واللازم لإيصال المياه إلى الأحياء التي كانت تعاني سابقا من ضعف أو انقطاع بالمياه، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ نحو 150 ألف نسمة. أقر مجلس التعليم العالي قرارا يقضي بإضافة بند جديد يتعلق بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعة الحكومية والذين انقطعوا عن الدراسة الجامعية لأسباب تتعلق بمشاركتهم بالثورة السورية، حيث تم إدراجهم ضمن شاغلي وظيفة معيد وفقا للقرار رقم 400 الصادر بتاريخ 1 آذار من العام الجاري. وأفادت وزارة التعليم بأن القرار تضمن أيضا إلغاء شرط العمر من الشروط المتعلقة بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، ما يسهم في فسح الطريق أمام عدد أكبر من الكفاءات للانضمام إلى مسيرة التعليم العالي في سوريا. أطلقت وزارة السياحة في مدينة اللاذقية برنامجا لنرتقي من الأساس، الهدف إلى دعم وتأهيل الفنادق من فئتي النجمة والنجمتين، وذلك ضمن خطة تستهدف إعادة تأهيل المنشآت الفندقية ورفع مستوى الخدمات السياحية.
7: كانت هاي البرامج هي بتكامل بعض البعض لبناء هذا القطاع المهم. وجهة النظر هي أدوات الشراكة مع أصحاب المصلحة من أجل بناء هذا القطاع.
8: إطلاق برنامج نرتقي من الأساس هو برنامج بيستهدف فنادق النجمة والنجمتين. تم إطلاق البرنامج من فترة سابقة في مدينة دمشق، واليوم حاليا رح يتم إطلاق البرنامج بمدينة اللاذقية وطرطوس وحمص. هذا البرنامج بيستهدف هو فنادق النجمة والنجمتين مثل ما ذكرنا من أجل إعادة ترميمه والنهوض بالواقع الحالي لهي الفنادق اللي تضررت على مدى 14 عام مضت. في عنا مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، في برامج تمويل خاصة، برامج استشارية خاصة من أجل النهوض بالواقع الخدمي ضمن هاي الفنادق
7: من بنوك أو شركات استشارية.
0: هذا وتحدث مدير سياحة اللاذقية فادي نظام لتلفزيون سوريا عن الإقبال على المواقع السياحية في محافظة اللاذقية مع بداية الموسم الصيفي، وعن استعدادات لإطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية السياحية خلال الفترة المقبلة من الموسم.
9: طبعا نحن في نهاية كل شهر يتم تقديم إحصائية من الفنادق. هذا الشهر كان في إقبال بنسبة أكثر من 40-50% زيادة عن العام الماضي بأعداد سياح، وخاصة من الدول العربية الشقيقة، خاصة من المملكة الأردنية الهاشمية. أعداد السياح في تزايد ملحوظ كان خلال بعد عيد الأضحى المبارك خلال الشهر الماضي، وأكيد متوقعين نسب التزايد بنسب أكبر خلال فترة شهر 7-8 اللي بتكون الهاي سيزون بموسم السياحة، وخاصة بعد انتهاء من عطلة الامتحانات الثانوية والجامعات. على بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، أكيد ضمن رؤية وزارة السياحة هو تطوير الخطة الاستثمارية بالتعاون مع هيئة الاستثمار والمحافظة والجهات المعنية. في رؤى لدى وزارة السياحة لتطوير وتقديم مشاريع سياحية من مستوى عالي جدا. في مشروع هو يتم دراسة، مشروعين استراتيجيين سيتم إعلان عنه إن شاء الله لاحقا من قبل وزارة السياحة.
0: استقبل مرفأ اللاذقية باخرة شحن ضخمة على متنها 400 آلية ثقيلة، ويعكس وصول هذه الباخرة العملاقة تطور المتسارع في قدرة المرفأ وجاهزيته التشغيلية ومستوى الخدمات المقدمة لشركات الشحن والتجارة.
10: اللاذقية الباخرة جراند انجلترا القادمة من إيطاليا والتي تحمل ما يقارب 400 سيارة شحن بالإضافة إلى آليات هندسية ثقيلة، وهذه الباخرة تعد من البواخر الضخمة والحديثة والتي تتميز بمواصفات قياسية، ومنها يعني هذه المواصفات أنها صديقة للبيئة وتعمل بالكامل بتقنيات الطاقة النظيفة، والتي يعني تتسع إلى يعني حوالي 14 طابقا مكونة، بالإضافة إلى طولها بما يقارب 220 مترا وتتسع لحوالي 9000 سيارة. وتقول إدارة المرفأ أن وصول السفن الكبيرة والبواخر إلى مرفأ اللاذقية هذا يعني أنها تؤكد الجاهزية التشغيلية لأرصفة المرفأ وقدرتها على استيعاب أحدث سفن الملاحة الدولية، وتعيد لمرفأ اللاذقية دوره الحيوي والاستراتيجي باستقبال السفن الحديثة والمتطورة ودوره في دعم الاقتصاد الوطني. لتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، مرفأ اللاذقية.
0: أطلق مجلس مدينة حلب مشروع البازارات الأسبوعية في مناطق المديرية الخامسة في المدينة بهدف تنظيم عمل الباعة الجوالين والحد من الانتشار العشوائي للبسطات في الشوارع والمرافق العامة.
11: للحد من انتشار البسطات العشوائية في شوارع مدينة حلب، أطلق مجلس المدينة مشروع البازارات الأسبوعية، والذي يهدف للحد من انتشار هذه الإشغالات وتنظيم عمل البسطات في مواقع مخصصة، ويوفر ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية، ويوفر في الوقت ذاته فرصة عمل لأصحاب البسطات. للحديث أكثر معنا المهندس حسام فاعل، عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب. مرحبا بك أستاذ حسام، حدثنا أكثر عن هدف هذا المشروع وآلية عمله.
12: حياكم الله، شكرا جزيلا لوجودكم اليوم. اليوم نحن بالحمدانية بالموقع الأول بمواقع الأسواق الشعبية الأسبوعية في المديرية الخامسة والكتلة الخامسة. تم تفعيل هذا المشروع يعني بعد انتظار طويل وتخطيط طويل وتجهيزات وتحضيرات. اليوم نحن بمرحلة تجريبية، ونتمنى من كل الأهالي، ونتمنى من كل الأباء المتجولين أنه يلتزموا بهذا المواقع لحماية لهم، يعني بسبع مواقع على سبع أيام على على على مساحة المديرية الخامسة. في المديريات الأخرى والكتل الأخرى هناك أسواق شعبية دائمة ليست أسبوعية، كل هناك خصوصية لكل موقع. بدنا يتم إجراء دوريات حول الموقع وفي المواقع الأخرى لمنع أي تجاوزات وإشغالات وبسطات وبائعين متجولين وإلزامهم في هذه المواقع.
11: شكرا لك أستاذ حسام. إذن يأمل مجلس مدينة حلب أن يكون هذا المشروع خطوة أولى للحد من انتشار البسطات العشوائية والإشغالات في مدينة حلب، بالإضافة لدعم أصحاب المهن الصغيرة. من بازار الحمدانية في مدينة حلب، عمار مرجان، تلفزيون سوريا.
0: أعلنت المؤسسة السورية للبريد إعادة تفعيل خدمة استقبال الطرود البريدية الدولية اعتبارا من يوم الأربعاء القادم عبر مكتب المبادلة البريدية في مطار دمشق الدولي. وأوضح مدير المؤسسة عماد الدين حمد أن استئناف استقبال الطرود البريدية يشكل محطة مهمة في استعادة ارتباط سوريا بشبكة البريدية العالمية، موضحا أن المؤسسة أعادت تأهيل مكتب المبادلة بما يسهم في توسيع خدمات البريد ودعم التجارة الإلكترونية عبر الحدود. شارك باحثون من عدة جامعات سورية في مؤتمر دولي حول سياسات الصين والتحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، إلى جانب باحثين من دول عربية أخرى. ويناقش المؤتمر الذي تنظمه أكاديمية العلاقات الدولية في اسطنبول أوراقا بحثية يقدمها أكثر من 60 باحثا حول استراتيجية بكين وإعادة تشكيل النفوذ الدولي في المنطقة.
13: توسيع على المستوى الوطني العربي اللي هي عقيدة التوازن الاستراتيجي وتبنيها.
14: مؤتمر اليوم اللي بيحكي عن الاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط، إذا أنا عم بحكي عن عدد باحثين بحكي عن عدد تخطى من قبلت أوراقهم تخطى العدد 60، بتحكي عن جنسيات أعتقد يعني وفق ما تسعفني فيه الذاكرة لا يوجد أي جنسية عربية لم تقدم ورقة بحثية ولن يكون لها أي مشاركة. جميع أو خلينا نقول أغلب الدول العربية شاركت بأوراق بحثية من خلال أساتذة جامعات ومتخصصين في هذا الشأن الصيني من عدد من جامعات حلب، وفي منهم موجودين أصلا كجهات منظمة في الشراكة لهذا المؤتمر، جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة إبلة، جامعة قرطبة، وفي مركز رواد. وما يميز هذا المؤتمر البث المباشر لمدة 3 أيام من قاعات جامعة قرطبة اللي مقرها في حلب، وهذا ما يعطي مؤشر باهتمام الجامعات السورية أيضا بمختلف تخصصاتهم لنوعية هذا المؤتمر ووعيهم بأهمية هيك مؤتمرات دولية.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت منظومات مراقبة عسكرية وشبكات اتصالات ومواقع الدفاع الجوي ومستودعات طائرات مسيرة وقدرات زرع ألغام داخل إيران. وأوضحت القيادة أن إيران أتيحت لها فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، غير أنها رفضت ذلك وشنت هجوما بطائرة مسيرة أصابت ناقلة نفط صباح السبت. وأكدت القيادة المركزية أن ضرباتها جاءت ردا مباشرا على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الملاحة التجارية في مضيق هرمز. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرة أمريكية قصفت مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومحطات الرادار الساحلية قرب مضيق هرمز. وأشار ترامب إلى أن هذه الضربات جاءت ردا على انتهاك إيران اتفاق وقف إطلاق النار من جديد، محذرا من أن ثمة نقطة قد لا تكون فيها واشنطن قادرة على التصرف بعقلانية، مما سيضطرها إلى إكمال المهمة عسكريا ضد طهران بحسب تعبيره. في سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي بينها قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس في البحرين. وحذر الحرس الثوري من أن أي انتهاك لواشنطن لاتفاق وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي إلى توقف كامل للمسار التفاوضي. كما أكد الحرس الثوري أن السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز تبقى بيد إيران وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية على مدينة سيريك لن تغير شيئا من هذه المعادلة.

قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق لإطار مع إسرائيل. وأكد عون خلال الاتصال أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها كاملة في تنفيذ الاتفاق، معربا عن أمله في أن تسهم واشنطن في منع أي خرق له وضمان الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على إسرائيل وأن تضغط عليها للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب اللبناني. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل توصلت إلى إطار اتفاق يمكنه من إنهاء الصراع مع لبنان. وأضاف نتنياهو أن الولايات المتحدة ولبنان وافقتا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان، لافتا إلى أن العمل يجري على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوبي لبنان. وأشار نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على منطقة الشقيف في جنوبي لبنان وسيبقى فيها، وأوضح أنه أعطى الجنود الإسرائيليين حرية الحركة لصد أي تهديد. هذا وأثار توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن ردود فعل متباينة داخل لبنان، انقسمت الآراء بين داعم الاتفاق ورافض له، حيث اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاتفاق منعدم الوجود ويمثل تنازلا عن السيادة اللبنانية بحسب قوله. أشار إلى ضرورة تطبيق مدرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية في أي اتفاق، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب يتجاوز كل الخطوط الحمراء. بدوره حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من الفتنة في لبنان، داعيا إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إليها. في المقابل عد الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق كخطوة أولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما أشار إلى أنه لن يكون بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية على حد تعبيره. في حين أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها بما يتيح عودة السكان إلى مناطقهم وإطلاق أعمال إعادة الإعمار. بدوره قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يمنح الأمل ويعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع إن استمر لعقود. وشدد وزير الخارجية الألماني أن احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم، مؤكدا دعم بلاده لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. هذا ودعا جميع الأطراف المعنية لا سيما حزب الله إلى التصرف بشكل بناء.

0: إذا أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بشن طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على منطقة النبطية الفوقة في جنوب لبنان رغم توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. أضافت الوكالة اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي توغل في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبة في قضاء حاصيبة جنوبي البلاد، موضحة أن ذلك ترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. نعم مشاهدينا، بالعودة إلى موضوع الاستهدافات الأمريكية على إيران، ينضم معي الصحفي كرم سعيد من القاهرة. أهلا ومرحبا بك سيد كرم. دعني بداية أبدأ معك بتوصيفكم لهذه الاستهدافات الأمريكية اليوم على إيران، هل كانت هذه النتيجة متوقعة في ظل هذا الاتفاق برأيكم؟
1: يعني أنا أتصور أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران بتشير إلى دلالة مهمة، وهي أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في سويسرا والمفاوضات التي أجريت على مدار الأيام الماضية بتشير إلى أن هذه الاتفاقات تقف في مهب الريح، وأن ما حدث هو لا يتجاوز كونه هدنة هشة. الأمر الآخر أن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب تحت ضغط الداخل وتصاعد الانتقادات من الجناح اليميني المتشدد سواء في الإدارة الأمريكية أو في الحزب الجمهوري الذي رفض هذا الاتفاق، يريد إرسال رسالة طمأنة إلى هؤلاء بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمسك بمفاتيح المفاوضات وهي من لديها الكلمة العليا في حسم المشهد في مضيق هرمز. وبالتالي حديث الرئيس ترامب عن استهداف إيران لإحدى السفن العابرة في مضيق هرمز هو محاولة ل يعني تبرير الضربة. الرد الإيراني أتصور أنه لم يتأخر وجاء سريعا، لكن الملاحظ هنا في هذا الأمر أن الضربات والضربات المضادة يبدو أنها يعني محدودة، ويبدو أنها لا تريد الذهاب إلى حرب شاملة ولا تعني العودة إلى حرب شاملة. يبدو أن إيران تريد تثبيت معادلة ردع ومعادلة اشتباك معينة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد إرسال رسالة إلى إيران بأنها لا تزال تملك مفاتيح الأمر وأنها قادرة على العودة إلى الحرب مرة أخرى، ويأتي هذا في سياق الضغط على إيران لتفكيك القضايا الخلافية حال العودة إلى المفاوضات الفنية مرة أخرى.
0: يعني اليوم برأيكم سيد كرم، هل ما نشهده هو سقوط فعلي للتفاهم ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها، أم أن الطرفين اليوم يحاولان إعادة يعني دعنا نقول ضبط القواعد بالقوة؟
1: لا أتصور أن هذا يعني إسقاط الاتفاق أو إنهاء المفاوضات التي تجرى في جنيف برعاية باكستانية قطرية، وإنما هذه الضربات بتشير أن لا تزال هناك مجموعة من التحديات والوصول إلى اتفاق نهائي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه الضربات بتشير إلى أن مساحة عدم الثقة ما بين الطرفين لا تزال قائمة، وحجم الشكوك هو العنوان الأبرز في العلاقات الأمريكية الإيرانية في هذا التوقيت. هذه الضربات بتشير إلى أن لا تزال هناك بيئة معقدة بتمنع الوصول إلى اتفاق نهائي أو تسهيل أمور التفاوض بين البلدين.
0: طيب اليوم سيد كرم، إذا كانت إيران تدرك حساسية مضيق هرمز اليوم، لماذا تخاطر بإجراءات قد تؤدي إلى استئناف التصعيد؟
1: يعني أنا أتصور أن إيران بتدير الأمر بدقة شديدة. أولا إيران إذا كانت تمكنت من تحييد الضغوط الأمريكية وتحييد الهجمات الأمريكية وتحييد حرب الأربعين يوم على الداخل الإيراني، إلا أنها يعني تعرضت لخسائر كبيرة سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي والاستراتيجي. يعني فقدت جانب واسع من جانب من قدراتها العسكرية، تم اغتيال عدد واسع من القادة قد النظام الإيراني، تم تدمير جانب من البنية التحتية الإيرانية. لكن في النهاية يعني إيران لا تريد العودة إلى حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إذا رأينا الرد الإيراني يبدو أن الرد الإيراني كان

0: التقليدية لا تقتصر على القوى الصلبة، يعني سواء بتوظيف مضيق هرمز أو توظيف يعني أدوات غير تقليدية عبر استنفار أزرعها في المنطقة. لكن أنا أتصور أن إيران لا تريد العودة إلى الحرب مرة أخرى. هذه الحرب عمقت من حالة الانقسام في الداخل الإيراني، يمكن ده ظهر بشكل لافت في رد فعل الداخل الإيراني فيما يتعلق بإدارة هذه المفاوضات. يبدو أن هناك جناح بيقوده المرشد مجتبى خمائني رافض للذهاب إلى التفاوض، وهو أكد في تصريحات له أنه لم يكن لديه الرغبة في الذهاب إلى هذا الاتفاق لولا ضغوط الرئيس مسعود بسشيان وتأكيده على أن لا حصل على المزيد من الضمانات التي تضمن المصالح الإيرانية في هذا الاتفاق وفي هذه المفاوضات. لكن في النهاية يعني إيران تعي أن العودة والانزلاق إلى حرب شاملة قد لا يكون مفيد لها. أتصور أني كمان هناك انعكاس ظهر في توقيع الاتفاق ما بين إيران وما بين ما بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية، ما بين إيران وما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية أمس. أتصور أن هذا الاتفاق يعني منح أو أعطى ضوء أخضر لبقاء القوات الإسرائيلية في بعض مناطق الجنوب اللبناني بشكل شرعي، وهذا طبعا بيؤثر على كفاءة وقدرة إيران في توظيف الورقة اللبنانية كورقة ضاغطة في المفاوضات. صحيح أن مضيق هرمز بيمثل ورقة استراتيجية بالقنبلة النووية في يد إيران، لكن أنا أتصور أن إيران بتعي أن مخاطر العودة إلى حرب شاملة مجددا سيحمل ارتدادات عكسية على الموقع الاستراتيجي لإيران، على الأوضاع في الداخل الإيراني، على العلاقات الإيرانية مع دول الإقليم. هي تسعى منذ بدء المفاوضات وقت الحرب إلى محاولة إعادة
1: طيب
0: ترميم علاقتها بمحيطها الإقليمي وخاصة الوضع الخليجي، وبالتالي العودة إلى الحرب يعني تعني الضغط على إيران، أو تعني أن إيران تجد نفسها مرة أخرى مضطرة لاستهداف دول الخليج، وهذا يزيد من عزلتها الإقليمية ويزيد من الضغوط دول الجوار عليها.
1: بالتركيز على الموضوع عن مضيق هرمز بشكل عام اليوم سيد كرم، إلى أي مدى يمكن لأي حدث أمني اليوم في المضيق أن ينسف كل التفاهمات، دعنا نقول السياسية، بين الطرفين؟
0: المضيق ورقة حساسة وشديدة الخطورة. المضيق بيمر عبره نحو 20% من حجم التجارة العالمية وخاصة موارد النفط التي تعتمد عليها كثير من الدول وكثير من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أي اضطراب في هذا المضيق أو العودة إلى التوترات قد يدفع إيران إلى إغلاق نهائي للمضيق، وبالتالي أتصور أن إغلاق المضيق مجدداً قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى توظيف مزيد من القوى الصلبة ضد إيران، خاصة أني في المرة الأولى وعشية إغلاق إيران للمضيق تأثرت كثير من مصالح الدولة خاصة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية في إطار رغبتها في الوصول إلى تسوية لهذه الحرب سعت إلى البحث عن بدائل غير تقليدية من ضمنها الحصار البحري لإيران، لكنها وجدت في لحظة من اللحظات أن هذا الحصار لم يسفر عن اختراق ملموس في الضغط على إيران التي اتبعت أدوات غير تقليدية منها توظيف أساطيل الظل وعملية التهرب المالي والاعتماد على روسيا والصين والاعتماد على بحر قزوين في الهروب من هذا الحصار. لكن العودة إلى إغلاق المضيق حال حدوث أي اضطراب قد تجد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها مضطرة إلى توظيف القوى الصلبة لعدة اعتبارات. أولا ضمان عودة الهيبة الأمريكية. الهيبة الأمريكية تعرضت لهزة عميقة بعد الأربعين يوم من الحرب على إيران. محاولة عودة الثقة وكسب الثقة وترميم حالة الشكوك التي حدثت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها التقليديين خاصة بعد رفض الناتو وبعض القوى الأوروبية المشاركة في عملية فتح المضيق بالقوة. الأمر الثالث أن ربما يوظف التيار المتشدد داخل الإدارة الأمريكية هذا الإغلاق لدفع ترامب إلى العودة للحرب، وأتصور أن إغلاق المضيق قد يوفر بيئة خصبة لهذا التيار لتسريع وتيرة إعادة عملية العسكرة مع إيران في المرحلة المقبلة.
1: طيب اليوم سيد كرم، ألا تدرك إيران يعني هذه الأمور وهذه المعطيات بشكل كامل؟
0: أنا أتصور أن إيران بتدرك ذلك جيدا، والدليل على ذلك هو الرد المحدود للحرس الثوري الإيراني بالأمس.

0: على الضربات الأمريكية وعدم التوسع في هذه الضربات. الأمر الآخر هو انتصار التيار المعتدل في الداخل الإيراني بالنسبة للذهاب إلى المفاوضات. يعني كما ذكرت أن هناك ربما كان اعتراض أو موقف ضبابي للمرشد مجتبى خمائني والتيار الداعم له بشأن الذهاب إلى هذه المفاوضات، لكن في النهاية يعني ذهبت إيران إلى التفاوض، وذهاب إيران إلى جنيف أثار إني مؤشر على رغبة إيران في الوصول إلى تسوية وعدم العودة إلى حرب شاملة. أثار أيضا إن إيران بتاعي حجم ضغوط الداخل وحالة الانقسام وحالة التردي الاقتصادي في الداخل الإيراني ومدى تأثير ذلك على شرعية النظام نفسه، وبالتالي يعني إيران في هذا السياق يعني بتدرك حجم المخاطر والارتدادات التي يمكن أن تسفر عنها العودة إلى الحرب مجددا، وبالتالي إيران لا تريد الانزلاق مجددا بقدر ما تريد تثبيت معادلة ردع جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بدون الذهاب إلى
1: نعم.
0: حرب واسعة.
1: طيب اليوم سيد كرم، كيف تقرأ إسرائيل هذه الضربات وما يجري عموما؟ هل تعتبرها دليلا برأيكم على تشدد أمريكي أكبر تجاه إيران؟
0: لا، أنا أتصور أن إسرائيل بترى في لا ترى في هذه الضربات رسالة طمأنة من الولايات المتحدة الأمريكية بأن واشنطن تمضي في ترتيب العلاقات الأمنية والسياسية مع إيران بما يتفق مع المصالح الإسرائيلية. بالعكس، إسرائيل كان من أول لحظة لديها اعتراض على فكرة الجلوس على طاولة واحدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هي ترى أن هذا الاتفاق يحمل خسائر كبيرة لإسرائيل وللمصالح الإسرائيلية في المنطقة. إسرائيل تريد هدف واحد أو لديها هدف واحد، هو العودة إلى الحرب لحين التمكن من إسقاط النظام الإيراني أو على الأقل إضعاف هذا النظام بشكل نهائي وتدمير كامل القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير كامل الاقتصاد الإيراني بدون تحقيق هذه الأهداف. فإسرائيل غير راضية، واتصور ان ده بيكشف عن حجم او ما كشف ده كشف عنه حجم الفتور الحاصل في العلاقات الامريكية الاسرائيلية خلال الايام الماضية، بدءا من انتقادات ديفانس لاسرائيل بشكل مباشر، خروج بعض الوزراء اليمنيين المتشددين في الحكومة الاسرائيلية، اما لوصف الولايات المتحدة الامريكية بالسذاجة نتيجة رضوخها لمفاوضات مع إيران، حديث بعض الوزراء الإسرائيليين عن أن إسرائيل ستمضي قادرة على الذهاب بشكل منفرد إلى الحرب مع إيران، حديث نتنياهو نفسه عن ضرورة الاعتماد على يعني قدرات دفاعية ذاتية إسرائيلية بعيدا عن الدعم الأمريكي. أتصور أن هذا الملف أضفى كثير من التعقيد على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية التي في تقدير ربما تشهد في المرحلة المقبلة فكرة التخلي عن الدعم المطلق الأمريكي لإسرائيل مقابل إعادة هندسة هذه العلاقات بما يضمن المصالح الأمريكية. وتصور أن هناك تيار أمريكي واسع بات يدعو إلى مثل هذا الأمر وضرورة إعادة هندسة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر كرم سعيد الصحفي، كنت معي من القاهرة.
0: شكرا.
1: أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي أن عدد الوفيات من جراء الزلزالين المتتاليين اللذين هزا البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 1430 قتيلا. قال رئيس البرلمان الفنزويلي أن 3200 آخرين أصيبوا بجروح مختلفة، في حين أصبح أكثر من 3000 شخص أصبحوا بلا مأوى من جراء الزلزالين. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا عن إرسال فريق إنقاذ دولي للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ والاستجابة الإنسانية للمتضررين بعد الزلزال الذي ضرب فنزويلا. وأوضحت الوزارة أن المهمة تأتي بالشراكة مع فريق الإنقاذ الدولي في قوة الأمن الداخلي في قطر، مشيرة إلى أنها تعد المهمة الأولى التي تشارك سوريا فيها بفريق إنقاذ دولي للاستجابة لكارثة خارج حدودها. وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت عن وصول 1600 فرد من فرق الإنقاذ الأجنبية للمساعدة في البحث عن ناجين من زلزالين مدمرين ضربا البلاد. هذا وقال مدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى لتلفزيون سوريا إن 15 عنصرا محترفا من عناصر الدفاع اتجهوا إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس للمساعدة باحتواء أثار الزلزال، موضحا أن الفريق أسهم في عمليات الإنقاذ في زلزال شباط عام 2023 الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبية تركيا.
2: في الحقيقة هذا الفريق يتألف من 15 محترف من فرق الإنقاذ الدولي، ممن يعني خاض كل تجارب البحث والإنقاذ في سوريا منذ انطلاق الثورة السورية وحتى هذه اللحظة، وأيضا خاض غمار الاستجابة لزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا. فهؤلاء الأشخاص هم من خاضوا كل هذه التجارب ويحملون تجارب كبيرة حتى يستطيعوا من خلالها أن يقدموا مساعدة في العاصمة كاراكاس في فنزويلا.
1: أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد المتأثرين بالزلزال في فنزويلا قد يصل إلى أكثر من 6.5 مليون شخص. وقالت المنظمة إن التقديرات المستندة إلى أعداد السكان الحالية وتحليلات الأضرار تشير أيضا إلى احتمال تأثر ما يصل إلى 2 مليون شخص في العاصمة كاراكاس وحدها. كما أوضحت المنظمة أنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الفنزويلية والأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لتنسيق الاستجابة، مشيرة إلى تخزين إمدادات الطوارئ في كاراكاس بهدف إيصالها إلى الناس الأشد حاجة. نهاية هذه النشرة الإخبارية، دمتم بخير.

0: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، ونبحث فيه أبرز الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث ما شهدته حمص مؤخرا من حوادث سطو وسرقة، آخرها في حي الوعر وتصاعد القلق الشعبي إزاء هذه الحوادث، وفيما إذا كانت هذه الحوادث تعكس فجوة أمنية في المحافظة. في محورنا الثاني نتناول ملامح نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش في ضوء الفعالية التي نظمتها البعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك لعرض رؤية رسمية شاملة لجهود مواجهة التنظيم وتحدياتها. وفي ثالث محاورنا على رأس ساعتنا الثانية نناقش المحظورات الإعلامية الست التي نشرتها وزارة الإعلام وسط تصاعد الجدل فيما إذا كانت خطوة تنظيمية للمهنة أم أنها تفرض قيودا جديدة على العمل الإعلامي. في محورنا الأخير فنتوقف عند تفاصيل اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وردود الفعل حوله، ونسأل عن قدرته على فتح مسار نحو التنفيذ الفعلي أم أنه سيبقى حبرا على ورق أمام التعقيدات السياسية والأمنية. مرحبا بكم.

0: شهدت محافظة حمص خلال الشهر الجاري حوادث أمنية تسببت بإصابات في صفوف الأمن الداخلي وتسببت بحالة قلق عند المدنيين، آخرها تعرض دوري للأمن الداخلي في حي الوعر لهجوم من قبل خلية متورطة بأعمال سرقة.
1: حوادث أمنية متكررة تسجلها محافظة حمص في مشهد يعكس تعقيدات متزايدة أمام الجهات المختصة وسط قلق شعبي متنام من تداعيات هذه التطورات على الاستقرار العام والحياة اليومية في المدينة وريفها. آخر هذه الحوادث تمثل باشتباك مسلح في حي الوعر قرب مستشفى الوليد، حيث تعرضت دورية للأمن الداخلي في أثناء قيامها بمهامها ليلاً لهجوم من خلية متورطة بأعمال سرقة وسطو مسلح، حيث أقدم أحد أفرادها على رمي قنبلة يدوية ما أسفر عن إصابة عناصر من الدورية قبل قتله والقبض على أحد شركائه. هذا التطور لم يكن منفصلاً عن سياق أمني أوسع، إذ سبقها بأيام اشتباك مماثل في حي المريجة أودى بحياة أحد عناصر الشرطة العسكرية متأثراً بإصابته، بجانب إصابة 3 عناصر خلال ملاحقة مطلوب أمني في حادثة أخرى بالحي ذاته. وفي مؤشر إضافي على تصاعد حدة التحديات الأمنية، سجلت المحافظة حادثة لافتة منتصف الشهر الجاري تمثلت بتعرض دورية للمباحث الجنائية لمحاولة عرقلة في أثناء تنفيذ مهمة رسمية لحجز مركبة مسروقة قبل أن يعمد من بحوزته المركبة إلى إحراقها، في حين أوقفت القوى الأمنية المتورطين وفتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات. وبين كل هذه التطورات تبقى حمص أمام اختبار أمني متجدد يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية مضاعفة لحفظ الأمن، بينما ينتظر السكان ترجمة هذه الجهود إلى نتائج ملموسة تمنع تكرار هكذا حوادث وترجع الأمن والاستقرار للمحافظة.
0: انضم إلينا محمود الجدعان الصحفي من حمص ونوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية معنا من دمشق، مرحبا بكما. أستاذ محمود، هذه الحادثة في حي الوعر ليست عادية أن يستخدم شخص قنبلة، وأيضا هي ليست الأولى من نوعها، إلى أي درجة يؤشر ذلك إلى الانفلات الأمني في حمص؟
2: نعم، مرحبا بكم. في البداية يعني في الحقيقة يمكن أن نقول يعني ليس هناك انفلات أمني بالمعنى الصحيح في مدينة حمص، إنما هذه يعني عصابات متواجدة في كل يعني في كل العالم ليس فقط في سوريا، إنما ما حصل يعني هي عصابة سرقة وسط مسلح. هذه العصابة كانت يعني متواجدة في حي الوعر وكان هنالك معلومات استخباراتية بمكان وجودهم، لكن عندما حس عناصر هذه العصابة بوجود عناصر القوى الأمنية قاموا بالهرب، وقام أحد عناصر العصابة بإلقاء قنبلة على العناصر الأمنية أدى إلى إصابة عنصرين، لكن حالة
0: نعم
2: موضوع الانفلات الأمني ليس هناك انفلات أمني بالمعنى الصحيح كما ذكر، فتم تحييد العنصر الذي قام بإلقاء القنبلة على العناصر، وأيضا تم إلقاء القبض على العنصر الآخر. أيضا القوى الأمنية يعني في أثناء الحملة الأمنية على هذه الإصابة.
0: نعم، سنعود إليك أستاذ محمود، اسمح لي أتوجه إلى أستاذ نوار لأسأله، هل فعلا هذه الحادثة حادث أمني عابر أم يعني تؤشر إلى ظاهرة أوسع؟
3: بداية مساء الخير العزيز محمد والضيف الكريم. هلأ نقطة أساسية، نحن بدنا نأخذ الحادثة اللي صارت من محورين أساسيين. المحور الأول هو أنه القدرة على جمع المعلومات والقدرة على القيام بعملية أمنية، حلو؟ النقطة الثانية وهي الخصم اللي أنت قمت فيه، هي لم تكن بمجرد عصابة سرقة، أنت عم تحكي على عصابة سرقة مسلحة بشكل وصل إلى القنابل اليدوية، يعني الخيارات عندهم موجودة، وبالتالي أنت عم تتعامل مع نوع من أنواع التحديات اللي هي بتيجي بالفترات الصعبة. نقطة جدا أساسية، أكيد في إنجاز أمني عم بيصير على مختلف المستويات، سواء بكشبكات الكابتيكول، سواء بالشبكات الإجرامية، ولكن النقطة الأهم أنه التحدي أكبر، تحدي كبير، وبالتالي نحن على مع سباق مع الزمن، فعلا مع سباق مع الزمن، نحن بحاجة للاستمرار في عملية تطوير الأدوات وتطوير استراتيجية العمل. كيف يعني تطوير استراتيجية العمل؟ أنت لما بتقوم بعملية أمنية في منطقة سكنية أكيد لازم تكون مدروسة من كل التفاصيل وتعرف خصمك بشكل أساسي. إحدى أهم وأخطر الأمور اللي هي في فترات ما بعد النزاع الطويل أنه أنت عم تتعامل مع شبكات إجرامية بسيطة، قد تكون هي الشبكات الإجرامية هي أصلاً كانت شبكات عبر الحدود، قد تكون إلى ارتباطات خارجية، وبالتالي سياق عملها هو وسياق استمرارها معقد، وإذا هذا الشيء لازم يكون أنه سياق التعامل معها لازم يكون معقد أكثر، لأنه هي الشبكات عادة ما تبرع في استنباط الأدوات اللي هي بتهاجمها، وبالتالي تبني أسلوب آخر بيأمن لعملية الاستمرار، لأنه اللجوء إلى الجريمة سواء كانت السرقة، الخطف، تجارة الكابتيكول هي ما عم تتبعها كهواي، وإنما هي أسلوب حياة وأسلوب عمل، وبالتالي أنت عم تهاجم هي المجموعات بأسلوب عمل وأسلوب استمراريتها، وأكيد هي اللي حتحاول تطور أدواتها سواء دفاعية أو حتى الهجومية أو حتى تحاول تخلق شرخ في البيئة الأمنية. يعني قد تلجأ إلى أعمال توصف بالطائفية من أجل خلق البيئة الأمنية الاستمرارة، البيئة الأمنية الهشة الاستمرارة. أخطر ما يكون بهي المجموعات الإجرامية في هاي الفترات أنه هي بتحاول كمان تعزز الهشاشة الأمنية، وبالتالي أنت تعاملك معها ما لازم يكون فقط أمني بحت عن طريق العمليات الأمنية، جلب المعلومات، تحليل المعلومات، تحليل البيانات، ربطها بشبكات إجرامية أخرى. يعني هي الشبكة الإجرامية تبعيت مثلا سرقة السيارات أو سرقة البيوت، إذا صح لها أنه تتعامل مع شبكات إجرامية تشتغل بالكابتيكول رح تقول لا، رح تقول لك إيه. وبالتالي نحن أول خطوة هو تعريف الصحيح لهي المنظومات الإشكالية اللي نحن عم نتعامل معها، وخلق والعثور على الأدوات المناسبة لمعرفتها ومعرفة كيف تعمل، كيف تمول، وكيف نهاجمها. ما بنستطيع نحن فقط إنه العمليات الأمنية، بالأخير عناصر الأمن هن من عناصر البلد، وما لازم نحن نقوم بعمليات أمنية سريعة أو مداهمات سريعة من أجل الحصول على نتيجة سريعة. مرات أنت تقصي الحقائق وتقصي المعلومات الصحيحة وتحليلها ممكن يوفر عليك إنه العملية الأمنية الكبيرة ممكن أنت تمسكهم بأضعف حالاتهم. وبالتالي أهم شيء بهالخطوات وبهالمرحلة الحالية هو طريقة جمع المعلومات وطريقة تحليل هاي المعلومات.
0: طب أستاذ نوار، لكن يعني سؤال، من أين تحصل هذه المجموعات على الأسلحة؟ تحدث عن قنابل ليس فقط رصاص، يعني مسدسات أو بندقيات.
3: هلأ النقطة الأساسية نحن نعرف أنه مثلا بديسمبر 8/2024 كان في العديد من المواقع العسكرية التي تم نهب منها الأسلحة وغيره وغيره وغيره، ولكن هون برجع لنقطة قلت لك إياها أساسية، إنه هي ليس بالضرورة إنه يكون أصلاً مجموعات إجرامية، قد تكون هي بقايا مجموعات كانت عسكرية، مجموعات عابرة للحدود، قوات رديفة، وبالتالي عندها سلاح. النقطة الثالثة سوق السوداء موجود، الخطوط يعني لسه البيئة عندك ما أنا 100% مستقرة، وهذا ما غلط. يعني نحن مرة أخرى لما بنقول إنه البيئة الأمنية هشة، نحن ما عم نهمش بأي إجراء أمني عم بيصير أو بأي أداء أمني عم بيصير، بالعكس الإنجازات اللي عم بتصير ممتازة، ولكن نحن لازم لنقدر نتخطى هي كلمة ممتازة ونصير أفضل من الممتازة، إنه نحن نفهم البيئة والتهديدات المركبة اللي حواليها. يعني موضوع السوق السوداء بالدول المستقرة أكثر الحصول على السلاح جدا سهل، ولكن انا موضوع ما بس توقفني موضوع هو الحصول على القنابل اليدويه، موضوع القنابل اليدويه كخيار عندهم، وبالتالي انت ما عم تتعامل مع شبكه اجراميه بسيطه، انت عم تتعامل مع شخصيات او افراد كان عنده الخبره باستخدام هي الاسلحه او بيعرفوا انه هي الاسلحه متى ممكن استخدامها كبديل، واللي بيستخدم القنبله اليدويه لا سمح الله ممكن يلجا الى العبوات ناسه، وبالتالي هذا بيعزز ضرورة تطوير الأدوات الأمنية بمحاولة الاستجواب والحصول على معلومات أكثر. نعم. بهي الحالة بالذات تم القبض على أحد المتورطين، وبالتالي هي فرصة ذهبية من أجل الاستجواب والحصول على معلومات أكثر تتعلق بكيفية الحصول على الأسلحة، شو أنواع الجريمة عم يشتغلوا معها، هل هناك شبكات أخرى متورطة وما هو الحل.
0: أستاذ محمود، يعني بالمقارنة مع الوضع سابقا، إلى أي درجة الآن يعني هناك سلاح منفلت موجود في حمص، لأنه يعني حتى أيام نظام الأسد كان هناك قطعان من الشبيحة يرتكبون جرائم طبعاً، يستخدمون السلاح، لكن يعني بين المواطنين العاديين كان انتشار السلاح محدود إلى درجة بعيدة، ليس كذلك أستاذ محمود؟
2: نعم، يعني في الحقيقة بالنسبة لموضوع السلاح كما ذكر الأخ نوار، يعني ليس من الصعوبة الحصول على السلاح، وخصوصا أن الكتائب العسكرية التي انهارت في عهد نظام الأسد البائد وفي معركة ردع العدوان، يعني هنالك الكثير من الأشخاص ممن دخلوا إلى الثكنات العسكرية وقاموا بنهب السلاح والقنابل اليدوية، وهذا الأمر يعني معروف في كل سوريا، يعني حصل، فلذلك يعني السلاح موجود يعني في لدى الناس، والقوى الأمنية تحاول قدر الإمكان أن تحد من انتشار السلاح. يعني لاحظنا بأن انتشار السلاح يعني قد تم يعني ضبطه بنسبة كبيرة جدا في مدينة حمص، يعني مع بداية التحرير كان السلاح منفلت بشكل كبير جدا، إلا أن القوانين والأنظمة التي صدرت عن الأمن الداخلي في مدينة حمص وأيضا عن وزارة الداخلية حدت من انتشار السلاح بشكل كبير. يعني اليوم لا نشاهد عناصر بسلاح في مدينة حمص، أيضا هنالك إجراءات تتم عبر سحب السلاح إن كان هنالك إطلاق سلاح في إطلاق نار في المناسبات والأعراس، وهذا الأمر يتم يعني تطبيقه بشكل حازم. يعني نلاحظ أن تطبيق هذه القوانين في كل المناطق مباشرة، يعني المفارز المتواجدة في الأرياف في المدينة تقوم بضبط السلاح وأيضا بتطبيق القانون مباشرة على كل من يقوم بإطلاق النار. فلذلك يعني عملية ضبط السلاح تتم بشكل تدريجي يعني بنسبة جيدة، يعني يمكن أن نقول أن نسبة 60 إلى 70% تم ضبط السلاح في الشوارع، يعني وخصوصا السلاح الثقيل أو السلاح المتوسط، وأيضا في المناسبات والأعراس. يعني مع بداية التحرير كنا نسمع أصوات إطلاق النار من كل حدب وصوب، يعني في كل منطقة في كل حارة، ولكن اليوم يعني أي منطقة يخرج منها إطلاق نار مباشرة الدوريات تكون متواجدة، فلذلك يعني الأمن يعني يستتب بشكل كبير في مدينة حمص. بالنسبة لموضوع الإصابات، يعني الإصابات كما ذكرنا متواجدة في كل أنحاء العالم، والقوى الأمنية مشكورة على جهودها تقوم بشكل كبير بملاحقة العصابات، عصابات السطو، عصابات الخطف، ويعني كان هنالك الكثير من الحوادث التي تم ضبط هذه العصابات، وأيضا تم إلقاء القبض على الفاعلين من الخطف وأيضا السرقة.
0: طيب،
2: يعني أنا حضرت كثير من هذه الأمور في مدينة حمص.
0: أستاذ نوار، هناك نوع آخر من العمليات التي تحصل في حمص تحديدا ولها بعد طائفي، تستهدف تحديدا مناطق تواجد علويين، كيف يجب التعامل مع هذه العمليات؟
3: هلا اي عمليه في اي محافظه سوريه او اي مدينه سوريه تستهدف اي شخص سوري بشكل اجرامي يجب التعامل معه بشكل امني انه هي جريمه، بغض النظر من تستهدف وكيف تستهدف. وفيما يتعلق بهذا الاطار بالذات، هناك انه صحيح حمص مع بعد التحرير تماما شهدت العديد من العمليات في مناطق مختلفه مثل حي الادخار، وادي الذهب وغيرها من هذه المناطق. الارث استاذ محمد، الارث اشكالي كان ضخم في بدايه الامر، وتم التعامل معه من الناحيه الامنيه بضبط هذه الاحياء، باغلاق مداخلها ومخارجها، التدقيق على من يدخل عليها. نحن حاليا ما راح نقول انه مره اخرى ما فينا نتخبى وراء اصبعتنا. الوضع لم يستقر فيما يتعلق بهذه الحوادث، ولكن في انخفاض واضح. هون بيجي دور شغله صارت شبيهه باللي صارت امس. نحن شهدنا امس اطلاق حمله ضد مكافحه المخدرات، هي باشتراك بين وزاره الداخليه والشؤون الاجتماعيه والصحه. هون بيجي دور ايضا اطلاق حملات توعيه بالتعاون ما بين الوزارات السيادية وبين المحافظة، بضرورة ليس فقط التعامل مع الجريمة، بضرورة بكافة الإشكاليات. مرات لا، ما ضروري يكون الحل توب تو باتم، يعني من الأعلى إلى الأسفل، مرات الحل من الأسفل إلى الأعلى، يعني مرات الحل ينطلق من المحافظة نفسها، ليس بالضرورة إشراك وزارات، لازم يكون في مبادرات أكثر، لازم يكون في حملات توعية أكثر، لازم يكون في نشاطات أكثر، وهذا الأمر أيضا ينطبق على الجريمة، لأنه كمان إحدى إشكاليات انتشار الجريمة سواء كانت الجريمة المنظمة أو الجريمة العشوائية هو الوضع الاقتصادي، وهم مرة ثانية بنلاقي تداخل بين عمل وزارة الأمن، وزارة الداخلية عفوا، وزارة الشؤون الاجتماعية مع المحافظة. وهذا مرة ثانية برجعنا مرة أخرى أساسية، إنه نحن لما بنوصف بيئتنا صح بنقول بالصوت العالي إنه نحن أمامنا مرحلة صعبة، وهي إنه خرجنا من نزاع طويل، نزاع طويل نتج عنه سقوط نظام أمني وقمعي ودموي، وكانت أدواته أمنية وقمعية، وبالتالي التحديات رح تكون عنا كبيرة. نحن لما بنقول عنا التحديات كبيرة، سواء كانت على الصعيد الاجتماعي، الصعيد الإجرامي، على كافة الأصعدة، النشاطات الإجرامية وغيرها، بنعرفها صح، وبالتالي بنخلق الأدوات الصحيحة. أنا ما فيني أطلع أقول لك لا الوضع لوز بحمص، ما بقدر، ما أنا منطقي إني أقول لك الوضع إنه لوز، لا، بس بقول لك الوضع عم يتحسن. هل عم يتحسن بوتيرة عالية أو بوتيرة مرتفعة؟ لا، لسه كمان لا. ليه؟ لأنه أنا لسه أنا بقول لك أنا عندي شايف كتير تهديدات موجودة من الظاهر ومن الباطن، ولكن بنفس الوقت عم أقول لك إنه عم نخلق لأدوات قد تكون أدوات يعني انه فعال 100% او ادوات هجينه. يعني نحن عم نشوف رتم تصاعدي بالتعامل مع مختلف الاشكاليات، بس اهم شغله ما نخم، يعني ما نبالغ. نحن بنقول انه الوضع كثير صار ممتاز، وضع متحسن، بس طيب. الامور يعني بتشغل كثير.
0: استاذ محمود، ما تاثير انتشار السلاح في حمص على الامن المجتمعي؟
2: نعم، يعني في الحقيقة انتشار السلاح ليس فقط في حمص، يعني في كل أنحاء سوريا تأثيره سلبي على الأمن المجتمعي. يعني هنالك يعني ورثنا إرث يعني من عهد النظام البائد، يعني هنالك جماعات إجرامية لا يمكن أن ننكر هذا، كما ذكر الأخ نوار لا يمكن أن نقول بأن الأمور 100% جيدة، لكن الإرث الذي ورثناه قد يؤثر سلبا في حال انتشار السلاح في المناطق السورية. فلذلك يعني يجب أن يكون هنالك ضبط لانتشار السلاح، وهذا ما تقوم به الأجهزة الأمنية من جهة، وأيضا موضوع تحقيق العدالة الانتقالية. يعني ننتقل إلى موضوع هذا الموضوع المهم، يعني في حال كان هناك سلاح لدى الناس، وكان هنالك يعني بعض الأشخاص يعرفون من الشخص الذي أجرم أو الشخص الذي قام بمجازر في مكان معين، فقد يقوم أحدهم بقتل هذا الشخص يعني دون الرجوع إلى القوانين والأنظمة. فلذلك يعني الالتزام بالقوانين والأنظمة وأيضا بالقرارات الأخيرة التي صدرت عن وزارة الداخلية هي الحل للوصول إلى العدالة، وأيضا محاسبة من أجرم، وهذا ما يعني نشهده في هذه الأيام بضبط المناطق، أيضا وضع حواجز كما ذكر الأخ نوار على مداخل بعض الأحياء في مدينة حمص، هنالك ضبط لهذا الأمر بشكل كبير جدا كما ذكر، لكن لا يمكن أن يضبط بشكل يعني كامل، وأن يكون الوضع كما ذكر جيد جدا بالمستوى المطلوب، لكن الأجهزة الأمنية كما ذكرنا تحاول بالإمكان ضبط هذا الأمر.
0: أستاذ نوار، يعني بعض هذه العصابات يبدو أن هناك مجموعات لديها قوة كبيرة لدرجة أنها تستطيع مواجهة الأجهزة الأمنية، وربما يعني تكون لديها قوة أكبر، وبالتالي هذا يطرح سؤال أيضا من جديد، أنه إلى أي درجة، ما حجم يعني هذه المجموعات، ما مدى القوة لديها، ما الغطاء الذي منحها هذه السطوة؟
3: الغطاء هو انه نحن بنرجع هون، نرجع لمعلومه لشغله اساسيه، انه هي المجموعات لما بنقبض على احد العناصر المتورطه فيها ممكن من التحقيق نفهم الخلفيه اللي اجى منها. مثل ما قلت لك انه قد يكون هو مجموعه عبر الحدود، قد يكون مجموعه كانت من القوات الرديفه، او حتى من القوات النظاميه. بالاخير نحن عم نشهد يعني عمليات سكرمش، بسموه بالمصطلح الانجليزي يعني قتال شوارع، مثلا يؤمن انسحاب بعضهم، اللجوء الى القنبله اليدويه هو من نوع من انواع الانسحابات التكتيكيه، سواء حتى كمان اشكاليه حي المريجه وقدره المتورط على الانسحاب. اذا انا عم اتعامل مع شخص ليس فقط مجرم، هون بدي اجي لنقطه انه قد يكون بيقول لك الواحد الوضع الاقتصادي قد يخلق الاجرام، لا، انا عم اتعامل مع شخص هو بالاصل مجرم، يعني لم ما انه امتهن لانه والله هو وضعه الاقتصادي صعب، لا لا، انا عندي شخص متسلح جيدا، عنده القدره على التحرك، عنده القدره على اختيار الاهداف، عنده القدره على اختيار مثلا مسارات الانسحاب، وبالتالي انا عم اتعامل مع واحد شخص عم يتكتك العمليه. وهون انا بلجا الى ادوات اخرى، انا ماني ما فيني ادخل بس في عمليه امنيه سريعه، مداهمه سريعه، لا، اذا انا خصمي هو ليس بالخصم السهل، ما ضروري يكون بالخصم الصعب، ولكن خصم له خلفيه قتاليه، وبالتالي التعامل معه لازم يكون كثير حذر، خاصه انه هي الاخصام عم تاخذ من احياء سكنيه مكتظه ملاذ لها، يعني ممكن هي العبوه الناسفه تفجر بسياره، ممكن تفجر مثلا بصهريج مازوت، ممكن تؤدي الى اذى بحق المدنيين، وبالتالي التعامل معه لازم يكون كثير حذر. لو باكد على ضروره دائما جلب المعلومات وتحليل المعلومات بيخليك تلاقي الادوات الصحيحه بالتعامل مع هالنوع من اشكال الاجرام.
0: نعم، ينضم الينا عامر مكاوي المسؤول الامني في مديريه امن المنطقه الوسطى من حمص. أستاذ عامر مساء الخير. في البداية، ما حدث في حي الوعر وقبله حوادث أخرى يطرح سؤال عن ما تفسير انتشار السلاح بهذا الشكل، هذا السلاح المنفلت في حمص؟
4: مساء النور أستاذ محمد، الله يبارك فيك. ألا إحنا لابد من وجود هذا الأمر، السلاح المنتشر واللي هو أسبابه مثل ما فضل الأستاذ سبب السكنات اللي تم سرقة السلاح ببداية تحرير البلد، وهذا الشيء نحن لابد الوزارة الداخلية عم تعمل خطط دائما لانتزاع السلاح، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الخطط وبعض الترتيبات اللي نحن إن شاء الله شغالين عليها وحاطين هذا الأمر بالبال، يعني الموضوع متابع بإذن الله.
0: ما هي هذه الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمعالجة هذه الظاهرة؟
4: ترى الصوت.
0: ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لمعالجة أو مكافحة الانفلات الأمني؟
4: بالضبط، بداية نحن عم يتم جمع معلومات استخباراتية للحد من الأماكن اللي تم سرقة الأسلحة والذخائر المتواجدة بمؤسسات التابعة للدولة السابقة، ونحن أساساً نحن في جماعات عم يتم متابعتها من قبل المؤسسات الاستخباراتية وفرع المعلومات التابع لقيادة الداخلية في حمص، وتم إلقاء القبض على كمية ذخائر معدودة، يعني تم رفع سابقا، يعني شيء واضح للإعلام كاملة.
0: طيب، هل لديكم يعني إحصائيات تقديرات عن عدد هذه العمليات؟
4: لا، الإحصائيات نحن بشكل يومي في عنا دائما رفع إحصائيات يومية أو حتى أسبوعية، يعني على الدورية حتى شهريا عم تم رفعها لنزودها للقيادة الأمن الداخلي في حمص، بحيث يتم موازنة القيم هل هو على ازدياد ولا على انخفاض، ولكن بفضل الله تم انخفاض ملحوظ لانتشار ظاهرة السلاح المتواجد ضمن مدينة حمص، واللي هو أساسا نحن على دراية أنه هو كان تأثيره كبير على الفوضى اللي ممكن تصير، وهذا الفوضى لابد من تواجدها في أي بلد خارجي من حرب.
0: طب هل زودتنا ببعض التفاصيل، معلومات، أرقام، يعني كيف تقول تراجعت وتيرة هذه العمليات، بينما على الإعلام وعلى مواقع التواصل كل كم يوم في عملية تقريبا اعتداء، قنابل، اشتباكات؟
4: هلا بالنسبة للإحصائيات رقميا هي موجودة في عنا، نحن بفضل الله أكثر من 90% من عمليات السرقة والسطو اللي صار مسلح أو ما يسمى بالتشليح على المارة وللعوام، والفضل الله تم إلقاء القبض على معظم الخلايا، وفي منهم لابد من متابعة باقي أفراد الخلايا المتواجدة، يعني مثل حدث معنا مبارح بحادثة منطقة الوعر واللي شهد الإعلام كاملة، وهذا الفضل الله من ثم الجهود القيادي والفرع المعلومات اللي استخباراتيا تم مراقبة هاي الخلية في وتحييدها خلال أقل من 48 ساعة، يعني هذا الشيء ملحوظ. سابقا خلينا نقول كان يكون في رتم بطيء، لبين ما تطورت الكوادر، فرع التأهيل والتدريب ساعد كثير بإنجاز كوادر متطورة استخباراتيا ومعلوماتيا وأمنيا، وهذا الشيء اللي عم يساعدنا دائما بالتطور، لأنه نحن لابد.
0: لكن أستاذ عامر، ما يزال هناك فجوة أمنية في حمص صحيح؟
4: الفجوات الأمنية نحن ما فينا لا تسمى بفجوة أمنية، يعني هلا نحن حالات استثنائية مثل الحالة اللي صارت معنا مبارح بمنطقة حي الوعر، لا تسمى هي فجوي، وانما هو لا يعني الجرائم هي دائما على تطوير او على تحديث.
0: لكن هاي جرائم استاذ
4: يعني
0: عامر
4: باي
0: تحدث
4: دوله
0: يعني حتى
4: بالعالم
0: قبل.
4: لابد من وجود هاي
0: لا
4: المشاكل وهاي الاخطاء، لابد منها يعني الحالات الخاصه او الاستثنائيه فينا نسميها. ولكن هون بيجي دور الامن، القوى الامن. نحن فينا ننظر للمنظور الايجابي الثاني. نحن في اقل من 48 ساعه تم بفضل الله يعني استخباراتيا وكقوى الامن الداخلي القاء القبض على افراد العصابه وتحييد احداهما بعد ما رمى القنبله على الاخوه في الدوريه، والاعلام واضح لهذا الامر. يعني هذا تطور ملحوظ جدا، وفي ظل يعني الامكانيات او الحرب اللي طلعنا منها مؤخرا. يعني هذا يعني بالدوله المتحضره او اللي خلينا نقول ما طلعت من حرب تلاقي في وجود لهذا الامر. ولكن
0: لكن استاذ عامر يعني نتحدث عن القاء قنابل، هذا ليس امر عادي. حتى يعني عناصر الامن يصابون، وقبل ايام كان في بالعباسيه، امبارح في بالوعر، وبالتالي يعني هناك مشكله.
4: مثل ما تفضلت استاذ محمد، نحن على درايه انه اليوم الجريمه هي ما انا جريمه خلينا نقول ثابته، وانما دائما في تطور للجرائم اللي عم تصير. هذا على نحو العالم اجمع يعني، وليس على سوريا خاصه ولا انه على حمص، لانه حمص مثلا تميز، لا، وانما هذا الجرائم موجوده في كل دول العالم للامانه. فاما نحن على موضوع القنابل والرميه، مثل ما حكينا سابقا نحن اساسا الذخائر الموجوده او الاعتاد، وفي اساسا عم يتم تحييد هذا الامر. ومثل ما قلت لك معلوماتيا او استخباراتيا عم يتم تحييد الخلايا بشكل كامل. نحن على درايه بهاي الامور، انه هو الامر من العالم سبحان الله. دائما الانسان او المجتمع يحتاج انه تطور لحظي او فورا. هذا الامر يعني انت طالع من مثل ما اقول طالعين من حرب طويله الامد.
0: طيب كيف كيف يمكن تعزيز العمل الاستخباراتي كي يعني يمنع مثل هذه الحوادث قبل وقوعها؟
4: صحيح. هلا احنا بفضل الله مثل ما بلغتك منذ قليل في عندنا دورات تاهيل تدريب تنسيق مع الاخوه بقياده الامن الداخلي ووزاره الداخليه، عم تنشئ دائما دورات تاهيليه وتدريبيه واعداد كوادر متطوره لمواكبة هذا الأمر. فنحن اليوم مثل ما قلت لك يعني الجرائم هي ما أنا خلينا نقول جريمة واحدة، وإنما دائما في استحداث للجرائم. يعني في شيء عندنا اسمه جريمة مستحدثة، هذا شكل تطور دائما. والحمد لله الأخوة بالقيادة الأمن الداخلي دائما بتوجيهاتهم والدورات التأهيل والتدريب اللي عم تصير عم نواكب التطور، وعم تصير حتى عندنا تقنيات عالية في عندنا عم تصير. يعني حتى نحن هلأ بجوز الإعلام عم يشوف فقط الحادثة اللي صارت مثلا مثل هاي تبع تحيي الوعب، ولكن نحن محيدين خلايا سابقا كثير. فهذا شيء بيدل على انه بفضل الله نحن يعني محيدين خلايا من قبل حتى وقوع الحدث.
0: استاذ عامر، سؤال اخير، بعض الحوادث في حمص لديها او لها بعد طائفي، كيف تتعاملون مع هذه الحوادث؟
4: هلا نحن اساسا لا ننظر الى طائفه معينه، وانما ننظر لاستقرار البلد او امن المنطقه. ونحن ممكن يكون في عنا تعداد جغرافي أو جغرافية مدينة حمص تمتاز عن غيرها من المناطق الثانية أو المدن الثانية، ولكن نحن لا يوجد هذا الأمر يعني إحنا عنا. ولكن خلص يعني مثل ما بقولوا النظام يطبق على الجميع، وهذا الأمر الحمد لله بفضل الله. يعني قيادة أمن حمص أثبتت هذا الأمر بقوة بفضل الله عز وجل،
0: عامر،
4: وهذا شيء ملحوظ. يعني حتى فينا نقول نقدر ننزل على المجتمع أو على الشارع نلاحظ أنه الأمور بالعكس جدا ممتازة. حتى إذا فينا نراجع في ناس كثير عادت من خارج سوريا إلى سوريا، حتى بيقول لك أنا شو مرجعني غير الأمن والأمان اللي صار.
0: هو المشكلة يعني في مناطق ومناطق. شكرا لك عامر مكاوي، مسؤول أمني في مديرية أمن المنطقة الوسطى من حمص.
4: شكرا لك.
0: انتهى وقت هذا المحور. نشكر أيضا الضيفين اللذين كانا معنا، محمود الجدعان الصحفي من حمص، ونوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق. في محورنا القادم نبحث في رؤية الحكومة السورية في مكافحة داعش بعد تنظيم دمشق فعالية في نيويورك بهذا الشأن.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مكتبي الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، بتزامن مع استمرار جهود الحكومة والتحالف الدولي في القضاء على التنظيم الذي زاد نشاطه خلال الفترة الماضية.
1: في خطوة تعكس تحولاً في المقاربة السورية لملف مكافحة الإرهاب، نظمت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية في نيويورك بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية، عكست توجهاً رسمياً لتثبيت موقع سوريا كشريك فاعل في الجهود الدولية ضد تنظيم داعش. وبالتوازي تؤكد الحكومة السورية أنها تمضي في استعادة زمام المبادرة عبر عمليات أمنية مشتركة وتنسيق مع الشركاء الدوليين، مع تعزيز قدرات أجهزتها الاستخبارية وملاحقة الخلايا النائمة في وقت تواجه فيه تحديات معقدة أبرزها ملف المقاتلين الأجانب ومنهم الأوزبك والأوروبيون، إضافة إلى ثغرات في بعض المناطق. غير أن هذا المسار يصطدم بواقع ميداني معقد، إذ شهدت سوريا خلال هذا العام موجة جديدة من نشاط التنظيم بعد سلسلة هجمات استهدفت مؤسسات حكومية وبنية تحتية، حيث نفذ خلال أسبوع واحد 4 هجمات على الأقل، طالت حافلات عسكرية وصهاريج نفط وشاحنات، فضلا عن مقار قيادية وشخصيات قضائية، ما يعكس انتقاله إلى عمليات نوعية مركزة. وفي المقابل تواصل الولايات المتحدة والتحالف الدولي الضغط العسكري، إذ نفذت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم 10 الغارات الجوية استهدفت قيادات في التنظيم، كان آخرها قبل أيام بإعلان القضاء على قيادي بارز شمال غربي سوريا، في إطار ما تصفه واشنطن بجهود مستمرة لعرقلة نشاط التنظيم ومنع هجماته. وبين مسار رسمي يسعى لتعزيز الشراكة الدولية وضغط عسكري متواصل وواقع أمني لا يزال هشاً في بعض المناطق، تبقى نتيجة المواجهة مفتوحة على قدرة هذه الجهود في الحد من عودة التنظيم وتثبيت الاستقرار.
0: ينضم إلينا الآن ضياء قدور الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، وعبد الله الحمد الباحث المختص بالجماعات الإسلامية من دمشق، مرحبا بكما. أستاذ ضياء، إذا بعثة سوريا في الأمم المتحدة تقيم فعالية عن نهج سوريا الجديدة بمكافحة تنظيم داعش، ما أبرز ملامح هذا النهج؟
2: مساء الخير أستاذ محمد، تحياتي لك ولتلفزيون سوريا على الاستضافة، لجميع المشاهدين والضيف الكريم. يعني كما ذكر تقريركم، هذا تحول لافت في طريق التعاطي الدولي السوري مع قضية مكافحة الإرهاب. هذا يعتبر أول يعني فعالية تنظمها سوريا في مكان كبير مثل مقر الأمم المتحدة في هذا الإطار. ودعني أوضح بعض النقاط فيما يتعلق بهذا الموضوع. اليوم الإدارة السورية حقيقة حققت بدون أي مجاملات، حققت إنجازات نسبية فيما يتعلق بقضية مكافحة الإرهاب، على الرغم من الصعود الذي شاهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية بحسب ما أشار تقريركم، ربما أكثر من 5 إلى 6 أو 10 هجمات قادها التنظيم ضد يعني قدرات حكومية أو مسؤولين حكوميين أو حتى بنى تحتية، لكن هذا في المنظور الأمني لا يعتبر عودة صريحة لتنظيم داعش. تنظيم داعش ما يزال مهزوم إقليميا، ما زال يعتمد على خلايا نائمة تستغل الثغرات وتستغل الفرص. الكثير من المحللين في الخبراء الشأن الأمني وصفوا بهذا الصعود بأنه عبارة عن إعادة معايرة، إعادة معايرة لتنظيم داعش رغم الهزائم الميدانية التي مني بها. اليوم داعش بات لديه بيئة مختلفة للنشاط في سوريا، خاصة بعد سقوط النظام، أعاد تشكيل وجوده وأعاد انتشاره في بعض المناطق المدنية، ويحاول حقيقة التكيف مع الواقع الجديد. في المقابل أيضا هناك جهود حثيثة لا يمكن إنكارها، وهناك اعتقالات نوعية، وهناك يعني ملاحقات وحملات استباقية تقودها الإدارة السورية. علينا أن ندرك نقطة أستاذ محمد، أن قضية مكافحة الإرهاب هي عبارة عن استراتيجية طويلة الأمد. في هذا الطريق قد تواجهك الكثير من العرب.

0: داعش والمنظومة الإرهابية حقيقة باتت تبتكر أساليب جديدة من خلال اللجوء إلى الإنترنت، استخدام الذكاء الصناعي وغيرها من المواقع أو الأساليب الأخرى لاستجلاب المتعاطفين والاستجلاب أيضا يعني المريدين من عناصرها لي، وأيضا تستغل ربما بعض التوترات التي تحدث في دمشق. بعض كما تعلم داعش تبنى نهجا جديدا ضد الإدارة السورية الجديدة، خاصة بعد صعودها إلى السلطة في ديسمبر من عام 2024، وحاول توجيه ضربات تستهدف رمزية الدولة وتستهدف شرعية الدولة، لكن كان هناك مواجهات حثيثة ومستمرة. نذكرك فقط بأول مواجهة حدثت بعد سقوط النظام، كان هناك محاولة لتفجير مقام ديني كبير في قلب العاصمة دمشق، تصدت لها الإدارة السورية الجديدة من خلال التعاون المستمر مع يعني أو التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة ومع التحالف الدولي. اليوم سوريا مع انضمامها إلى التحالف الدولي ومع يعني أن أصبحت الدولة 90 في هذا التحالف، ومع تنسيقها الوثيق مع القوى الإقليمية خاصة مع تركيا مع الأردن ومع المملكة العربية السعودية والعراق أيضا، أعتقد أنها باتت في مستوى يؤهلها حقيقة لأن تخطو خطوة كبيرة جدا في إطار القضاء على هذا التنظيم والخلاص منه. لكن هذه كما ذكرت لك خطوة استراتيجية طويلة المدى، قد تواجهنا الكثير من المعطبات، قد تواجهنا الكثير من يعني المصاعب وربما الأحداث الأليمة التي قد تحدث في الطريق، لكن الجهود الأمنية والضغط الأمني المستمر هو من سيساهم حقيقة في القضاء على هذا التنظيم.
1: لكن هل أستاذ عبد الله المقاربة الأمنية وحدها تكفي لمواجهة تنظيم؟
2: مساء الخير أستاذ محمد، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. الدولة السورية تعمل على أكثر من مسار في هذا الموضوع، ليس فقط المسارات الأمنية، إنما أيضا تتجه إلى يعني مسارات سياسية من بينها دمج ميليشيات قسد ضمن الدولة السورية، وهذا يخفف من أماكن تواجد داعش خصوصا في مناطق العشائر التي يعني ربما استقطبتها داعش أثناء فترة الاضطهاد التي يعني تعرضت لها من حكم ميليشيات قسد على مدى 10 سنوات. أيضا الوضع الاقتصادي الذي تحاول الدولة السورية اليوم رفع المستوى الاقتصادي وجذب الاستثمارات ما يؤمن فرص عمل جديدة للشباب. أيضا النهج أو الخطاب الديني الذي تتبعه الدولة السورية وهو الخطاب الوسطي، بالإضافة إلى استقطاب بعض قادة الرأي وقادة المجتمع، كل ذلك يخفف يعني من نهج داعش ومن نهج استقطاب داعش. لكن يبقى المسار الأمني والمسار العسكري هو المسار الأول، خصوصا أن سوريا وقعت العام الماضي اتفاقية الانضمام إلى محاربة داعش. هذا يعني بأن سوريا باتت شريكا عربيا وإقليميا ودوليا في محاربة هذا التنظيم. أيضا هذا يعكس الرغبة الدولية والرغبة الإقليمية في دعم جهود الدولة السورية كشريك وكفاعل ويعني محرك أساسي لرسم الأحداث وخصوصا مكافحة الإرهاب في المنطقة. هذا يعني بأن دور سوريا لن يكون فقط الدور داخل الحدود السورية إنما دور إقليمي. أيضا الدولة السورية قامت بخطوات هامة من بينها توقيع اتفاقيات تفاهم مع دول الجوار سواء كان لبنان أو تركيا أو العراق أو المملكة الأردنية الهاشمية. أيضا قامت بسلسلة من البرامج التدريبية مع الدول المختصة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. أيضا الدولة السورية اليوم تسعى إلى التسليح واستجرار التكنولوجيا، خصوصا أنها باتت شريك كما قلنا مع 89 دولة في العالم في محاربة داعش. هذا يفتح أفق ومسارات أمنية للتعاون وللحصول على الداتا. لذلك الدولة السورية اليوم تسير وفق أكثر من مسار للوصول إلى نقاط ارتكاز تساعد من خلالها على محاربة تنظيم داعش وحد من نشاطه، خصوصا أن تقرير القيادة المركزية الوسطى الذي القيادة المركزية يعني وقائدها الإدميرال كوبر في الشهر الماضي تحدث في تقرير مفصل أمام مجلس النواب الأمريكي بأن هناك انحسار في عملية داعش إلى أكثر من 70%، بأن هناك نشاط ملحوظ وتقدم للقوات الحكومية السورية، وخير شاهد ودليل على ذلك هو تسليم القواعد الأمريكية للقوات السورية. هذا يعكس كما تحدث ضيفك الكريم بأن الدولة السورية اليوم بدأت فعلا في اتخاذ مسار عملي على أرض الواقع، بالإضافة كما تحدثنا إلى المسارات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية.
1: طب أستاذ عبد الله، بالإشارة إلى القيادة الوسطى الأمريكية، الولايات المتحدة والتحالف الدولي يستهدفون ليس فقط داعش بل تنظيمات أخرى مثل حراس الدين، وبالتالي هذا يطرح السؤال، هل مكافحة الإرهاب تشمل داعش وحدها أم تنظيمات أخرى أيضا؟
2: بالتأكيد الإرهاب تعريفه عالميا معروف، وهو القيام بأي أعمال إرهابية أو أي أعمال تخريبية تؤدي إلى القتل والدمار والتهجير واستهداف البنية المجتمعية. لذلك هناك تعريف واضح وهناك تفاهم.

0: مقاومات عربية وأقليمية وحتى من الأمم المتحدة. لذلك أتى النشاط اليوم السوري كنشاط أول كما تحدث ضيفك الكريم على المستوى الأممي ليعكس الرغبة السورية في محاربة الإرهاب والتطرف، خصوصا أن هناك بعض القوى الإرهابية التي تحاول أن تتستر تحت يعني أعباءة بعض المقاتلين أو ضمن الفصائل الثورية للدخول ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وخير الدليل على ذلك ما حدث أثناء عملية تدمر. لكن الدولة السورية لا تزال تتابع ذلك وهي بحاجة إلى دعم سواء كان عربي أو أقليمي أو حتى من الولايات المتحدة على مستوى التكنولوجيا، على مستوى الداتا، على مستوى التجهيزات العسكرية. لذلك ضمن الإطار الزمني وكما تحدث ضيفك الكريم، أنا برأيي إنجازات كبيرة حققتها الدولة السورية في هذا المجال، ليس فقط في مكافحة داعش إنما مكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة. أيضا رأينا قيام يعني عناصر من الأمن العام ضمن العام والنصف منذ سقوط النظام البائد وانتصار الثورة السورية، كيف قاموا بأكثر من عملية سواء كان ضد تنظيم داعش أو ضد التنظيمات المتطرفة أو حتى بعض الحركات الاجتماعية التي تحاول فتح الباب لهذه التنظيمات المتطرفة للدخول وضرب المجتمع السوري.
1: طيب أستاذ ضياء، حين تتعاون الحكومة السورية مع الجهات الدولية في موضوع مكافحة الإرهاب، كيف تنظر سوريا يعني الرسمية إلى جماعات أخرى موازية؟ لأنه بالنسبة للمعايير الدولية كما ذكرت للضيف، الولايات المتحدة تستهدف مثلا حراس الدين، تنظيم حراس الدين، الإيغور بالنسبة للصين، الأوزبك بالنسبة لروسيا، الجهاديين الفرنسيين بالنسبة لفرنسا. بالتالي تعريف الإرهاب يعني لديه هناك معايير دولية له، لكن ماذا عن المعايير المحلية؟ كيف تنظر سوريا إلى مختلف هذه الجماعات؟
2: نعم، هذا حقيقة سؤال مهم ويجب التعريج عليه وشرحه. هناك تعريفات مختلفة للإرهاب وكل دولة تصنف جماعات على أنها إرهابية، وبالضرورة ليست هذه الجماعات قد تكون إرهابية بالنسبة للدول الأخرى، لكن سوريا تتعامل وفق مصالحها الخاصة، مصالحها الوطنية حقيقة، مصالح سوريا. فيما يتعلق بقضية المقاتلين الأجانب أو حراس الدين، حراس الدين يعني هم كانوا جزء من عملية استهداف تقودها الولايات المتحدة حتى قبل سقوط النظام، يعني كانت عملية مستمرة. بعضهم ربما لا ينتمي إلى تنظيم الدولة، ربما بعضهم مؤيد للقاعدة أو لديه أفكار متطرفة متشددة، يعني يمتلك نوع من النشاطات التي تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة أو حتى للإدارة السورية الجديدة أنها خطرة أو غير متسقة اليوم مع السياق أو مع التوجهات الجديدة التي يعني باتت تتبناها الدولة السورية. اليوم التوجهات الإدارة السورية تتجه أكثر فأكثر نحو تعزيز الاستقرار، إعادة بناء الدولة وبدء عملية إعادة الإعمار وأيضا تعزيز العلاقات الخارجية. وبالتالي من انطلاقا من هذه المبادئ التي اليوم تتبناها الدولة السورية، فهي تسعى إلى تحقيق أهدافها ومصالحها ومكافحة كل تحرك أو كل نشاط أو حتى كل يعني ربما تهديد إرهابي ينطلق من أراضيها.
1: لكن يعني كيف ستتعاون مثلا علاقاتها مع يعني هذه الفعالية، وتحدثت عن دور أممي وأوروبي في تقديم الدعم لسوريا في مكافحة الإرهاب. طيب هم لديهم معايير للإرهاب لا تشمل فقط داعش، وهذا يطرح من جديد هذا السؤال، ما الذي ستفعله الحكومة السورية؟
2: نعم، هذا سؤال مهم. وسوريا يعني سوريا قدمت، لا ننسى أستاذ محمد أن سوريا تعاونت مع العراق، والعراق بتنسيق وبوساطة من الولايات المتحدة قبل أن يتسلم عدة آلاف من المقاتلين الذين كانوا في مخيم الهول، صنفتهم الولايات المتحدة بأنهم خطيرين، وربما سوريا في ذاك الوقت لم تكن قادرة على التعامل بسبب يعني نقص في البنية التحتية، عدم وجود مرافق احتجاز كافية، وأيضا لديها تعاون مع دول مختلفة بما في ذلك فرنسا وغيرها من الدول. لكن المصالح الوطنية للدولة السورية، اليوم سوريا تتعامل مع هذا الملف من باب ثلاث مسارات. أول مسار هو مسار إعادة الدمج. كما تعلم هناك الكثير من المقاتلين الأجانب الذين باتوا ضمن هيكل الهياكل العسكرية، والذين قبلوا أن يندمجوا بشكل تام وتخلوا عن أهدافهم العابرة للحدود وقبلوا بالمبادئ التي باتت تتبناها الدولة السورية. هناك مسار آخر يعتمد على ربما المراقبة الأمنية الصارمة، ربما الاعتقال والاحتجاز، ربما بعض الترحيل. وهنا يجب أن نسأل سؤال، اليوم لدينا العديد من المحتجزين الإرهابيين الذين ربما ينتمون إلى عشرات الجنسيات وعددهم ربما بالآلاف. لماذا لا تقبل دولهم بإعادة ترحيلهم إلى إلى إلى تلك البلدان؟ وهذه مشكلة كانت تعاني منها قسد قبل أن يتم حلها. كانت ترفض هذه الدول الأجنبية بما في ذلك فرنسا وإيطاليا إعادة ترحيلهم، تريد بقائهم ضمن الدولة ضمن الجغرافيا السورية، وهذا حقيقة يشكل خطر على يعني الاستقرار السوري ويشكل تكاليف. وبالتالي التنسيق والتعاون مع هذه الدول ينطلق من هذا الإطار، أنه اليوم سوريا بحاجة دعم، بحاجة تنسيق، بحاجة تعاون تبادل استخبارات في هذا الإطار فيما يتعلق بمكافحة هؤلاء المقاتلين، والتنسيق مستمر وحثيث حقيقة مع هذه الدول. ولولا التنسيق ربما كان هناك ثغرات استطاع التنظيم، خاصة التنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الإطار. لا ننسى أن الولايات المتحدة شنت بعد أن قتل جنديين أمريكيين في تدمر، شنت عملية عين الصقر في مدينة تدمر، أدى ذلك إلى تدمير الكثير من البنى التحتية. وبناء على التنسيق الاستخباراتي نجحت الإدارة السورية بتنفيذ العديد من الاعتقالات النوعية. مثلا اعتقل في يوم واحد والي حوران والي دمشق، وقبل ذلك خلال الأيام القليلة أو الأسابيع القليلة الماضية اعتقل قيادي كبير في داعش يسمى عبده تصنيع، كان مسؤول عن صناعة العبوات والمتفجرات. وبالتالي هناك إنجازات نوعية تحقق على الأرض لا يمكن إنكارها. لكن هل هذا يكفي؟ أنا لا أعتقد أنه يكفي. اليوم التهديد الإرهابي لداعش وما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية 5 إلى 6 عمليات وربما أكثر من ذلك يؤكد أنه داعش كتهديد إرهابي قابل لإعادة التنشيط. وبالتالي هو تهديد إرهابي مستمر يتطلب ضغطا أمنيا مستمرا من خلال الأجهزة الأمنية السورية الجديدة في وزارة الداخلية أو الاستخبارات السورية. وأعتقد اليوم رئيس هيئة الاستخبارات أو جهاز الاستخبارات السوري مشارك في هذه الفعالية التي تقام اليوم في نيويورك، وأيضا زيادة رفع مستوى التنسيق والتعاون الأمني مع مختلف دول الجوار. لكن سوريا من خلال تعاملها مع هذه القضية هي تنطلق من مبادئها ومصالحها الخاصة ومن خلال يعني نهجها اليوم القائم على إعادة تثبيت الاستقرار وإعادة بناء الدولة وإعادة الأعمار وتوسيع علاقاتها.
1: طيب أستاذ عبد الله، كيف يمكن وقف تجنيد أي محاولات تجنيد جديدة ضمن داعش أو أي جماعة إرهابية؟
0: بالتأكيد أولا داعش ليس فقط مجموعة من المقاتلين أو ليس فقط عقيدة، هو امتزاج ما بين أفكار متطرفة عابرة للحدود بالإضافة إلى تمويل كبير وتشغيل لبعض الأموال في بعض الدول، بالإضافة إلى يعني مجموعات عسكرية تعمل على الأرض وتقوم بعمليات إرهابية واختراقات أمنية. لذلك لابد أن يكون العمل على عدة مستويات. أولا يعني إيقاف هذا الباب، إيقاف باب التجنيد، وكما قلنا اليوم أنا برأيي دخول قسد واندماجها ضمن الدولة السورية هذا برأيي يعني قطع شوطا كبيرا في المناطق التي كانت تستغلها تنظيم داعش، وهي المناطق الحدودية ما بين سوريا والعراق والتي كان ينشط فيها تنظيم قسد وكان يضغط فيها على الأهالي والعشائر العربية. أيضا رفع السوية التعليمية هذا عامل مهم، وإدخال يعني بعض المواد الثقافية وأيضا بعض الفقرات ضمن المناهج الدينية هذا ضروري جدا، بالإضافة إلى يعني نوع من الحركات التشاورية ما بين المجتمع المدني وما بين الحركات وما بين المكون العشائري وبين الدولة السورية للوصول إلى تفاهمات وندوات وجلسات حوارية. هذا أيضا يؤسس إلى باب مهم جدا وهو إغلاق دخول داعش عبر يعني حقيقة بعض العناصر أو بعض الناشطين الذين يتسترون خلف الدين. أيضا المسار الاقتصادي مسار هام جدا يجب أن تعمل عليه الدولة السورية، خصوصا في منطقة الجزيرة العربية السورية التي تعاني من حالة اقتصادية سيئة جدا، وهذا أنا برأيي متاح جدا كون هذه المنطقة اليوم هي خزان اقتصادي هام سواء كان من حيث النفط أو حيث الغاز أو حيث القمح أو حيث الزراعات أو حتى حيث وجود المياه، ورأينا قبل فترة فيضان نهر الفرات. لذلك يمكن الاستثمار اقتصاديا وفتح باب الاستثمارات ما يؤدي إلى عمل الكثير من الشباب ودخولهم ضمن سوق العمل وإبعادهم عن الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى يعني خلال أيام ربما سيعقد مجلس الشعب لابد من إنشاء حزمة من التشريعات والقوانين في هذا الصدد يعني تكون قاسية جدا، وبذات الوقت تفتح الباب أمام المجتمعات المدنية والمنظمات العالمية ذات الصلة للوصول والقيام بنشاطات على أرض الواقع تحد من هذه التحركات وتحد من تغلغل داعش فكريا وإنسانيا.
1: بالحديث عن القوانين أستاذ ضياء، كيف يتم التعامل مع داعش أو أي جماعة إرهابية؟ ما الأساس القانوني؟ ما التشريعات؟ ما القوانين التي يستند إليها؟
2: نعم، هذا سؤال مهم أستاذ محمد. حقيقة يعني لم أرصد أنه صدر قانون في التقارير الحديثة جديد يتعلق فيما يتعلق ب يعني محاكمة العناصر المتورطين في تهديدات أمنية مقادة من قبل تنظيم داعش. والقوانين القديمة تم إلغائها كليا حتى نكون بالصورة، خاصة قانون عام 2012 ومحاكمات الإرهاب التي كان يعتمدها النظام كما تعلم كغطاء لمعاقبة السوريين. لكن بحسب يعني معلوماتي وبحسب ما يعني أعلم، اليوم المحاكمات فيما يتعلق بمتهمي داعش بالتحديد تتم وفق القانون الوطني السوري، يعني وفق كما يقال قانون العقوبات الجنائية الفردية، كون كما تعلم يعني الجناء أو يعني الجريمة أو الجناية التي يقوم بها عنصر تنظيم داعش هي تقع على الجغرافيا السورية، ومن حق الدولة السورية من خلال محاكمها الخاصة ومحاكمها المحلية أن تقوم بمحاكمة هؤلاء وفق قوانينها الخاصة وفق قوانينها يعني التي يعني اليوم تمتلك ربما معايير عادلة وربما قاسية بعض الشيء فيما يتعلق بالتعامل مع هؤلاء. وبالتالي اليوم هناك إطار تنتهجه الدولة السورية، وربما هناك بعض المحاكم الخاصة التي تشرف عليها وزارة العدل ووزير العدل مظهر الويس أعتقد فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وفيما يتعلق بمحاكمة عناصر متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش، وإلى أن كما ذكر الضيف إلى أن تعقد يعني أولى جلسات مجلس الشعب ويتم إجراء أو يعني وضع تشريعات خاصة ويزيد مستوى التنسيق ربما التعاون الدولي في هذا الإطار. وأعتقد أن الإدارة السورية تمتلك خبرة يعني ولديها محاكمها التي كانت تتعامل مع متهمين في تنظيم داعش، ولديها خبرة في مكافحة هذا التنظيم والتعامل معهم. لكن هناك نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بمكافحة التنظيم. صحيح اليوم المسار الأهم والأولي الذي يعني تتبعه الإدارة السورية هو أمني استخباراتي في مكافحة هذا التنظيم، لكن الأهم هو مسار الطويل الأمد الذي يجب أن يتبع، وهذا أجده اليوم بدأ المسار فيه من خلال ثلاث مسارات. المسار الأول هو إعادة الدمج وإعادة التأهيل خاصة في المخيمات والسجون. اليوم لا ننسى أن هناك جهود تبذل من قبل إدارة التوجيه المعنوي وبقية المؤسسات الأخرى ذات الصلة في وزارة العدل في السجون وفي المخيمات لإعادة التأهيل وإعادة يعني دمج هؤلاء ضمن المجتمع السوري. وأيضا يجب إعادة النظر في المناهج التعليمية، وأيضا إعادة تشكيل الخطاب الديني، وهذا يعني الأهم حقيقة فيما يتعلق بمكافحة هذا التنظيم خاصة على يعني المستوى الأبعد. وأيضا الجذور الأخرى المتعلقة بتنمية الإرهاب هي يعني التمييز، الفقر، البطالة، ربما بعض المناطق الشرقية التي ما تزال تعاني منها وغيرها من الأسباب الأخرى، الجذور الاقتصادية. كل ذلك إذا بدأت عملية إعادة الإعمار وبدأت عملية التعافي في سوريا أعتقد رويدا رويدا ستتخلص سوريا من هذا التنظيم، ونبدأ يعني يمكن أن نقول أننا بدأنا ووضعنا الخطوة الأولى على مسار الإنهاء الكلي والتام لهذا التنظيم.
1: طيب دقيقة أخيرة أستاذ عبد الله، ما دور التعليم والمؤسسات الدينية في مكافحة الفكر المتطرف؟
0: يعني هما الخطوتان الأساسيان اللتان يعتمدان عليهما أي دولة في العالم محاركة لمحاربة أي أفكار متطرفة أو أي أفكار إرهابية. بالتأكيد اليوم مناط بوزارة التعليم السورية وزارة التربية والتعليم إصدار مناهج جديدة أو تعديل المناهج القديمة بما يتواءم مع الخطاب الديني الذي تحدث عنه ضيفك، الذي اليوم الدولة السورية بصدد إعادة تقييمها وإعادة إنتاجه من جديد بما يتناسب مع حاجات الدولة السورية دون الخروج عن الضوابط الشرعية. أيضا اليوم الاستعانة كما قلنا بخبرات هامة سواء كان على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي للمشاركة في برامج تنموية مرادفة إلى البرامج التعليمية ومرادفة إلى الخطاب الديني تدعم اليوم دمج هؤلاء الشباب في المجتمع رويدا رويدا سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو رياضيا. لذلك المطلوب اليوم من الدولة السورية كما قلنا بعد البرلمان القيام بحزمة تشريعات هامة تفتح الباب أمام هذه النشاطات وأمام هذه المسارات لتصبح على أرض الواقع وتحد إلى حد بعيد أو إلى يعني تساهم في إلى حد بعيد في وقف هذا التفكير المتطرف وهذا الفكر العابر للحدود، خصوصا أن الدولة السورية اليوم في العهد الجديد حاولت في أكثر من مجال ونجحت وحققت خطوات استباقية على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي.
1: شكرا لكم عبد الله الحمد الباحث المختص بالجماعات الإسلامية من دمشق، وضياء قدور الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. بعد الفاصل مشاهدين على رأس الساعة نبحث في موضوع المحظورات الإعلامية التي أعلنت عنها وزارة الإعلام.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: إيه شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أثار نشر وزارة الإعلام لعدد من البنود تحت عنوان المحظورات الست للنشر جدلا حول الإطار القانوني للخطوة وإمكانية تقييده لحرية التعبير والتدخل في مجال العمل الإعلامي، في حين اعتبرت الوزارة أن الخطوة تأتي في إطار توعوي استرشادي وحسب.
1: حوادث أفرزتها مواقع التواصل الاجتماعي تفتح باب الجدل العميق مجددا حول حدود حرية التعبير في سوريا الجديدة ومدى قدرة القوانين المعمول بها حالياً على حماية حقوق العاملين والناشطين في المجال الإعلامي دون تعد على النسيج الاجتماعي أو إخلال بالنظام العام. وفي صدارة الحدث تطرح وزارة الإعلام ممنوعات عدة تحت مسمى المحظورات الست، متضمنة مفاهيم عامة تتعلق بمنع نشر وثائق تخص الأمن والجيش والإساءة للأديان وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية والتشهير ومنع نشر الأخبار الكاذبة والمس بالآداب العامة. الوزارة أكدت أن التعميم الصادر عنها يأتي في سياق توعوي استرشادي ويهدف لتنظيم العمل الإعلامي وتعزيز المسؤولية المهنية بإطار قانوني وأخلاقي يوازن بين حرية التعبير والالتزام بالقوانين، وصفة التفسيرات حول المحظورات الست بأنها غير دقيقة ولا تهدف لفرض قيود إضافية على حرية الرأي والتعبير. بيد أن الإطار القانوني للمحظورات الست ما يزال محاطا بالتكهنات، خاصة عند الحديث عن قوانين من عهد النظام المخلوع تطل برأسها اليوم بوصفها قوانين معمولة بها دون أن تشمل تفاصيل ملموسة تحدد الحد الفاصل بين حرية العمل الإعلامي وما يمس أمن الدولة وحقوق الآخرين، وهو ما تزامن مع حوادث توقيف ارتبطت بالجرائم الإلكترونية ما دفع وزارة العدل لتشكيل لجان قانونية لإعادة دراسة قوانين من ضمنها قانون الجرائم الإلكترونية. يبقى أن وزارة الإعلام التي طرحت المحظورات الست كانت قد طرحت مدونة سلوك الإعلاميين قبل ذلك في شهر شباط الفائت، فهل تشهد البلاد توجها نحو تدخل أوسع في العمل الإعلامي في ظل غياب إطار قانوني واضح يضع خطوط فصل واضحة بين الممنوع والمسموح؟
0: انضم إلينا الآن يعرب العيسى الصحفي من دمشق وعلي عيد الكاتب والصحفي من باريس. مرحبا بكما أستاذ يعرب، هل تشكل المحظورات الإعلامية فعلا تقييدا للعمل الإعلامي في سوريا؟
2: يعني لا أعتقد أن بإمكانها أن تشكل أي شيء، يعني ليست هذه مهام وزارة الإعلام أصلا، هو يعني تعميم استرشادي كما ورد في التقرير لديكم، لأن وزارة الإعلام أولا لا تمتلك أدوات إنفاذ لقراراتها لتعاميمها. يعني ماذا ستفعل وزارة الإعلام؟ هذا تعميم تستطيع وزارة الإعلام أن تعممه على المؤسسات التابعة لها، يعني وهي لديها جريدة الثورة والإخبارية يعني، أما بقية الإعلام فهو خارج عن نطاق سلطتها. ثانيا وهي النقطة الأهم، أن المحظورات الستة هي واردة في القانون العام، في قانون العقوبات العام، يعني منذ بقانون العقوبات العام الصادر في عام 49 هناك أعتقد خمسة من ستة محظورات واردة في قانون من عام 49، وبقانون الجريمة الإلكترونية تم إكمال هذه المحظورات. ثالثا أن مدونة السلوك الإعلامي التي نسبتها وزارة الإعلام لنفسها تتضمن هذه المبادئ، وهي قائمة على أساس ميثاقي، قائمة على أساس طوعي، يختار الإعلاميون التوقيع عليها أو المؤسسات الإعلامية الالتزام بهذه المعايير. يعني نقول التحريض، خطاب الكراهية، كلها واردة في القانون العام. من يعني المسؤول أو من يملك سلطة إنفاذ هذا القانون هي السلطات القضائية، يعني وزارة العدل. هذه مسألة تتعلق بوزارة العدل وليس بوزارة الإعلام أساسا. يعني ماذا تستطيع أن تفعل وزارة الإعلام الأعلام إذا ما خالف أحد ما هذه المحظورات، ماذا تستطيع أن تفعل؟ تحيله إلى القضاء بوصفها من ليس لها صفة، ليست نيابة عامة لتحيله إلى القضاء، تشتكي، تحيله إذن مثل أي مواطن سوري. فالأمر ليس كما يبدو أنه بالغ الأهمية، هو نوع من التذكير للإعلاميين القريبين من دوائر المؤسسات الحكومية أو من في حكمهم، تذكرهم وزارة الإعلام بهذه المبادئ التي طيب. هي مبادئ من أخلاقيات من أساسيات المهنة.
0: سنعود تفصيلا إلى هذه المبادئ، لكن أخذ رأي أستاذ علي، إذا كان الأمر ليس بالغ الأهمية هكذا، ما الهدف إذن من تعميم هذه المحظورات الستة من قبل وزارة الإعلام؟
3: مساء الخير. الحقيقة يعني لا أستطيع القول أنه ليس صحيحا أن المسألة خارج إطار الاسترشاد، طالما أن الوزارة عبر زميلنا مدير الشؤون الصحفية في الوزارة قال ذلك. لكن عندما تقوم وزارة الإعلام بتعميم فيديو من هذا النوع يتضمن في بعض العبارات أو بعض النقاط منه ما مفاده تجريم أو ما مفاده يمنع أو هذه اللغة الزجرية التي تحيل إلى قوانين سيئة السمعة في سوريا، ومنها قانون الجريمة المعلوماتية عام 2022. وبعض الحقيقة بعض البنود أيضا تحيل إلى ذكريات مؤلمة بالنسبة للسوريين. يعني طالما أننا نقول أن هذه النقاط الستة الاسترشادية أو الإرشادية تستند إلى ثلاثة أشياء رئيسية، هي مدونة السلوك وقانون الإعلام والقوانين الأخرى الموجودة في سوريا. إذن هل نحن اليوم في قطاع الإعلام مثلا وزارة الإعلام تعتمد قانون الجريمة الإلكترونية أو الجريمة المعلوماتية كأساس في تعاملها مع البيئة الصحفية؟ وهل ترى الوزارة أن هذا القانون الذي على أساسه تم تخويف المجتمع السوري هو قانون صالح اليوم، صالح لأن يكون مصدرا على سبيل المثال لتوعية الصحفيين؟ ثم هل هو دور الوزارة من حيث المبدأ التسويق، هل النقاط الستة تأتي في إطار الإعلام التوجيهي الذي تقوم به مثلا الوزارة؟ أليس من السؤال، أليس من الحري مثلا أن تكون الوزارة أو أن تقدم الوزارة مقابل ذلك مجموعة من المقترحات أو مجموعة من السياقات التي تتحدث عن حقوق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، عن ضرورة أن يقوم المسؤولون في مختلف مفاصل الدولة باعتبارها مؤسسة رسمية، ولا يمكن لأي صحفي مستقل فرضا حتى لأي صحفي يعمل في مؤسسات الحكومة أو الإعلام الوطني أن ينفذ أو أن يحصل على معلومة؟ هناك مئات القضايا التي تنعدل فيها أو تتراجع فيها مستوى الشفافية. يعني هناك قضايا أعتقد معقدة في هذه المسألة. أنا أعتقد، دعني أسأل السؤال بشكل آخر، هل وراء هذه النقاط الإرشادية التي تم ترويج لها ومن ثم طرح بعض الجمل أو العبارات في إطار الشرح أن هناك قانون يجري تحضيره، كيف يجري تحضير هذا القانون؟ من الذي يشارك في تحضير هذا القانون؟ على أي شيء يتم الاستناد؟ طالما أن مجلس الشعب لم يتشكل بعد، ما هي اللجنة؟ لماذا على سبيل المثال فجأة تخرج المعلومات بأن هناك من يكتب قانونا في الإعلام؟ من يشارك من أصحاب المصلحة اليوم في كتابة هذا القانون؟ أيضا نريد إجابات على هذا السؤال.
0: طيب، يعني أستاذ يعرب، هذه النقاط الستة قلت بعضها يعني طبيعي مثل خطاب الكراهية، حظر مثلا خطاب الكراهية، لكن هناك بند مثلا يتحدث عن الآداب العامة، المس بالآداب العامة. طيب، من يحدد ما هي الآداب العامة؟ ما هي هذه الآداب العامة؟ ليس هناك تعريف، وبالتالي يخشى البعض أن يتخذ مثل هذا البند ذريعة لتكميم أفواه صحفيين تحت حجة والله إنه هذا يمس بالآداب العامة. أليس هذا يعني خوفا مبررا أستاذ يعرب؟
2: صحيح صحيح صحيح. في السؤال الأول أنا أجبته عن التعميم وعن القانون كنصوص. المشكلة دائما تكمن في التفسير، في ما معنى الآداب العامة. هذا أمر يعني له مثلا في سوريا له 20 مليون تعريف. يعني هذه أشياء لا يمكن أن يترك لسلطة تنفيذية أن أيا كانت، يعني وزارة الإعلام بكادرها الحالي أو بكادر آخر أو بوزير آخر أو هذه مسائل يقرها القضاء، يحسم فيها القضاء. أنا أميل دائما إلى أن ما هو موجود في القانون العام لا داعي ولا مصلحة وطنية بأن يصدر في قانون خاص. يعني حتى قانون الإعلام، ماذا سيتضمن قانون الإعلام؟ سيتضمن بنود وأشياء ونقاط موجودة في القانون العام، ربما كما تفضل أستاذ علي بأنه كان من الأجدل الآن أن تعمل وزارة الإعلام على استصدار قانون للحصول، حق الحصول على المعلومة. هذا أكثر أهمية من من من من من كل ذلك يعني الآن. لكن التفسير هو ما معنى التحريض، ما معنى الآداب، ليس فقط الآداب، كل البنود. يعني في ناس تعتقد مثلا تقول فعل ذلك لكنه ابن الثورة، هذا موضوع آخر، هذا موضوع، أو هذا كذا، أو هذا من منطقة كذا، أو من طائفة كذا، أو كان يعمل كذا. هذه أشياء هي اختلاف تفسيرات. القانون يحسمه القانونيون، هذه مسائل متعلقة بالمحاكم، بقضاة. المتضرر يذهب إلى القضاء، صاحب المصلحة يذهب إلى القضاء. القانون العام يحدد الضوابط، يحدد سقف أدنى، سقف حد أدنى وسقف أعلى لكل واحدة من هذه المخالفات، ويترك التقدير، وهناك عوامل مشددة وعوامل مخففة. وطبعا شهدنا في الفترة الماضية الكثير من يعني المواد الإعلامية أو مواد على السوشيال ميديا تخرق هذه القوانين، ومضت الأمور دون أي إجراء، دون عقاب. يعني هناك مواد إعلامية أدت بالمعنى الحرفي للكلمة إلى دم، يعني عمليات تحريض حقيقية أدت إلى دم، إلى سفك دماء سوريين. الآن يبدو لأن المشهد في المجتمع بدأ يصبح أكثر هدوءا، نتناقش الآن بهذه الطريقة. أما موضوع التفسير فهو موضوع مطاط. طيب. دائما نحن لم نتفق على الكتب السماوية، يعني نحن البشر لا نتفق على الكتب السماوية في جميع الأديان، حتى نتفق على تعميم من وزارة الإعلام السورية ماذا يعني، وما طيب. هي حدود، وما هي الآداب العامة، وما هي
0: بالحديث. هذه نقطة مهمة، موضوع التفسير والاختلاف أستاذ علي. يعني مثلا يتحدثون في ضمن المحظورات الستة عن خطاب الكراهية. طيب البعض يقول هناك مثلا مؤثرون مقربون من السلطة ينشرون خطاب كراهية ليل نهار ولا يحاسبهم أحد، بل يشاركون، يدعون إلى تكريمات ومناسبات رسمية ومؤتمرات أحيانا، وبالتالي هذا يطرح سؤال أنه على من إذن الحظر؟ يعني هذا يشكك بمصداقية الحظر كله، ما رأيك أستاذ علي؟
3: من حيث المبدأ هناك مشكلة أساسية، هي وجود ما يشبه فوضى في البيئة التنظيمية للإعلام، كيوس. يعني لحد اللحظة نحن يعني لا نعلم على أي قوانين نستند. هناك عملية تشبه عملية الدحرجة في التعامل مع كثير من القضايا. يعني دعنا نرى ما سيحصل غدا لكي نقرر على أساسه أو يبنى على شيء مقتضى. وهذا الحقيقة يعبر عن عدم وجود خطة متماسكة وعدم وجود حوار أساسا على الطاولة بين المعنيين بالقطاع. وهذا ليس رأيا بالمعنى القطعي، يعني لأن هناك نوع من التواصل، هناك نوع من الاجتماعات. على سبيل المثال مدونة السلوك التي شاركت فيها الأستاذ يعرب، وكنت أنا موجودا فيها، شارك مئات الصحفيين وتناقشوا على مختلف المستويات، وبالتالي خرجت، لكن كانت ضمن إطار غير ملزم وإطار تنظيم ذاتي. لكن المشكلة اليوم أننا لا نعرف على أي شيء نستند. يعني في حالة التوقيف أحد الناشطين قبل فترة على خلفية قضية تتعلق بنوع من المساءلة المالية. عملية التوقيف من حيث المبدأ قامت على أساس أنه دعوة تخص يعني قضية نشر، وبالتالي كل القوانين اليوم في الدول، سواء في الدول الحديثة أو خلينا نتحدث عن الجارة التركية، لأنه كثير من المسؤولين اليوم يتحدثون وهل النموذج التركي سيء؟ لا لا، النموذج التركي جيد إلى حد ما، وأن كنا نطمح إلى نموذج أفضل. يعني لا يمكن توقيف أي شخص بسبب نشر محتوى ربما يتضمن نوع من المساءلة على قضايا مالية، وبالتالي أغلب حالات الفساد التي تحصل هي تحصل بخلفيات مالية مثلاً. هاي أكبر المشكلات بالإعلام، لذلك أصحاب النفوذ والأشخاص الذين يتأثرون على سبيل المثال بالحملات التي تتعرض لهم أو التي تكشف عن معلومات جديدة أو التي تطالبهم تضعهم في مركز إحراج، وهم يملكون القوة بتوظيف محامين، يملكون القوة مثلاً أو النفس الطويل في إزعاج صحفيين. يعني رجل أعمال عنده مليار دولار قادر على أن يضع 5 محامين ويقارعون أحد الصحفيين لشهور أو لسنوات، بالتالي ممكن للصحفي أن يخسر مهنته وحياته، بينما رجل أعمال جالس خلف كرسي وخلف مكتبه، مثل ما بيقولوا الحسابة بتحسب، يعني لن يخسر شيئا. لذلك لابد من حماية الصحفيين، لابد من سن قوانين تحمي الصحفيين، لابد من الانتباه أنه لا يمكن التعامل مع قضايا النشر حتى مع الناشطين الذين أصبحوا اليوم جزءا من البيئة الإعلامية، وهذا باعتراف وزارة الإعلام، لا يمكن التعامل معهم كمجرمين، يعني إلا إذا كان هناك خطأ كبير يتم التعامل معه لاحقا وتقييمه على أساس أنه ارتكب الخطأ أم لم يرتكب هذا خطأ أو غير خطأ. ثم التعرض للشخصيات العامة بكل قوانين العالم فيه الكثير، الحقيقة فيه الكثير من السير على يعني في المنطقة القريبة من المنطقة الحمراء، لأنه دائما يعني follow the money، يتبع المال.
0: هذه من القضايا. هو سيد علي، يعني ربما هذا يطرح سؤال أنه هل وزارة الإعلام يعني يفترض أن تحمي الإعلاميين أم هي بالعكس تحمي آخرين، تضيق على الإعلاميين؟ يعني كيف يمكن فهم الدور الذي تقوم به وزارة الإعلام، وما هي المرجعية القانونية يعني للوزارة؟
3: الحقيقة هذا هو السؤال الكبير. يعني اليوم وزارة الإعلام افترضنا جدلا أنه يعني لم يتم إلغاء وزارة الإعلام كما قيل، وبالتالي أخذت الدور الذي يمكن أن تأخذه أي هيئة ناظمة أخرى. ما مهمة الهيئات الناظمة للإعلام؟ هيئات تنظيم القطاع مهمتها الحقيقة العمل على قوانين تقنية تضمن حسن سير عمل المؤسسات الإعلامية، تضمن حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات، تنظيم التراخيص. أما القضايا كما تحدث أستاذ يعرض، القضايا الخاصة بالجريمة، القضايا الخاصة مثل قانون الجريمة المعلوماتية، هذا يتعلق بعمليات اختراق، بعمليات سطو إلكتروني، عمليات سلب، عمليات إلى آخره، لكن أنا يتضمن أن يأتي ضمن نقاط تنشرها وزارة الإعلام على أساس أنه هذا الأمر مرتبط بالإعلام. أنا سأعيد وأذكر، أمس كنت أتحدث على إحدى القنوات، سأعيد وأذكر أن قانون الجريمة المعلوماتية الصادر عام 2022 تسبب في رعب شديد في الشارع السوري، ليس فقط لدى الإعلاميين، لذلك وصل الأمر بالسوريين إلى إطلاق اسم شو اسمه على الدولار، لأن هذا القانون، وهذه النقطة بالمناسبة تم التعرض لها بالنقاط الستة، أعتقد بالنقطة الخامسة، أنه ما يؤثر على الوضع المالي للبلاد. طيب إذا صحفي بكرة عمل أو قام بإنجاز تحقيق استقصائي تبين فيه أنه هناك عمليات سلب أو نهب أو فساد، أو مثلا انتقد فيه أداء شام كاش على سبيل المثال، شام كاش مقربة من دوائر صنع القرار في البلد، من الذي سيعتبر هذا الكلام هو عبارة عن إساءة للنظام المالي للبلد أو كشف عن معلومات تحتاج إلى تدقيق ومتابعة ومساعدة، وهي معلومات قد تفيد الدولة وتساعد في الكشف عن أخطاء؟ يعني لا أحد يريد إعلامنا اليوم للتشهير والإساءة والتضليل. نحن نبحث عن إعلام شريك في التنمية، نحن نبحث عن إعلام شريك الدولة في الكشف في المساءلة، في متابعة قضايا الانتهاكات، في الدفاع عن الشرائح الضعيفة والمهمشة. هذا هو دور الإعلام. إذن أن تتحدث عن القوانين الزجرية بهذا الشكل، هذه عملية تخويف وأخصاء حقيقة، يعني لن ينتج عنها إلا هذا الجدل الحاصل، طالما أن ليست هناك عملية وافية للشرح وتبيان ما طبيعة القوانين التي تكتب، من يشارك فيها، الأخذ رأي الصحفيين فيها، الخبراء المتخصصين شارك فيها، أشخاص قضاة محامين لديهم تخصصات في قضايا الإعلام والنشر إلى آخره.
0: طيب، نحن فقط ننوه بأننا تواصلنا مع وزارة الإعلام، وكنا نود أن يكون هناك مسؤول من وزارة الإعلام كي يشرح لنا يعني فكرة هذه المحظورات، ويشرح للمشاهدين بمزيد من التفصيل وللعاملين في المجال الإعلامي، لكن للأسف لم نتلقى رد من الوزارة.
3: والله لذلك أنا أريد أن أقول أستاذ محمد، يعني وجودي أنا والأستاذ يعرب اليوم يعني كان يحتاج وجود شخص مسؤول من وزارة الإعلام يعني كي نفهم أكثر عن المسألة.
0: طبعا تواصلنا معهم لكن للأسف يعني لم نتلقى رد، لا نعرف ما السبب. أستاذ يعرب، في هذه يعني في ظل هذا المعطى، كيف يمكن حماية وضمان يعني حماية الصحفيين؟ أشار أستاذ علي لنقطة أنه قد يستخدم بعض النافذين مثلا رجال أعمال أو غيرهم هذه المعطيات مثل محظورات ست أو حتى غير قانون الجريمة الإلكترونية كي يلاحق يعني ويضيق على صحفيين، وبالتالي كيف يمكن حماية العمل الصحفي؟
2: يعني قال نصرنا أخانا مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال برده عن ظلمه. أنا حقيقة وقد يعني أبدو مناقضا لمهنتي وبجوز اختلف أنا وصديقي الأستاذ علي بأنه الآن في هذه الفترة من الحياة السورية أنا مع بعض الصرامة في تطبيق هذه القوانين، لأن هناك فوضى يعني ليست دائما بسوء نية. يعني اليوم من من من من من يسمي نفسه صحفيا أو صانع محتوى أو كذا حقيقة لا يعرف حدود ما يحق له. هناك تجاوز على أبسط بديهيات الإعلام، يعني يستسهل الناس قول أي شيء عن أي أحد في أي وقت. بعض القضايا لا بأس، طبعا هذه تقييمة أعود وأقول هو تقييمة وتقديرة يجب أن يعود للقضاء لجهات محايدة، لكن يعني أن نحن نسير على حد خطر بين واديين، وادي الفوضى في الرأي ونشر الشائعات وقول أي كلام وانتهاك الخصوصية والإساءة إلى الناس والجماعات والأفراد وكل شيء، وبين حرية الصحفي. يعني عملية التوازن هي عملية صعبة، وبالطبع ليست مهمة وزارة الإعلام، يعني هذه ليست، لا نحمل وزارة الإعلام هذه المسؤولية، هي مسألة أكبر منها بكثير، مسألة تتعلق بالوعي المجتمعي. أنا أميل أكثر إلى مدونات السلوك أو مواثيق الشرف المهني أو التوعية أو إلى آخره، وطبعا في حالات المخالفة اللجوء إلى القانون. حرية الصحفي اليوم يعني مسألة على امتداد العالم، هذا سؤال مطروح اليوم لأنه يسبقه أسئلة أكثر أهمية، هو تعريف الصحفي اليوم، من هو الصحفي في عصر السوشيال ميديا اليوم؟ ما الفارق بين يعني صحفي محترف يعمل في مؤسسة مرخصة أو كذا أو عضو في نقابة أو دراسة أو كذا، وبين أي شخص آخر يقرر أن يصبح صانع محتوى ويصبح لديه جمهور كبير ويكون له تأثير في الرأي العام؟ يعني ما الحدود، ما تعريف الصحفي الذي نريد أن نقاتل من أجل توسيع مساحة حريته؟
0: طيب أستاذ يعرف يعني هذا السياق
2: ألا يفترض الكبرى وفي سوريا بس جملة تفضل.
0: كنت أريد أن أسألك عن ذلك، يعني والعمل الصحفي، أنه ألا يفترض أنه يكون في هيئات ناظمة لا تتبع للسلطة أو يعني للسلطة التنفيذية، يعني مثلا اتحادات نقابات للصحفيين هي من تقوم يعني بتحديد الصحفيين، وأيضا
2: يعني النقابات
0: وتدافع أيضا عن حقوقهم.
2: والاتحادات ليس لديها نعم نعم، يعني ليس من مهام هذه الأعمال النقابية عموما أو هي تعتبر مؤسسات مجتمع مدني، يعني ليس لديها سلطات، هي تشكل جماعات ضغط كما تسمى لوبيات، هي تطالب، هي ترفع الصوت، هي تحشد، يعني هذا دور النقابات. طبعا الأهم بمهنة مثل مهنتنا الأهم هو مدونات السلوك ومواثيق الشرف المهني وهذا النوع من الأنشطة. وبدأ العمل مدونة السلوك اللي تفضل الأستاذ علي ذكرها، يعني هي بدأت بمبادرة من من من مؤسسات مدنية، من مؤسسات مجتمع مدني، من مجموعة من الصحفيين السوريين، وبدأ وعقدت اجتماعات وورش وتجولوا في المحافظات، ثم حين صدرت بدأ الأمر وكأن وزارة الإعلام أصدرت مدونة سلوك. وزارة الإعلام يعني ليس لها أن تصدر مدونة سلوك، هذه ليست مهمة وزارة الإعلام. وزارة الإعلام هي تمثل الدولة، يعني تمتلك سلطة تمثيل الدولة في الإشراف على هذا القطاع وتنظيمه. ليست مهمة وزارة الإعلام أن تصدر مذكرة سلوك. كنا أنا والأستاذ علي وزملائنا والأستاذ أكرم وكلياتنا كنا في اللجان، يعني بالمراحل الأولى وبلجان الصياغة. أنا حين تم الاجتماع الإطلاق لم أحضر، اعتذرت عن الإطلاق، ومن دعاني قلت له لأن وزارة الإعلام وضعت يدها على المدونة، أنا لن أكمل هذه المهمة، يعني مهمة صياغة المدونة، ولن أحضر إطلاقا. يعني هي تقوم بدور ليس دورها. طبعا نقابات الصحفيين أنا أعول كثيرا على أن تلعب دور، لكنها تحتاج أولا إلى ترتيب بيت الداخلي. نحن لدينا عدة تنظيمات للصحفيين، وأنت تعرف أستاذ محمد يعني نحن عندنا أكثر من نقابة للصحفيين، يعني ما بين نقابة ورابطة وكذا، أكثر من تجمع للصحفيين بشمال شرق، بدمشق، بتركيا، بأوروبا أسف. توحيد هذه الأجسام الصحفية في جسم واحد هو خطوة أولى أساسية وضرورية جدا لتستطيع أن تقوم بدورها. يعني نعم. يعني يمكن الأستاذ علي في تنظيم غير التنظيم الذي أنت فيه والذي أنا فيه.
0: طيب.
2: فأولا يجب توحيد هذه الأجسام، يعني يسميها أجسام لأن تسمياتها القانونية وأماكن عملها ونطاقات عملها ورؤيتها لنفسها متباينة وليست متطابقة.
0: دقيقة أخيرة أستاذ علي،
2: عندها تبدأ ب تفضل.
0: نعم، تبقى لنا دقيقة واحدة أسأل أستاذ علي فيها بالختام. أشار أستاذ يعرب إلى نقطة مهمة، أنه نحتاج إلى بعض القواعد في ظل حالة انفلات وفعلا خطاب كراهية وتحريض وما إلى ذلك، لكن دون تقييد للعمل الإعلامي، كيف يمكن الموازنة وتحقيق ذلك في دقيقة أستاذ علي؟
3: بالأساس القوانين أو البيئة التنظيمية هي تعتبر أداة حماية للصحفيين، يعني عندما تبنى على أساس الاهتمام ببيئة إعلامية متطورة وحديثة تفيد الدولة وتفيد الجمهور، لذلك هي تكون قوانين عصرية تساهم في حماية الصحفي نفسه، تساهم في حماية الحقيقة، تساهم في خدمة الجمهور، وبنفس الوقت تستطيع أن ترفع عن الدولة كتف محاولة دعم وبناء سرديات في مواجهة سرديات أخرى. إذن هذا هو الهدف الأساسي من القوانين. لذلك أنا أحث وزارة الإعلام مشكورة اليوم على العمل أكثر فأكثر على استكمال العمل على البيئة الصحفية، استكمال العمل على القوانين، بذل جهد كبير الحقيقة اليوم أمامنا في تشكيل مجلس الشعب منتظر أن يكون هناك قانون عصري يشارك فيه متخصصون وصحفيون أصحاب مصلحة، ولا بأس أن يكون هذا تحت يعني تحت إشراف الوزارة دعنا نقول، لكن دون تدخل سافر بإدخال نصوص على سبيل المثال تؤذي الصحفيين أو تؤدي إلى تأخر مهنة الصحافة في سوريا وتراجعها. حققت الدولة السورية أو المنظومة الصحفية في سوريا اليوم تقدماً لافتاً، وكان هذا بفضل خطوات اتخذت على المستوى الحكومي على مستوى الدولة، أدت إلى قفزة بواحد وأربعين درجة على سلم التقييم الخاص بمنظمة مراسلون بلا حدود. لا نريد أن نتراجع، ليس لأننا نبحث فقط عن ترتيب وعن
0: نعم.
3: تقارير منظمات دولية، لأننا نبحث عن بيئة صحفية تسهم الحقيقة في بناء هذا البلد وتسهم في الكشف عن الخلل والفساد وتدعم توجهات الدولة في بناء دولة عصرية ومزدهرة.
0: شكرا جزيلا لكم علي عيد الكاتب والصحفي من باريس، ويعرب العيسى الصحفي من دمشق. في محورنا القادم نبحث اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل وفي إمكانية نجاحه.

مساء الخير. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل توصلت إلى إطار اتفاق يمكن من إنهاء الصراع مع لبنان. أضاف نتنياهو أن الولايات المتحدة ولبنان وافقتا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، لافتا إلى أن العمل يجري على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وأشار نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على منطقة شقيف في جنوب لبنان وسيبقى فيها، وأوضح أنه أعطى الجنود الإسرائيليين حرية الحركة لصد أي تهديد. هذا ولاقى الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل ردود فعل متباينة في الداخل اللبناني، إذ انقسمت الآراء بين داعم للاتفاق ورافض له، حيث اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاتفاق منعدم الوجود ويمثل تنازلا عن السيادة اللبنانية، وأشار إلى ضرورة تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية في أي اتفاق، مضيفا أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب يتجاوز كل الخطوط الحمراء. بدوره حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من الفتنة في لبنان، داعيا إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إليها. في المقابل عد الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق كخطوة أولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما أشار إلى أنه لن يكون هناك بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية على حد تعبيره. في حين أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها، بما يتيح عودة السكان إلى مناطقهم وإطلاق أعمال إعادة الإعمار.

0: انضم إلينا الآن دكتور عمران زهوة الأكاديمي والمحلل السياسي من بيروت، وأسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت أيضا. مرحبا بكما دكتور عمران. إذن حزب الله أعلن رفضه لهذا الاتفاق الإطاري بعد توقيعه، ووصفه على لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه تنازل عن السيادة. كيف سيتعامل الحزب مع هذا الاتفاق؟
1: أولا تحية طيبة لضيفك وللمشاهدين الكرام ولكم أيضا، يعني بالطبع هذه يعني الاتفاقية التي تكلموا عنها، لا أعتقد أن الاتفاقية يعني هي بحق لبنان هي جيدة. أولا من ما يعني نحن جربنا لجنة الميكانيزم على مدى 15 شهرا، وكان الإسرائيلي يعربد ويفعل ما يشاء، واليوم نحن نتحدث عن أولا لا يوجد جدول زمني، ثانيا الحديث عن الخروج من منطقتين يحددها حتى الإسرائيلي ومن ثم يحدد المناطق الأخرى والجدول الزمني، بالإضافة إلى الأهم في هذا الاتفاق هو الحديث عن سلاح المقاومة تحديدا، يعني ماذا يريد الإسرائيلي والأمريكي؟ هل يريد حرب أهلية في لبنان؟ أنطلق من كلام الرئيس بري عندما قال إن هذا الاتفاق إنما هو اتفاق فتنة، هو فعلا اتفاق فتنة.
0: لكن دكتور عمران، يعني بهذه الحالة وكأن حزب الله يهدد بإشعال حرب داخلية يعني من أجل رفض هذا الاتفاق.
1: سيد الكريم لم أتكلم بعد عن الحرب الداخلية، أقول ما يريده الأمريكي والإسرائيلي، لأن أقول ماذا يريده، ماذا تريد المقاومة. المقاومة بالطبع يعني بحسب معلوماتي وكخبير إن صح التعبير ومتابع، لا أعتقد أن من كان يريد الحرب الأهلية في لبنان هي المقاومة، أو تحديدا هو حزب الله، أو تحديدا هي الطائفة الشيعية. يعني من يستطيع لا يريد، ومن لا يريد يستطيع، للأسف هذا كانت المعادلة في لبنان. لكن أقول اليوم الجيش اللبناني هو من كل الطوائف ومن كل المذاهب. ماذا سيفعل الجيش اللبناني؟ هل سيزج الجيش اللبناني في أتون الحرب الداخلية؟ بالطبع لا أعتقد، أعتقد أن قائد الجيش الذي نعول عليه ونحترم، بالإضافة إلى حتى رئيس الجمهورية الذي كان أيضا قائد جيش، يعلم ذلك تماما. لذلك اليوم عندما نتحدث عن الأمريكي، لماذا نقول دائما الأمريكي هو الراعي؟ هل هو فعلا يقف مع لبنان ويقف مع إسرائيل؟ لا بالطبع هو يقف مع
0: لكن
1: إسرائيل.
0: دكتور عمران، يعني اسمح لي، يعني هذا الكلام في النهاية ما الذي تملكه الدولة اللبنانية من خيارات؟ يعني هناك قوة غاشمة إسرائيلية، طيب في أمر واقع يجب التعامل معه، تجاهل ذلك يسبب المزيد من الكوارث في لبنان.
1: أحسنت، واقع. أين هو الواقع؟ الواقع أنت لديك سلاح وهذا السلاح يريده الجميع، لماذا لم تفاوض من هذا الباب؟ لماذا لم تفاوض على السلاح بينما أعطت المقاومة

0: النظر على المقاومة، دع اليوم المقاومة ومسؤوليتها وقرارها، بل أتحدث اليوم أنا كجنوبي، أنا متى أستطيع أن أذهب إلى قريتي؟ من الذي سيضمن؟ وبعد كم عام إن صح التعبير؟ لذلك اليوم هذا عدو غاشم، هذا عدو توسعي، لا أعتقد، لا أمريكا كما كان في السابق، أمريكا وفرنسا هما الراعيان، لا يوجد راعي، هذا نتنياهو هو متفلت ويفعل ما يريد ويفعل ما يشاء.
1: هو ليس تقييم لإسرائيل دكتور عمران، لكن يعني على الطرف الآخر كمان هناك من يرى أنه أساساً سلاح حزب الله هو المشكلة، وهو من يعني أدخل لبنان في أتون هذه الحرب كرمى لإيران. سأعود إليك
0: بجملة مختصرة إذا سمحت لي، بجملة مختصرة ماشي. الشيخ بشير الجميل كان رئيس جمهورية وكان هناك مقاومة، وقال طالما هناك احتلال هناك مقاومة، ولا نسلم سلاحنا طالما هناك مقاومة. لذلك نفس الشيء، هذا الجنوب المتروك منذ عام 48، من الذي كان يدافع عنه؟ نحن حاربنا العثمانيين وحاربنا الفرنسيين.
1: خلينا دعنا دكتور عمران بموضوع الاتفاق، ونسأل أستاذ أسعد عن رأيه في ذلك. أستاذ أسعد مساء الخير مرة جديدة. الحقيقة يعني ما قاله دكتور عمران يقوله كثيرون أيضا تعقيبا على هذا الاتفاق الإطاري، بأنه ينحاز إلى إسرائيل ضد حزب الله، يعني حتى كأن الدولة اللبنانية تنحاز بذلك، لأنه الجيش اللبناني سيتعامل مع الجيش الإسرائيلي لكنه سيعمل على نزع سلاح حزب الله، وهناك من يرى فيه أيضا تنازلا عن السيادة للدولة اللبنانية. ما رأيك أستاذ أسعد؟
2: صراحة يجب أن إعادة تعريف كل المفاهيم والتي تطرح، وكأن هناك يعني لا يوجد دولة في لبنان، لا يوجد شرعية في لبنان. لقد اعتاد الكثير من الناس على أن يتصرفوا وكأن هذه أرض سائبة، هذا مسرح إقليمي للاستثمار. والآن الاختلاف الكبير أن هناك دولة في لبنان تفاوض باسم لبنان ولمصلحة لبنان، لأجندة لبنانية. وما هي الأجندة اللبنانية بالتفاوض؟ هي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان وبسط سيادة الدولة الكاملة. من يمكنه أن
1: يعني قبل قليل صرح نتنياهو بعد هذا الاتفاق بأنه سيبقى في مناطق في جنوب لبنان.
0: طبعا صحيح
1: أستاذ أسعد.
2: الموضوع المنطقة الصفراء هذه مرتبطة ببسط سيادة الدولة. يقولون أنه لماذا لا تفاوض دولة بموقع قوة بالنسبة لسلاح حزب الله؟ وهل وضع حزب الله سلاحه بيد الدولة لكي تقول انسحاب إسرائيل مقابل سحب سلاح؟
0: نعم وضعه، وكان الأمين العام واضح، وكان هناك تصريح علني بهذا الموضوع، والأستاذ ورئيس مجلس النواب هو أيضا تكلم بهذا الموضوع.
1: طيب نسمع أستاذ أسعد، لأنه أيضا أستاذ أسعد الطرف الآخر يقول يعني وجود سلاح الحزب هو بسبب
2: أصولا لإدارة الحوار. اسمح لي محد
1: يعني الوقت لك أستاذ أسعد، لأنه بس لكن فقط لتوضيح هذه النقطة. يقول أنصار الحزب أن السلاح موجود بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. تفضل أستاذ أسعد.
2: لا، لم يحصل مطلقا ولن يحصل، يعني ما لا نزيد على حزب الله في تأكيده أن هذا السلاح أبدي مؤبد، وظيفته إقليمية وداخلية، وهو بلسان أصحابه ليس لأن ينزع بل لأن يبقى تحت أي عنوان، عنوان القتال في سوريا، التكفيريين، مقاومة ضد إسرائيل، الحوثي اليمن، العراق حشد شعبي، هذا سلاح زرعته إيران ليبقى. ولم يحصل أي التزام ولو بنسبة 1 بالمليون من حزب الله للدولة بأن فاوضوا
1: صح أستاذ أسعد. هو المشكلة
2: وإذا حصلتم على انسحاب إسرائيلي فالسلاح ليس مهما، المهم الآن أن نسحب إسرائيل من لبنان وننشر الجيش على الحدود. ما هو اتفاق الإطار؟ اتفاق الإطار هو بسط سيادة الدولة طبقا لقراراتها في آب، لأنه لا يوجد دولة في العالم، إلا إذا أنا كنت فاهم أمر الدول بطريقة خطأ، لا يوجد دولة في العالم لا عربية ولا بأوروبا ولا بأمريكا تقبل بإزدواجية سلاح تحت أي عنوان، تحت أي عنوان. فهذا وضع يجب أن يعود إلى بناء دولة حقيقية، لأن الاستمرار بإزدواجية السلاح وإزدواجية القرار، يجب أن يكون هناك جيش واحد، قرار واحد، حكومة واحدة، انتخابات تفرض قوى سياسية، هذا هو الوضع الطبيعي.
1: لكن هذه السيادة ألا تنتقص منها إسرائيل؟ يعني حتى البند الخامس في الاتفاق يذكر وكأن دخول إسرائيل إلى الجنوب اللبناني كان دفاعا عن النفس ضد تهديدات حزب الله، وكأنه يشرع ما قامت به إسرائيل من تهجير

0: كبير وقتل لآلاف اللبنانيين.
1: أعطني خبيرا سياسيا من اليابان لكي يراقب عملية الإسناد التي قام بها حزب الله عام 2023، ماذا سيقول إذا كان محايدا؟ من الذي بدأ وحزب الله وورط لبنان بحرب طاحنة ليس قادر على تحملها رغم كل التحذيرات؟ طيب لو أن إسرائيل عدو ونحن نقول هذا الكلام، هل نغمض أعيننا عن الوقائع ونقول هذا عدو سيريد أن يعتدي مجانا؟ لا، لم يحصل هذا الأمر. 2006 كانت إسرائيل قد انسحبت تماما، اسمح لي، كانت انسحبت تماما، كان لدى لبنان فرصة ذهبية ليصون حدوده ويمنع أي اعتداء وتبقى الحدود آمنة نهائيا.
0: طيب
1: لكن 2006 قام بعملية الأسد، 2023 رغم التحذيرات لا تقوم بهذه العملية، أن إسرائيل متوثبة للحرب بعد 27، قام بعملية الإسناد بطلب طيب. من طهران.
0: طيب الحديث عن طهران، اسمح لي أستاذ أسعد،
1: تعمل لحزب الله.
0: يعني هذه نقطة مهمة دكتور عمران، سأسألك عن موضوع إيران لأنه هذه نقطة مهمة أيضا. ربما كان ملاحظا دكتور عمران غياب تعليق رسمي إيراني على هذا الاتفاق الإطاري، إلى ما يؤشر ذلك برأيك؟
2: اولا يعني دعني بس يعني انشط ذاكره الاستاذ اسعد، يعني اين كان حزب الله قبل 82؟ ها واحد. اثنين، اين كانت الدوله اللبنانيه منذ عام 48؟ اين كان كل من يتحدث عن السياده لغايه اليوم عندما احتلت الاراضي؟
0: طيب دكتور عمران، لكن هذا حديث يطول، دعنا نناقش مساله الاتفاق الاطاري.
2: أناقش معك، ولكن ألم يخرج نتنياهو ويقول أني أريد أن أحتل 8 دول؟ قالها بالأمم المتحدة بأهم مركز في العالم. هذا واحد. اثنان، هذا التوسع، ماذا حدث في سوريا ولماذا أخذ 3 محافظات في سوريا؟ عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن عدو، وبعد شوي حنقول هذا العدو رحيم ولا، ونحن في لبنان نحن من اعتدينا عليه، هذا غير صحيح. تلال كفرشوبة، مرتفعات شبعة وتلال كفرشوبة والغجر، هذه يا أستاذ أسعد أليست مناطق لبنانية؟ أيمتى حررت؟ لم تحرر لغاية اليوم. لذلك بالعودة طيب. إلى السؤال،
0: خلينا نسمع، دعنا أستاذ أسعد أستأذنك، نسمع دقيقة من دكتور عمران وأعود أستاذ أسعد.
2: لا أريد أن أدخل بجدال. لذلك اليوم الإيراني قالها وكان واضح، كتبها 3 مرات وقال عراقجي صرح أن لبنان بالاسم سمية، ووزير الباكستاني أيضا قال ذلك، والسعودي كان أيضا على شاهد على ذلك، والتركي والتركي والقطري صرح، الجميع صرح بذلك. لماذا نحن لم نتمسك بهذه الاتفاقية؟ لا أعلم لماذا. أنا اليوم إذا أريد،
0: لكن دكتور عمران بس باختصار بموضوع يعني الاتفاقية، أليست هذه أقل الشرور؟ يعني ما الذي تريد من لبنان أن يفعله؟ أن يمضي إلى
2: أقل الشرور؟ أن أعطي المحتل صك براءة؟ اليوم لا أستطيع، أنا كمواطن جنوبي، أنا يعني بيتي هدم وأنا طبيب، أنا ليس لي علاقة لا بالسياسة ولا شيء، كاتب وباحث سياسي نعم، ولكن لا لا لا لا أنتمي لا لهذا ولا لذاك. لذلك اليوم هدم بيتي، منزلي نتنياهو، ماذا أقول؟ أنا اليوم لا أستطيع أن أرفع دعوة، حتى أدري أنها لن تصل إلى شيء، ولكن الدولة اللبنانية قامت اتفاق يمنع الدولة اللبنانية أن ترفع دعوة على الإسرائيلي منذ عام 48، ونحن نهجر ونقتل، تدمر منازلنا وتدمر بيوتنا. ماذا فعلنا اليوم؟ لذلك اليوم إيران نعم كان هالاتفاق يجب أن يتمسك به اللبناني، ويجب أن يكون الهدف واحد. يعني أنا اليوم أصل عن إلى الهدف المنشود الذي أريده، وتريد المقاومة ويريد الجنوبيون.
0: طيب.
2: نحن لم نخلق لأجل القتال.
0: نعم.
2: نحن نريد
0: وصلت
2: أن
0: الفكرة دكتور عمران.
2: حدودنا آمنة، ولا نريد الإسرائيلي أن يعتدي علينا.
0: طيب.
2: ما هي الضمانة؟ وقل للأستاذ أسعد أن يعطيني فقط جدول زمني أمتى ستخرج إسرائيل.
0: طيب خلينا دعنا نسأل أستاذ أسعد، في ظل هذه المعطيات وهذا الرفض من الحزب، ما مدى صلابة هذا الاتفاق؟ هل يمكن أن ينجح؟ ما فرص نجاح الاتفاق الإطاري؟ أم أنه سيبقى حبرا على ورق؟ أستاذ أسعد.
1: يا دكتور عمران، أنا ابن الجنوب وأنا أعرف تماما، هل هذا الغرام بالقتال من أجل الوصول إلى القدس هو مسؤولية لبنانية ومسؤولية الطائفة الشيعية بأن تسحق بهذه الطريقة؟ من كان يقول أليس السيد حسن طيب. نصر الله؟
0: اسمح لي فقط كي نستفيد من الوقت الآن، أستاذ أسعد، هل سينجح هذا الاتفاق؟
1: كفى تزويرا للتاريخ، يعني هذا مشروع هجومي وليس مشروع دفاع عن لبنان. أما أنتم، أما الجنوب،
2: متى أقدمت المقاومة على الهجوم؟
0: طيب. دائما كانت المقاومة عمران وأستاذ أسعد، أستأذنكما كي لا يعني نبقى في جدال وليس موضوعنا، موضوعنا هو الاتفاق الإطاري. أستاذ أسعد، ما فرص نجاح هذا الاتفاق في ظل هذه المعطيات؟ في ظل إصرار إسرائيل حسب التصريحات الأخيرة لنتنياهو على البقاء في الجنوب اللبناني ورفض حزب الله بالوقت نفسه لهذا الاتفاق؟
1: يا أستاذ يا حبيبي، قل له دكتور عمران، نحن الحدود اللبنانية في العام 2000 مع إسرائيل أصبحت مثل حدود سيناء والأردن مع إسرائيل، ولا تلقط رصاص ولكن بدون اتفاق سلام. ما هو كان وضعا مثاليا؟ لماذا نقوم بحرب 2006؟ لماذا
2: نقوم بحرب 2020؟
0: لكن أستاذ أسعد، أستاذ أسعد، يعني في ظل هذا الرفض، ألا يعني ليس هناك خطر الآن على لبنان في حدوث فتنة فعلا داخلية واقتتال داخلي؟
1: الفتنة هي بحروب بين طوائف وليس بدولة تريد أن تقول الأمر للجيش. إذا كانوا يحبون الجيش، هذا الجيش يفترض أن يكون له الأمر على كل الأراضي اللبنانية. لا يوجد شيء اسمه مقاومة أو ميليشيا مسلحة خارج الدولة.
0: طيب أستاذ أسعد، يعني تتوقع أن ينجح هذا الاتفاق؟ ويعني حسب بنود الاتفاق أنه ستمضي العملية، هناك خطوات لاحقة، ربما سيحدث تطبيع وسلام، وبالتالي تتوقع ذلك؟
1: لا نريد لا التطبيع ولا السلام، نريد الانسحاب الإسرائيلي وعودة أهالي الجنوب. هذا ممكن من خلال تزامن ما بين سيطرة الدولة على قرارها وأرضها والانسحاب الإسرائيلي. بإسرائيل يوجد لديها مطامع في الضفة الغربية حقيقية وخطيرة، يوجد لديها مطامع بالتوسع ربما في سوريا. في لبنان الوضع مختلف، هناك اعتبارات أمنية وليس توسع جغرافي.
0: انتهى الوقت.
1: الاعتبارات الأمنية، الاعتبارات الأمنية، إذا وجدت الدولة في لبنان
2: أعيدك إلى الثورة الفرنسية وكل الثورات التي حصلت في العالم. القانون الدولي
0: انتهى الوقت، اسمحوا لي.
2: طالما هناك احتلال،
0: وصلت الفكرة أستاذ أسعد.
1: اسمعني شوي يا حبيبي، اسمعني شوي.
0: مع الأسف انتهى الوقت. جملة واحدة، جملة، جملة واحدة. جملة واحدة أستاذ أسعد.
2: في احتلال أو لا؟ هذا عدو أو لا؟ إذا كان عدو يجب على كل لبنان أن يتصدى لهذا العدو.
0: أعتذر منكم، أنتهى الوقت. شكرا جزيلا لكم الأستاذ أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، والدكتور عمران زهوة الأكاديمي والمحلل السياسي من بيروت. عذرا منكما ضيفي الكريمين، لكن انتهى الوقت. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: اربح مليون ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

لؤي الأتاسي. الفريق لؤي الأتاسي أول رئيس لسوريا بعد انقلاب الثامن من آذار عام 63، لكن لأشهر قليلة تحمس للوحدة العربية وخذله البعث. ولد لؤي الأتاسي في مدينة حمص عام 1926، ينتمي لعائلة الأتاسي العريقة التي استقرت في حمص منذ عام 1516، وقد تولى أفرادها بشكل مستمر تقريباً منصب مفتي حمص منذ عهد السلطان العثماني سليمان القانوني. تخرج لؤي الأتاسي من الكلية الحربية في حمص ضابطاً عام 1948، وشارك في الحرب عام 48 ضد الكيان الصهيوني حيث فقد إصبعه. كان الأتاسي قومي الهوى بشدة واشتراكي النزعة ومقرباً من البعثيين والناصريين، وإن لم ينتمي لأي طرف رسمياً إذ فضل أن يظل مستقلاً. بدأ الأتاسي يلعب دوره البارز بعد انقلاب عام 1961 الذي قضى على الوحدة السورية المصرية، إذ تحين مع الضباط القوميين الناصريين والبعثيين الفرصة المناسبة لإعادة هذه الوحدة. في صباح الثامن من آذار عام 1963، طوقت دبابات الجيش المباني الحكومية ومبنى الإذاعة والتلفزيون، واحتلت الساحات العامة وأعلنت إنهاء ما سمته حكم الانفصال. كان الأتاسي من أبرز وجوه انقلابيي الثامن من آذار، فرفع إلى رتبة فريق وتسلم قيادة المجلس الوطني لقيادة الثورة كما سمي حينها، ثم رئاسة الجمهورية في الشهر ذاته. وبعد شهر واحد من الانقلاب المصيري في سوريا، أي في نيسان، وقع مع المصريين والعراقيين اتفاقية الوحدة الثلاثية. إلا أن التنافر كان حاضراً في الجيش السوري رغم هيمنة القوميين، إذ برز خلاف كبير بين الضباط الناصريين والضباط البعثيين، وقد انعكس هذا الخلاف على العلاقة المصرية السورية، فخاف الأتاسي أن تؤثر هذه الخلافات على اتفاقية الوحدة الثلاثية، فسافر إلى القاهرة للقاء عبد الناصر في تموز عام 1963. وفي اليوم الذي انطلقت فيه طائرته من مطار دمشق، حاصر ضباط ناصريون مبنى الإذاعة والتلفزيون ومبنى قيادة الأركان في محاولة انقلابية على البعث، إلا أن الضباط البعثيين استطاعوا إفشال الانقلاب. بعدها عمد المجلس الوطني لقيادة الثورة إلى اجتثاث الضباط الناصريين، فأعدم عرفياً 20 ضابطاً من الانقلابيين. حين عاد الأتاسي من مصر، اعترض بشدة على القمع الدموي للانقلاب وعلى أحكام الإعدام، فقدم استقالته في الشهر ذاته بعد أن تيقن أن حلمه بالوحدة العربية مستحيل. اعتزل الأتاسي العمل السياسي واعتكف في منزله في حمص حتى توفي عام 2003، حيث أقيمت له جنازة رسمية متواضعة. آمن لؤي الأتاسي بصدق بالوحدة العربية وأيد عبد الناصر وانقلب عسكرياً في سبيلها، إلا أنه تنحى ولم يرغب أن يكون لاعباً لأجل السلطة فقط، ولم يرغب على ما يبدو في أن يصبغ يديه بدماء رفاق السلاح السابقين.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين وجملة غربي درعا ويفتش منازل المدنيين. الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق مشاورات حول قانون شؤون المفقودين، وتقول إن المخرجات ستبنى عليها صياغة المشروع. وزارة الطاقة تخفض أسعار المحروقات والغاز بنسب تصل إلى أكثر من 20%، وتقول إن الهدف تعزيز استقرار السوق وتوافر الوقود. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات على أهداف عسكرية داخل إيران، والحرس الثورية يتحدث عن استهداف 8 مواقع أمريكية.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابدين بريف درعا الغربي، وأوضح المراسل أن دورية مؤلفة من 40 قلات جند خرجت من ثكنة الجزيرة غربية قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، مرت بالحي الغربي للقرية قبل أن تسلك طريق الزراعي الشمالي متجهة نحو قرية عابدين. وفي السياق ذاته رصد المراسل توغلا لدورية إسرائيلية أخرى في قرية جملة بريف درعا الغربي تزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق القرية. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات لواء عتسيوني التابعة للفرقة 210 قتلت عددا ممن وصفهم بمسلحين في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا أمس. وأكدت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واويا في منشور على منصة إكس بأن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين والجنود على حد زعمها. عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز الانتهاكات الإسرائيلية.
1: في الثامن من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاءً من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53 وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة ينضم إلي، مرحباً بك محمد. إذن توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي وتحديداً في قرية عابدين، ما هي تفاصيل الإضافية محمد؟
2: نعم حسام، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يعني يصعد من عملياته العسكرية داخل منطقة حوض اليرموك في الجنوب السوري وريف القناطر الجنوبي. يعني التصعيد الأخير يشهد تشهده تلك المنطقتين هو ريف القناطر الجنوبي في منطقة حوض اليرموك وحوض اليرموك. يوميا هناك توغل، يوميا هناك دوريات مسيرة بعناصر، البارحة كان هناك دورية مسيرة وعناصر مشاة دخلوا إلى قرية عابدين وجملة في منطقة حوض اليرموك. طبعا انطلقوا من سكنة الجزيرة التي تعتبر يعني قاعدة عسكرية تم إنشاؤها مؤخرا بعد سقوط النظام البائد في قاعدة كانت الجزيرة داخل منطقة يعني حوض اليرموك. تنطلق منها التوغلات والمداهمات وحملات الاعتقال التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه قرى حوض اليرموك. البارحة كان هذا التوغل بدورية يعني بعربات عسكرية وعناصر مشاة دخلوا وجالوا داخل القرية دون تنزيل أي حالة اختطاف أو اعتقال، لكن كان هناك أيضا إطلاق قنابل مضيئة أثناء مسير قوى من جيش الاحتلال الإسرائيلي. ربما هي عملية أمنية أو فرض واقع ما في منطقة حوض اليرموك، لكن العملية تمت وبعد ساعتين تقريبا من هذه العملية العسكرية الأمنية تم الانسحاب باتجاه منطقة حوض ما سكنت الجزيرة في حوض اليرموك. أيضا التوغلات حسام مستمرة في محافظة القنيطرة وخاصة الريف الجنوبي. البارحة كان هناك مداهمة في قرية عين زوان وعين العبد في ريف القنيطرة وقامت حوايز مؤقتة وقامت بتفتيش المارة دون أيضا تسجيل حالة اختطاف واعتقال في المناطق. بشكل عام يعني التوغلات مستمرة وتضييق على المزارعين أيضا في الريف الشمالي والريف الأوسط. يعني نقول أن هناك تقلص يعني في عمليات العسكرية، لكن يوميا هناك دوريات مسيرة تسير في أوقات محددة في الصباح وفي المساء تقوم بتجوال داخل القرى والبلدات. تنطلق من القواعد العسكرية أما من قاعدة محمية جبات الخشب باتجاه قرية أوفانيا وجبات الخشب وعين البيضاء، أما من قاعدة الحميدية باتجاه بلدة الحميدية ورسم الشولي والقحطانية وهذه المناطق، أو من قاعدة أو من سكنة العدنانية أيضا تنطلق باتجاه رويحينا وسد المنطرة. كل هذه المناطق يعني تتوغل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن يعني التصعيد والعمليات العسكرية وحملات المداهمة والتفتيش تتمركز في منطقة حوض اليرموك وريف القنيطرة الجنوبي. لم يعرف ما هذا السبب، لكن ربما هو يعني فرض واقع هناك في المنطقة
0: نعم.
2: أو
0: نعم.
2: يعني عمليات عسكرية تتم داخل المناطق.
0: نعم، جيش الاحتلال الإسرائيلي محمد قال بأن قوات لواء الصهيونية التابعة للفرقة 210 قتلت أمس عددا من المسلحين في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا. هل لديك أي تفاصيل عما جاء على لسان جيش الاحتلال الإسرائيلي؟
2: نعم، حتى هذه اللحظة لم نتأكد منها يعني من هذه المعلومات، لكن البارحة يوم السبت يعني هم يقولون حسب تصريح هو حسب تصريح في خالد رعاية على صفحتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه عملية أمنية يوم السبت. كان هناك إطلاق نيران من قاعدة جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي باتجاه أراضي بلدة حضر أو جنوب بلدة حضر. لم يعرف هل فعلا كان هناك استهداف لأشخاص أو ماذا، حتى هذه اللحظة لم نتأكد، لكن كان هناك إطلاق نار مكثف في ساعات الصباح الباكر من قبل القاعدة العسكرية المتواجدة في برج الصراع في محمية جبهة الخشب باتجاه الأراضي القريبة أو التي تقع جنوب بلدة حضر.
0: نعم،
2: حتى هذه اللحظة لم يتم فعلا أن تم استهداف أشخاص كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي. ربما خلال ساعات قليلة قادمة نستوعب هذا الأمر.
0: نعم، شكرا إليك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. اعتقلت قيادة الأمن الداخلي في حماة وأعلنت العثور على مقبرة جماعية في ريف المحافظة الشرقي تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع. ونقلت مديرية إعلام حماة عن قيادة الأمن الداخلي أن دوريات من شرطة منطقة صوران تحركت إلى إحدى المزارع في محيط بلدة كفرع، ذلك عقب ورود معلومات عن وجود مقبرة في الموقع، مشيرة إلى أنه تم العثور على رفات بشرية مجهولة الهوية تضم جماجم بشرية وبقايا ألبسة عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار كانوا يقاتلون آنذاك. وبحسب المديرية فلقد عملت الجهات المعنية على انتشال الرفات من الموقع وتحديد هويات الضحايا واستكمال التحقيقات. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل رجل وزوجته من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية سمكة شرقي إدلب وفي حمص. أوضح مراسل تلفزيون سوريا أن طفلا فارق الحياة وأصيب أثنان خرام جروح مختلفة، وذلك من جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة سخنة بريف المحافظة. كانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت في وقت سابق من أن الألغام ومخلفات الحرب ما تزال من أخطر التحديات التي تواجه سوريا، مشيرة إلى أن البلاد تعيش فوق بحر من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ما يجعلها من بين أكثر الدول تضررا بهذا الخطر. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا. قالت الهيئة أن هذه المشاورات سيبنى عليها مشروع القانون، مشيرة إلى أنها تهدف إلى الاستماع إلى التجارب والآراء والمقترحات بما يسهم في بلورة المبادئ والأسس التي سيقوم عليها مشروع القانون. كما دعت الهيئة عائلات المفقودين وروابطهم والخبراء ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني والجهات المعنية إلى التسجيل للمشاركة في هذه المشاورات، لافتة إلى أن التسجيل يستمر حتى 10 تموز المقبل. قال وزير الداخلية أنس خطاب إن رسالة اليوم إلى الناجين وذوي الضحايا وكل السوريين أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى. وأضاف خطاب في منشور له في الذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر أن الحكومة ماضية في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء سعيا لطي صفحة تلك الحقبة المظلمة إلى غير رجعة والمضي نحو ترسيخ الأمن وبناء دولة المؤسسات. هذا وأشار خطاب إلى أن وزارة الداخلية تواصل العمل على ملاحقة كافة المجرمين وتقديمهم للقضاء في إطار ترسيخ الأمن واستقرار دولة المؤسسات. ديالا البحري مراسل تلفزيون سوريا في دمشق تنضم إلي. مرحبا بك ديالا. إذن الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت عن إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا، ما هي التفاصيل ديالا؟
3: مرحبا حسام. يعني حقيقة أن هذا الإعلان الذي أعلنته الهيئة الوطنية للمفقودين يعني يعتبر خطوة مهمة في ملف المفقودين، هذا الملف الذي يعتبر واحدا من أكثر الملفات تعقيدا حقيقة، وكذلك أكثر الملفات إيلاما بالنسبة للسوريين، مع وجود آلاف العائلات السورية اليوم التي لا تعرف أي معلومة عن أبناء وعن ذويها المفقودين خلال سنوات الحرب. الهيئة اليوم يعني وضعت، لم تبدأ حقيقة بإعداد مشروع القانون، إنما أطلقت هذه المشاورات الوطنية التي أعلنت عنها بهدف إشراك عائلات المفقودين وعائلات المختفين قسرا في إعداد المبادئ الحاكمة لهذا القانون، وكذلك إشراك الخبراء أيضا ومنظمات المجتمع المدني ضمن هذه المشاورات التي ستفضي فيما بعد إلى وضع المبادئ الأساسية التي سيستند عليها هذا القانون. يعني يأتي ذلك بهدف تعزيز دور أهالي الضحايا وبناء الثقة معهم بشكل أكبر، وتأكيد دورهم في حقهم في معرفة الحقيقة عن أبنائهم وذويهم. كذلك وضع قانون لهذا للمفقودين أيضا يمكن القول بأنه ينظم العمل المتعلق بهذا الملف، العمل المتعلق بالبحث عن المفقودين والكشف عن مصيرهم من خلال وضع ذلك ضمن إطار قانوني وضمن إطار مؤسسات ينظم الجهود الوطنية للعاملين على هذا الملف. كذلك يحدد يعني ما يفترض أن تقوم به أو صلاحيات كل مؤسسة يمكن أن يكون لها دور في البحث عن المفقودين والمختفين قسرا والعمل في هذا الملف. طبعا سيتم أو بقي باب التسجيل على المشاورات الوطنية التي سيتم إطلاقها، بقي التسجيل على هذه المشاورات من خلال الرابط متاحا حتى 10 من تموز، وحتى يتم فيما بعد إطلاق هذه المشاورات الوطنية وإشراك العائلات والخبراء ومنظمات المجتمع المدني وكل من يمكن أن يكون له دور في المشاركة في هذا الملف الذي يشكل واحدا من أكثر الملفات كما قلنا إيلاما بالنسبة للسوريين الذين سجلت يعني سجلت آلاف العائلات حقيقة التي ما تزال حتى هذه اللحظة تبحث عن أبنائها المفقودين خلال سنوات الحرب وتنتظر خبرا عن أقربائها وذويها.
0: نعم، شكرا إليك ديالى البحري مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية عقب اجتماعها الاستثنائي ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية لسوق الوقود، وتضمنت الأسعار الجديدة خفضا يتراوح بين 14 و20% على البنزين والديزل واسطوانات الغاز المنزلي والصناعي. هذا وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار بما يعزز استقرار السوق ويضمن توافر المواد البترولية لصالح المواطن والاقتصاد الوطني. أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان أن قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بناء على دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت بها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية، مراعاة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في سوريا. وأشار سليمان إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصورة منتظمة، وذلك لمواكبة تطورات أسعار النفط ومشتقاته عالميا إلى جانب دراسة المؤشرات الاقتصادية المحلية، بما يكفل اتخاذ قرارات مدروسة تحقق استقرار السوق وتضمن استدامة توفر المشتقات النفطية. ولفت سليمان إلى أن آلية تسعير باتت تعتمد على المراجعة الدورية المرنة، إذ يعدل السعر صعودا أو هبوطا وفق معايير وبيانات واضحة، وذلك تحقيقا للعدالة والشفافية وخدمة لمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني. وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المشتقات النفطية أوصت بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية بعد إجراء دراسة فنية واقتصادية. وبحسب وزارة الطاقة جاءت التوصية بعد عقد اللجنة اجتماعا ناقشت خلاله المؤشرات المتعلقة بأسعار المشتقات النفطية وتكاليف التوريد والتشغيل وانعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على السوق. هذا وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار بشأنها.

0: وينضم إلي عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا في حلب. مرحبا بك عمار. هل بدأت بداية محطات الوقود منذ لحظة إعلان الأسعار الجديدة بالالتزام بها أم لا كان هناك تفاوت؟ سأبدأ معك بهذا السؤال عمار.
1: نعم حسام، مرحبا بك، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. بالفعل هناك كثير من المحطات التزمت بالسعر الجديد من لحظة صدور القرار، وهناك بعض المحطات التي يعني بحسب وسائل التواصل الاجتماعي وبحسب ما تواصلنا معهم لم تلتزم في منها، وصار وكانوا يقولون بأن لديهم السعر القديم وبأنهم ينتظرون حتى الصباح. اليوم بدأت يعني بعض يعني الأخبار تصل، بعض المحطات لا تبيع الديزل، بعض المحطات لا تبيع البنزين، يعني ربما تحتاج إلى ساعات حتى يعني يستقر الوضع بالتسعيرة الجديدة.
0: نعم عمار، ما هو رد فعل الأهالي على التسعيرة الجديدة؟ بحسب ما قرأت واطلعت هناك تباين في الأسعار بسبب التحديد في سعر الليرة السورية، في حين إذا حول على الدولار تكون الأسعار خفضت بشكل طفيف جدا.
1: نعم، يعني هناك نوع من الاستهجان حسام لتحديد التسعيرة على الليرة السورية، يعني يقولون بأن الانخفاض ليس كبيرا، يقولون بأنهم يعني ينتظر السكان، إذا تحدثنا عن حلب أو حتى عن باقي المحافظات السورية، أن ينعكس هذا القرار على حركة محطات الوقود، مراكز بيع الغاز، يعني انخفاض كلفة النقل، تشغيل المولدات خاصة هنا في حلب، يعني عديد من الأحياء لا تصلها الكهرباء، يعني هناك اعتماد كبير على الأمبير أو المولدات، وهذه التسعيرة ترتفع مع ارتفاع سعر الديزل أو المازوت وتنخفض مع انخفاضه. حركة الصناعة، يعني مدينة الشيخ نجار الصناعية هنا في حلب إذا تحدثنا عنها تعتمد بشكل كبير أيضا على المحروقات، على المازوت في عديد من منشآتها. في المقابل يعني كثير من المواطنين يعني يرون بأن الأثر الحقيقي سيقاس بمدى انعكاس هذا الانخفاض في أسعار الوقود على أسعار السلع وأجور النقل خاصة، وليس فقط سعر المادة نفسها. يعني في الفترة الأخيرة أجرة السيرفيس أو حافلات النقل العام ارتفعت من 2000 ليرة التعرفة إلى 2500 ليرة. ينتظرون أيضا قرار يخص هذا الشأن، يعني خاصة الموظفين لديه يعني يكون 4 سرابيس أو 4 حافلات كل يوم تصل إلى 10,000، يعني هناك يعني ينتظرون انعكاس هذا الانخفاض على السوق، على حركة النقل، على باقي أسعار السلع. حسام
0: نعم، وينضم إلي هاشم العبدالله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. هاشم، كيف هو الوضع في اللاذقية وردود الفعل بعد تخفيض أسعار المشتقات النفطية؟
2: نعم حسام، يعني رصدنا عدة يعني ردود الفعل بعد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بعد خفض الأسعار. طبعا يعني هناك من اعتبر أن خفض الأسعار هذا يعني هو ليس خفض بالمعنى الحقيقي، بل هو عبارة عن يعني فرق الأسعار، تحويل أسعار المحروقات إلى الليرة السورية، وبذلك بعد تحسنها الأخير، يعني إن كان هناك عملية حسابية بسيطة أنها لم يكن هناك انخفاض، بل هو تحديد للأسعار، والانخفاض كان طفيف جدا في كافة يعني أنواع المحروقات، إن كان البنزين أو حتى الديزل واسطوانات الغاز، يعني كما يقول الأهالي بحسبة بسيطة، يعني هي فرق التصريف لا أكثر، يعني لم يكن هناك الانخفاض الملموس يعني الذي يعني سيلمسه الأهالي، لا سيما أن هنا يعني خلال الأيام الماضية شهدت بعض محطات الوقود يعني ازدحاما أو قلة في توريد بعض المواد المشتقات النفطية، إن كانت الديزل والبنزين، يعني لم تصل إلى مرحلة الأزمة، لكن يعني كان هناك انخفاض خلال اليومين الأخيرين. بعدها يعني اليوم يعني الأهالي يعني يريدون أن هذه المادة بالدرجة الأولى أن تتوفر، بالإضافة أن يكون هناك الانخفاض، يعني كما كان الارتفاع كان ارتفاع ملموسا، يريدون أن يكون الانخفاض أيضا أن يكون ملموسا، يعني وليس فقط عند يعني بعدما تحسن وضع الليرة السورية كان هناك انخفاض بهذه الأسعار. يعني لا يقول الاهالي لا تسمى يعني اكثر ردود الفعل يعني كانت يعني حسب وسائل التواصل الاجتماعي بعد يعني ان يعني اعلن عن هذا القرار وخفض الاسعار ان هذا غير ملموس وانه يعني انخفاض غير حقيقي بل عباره عن فرق لتصريف العمله، ومن هم يعني من راى ان هذا يعني الانخفاض هو بدايه لانخفاض حقيقي او يعني ان هناك كما كان ارتفاع هنا انخفاض، ولو ان كان هذا الانخفاض كان بسيطا، يعني تباين بالاراء، لكن الاراء الاكثر يعني تحدثت انه لم يكن هذا الانخفاض ملموسا. بشكل عام يعني المشتقات النفطيه يعني هي تمثل يعني عصب الحياه ليس فقط في اللاذقيه، بكل المناطق السوريه، منهم من يعتمد عليها خصوصا يعني الصناعيون يعتمدون بشكل اساسي ايضا على بعض المولدات كون الكهرباء غاليه، وذلك يعني كان بديلا للكهرباء النظاميه التي يعني اسعارها ايضا مرتفعه ولا تناسب الصناعه كما يقولون، بالاضافه الى بعض الاهالي يعتمدون الان على يعني بعض المولدات في يعني بدل الكهرباء كون الكهرباء غاليه. يعني اليوم يعني هذا الانخفاض يعني تقريبا يقول الاهالي انها الاسعار يعني هي تبدلت فقط من الدولار الى الليره السوريه وتم تحديدها، وان حتى صرف الليره السوريه هو يعني غير مستقر، احيانا ينخفض واحيانا يرتفع، وذلك يعني يتاملون ان يكون هناك متابعه دائمه وخفض للاسعار بما يتناسب يعني مع الدخل ويتناسب مع قدره الاهالي لشراء هذه المواد الضروريه والاساسيه، والتي لا تعتبر هذه المواد مواد رفاهيه ان كانت حتى اسطوانات الغاز او الغاز الصناعي او حتى الديزل والبنزين.
0: نعم، شكرا لك هاشم عبد الله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقيه، وايضا الشكر موصول لعمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا في حلب. أعلن وزير المالية محمد سربرنية إطلاق منصة إصدار براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد إلكترونيا، وأوضح الوزير في منشور على منصة فيسبوك أن الخطوة تأتي في إطار مساعي التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية الحكومية الرقمية وتحديث الخدمات المالية والضريبية والحد من الفساد من خلال توفير بيئة أكثر شفافية ووضوحا في إنجاز المعاملات. بدأت وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027 على أن ينجز قبل نهاية الربع الثالث من العام وفق ما أعلنت الوزارة. وأكد وزير المالية محمد السربرنية أن المشروع يركز على تطوير آليات إعداد الموازنة وتنفيذها وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة وإدارة الموارد العامة. هذا وأوضح برنية أن الموازنة تمثل الأداة الأساسية لتنظيم الأنشطة المالية في المؤسسات العامة بما يدعم كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. يعاني سكان مناطق في ريف دمشق من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لاستمرار سرقات الكابلات والمحولات والأبراج، ما يعرقل استقرار التغذية الكهربائية ويفرض تكاليف كبيرة لإعادة إصلاح الشبكة وإعادة الخدمة.
3: يخاطر عمال طوارئ الكهرباء بحياتهم يوميا لإعادة التيار لآلاف السكان في ريف دمشق إثر انقطاعات متكررة سببها عصابات سرقة محترفة ومسلحة أحيانا تحرم الأهالي من الخدمة وتضاعف معاناتهم.
4: والله الكهرباء هون عندنا يعني كل أسبوع كل يوم بشكل ليلي، يعني كل يوم في سرقات عندنا بالحارة هون، وعم نلاحق هون هاي الكابل عندك هون مسروق تمام، يعني على أنا على البيت نحن هون مشان ما يسرقوه، وعم نتعرض أحيانا لإطلاق نار من وراء الحرامية يعني أكثر من مرة.
3: في الكسوة وحدها التهمت السرقات نحو 20 كيلو مترا من الكابلات خلال عام ونصف، ما جعل جهود الصيانة مستنزفة أمام تلاحق الحوادث.
5: المشاكل الكبيره اللي بتسببها لسرقه الكابلات النحاسيه الجهد المضني الذي يعاني منه عمال الطوارئ في عمليات صيانه هذه واستبدال اماكن السرقه، مما يؤثر على الشبكه حيث انه عمليه التبديل والوصل فما تؤثر على الشبكه سلبا، بالاضافه الى قله المقدرات حيث انه كل مقدرات قسم كهرباء الكسويت سيتم صرفها في مناطق السرقه.
3: لم تقتصر السرقات على الشبكات العاديه، بل طالت خطوط ومراكز وأبراج التوتر العالي، ما يفرض أعباء مالية ضخمة ويستلزم وقتا وجهدا مضاعفا لإعادة التأهيل.
6: تتركز عمليات السرقة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية من محافظة دمشق وريفها. بلغ حجم الخسائر بالنسبة لخطوط التوتر العالي 500 طن مرس ألمنيوم فولاذ، وعدد أبراج التوتر التي تعرضت لعمليات التخريب فاق 100 برج. كلفة البرج حوالي 25,000 دولار. أما بالنسبة لعدد لمراكز التحويل التي تعرضت لعمليات سرقة تفوق 50 مركز، منها 25 مركز تحويل خاص بمضخات المياه. طبعا عملية إعادة التأهيل تحتاج إلى فترة زمنية طويلة وتحتاج إلى عبء مالي يفوق كمية المسروقات. طبعا بعد التنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط العديد من اللصوص الذي كانوا يقومون بعمليات سرقة ممنهجة، وتم ضبط عدد كبير من معامل الصهر التي تقوم بشراء المادة المسروقة من اللصوص وتقوم بإعادة تدويرها.
3: هذا التخريب والتدمير والأساليب المبتكرة في السرقة التي قد يؤدي أي خطأ فيها إلى الموت صعقا، يشير إلى امتلاك اللصوص للخبرة والوقت الكافيين لتنفيذ جرائمهم.
7: سرقات كابلات الكهرباء ما تزال مستمرة إلى جانب سرقات كابلات الاتصالات لأسباب متعددة، ويعد المتضرر المباشر قبل خزينة الدولة آلاف المواطنين الذين يطالبون بجهود أكبر لإنهاء هذه الظاهرة. حازم عواض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أقر مجلس التعليم العالي قرارا يقضي بإضافة بند جديد يتعلق بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية والذين انقطعوا عن الدراسة الجامعية لأسباب تتعلق بمشاركتهم بالثورة السورية، حيث تم إدراجهم ضمن شاغلي وظيفة معيد وفقا للقرار رقم 400 الصادر بتاريخ الأول من آذار من العام الجاري. وأفادت وزارة التعليم العالي بأن القرار تضمن أيضا إلغاء شرط العمر من الشروط المتعلقة بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، ما يسهم في فسح الطريق أمام عدد من أكبر من الكفاءات للانضمام إلى مسيرة التعليم العالي في سوريا. أطلقت وزارة السياحة في مدينة اللاذقية برنامج نرتقي من الأساس، الهدف إلى دعم وتأهيل الفنادق من فئتي النجمة والنجمتين، وذلك ضمن خطة تستهدف إعادة تأهيل المنشآت الفندقية ورفع مستوى الخدمات السياحية.
8: لكن كانت هاي البرامج هي بتكامل بعض البعض لبناء هذا القطاع المهم. وجهة النظر هي أدوات الشراكة مع أصحاب المصلحة من أجل بناء هذا القطاع.
9: إطلاق برنامج نرتقي من الأساس هو برنامج بيستهدف فنادق النجمة والنجمتين. تم إطلاق البرنامج من فترة سابقة في مدينة دمشق، واليوم حاليا رح يتم إطلاق البرنامج بمدينة اللاذقية وطرطوس وحمص. هذا البرنامج بيستهدف هو فنادق النجمة والنجمتين مثل ما ذكرنا، من أجل إعادة ترميمه والنهوض بالواقع الحالي لهي الفنادق اللي تضررت على مدى 14 عام مضت. في عنا مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، في برامج تمويل خاصة، برامج استشارية خاصة من أجل النهوض بالواقع الخدمي ضمن هاي الفنادق
8: من بنوك أو شركات استشارية أو حتى أصحاب المنشآت.
0: هذا وتحدث مدير سياحة اللاذقية فادي النظام لتلفزيون سوريا عن الإقبال على المواقع السياحية في محافظة اللاذقية مع بداية الموسم الصيفي، وعن الاستعدادات لإطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية السياحية وذلك خلال الفترة المقبلة من الموسم.
10: طبعا احنا في نهاية كل شهر يتم تقديم احصائية من الفنادق. هذا الشهر كان في اقبال بنسبة اكثر من 40-50% زيادة عن العام الماضي بأعداد سياح، وخاصة من الدول العربية الشقيقة، وخاصة من المملكة الأردنية الهاشمية. اعداد السياح في تزايد ملحوظ كان خلال بعد عيد الأضحى المبارك خلال الشهر الماضي، وأكيد متوقعين نسب التزايد بنسب أكبر خلال فترة شهر 7-8 اللي بتكون الهاي سيزون بموسم السياحة، وخاصة بعد انتهاء من عطلة الامتحانات الثانوية والجامعات. هلا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، أكيد ضمن رؤية وزارة السياحة هو تطوير الخط الاستثماري بالتعاون مع هيئة الاستثمار والمحافظة والجهات المعنية. في رؤى لدى وزارة السياحة لتطوير وتقديم مشاريع سياحية من مستوى عالي جدا. في مشروع هو يتم دراسته، مشروعين استراتيجيين سيتم إعلان عنه إن شاء الله لاحقا من قبل وزارة السياحة.
0: أطلق مجلس مدينة حلب مشروع البازارات الأسبوعية في مناطق المديرية الخامسة في المدينة بهدف تنظيم عمل الباعة الجوالين والحد من الانتشار العشوائي للبسطات في الشوارع والمرافق العامة.
11: للحد من انتشار البسطات العشوائية في شوارع مدينة حلب، أطلق مجلس المدينة مشروع البازارات الأسبوعية، والذي يهدف للحد من انتشار هذه الإشغالات وتنظيم عمل البسطات في مواقع مخصصة، ويوفر ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية، ويوفر في الوقت ذاته فرصة عمل لأصحاب البسطات. للحديث أكثر معنا المهندس حسام فاعل، عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب. مرحبا بك أستاذ حسام، حدثنا أكثر عن هدف هذا المشروع وآلية عمله.
12: حياكم الله، شكرا جزيلا لوجودكم اليوم. اليوم نحن بالحمدانية بالموقع الأول بمواقع الأسواق الشعبية الأسبوعية في المديرية الخامسة والكتلة الخامسة. تم تفعيل هذا المشروع يعني بعد انتظار طويل وتخطيط طويل وتجهيزات وتحضيرات. اليوم نحن بمرحلة تجريبية، ونتمنى من كل الأهالي، ونتمنى من كل الباعة المتجولين أنه يلتزموا بهذا المواقع لحماية لهم، يعني بسبع مواقع على سبع أيام على على على مساحة المديرية الخامسة. في المديريات الأخرى والكتل الأخرى هناك أسواق شعبية دائمة ليست أسبوعية. كل هناك خصوصية لكل موقع، بدنا يتم إجراء دوريات حول الموقع وفي المواقع الأخرى لمنع أي تجاوزات وإشغالات وبسطات وبائعين متجولين وإلزامهم في هذه المواقع.
11: شكرا لك أستاذ حسام. إذا يأمل مجلس مدينة حلب أن يكون هذا المشروع خطوة أولى للحد من انتشار البسطات العشوائية والإشغالات في مدينة حلب، بالإضافة لدعم أصحاب المهن الصغيرة. من بازار الحمدانية في مدينة حلب، عمار مرجان، تلفزيون سوريا.
0: شارك باحثون من عدة جامعات سورية في مؤتمر دولي حول سياسات الصين والتحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، إلى جانب باحثين من دول عربية أخرى. ويناقش المؤتمر الذي تنظمه أكاديمية العلاقات الدولية في اسطنبول أوراقا بحثية يقدمها أكثر من 60 باحثا حول استراتيجيات بكين وإعادة تشكيل النفوذ الدولي في المنطقة.
13: توسيع على مستوى الوطن العربي اللي هي عقيدة التوازن الاستراتيجي وتبنيها.
14: مؤتمر اليوم اللي بيحكي عن الاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط، إذا أنا عم بحكي عن عدد باحثين بحكي عن عدد تخطى من قبلت أوراقهم، تخطى العدد 60، بتحكي عن جنسيات أعتقد يعني وفق ما تسعفني فيه الذاكرة لا يوجد أي جنسية عربية لم تقدم ورقة بحثية ولن يكون لها أي مشاركة. جميع أو خلينا نقول أغلب الدول العربية شاركت بأوراق بحثية من خلال أساتذة جامعات ومتخصصين في هذا الشأن الصيني من عدد من جامعات حلب، وفي منهم موجودين أصلا كجهات منظمة في الشراكة لهذا المؤتمر، جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة إبلة، جامعة قرطبة، وفي مركز رواد. وما يميز هذا المؤتمر البث المباشر لمدة 3 أيام من قاعات جامعة قرطبة اللي مقرها في حلب، وهذا ما يعطي مؤشر باهتمام الجامعات السورية أيضا بمختلف تخصصاتهم لنوعية هذا المؤتمر ووعيهم بأهمية هيك مؤتمرات دولية.
0: وأورد إلينا مشاهدين هذا الخبر العاجل من مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة، قال بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب خياما قرب تلة المغر في قرية عابدين بريف درعا الغربي. إذن بحسب مراسل تلفزيون سوريا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب خياما قرب تلة المغر في قرية عابدين بريف درعا الغربي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت منظومات مراقبة عسكرية وشبكات اتصالات ومواقع دفاع جوي ومستودعات طائرات مسيرة وقدرات زرع ألغام داخل إيران. وأوضحت القيادة أن إيران أتيحت لها فرصة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، غير أنها رفضت ذلك وشنت هجوما بطائرة مسيرة أصابت ناقلة نفط صباح السبت. وأكدت القيادة المركزية أن ضرباتها جاءت ردا مباشرا على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الملاحة التجارية في مضيق هرمز. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طائرات أمريكية قصفت مواقع

0: للهيمنة العسكرية ضد طهران بحسب تعبيره. في سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي، من بينها قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول 5 في البحرين. وحذر الحرس الثوري من أن انتهاك واشنطن لاتفاق وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم، وسيؤدي إلى توقف كامل للمسار التفاوضي. كما أكد الحرس الثوري أن السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز تبقى بيد إيران وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية على مدينة سيريك لن تغير شيئا من هذه المعادلة. هذا وادرت الخارجية الإيرانية الهجوم الأمريكي الذي استهدف عدة منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد، واعتبرته تصعيدا جديدا وانتهاكا لسيادة إيران. وقالت الخارجية الإيرانية أن الغارات الأمريكية تظهر أن واشنطن لا تلتزم بتعهداتها ولا تمنع أي مصداقية لالتزاماتها. وأكدت تمسك طهران بحقها في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. من جانبه قال الجيش الإيراني أن سيطرته على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيا إلى إخراج أمريكا من المنطقة. وينضم إلي الدكتور توفيق طعم، باحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، معي من لوس أنجلوس. مرحبا بك يا دكتور، ما تعليقك على استئناف، إن صح التعبير، الهجمات المتبادلة بين أمريكا وإسرائيل بعد توقيع مذكرة التفاهم؟
1: صباح الخير أستاذ حسام، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. هذا يدل على أن الاتفاق الذي تم، يعني مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين إيران والولايات المتحدة، أن هذه الاتفاقية هشة، أن هذه الاتفاقية حقيقة لا تلزم الأطراف بوقف الحرب، وقف الاعتداءات، أو بوقف التصعيد. اللي بنلاحظ أنه في الفترة الأخيرة أنه هناك تصعيد قد يبدأ من الطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي. فما يحصل الآن لا نعرف إذا كان هذا التصعيد سيقود إلى حرب شاملة، كما تحدث الرئيس الأمريكي اليوم، قال أنه سنعود إذا عدنا للحرب ستنتهي إيران، لن يكون هناك إيران. فبالتالي لا نعرف هذه التصريحات، ولكن احنا بنعرف تصريحات الرئيس الأمريكي دائما يعني غير دقيقة. فبالتالي حقيقة هذا التصريحات وهذه الردود من الطرف، إيران تقوم باستهداف سفن نقل النفط من خلال المسار الجنوبي اللي هو مسار الشواطئ العمانية دون التنسيق مع إيران. إيران تريد من هذه السفن التنسيق معها وأن تتخذ مسارا واحدا هو المسار الدولي التي تسيطر عليه إيران. وخاصة أن إيران تدعي، يعني تقول حسب مذكرة التفاهم والبند الخامس من مذكرة التفاهم أو أحد البنود، بيتحدث أن هذا البند يتحدث عن إدارة إيرانية عمانية لمضيق هرمز لمدة 60 يوم. خلال 60 يوم يتم فتح المضيق بشكل كامل، حرية الملاحة دون جلب رسوم من السفن من الناقلات. وأيضا هناك مسار لهذه السفن، مسار هو المسار الإيراني. لكن ما حدث أن هناك بعض السفن التي استهدفها الطرف الإيراني، هذه السفن خرجت عن المسار الغير متفق عليه، لأنه أي حركة في المضيق يجب أن يكون حسب البند، حسب مذكرة التفاهم، أن يكون هناك تنسيق بين عمان وبين إيران. ما حدث أن هذه السفن خرجت، اتخذت مسار مختلف. هذا يعني أنه تجاوزت إيران، وهذا يعد بالنسبة لإيران هذا يعد مخالف لمذكرة التوافق عليه، مذكرة التفاهم. فبالتالي يعتبر هذا خرقا، إيران تعتبره خرقا. وهذا قد يكون في

0: الولايات المتحدة الأمريكية لسحب ورقة مضيق هرمز من إيران، ولكن إيران بتقديري متمسك ستتمسك في هذه الورقة حتى لو أدى ذلك إلى حرب شاملة، لأنه بالنسبة لإيران بتقديري هذه الورقة الوحيدة التي تفاوض عليها، وهذه الورقة الاستراتيجية التي تردع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أي حرب قادمة عليها. هكذا تفكر إيران، هكذا إيران يعني تخاطب وخلال إعلامها طبعا. فبالتالي هذه الورقة مهمة بالنسبة لإيران، ولهذا السبب تقوم يعني باستهداف أي ناقلة لا تمر من المسار المعين، المسار الطبيعي اللي كانوا السفن في السابق تمر من نفس المسار، إلى أن تتخذ مسار مختلف. إيران تعتقد أن هذا المسار حسب مذكرة التفاهم أن هذا مخالف لهذه المذكرة.
1: نعم دكتور توفيق، إلى أين سيصل الأمر بين أمريكا وإيران؟ يعني هناك الكثير من المحللين توقعوا وشبه على يقين بحسب التحليلات بأنه لن يكون هناك اتفاق وتوافق ومذكرة تفاهم بين البلدين. ما هو السيناريو؟
0: نعم، وأنا أعتقد ذلك، وأنا قلتها في السابق بالمناسبة حتى من بداية هذه مذكرة التفاهم، لأن هناك
1: صحيح.
0: أطراف لا تريد، حتى على قناة سورية التلفزيون السورية، أنا حتى ذات الوقت إيران إسرائيل لا تريد الهدوء في المنطقة، إسرائيل لا تريد ربط الملف الإيراني في لبنان، لا تريد ذلك، لا تريد إيران أن تكون قوة إقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة للدول الخليجية ودول الجوار، لا يقبلون في أن تكون إيران دولة قوية، دولة مهيمنة في المنطقة. فبالتالي التصعيد بتقديري هو سيكون في المشهد القادم، لأن بتقديري الولايات المتحدة ستحاول سحب هذه الورقة من إيران، أيضا كما حاولت واستطاعت أن تسحب ورقة لبنان من إيران من خلال ما حدث والإعلان عن الاتفاق بين لبنان وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا يعد بحد ذاته أنه فصلوا الملف الإيراني عن الملف اللبناني. إيران الآن بتقديري من الصعب أن تقوم بأي ضرب تستهدف الداخل المحتل، لأن هناك اتفاقية بين لبنان وبين دولة الاحتلال. هل ستقبل إيران في هذه الاتفاقية؟ أنا لا أعتقد ذلك. أعتقد أن وطبعا هذه الاتفاقية هي يعني بحد ذاتها ملخصها أنه سحب سلاح حزب الله
1: نعم دكتور،
0: مقابل انسحابات إسرائيلية من جنوب لبنان. هذا هو أو الاتفاق اللي بين لبنان وبين دولة الكيان الصهيوني. هل
1: نعم.
0: ذلك سيحصل؟ أنا بتقديري هذا من الصعب جدا أن يكون هناك في سحب السلاح من دون أن يكون هناك حرب أهلية.
1: نتمنى ألا يحدث ذلك.
0: نتمنى
1: شكرا
0: لا طبعا
1: لك.
0: نتمنى أن لا يحدث ذلك. نعم
1: نعم شكرا لك دكتور توفيق طعمي، باحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، كنت معي من لوس أنجلوس.
0: شكرا.
1: أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي أن عدد الوفيات من جراء الزلزالين المتتاليين اللذين هزا البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 1430 قتيلا. وقال رئيس البرلمان الفنزويلي إن 3200 آخرين أصيبوا بجروح مختلفة، في حين أصبح أكثر من 3000 شخص أصبحوا بلا مأوى من جراء الزلزالين. أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد المتأثرين بزلزال فنزويلا قد يصل إلى أكثر من 6.5 مليون شخص. وقالت المنظمة أن التقديرات المستندة إلى أعداد السكان الحالية وتحليلات الأضرار تشير أيضا إلى احتمال تأثر ما يصل إلى 2 مليون شخص في العاصمة كاراكاس وحدها. كما أوضحت المنظمة أنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الفنزويلية والأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لتنسيق الاستجابة، مشيرة إلى تخزين إمدادات الطوارئ في كاراكاس بهدف إيصالها إلى الناس الأشد حاجة.

وإلى أخبار المونديال، غادر منتخب الأردن كأس العالم بعد هزيمته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 ليكون رابع المنتخبات العربية التي تودع المونديال. وفي الشوط الأول تقدم المنتخب الأرجنتيني عبر لاعبي خط الوسط في الدقيقة 19، وعزز الأرجنتين تقدمه بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 31، في حين قلص موسى تعموري الفارقة لصالح المنتخب الأردني في الدقيقة 55، قبل أن يختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية منتخب بلاده بهدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 8. وفي المجموعة ذاتها حسم المنتخب الجزائري تأهله إلى الدور 32 من كأس العالم، وذلك بعد تعادله الإيجابي مع منتخب النمسا. وسجل رياض محرز هدفين في الشوط الثاني ليقود منتخب بلاده للعودة في النتيجة، بعدما تقدمت النمسا بهدف واحد قبل أن يدرك رفيق بالغالي تعادل الجزائر، ويعيد النمسا التقدم بهدف آخر لتنتهي المباراة بتأهل المنتخبين إلى دور 32. تصدرت كولومبيا المجموعة 11 في كأس العالم بعد تعادلها السلبي مع البرتغال في مباراة مثيرة على ملعب ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية. وتتوجه كولومبيا إلى كانساس متصدرة مجموعتها لمواجهة غانا يوم السبت، رغم إدارها فرصا عديدة أمام مرمى البرتغال، في حين أثبتت سيطرتها على منافساتها الأوروبية لفترة طويلة من المباراة. أما البرتغال التي كانت في حاجة إلى الفوز لتتصدر المجموعة فستتوجه إلى تورنتو لمواجهة كرواتيا يوم الخميس في منافسات الدور 32. حجزت إنجلترا مقعدها في دور 32 من كأس العالم متصدرة المجموعة 12، وذلك بعد فوزها على بنما بهدفين دون رد في الشوط الثاني. ورفعت إنجلترا رصيدها إلى 7 نقاط، وستضرب موعدا في الدور 32 مع السنغال أو ثالث المجموعة 11 في أتلانتا في الأول من تموز المقبل. تأهلت كرواتيا إلى دور 32 من كأس العالم بفوزها على غانا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من المجموعة 12 بفلاديفلا. وستواجه كرواتيا في الدور المقبل وصيف المجموعة 11 في تورنتو، في حين ستلتقي غانا التي ضمنت تأهلها في وقت سابق بمتصدر المجموعة 11. نهاية هذه الساعة الأخبارية من تلفزيون سوريا، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخلي السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
3: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: صباح الخير لكل مشاهدينا، يوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا. نبدأ معكم بطاقة حلوة وفقرات متنوعة كالعادة، رح رافقكم أنا وروز. صباح الخير يا روز.
1: يسعد صباحك عمار، صباح الخير لكل يلي عم تابعونا بحلقة جديدة من صباح سوريا. حضروا قهوتكم هلأ وخلونا نشوف سوا أهم العناوين.
0: بصحتك بالدنيا رح نحكي عن الجلطات القلبية وليش ممكن تصيب الأشخاص يلي بأعمار أصغر.
1: وبهاشتاك صح رح نتعرف على برنامج بيساعدنا على المونتاج على إنستغرام.
0: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع تانية متنوعة من أبرز برامج الثانية، وكمان عنا فقرة ميكب رح نتعلم فيها حيل جديدة مع رغد. خلوكم معنا.
1: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم تابعونا. عمار بتعرف الموبايل صار عبارة عن دفتر أسرار متنقل، يعني حتى أحياناً بنقعد بنسجل عليه نحن أسماء غريبة، أسماء ممكن مضحكة بتخلينا هيك نضحك كل ما تذكرنا الاسم أو كل ما بعتنا له رسالة.
0: أكيد يعني صراحة في أسماء وراها وراها قصص غريبة من الاسم نفسه، واحد مسجله المنقذ، واحد ورطة، بس حتى أنا بحس المنقذ والورطة هي أسماء كثير طبيعية.
1: هي أسماء كليشيه عمار، في أسماء يعني.
0: شو الترتيب عندك؟ أنا بحس إنه نص أسمائك هيك.
1: أنا هيك. هلا أنا بصراحة بسمي حسب الصفة أو حسب الشغلة اللي بتذكر الشخص فيها، لأن أنا ما بحفظ أسماء بشكل عام، يعني صعب لحتى أحفظ اسم، فإجباري بدي سجل اسمه وسجل موقف صار معي فيه أو شيء، فهمت؟ يعني مثلاً فلان سيارة صار معي مثلاً مشكلة بتخص السيارة أو شيء كذا، مثلاً لا تردي.
0: بسمي لا تردي؟
1: لا بسمي لا تردي، بسمي ما بعرف،
0: في شي غلط.
1: في حدا بسميه ما بعرف، في كتير أسماء يعني أنت بتعرف.
0: أنا صراحة هلأ اخطر لي اسم، يعني سوكم هو اسم غريب شوي. أنا في عندي حدا رفيقي اسمه وسام، نسميه أبو الجيران.
1: أبو الجيران؟
0: أبو الجيران إنه هو الجار الأقرب لإلي، يعني أكتر حدا قريب مني ببيتي بسميه أنا أبو الجيران.
1: يا الله، أنا يعني أنا شوف أغرب حدا، أول شيء بتصبح على بابا، صباح الخير بابا. هو بابا بصراحة عنده اسم غريب، سميته نزار آخر إصدار، لأن بابا على طول بغير أرقام موبايلاته فما بيثبت على رقم، فخلص إنه هذا آخر إصدار، هذا آخر رقم.
0: يا الله يا الله روز، مستحيل روز، لازم تطلع اسم غريب. للأمانة واضح إنه الأسماء الغريبة لها كثير أسباب مقنعة أحياناً، وأكبر دليل هو والد روز.
1: صبح على والدي لو سمحت.
0: صباح الخير. صباح الخير، ان شاء الله رب يكون عم تتابعنا.
1: اكيد في ناس مشاهدينا بيختاروا اسماء بتذكرهم بموقف معين كمان، مثل ابو الجيران اللي عند عمار، وناس بيختاروا اسماء بس للمزح او احيانا بتكون بتدل على مكانه الشخص عندنا كمان، مثل ابو الجيران
0: ومثل. طيب يا روز، لو هلا فتحنا يعني قائمه الاسماء عندك، شو توقع اسم اغرب من جي بي اس؟ خلاص قلنا انه نزار اخر اصدار.
1: هو في اغرب منه بصراحه بس ما راح اقول.
0: بس ما راح تحكيها،
1: بدك تحذره انت.
0: مين بس بدك تقولي مين؟
1: شو لا بدي انا راح اقول الاسم وانت بدك تحذره.
0: اوكي
1: اوكي. امبراطور الاباطره ملك الملوك ابو الديف دافاديف المحنك، مين هذا يا حزره؟
0: يا الله، في واحد، هو في واحد عندنا بالتلفزيون بس صراحه زيد من
1: لا
0: هو.
1: لا لا، ابو الديف دافاديف المحنك.
0: اوكي. خطيبه خطيبه.
1: كمان
0: صباح الخير. هيك يعني على هذا الأساس وعلى هذا الموضوع نزلت زميلتنا هتيرة على الشارع وسألت الناس شو أغرب اسم سجلين فيه شخص عنكن على الموبايل وليش اخترتوا هالاسم. خلنا نشوف شو كانت الإجابات وراجعينا.
2: المختل عقليا،
3: أبو عيشة،
4: البايخ أيهم.
5: الموبايل اليوم صار أقرب لدفتر ذكريات مليان أسرار وتفاصيل من حياتنا، وكل اسم فيه له قصة، موقف، ذكرى أو مزحة بينك وبين شي شخص. لهيك شو أغرب اسم سجلته على تليفونك؟
6: مرت خانقت مع رفيقتي وسجلته، أستغفر الله، الله لا يوفقك.
3: أبو عيشة. أبو عيشة هو ورشة موجودة عندنا بتشتغل بالباطون، واسمه أبو عيشة بسبب أنه اسمه محمد جمايدي، اسمه بقى مسمينه على اسم أمه اللي هي اسمها عيشة.
7: المختل عقليا، للإكس تبعي.
8: هو اسمه أموت، الأموت يعني موت بالتركي، فسجلته ميت أنا بس إنه من شأن إنه الميت. فطلع لأجل الصدفة التقيت فيه بالصدفة بيعرف يقرأ عربي، ففي أمن اللي تراك بيحكي عربي كتبني ميت. قال لي يا رجل ها والله حرام عليك أنت مسجلوني ميت
4: بايخ أيهم.
9: سميه سارق سلحفاة، سأليني ليش؟ لأنه كتير بطيء. يعني مثلاً بقول له ما لو قال وينك ساريا؟ بقول لي انا مثلا الساعه 1 بكون عندك، هو بيكون يعني بيجي لعندي وعلى اساس موعدنا الساعه 1 بيجي عندي الساعه 7 المساء.
10: اللبن منزوع الكرامه لو احس لصديقتي، اول ما تعرفنا عليه بالجامعه كنا سنه اولى، كانت كل موقف تحط حالها بموقف محرج كتير يعني، فخلص كان فلك كرامه فهيك سميناها.
11: ابو كذا راوتر، ابو كذا مثلا كهرباء، يعني هيك مسميتهم كهرباء راوتر انترنت للزلم يعني.
12: طبعا هو صديق المقرب مثل اخوي، سميته استاذ مرجان، راسه كبير الصراحة يعني.
13: فكنت بظن ناديله إبراهيم ارحمني فسجلته إبراهيم ارحمني، فإنه هذا أغرب اسم سجلته عندي على الموبايل.
0: يا الله الشعب السوري روح قلبه هي القصص، يعني دائما فرفوش دائما مهضوم دائما بيخترق قصص جديدة.
1: لا في أسماء عن جد مضحكة ما شاء الله، غلبتونا أنا وعمار بمراحل.
0: صباح الخير من جد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة صحتك بالدنيا، والموضوع للأمانة حساس شوي، لأن احنا رح نحكي عن مرض كنا نعتقده مرتبط بالعمر الكبير فقط، وهو الجلطات القلبية، ولكن المفاجأة أنه عم نسمع بشكل متزايد عن حالات بعمر العشرينات والثلاثينيات.
1: فعلا عمار، يعني هذا السؤال عم يفرض نفسه اليوم وبقوة، هل فعلا صار مرض القلب أو القلب خلينا نقول عم يمرض أبكر، ولا نمط حياتنا هو يلي تغير؟ هل الجيل الجديد عم يدفع ثمن السرعة والتوتر والأكل الغير صحي بدون ما ننتبه؟
0: مقلق أكتر يا روز إنه كتير حالات ما بتكون عندها أعراض واضحة أو عوامل خطورة تقليدية، ومع هيك بتصير المفاجأة القاسية.
1: مع الأسف، ولهيك اليوم بدنا نفتح ملف القلب عند الشباب، ليش عم نشوف جلطات بعمر صغير؟ شو الأسباب الحقيقية؟ وشو يلي لازم كل شاب وشابة ينتبهوا له قبل ما يفوتوا بأي خطر؟ ولحتى نفهم أكثر تفاصيل بدي رحب باختصاصي الجراحة القلبية الدكتور عامر طريق. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
14: قلبية مو جراحة قلبية.
1: عفوا
14: قلبية.
1: اختصاصي قلبية.
14: قلبية وقسطرة. أيوة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا دكتور. يعني الأمانة من كثر ما في اختصاصات واحد بيضيع صراحة.
1: صحيح. طيب دكتور، هلا مثل ما ذكرنا الجلطات القلبية عم تزيد نسبتها خصوصا بين الشباب يلي بتتراوح أعمارهم بين العشرينات والأربعينات. في أسباب مباشرة لهذا الموضوع ولا هو الموضوع عم يتزايد مع مرور الزمن؟
14: هلا في بتصير عند الشباب بنسبة أقل طبعا من الكبار. كانت أول نعتبرها الجلطات هي مرض الكبار بالعمر، هلا صرنا عم نشوفها مثل ما حكيتوا بأعمار صغيرة نتيجة تضافر عدة عوامل، الحقيقة مو عامل واحد. يعني من العوامل الخطر اللي عم تزيد حوادث الجلطة عند الشباب التدخين، أدوية معينة، المخدرات، السمن المفرطة، الأرقيلة والتدخين الزايد، الإصابة بالسكر بعمر مبكر، التوتر والانفعال والشدة النفسية اللي عم يتعرضوا لها الشباب، اضطرابات النوم اللي عم تصير عند الشباب، مثل ما حكينا الإصابة بداء السكر، أحيانا بكون في أمراض وراثية معينة مثل فرط الشحوم بالعائلة أو أمراض تانية وراثية بتؤدي لحدوث جلطات بأعمار مبكرة.
0: طيب دكتور، كمان أنا بحس أنه يعني بعيدا شوي عن السمنة والقصص، الحياة السريعة اللي النمطية اللي صارت عند الشباب هي كمان بتأثر، لأنه في عالم بيعتمدوا على الوجبات السريعة، نمط حياتهم هو بالأصل ما في شيء يتعلق بالصحة، فهل هي خلينا نقول أحد الأسباب الرئيسية بحدوث الجلطات عند الشباب؟
14: تمام. هلأ الرسم الحياة السريع بيترافق غالبا مع توتر وشدة نفسية، بدك تحقق كل شيء بأسرع وقت وبوقت قصير كذا، فبصير عنا اضطرابات بالهرمونات تبع الجسم، في هرمونات اسمها هرمونات الشدة الكورتيزون والأدرينالين، هاي بتؤدي إلى أزية حدوث التهاب ببطانة الأوعية الدموية وحدوث التهاب بالأوعية الدموية، وبالتالي تخرب هاي البطانة وحدوث تجلطات بأعمار مبكرة. تترافق هاي بالإضافة للشدة النفسية عم تترافق بعوامل أخرى مثل ما حكينا، أنه المتوتر عم يأكل بسرعة. صحيح. عم يأكل وجبة سريعة، هاي الوجبة السريعة فيها دهون مشبعة كتير، عم يتناول مع مثلا كولا فيها سكريات كتير، كلها عم تأهب للسمنة، السمنة بتأهب لتصلب الشرايين، تصلب الشرايين بأهب لحدوث جلطات. تمام. غير هيك كمان عم يترافق هذا الشيء مع نظم الحياة الجديد أو رتم الحياة الجديد اللي هو بيتطلب أنك تقعد وراء الكمبيوتر بشكل طويل
1: صحيح.
14: بدأت تقدم مهامك أو وراء الشاشات سواء الشاشة الكمبيوتر أو الشاشة تبع الموبايل
1: الطويلة خلينا
14: كمان هي بتأدي إلى إجهاد وبتأدي إلى اضطرابات النوم. اضطرابات النوم بتأدي كمان إلى حدوث أذية بالهرمونات تبع الجسم أو اضطراب بهرمونات الجسم وخربطة بالهرمونات تبع الجسم وبتؤدي إلى زيادة فعالية صفيحات الدم نتيجة اضطرابات النوم وحدوث التجلطات كذلك.
0: فيروز موضوع أنا برأيي عن جد عقب عليه كتير
1: أكيد.
0: دكتور قديش العامل النفسي خلينا نحكي بشكل مفصل هو مسبب رئيسي بحدوث التجلطات عند الشباب؟
14: طبعا العامل النفسي كتير مهم خصوصا عند الشباب. تلاقي الشاب مندفع بأول حياته بتأثر كتير بالأذية النفسية اللي بتصير عنده أو إذا عنده ستريس نفسي كتير بيتأثر فيه. هلأ كل ما كبر الواحد ممكن يصير عنده التطنيش أكتر بطنش أكتر ومارق على رأسه كل هالأمور هاي. الشاب بضل أنه التجارب لسه جديدة عليه فبتلاقي الأقل موضوع عمل حساباته وعطاء أكتر من حجمه وتوتر كتير كتير كتير. مثل ما حكينا التوتر بيؤدي إلى اضطراب فيزيولوجية الجسم الإنسان الطبيعي تمام. بتؤدي لارتفاع التوتر الشرياني تسرع ضربات القلب مثل ما حكينا اضطرابات الاستقلاب تبع الجسم اضطرابات هرمونات الجسم كل هاي العوامل بتتضافر وبتؤدي لحدوث أذية بالشرايين وبالتالي حدوث تصلب العصيدي وبالتالي حدوث الجلطات بسن مبكر.
1: على ذكر العامل النفسي دكتور في بعض الشباب من التوتر أو من ممكن التفكير الزايد بالمستقبل وبالمسؤوليات اللي ممكن يواجهوها لبعدين بيصير معهم مثل نوبات هلع. فقديش ممكن تأثر نوبات الهلع على صحة القلب لبعدين؟
14: نوبات الهلع هي موضوع منفصل عن النوبات القلبية.
1: ممكن
14: نوبات
1: ما لها أثر.
14: نوبات الهلع غالبا بتصيب بالمرهفين الحس والنساء أكثر. وخصوصا الفتيات الحساسات والمرهفات الحس ممكن تصيب كل فئات المجتمع الحقيقة بس غالبا بتصيب الإنسان الحساس اللي مخه تجارب بصير تفكير معين يأثر بحس انه حتجي نوبة قلبية بيكون قاري موضوع معين متعرض لموقف معين بتشبه الأعراض بتشبه أعراض النوبات القلبية. بتصور حكينا عنها بموضوع بلقاء سابق أنه نوبات الهلع صحيح. بتشبهها خصوصا أول مرة لازم ما ناخدها
1: بس قصدي تكرارها ممكن يأثر بعدين على صحة القلب.
14: هلأ هي غالبا نوب الهلع نوب سليمة ما في إصابة بالشرايين القلبية أو ممكن ما يكون في داء بالشرايين أو إصابة بالشرايين القلبية مجرد اضطراب نفسي بيؤدي لحدوث نوبات الهلع نتيجة موقف معين نتيجة لتفكير معين تعرض لصدمة معينة فبصير يحس انه هو حينصاب بنوبة قلبية. بس لازم ناخدها بعين الاعتبار اول مرة بينصاب فيها الشخص ما نعتبرها انه نوبة هلع نعمل كل الاجراءات الممكن ان ننفي النوبة القلبية. اذا تكررت معه هاي النوبة بنفس الاعراض طبعا في بعض الشغلات بتميز بيناتهم مثل تخطيط القلب ايكو القلب الخمائر القلبية دول بميزوا بين نواب الهلع والنواب القلبية وغالبا نواب الهلع ما بتأدي لحدوث نواب قلبية وغالبا بتمر بطريقة أحيانا بتعذب شوي بس غالبا بتكون سليمة نهايتها.
1: تمام.
0: الكافيين ومشروبات الطاقة هل إلى عوامل هي يعتبر هذا الشيء هو عامل رئيسي بحدوث الجلطات ولا ما بتحس كتير هذا الأمر يتعلق بهذا الموضوع؟
14: الحقيقة مو بس مشروبات حتى المنشطات اللي عم ياخدوها اللي بيلعبوا حديد والكافيين ومشروبات الطاقة والكرياتين كلهم هدول كل شيء منافي للطبيعة هو خطر على جسم الإنسان. يعني الكافيين بيسرع ضربات القلب بيرفع الضغط تسرع ضربات القلب عم تأذي البطانة تبع الشرايين ارتفاع ضغط الدم حيأذي كمان بطالة الشرايين فكلها بالمحصلة بتصب بخندق واحد اللي هو أذية الشرايين بالآخر. غير هيك الكافيين حيأدي إلى اضطراب بالنوم. اضطراب النوم في عندك أنت ساعة بيولوجية الله مصمم البني آدم له ساعة بنام فيها طبعا في رينج يعني بنام بهالوقت هاد بفيق بهالوقت الهرمونات اللي بتنفرز وانت نايم ضغطك وانت نايم غير ضغطك وانت قاعد نبضك وانت نايم غير انت وانت قاعد كل هالامور حتتخربط. الهرمونات اللي بتنفرز بالنوم غير الهرمونات اللي بتنفرز وانت صحيح. في حالة اليقظة فكل هاي المواضيع حتتغير وتؤدي إلى تفاقم مشاكل بالشرايين وبطانة الشرايين وبالتالي حدوث النوبات القلبية بشكل مبكر.
1: طيب دكتور، هلأ كتير منتشرة أخبار عن الفيب أو خلينا نقول الأرجيلة الإلكترونية يلي عم يستخدموها هلأ أغلب الشباب، حتى المراهقين عم نلاقيهم عم يستخدموها يلي تحت 18، فشو مدى خطورتها؟ هل هي فعلا أقل خطر من الأرجيلة والتدخين ولا العكس؟
0: أنا بعرف أكثر خطر بكتير.
14: هلأ ليك دراسات كاملة كافية عنا مانا موجودة للأمانة. المواد اللي موجودة بالسيجارة العادية كبيرة كتير، عددها بالمئات، يعني المواد الخطرة أو المواد الكيماوية موجودة بالسيجارة العادية محصاة ومدروسة ومعروف شو أزيتها. يعني بالفيب إسا ما في دراسات كافية لأن نقول أنه هي أخطر، بس هي خطيرة. نعم خطيرة نتيجة المواد الكيميائية اللي بتنحط لها، نتيجة النيكوتين اللي بينحط لها، نتيجة، فأكيد هي خطرة، بس أنه هي أخطر من السجائر ما في دراسات بتثبتها. يعني السجائر العادية، الأرجيلة أخطر من السجائر العادية؟ نعم أخطر، لأنه كل أرجيلة مرة واحدة، يعني ما بقولوا أنه نفس، كل نفس أرجيلة واحدة بعادل 80 سيجارة. فتخيلي أنت تدخني 80 سيجارة خلال ساعة مثلا،
1: يعني تقريبا أربع بواكيت دخان.
14: أربع بواكيت أنت عم تدخنهم خلال ساعة أو ساعة ونص أو نص ساعة أحيانا،
1: فهذا
14: قديش الأذية حتكون كبيرة كتير كتير.
0: طيب فكرة الرياضة، فكرة الركض يمكن بشكل دوري مشان صحة الأوعية والشرايين، قديش هذا الشيء بيساعد على الحفاظ على صحة القلب والشرايين، منع فكرة الجلطات القلبية عن طريق الرياضة بكل أشكالها، سواء كرة قدم، حديد، ركض، مشي، شو ما كان، هذا الشيء قديش بيساعد علميا وطبيا بهذا الموضوع؟
14: هلأ مو بس الحركة والرياضة، الحقيقة اسمه لايف ستايل موديفيكيشن، يعني تغيير نمط الحياة، يعني من ضمن تغيير نمط الحياة اللي هو الرياضة. الرياضة اللي بتقتضي انك تلعب رياضة أو مشي سريع أو هرولة أو ركض أو سباحة أو إيروبيك لمدة 5 أيام بالأسبوع، 45 دقيقة لمدة 5 أيام بالأسبوع، أو كل يوم نص ساعة على مدار الأسبوع. هذا الشيء بأخر حدوث الأذية الوعائية. إذا عندك بدانة حتخف البدانة، إذا عندك سكري حتنضبط أرقام السكر، حينضبط الضغط بهاي الطريقة، حتى تنظم وجبات الطعام بهالطريقة هاي. وبغير انه الرياضة بتغيير نمط الحياة، في عندك لاحقا له كمان تغيير طبيعة الأكل، يعني انت ما تركز على الوجبات السريعة اللي فيها مواد دهنية عالية وبتترافق مع مايونيز وكولا وكذا، كلها وبطاطا مقلية وكلها، كلها غير صحي تمام. وغير هيك كمان لازم تركز بأكلك على الخضار والفواكه والعصائر الطبيعية. فهذا تغيير نمط الحياة مو بس الرياضة، في له لواحق تعنيات اللي حكينا عنه.
1: أكيد دكتور. هلأ بس خلينا نحكي بالختام عن العوامل الوراثية اللي ممكن تأثر على صحة القلب. هل ممكن يكون في أمراض صامتة وراثية لبعدين تعمل مشاكل قلبية؟
14: عند الشباب قصدك؟
1: عند الشباب
14: طبعا. الجلطات عند الشباب غالبا غير اللي حكيناه هون، الشدة النفسية والكذا وكذا، بتترافق احيانا بسبب بتصير بسبب عوامل وراثيه بتؤدي لزياده تجلط الدم. الحقيقه في كثير عوامل وراثيه بتؤدي لتجلط الدم، من اضطرابات تخثر الدم، عوز بعد البروتينات اللي بالدم اللي موجوده بالدم، هاي بتزيد القابليه للتخثر وبتعمل جلطات بعمر بكير. كمان التدخين الزايد ممكن يساوي ارتفاع بالخضاب ويؤدي لزياده لزوجه الدم ويعمل خسارات بالأوعية. ممكن في بعض الأمراض اللي مثل مثلا في مرض اسمه فرط الهيموسيستين بالدم، في مرض اسمه مرض ممكن يؤدي للخسارة. وأهم من هدول كلهم هو فرط كوليسترول الدم أو فرط الدهون العائلي، هذا بيكون وراثي. بتلاقي المريض عنده بيكون كذا واحد بالعائلة عندهم فرط كوليسترول الدم، وهدول بيؤدي لحدوث جلطات أو إصابات وعائية إكليلية وغير إكليلية، حقيقة ممكن دماغي بأعمار مبكرة.
0: الله يبعد الشر على الجميع. بدي أشكرك دكتور على المعلومات القيمة. شكرا لك. أنت بكل فقرة عم تحاول قدر الإمكان تضيف معلومات بتهم جميع الأشخاص في حال هيك طبقوها. إن شاء الله رب كله ينعم بصحة كتير منيحة. نورتنا،
1: نورت صباحنا دكتور، شكرا كتير لك. ونتمنى أكيد من كل مشاهدينا يكونوا بكامل الصحة.
14: آمين يا رب.
1: وهلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل، وبعده راجعين لفقرة خلف الشباك مع براءة، خليكم معنا.
4: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
15: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
16: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
17: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
18: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
19: البيانات دقيقة.
20: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة خلف الشباك اللي بكل فقرة بنحكي فيها عن كل شيء يتعلق بكرة القدم وكأس العالم والمونديال من معلومات حديثة وأمور صارت على مدار سنوات بهذا المشوار الكروي. رح تكون معنا أكيد زميلتنا براءة اللي صارت بالاستوديو، بدنا نصبح عليها. صباح الخير براءة.
2: يسعد صباحك عمار، يسعد صباحك يا روز.
3: يسعد صباحك براءة.
2: اليوم فقرتنا مفروض روز بتعرفها بما أنه أنت دائما عم تعطيها معلومات رياضية. جاهز للسؤال؟
3: شوفي
2: شو يعني تسلم.
3: شو يعني تسلم؟
2: أساس شرح لك يا هيك بتذكر قلتيني مرة.
1: خط الدفاع.
3: ايه.
1: مهاجم إذا.
3: دير وشك برا.
1: مهاجم إذا صار بعد خط الدفاع وين ومبعتت له الطابة فهي تسلل، لأنه هذا خط الدفاع هو تجاوز.
3: حتى لو كان الحارس موجود.
1: حتى لو كان الحارس موجود.
2: خلاص شكراً عمار على المعلومة. فظيع روز. اليوم رح نحكي عن قانون التسلل من أول ما بلش بتاريخ كأس العالم، مو بس كأس العالم حتى المباريات العادية.
1: روز فقرة كاملة عن التسلل.
3: يلا خلاص اليوم بدي أتعلم درس جديد معناها منكم.
2: يلا نبلش. يسعد صباحكم مشاهدينا. لما نحكي عن كأس العالم أول شيء بيخطر ببالنا الأهداف، النجوم والمباريات اللي بتضل عالقة بذاكرة الجماهير لسنين طويلة، وبين كل هاللحظات في شيء بنشوفه بكل مباراة تقريبا اللي هي راية التسلل. قانون صار جزء أساسي من كرة القدم لدرجة أنه ما عاد حدا بيتخيل اللعبة بدونه. بس شو كان صار لو هالقانون ما نوجد من الأساس؟ تخيل أنه أي مهاجم بيقدر يوقف جنب المرمى طول المباراة ويستنى كرة واحدة لحتى يسجل. أكيد رح نشوف أهداف أكثر، بس بنفس الوقت كرة القدم كلها كانت رح تتغير. طريقة اللعب، قيمة المدافعين، وحتى تاريخ كأس العالم نفسه كان ممكن يطلع بشكل مختلف تماماً. واليوم رح نتخيل سوا هالعالم الغريب ونشوف كيف قانون واحد بس كان ممكن يغير كرة القدم بالكامل. يعني يا عمار شو ممكن تتوقع لو أنه عن جد ما كان في قانون تسلل؟
1: رح لك شو ممكن نتوقع؟ كيف نحن يا جماعة، أكيد نحن يعني كل حدا عم يحضرنا، معظمنا كشباب كان يلعب طبي هو صغير، بين هكذا اللعب ما كان في تسلل، فكانت مثلا نتيجة تكون 15-9
2: أنه كتير
1: 190-27-8
2: كتير هيك. بتكون الأجواء كتيرة يعني بالضبط. للفريقين مو أنه فريق
1: التسلل
2: واحد
1: بيضبط اللعبة from A to Z، ما بيكون فيها ظلم. يعني هلأ مثلا ممكن مثلا روز كرة تلعب معنا طابة توقف جنب الجول تبع الخصم،
2: ناطر
1: الطابة تحط جول،
2: ناطر الطابة
3: هي شغلتي. روز انت وقفي هون، احنا بنعطيك الطابة وما ما رح اعطيها، انا عم اقول لها ما رح افوت جول
2: يعني.
1: مو مشكلة روز، معلش بس كوني يعني معلوماتيا
2: كثير سهلة.
3: اوكي معلوماتيا ايه، لا خلص عرفت. بعد خط بعد خط الدفاع اذا اجته الطابة وحط جول فيعتبر تسلل.
1: برافو روز.
2: خلص هذا المعلومة تمام.
3: أنا شاطرة وبحفظ بسرعة.
2: قبل ما نتخيل عالم بدون تسلل لازم نفهم ليش القانون انوجد من الأساس. ببدايات كرة القدم كانت لعبة مختلفة تماما عن الشيء اللي بنعرفه اليوم. كان في لاعبين يوقفوا قريب من المرمى طول الوقت وينطروا أي تمريرة جاهزة ليسجلوا بسهولة، فكانت الهجمات أقرب للفوضى منها للتكتيك. كان اللعب تقريبا كان كرات طويلة وضرب عشوائي لقدام بدون بناء هجمة حقيقي، لهيك نحط قانون التسلل حتى يجبر اللاعبين يتحركوا مع بعض ويصير في تنظيم باللعبة. ومع الوقت صار التسلل واحد من أهم القوانين اللي شكلت كرة القدم الحديثة، وصار جزء أساسي من أسلوب لعب فرق كاملة ومنتخبات كبيرة، وحتى مدربين كبار مثل جوزي مورينو وبيب غوردالو اللي بنوا أفكارهم التكتيكية حوله. بس هون بيجي السؤال الحقيقي، إذا القانون نوجد ليمنع الفوضى شو كان بصير لو ما نوجد أبدا؟ أول شيء كان رح يتغير بشكل مباشر هو عدد الأهداف، وبطريقة ما بتخطر على بال حدا، لأن بدون تسلل المهاجم بيقدر يوقف طول الوقت جنب المرمى وينطر كرة واحدة بس ليسجل. فتخيل لاعبين مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو أو مبابي أو هالاند كل وقتهم بهالمكان، أي تمريرة طويلة ممكن تتحول لانفراد مباشر، وأي خطأ بسيط بالدفاع ممكن ينتهي بهدف فوري. يعني مثل ما ذكرت هلا عمار انه بتصير اللعبه كتير سهله، انه تزيد جوال وخلص اللاعب واقف جنب المرمى بس ناطر الطابه لحتى يفوت جول.
1: برا مدربين اللي ذكرت اسمهم بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو كانوا يطبقوا نظريه اسمها مصيده التسلل.
3: مصيده التسلل
1: يعني اوكي انت روزالتي بيكون عندك خط الدفاع
2: طيب
1: حلو، فبيكون عندك مهاجم بده يهاجم في حدا هون او مثلا بيكونوا هون فخط الدفاع فجاه بيركض كله لقدام، فهذا شو بيعمل؟ يقع بالتسلل
2: لحتى خلص هو يكسبها من الفريق الخصم.
1: بالضبط، فهو بس يركض خط الدفاع لقدام المهاجم خلص هو بيكون تسلل، هو هون بيكون ركضوا فرجع تسلل. فكمان هدول المدربين كان كثير طبوه وكثير كانت تنجح.
3: هلا تنجح ولا خلص هي اكتشفوا
1: لا هي حسب الوقت
2: حسب كمان المدربين
1: البوزيشن اللي عم بيلعبوا فيها كثير اعتبارات.
2: اكيد وقتها كانت النتائج ممكن توصل لأرقام خيالية، مباريات تنتهي 8-6 أو 7-10 بدل من 1-0 أو 1-2 اللي بنعرفها اليوم طبعاً. بس المشكلة مو بس بالأهداف، لأن لما الهدف يصير سهل لهالدرجة قيمته نفسها بتتغير وبيصير الاحتفال بهدف أقل تأثير من اللي بنعرفه اليوم. ومن هون منبلش نفهم أنه زيادة الإثارة مو دائماً معناها كرة أفضل، بس إذا الهجوم كان رح يستفيد بشكل مباشر من غياب التسلل فالمدافعين كانوا أكبر الخاسرين، لأن جزء كبير من قيمة المدافع اليوم هو فهمه لخط التسلل مو بس افتكاك الكرة أو الالتحام. يعني فرق كبيرة بتاريخ كرة القدم بنت هويتها على هالتفصيل، وصار في مدافعين أساطير لأنهم أتقنوا التمركز لحظة بلحظة مثل مالديني وبين كابرا وراموس وغيرهم، بس بدون تسلل كل هالتكتيك كان رح يختفي تقريبا، وكان المدافع مجبر يرجع لورا بشكل دائم خوفا من أي كرة طويلة، وهالشي كان رح يفتح مساحات ضخمة بالملعب ويخلي اللعب أقل تنظيم وأكثر فوضى، وممكن حتى كتير من المدافعين اللي بنعتبرهم أساطير اليوم ما كانوا ليكونوا بنفس القيمة أو نفس المكانة بدون هذا القانون، لأن التسلل مو بس قانون، هو جزء من ذكاء اللعبة نفسها. ولما نربط الفكرة بكأس العالم بالذات الصورة بتصير أضخم بكتير، لأن البطولة اللي بتتجمع فيها أقوى منتخبات العالم كانت رح تتأثر بشكل مباشر بهذا التغيير. فتخيل مباريات المونديال اللي بنعرفه اليوم كيف كانت رح تصير؟ بدل مباراة محسومة بتفاصيل تكتيكية دقيقة كانت ممكن تتحول لمهرجان أهداف مفتوح من الطرفين، ومباريات تاريخية مثل نهائيات كأس العالم كانت رح تنكتب بطريقة مختلفة تماما، لأن أي هجمة كانت رح تصير أخطر بكتير وأي خطأ دفاعي ممكن يقلب البطولة بشكل كامل. حتى المنتخبات اللي بنت نجاحها على الانضباط الدفاعي مثل إيطاليا كانت رح تتأثر بشكل كبير، لأن جزء من قوتها أساساً مبني على تنظيم الخط الخلفي، وبالنهاية ممكن حتى شكل الأبطال يتغير، ومو بالضرورة نشوف نفس المنتخبات اللي رفعت الكأس عبر التاريخ. بالنهاية مكتشف أنه القانون التسلل كان ولا يزال جزء من هوية كرة القدم نفسها، هو اللي بيصنع التوازن بين الهجوم والدفاع، وهو اللي خلى كل هدف له قيمة وكل هجمة له معنى. فهي هو بالنسبة لقانون التسلل هاي المعلومات كلها، انه ليش نوجد قانون التسلل، فاكيد جدا مهم.
3: صحيح
1: يا براء، يعني شكرا على هذه المعلومات، صراحه معلومات كثير كثير حلوه.
2: لازم تكون روز استفدت منها انت بجوز
3: تعرف. لا استفدت فعلا، وعم بتخيل فعلا لو قانون التسلل ما كان موجود فبتلاقي حرفيا كل دول العالم مشاركه بكاس العالم
2: حرفيا.
3: كل دول العالم
1: واحد
2: سهله القصه،
1: واحد واحد بيكون هو على خط الجول بس يوقف،
3: صحيح
1: توصل له الطابه بحط الجول. وبما انه يعني نحن اليوم بفخر خلف الشباك والرياضه، فاكيد نحن لازم نبارك اكيد للمنتخبات العربيه، مصر والمغرب والجزائر تاهلوا للدور المقبل بكاس العالم، ان شاء الله رب يعملوا شيء كثير حلو ويتاهلوا لادوار اكثر واكثر.
3: وعلى سيره خلف الشباك، وانا لساتني متامله انه مصر تاخذ كاس العالم
2: ان شاء الله،
3: على امل
2: الله.
3: يعني
2: ان شاء الله، يعني كان بدايه موفقه ولهلا ماشيين صح، فان شاء الله يا رب
1: يا رب. وعلى سيرة كأس العالم وخلف الشباك، امبارح كنا ب ايفنت واللي هو حفل اطلاق مسلسل عيلة بتعمل عمايل المصري السوري، يلي رح يجمع كوكبة من نجوم سوريا ومصر بعمل يعني واضح انه واعد، واضح انه ان شاء الله حيعمل اصداء يلي كلياتنا متوقعينه. سالنا اكثر من فنان سوري وغير سوري عن المونديال، مين بشجعوا بهي الرحله؟ خلينا نشوف الفيديو والتقرير وراجعين.
4: اخيرا مين بتشجع بالمونديال؟
5: ايه
4: مين بتشجع بالمونديال؟
5: مصر طبعا.
4: مصر تأهلت مصر للدور القادم.
5: أتمنى.
4: شو
5: لحد فين
4: نهاية كأس؟
5: يا رب يا رب. وكانوا رجاله جدا وعملوا ماتش في المجموعه جميل جدا، يعني ثلاث ماتشات حلوين قوي، نيوزيلندا وايران واسمها ايه ثانيه، اسمها ايه، نيوزيلندا وايران وحاجه ثانيه،
4: نيوزيلندا وايران ومين كمان كان؟
5: استنى انا فاكرها،
4: المهم تأهلت.
5: المهم تأهلت الحمد لله رب العالمين. كانوا رجالة في الماتشات كلها وعملوا اللي عليهم, وكابتن حسام حسن مدرب المنتخب هو إبراهيم حسن يعني لا عاملين اللي عليهم وزيادة ورجالة طبعا.
6: أنا ماني مراقبش, أنا بحب اللعبة الحلوة وبس.
4: طيب يعني مين المنتخب اللي يهف لك قلبه؟
6: يعني هلا بس امبارح تفرجت على لعبة فرنسا ومين كان معهم؟ إيه فرنسا وما بعرف شو الفريق الثاني والله نسيت. فانبسطت باللعب, لعب حلو. أنا بحب اللعبة بس كاللعبة.
4: خلينا نقول إنه أساس أيمن فرنسا.
6: ما بيهمني فرنسا تربح ولا البرتغال ولا الأورغواي ولا ما بيهمني. أنا بيهمني شوية الدول العربية المشاركة يطلع منهم واحد أو اثنين على الأقل.
4: المنتخب المصري ومنتخب المغرب يتأهلوا للدور المقبل. هيك شو بتوجه لهم الرسالة؟
6: الله يوفقهم يا رب. والله أنا بتمنى نفتخر فيهم نحن. يعني لازم بقى لازم يكون حدا من عنا من الدول العربية يكون له وجود بالعالم. والله
7: ما السنة ما بعرف ليش مالي كتير متشجع.
4: طب مين بتشجع أنت بالعادة؟
7: هلا مبدئيا هلا فرنسا يعني.
4: فرنسا بتشجع.
8: والله بشجع السعودية ومصر. اي ان شاء الله يا رب انه حدا منهم بياخذ بطوله كاس العالم ان شاء الله يا رب. انا ما بعرف وين صاروا لان انا ما كثير بتابع, بس من خلال الاخبار العامه فهمت انه هني طلعوا على الدور الثاني او يعني رح يطلعوا.
9: جو ايجيبت, حنشجع ايجيبت مع مصر.
4: ان شاء الله يا رب هيك شوفك وصلك
9: ضيقه مع كل الدول العربيه يعني. بس بما انه هلا نحن بالمسلسل تبع اللي نحن هلا بالبريمير تبعه هو سوري مصري, فانا بدي انحاز شوي اليوم لمصر. بس كمان طبعا للوطن العربي انا كثير مبسوطه وفخوره بالعرب انهم موجودين, وان شاء الله بالمونديال الجاي نحن بنكون فيه كمان
1: ان شاء الله. رب نكون بالمونديال القادم اكيد. بنتمنى المنتخب السوري وصل نهائي كاس العالم وحاول قدر الامكان انه ينافس للوصول لأدوار كثير مهمة. هي كانت إجابات الفنانين السوريين بهذا الحدث, وأكيد بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا اللي هي خلف الشباك. بدنا نتذكر أكيد زميلتنا براءة على هي المعلومات القيمة. إن شاء الله رب يكون روس حفظت شوي عنا تسلل
2: إن شاء الله.
3: شكرا كثير براءة, شكرا على المعلومات اللي أعطيتوني إياها, وفعلا كان تقرير ممتع يعني استمتعنا لما سمعنا آراء الفنانين أكيد. وشكرا كثير لك.
2: شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا مشاهدينا, فاصل ورجع لحتى نكمل باقي فقراتنا. لا تروحوا لبيتها.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. في مبادرات بسيطة بالفكرة بس تأثيرها بيكون كبير على المجتمع، خصوصاً لما تتعلق بحياة الناس اليومية.
1: من هالمبادرات يا روزي اللي عم نشوفها تنتشر أكثر بالفترة الأخيرة مبادرة بنك الملابس اللي بتعطي فرصة للناس تأخذ احتياجاتها بطريقة كريمة جداً.
0: يعني شوف عمار، هاي المبادرة مو بس تبرع، هي تجربة أقرب للتسوق، يعني بتخلي الأشخاص يختاروا يلي بناسبهم بدون أي إحراج.
1: ولنحكي أكثر عن هذا الموضوع وهالمبادرة معنا عضو مجلس إدارة منظمة هذه حياتي فراس عثمان. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بصباح سوريا.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
2: يسعد صباحكم الجميل.
1: يا أهلا وسهلا. خلينا هيك نتعرف على فكرة بنك الملابس بالحالة العامة.

0: استفيد. ما وجه المستفيد؟ حفظ ما وجه المستفيد أنه هو يجي بكل أريحية، بكل بدون ما حدا يحرجه بأي أنه أنت عم تعطيه شيء أو تقدم له شيء، فهو بيجي باختياراته، بفوت بنقي بياخذ اللي بده اياه، مثل يعني مثل فكرة التسوق تماما ولكن بالمجان.
1: تمام.
2: طيب خلينا نحكي هيك عن العملية اللي بتتم لحتى تنجز هذه المبادرة من البداية from A to Z. كيف بتتم عمليات جمع الملابس؟ هل بيكون في تواصل مع جهات معينة؟ هل بيكون في تعاون مع جهات معينة أو لا؟
0: نحن أول ما بلشنا كنا يعني ساوينا الفكرة، جبنا كم ستاند وكم علاقة، وعم نستنى كنت حدا يجيب لنا كيس صغير يعني، فكان فرحة كبيرة وقت حدا خبرنا إنه عندي كيس بدي أتبرع فيه، كيس ملابس من بيته يلي ما عم يلبسه تبع أولاده تبع. فرحنا لعنده أخذنا وجينا، وكنا يعني 5-6 اشتغلنا عليه، فرزنا بين الجيد وغير جيد لإعادة التدوير أو للاستخدام. للاستخدام رجعنا فرزنا بين رجالي ولادي نسائي وعلقناهم على الستاندات، وبلشنا بهيك بدايتها. بعدين ما شاء الله بلشت يعني الأمور تاخذ بشكل كبير. هلا اخر فتره هالعشرة ايام هدول بعد ما نزلنا السنه دي يعني صار صار الموضوع كبير مننا كثير فجاه. عم نحاول بقى نشوف شو بدنا نسوي. فكره انه يجي المستفيد مثل ما حكينا، بفوت هو كل شخص له 4-5 قطع بنقي اللي بده اياه، بياخذ من القطع. طبعا نحن فكره الفرز هي عباره عن متطوعين بيفرزوا وبيعلقوا دغري مباشره، بعدين بنفس الفكره بنكون نحن عم نشتغل، بيكون جايك المستفيد عم ياخذ الاغراض اللي بده اياها. هيك يعني لمحه سريعه عن الفكره.
1: هلا عم تذكر انه كبرت الفكره، بالعكس يعني انا حسيت انه هيك فكره اساسا لازم تكون موجوده يعني، او مركز بكل مدينه او بكل محافظه بالبلد، ويكون التبرع بشكل منتظم، وحتى تنظيم المكان كمان يتم يعني عبر يعني نظام معين او يعني سيروره معينه. خلينا نقول
0: لك انا ليش الفكره انه هي يعني كبرت بسرعه. نحن صلنا سنه بس هالعشرة ايام هدول مجرد نزلنا الصندوق، فانا مثلا نزلت بس صندوقين وتواصل معي اكثر من حدا بده كمان، بس انا وقفت لانه انا نزلت عند قاسيون مول مقابل قاسيون مول مشكورين، نزلنا واحد بالتعاون مع امانه برزه كامله مشكورين يعني لجان الحي. انا هذا الصندوق ارهقني يعني، انا امبارح الساعه 2 ظهرا فضيته، صندوق كبير بيسع منيحي محطوط اغراض فوقه، فضيته الساعة 2 الظهر، الساعة 7 رجعت لقيته معبت لترباعه.
1: ما شاء الله.
0: وللأمانة أنا وقت عم بفتح الباب يعني خطر ببالي عدة شغلات، أنه اللي حابب يشم ريحة الياسمين دمشقي يفتح هذا ويشم ريحة العطورات والنظافة والخيرية اللي بالشعب السوري. يعني أنا عم باخذ أكياس مرتبة بشكل أنيق، يعني شكراً. للأمانة أنا من خلال هون عم أقول شكراً لكل حدا عم يحط بهالطريقة هي. طريقة الترتيب، النظافة، الروائح الطيبة، روائح الشعب السوري الطيب، انه في خير. فما شاء الله يعني 4-5 ساعات رجعت عبا. انا اذا يعني اذا بدي افرض لسه مثلا 5-6 صناديق ثانية، فانا صرت بحاجة الى سيارة. وانا نحن يعني الموضوع قائم عندنا كان بسيط يعني، ما في تمويل، نحن الى الان ما في تمويل يعني، متطوعين بنساعد بعضنا بمصروف السيارة، بنساعد بعضنا، ما في الى الان ما في عندي انا تمويل. فوقت كبر فجأة فصرت انا بحاجه الى سياره بيك اب. صحيح. مع سائق كل يوم هو هذا شغلته، بس يفتل يجيب لك من الصناديق لعندك، صار عندك انت بدك كادر يقعد يفرز. بسم الله ما شاء الله صار بدك مستودع ثاني، يعني نحن عندنا مستودع تعبى وقد ما عم توزعي. يعني انا اتخيلي انت الصندوق عم تفضيه مره واحده بده 20 عيله ليلبسوه، فانت اذا عم تفضيه مرتين يعني صار بدك انت ناس تاخذ، يعني انت صرت الدوري على الناس اللي تاخذ.
2: صراحه يعني هالكلام هو خير دليل على فكرة انه نحن عم نشوف على السوشيال ميديا قديش يعني هيك يقال انه الشعب السوري ما في خير، الشعب السوري مشاكل، الشعب السوري بشع، ولكن على ارض الواقع بنشوف قديش الشعب السوري هو خير، قد لسه في خير. انا صراحة ما كنت متوقع للامانة انه يكون في هذا الكم اللي عم يصير عند حضرتكم. كل فترة بيتعبى صندوق وعم يتوزع ما شاء الله. فالشعب السوري خير وجميل ولطيف، ومعظم الذي يقال على السوشيال ميديا هي إشاعات مغرضة وكلام هيك.
1: يعني خطاب الكراهية عمار موجود بس على السوشيال ميديا، نحن

0: إذا بننزل على الشوارع بنشوف الناس، بنشوف الطيبة بعيونهم، بنشوف إنه كلياتهم فعلا ربيوا على النخوة، ربيوا على إنه يلهفوا على بعض. فعلا مثل ما
1: إذا بحكي لكم يعني شغلات حلوة، أنا يعني أنا مبارح تماما اتصل معي هذا، هي عم بحكي لك على شغلات الشعب السوري. نحن جيناتنا رب العالمين ميزنا نحن كسوريين. مبارح اتصل معي حدا من دبي، قال أنا من يبرود عندي بيت 200 متر بقدم لكم اياه سنتين مجانا. سووا لي فريق ووزعوا ملابس. قلت له انا بحاجه الى علاقات وستاندات و و و، قال لي بأمن لك كل شيء بس ساوي واشتغل لسنتين بيت 200 متر بيبرود. اتصلت معي واحدة من حماه، قال بيت الوالده موجود وانا بدي كمان نفس الشيء اقدمه انه تسووا فيه هذا المشروع. يعني حد عم يقدم لك شغلات يعني ما شاء الله، وكان يعني يلي جنب الصندوق قال لي اجت صبيه عم تاخذ من عنده اغراض، فقلت له شو هاد؟ قام قال لي هذا صندوق لجمع التبرعات الملابس و و و. قالت له بس انا مالي حاسب حسابي. قام فضت شنطايتها وحطت شنطايتها هي لابستها. يعني الخير باجمل صوره عم تكون صدقا. يعني انا اتمنى يجي مثل امبارح كنت عم فضي انا، فاجا احد المؤثرين كان بالصدفه فاجا وصور، وقت فتحنا وطلع لي يعني هو تفاجأ. يعني مثل ما قلت استاذ عمار انه فعلا انا نحن مثل ما قلت يعني انا امبارح الساعه 2 فضيته، وقت رجعت الساعه 7 انا اللي عم بشتغل بالقصه تفاجأت. الساعه 7 معبت لترباعه وما شاء الله يعني فوق الوصف. انا وقت عم بفتح شغلات جديده بالكرت، يعني احنا بلشنا بمستعمل، هلا انا عندي 50% جديد.
0: حلو،
1: بلشنا بمستعمل، اجانا بدلتين عروس بالكرت
0: ما شاء الله
1: بقيمه يعني الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله. يعني
0: عندك سؤال حابب تسأله سؤال؟
2: لا بس انا هيك بدي اعقب فعلا انا انا مصدوم والله العظيم.
0: لا بصراحه فعلا الفكره كثير حلوه، مبادره فعلا
2: كثير حلوه الفكره فعلا
1: الحمد لله.
0: وفعلا عن جد هو شيء اكيد غير مستغرب يعني على الشعب السوري. بس بدي اعرف انا شو مستقبل هي المبادره؟ يعني نحن للمستقبل هل هي رح تصير مبادرة منتظمة دائمة موجودة على طول واسعة الانتشار، ممكن حتى غير منظمات يقدروا يشاركوا فيها أو يساعدوا فيها؟
1: هلا نحن بما انه نحن اسمنا بنك، هلا الفكرة الثانية وبلشنا فيها انه صرنا ندعو الجمعيات اللي بريف دمشق تجي تاخذ ملابس وتحط عندها وتوزع. يعني هلا مثل اليوم انا عندي بمنطقة برج السلطان احد الضياع، امبارح اخذوا ملابس وصوروا لي شلون جهزوهم بشكل نفس عنا، وعلى اساس انه نطلع اليوم بس نخلص من هون نطلع لهنيك مشان نشتغل بالتوزيع. فهي كمان انه بما انه بنك صار هلا انا لازم وزع بكميات كبيره للجمعيات اللي برا مشان تعطي مستفيدينا تبع الريف. نحن ان شاء الله مستمرين، ولكن من خلالكم انا ادعو اي شركه تكون داعم لوجستي معنا، لانه نحن مثل ما قلت لك كبرت فجاه وبسرعه، فانا بدي حدا يكون داعم، شريك اي شركه، شركه منظفات، اي حدا يكون داعم لوجستي ومثلا يقدم لنا السياره بتقدمته بدعايته له، يعني يكون داعم خير وداعم لدعايه له، او شريك يعني استراتيجي يكون هو عم يجي على ارض الواقع. يعني احنا ما عم نطلب فلوس، لا يجي لارض الواقع يكون معنا شريك، يكون معنا مشان نستمر مشان نكبر اكثر. نحن ان شاء الله تعالى يعني هدفنا بالمستقبل، وانا دائما بقولها انه يكون عندنا شيء اسمه مول هذه حياتي، مثل اي مول يفوتوا على الطابق الاول يتسوقوا الملابس الاسره المستفيده، تطلع على الطابق الثاني يقعدوا يشتروا المواد الغذائيه طبعا مجانا كله، يطلع على الطابق الثالث يقعدوا الاهالي الاطفال باللعب هن عم ياكلوا، هذا كله يكون مجانا، مول كامل مجانا لهذه المتعه. هاي ان شاء الله تكون حق كل مواطن سوري انه يعيشها.
2: يا رب نتمنى والله. لا فعلا انه هي ينبنى هذا المول. يعني بدي اشكركم انه انتم عم تحاولوا قدر الامكان تساعدوا هدول العالم، اكيد اجروا ثواب. ويا رب يكبر هذا المشروع
1: يا رب،
2: وتضل الطيبه موجوده عند الشعب السوري والخيره اللي دائما الشعب السوري بحب يقدمها تضل كمان موجوده. شوف سوريا احلى واحلى. نورتنا وشكرا جزيلا.
1: الله يكرمك. انا بس شكر كثير صغير لاكثر حدا كان داعم بهالفكره، هي هي وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، مجرد طرحنا عليها الفكره قدمت لنا المكان وقدمت لنا مستودع ويعني ممثلة بالسيدة الوزيرة وممثلة بمدير الشؤون الاجتماعي والعمل. شكرا كثير لأنه هن كانوا أكثر داعمين لأنه تستمر هالفكرة هاي.
0: أكيد يعني الوزارة كانت الدعم الأكبر.
1: فهنا شركاء،
0: شكر كبير
1: وتحية شركاء لهم طبعاً.
0: لهم وشكر لكم كمان، يعطيكم ألف عافية. بدنا نتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى أكيد خلال السنوات القادمة نشوف المول يلي
1: يا رب نرجو من الله إن شاء الله يا رب. بعد ما نخلص يجينا اتصال قوي إني أنا بجيب لكم المول
0: إن شاء الله
1: يا رب.
2: أو هلا مشاهدينا راح نشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعد الفاصل موعدنا مع هوا الثانية لتروح لبيتها.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة هوا ثانية اللي صارت فيها أبرز البرامج اللي بتنعرض على تلفزيون ثانية.
1: وأكيد رح نبدأ معكم مشاهدينا ببرنامج أخذ ورد. الحلقة الماضية تناولت مقدمة البرنامج ورد نجار القرارات الأخيرة يلي بتحكي عن تقليل عدد أرغفة الخبز من 10 ل 8 أرغفة. طبعاً ورد قارنت بين الخبز السياحي والخبز المدعوم بطريقة طريفة ومهضومة. برنامج أخذ ورد بينعرض كل يوم أحد الساعة 9 المساء، فخلونا نشوف سوا كيف كانت أجواء الحلقة.
2: شبك وشك ما بيضحك للرغيف السخن؟ بعدين ليك اليوم عم تكشي أكتر؟ ليكون في حدا عم يسحب الأرغفة من تحتك وانتي مو حاسة؟ عم تتزعرفي يعني؟ لك لا، بس خايفة عليكي، كل يوم عم تنقصي رغيفين، ليكون عم تعملي هالشي تموين. العمى ما ألأمك، ما بتبطلي خبز انتي؟ أنا مشانك خايفة بكرة إجي لاقيكي بس كيس. صحيح أنا عم أنقص، بس سعري هو ما بعرف انت يا سياحية عشو شايفة حالك؟ ايه بيطلع لي يا مدعومة، انا معجونة بحليب، انت يا دوب عجنينك بمي ومشممينك النار هيك على الماشي، طلع حالك كيف ملبدة كلك عجين. والله انت اللي امرك عجين، طلعي على حالك انت، صار لك اسبوع ما حدا اشتراكي يا بيتي. شو قصدك؟ تعرفي الربطة اللي ما بتنباع شو بيصير فيها؟
3: يعني شو بيصير فيها؟
2: بتنباع خبز يابس، ويمكن يمكن ها بيطعموها للبقر.
0: صراحة أفكار عالمية. وهلا بنروح معكم لبرنامج بوح اللي عم نستضيف العديد من الشخصيات حتى يكشف عن جوانب مخفية من حياتهم وشخصياتهم.
1: برنامج بوح بالحلقة الماضية استضاف الفنان السوري محمد خاوندي يلي حكى عن تجربته الفنية بمسلسل بقع الضوء، بالإضافة للدور الكوميدي بهذا المسلسل. برنامج بوح بينعرض كل يوم أحد الساعة 9:30 مساء، فخلونا نشوف سوا كيف كانت أجواء الحلقة.
4: اليوم الأستاذ محمد خاوندي، في حدا قدر يطالع كل مكنوناتك؟
5: لا لا، هلا ما حدا قدر هذا يوصل
4: اليوم. لا
5: أنا بتمنى يجي مخرج، ما بدي يكتب لي دور، كاتب يكتب لي دور مثل ما أنا ويشوف بعدين شو بساوي أنا. بس هلا أنا كتير بيقولوا لي أنت لازم تكون ممثل كوميدي من الطراز الأول. أنا اشتغلت بقع الضوء كل الأجزاء، نجي بدنا نعمل كوميديا، يجي لنا المخرج لا بلا هاي الحركة وكذا. بعدين أسر لي ليس الحجة، قال لي بصراحة ما بدهن حدا يعمل كوميديا غير هنن اثنين، باسم وأيمن.
4: أقصوك
5: يعني أنا نزارة وحجار جورجس جبارة، كلاتنا كنا بقع الضوء.
4: نعم نعم
5: نعم. كله ما بدهن حدا يعمل كوميديا غير هنن اثنين، ونحنا قلت له بالأخير أنا شو بدك لنساوي ما عاد.
1: ولمحبي الفن الأصيل معنا برنامج المسرح يلي بيسلط الضوء على مجموعة من كبار الشخصيات الفنية والثقافية بسوريا والعالم العربي، بالإضافة للراحلين يلي تركوا بصمتهم بالوسط الفني.
0: ضيف الحلقة الماضية كان مميز بصوته الحلو وأجواء الفرحة، الفنان جورج الصافي ابن الفنان الراحل وديع الصافي. جورج حكى عن علاقة وديع الصافي مع الفنان الراحل نصري شمس الدين على الصعيد الشخصي والمهني. برنامج المسرح بنعرض كل يوم خميس الساعة 9 المساء، خلونا نتابع سوا كلام الفنان جورج الصافي.

0: شو هالصوت الحلو وشو هالغنية الحلوة لنصري شمس الدين؟
1: الله يرحم اللي ورط وهيك أغاني حلوة.
0: الله يرحمه.
1: وشكراً على الكومبليمان على الإطراء. ونحن نشكر الله إنه إلنا حصة بتكريم هالعمالقة. نشكر الله.
0: نشكر الله. رح نبدأ حديثنا بالعلاقة الشخصية بين الفنانين وديع الصافي ونصري شمس الدين. كان في تواصل دائم بيناتهم؟
1: التواصل بيناتهم كان بالعمل أكثر، بس الأمور اللي بيشبهوا بعضهم فيها كثيرة، من الشكل، من الأدبيات، المصلحة المهني، من الأعمال اللي عملوها مع الرحابني وغير الرحابني، سكتشات، يعني كانوا دايماً يكونوا متواجدين سوا. بس صداقة كبيرة ما في، بس كانوا كل شيء عندهم بأخلاقهم
0: وبأطباعهم
1: بتأهلهم أنه يكونوا أصدقاء، هذا شيء أكيد.
0: سنة 1960 تقاسم نصري شمس الدين البطولة مع صباح وديع الصافي بموسم العز. بيختلف نصري شمس الدين مع الشحرورة صباح عن نصري شمس الدين مع السيدة فيروز؟
1: أستاذ نصري شمس الدين مشبه للجوكر، يعني مطرح ما بينحط بيعبي مطرحه، إن كان مع صباح ولا فيروز ولا أي عمل، لأن كان صوته، نبرة صوته فيها بريزانس بسموها، حد وبتفرض نفسها وبتخلي الأذان تنصت لإله،
0: حضور
1: وحضوره بالتمثيل شيء وضع تاني، يعني موهبة بتوازي موهبته
0: بالغناء.
2: ولستات البيوت وعشاق الطبخ والمطبخ السوري أكيد لهم الحصة ببرامج الثانية ببرنامج بيت المونة.
3: بالحلقة الماضية عمار شيف تهامة كانت عم تعمل جولتها بريف اللاذقية وعم تحضر طبق البرغل بندورة وبالفخار كمان. يعني برنامج بيت المونة بينعرض كل يوم 3 الساعة 9 المساء، فخلونا نشوف سوا كيف كان البرغل بندورة.
4: شفتي أنا حب الليل
5: حقيقي،
4: لكن ان شاء الله الهي بيعيش هالايدين.
5: تسلمي،
4: الله يعطيكي ليصدمك.
6: اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله
4: حبيبه.
6: اهلا وسهلا.
5: امال هي لي يا خنيجه.
4: يا ويلي انا، هلا بدنا نطفي النار ولا هي لحالها بتطفي؟
5: لا هلا بس من بعد الحطب
4: لحالها بتطفي.
5: ايه لحالها بتطفي.
4: هي لكلكي
5: هو
4: مين بده يطعميني؟
6: تكرم عيوني.
4: الله يكرمك يا رب. في مثال شو بيقول؟ اكله وان حسبت عليك كل وبحلق عينيك. وانا جاي بدي اكل وبحلق بالاكل.
6: اهلا وسهلا.
4: بدي اشبع. يلا ربينا نشوف. اول برغل.
5: ايه
4: مع انه طبخنا البرغل اول. تسلم هالايدين. حتى بالفخار بدك تطعميني اياها. ندور. شكلها سخنة سخنة سخنة سخنة.
6: ما فيك صعبة هيك.
4: صعبة صعبة، لا ما تخافي علي، انبطنا سقف حلقي. لا مو بطن طفي شوي.
6: عندنا كثير سخنة، عندنا
4: كثير
6: سخنة. صح.
4: يا لطيف. بدي اكل شوي اللي عم بتطلع. هاي بندورة. بخلي البندورة شغلة هيك بتكبسيها ندوق.
6: صح.
4: انا لي شوي عم بتطلع فيها. قد ايه طيبه مع البرغل البندوره؟ انت خارقه لو لا اطيب.
6: هي اطيب اخيرا.
5: هيدا شغله كله شغله هي بتكبس.
4: تسلم ايديكم، شيء بجنن بجنن
2: يا جماعه. كلنا عنا اجماع انه هي الاكله عالميه.
3: أكلة عالمية. أنا اليوم بدي أكل برغل بندورة.
2: ما بدك تناشدي الوالدة؟ قلتي لي بدك تناشدي.
3: بدي ناشد الوالدة، والدة الوالدة، والدة الوالد، يعملوا لي برغل بندورة اليوم.
2: وهيك مشاهدينا بكون وصلنا معكم لنهاية فقرة هوا الثانية، وهلا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقرة هاشتاك صح؟
3: مع عمار.
2: هتروح لبيت.
7: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار. ورأيك بمسار العدالة لإستقلال؟
8: لهالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية. السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
9: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد بعالم سوشيال ميديا. اليوم السرعة صارت كل شيء، فكرة، تصوير ونشر، وكل ما كان الإنتاج أسرع كل ما كانت فرصتك للانتشار أكبر. لكن السؤال المهم هو، هل لازم تكون محترف مونتاج حتى تعمل محتوى قوي؟ ولا في أدوات صارت تختصر الطريق عليك؟ انستغرام عم يحاول يجاوب على هالسؤال من خلال برنامج إيديتس، أداة جديدة بتوعد أنها تعطيك تجربة بمونتاج كاملة من جوا التطبيق نفسه. فهل فعلا إيديتس هو الحل الذكي لصناع المحتوى ولا مجرد خيار اضافي؟ لنحكي اكثر عن الموضوع راح يكون معنا خبير سوشيال ميديا هيثم لالا اللي صار معنا استوديو صباح سوريا. صباح الخير.
2: يسعد صباحك استاذ عمار.
1: شو الاخبار؟
2: يا صباح الخير.
1: اهلا وسهلا ومرحبا. برنامج إيديتس هو برنامج بيعمل محتوى على سوشيال ميديا وخصوصا انستغرام. عم نشوف كثير اشخاص مؤخرا عم يحاولوا قدر الامكان انه يعني يتعاملوا مع هذا البرنامج. فنحن اليوم بدنا بهي الفقرة نستعرض أنا وياك أهم التولز الخاصة بهذا البرنامج، كيف تشتغل، كيف نحن نعمل ريل أو محتوى from A to Z. جاهز؟
2: جاهزين.
1: خبرني أول شيء عن البرنامج بشكل عام.
2: برنامج هو يهدف لكرييت أي فيديو بشكل بسيط. يعني أنا ما لازم أكون بروفيشنال إنيميشن ولا لازم أكون ديزاينر ولا لازم أكون جرافيك ديزاينر لحتى أقدر ساوي فيديوز أو ساوي موفي وقطعها وعمل لها ساوند وعمل لها إفكتات. إجت شركة الإنستغرام عطتنا هذا البرنامج الإيديت اللي لحد تاريخ هاي الحلقة هو فري. هلأ بالمستقبل ممكن يكون مدفوع أو لا، إن شاء الله لا، بس نحن عطتنا برنامج فري من A to Z مثل ما تفضلت. بنعمل من أنشئ فيديو قد ما كان حجمه بالدقة اللي بدنا إياها بالمساحة اللي بدنا إياها، ومو شرط أنه أنا هذا الفيديو استعمله فقط على الإنستغرام، لا، ممكن استعمله على تيك توك، ممكن استعمله على فيسبوك، ممكن حتى اعمل له سيف عندي على الجاليري واستعمله على الواتساب مثلا. فهذا البرنامج هو مونتاج بسيط، مو بس لوسائل التواصل الاجتماعي، ممكن استعمله بطريقه بسيطه لاي شيء ماركتينج بدي اياه. وهلا متعرف نحن كيف بيشتغل هذا البرنامج وهي الادوات البسيطه تبعه، قديش نحن ما لازم نكون احترافيين بس بنبين انه نحن احترافيين وقت نستعمله بطريقه صحيحه.
1: طيب نحن هلا رح نستعمله اكيد بطريقه عمليه، ولكن اليوم نحن في عنا كثير برنامج بيعمل مونتاج، اعاده مونتاج، ريلات على انستغرام وغير انستغرام. شو بيفرق إيديتس تحديدا عن باقي البرامج؟
2: اول شغله حكينا فيها هي خاصيه الفري، هي خاصيه المجانه. الشغله الثانيه الحلوه فيه انه هو من شركه انستغرام، يعني طالما من شركه انستغرام هو سبورتد له. طالما انا صرت عم بشتغل على برنامج سبورتد من انستغرام، فهذا صار بيعطيني رول لإلي او فيوتشر لإلي انا على البرنامج الانستغرام انه انا يوصل الريلز تبعي لاكبر عدد من المشاهدين. وهلا نحن بنشوف نحن وعم نقلب بهذا البرنامج في خيار اسمه تيمبلت مثلا، هذا التيمبلت بيفرجيني انه انا هذا الفيديو قديش جاب عدد مشاهدات، قديش هذا الفيديو ضرب. فانا بدور على تيمبلت تكون فعلا هي ضاربه، الميوزك تبعها، الافكتات تبعها، طريقه كتابتها، بدور على فيديو ضارب وبرجع انا بساوي بعيد نشره وصياغته بس بكونتنت من عندي. تمام. هلا نحن بنشوف كيف انه في فيديوهات واصله للمليون مشاهده والمليونين مشاهده، وفي فيديوهات معموله على هذا البرنامج واصله لل 200 مشاهده وال 500 مشاهده. لذلك انا بروح بدور بالتيمبلت على احسن انسايد جايبه هذا التيمبلت وبروح انا بقلده، ممكن لعل وعسى انه تزبط معي للمليون مشاهده والمليونين مشاهده. بتعرف حضرتك استاذ عمار، اي حدا اليوم بيشتغل على الانستغرام صار عنده هوس انه انا اليوم قديش بدي اجيب فيورز، اذا اليوم اذا نزلت ستوري يا ترى قديش بدها تجيب هاي الستوري، اذا انا نزلت ريل ممكن يضرب، ممكن يصير ترند، يعني انا ممكن اجيب منه مصاري. فجمعت لنا شركه ميتا، هي شركه انستغرام، جمعت لنا هذا الحكي كلياته وتطلعاتنا كلها بهذا البرنامج اللي اسمه إيديت، اللي هو كتير بسيط وما وخياراته كتير كبيره قريبه للبروفيشنال. طبعا هذا الموضوع الإيديت لازم يعني لازم يكون كمان في له شيء مساعد، يعني نحن هلا كمان نحكي عن برامج بسيطة كتير بتساعد موضوع الإيديت انه نحن نجمع افكارنا، نكون كرياتيف شوي عن طريق برنامج كمان مساعد صغير لموضوع الإيديت.
1: حلو كتير. طيب نحن هلا رح نبلش بشكل عملي حتى نحكي أكثر على البرنامج. رح نعرض على الوول واجهة البرنامج، نشوف شو في تولز مهمة بهذا البرنامج، كيف نحن ممكن نعمل محتوى from A to Z. جاهز؟
2: جاهز.
1: يا خلينا نفوت على البرنامج.
2: نحن عنا هذا برنامج الإيديت.
1: هذا الإيديت اللي هو دائما مقرون بإنستغرام.
2: مقرون بإنستغرام. طبعا نحن للمشاهدين أول ما بتنزل برنامج الإيديت إذا كان من الجوجل بلاي ولا من الأبل ستور بيطلب إنه أنت يكون عندك حساب. يعني أنت إذا ما عندك حساب على الإنستغرام أنت ما فيك تشتغل عليه. حلو. يعني أنا ما فيني والله إذا أنا بدي أعمل ماركتينج لشيء معين وأنا ما عندي أكاونت على الإنستغرام ما بيسمح لي. فأول ما إحنا بننزل التطبيق مباشرة نعمل لوج إن على هذا البرنامج لحتى يخليني استفاد من كل الفيوتشر تبعه.
1: طيب عملنا لوج إن على حسابك، بلش create your first project. عم نحكي على project، إنشاء project from A to Z، من أبسط القصص تتعلق بالريل لحتى يخلص الريل بالطريقة الصح. كيف أنا بدي بلش؟ وخلينا هيك نستعرض التولز واحدة واحدة.
2: هلا التولز تحت أنا في عندي 5 تبويبات، إذا بدخل عليهم أول تبويبة اسمها ID. يعني هي موضوع الأفكار، إنه أنا هو أنا كل شيء عامل سيف هون على صفحتي على الإنستغرام كلها بتطلع هون بالIdeas. إنه هو بيتوقع هذا البرنامج إنه أنت هذا أكثر شيء بتشتغل عليه وأكثر شيء مهتم فيه.
1: هذا بناء على شو؟
2: هذا بناء على الألغوريثم اللي على الإنستغرام.
1: يعني أنا
2: بناء على الخوارزمية.
1: يعني أنا شو بتصفح على إنستغرام؟
2: أول شغلة أنت ليش عامل سيف؟ هي قائمة السيف، إذا بنشوف شعار السيف فوق، فأنا كل شيء عامل له سيف بيطلع عندي بالداشبورد.
1: يعني على الحكي. هذا الحكي على فكرة مهمة.
2: لك لذلك ما فينا ننزل كتير بالسيف لتحت.
1: أوكي.
2: فنحن كل شيء عاملين له سيف.
1: افتراضاً يعني مثلاً افتراضاً بل معطوها حديثك أنا فتح على إنستغرام بشكل طبيعي مثلاً ندور أنا مثلاً كعمار يمكن عن الرياضة عن الفاشن التياب يمكن.
2: بيطلع عنا هون بشيء اسمه ريلز. نحن في عنا فوق غير السيف وغير الستيكرز في عنا شيء اسمه ريل.
1: أوكي.
2: إذا بنضغط على الريل فنحن بيطلع الشغلات يلي كمان نحن فاتين عليها ومتصفحينها ومسيفينها وعاملين لها شير لرفقاتنا.
1: حلو.
2: فهذا نحن عنا أول خيار تحت هو موضوع الايديز. الخيار الثاني كمان خيار الريلز، كمان هون بيطلع أنا عندي شو أكتر شيء ممكن أتصفحه واستخدمه. يعني هلأ أنا هذا الخيار الثاني اللي هو خيار الريلز، أنا مثلا حبيت هذا مثلا الأوديو تبع هاي الفيديو، فممكن أعمل يوز أوديو يعطيني اليوز اوديو انه انا حط فيديو من عندي عليها. يعني انا هذا اذا بضغط على يوز اوديو فبيقول لي انه انت بتحب تستخدم هذا
1: نفس الاوديو
2: على صوره ولا بتحب فورا تاخذ كاميرا تصور هلا مباشره.
1: طيب في حال حطينا الاوديو وانحطت الريل في هون مكتوب بس إيه بعد اذنك هاي في مثلا مكتوب مثلا اسم الاوديو انه مثلا هو سيريان فودي
2: انه سيريان فودي
1: او كذا مثلا محمد شلبي، هذا الشيء بيطلع بالريل تبعه؟
2: لا هذا ما بيطلع بالريل.
1: ما بيطلع.
2: لا انت بس استخدمت اليوز فيديو اليوز اوديو تبعه من يعني دون الديتيلز،
1: بيكون مكتوب اوريجينال اوديو.
2: اوريجينال اوديو صح.
1: رواق كثير رواق.
2: وفي شغله حلوه كثير هون اذا بنشوف هدول الثلاث اسهم هو هذا الانسايد تبع هذا الفيديو. يعني اذا بنضغط على هذا الانسايد نحن بنشوف هذا الفيديو قديش جايب مشاهدات.
1: والله جاي منيح صراحه.
2: ف 32000 مشاهده، 111 كومنت، ريبوست، شير، سيف. فانا اذا حبيته وحسيت انه انا ممكن اجيب نفس هي الريتش اللي انا شايفها فبستخدم احيانا، لانه انت موضوع اللي بيضرب معك الريل ممكن من صوت الغنيه، ممكن حدا يستشعر هي صوت غنية انه هي كتير حلوة بتذكره بشغلة حلوة بيرجع بعيد الريل، يمكن مو مشان المحتوى يمكن مشان الغنية، احتمال بتصير. فانا اذا انا بدي شوف مثلا شو في عندي شيء ضارب، انا مثلا هلا هذا مثلا الستوري اللي بعده قديش ضاربه او الريل اللي بعدها 6000 ولا شيء، فانا ما بستخدمها. يعني بنشوف اللي بعده قديش مثلا ضارب اللي بعده، هلا بنشوف مثلا هذا 778000. فممكن استخدم الاوديو تبعه.
1: حلو كتير. طيب حكينا هلا على انسايتس وعن نيوز اوديو كيف نحن ممكن نستخدمه حتى نحط الريلا. شو في كمان عندنا خيار؟
2: طيب هلا نحن تحت في عندنا الخيار الاوسط اللي هو اسمه بروجكت، انه انت كيف تبلش البروجكت تبعك. أوكي. كيف تبلش مشروعك على هذا البرنامج الظريف يلي فيك تعمل لك هون كاتب لك كرييت يور فيرست بروجكت.
1: حلو.
2: هلا اذا انا هون عامل اكثر من مشروع فبيطلعوا هون عندي بهي الصفحه، اذا قبل شاغل فبيطلعوا بقدر ارجع اعمل لهم ري ايديتنج مرة تانية. يعني إذا في مشروع عامله من أسبوع من أسبوعين حبيت أعمل له أبديت، حبيت نزل له صور تانية، حبيت نزل أصوات تانية، فأنا هون بيطلع عندي البروجكت القديم فقط بعمل له ري إديتينج، بيرجع ببلش لي من آخر نقطة نحنا نهينا فيها.
1: هذا الشيء بيسهل السرعة.
2: هذا طبعاً يعني أنا إذا عندي، إذا أنا كنت عم أشتغل على منتج معين وبده دائماً أبديتينج، فأنا برجع لهون لموضوع البروجكت كل فترة بعمل له أبديتينج، بضيف له كونتنت جديدة، بضيف له صوت جديد، كتابة جديدة، كلنا عن طريق هذا موضوع البروجكت هذه اللي نحنا هلأ شايفينه.
1: والله صراحة هذا الشيء بيعمل يعني سرعة بالأداء المحتوى بشكل كتير كبير. نحن يعني اليوم يكون مثلا في عنا مجموعة من الريلات، بس هيك نحن بنفوت على البروجكت بشكل طبيعي، بيكون هو محفوظ من الأصل، بنصير بنعمل إديتينج هون وهون وهون بحيث إنه نحن نعمل سكيدجول لكل
2: ريلات. بس ما يزعلوا منا جماعة الجرافيك ديزاين، نحن ما عم نضارب عليهم. يعني هذا البرنامج بس يعني هو فيك تشتغل عليه بشكل بسيط، وفي الناس الاحترافيين يشتغلوا عليه، يعني بياخذ كل الشرايح هذا البرنامج. حلو.
1: طيب التول اللي بعده او الخيار اللي بعده شو؟
2: الخيار اللي بعده هذا احلى خيار انا شفته، هذا انت بتصور هلا لايف اذا بتحب. طبعا فيك تستعمل الكاميرتين، يعني فيك تستعمل الكاميرا السيلفي وفيك تستعمل الكاميرا الاماميه او الخلفيه، بس فيه خيارات هون على اليسار رائعه جدا. يعني اول خيار هو خيار الميوزك، يعني انا بس لحتى بدي اعمل ستوري هلا او اعمل ريل، اول شيء ممكن اضغط على ميوزك، فهو بيقول لي شو بتحب انت الغنية اللي بتحب تطلع لك، في اغاني تريند مثلا. اذا ما طلعت ممكن انا اروح على اغاني اكستراكتر من عندي من الموبايل.
1: حلو.
2: يعني انا ممكن اخذ مثلا هون عم لك اكستراكتر فروم فيديو، انت ممكن تكون منزل غنية لفيروز. انا انت ما بدك تنزل مثلا فيروز والمسرح وهيك، تعمل اكستراكتر للاوديو من هذا الفيديو بينزل هون مباشرة.
1: طيب بس في عندي سؤال هيك ملاحظة بسيطة، نحن اليوم إذا استخدمنا مثلاً trending audios أو original audios from Instagram، نحن إذا بدنا، أنا استخدمت أوديو معين هو كتير ترند ونزلته على إنستغرام عندي، ممكن يعمل مثلاً copyright، ممكن يعمل
2: لا، لأنه هون كله كل شيء هون نازل عندك بال بال بال بالهذا الابليكيشن ما عليه copyright.
1: حلو كتير.
2: كل شيء نازل عندك هون بالابليكيشن ما عندك مشكلة إذا نزل.
1: طيب.
2: فنحن في عنا هون extractor from video وعنا import from file. وفي شغله حلوه كتير انه انت بس تسمع هدول الاغاني هلا اللي حيطلعوا لك،
1: هدول الترندينز او اللي انت اللي حافظهم؟
2: لا هدول الترند.
1: حلو.
2: هدول اللي هو بيسمح لي انه انا نزله. طبعا مكتبه كتير كبيره. هلا فيه خيار كتير حلو، انه انت ممكن تعجب ب 15 ساوند، فانت فيه خيار اسمه سيف، اذا متطلع هون نعمل له سيف، نعمل له سيف، ممكن نروح اخذ مثلا هي حاعمل لها ديليت وارجع اخذ واحدة تانية بقائمة السيف. استاذ تفضل هنيك، شايفه اول قائمة هون بيطلع كل الساوند اللي انت عامل لهم سيف، بصير ترجع لهم بشكل دائم. يعني هو قائمة السيف، يعني انت ممكن من الاف الميوزك الموجودة تختار 20 ميوزك هدول دائما يكونوا تريند لك، فبتعمل لهم قائمة سيف بيطلعوا عندك، ما عاد في داعي تدور عليهم، ترجع لهم دائما امتى ما بدك. بالاضافة لموضوع هذا الاكستراكتر ميوزك من اي فايل بدك اياه من موبايلك، ان كان فيديوز ولا كان ساوند، فيك تاخده وتعمله اكستراكتر لهم. فهلا خلينا بهذا الخيار اذا بتحب. هلا انا بعد ما اخذ انا خيار الميوزك، في عندي هذا الخيار تبع الباك جراوند، هذا خيار الباك جراوند، انا بتشيل لي الباك جراوند يلي وراي تمام، وبعمل تشينج باك جراوند. هلا هون بيجي موضوع الكرياتيف، انه انت تكون انسان كرياتيف، انه انا شو بدي، شو عم اقدم اليوم محتوى، ولازم احط له باك جراوند معينه. هلا اذا نحن ما عندنا كرياتيف وما عندنا وقت نفوت على جوجل وندور على سيرش، فانا في عندي برنامج يلي هو اسمه بين تيستر كليك، هذا البرنامج انا بقدر ادور على شو ما بدي فيه، بعمل سيرش على اي شيء، ممكن اكتب مثلا دمشق، هي دمشق، دمشق ليلا، بيعطيني هلا كل شيء محتوى بخص دمشق تمام. هلا فانا ممكن اعجب بهي الصوره مثلا، ممكن اعجب بهي الصوره تمام، وسيفها اعمل لها داونلود ايميج، نزلت عندي. هلا حروح ارجع على البرنامج اديت وتفوت تشينج باك جراوند واخذ هي الصوره وحطها خلفيه، وانا اقدر اصغر شلون ما بدي بطريقة بروفيشنال، انه انا عم بتصور هلا هون ورا الفور سيزن وحاضر حفلة بآلاف الدولارات. صير ترند ولا لا؟
1: والله صراحة حلو، حتى بنترست لازم كان نحن نستخدمه بشكل طبيعي. حكينا عن بتصور يعني كثير من الادوات اللي ممكن تساعدنا بانشاء الريل، ولكن هيك الوقت شوي دهمنا. بتشكرك هيثم نلا على هذه المعلومات القيمه، شكرا جزيلا على اضافتك لكل فقره تتعلق بهاشتاك صح، لحتى نحاول قدر الامكان نخلي الاشخاص تفهم اكثر بفكره التكنولوجيا وكل شيء يتعلق بالسوشيال ميديا. واكيد
2: تكرم عينك استاذ عمار،
1: شكرا جزيلا،
2: يسعد صباحك.
1: وهلا رح نطلع فاصل المشاهدين، وبعده راجعين للروز وفقره ميك اب. لا تروحوا لبيت.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة الميك اب. دائما لما نشوف اطلالات المشاهير والفنانات بنقول كيف الميك اب طالع بهالدقة وهالنعومة، وعلى طول الجواب بيكون سر الميك اب ارتست. الحقيقة في كتير اسرار للميك اب ارتست بدنا نكشفها اليوم، من التكنيك لتحضير البشرة ولتفاصيل صغيرة ما حدا بينتبه لها. ومعنا اكيد لنحكي اكثر عن هذا الموضوع ضيفتنا رغد النعساني خبيرة الميك اب. اهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك انت والمشاهدين.
0: بداية رغد، شو الفرق بين الميك اب العادي والميك اب الاحترافي من وجهة نظر الميك اب ارتست؟
1: تمام. هلا الميك اب العادي هو ميك اب، يعني شيء هيك إضافة لمسات بسيطة، هيك نعمل لمسات جميلة. أما الميك اب الاحترافي هو ميك اب رسم، يعني نحن نعمل رسم كامل للوش، نغير الملامح أحياناً أو نضيف أشياء مثل تكبير العين، تصغير الأنف أو تكبير الشفايف.
0: اليوم بدك تكشفي لنا هيك تركات صغيرة، يعني أكيد بتفرق، يعني بتاخذ الميك اب من مكان لمكان ثاني.
1: تمام. لمسات هي احترافيه بس بسيطه حتكون عشان نقدر نطبقها مع بعض.
0: اوكي، بنبلش هلا باول خطوه.
1: هلا اول خطوه هي كالعاده نحن حكيناها قبل، الترطيب. المفروض نحن نرطب البشره او نحط برايمر يناسب البشره. رح ابدا ببرايمر، هو بيجي برايمر خفيف طبقته رقيقه، وبنفس الوقت في مثل الوان مارشميلو بتجي كوركتر بين الأورنج والأخضر.
0: يعني هو بواحد لون البشرة وبنفس الوقت
1: بيعمل كوركتر بسيط إذا البشرة ما فيها كتير عيوب أو ما بدها طبقات كتيرة.
0: تمام. هلا في برايمر سيليكون رغد، بتنصحي فيه؟
1: هلا البرايمر السيليكون هو بس للحالات اللي عندها مسام واسع جدا، لأنه هو كتير بيجي طبقته سميكة على البشرة. فلما بنستخدمه لمسام واسع هو بيعطيني طبقة بيسكر المسام، وبنفس الوقت بيعطيني طبقة مثل هيك مسحوبة للبشرة.
0: تمام
1: تمام. طلع لفوق.
0: نحن عم نطبق البرايمر كمان. تمام. منطبقه بسفنجة،
1: سفنجة سيليكون مو سفنجة عادية ولا فرشاية. ليش السيليكون؟ لأنه ما بتمتص البرايمر أو أي برودكت بنحطه. طبعا طريقة مد البرايمر كتير مهمة، اللي هي لازم تكون بالعرض، يعني نحن نمسح بتحت. اي لما بنعمل هيك بالعرض ولفوق بطريقه الليفت، نحن عم نعطي تسكير للمسام بنفس الوقت سحب للبشره.
0: تمام.
1: هلا بدمج هيك
0: شوي لتحت. في ناس ممكن يدمجوا البرايمر بايديهم.
1: هلا دمج بالايد هو دمج بيعطيك شيء طبيعي اكثر، فهذا هو الفرق بين الميك اب العادي والاحترافي. لما نحن بندمج بالبرايمر السيليكون غير لما ندمج بالايد، بيعطيني التغطيه المطلوبه.
0: تمام.
1: ببدا من هون وبالعرض وبسحب لفوق طريقه ليفت مشان الخطوط ترتفع معي، ووقت احط فاونديشن الفاوند هو البرايمر يمسك الفاونديشن.
0: هذا السر برايك اللي بيخلي الفاونديشن يطلع طبقه واحده، يطلع كانه احترافي او سينمائي؟
1: كمان في خطوات مهمه اللي هي انه احنا ما نكتر طبقات.
0: أكيد.
1: ونترك يعني 30 ثانية أقل شيء بين كل برودكت وبرودكت نحن نحطه. يعني إذا البشرة ما امتصت الطبقة الأولى، ما رح تمتص الطبقة الثانية، ورح يصير عندي تكتيل وتجميع.
0: أكيد.
1: هلأ رح أدمج الجبين بالعرض كمان.
0: نحن دمجنا تقريبا كل الوش بالبرايمر. نحن على العين ما بنحط برايمر، أو في برايمر خاص أكيد للعين؟
1: هلأ في برايمر خاص، أو بنكون إحنا مأسسين العين كونسيلر. هلأ أنا عاملة رسمة بسيطة للعيون وحاطة رموش.
0: تمام
1: تمام. هلا بتركه 30 ثانية تقريبا لحتى تمتص البشرة، وبعدها فورا بحط الفاونديشن والكونسيلر.
0: يعني هلا هاي الخطوة الأولى للبرايمر، يفضل يكون فيه كوركتر إذا
1: مو موجود عادي، بس مشاكل. يكون البرايمر مناسب للبشرة، يعني ما يكون مثل ما قلنا قبل سيليكون هو البشرة اللي كتير بدها مسام، يعني فيها مسام واسع. أما هذا البرايمر تبقى رقيقة، بيعطيني تغطية منيحة وبنفس الوقت بيغطي لي العيوب.
0: تمام. حفظوا مشاهدينا اول خطوه برايمر.
1: تمام. هلا ثاني خطوه اللي هي الفاونديشن. كمان نختار الفوند كدرجه كتغطيه تكون مناسبه للبشره، ما نختار شيء مثلا يكون كتير سميك وجاف وقت نيجي نحطه على البشره ما يندمج معنا. هون يا بده يجمع يا بده ينشف بالمكان. تمام. اللي حطيناه. وفي خطوه كتير مهمه اللي هي انه نحن نهز علبه الفاونديشن قبل ما نحط على البلندنج. يعني نحن ما نحط فورا دايركت على البشره، نحط قبل هون.
0: شو بيفرق إذا حطيناها دايركت على البشرة؟
1: بيفرق، لأنه المواد ما بتجي مباشرة على البشرة، لا أنا بمدها بطريقة احترافية على مهلي.
0: تمام. وحصلا فرشاية بيوتي بلندر ما بتزبط، إذا بدنا نمدها بيوتي بلندر للدمج.
1: بيوتي بلندر للدمج.
0: أوكي تمام. الفرشاية ما بيفرق كتير إنه حجم الفرشاية؟
1: بلا بيفرق معنا، في كتير فراشي لدمج الفاونديشن، في المدورة، في هاي المسطحة، فحسب هلأ إذا بدي طبقة أنا كتير رقيقة أو ناعمة بستخدم هاي الفرشاية. تمام. هلأ بدمج، ببدأ من عند الخد وبنزل لتحت.
0: أوكي، إذا البرايمر بالعرض نحن بنسحبه.
1: تماما، أنا لما حطيته بالعرض سكر لي المسام. هلأ الفاونديشن لتحت ومن عند الراس الخد بسحب لفوق.
0: أوكي تمام،
1: عشان أنا يعطيني ليفت كامل للوش، يعني ما يطلع الوش نازل.
0: تمام.
1: هلأ أنا ليش بلشت من هون؟ لأنه أنا ما بدي كتر على خطوط الضحك طبقات. ليش؟ لما أنا بكتر بحط الفاونديشن دايركت على هالمنطقة، أنا رح يصير عندي خطوط ورح تتعبى المنطقة مواد، وهي ما لازم يكون هون أصلاً إحنا نبدأ.
0: صح، يعني مثل ما بيقولوا بالعامية بيحور الميكب عند خطوط.
1: تمام، أو بيتأكسد بصير هيك بيروح على ألوان، لأن هاي المنطقة بتكون غير لون البشرة أحياناً مو دائماً. رح ادمج كمان لفوق.
0: تمام، اول شيء بالطول بعدين دمجنا لفوق.
1: تمام، ما بدي كتر طبقات ابدا لحتى ما يعطيني تكتل او شوي او يعطيني
0: حطينا على الانف كمان برايمر كمان مو؟
1: ايه اكيد. أوكي. حتى على الانف انا ما بحط دايركت الفاونديشن.
0: هو فاونديشن الانف اكثر شيء بيبين، يعني
1: تمام،
0: اخطاء الفاونديشن اكثر شيء بتبين.
1: تمام. على الانف. هي عندنا المنطقه اسمها تي زون، هي بتكون يعني افراز الدهني اكثر موجود فيها، احيانا بتكون جافه، فنحن بالحالتين ما لازم نكتر. شوي لفوق
0: كمان نفس الخطوات على الخد.
1: تماما، بسحب لفوق وبنزل لتحت. كمل على الخط هون بالعرض شوي، خط الشفة نزل لتحت شوي بهي الطريقة، والجبين كمان
0: بالعرض
1: شي بسيط جميل. كمان لأنه أحياناً الجبين خصوصي بفصل الصيف بصير عند منبت الشعر في تعرق أو إفرازات زيادة، فنحن هلأ بدنا ندير بالنا عشان يضل الميكب ثابت.
0: تمام،
1: عند الحاجب بالعرض سحبة واحدة
0: بحيث ما تأثر أكيد على شكل الحاجب.
1: طبعاً أنا راسمة الحاجب أساساً شعرة شعرة،
0: صحيح،
1: بس أنه طبقة رقيقة وتغطية بسيطة بهي الشكل هيك عشان يعطيني سحبة. هلأ أنا بحط الكونسيلر بعدها.
0: بعدها فوراً بحط الكونسيلر ما بنتمج بالبيت بلاندر؟
1: ما قلت لك لازم نخلي 30 ثانية بين كل برودكت عشان نحنا ندمج بعد. هلأ كمان أنا
0: كونسيلر كمان اكيد لازم تكون درجته مناسبه ومثل الخطوات الماضيه اللي تعلمناها.
1: تماما. هلا انا راح احط بس بالزاويه هون لانه انا بدي كونسيلر تنوير. ما بدي كونسيلر بس تغطيه، يعني انا اليوم مثل عم بعمل بشره جلوي، فنحن لحتى ما نكتر طبقات وتطلع البشره طبيعيه. أوكي. ما بنكتر بالاماكن اللي لازم احط فيها.
0: تمام،
1: هلا كمان هون على الزاويه بقرب شوي على الأنف، لأنه أنا أصلاً هون بدي منطقة هايلايت مشان كونتور الأنف. هاي المنطقة اسمها منطقة الهايلايت للكونتور.
0: أوكي تمام،
1: بهي
0: حطينا قريب من مد مع العين لتحت شوي. تمام. وعلى أطراف الأنف.
1: تمام، هلأ تقريباً فاونديشن المفروض أدمجه. بيوتي بلندر أهم شي تكون مبلولة رطبة. ونشفانة منيح. تمام. وطرية. هلأ فيني ادمج بالفرشاية بالبرش أو مثلاً بيوتي بلندر، فنحن حسب شو بتحب الصبية فيها يعني تشتغل بالحالتين.
0: تمام.
1: هلأ بدمج بطريقة الطبطبة، أهم شيء ما بمسح لأنه بس مسحت رح يمشي الفاونديشن. أنا خلص حطيته بمكان
0: خطوط حتى.
1: تمام، أنا حطيته بمكانه وهلأ أنا المفروض ادمج طبطبة.
0: طبطبة على الخفيف.
1: تمام، محل ما بديت أول مرة. صحيح. كمل.
0: بيوتي بلندر في بعض الاشخاص بيغسلوها وما بينتروها لحتى تنشاف،
1: هذا الشيء فورا رح ينزل مي على البشره.
0: صح،
1: ما رح تمتص الزوايد. هي شو فكره من البيوتي بلندر؟ انه بس هي تمتص الفونديزايد.
0: تمام، وتوزعها بشكل صحيح بصنع البشره.
1: هلا انا كمان طريقه دمج بالفرشايه لازم يكون يعني مدروس، يعني انا عم وزعها بطريقه صحيحه مشان وقت حط البيوتي بلندر هو مجرد بس بلندينج، يعمل لي بلندينج وما يزيد شيء على البشره.
0: تمام، هلا نحن مشان ما يدهمنا الوقت بنحاول نعمل الانف نحن بنعمله كونتورنج، ما بنعمله حتى حسب ما انتبهت انت ما حطيتي اوريدي فونديشن على الانف.
1: تماما، هلا بس ندمج الكونسيلر رح نقدر نعمل كونتورنج بهي الطريقه هيك. شوي من بقايا اللي على البيوتي بلندر نحط نقطة رح أخذ بيوتي بلندر أصغر لمنطقة تحت العين طالع لفوق
0: الأكيد أسرار الأنف يعني لازم نحكي عنها بحلقات تانية طبعاً. أسرار تكبير العين في كتير أسرار أكيد للميك أب أرتست لساتهم مخبيين علينا فلا نحن بدنا نكشفهم حلقة ورا حلقة إن شاء الله
1: أكيد مشان المشاهدين يستفادوا ويقدروا يطبقوا هذا الشيء بالبيت أكيد.
0: حتى كونتورينج الوش كتير بيفرق
1: طبعا
0: هاي اليوم نحن تعلمنا
1: المكان الصح بيفرق معنا مشان هيك لازم
0: أكيد
1: كل مرة نحكي خطوة الناس تستفاد منه
0: يعني اليوم نحن حكينا بشكل مفصل عن مد الفونديشن كيف نحن بنقدر نمده على البشرة بالطريقة الصح شو الأساسيات تبع تجهيز البشرة
1: تماما هلأ المفروض بعد الخطوة عنا خطوتين يعني فينا نختار خطوتين يعني نحط السيتينج سبري يا أما السيتينج باودر هلأ أنا برأيي الأسهل للصبايا أن نحطوا أول سيتينج باودر
0: صح
1: وبعدها يحطوا سيتينج سبري
0: خصوصا على الشوب يعني لازم سيتينج باودر
1: هلأ السيتينج باودر هي تعتبر بديلة عن السيتينج سبري إذا مو موجود بس يعني مثل ما بيقولوا زيادة الخير خيرين
0: زيادة الخير خيرين وزيادة التثبيت كمان طبعاً. على الصيف لأنه
1: طبعاً
0: الميك اب بينهار على الشمس أكيد. والصيف والشوب
1: بس أنا برأيي السيتينج باودر إذا كانت نوعيتها ممتازة فهي ما بحاجة أبداً سيتينج سبري وطبعاً لما أنا بدي ثبت بالسيتينج باودر المفروض أنا طبطب
0: صح هو السيتينج سبري غالباً يستخدم يعني بعد السيتينج باودر إذا في مناسبة معينة
1: أو إذا بدك الميك اب يدوم أكثر وقت يعني مثلاً هي الطريقة هيك بس لفوق طب طب طب طب ما بمزح أبدا هاي أهم
0: أكيد يعني هي القاعدة الأساسية الطب طب يعني تمام يعني حتى مسح على طول بيبين حتى
1: على خط الجولاين نعمل طب طب عند الدقن عند خطوط الضحك هي أهم شيء
0: تمام
1: وفي خطوة يعني في شيء مهم لما نحن نحط ميك اب تحت العين او على خطوط الضحك نحن ما نتحرك مشان ما تظهر الخطوط التعبيريه
0: تمام.
1: يعني ما لازم نضحك تماما ما لازم نحكي نضل ثابتين لحتى البشره تمتص المواد
0: تمام
1: هلا كمان على الجبين طبطبه بحاول على منبت الشعر طبطب بالسيتينج باودر
0: تمام
1: مشان انا اسكر كل شيء مسام ممكن تمام
0: هيك نحن تقريبا غطينا كل شيء مسام حكينا عن السر الاول مشاهدينا من اسرار الميك اب ارتست هو طريقه دمج الفونديشن
1: تمام.
0: طريقه تحضير البشره للفونديشن بالطريقه الصحيحه
1: تمام هلا اذا لاحظتي انا بهالمنطقه عند راس الخد ما حطيت سيتينج باودر ليش لانه انا لما بدي بشره طبيعيه صحيح. ما لازم تكتري طبقات
0: انا حاسه الكونتورينج بده حلقه ثانيه لحاله هلا لانه
1: هنعمل شيء بسيط مشان نحن نكمل بس اللوك
0: اوكي
1: فنحن

0: شوي لفوه على راس الخد.
1: فعلا لما ينسحب على راس الخد فورا بيعطي صحب للوش، بيعطي كانه اللوك يعني صار احترافي اكثر. خلي
0: تماما
1: تمام. هلا هي كانت اول خطوه، واكيد يعني في خطوات ثانيه بدنا نتعلمها بحلقاتنا الجاي. بدي اتشكرك كثير كثير رغد على كل هاي المعلومات.
0: بس الخطوه الاخيره هايلايتر،
1: اكيد هايلايتر
0: على راس الخد كمان عشان تعطينا لمسه اضاءه واضحه. كمان على راس الخد بحاول ما انزل على هاي المنطقه مشان اذا في مسام ما ينزل على المسام ويظهر لي اياهم اكثر.
1: مشاهدينا انتم هلا عم تشوفوا اللوك النهائي للفونديشن كيف صار، اكيد فرق 180 درجه.
0: هلا بس رح ادمج هذا الخط.
1: بندمج اكيد كل شيء مع بعضه،
0: بدمجه كمان طريقه دائريه ولفوق.
1: تمام
0: مشان انا. والخطوه الاخيره هي مثل ما قلنا قبل السيتينج سبراي.
1: اوكي سيتينج سبراي، مو لازم تاخذ نفس، انا بتذكر انه لازم تحوس نفس.
0: هلا في شيء الاهم من النفس هو انه ما تشد عيونه، بخصوص اذا احنا عاملين ميك اب عيون فيكي تغمضي شوي شوي. وانا اذا حاطه فوق العين جليتر او اي شيء نحن لازم نغطي العين لانه سيتينج سبراي بيطفي اللمعه.
1: تمام
0: مثل ما بيطفي انه لمعه او التيزون تبع البشره.
1: تمام هاي اللوك النهائي مشاهدينا.
0: طبعا نترك السيتينج سبراي لحتى ينشف 100%
1: حتى تمتص في البشره،
0: فتح شوي وبعدها تكون هيك امورها تمام، فيها تروح مناسبتها او فيها تطلع مشوار.
1: اكيد شكرا كثير لك رغد على كل هاي المعلومات، نورتي صباح سوريا. اكيد في عندنا تركات ثانيه واسرار ثانيه بدنا نكتشفها بالحلقات
0: الجايه. شكرا كثير.
1: هلا مشاهدينا فاصل صغير وراجعين لحتى نكمل باقي فقراتنا، لا تروحوا لبعيد.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير مشاهدينا الجديد، وصلنا معكم لفقرتنا الأخيرة بحلقتنا اليوم كلاميديا، وهلا بدنا نرحب ببراء اللي صارت معنا بس صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير مرة ثانية.
2: يسعد صباحك مرة ثانية.
1: يلا جاهزين تسمعوا أخبار كلاميديا؟
0: جاهزين نسمع كلاميديا.
1: نبدأ أخبارنا لليوم من سوريا مع أجواء كأس العالم، وتحديدا مباراة الأردن والأرجنتين اللي كانت اليوم الساعة 5 الصباح. طبعا الوقت المبكر ما منع كتار من المشجعين الأردنيين المتواجدين بسوريا من أنه يحضروا المباراة ويدعموا فريق بلدهم، والفرحة كانت كبيرة بعد ما دخل فريق النشامة الجول الأول بشباك الأرجنتين، لكن النتيجة بالنهاية كانت لصالح الفريق الأرجنتيني وانتهت المباراة بنتيجة 3-1. فخلونا نشوف هالفيديو سوا.

0: يعني اكيد هارد لك للفريق النشامة.
1: أكيد.
0: للاسف يعني خسروا قدام الارجنتين بنتيجة 3-1.
2: انا بصراحه يعني
0: هلا انت ما بعرف اذا بدك تتاسف ولا
2: لا. لا
1: عمار مبسوط بس مخبي
2: هلا حاسة. اكيد يعني يعني كانت مباراه مشرفه مقبل المنتخب الاردن ونتمنى لهم اكيد كل التالق وانه يعني المونديال القادم يوصلوا للادوار الحلوه ولكن أكيد.
0: بس كمان انجاز انه
1: فعلا
0: دخلوا
1: كان
0: جول
1: كان
0: يعني
1: حلو كان اداء
0: شباك الارجنتين
1: يعني اخواتنا النشامه كانوا فعلا
0: اكيد. وبخبرنا الثاني بقي يعني ضمن اجواء المونديال ومن اخر مباراه تحديدا بمشهد بيعكس كرم اهل الاردن انتشر فيديو لشباب اردنيين قدموا مصف اردني لجماهير الارجنتين قبل المواجهه اللي صارت بين الفريقين. طبعا الجمهور الارجنتيني اكيد عجبه المنصف فخلونا نشوف شو كانت رده فعلهم.
3: الأردن والأرجنتين على البواب قررنا احنا ومطلق نسوي مناسف ونروح نضوقوا لجمهور الأرجنتين بس بي عندنا مشكلة صغيرة وبعون الله لها حل. وزعنا كل الجميد اللي معانا وندلينا على خالتي ام نمر بدلس بتسوي اكل اردني وهسه بدنا نروح عليها وناخذ المناسف. والله حيهم.
4: السلام
3: عليكم.
5: وعليكم السلام. حيهم النشامة. اهلا وسهلا.
4: مناسف امورها طيبة.
5: هيني بدي اجهزهن كلهن.
4: شباب يا اخوان شباب يا اخوان
6: كمون كمون كمون اوب اوب فيري جود فيري جود
7: فيري جود صحة وعافية تظن كله تحته فيري
0: جود. يعني اكيد هالمشهد بيعكس كرم ونخوة اهل الاردن مع اي شخص جاي من يعني من اماكن ثانيه حتى لو كان فريق خصم لهم فهن لا قرروا انه يذوقون المنسف الاردني.
2: صراحه نشامه والله نشامه والمنسف تبعه كثير طيب ولازم ندوق صراحه.
1: لا ما نقال عنه النشامه عن عبث.
2: اي والله.
0: وبخبرنا الثالث إعادة تأهيل محور جسر الثورة والفيحاء بدمشق. انتشرت فيديوهات كثيرة على السوشيال ميديا للجسر بعد تأهيله اللي شمل صيانة الأرصفة، تأهيل الأنفاق، التسفيت، الإنارة وغيرها من أعمال الصيانة. فخلونا نشوف سوا كيف صار الجسر بهالفيديو.

0: يزعلها بالحب بدنا نعمرها ما عاش اللي يزعلها.
1: وبخبرنا الرابع بنروح للفنانة أصالة اللي فاجأت جمهورها بمدينة أبو ظبي بإطلالتها المختلفة اللي أشاد فيها العديد من رواد السوشيال ميديا. طبعا ما اقتصر الجمال على الإطلالة بس، فأكيد ما ممكن يمر الحفل إلا مع هضامة الفنانة أصالة اللي دائما بتشارك جمهورها تفاصيل من نوع تاني. فخلينا نشوف شو خبرتون هالمرة.
2: ما هرهر الفستان مثل ما لكم شايفين مني، والله العظيم بسببي. تعرفوا إنه في حياتي ما لبست شيء بده نعومة بالتعامل إلا غيرت الكونسيبت تبعه كله، خليته القسوة هرهرته. يعني أنا دائما هيك، فلذلك قعدت فكر قلت بدي ضلني هيك قايمة وقاعدة وحاسة إني رح أتفركش.
1: يعني صراحة مبارح كتير شفت فيديوهات للفنانة أصالة بنفس يعني شي اللي عم تحكي، إنه عم تحكي للجمهور هي ليش ما بتلبس بالعادة هذا النوع من التياب، أسوأ على حنية على، فكتير كانت مهضومة صراحة.
3: هي بتحب تأخذ راحتها باللبس أكتر، يعني رغم أنه يعني دائما بتختار ملابس أنيقة، ملابس فعلا حلوة
1: وبتريحها على المسرح
3: ومميزة، بس بنفس الوقت بتكون مريحة. بس الفستان أنا كتير حبيته،
1: كتير حلوة. وهلأ منروح لخبرنا الأخير. بعد أكثر من 30 سنة نجوم أبطال المسلسل الشهير كاساندرا أوسفالدو ريوس وكورايما توريس اجتمعوا بدبي، والسبب هو انطلاق الدورة الثالثة من جوائز قادة الإنسانية بمشاركة شخصيات فنية وإعلامية ومجتمعية من مختلف أنحاء العالم. هالفعالية بتكرم رموز التأثير الإنساني وصناع المبادرات الإيجابية. فخلونا نشوف كيف كان لقاء أبطال العمل.
4: Welcome to Dubai.
5: Thank you.
4: We miss you. We love you so much.
6: We love you too, people.

0: يعني أكيد الجمهور كله تفاعل مع هذا اللقاء، والحلو كمان أنه بهذا المهرجان في عنا الفنان السوري سلوم حداد وقيس الشيخ نجيب كمان مترشحين لجوائز ضمن المهرجان نفسه، فأكيد نتمنى لهم كل التوفيق.
1: أكيد. شكرا يا براءة، نورتينا.
2: شكرا كثير لك براءة.
1: وهلا مشاهدينا بنكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله رب كنا خفف الظل عليكم، سليناكم وقدمنا الفائدة بنفس الوقت. موعدنا أكيد بكرة بصباح سوريا على الساعة 10 الصباح،
2: وأنا أكيد بدي أتمنى لكم نهار سعيد مع الأهل والأصحاب، وهلا سلام.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
1: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياة. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من جولتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. جنوبي سوريا، الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن عملية عسكرية ويزعم القضاء على مسلحين ويتوغل في حوض اليرموكية بدرعا. بنسب تصل إلى أكثر من 20%، وزارة الطاقة تخفض أسعار المحروقات والغاز وتقول إن الهدف تعزيز استقرار السوق وتوافر الوقود. في حصيلة حرائق واسعة، وفاة شخص وإصابة ثلاثة بينهم عنصران من الأطفاء، والدفاع المدني يعلن استجابة فرقه ل 225 حريقا في عموم البلاد. انطلاقا من أهمية اشتراك عائلات المفقودين، الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق مشاورات لإعداد قانون شؤون المختفين قسرا، وتقول إن المخرجات ستبنى عليها صياغة المشروع.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في جنوب سوريا زاعماً أنها استهدفت مسلحين في المنطقة وأسفرت عن القضاء على عدد منهم. وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واويا في منشور على منصة إكس بأن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين والجنود على حد زعمها. في المقابل أكد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة سماع أصوات إطلاق نار أمس جنوبي بلدة حضر في الريف الشمالي للمحافظة، مرجحا أن تكون العملية التي تحدث عنها الاحتلال قد وقعت في هذه المنطقة في ظل عدم وجود تأكيدات. هذا وتوغلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بالتزامن مع انتشار قناصة وإطلاق نار على أراض زراعية في المنطقة بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وقال المراسل إن قوة عسكرية مؤلفة من 6 آليات انطلقت من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد وصولا إلى قرية جملة في حوض اليرموك، حيث تمركزت في سرية جملة المعروفة بسرية الوادي. وتزامن التوغل مع انتشار قوة إسرائيلية أخرى في تلة المغر، حيث تمركزت على قمة تلة مع تشغيل أجهزة إضاءة. كما وأضاف المراسل أن القوات أطلقت نيرانا من سلاح رشاش ثقيل باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة.

0: ولتفاصيل أكثر ينضم إلي محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة وريم العمرية مراسل تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. مرحبا بكم. أبدأ معك محمد، ما هي تفاصيل التوغلات الإسرائيلية والعملية التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية في الجنوب السوري؟
1: نعم حسام، بالفعل يعني نبدأ من التوغلات العسكرية الإسرائيلية حتى هذه اللحظة، يعني ما تزال هناك يعني توغل قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين قرية صيصون وجمنة، وتقوم بقطع هذا الطريق وتفتيش المارة هناك في هذه اللحظات. يعني حتى هذه اللحظات كان الحاجز متواجد هناك في قرية على الطريق الواصل بين قرية صيصون وجملة بريف منطقة حوض اليرموك بريف درعا. أيضا هناك توغل آخر أو يعني قوى عسكرية أخرى دخلت إلى منطقة الوادي وادي اليرموك هناك، ويعني تقيم خيام في المنطقة، ربما هي عملية يعني مؤقتة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لأول مرة هناك تقوم بوضع خيام، ربما يعني عملية يعني تستمر لساعات حتى تم وضع هذه الخيام. هناك هي عملية أمنية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الوادي أيضا في حوض اليرموك. كما أيضا يعني التوغلات مستمرة في أرياف القنيطرة، البارحة كان هناك توغل في ريف القنيطرة الجنوبي في قريتي عين زوان وعين العبد بريف القنيطرة، وأيضا أقامت حاجزا مؤقتا وفتشت المرة قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة تل أحمر دون تسجيل أي حالة اعتقال أو اختطاف للمدنيين هناك. ايضا بالتزامن مع هذه التوغلات وهذه التحركات العسكريه الاسرائيليه، اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم عن عمليه عسكريه امنيه في ريف القنيطره الشمالي وتحديدا جنوب بلده حضر على بعد 1 كيلومتر تقريبا من خط وقف اطلاق النار، انه تم استهداف شخصين حسب ما يقول جيش الاحتلال الاسرائيلي كانا مسلحين، وتم سحب الجثث الى داخل الجولان المحتل او الى القواعد العسكريه الاسرائيليه. حتى هذه اللحظه لم نتم يعني نبحث ونحاول عن مصادر محليه ومصادر خاصه ان نعرف ما جثه يعني الشخصين او الشخصين ما هويتهما، حتى هذه اللحظه لم نستطيع الوصول الى معرفه الشخصين من اي قريه من اي بلده، هل هم سوريين ام غير ذلك، حتى هذه اللحظه لم نستطيع معرفه هذه الهوية الشخصين. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام البارحة مساء وصباحا في يوم السبت صباحا كان هناك إطلاق نار مكثف من قاعدة برج الزراعة باتجاه منطقة السحيتة واتجاه جنوب بلدة حضر، أيضا في الليل كان هناك أيضا استهداف بقذيفة مدفعية وإطلاق نيران أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة 9:30 مساء تقريبا، استمر إطلاق النار لمدة ساعتين تقريبا أيضا جنوب بلدة حضر. حتى هذه اللحظة يعني لم يتم التأكد هل فعلا تم استهدافهم في تلك النقطة حسب ما يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب عن كثب عمليات أو اقتراب يعني أي شخص من الشريط الحدودي أو خط إطلاق النار أو القواعد العسكرية، سواء كانوا مدنيين أو رعاة مواشي أو مزارعين يتم إطلاق النيران عليهم لمنعهم من الوصول إلى هذه المناطق. وربما هؤلاء الشخصين يعني كانا بقصد يعني جمع الأحطاب في الحراج، هناك يوجد حراج كثيفة يتم قطع الأشجار، أو يعني ربما هم شخصية لم يتم التعرف إليها. حتى هذه اللحظة ننتظر يعني ونبحث عن مصادر محلية ومصادر خاصة معرفة هوية هؤلاء الشخصين.
0: نعم محمد،
1: ليتم يعني معرفة الخبر كاملا.
0: نعم، أنتقل إلى ريم العمري، مرحبا بك مرة أخرى. إذن المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت بأن القوات الإسرائيلية ستواصل العمليات في جنوب سوريا، وذلك لمنع أو إزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين والجنود على حد تعبيرها. ما الهدف والغاية من هذه العمليات بحسب الرؤية الإسرائيلية ريم؟
2: نعم حسام، بحسب ما جاء في البيان المقتضب من الجيش الإسرائيلي حول ما جرى في جنوب سوريا تحديدا في حوض اليرموك بريف درعا، أن قوة من لواء عطسيون للفرقة 210 قامت بقتل عدد من المسلحين في هذه المنطقة، وأن الجيش الإسرائيلي بحسب البيان سوف يستمر بالعمل في هذه المنطقة حتى إزالة كل تهديد يستهدف الوجود الإسرائيلي أو الأمن القومي الإسرائيلي. لذلك دائما نلحظ حسام أن هناك تأكيدات إسرائيلية سواء من مسؤولين سياسيين أو حتى من قادة عسكريين بأن إسرائيل سوف تبقى في المناطق الجنوبية التي احتلتها في سوريا، ما تسميه المنطقة الأمنية، وحتى في لبنان هي تعتقد أو رؤيتها كما ذكرت أنها تريد البقاء لحماية الحدود، لحماية الشعب لديها من أي تهديدات ممكن أن تأتي تأتي في هذه المنطقة. ومثل هذه الحادثة قالت أن هناك عدد من المسلحين اخترقوا هذه المنطقة وقامت بالقضاء عليهم دون إعطاء أي تفاصيل إضافية، لكن على ما يبدو هناك توغلات لقوات الاحتلال في هذه المنطقة. التوغلات لم تتوقف، بين الحين والآخر هناك يكون توغلات لقوات الاحتلال في مناطق متعددة من الجنوب السوري. إسرائيل تتذرع ببقائها في هذه المناطق أنها لحماية أمنها، لحماية الأمن القومي، لحماية الحدود وما إلى ذلك من أي خطر ممكن أن يستهدف سواء قوات الاحتلال المتواجدة على هذه الحدود أو سواء السكان في مناطق الجولان تحديدا. لذلك هذا ما تحدثت عنه الناطقة باسم جيش الاحتلال، وهذا هو البيان المقتضب حول ما حدث ليلة أمس السبت حسام في هذه المنطقة.
0: نعم. محمد، رد فعل الأهالي في القنيطرة وريف القنيطرة وريف درعا خاصة مع استمرار التوغلات الإسرائيلية وقيام إسرائيل بعمليات اعتقال وأيضا نصب حواجز للتفتيش وما إلى ذلك، وأضف عليها طبعا عمليات دهم، رد الفعل مطالبات الأهالي؟
1: نعم حسام، بالفعل يعني هناك رد فعل من الأهالي ربما هي مسالمة إلى الغاية، لكن بشكل عام الأهالي يقفون وقفات احتجاجية، يجلسون مع وفد الأمم المتحدة، قوات الأندوف العاملة في المنطقة، مع وفد الصليب الأحمر، جلسوا مع يعني ممثلين سوريا في مجلس الأمن إبراهيم العلبي، قد جلسوا عدة جلسات أخرى، طالبوا يعني بعقد اتفاق أمني أو الإسراع في عقد الاتفاق الأمني سواء بشكل عام في سوريا سواء أيضا، ووقف هذه التوغلات الإسرائيلية عن طريق الأندوف، عن طريق أي منظمة يعني حقوقية إنسانية، وقف هذه التوغلات الإسرائيلية، وقف المضايقات التي تطال المدنيين والمزارعين خاصة في حوض اليرموك. هناك يعني موسم حصاد اليوم أيضا في القنيطرة، موسم حصاد جناية يعني جني العسل أيضا، جني الثمار في الأراضي الزراعية القريبة من خط وقف إطلاق النار. الأهالي يطالبون مرارا وتكرارا بوقف هذه التوغلات، بالعودة إلى ما كان عليه الاحتلال الإسرائيلي سابقا، إلى وقف لخط وقف إطلاق النار 1974، وعودة الأهالي للعمل بأراضيهم الزراعية بأريحية دون تعرض لهم من مضايقات واعتقال واختطاف، عدا عن المداهمات في الليل، يعني في ساعات الليل يكون هناك مداهمات للأهالي ومنازل المدنيين وتفتيش منازلهم. الأهالي يطالبون، واليوم أيضا يقفون ويطالبون يعني وفود من الحكومة السورية، جهات معنية من الحكومة السورية بوصال رسالتهم إلى الرئيس السوري أحمد الشرع من أجل الإسراع في عقد هذا الاتفاق الأمني ووقف هذه التوغلات التي باتت تضيق وتعرقل حركة المدنيين، يعني حالة من عدم الاستقرار في منطقة حوض اليرموك ومحافظة القنيطرة، أيضا يعني وضع معيشي سيء، يعني تراجع اقتصادي في المناطق، كل هذا الأمر يتعرض له أبناء محافظة القنيطرة ودرعا، يطالبون برسالة مختصرة بوقف هذه التوغلات الإسرائيلية والعودة إلى ما كان عليه الاحتلال.
0: نعم، عود إليك ريم، بالنسبة للرأي في الشارع الإسرائيلي أمام هذه التوغلات في الجنوب السوري، وخاصة أيضا شهدنا توغلات واشتباكات في جنوب لبنان والمعارضة الإسرائيلية، هل هناك نهج للتوسع أكثر في جنوب سوريا بحسب التحليلات الإسرائيلية؟
2: ما تذكره الصحافة العبرية حسام هو عن مسؤولين إسرائيليين عسكريين أو سياسيين حول موضوع بقاء ورغبة إسرائيل في البقاء بالمنطقة الأمنية التي قامت باحتلالها سواء في الجنوب السوري أو حتى في الجنوب اللبناني. وبالأمس أيضا بنيامين نتنياهو تحدث عن هذا الأمر وقال أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي قامت باحتلالها، وأن هذا الأمر مفروغ منه حتى في موضوع اتفاق الإطار الذي تم بين لبنان وإسرائيل. كان هناك تركيز كبير على أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة أو الحزام الأصفر في الجنوب اللبناني الذي قامت باحتلاله، وكذلك أي مفاوضات قادمة مع سوريا كانت دائما تؤكد إسرائيل بأنها لن تتنازل عن المنطقة الأمنية التي احتلتها في الجنوب السوري، بالنسبة لها هي منطقة استراتيجية من أجل حفظ أمن دولة إسرائيل على حد تعبيرها.
0: نعم، أليس هناك تخوف من ردود الفعل من الأهالي، ردود الفعل الشعبية في هذه المناطق التي تدخل وتتوسع فيها ريم؟
2: ردود فعل الإسرائيلية،
0: ردود فعل الإسرائيلي؟ الأهالي في الجنوب السوري من هذه التوغلات، وفي حال استمرت هذه التوغلات ألا يخافون من أي رد فعل على جنودهم؟
2: بطبيعة الحال ربما زميلي يمكن أن يرصد أكثر ردود فعل الشعب السوري، ولكن هذه الوجود العسكري حسام في هذه المنطقة هو بعتاد عسكري كبير. إسرائيل تتجهز بشكل جيد لبقائها في هذه المنطقة، لا يوجد تخوفات لديهم، لكن هم بقائهم من أجل حماية الجمهور الإسرائيلي في منطقة الجولان السوري المحتل، وهذا ما كنت أقصده أنا. من أي مسلحين ممكن أن يتسللوا عبر الحدود إلى هذه المناطق، وبالتالي هي تريد أن يكون هناك تواجد عسكري مكثف في هذه المنطقة لحماية هذه الحدود، وخاصة بعد كانون الأول للعام 2024 وحتى هذه اللحظة إلى حد يعني ووقت غير معلوم.
0: نعم، شكرا إليك ريم على هذه النقطة التي كانت في غاية الأهمية التي تم إيضاحها. ريم العمري مراسل تلفزيون سوريا في القدس المحتلة، وأيضا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة، شكرا لك. ولتفاصيل أكثر انضم إلي الدكتور عبد الله الأسعد، خبير عسكري واستراتيجي معي من دمشق. مرحبا بك دكتور وصباح الخير. ما تعليقك على هذا التوغل المستمر للأراضي السورية من قبل إسرائيل وتعنت إسرائيل بأنها لن تنسحب من المناطق التي دخلتها بعد سقوط النظام؟
3: نعم، تحياتي حسام لك وللسادة المشاهدين. يعني في الواقع هناك مناطق ذات أهمية عسكرية، تكون هذه المناطق تكتيكية وأحيانا تكون استراتيجية، لكن ما تعتبره إسرائيل في الجنوب السوري هي عبارة عن منطقة أمنية وعسكرية. هذه المنطقة الأمنية والعسكرية تخدم الهدف السياسي الذي طبعا والعقائدي الذي تبغى إسرائيل إليه من أجل التمدد في المنطقة. تصريحات القادة الإسرائيليين بأن المنطقة هذه منطقة أمنية لا تريد أن تخرج منها، طبعا هذا يدل على أن إسرائيل حتى الآن تعتبر هذه المنطقة هي منطقة ليست مجهزة، متوترة. يعني ماذا يعني ذلك؟ هذه المنطقة عندما يقوم العناصر الصهاينة بالدخول والخروج منها، إذا هناك يعني ثغرات في الحواجز الهندسية المسبقة التجهيز من إسرائيل، لذلك هذه المنطقة يعني تحت المراقبة، وهناك تحسبات بأن يتم دخول وتسلسل أي عنصر مثلا ربما مدني أو ربما يريد أن يعمل أي عمل من تلك المناطق إلى الداخل الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل. لذلك هي طبعا يعني لديها حواجز هندسية معقدة. الآن هذه الحواجز مفتوحة، وهذه المنطقة أيضا أصبحت مفتوحة، يعني الوصول إلى المغير والوصول إلى صيصون، منطقة صيصون القريبة من جملة.
0: نعم.
3: هذه المنطقة ما الغاي منها؟ الغاي منها يعني إجراء تدابير احترازية وتدابير سبق من أجل ألا يكون في تلك المناطق أي عناصر مختبئة، يعني كمثلا يعني عناصر تريد أن تقوم بعملية اختباء ثم تسلسل إلى داخل الأراضي، وريثما يتم الانتهاء من المنطقة الأمنية، يعني القارئ بين السطور يعلم بأن إسرائيل حتى لو مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمريكا طبعا ضغطت عليها، هي أصبح لديها من المنظومة الجديدة المناطق التي أخذتها في تل الوردة والقمة الثانية من جبل الشيخ والمناطق التي تحيط بمنطقة الفصل، هي أصبحت لديها مناطق تريد يعني ما تريد من هذه المنطقة إنشاء خرائط تكتيكية. هذه الخرائط عسكرية من أجل أن تضع فيها وحدات من اللواء 200 الفرقة 210 اللواء 810 اللواء من المدرعات أو المشاة أو الاستطلاع أو عناصر المشاة الخفيف. على الأغلب شاهدنا لواء من المشاة الخفيف ولواء من الإنزال عندما أجروا مناورات وذهبت هذه القوات من جبل الشيخ باتجاه الجنوب اللبناني. أيضا عمليات التفتيش وعمليات القصف، أيضا هناك رمي يسمى رمي الإزعاج، هذا الرمي تستخدمه إسرائيل يوميا، أصبحت ترمي طلقات يوميا بين من 2 قذيفة إلى 5 قذيفة. هذه المناطق أو هذه القذائف لماذا تقوم برميها على محيط القرى إذا كان هناك أناس طبعا يريدون مثلا ليلا مثلا الذهاب إلى تلك المناطق؟ طبعا وهذا مخالف للقانون الدولي، لأن نحن الآن بموسم الحصاد، يعني كل أهالي صيصون، أهالي جملة، أهالي كوية، أهالي معرية، هذه المناطق طبعا يريدون أن يذهبوا إلى الحقول ليلا، يعني يحتاجون الذهاب ليلا إلى الحقول. إذا نعم. إسرائيل تخالف القانون الدولي، تقتل المدنيين، تقتل المدنيين من دون ذنب، تقوم بعمليات بلطجة هذه المناطق خارج حدودها. وأساسا أي شخص، إذا إسرائيل ما ذكرت حسب ما أوردت الصحافة الإسرائيلية بأن هناك عناصر موجودين في تلك المنطقة، هم ليسوا في أرضهم أساسا، هم متقدمين في أراضي قانونا محرم عليهم أن يدخلوا هذه الأراضي، فهم يقومون بمثلا إلقاء القبض على الإعلاميين، على النشطاء، وسوقهم إلى مناطق الاحتجاز والتحرير. نعم يعني معهم.
0: يعني دكتور أنت تقول
3: إسرائيل
0: بأن نعم يعني أنت تقول بأن إسرائيل سوف تتمركز وتعمل على تكتيكات عسكرية في هذه المنطقة ولن تنسحب منها بحسب تحليلك العسكري بناء على ما تقوم به إسرائيل، أليس كذلك؟
3: حسام، من 3 أيام إسرائيل أعلنت بأنها ستقوم بمناورات عسكرية، ونفذت هذه المناورات العسكرية، وجزء من هذه المناورات العسكرية كان بالذخيرة الحية وتنفيذ عمليات إغارة وعمليات نصب حواجز هندسية وتفجير حواجز هندسية، كل أنواع التكتيك المنفذ في المناورات العسكرية تقوم إسرائيل بإجرائه. إذن هي لديها الآن يعني النوايا المحتملة، نسميها النوايا المحتملة لطبيعة العدو الإسرائيلي، هو التمسك قدر الإمكان بالمناطق التي طبعا وصلت إليها وقامت بعمليات حفر وعمليات تجريف وعمليات إنشاء وعمليات تحصين. كل هذه العمليات أجرتها في بعض المناطق التي وصلت إليها، من صيد الحانوت، تلول أحمر غربي، تل مغير، تل محمد المغير، الكودنة، رسم الأصبح، بريقة، بير عجم، معرية، كوية، صيصون، جملة، زيزون، هذه المناطق على الخط الاشتباك. طبعا إسرائيل غيرت بالهيئات الأرضية، غيرت بالطبيعة الجغرافية، يعني هي تغير الآن جغرافيا. على فكرة هذا الموضوع يعني إسرائيل تقوم فيه ضمن خطة متسلسلة، تغيير الجغرافيا بالأول، يعني إسرائيل تريد أن تغير الجغرافيا. هذه الجغرافيا لماذا تغيرها؟ لأنها تخدم التكتيك العسكري والفكر العسكري الإسرائيلي. من ثم بعد أن تقوم بتطويع الجغرافيا تقوم أيضا بالبدء. طبعا الآن عمليات الاحتجاز وعمليات التفتيش هي نعم. عمليات مبدئية، لكن في المستقبل إسرائيل تعتمد على موضوع الحرب النفسية من أجل التهجير من القرى، منع المزارعين من الذهاب إلى الحقول، منعهم إلى رعاية الأغنام الموجودة فيها، والمنطقة الجولان ومنطقة ريف درع الغربي هي مناطق يعني زراعية ومناطق رعوية. إذن هذا هو السبب الثاني. ومن ثم إسرائيل تقوم نعم. بقطع مصادر المياه، تقوم بتخريب البنية التحتية لتلك المناطق وتتوسع أفقيا. مناطق صيصون هذه جديدة التي وصلت إليها إسرائيل، بعض المناطق الآن أصبحت يعني تتمدد بها وتقوم بوضع يعني نقاط، هذه النقاط نقاط علام، في المستقبل ربما تتحول من نقاط علام طبوغرافية إلى مناطق تكتيكية عسكرية محتلة بجزء من عناصر المشاة أو من نعم. عناصر الدبابات أو عناصر الإنزال.
0: نعم يعني بحسب التحليلات يعني بأن إسرائيل تحاول أو تعمل على التجهيز لربما احتلال هذه الأراضي بذريعة حماية المدنيين وجنود الإسرائيليين. شكرا لك الدكتور عبد الله الأسعد، خبير عسكري واستراتيجي، كنت معي من دمشق. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حمال عثورة على مقبرة جماعية في ريف المحافظة الشرقي تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع. ونقلت مديرية إعلام حماة عن قيادة الأمن الداخلي أن دوريات من شرطة منطقة صورانة تحركت إلى إحدى المزارع في محيط بلدة كفراء، ذلك عقب ورود معلومات عن وجود مقبرة في الموقع، مشيرة إلى أنه تم العثور على رفات بشرية مجهولة الهوية تضم جماجم بشرية وبقايا ألبسة عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار كانوا يقاتلون آنذاك. وبحسب المديرية فقد عملت الجهات المعنية على انتشال عرفات من الموقع وتحديد هويات الضحايا واستكمال التحقيقات. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل رجل وزوجته من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية سمكة شرقي إدلب. وفي حمص أوضح مراسلنا أن طفلا فارق الحياة وأصيب اثنان آخر بجروح مختلفة، وذلك من جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة السخنة بريف المحافظة. وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت في وقت سابق من أن الألغام ومخلفات الحرب ما تزال من أخطر التحديات التي تواجه سوريا، مشيرة إلى أن البلاد تعيش فوق بحر من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ما يجعلها من بين أكثر الدول تضررا بهذا الخطر. أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية عقب اجتماعها الاستثنائي ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية لسوق الوقود. وتضمنت الأسعار الجديدة خفضا يتراوح بين 14 و20% على البنزين والديزل واسطوانات الغاز المنزلي والصناعي. وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار بما يعزز استقرار السوق ويضمن توافر المواد البترولية لصالح المواطن والاقتصاد الوطني. أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان أن قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بناء على دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت فيها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية، مراعاة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في سوريا. هذا وأشار سليمان إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصورة منظمة، وذلك لمواكبة تطورات أسعار النفط ومشتقاته عالميا إلى جانب دراسة المؤشرات الاقتصادية المحلية بما يكفل اتخاذ قرارات مدروسة تحقق استقرار السوق وتضمن استدامة توفر المشتقات النفطية. ولفت سليمان إلى أن آلية التسعير باتت تعتمد على المراجعة الدورية المرنة، إذ يعدل السعر صعودا أو هبوطا وفق معايير وبيانات واضحة. وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المشتقات النفطية أوصت بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية بعد إجراء دراسة فنية واقتصادية. وبحسب وزارة الطاقة جاءت التوصية بعد عقد اللجنة اجتماعا ناقشت خلاله المؤشرات المتعلقة بأسعار المشتقات النفطية وتكاليف التوريد والتشغيل وانعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على السوق. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار بشأنها. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا تفاصيل قرار خفض أسعار المحروقات في حلب واستعرض انعكاساته المحتملة على الأسواق.
4: وزارة الطاقة أعلنت خلال الساعات الماضية خفضا جديدا لأسعار المشتقات النفطية شمل البنزين والمازوت والغاز المنزلي والصناعي في خطوة تقول الوزارة إنها جاءت بعد مراجعة الأسعار من قبل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية. بحسب القرار انخفض سعر بنزين أوكتان 95 من 163.3 إلى 130 ليرة سورية جديدة للتر، أما المازوت فانخفض من 125 إلى 107 ليرات سورية للتر. وشمل التخفيض أيضا الغاز المنزلي، إذ تراجع سعر الإسطوانة من 1850 إلى 1500 ليرة سورية. السؤال الذي يشغل المواطنين اليوم ليس فقط انخفاض سعر الوقود، وإنما هل سينعكس هذا القرار على أجور النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات؟ لأن الوقود يدخل في تكلفة نقل معظم السلع، وبالتالي ينتظر كثيرون أن يظهر أثر هذا التخفيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بالانتقال إلى محافظة حمص، رصد مراسل تلفزيون سوريا واقع أسعار المحروقات في مدينة القصير عقب قرار خفضها وانعكاساته بشكل مباشر على محطات الوقود.
5: خفضت وزارة الطاقة أسعار المحروقات في سوريا بعد إقرار وزير الطاقة الأسعار الجديدة بناء على توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية عقب مراجعة المعطيات الاقتصادية والفنية المرتبطة بسوق المشتقات. القرار الجديد حمل تخفيضات طالت أنواع المحروقات جميعها، حيث تراجع سعر البنزين 95 أكتان بنسبة 20%، وبينما تراجع سعر البنزين 90 أكتان ما يقارب أيضا 20%، وسعر الديزل تراجع بنسبة 14.37%، إضافة إلى تراجع في أسعار الأسطوانات الغاز المنزلية والصناعية بنسبة 15.49%. طبعا هذه الإجراءات التي قامت فيها وزارة الطاقة، نحن هنا في أحد المحطات النفطية، نقف على الأسعار الجديدة التي تم تحديدها لنأخذ بعض اللقاءات. مرحبا، بدنا نعرف رأيك بالأسعار الجديدة.
6: الحمد لله أحسن، يعني الواحد بيحسن يشتغل وبيحسن يتحرك. كانت غالية كثير وما العالم ما تحسن تشتغل بقنوب، هلا الحمد لله فيها حركة. الحمد لله أحسن من قبل، الحمد لله الله يعافيك.
5: يعني كما سمعنا رأي أحد المواطنين بالنسبة للأسعار الجديدة، وأيضا نأخذ أحد أصحاب المحطات هنا في هذه المحطة. مرحبا،
7: هلا،
5: بس تحكينا على الأسعار الجديدة والتطبيق.
7: هلا نحن عندنا موظوط مع السعر القديم، كنا امبارح نشتغل عليه، يعني كان 12.5، الحمد لله اليوم نزلت التسعيرة على 10.700 وعم نشتغل عليها على نفسه. على التسعيره الجديده 10.700 ليره.
5: التخفيضات شو لقت اقبال بين العالم؟
7: ليك شفت عينك، الحمد لله، يعني وما في غير نحن شغالين، ما في غير محطتنا شغاله بالقصير، ما في محطه ثانيه تشتغل.
5: الله يعطيك العافيه، شكرا لك. طبعا هذا الاجراء كما قالت وزاره الطاقه يهدف الى المراجعه الدوريه للاسعار النفطيه بما يتناسب مع اسعار السوق في السوق السوريه. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، حمص، القصير.
0: وينضم إلى عراق زين مراسل تلفزيون سوريا في حماة. مرحبا بك عراق. كيف قرأ أهالي حماة تخفيض أسعار المشتقات النفطية؟
8: مرحبا حسام. الحقيقة الانخفاض يعني جاء من مصلحة المواطن ومن أجل يعني تخفيض هذه الأسعار التي تعتمد عليها معظم تفاصيل الحياة الاقتصادية، إن كان نحن نتحدث على أسعار المواد أو إن كان على أجور النقل أو إن كان حتى على تعبئة البنزين أو المازوت للسيارات من أجل السيارات الخاصة يعني نحن نقصدها. لكن يعني هناك تساؤلين يعني يطرحهم المواطنون في محافظتنا وأعتقد في معظم المحافظات في سوريا. هو السؤال، التساؤل الأول هو هل أن هذا الانخفاض سينعكس إيجابا على أسعار المواد الغذائية وأسعار المواد يعني بشكل عام، كان الغذائية أو غيرها؟ لأن كما ذكرنا يعني المحروقات هي العصب الرئيسي في عملية النقل، وهو ما يؤدي إلى رفع الأسعار وانخفاضها. انخفاض هذه الأسعار، نحن اليوم في الأسواق لم نشهد انخفاضا على أسعار السلع، إنما بقيت على السعر الذي يعني كانت عليه في الأمس وأول أمس والأسبوع الماضي. هناك أيضا التساؤل الآخر هو أنه إن كان انخفاض أسعار البترول يعني بنسبة 20% و 15% وغير ذلك، كل مادة تختلف بين بنزين وأكتان وغير ذلك، إن كان هذا الانخفاض يعني تم بتسعير من قبل وزارة الطاقة، هل سينخفض أيضا كما هو مسعر بالدولار؟ اليوم الدولار يعني انخفض من يوم الخميس وحتى اليوم بمقدار 2000 ليرة سورية، كان بحوالي 14000 ليرة سورية و 14500 ليرة سورية، اليوم بحوالي 12200. هذا الانخفاض يعني سيؤدي أيضا إلى انخفاض الأسعار، أسعار البترول يعني بشكل حقيقي، لكن إلى اليوم سعر بشكل بما وضعته وزارة الطاقة حسب النشرة التي وضعتها السابقة.
0: عراق، لو سألتك
8: حتى اليوم لم تصدر
0: عن رد فعل الأهالي، هل هم راضين عن هذا التخفيض، خاصة يعني مع ارتفاع قيمة الليرة السورية أمام الدولار؟ هناك من يقول بأن هذا الخفض هو خفض سوري وليس بالنسب التي تم تحديدها أمام تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
8: صحيح، يعني هناك ارتياح شعبي من قبل المواطنين على خفض هذه الأسعار، إلا أنهم ليس بالارتياح الكامل، لأنه كما ذكرنا أن هذا الانخفاض هو انخفاض يعني فقط على أسعار الدولار وعلى أسعار المستقات النفطية، بعد أن ارتفع أسعار البترول بحوالي 30% لمعظم المواد. يعني اليوم الدلالة على هذا الارتياح الشعبي نوعا ما هو أنه خلفي الآن الازدحام في كازيات او في محطات الوقود على يعني على شراء البنزين وعلى شراء المازوت في تعبئة سياراتهم. هذا المشهد لم نشهده، يعني لم نراه منذ حوالي اكثر من شهر. الازدحام خف بنسبه كبيره بعد ان ارتفعت اسعار المواد البتروليه بنسبه 30% للبنزين الاوكتان والبنزين العادي والمازوت وغير ذلك، الا انهم حتى هذه اللحظه يعني ينتظرون تخفيض بشكل اكبر بما يقارب يعني او بما يناسب الدخل اليومي للمواطن،
0: خفض
8: وايضا خفض بما يناسب
0: الاسعار بما يتناسب مع خفض
8: مع الدولار ايضا
0: اسعار المحروقات وكذلك الامر للدولار. شكرا اليك على هذه التفاصيل. عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا في حما. أفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت ل 225 حريقا اندلعت في عموم البلاد، بينها حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية وأخرى متفرقة شملت منازل ومحال تجارية وأعشابا وأشجارا وقمامة وأسلاكا كهربائية. وأوضح الدفاع المدني أن الفرقة تمكنت من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها، مشيرا إلى أن الحوادث أسفرت عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بينهم عنصران من فرق الإطفاء ومدني. هذا ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والزراعية وتجنب رمي أعقاب السجائر والمواد القابلة للاشتعال والالتزام بإزالة الأعشاب اليابسة بطرق آمنة. هذا وأفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت ل 19 حادث سير في عموم البلاد، ما أسفر عن إصابة 18 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني أن الفرقة قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي، وذلك بهدف تلقي العلاج، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين المواقع. ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة لما يشكله من خطورة على السلامة العامة. بدأت وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027 على أن ينجز قبل نهاية الربع الثالث من العام وفق ما أعلنت عنه الوزارة. وأكد وزير المالية محمد ياسر برنية أن المشروع يركز على تطوير آلية إعداد الموازنة وتنفيذها وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة. وأوضح برنية أن الموازنة تمثل الأداة الأساسية لتنظيم الأنشطة المالية في المؤسسات العامة بما يدعم كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. تواصل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في فرع الرقة أعمال إعادة تأهيل جسر الرشيد بهدف تحسين واقع البنية التحتية وضمان سلامة الحركة المرورية في المحافظة. وأفادت وزارة النقل بأن أعمال التأهيل وصلت إلى مراحلها الأخيرة، في حين بقي تنفيذ طبقة الميول وأعمال التعبيد النهائية، متوقعة وضع الجسر في الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، وذلك بعد استكمال جميع الأعمال الفنية والتأكد من جاهزيته بشكل كامل. ويعد جسر الرشيد في الرقة من الجسور المهمة، إذ يربط مدينة الرقة بريفها الجنوبي والغربي ومناطق الداخل السوري. نظمت مؤسسة العزم للريادة والتنمية بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ندوة حوارية بعنوان مستقبل المشاريع الاستثمارية في حمص، وقد ناقش الحاضرون كيفية تحويل المشاريع والأفكار على أرض الواقع وآلية الوصول للمستثمر والبحث عن الفرص.
9: شكرا جزيلا، أهلا بكم مرة أخرى. حاضر في جامعة حمص كلية الاقتصاد.
10: الفصل الشهري تبعه مثل ما مثلاً نحن نعرف تبسيط
11: للبنوك. كنا اليوم بهذا اللقاء، ما شاء الله الشيء الحلو كان فيه جدا للقاء، هو موضوع الحضور وتنوعه، يعني التنوع الحضور من عالم من مستثمرين لرواد أعمال لعالم عم تبحث عن الفرصة الاستثمارية لعالم عم تبحث على تمويل للاستثمار تبعها. أهمية هيك لقاءات صراحة هي للتربيط وللتشبيك بين الناس بالسوق السوري. كتير نحن عالم أكثر سؤال كان موجود بقلب الاستمارة تبعية الحوار هو موضوع كيف بيجد المستثمر. حقيقة إيجاد المستثمر مثل هيك لقاءات بتجد المستثمر، لأنه أنت اليوم كان في كتير ناس شبهت لهم إياها باللقاء أنه مثل أنت اليوم ببحيرة المستثمر عم يبحث وأنت عم تبحث، أنت عم تبحث عن المستثمر والمستثمر عم يبحث عن فكرة رائدة وجديدة.
0: يعاني سكان مناطق في ريف دمشق من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لاستمرار سرقات الكابلات والمحولات والأبراج، ما يعرقل استقرار التغذية الكهربائية ويفرض تكاليف كبيرة لإعادة إصلاح الشبكة وإعادة الخدمة.
12: يخاطر عمال طوارئ الكهرباء بحياتهم يوميا لإعادة التيار لآلاف السكان في ريف دمشق إثر انقطاعات متكررة سببها عصابات سرقة محترفة ومسلحة أحيانا تحرم الأهالي من الخدمة وتضاعف معاناتهم.
13: والله الكهرباء هون عندنا يعني كل أسبوع كل يوم بشكل ليلي، يعني كل يوم في سرقات عندنا بالحارة هون، وعم نلاحق هون هاي الكابل عندك هون مسروق تمام، يعني على أنا على البيت نحن هون مشان ما يسرقوه، وعم نتعرض أحيانا لأطلاق نار من وراء الحرامية يعني أكثر من مرة.
12: في الكسوة وحدها التهمت السرقات نحو 20 كيلو مترا من الكابلات خلال عام ونصف، ما جعل جهود الصيانة مستنزفة أمام تلاحق الحوادث.
14: المشاكل الكبيرة اللي بتسببها لسرقة الكابلات النحاسية الجهد المضني الذي يعاني منه عمال الطوارئ في عمليات صيانة هذه واستبدال أماكن السرقة، مما يؤثر على الشبكة حيث أنه عملية التبديل والوصل فما تؤثر على الشبكة سلبا، بالإضافة إلى قلة المقدرات حيث أن كل مقدرات قسم كهرباء الكسوية يتم صرفها في مناطق السرقة.
12: لم تقتصر السرقات على الشبكات العادية بل طالت خطوط ومراكز وأبراج التوتر العالي، ما يفرض أعباء مالية ضخمة ويستلزم وقتا وجهدا مضاعفا لإعادة التأهيل.
15: تتركز عمليات السرقة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية من محافظة دمشق وريفها، بلغ حجم الخسائر بالنسبة لخطوط التوتر العالي 500 طن مرس ألمنيوم فولاذ، وعدد أبراج التوتر التي تعرضت لعمليات التخريب فاق 100 برج، كلفة البرج حوالي 25,000 دولار. أما بالنسبة لمراكز التحويل التي تعرضت عمليات سرقة تفوق 50 مركز، منها 25 مركز تحويل خاص بمضخات المياه. طبعا عملية إعادة التأهيل تحتاج إلى فترة زمنية طويلة وتحتاج إلى عبء مالي يفوق كمية المسروقات. طبعا بعد التنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط العديد من اللصوص الذين كانوا يقومون بعمليات سرقة ممنهجة، وتم ضبط عدد كبير من معامل الصهر التي تقوم بشراء المادة المسروقة من اللصوص وتقوم بإعادة تدويرها.
12: هذا التخريب والتدمير والأساليب المبتكرة في السرقة التي قد يؤدي أي خطأ فيها إلى الموت صعقا يشير إلى امتلاك اللصوص للخبرة والوقت الكافيين لتنفيذ جرائمهم.
16: سرقات كابلات الكهرباء ما تزال مستمرة إلى جانب سرقات كابلات الاتصالات لأسباب متعددة، ويعد المتضرر المباشر قبل خزينة الدولة آلاف المواطنين الذين يطالبون بجهود أكبر لإنهاء هذه الظاهرة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق عن تنفيذ مشروع في مدينة الكسوي بريف دمشق تمثل بتمديد خط

0: تعاني سابقا من ضعف أو انقطاع بالمياه، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ نحو 150 ألف نسمة. أقر مجلس التعليم العالي قراراً يقضي بإضافة بند جديد يتعلق بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية والذين انقطعوا عن الدراسة الجامعية لأسباب تتعلق بمشاركتهم بالثورة السورية، حيث تم إدراجهم ضمن شاغلي وظيفة معيدة وفقاً للقرار رقم 400 الصادر بتاريخ الأول من آذار من العام الجاري. وأفادت وزارة التعليم العالي بأن القرار تضمن أيضاً إلغاء شرط العمر من الشروط المتعلقة بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، ما يسهم في فسح الطريق أمام عدد أكبر من الكفاءات، وذلك للانضمام إلى مسيرة التعليم العالي في سوريا. أطلقت وزارة السياحة في مدينة اللاذقية برنامج نرتقي من الأساس الهادف إلى دعم وتأهيل الفنادق من فئتي النجمة والنجمتين، وذلك ضمن خطة تستهدف إعادة تأهيل المنشآت الفندقية ورفع مستوى الخدمات السياحية.
1: كانت هاي البرامج هي بتكامل بعض البعض لبناء هذا القطاع المهم. وجهة النظر هي أدوات الشراكة مع أصحاب المصلحة من أجل بناء هذا القطاع.
2: إطلاق برنامج نرتقي من الأساس هو برنامج بيستهدف فنادق النجمة والنجمتين. تم إطلاق البرنامج من فترة سابقة في مدينة دمشق، واليوم حاليا رح يتم إطلاق البرنامج بمدينة اللاذقية وطرطوس وحمص. هذا البرنامج بيستهدف هو فنادق النجمة والنجمتين مثل ما ذكرنا، من أجل إعادة ترميمه والنهوض بالواقع الحالي لهي الفنادق اللي تضررت على مدى 14 عام مضت. في عنا مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، في برامج تمويل خاصة، برامج استشارية خاصة من أجل النهوض بالواقع الخدمي ضمن هاي الفنادق،
1: من بنوك أو شركات استشارية أو حتى أصحاب المنشآت.
0: هذا وتحدث مدير سياحة اللاذقية فادي نظام لتلفزيون سوريا عن الإقبال على المواقع السياحية في محافظة اللاذقية مع بداية الموسم الصيفي، وعن الاستعدادات لإطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية السياحية وذلك خلال الفترة المقبلة من الموسم.
3: طبعا نحن في نهاية كل شهر يتم تقديم إحصائية من الفنادق. هذا الشهر كان في إقبال بنسبة أكثر من 40-50% زيادة عن العام الماضي بأعداد سياح، وخاصة من الدول العربية الشقيقة، خاصة من المملكة الأردنية الهاشمية. أعداد السياح في تزايد ملحوظ كان خلال بعد عيد الأضحى المبارك خلال الشهر الماضي، وأكيد متوقعين نسب التزايد بنسب أكبر خلال فترة شهر 7-8 اللي بتكون الهاي سيزون بموسم السياحة، وخاصة بعد انتهاء من عطلة الامتحانات الثانوية والجامعات. هلا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، أكيد ضمن رؤية وزارة السياحة هو تطوير الخط الاستثماري بالتعاون مع هيئة الاستثمار والمحافظة والجهات المعنية. في رؤى لدى وزارة السياحة لتطوير وتقديم مشاريع سياحية من مستوى عالي جدا. في مشروع هو يتم دراسته، مشروعين استراتيجيين سيتم إعلان عنه إن شاء الله لاحقا من قبل وزارة السياحة.
0: شارك باحثون من عدة جامعات سورية في مؤتمر دولي حول سياسات الصين والتحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، إلى جانب باحثين من دول عربية أخرى. ويناقش المؤتمر الذي تنظمه أكاديمية العلاقات الدولية في اسطنبول أوراقا بحثية يقدمها أكثر من 60 باحثا حول استراتيجيات بكين وإعادة تشكيل النفوذ الدولي في المنطقة.
4: توسيع على مستوى الوطن العربي اللي هي عقيدة التوازن الاستراتيجي وتبنيها.
5: مؤتمر اليوم اللي بيحكي عن الاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط، إذا أنا عم بحكي عن عدد باحثين بحكي عن عدد تخطى من قبلت أوراقهم تخطى العدد 60، بتحكي عن جنسيات أعتقد يعني وفق ما تسعفني فيه الذاكرة لا يوجد أي جنسية عربية لم تقدم ورقة بحثية ولن يكون لها أي مشاركة. جميع أو خلينا نقول أغلب الدول العربية شاركت بأوراق بحثية من خلال أساتذة جامعات ومتخصصين في هذا الشأن الصيني من عدد من جامعات حلب، وفي منهم موجودين أصلا كجهات منظمة في الشراكة لهذا المؤتمر جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة إبلة، جامعة قرطبة.

0: وفي مركز رواد. وما يميز هذا المؤتمر البث المباشر لمدة 3 أيام من قاعات جامعة قرطبة اللي مقرها في حلب، وهذا ما يعطي مؤشر باهتمام الجامعات السورية أيضا بمختلف تخصصاتهم لنوعية هذا المؤتمر ووعيهم بأهمية هيك مؤتمرات دولية.
1: أعلنت الهيئة الوطنية المفقودين إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قصرا. وقالت الهيئة أن هذه المشاورات سيبنى عليها مشروع القانون، مشيرة إلى أنها تهدف إلى الاستماع إلى التجارب والآراء والمقترحات بما يسهم في بلورة المبادئ والأسس التي سيقوم عليها مشروع القانون. كما دعت الهيئة عائلات المفقودين وروابطهم والخبراء ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني والجهات المعنية إلى التسجيل المشاركة في هذه المشاورات، لافتة إلى أن التسجيل يستمر حتى 10 تموز المقبل. وتنضم إلى ديالى البحر مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. مرحبا بك ديالى. إذن الهيئة الوطنية المفقودين أطلقت مشاورات وطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قصرا، وطلبت من الأهالي وجهات ومنظمات معنية بشؤون المختفين المشاركة بهذه المشاورات. ما هي التفاصيل الإضافية معك ديالى؟
2: نعم، مرحبا حسام. بداية يعني هي خطوة مهمة في ملف المفقودين والمختفين قصرا، هذا الملف الذي يعتبر واحدا من الملفات المعقدة حقيقة في سوريا والأكثر إيلاما بالنسبة لكثير من السوريين، مع وجود آلاف العائلات في سوريا التي لا تزال تنتظر مصير أبنائها وذويها المختفين خلال سنوات الثورة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين يعني ستشرك هؤلاء العائلات في يعني في من خلال جلسات ومشاورات وطنية ل يعني وضع المبادئ التي ستستند عليها أو سيستند عليها القانون، قانون الذي يختص بشؤون المفقودين. طبعا حسام، يعني هذه الخطوة تهدف لوضع العمل بهذا الملف، ملف المفقودين، بإطار قانوني وبإطار مؤسساتي ينظم الجهود الوطنية للعاملين بهذا المجال فيما يتعلق بجمع المعلومات والأدلة والبيانات. كذلك الأمر حسام أيضا يعني كان هناك كذلك فيما يتعلق بالأهالي وإشراكهم في هذا الملف، كان هناك مطالبات من قبل الأهالي بأن يكون أكثر يعني عمل هذه الهيئة أكثر شفافية. هذا الأمر يمكن أن يعزز الثقة ويبني الثقة مع أهالي المفقودين من خلال إشراكهم بهذه المشاورات الوطنية.
1: صحيح.
2: وكذلك الاستماع لمقترحاتهم وتجاربهم والمعلومات المتوفرة لديهم، كذلك إشراك أيضا الخبراء ومنظمات المجتمع المدني في هذه المشاورات الوطنية، التي سيبقى التسجيل على هذه المشاورات مفتوحا من خلال الرابط الذي تم الإعلان عنه حتى 10 تموز ليعقبه فيما بعد إطلاق هذه المشاورات لاعتماد المبادئ الحاكمة لقانون المفقودين والمختفين قسرا.
1: نعم، شكرا إليك ديال البحر مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. قال وزير الداخلية أنس خطاب إن رسالة اليوم إلى الناجين وذوي الضحايا وكل السوريين أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى. وأضاف خطاب في منشور له في الذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر أن الحكومة ماضية في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء، سعيا لطي صفحة تلك الحقبة المظلمة إلى غير رجعة، والمضي نحو ترسيخ الأمن وبناء دولة المؤسسات. هذا وأشار خطاب إلى أن وزارة الداخلية تواصل العمل على ملاحقة كافة المجرمين وتقديمهم للقضاء في إطار ترسيخ الأمن والاستقرار ودولة المؤسسات.

وإلى أخبار المونديال، غادر منتخب الأردن كأس العالم بعد هزيمته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1، يكون رابع المنتخبات العربية التي تودع المونديال. وفي الشوط الأول تقدم المنتخب الأرجنتيني عبر لاعب خط الوسط في الدقيقة 19، وعزز الأرجنتين تقدمه بتسجيل الهدف الثانية من ركلة جزاء في الدقيقة 31، في حين قلص موسى التعمري الفارق لصالح المنتخب الأردني في الدقيقة 55 قبل أن يختتم ليونيل ميسي ثلاثية منتخب بلاده بهدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 80. وفي المجموعة ذاتها حسم المنتخب الجزائري تأهله إلى الدور 32 من كأس العالم، وذلك بعد تعادله الإيجابي مع منتخب النمسا. وسجل رياض محرز هدفين في الشوط الثاني ليقود منتخب بلاده للعودة في النتيجة، بعدما تقدمت النمسا بهدف واحد قبل أن يدرك رفيق بلغاري التعادل للجزائر ويعيد النمسا التقدم بهدف آخر، لتنتهي المباراة بتأهل المنتخبين إلى دور 32. تصدرت كولومبيا المجموعة 11 في كأس العالم بعد تعادلها السلبي مع البرتغال في مباراة مثيرة على ملعب ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية. وتتوجه كولومبيا إلى كانساس متصدرة مجموعتها لمواجهة غانا يوم السبت، رغم إدهارها فرصا عديدة أمام مرمى البرتغال، في حين أثبتت سيطرتها على منافسها الأوروبي لفترات طويلة من المباراة. أما البرتغال التي كانت بحاجة إلى الفوز لتتصدر المجموعة، فستتوجه إلى تورنتو لمواجهة كرواتيا يوم الخميس في منافسات دور 32. حجزت إنجلترا مقعدها في دور 32 من كأس العالم متصدرة المجموعة 12، وذلك بعد فوزها على بنما بهدفين دون رد. ورفعت إنجلترا رصيدها إلى 7 نقاط، وستضرب موعدا في دور 32 مع السنغال أو ثالث المجموعة 11 في أتلانتا في الأول من تموز المقبل. تأهلت كرواتيا إلى دور 32 من كأس العالم بفوزها على غانا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من المجموعة 12 في لاديفيا. وستواجه كرواتيا في الدور المقبل وصيف المجموعة 11 في تورنتو، في حين ستلتقي غانا التي ضمنت تأهلها في وقت سابق لمتصدر المجموعة 11.

0: تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مرحبا بكم مجددا، ونبدأ مشاهدينا في العناوين. انتهاكات جديدة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في حوض اليرموك بدرعا ويزعم القضاء على مسلحين. خلال 24 ساعة الدفاع المدني يعلن وفاة شخص وإصابة ثلاثة، بينهما عنصران من فرق الإطفاء، ويستجيب ل 225 حريقا. بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية، وزارة الطاقة تخفض أسعار المحروقات والغاز، وتلفزيون سوريا يرصد آراء الأهالي في معظم المحافظات. تصعيد بين أمريكا وإيران، طهران تدين الضربات الأمريكية، والكويت والبحرين تنددان بهجمات تقوض مساعي السلام.

0: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في جنوب سوريا زاعما أنها استهدفت مسلحين في المنطقة وأسفرت عن القضاء على عدد منهم. وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، قالت في منشور على منصة إكس بأن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين والجنود على حد زعمها. في المقابل أكد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة سماع أصوات إطلاق نار أمس في جنوب بلدة حضر في الريف الشمالي للمحافظة، مرجحا أن تكون العملية التي تحدث عنها الاحتلال قد وقعت في هذه المنطقة في ظل عدم وجود تأكيدات رسمية. هذا وتوغلت قوات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بالتزامن مع انتشار قناصة وإطلاق نار على أراض زراعية في المنطقة بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وقال المراسل إن قوة عسكرية مؤلفة من 6 آليات انطلقت من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد وصولا إلى قرية جملة في حوض اليرموك، حيث تمركزت في سرية جملة المعروفة بسرية الوادي. وتزامن التوغل مع انتشار قوة إسرائيلية أخرى في تلة المغر، حيث تمركزت على قمة التلة مع تشغيل أجهزة إضاءة. وأضاف المراسل أن القوات أطلقت نيرانا من سلاح رشاش ثقيل باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة. عقب سقوط النظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا وتوغل في المنطقة العازلة في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز الانتهاكات الإسرائيلية.
1: في 8 من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حمال عثورة على مقبرة جماعية في ريف المحافظة الشرقي تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع. ونقلت مديرية إعلام حماة عن قيادة الأمن الداخلي أن دوريات من شرطة منطقة صغرانة تحركت إلى إحدى المزارع في محيط بلدة كفراء عقب ورود معلومات عن وجود مقبرة في الموقع، مشيرة إلى أنه تم العثور على رفات بشرية مجهولة الهوية تضم جماجم بشرية وبقايا ألبسة عسكرية يعتقد أنها تعود لثوار كانوا يقاتلون آنذاك. وبحسب المديرية فقد عملت الجهات المعنية على انتشال رفات من الموقع وتحديد هويات الضحايا واستكمال التحقيقات. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل رجل وزوجته من جراء انفجار لغم من أرضي من مخلفات الحرب في قرية سمكة شرقي إدلب. وفي حمص أوضح مراسل تلفزيون سوريا أن طفلا فارق الحياة وأصيب اثنان آخران بجروح مختلفة من جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة السخنة بريف المحافظة. وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت في وقت سابق من أن الألغام ومخلفات الحرب ما تزال من أخطر التحديات التي تواجه سوريا، مشيرة إلى أن البلاد تعيش فوق بحر من الألغام والذخائر غير المنفجرة ما يجعلها من بين أكثر الدول ضررا بهذا الخطر. أفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت لتسعة عشر حادث سير في عموم البلاد ما أسفر عن إصابة 18 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني أن الفرقة قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين المواقع. هذا ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة لما يشكله من خطورة على السلامة العامة. هذا وأفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت ل 225 حريقا اندلعت في عموم البلاد، من بينها حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية وأخرى متفرقة شملت منازل ومحال تجارية وأعشابا وأشجارا وقمامة وأسلاكا كهربائية. وأوضح الدفاع المدني أن الفرقة تمكنت من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها، مشيرا إلى أن الحوادث أسفرت عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين من بينهما عنصران من فرق الأطفاء ومدني. هذا ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والزراعية وتجنب رمي أعقاب السجائر والمواد القابلة للاشتعال والالتزام بإزالة الأعشاب اليابسة بطرق آمنة. ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق تنضم إلي. مرحبا بك ديالا. إذن بحسب الدفاع المدني فإن الفرق استجابت ل 225 حريقا اندلعت في عموم البلاد من بين أراضي زراعية ومناطق سكنية أيضا، وأعطى توصيات أو ذكر بالتوصيات التي يعيدها دوما لتجنب اندلاع الحرائق. التفاصيل الإضافية معك ديالا.
2: نعم مرحبا حسام. بالفعل حقيقة يعني تشهد سوريا موجة من الحرائق خاصة في الأراضي الزراعية ذات محاصيل القمح والشعير، يعني أكثر الحرائق كانت منتشرة في هذه الأراضي حقيقة، خاصة يعني نتيجة عدة أسباب من بينها ما هو يعني أسباب طبيعية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وجفاف هذه المحاصيل وجهوزيتها الحصاد، وكذلك هبوب الرياح بين الحين والآخر، وكذلك عوامل بشرية أيضا أو ما تقوم به بعض السلوكيات أو نتيجة بعض السلوكيات التي يقوم بها البعض من رمي أعقاب السجائر أو إشعال النيران في هذه الأراضي والحقول، كذلك إلقاء الزجاجات الفارغة أيضا التي تتسبب أيضا بزيادة أو بتجميع الحرارة وبالتالي زيادة الحرائق في هذه الأراضي. الدفاع المدني كما ذكرت حسام أعلن بالفعل عن 225 حريقا في عموم سوريا. أكثر هذه الحرائق كانت منتشرة حقيقة في محافظة الحسكة، كنا قد يعني علمنا عن احتراق مئات الدونومات في القامشلي أيضا. يعني لذلك الدفاع، نعم الدفاع المدني توجه للأهالي ببعض الإرشادات للالتزام بها لتجنب هذه الحرائق. دعا الأهالي لعدم رمي أعقاب السجائر أو إلقاء الأواني الزجاجية أو يعني حتى الأعشاب التي تكون في محيط المنازل، دعا إلى إزالتها بطرق آمنة، إذ أن البعض يقوم بإحراق هذه الأعشاب والتخلص منها بهذه الطريقة، وبالتالي زيادة أو يعني التسبب بإشعال الحرائق وزيادتها. كذلك من بين هذه الحرائق أيضا حرائق في حاويات القمامة، يعني هناك بعض الأشخاص يقومون حقيقة بحرق القمامة بدلا من أن يكون هناك عمل على تفريغها بالطرق المعتادة. يعني هذه السلوكيات بعمومها حسام تتسبب حقيقة بشكل أو بآخر بهذه الحرائق التي يصعب أحيانا على فرق الدفاع المدني إطفاء هذه الحرائق، سواء نتيجة يعني هبوب الرياح أو اتساع رقعات المحاصيل التي تحترق ب يعني نتيجة هذه الحرائق أو نتيجة العوامل الطبيعية التي تزيد من رقعات هذه الحرائق. حسام،
0: نعم ديالا، يعني السلوكيات التي أشرت إليها والتي نشاهدها للأسف بين الحين والآخر لما يوصف يعني بالاستهتار من قبل البعض أو الكثير بإشعال النيران وإشعال حاويات القمامة وما إلى ذلك، يعني ألا يوجد رقابة صارمة على بعض من هذه الأمور؟ ألا يوجد مخالفات كبيرة ومجزية لكي ترد البعض عن هذه السلوكيات السلبية التي تؤثر بشكل كبير على البلد؟
2: نعم حسام، يعني بداية يعني الجهات المعنية تحاول بالبداية من خلال حملات التوعية التي تقوم بها بتوعية الأهالي والأشخاص لتجنب هذه الأعمال وبالتالي تسبب بحرائق، ولكن بحال معرفة أو الإبلاغ عن من يقوم بهذه الحرائق بشكل مفتعل فسيكون هناك بالتأكيد عقوبة ما أو غرامة مالية، ولكن أيضا يعني هناك مطالبات أيضا من بعض الأشخاص بأن يكون هناك عقوبة فعلا رادعة أو غرامات مالية يعني بمبالغ أكبر يعني يكون هناك رادع فعلا لهؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه السلوكيات أو ما يمكن وصفها فعلا بالاستهتار.
0: نعم، شكرا إليك ديال البحر، مراسل التلفزيون سوريا في دمشق. أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية عقب اجتماعها الاستثنائي ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية لسوق الوقود، وتضمنت الأسعار الجديدة خفضا يتراوح بين 14 و20% على البنزين والديزل واسطوانات الغاز المنزلي والصناعي. وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار بما يعزز استقرار السوق ويضمن توافر المواد البترولية لصالح المواطن والاقتصاد والوطن. أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد الياسين أو السليمان أن قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بناء على دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت بها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية مراعاة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في سوريا. وأشار سليمان إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصورة منتظمة لمواكبة تطورات أسعار النفط ومشتقاته عالميا، إلى جانب دراسة المؤشرات الاقتصادية المحلية بما يكفل اتخاذ قرارات مدروسة تحقق استقرار السوق وتضمن استدامة توفر المشتقات النفطية. وألفت سليمان إلى أن آلية التسعير باتت تعتمد على المراجعة الدورية المرنة، إذ يعد الأسعار صعودا أو هبوطا وفق معايير وبيانات واضحة تحقيقا للعدالة والشفافية وخدمة لمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني. وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المشتقات النفطية أوصت بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية بعد إجراء دراسة فنية واقتصادية. وبحسب وزارة الطاقة، جاءت التوصية بعد عقد اللجنة اجتماعا ناقشت خلاله المؤشرات المتعلقة بأسعار المشتقات النفطية وتكاليف التوريد والتشغيل وانعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على السوق. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة رفعت توصيتها إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار بشأنها. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي دمشق حول تأثير انخفاض أسعار المحروقات.
3: الحمد لله لنزل الأسعار المحروقات، وهي خطوة جيدة من الحكومة، إنه عادة أي شيء بيطلع مع الدولار بينزل الدولار وما بينزل معه، بينما الحكومة لا ماشي مع الأسعار العالمية للنفط، يعني لما طلع الأسعار العالم احتجت وزعلت يعني، بس هلأ لما نزل أسعار البترول العالمي الحكومة تابعت ونزلت الأسعار، وهي خطوة جيدة وبتبعث على الثقة بالحكومة يعني والتفاؤل الحمد لله. يعني
4: نتمنى هذا الشيء ينعكس إيجابي على السوق، تنزل الأسعار، تنخفض المواصلات، الدكاسي. بالنسبة للمازوت اليوم 10 كمان، يعني كمان المكاري، هذا الشيء بيخفف كثير على المواطن، بيخفف انه ذهابه وإيابه، يقدر يتحرك بسهولة أكثر، التنقل يصير أسرع.
5: سمعنا بتنزيل أسعار المحروقات، فهذا خبر كثير سرنا، لأنه سيارتي فاضية بصراحة وبدي أعبيها كنت مطولة بالي، فشكرا كثير محروقات، وشكرا للدولة اللي عم تضل راعية، إن شاء الله كل المسؤولين هيك يحكم بدنهم بمسؤولية تجاه المواطن، يعني يحسوا فيه، هي رقم واحد، ورقم اثنين بدنا التجار كمان، يلي الأسعار عم الدولة عم تساعد حرامي يعني بدهم ينزلوا، وهن نازلين نجر بهالعباد، إن شاء الله ضميرهم يصحى ويحقن يعني، وما يقولوا بكره حنجيب بارخص لانه الوضع رخص يعني، ويبيعوا بارخص.
6: اسعار المحروقات نزلت، بس بدنا المرتبط فيها ينزل، السلع المرتبطه فيها تنزل، وسائل النقل، اسعار وسائل النقل تنزل لحتى يحس المواطن بالتحسن الموجود.
7: شكرا لكم لانكم نزلتوا لنا المازوت، بس هذا لحاله ما بكفي، يا ريت يصير في دعم ليخف على المواطن اعباء من مواصلات وخبز وخلافه، كان بنزين او مازوت.
8: تغير رخص البنزين، بس بدنا اياه يكون ارخص شوي كمان مشان يرجع ثقه المواطن يركب معنا ويركب تاكسي يعني. هلا بطل العالم تركب تاكسي اكثريتها، بتلاقينا واقفين بالشوارع ما عم نشتغل، الحمد لله.
0: هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في حلب تفاصيل قرار خفض أسعار المحروقات وانعكاساته المحتملة على الأسواق.
9: وزارة الطاقة أعلنت خلال الساعات الماضية خفضا جديدا لأسعار المشتقات النفطية شمل البنزين والمازوت والغاز المنزلي والصناعي في خطوة، تقول الوزارة إنها جاءت بعد مراجعة الأسعار من قبل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية. بحسب القرار انخفض سعر بنزين أوكتان 95 من 163.3 إلى 130 ليرة سورية جديدة للتر، أما المازوت فانخفض من 125 إلى 107 ليرات سورية للتر. وشمل التخفيض أيضا الغاز المنزلي، إذ تراجع سعر الإسطوانة من 1850 إلى 1500 ليرة سورية. السؤال الذي يشغل المواطنين اليوم ليس فقط انخفاض سعر الوقود، وإنما هل سينعكس هذا القرار على أجور النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات؟ لأن الوقود يدخل في تكلفة نقل معظم السلع، وبالتالي ينتظر كثيرون أن يظهر أثر هذا التخفيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بالانتقال إلى محافظة حمص، رصد مراسل تلفزيون سوريا واقع أسعار المحروقات في مدينة القصير عقب قرار خفضها وانعكاساته بشكل مباشر على محطات الوقود.
10: خفضت وزارة الطاقة أسعار المحروقات في سوريا بعد إقرار وزير الطاقة الأسعار الجديدة بناء على توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية عقب مراجعة المعطيات الاقتصادية والفنية المرتبطة بسوق المشتقات. القرار الجديد حمل تخفيضات طالت أنواع المحروقات جميعها، حيث تراجع سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 20%، وبينما تراجع سعر البنزين 90 أوكتان ما يقارب أيضا 20%، وسعر الديزل تراجع بنسبة 14.37%، إضافة إلى تراجع في أسعار الأسطوانات الغاز المنزلية والصناعية بنسبة 15.49%. طبعا هذه الإجراءات التي قامت فيها وزارة الطاقة، نحن هنا في أحد المحطات النفطية لنقف على الأسعار الجديدة التي تم تحديدها لنأخذ بعض اللقاءات. مرحبا.
11: أهلا.
10: بدنا نعرف رأيك بالأسعار الجديدة.
11: الحمد لله أحسن، يعني الواحد بيحسن يشتغل وبيحسن يتحرك. كانت غالية كثير وما العالم ما تحسن تشتغل بعنوب، هلا الحمد لله فيها حركة. الحمد لله أحسن من قبل، الحمد لله الله يعافيك.
10: يعني كما سمعنا رأي أحد المواطنين بالنسبة للأسعار الجديدة، وأيضا نأخذ أحد أصحاب المحطات هنا في هذه المحطة. مرحبا.
12: هلا.
10: بس تحكينا على الأسعار الجديدة والتطبيق.
12: هلا نحن عندنا مازوت مع السعر القديم، كنا امبارح نشتغل عليه يعني كان 12.5، الحمد لله اليوم نزلت التسعيرة على 10.700 وعم نشتغل عليها على نفسه. على التسعيرة الجديدة 10.700 ليرة.
10: التخفيضات شو لقت إقبال بين العالم؟
12: ليك شفت عينك الحمد لله، يعني وما في غير نحن شغالين، ما في غير محطتنا شغالة بالقصير، ما في محطة تانية تشتغل.
10: الله يعطيك العافية، شكرا لك. طبعا هذا الإجراء كما قالت وزارة الطاقة يهدف إلى المراجعة الدورية للأسعار النفطية بما يتناسب مع أسعار السوق في السوق السورية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص القصير.
0: وينضم إلى أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا في حمص. مرحبا بك أنس. إذن بحسب التقرير الذي أعددته فإن خفض أسعار المحروقات له أصداء إيجابية عند الأهالي، ما هي التفاصيل والآراء الأخرى لديك أنس؟
10: معك حسام، تحياتي لك والمشاهدين. طبعا خفض الأسعار النفطية لاقى إقبال على محطات الوقود الموجودة في محافظة حمص وتحديدا في مدينة القصير كما رصد التقرير. هذا الإقبال كان على مادة الديزل كون أن هناك نقص في مادة البنزين صباحا في هذه المحطات، لكن على أثر ذلك كان هناك حركة كثيفة على محطات الوقود قصدها المواطنين لتعبئة سياراتهم، ومن ثم أيضا كان هناك رصد لآراء الناس التي تمنت أن تنخفض الأسعار المتعلقة بالمواد النفطية إن كان من نقل وغيره، لكن التقرير لم يتح لهذه الناس إبداء رأيها بشكل كامل طبعا، لكن كان هناك ترحيب كبير من قبل المواطنين بخفض هذه الأسعار نتيجة أن الأسعار كان هناك نسبة كبيرة في هذا الانخفاض، حيث أن كان لتر البنزين وصل حتى 15,150 ليرة سورية على الليرة القديمة، اليوم انخفض ما يقارب 20% أي 107 ليرات على الليرة الجديدة في هذه المحطات.
0: نعم أنس، هل بدأت انعكاسات هبوط أو تخفيض أسعار المشتقات النفطية خاصة بالتزامن مع تحسن سعر صرف الليرة السورية الانعكاس الإيجابي على الأسواق وعلى البضائع والشراء أيضا؟
10: طبعا هناك بعض الانعكاسات، لكن إلى الآن لا تزال أسعار الدولار تتأرجح، لذلك كان السوق في حال الترقب لثبات سعر الدولار لتنخفض أسعار المواد أو الاحتياجات اليومية للمواطنين، لكن بالنسبة للمحروقات لاقت ترحيب كبير هذا الانخفاض، وكان هناك حالة من الازدحام على بعض محطات الوقود كما شاهدنا في التقرير.
0: نعم شكرا لك أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا في حمص. بدأت وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027 على أن ينجز قبل نهاية الربع الثالث من العام وفق ما أعلنت عنه الوزارة. وأكد وزير المالية محمد ياسر برنية أن المشروع يركز على تطوير آليات إعداد الموازنة وتنفيذها وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة. وأوضح برنية أن الموازنة تمثل الأداة الأساسية لتنظيم الأنشطة المالية في المؤسسات العامة بما يدعم كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. تواصل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع الرقة أعمال إعادة تأهيل جسر الرشيد بهدف تحسين واقع البنية التحتية وضمان سلامة الحركة المرورية في المحافظة. وأفادت وزارة النقل بأن أعمال التأهيل وصلت إلى مراحلها الأخيرة، في حين بقي تنفيذ طبقة الميول وأعمال التعبيد النهائية متوقفة، ومتوقع وضع الجسر في الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بعد استكمال جميع الأعمال الفنية والتأكد من جاهزيته بشكل كامل. ويعد جسر الرشيد في الرقة من الجسور المهمة، إذ يربط مدينة الرقة بريفها الجنوبي والغربية ومناطق الداخل السورية. نظمت مؤسسة العزم للريادة والتنمية بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ندوة حوارية بعنوان مستقبل المشاريع الاستثمارية في حمص، وقد ناقش الحاضرون كيفية تحويل المشاريع والأفكار على أرض الواقع وآلية الوصول للمستثمر والبحث عن الفرص.
13: شكرا جزيلا، أهلا بكم مرة أخرى. محاضر في جامعة حمص كلية الاقتصاد.
14: الفصل الشهري تبعك مثل ما مثلا نحن بنعرف تقسيط البنوك.
15: كنا اليوم بهذا اللقاء، ما شاء الله الشيء الحلو كان فيه جدا للقاء، هو موضوع الحضور وتنوعه، يعني التنوع الحضور من عالم من مستثمرين لرواد أعمال لعالم عم تبحث عن الفرصة الاستثمارية لعالم عم تبحث على تمويل للاستثمار تبعها. أهمية هيك لقاءات صراحة هي للتربيط وللتشبيك بين الناس بالسوق السوري. كتير نحن عالم أكثر سؤال كان موجود بقلب الاستمارة تبعية الحوار هو موضوع كيف بيجد المستثمر. حقيقة إيجاد المستثمر مثل هيك لقاءات بتجد المستثمر، لأنه أنت اليوم كان في كتير ناس شبهت لهم إياها باللقاء أنه مثل أنت اليوم ببحيرة المستثمر عم يبحث وأنت عم تبحث، أنت عم تبحث عن المستثمر والمستثمر عم يبحث عن فكرة رائدة وجديدة.
0: يعاني سكان مناطق في ريف دمشق من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لاستمرار سرقات الكابلات والمحروقات والأبراج، ما يعرقل استقرار التغذية الكهربائية ويفرض تكاليف كبيرة لإعادة إصلاح الشبكة وإعادة الخدمة.
16: يخاطر عمال طوارئ الكهرباء بحياتهم يوميا لإعادة التيار لآلاف السكان في ريف دمشق إثر انقطاعات متكررة سببها عصابات سرقة محترفة ومسلحة أحيانا تحرم الأهالي من الخدمة وتضاعف معاناتهم.
17: والله الكهرباء هون عندنا يعني كل اسبوع كل يوم بشكل يومي، يعني كل يوم في سرقات عندنا بالحاره هون، وعم نلاحقهم. هاي الكابل عندك هون مسروق تمام، يعني على انا على البيت نحن هون مشان ما يسرقوه، وعم نتعرض احيانا لاطلاق نار من وراء الحراميه يعني اكثر من مره.
16: في الكسوه وحدها التهمت السرقات نحو 20 كيلو مترا من الكابلات خلال عام ونصف، ما جعل جهود الصيانة مستنزفة أمام تلاحق الحوادث.
18: المشاكل الكبيرة اللي بتسببها لسرقة الكابلات النحاسية الجهد المضني الذي يعاني منه عمال الطوارئ في عمليات صيانة هذه واستبدال أماكن السرقة، مما يؤثر على الشبكة حيث أنه عملية التبديل والوصل فما تؤثر على الشبكة سلبا، بالإضافة إلى قلة المقدرات حيث أن كل مقدرات قسم كهرباء الكسويت يتم صرفها في مناطق السرقة.
16: لم تقتصر السرقات على الشبكات العادية، بل طالت خطوط ومراكز وأبراج التوتر العالي، ما يفرض أعباء مالية ضخمة ويستلزم وقتا وجهدا مضاعفا لإعادة التأهيل.
19: تتركز عمليات السرقة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية من محافظة دمشق وريفها. بلغ حجم الخسائر بالنسبة لخطوط التوتر العالي 500 طن مرس ألمنيوم فولاذ، وعدد أبراج التوتر التي تعرضت لعمليات التخريب فاق 100 برج. كلفة البرج حوالي 25,000 دولار. أما بالنسبة لعدد لمراكز التحويل التي تعرضت لعمليات سرقة تفوق 50 مركز، منها 25 مركز تحويل خاص بمضخات المياه. طبعا عملية إعادة التأهيل تحتاج إلى فترة زمنية طويلة وتحتاج إلى عبء مالي يفوق كمية المسروقات. طبعا بعد التنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط العديد من اللصوص الذين كانوا يقومون بعمليات سرقة ممنهجة، وتم ضبط عدد كبير من معامل الصهر التي تقوم بشراء المادة المسروقة من اللصوص وتقوم بإعادة تدويرها.
16: هذا التخريب والتدمير والأساليب المبتكرة في السرقة التي قد يؤدي أي خطأ فيها إلى الموت صعقا، يشير إلى امتلاك اللصوص للخبرة والوقت الكافيين لتنفيذ جرائمهم.
20: سرقات كابلات الكهرباء ما تزال مستمرة إلى جانب سرقات كابلات الاتصالات لأسباب متعددة، ويعد المتضرر المباشر قبل خزينة الدولة آلاف المواطنين الذين يطالبون بجهود أكبر لإنهاء هذه الظاهرة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت منظومات مراقبة عسكرية وشبكات اتصالات ومواقع دفاع جوي ومستودعات طائرات مسيرة وقدرات زرع ألغام داخل إيران. وأوضحت القيادة أن إيران أتيحت لها فرصة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، غير أنها رفضت ذلك وشنت هجوما بطائرة مسيرة أصابت ناقلة نفط صباح السبت. وأكدت القيادة المركزية أن ضرباتها جاءت ردا مباشرا على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الملاحة التجارية في مضيق هرمز. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية ومحطات رادار ساحلية قرب مضيق هرمز. وأشار ترامب إلى أن هذه الضربات جاءت ردا على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار من جديد، محذرا من أن ثمة نقطة قد لا تكون فيها واشنطن قادرة على التصرف بعقلانية، مما سيضطرها إلى إكمال المهمة العسكرية ضد طهران بحسب تعبيره. في سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي، من بينها قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول 5 في البحرين. وحذر الحرس الثوري من أن انتهاك واشنطن لاتفاق وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي إلى توقف كامل للمسار التفاوضي. كما أكد الحرس الثوري أن السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز تبقى بيد إيران وفق ما تضمنت أو تنصت عليه مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية على مدينة سيريك لن تغير شيئا من هذه المعادلة. هذا ودنت الخارجية الإيرانية الهجوم الأمريكي الذي استهدف عدة منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد، واعتبرته تصعيدا جديدا وانتهاكا لسيادة إيران. وقالت الخارجية الإيرانية أن الغارات الأمريكية تظهر أن واشنطن لا تلتزم بتعهداتها ولا تمنح أي مصداقية لالتزاماتها الدولية، واكدة تمسك طهران بحقها في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. من جانبه قال الجيش الإيراني قال أن سيطرته على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيا إلى إخراج أمريكا من المنطقة. أفادت الداخلية البحرينية بوقوع أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق دون خسائر في الأرواح من جراء الاعتداء الإيراني. وقالت قوة دفاع البحرين قالت إنها دمرت عددا من المسيرات والصواريخ الإيرانية في المملكة، مشيرة إلى أن إيران تواصل ما وصفته بالنهج العدائي. من جانبها دانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية المتكررة، وهي انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها. ينضم إلي الدكتور محمد علوش، باحث مختص في العلاقات الدولية، معي من لندن. قبل الحديث معك عن الاتفاقية بين إيران وأمريكا ونقد هذه الاتفاقية أو التفاهم كما أطلق عليها، ولكن إيران تستأنف استهداف دول الخليج، البحرين والكويت، إلى ماذا تهدف إيران من ذلك؟ لماذا دائما دول الخليج هي من تستهدف والمدنيين؟
1: شكرا على الدعوة. طبعا إيران تحاول أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية أنها خرقت وقف إطلاق النار وفق ورقة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي كان من المفترض أن تترجم إلى مفاوضات خلال 60 يوم. بدأت الجولة الأولى من المفاوضات لم تستكمل حتى هذه اللحظة، كان يفترض أنه أن يسار إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه. القراءة الإيرانية واضحة أنها قراءة مختلفة جدا عن نظيرتها الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي من ترى أن إيران خرقت وقف إطلاق النار من خلال استهداف سفن في مضيق هرمز، اتخذوا مسارا قريب من عمان. إيران تقول أنه لا يوجد مسار هناك، ولا بد لكل السفن أن تأخذ إذن من الحرس الثوري الإيراني خلال فترة 60 يوم. وبناء عليه، بين الرد والرد المضاد، تقوم إيران باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، بل أكثر من ذلك، أحيانا تستهدف بنى تحتية في دول الخليج على أمل أنه أن تشكل هذه الدول ورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لثنيها عن عمل عسكري أو توسيع عملها العسكري ضد إيران. بكل الأحوال هذا أول اختبار حقيقي لورقة التفاهم، وواضح جدا أنه ورقة التفاهم هي يمكن القول أنها قد لا تصمد طويلا. هذا لا يعني أنه الأمور قد تنزلق إلى حرب موسعة كما كانت سابقا، لكن على الأقل التجربة علمتنا أن إيران من ناحيتها لا تحترم العلاقة مع دول الخليج التي حيدت نفسها عمليا عن هذا الصراع، ولا الولايات المتحدة الأمريكية تلتزم بما اتفقت عليه مع إيران فيما يتعلق بعدم استئناف العمليات العسكرية. بكل الأحوال يعني دول الخليج هنا تتخذ رهينة من قبل طرفين، كل طرف يحاول أن يقول أنه الطرف الآخر هو من بدأ بخرق وقف إطلاق النار.
0: نعم، هذا الخرق لوقف إطلاق النار تحليلك دكتور محمد، من بدأه؟ هل إيران هي من بدأت بهذا الخرق، أم الولايات المتحدة الأمريكية حاولت استفزاز إيران؟ يعني تحليلك المشهد.
1: والله هو الأمر يعتمد على منطلق كل طرف. يعني إذا أخذنا بالرواية الأمريكية نجد أنه إيران هي من قامت بخرق هذا الاتفاق حينما استهدفت سفن عابرة يفترض أنه المعبر آمن بحسب ما صدر من تصريحات من كلا الطرفين، أنه عاد مسار مضيق هرمز آمن، ليس هناك أي تغير في طبيعته. وفق الرؤية الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية هي من قامت بخرق هذا الاتفاق من خلال الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه، خاصة في البنود الأولى والثاني والثالث، إضافة إلى أنه إيران تقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتفي بخرق وقف إطلاق النار في مضيق هرمز، بل حتى في لبنان، من خلال التفافة أيضا على ما تم التفاهم عليه في البند الأول من الاتفاق فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، انسحاب إسرائيلي خلال 60 يوم، من خلال مفاوضات أجريت بالأمس أو ختمت قبل يومين باتفاق ثلاثي أمريكي إسرائيلي لبناني فيما يتعلق بالحالة اللبنانية، مما حيد إيران في هذا الجانب. فهي تعتبر نفسها أنها أقصيت من زاويتين، زاوية مضيق هرمز تم الالتفاف عليه من ناحية، والملف اللبناني من ناحية أخرى. القراءة الأمريكية تقول عكس ذلك تماما، تقول أنه إيران تتمادى وتنغص ما تم التوصل إليه من تفاهمات حتى في سويسرا من خلال فتح مضيق هرمز وإبقائه مفتوحا أمام السفن لحرية العبور. اشتراط إيران السماح لهذه السفن أو الحصول على إذن عبور من قبل إيران هو مخالف لما تم الاتفاق عليه، باعتبار أنه لا يوجد تأييد أمريكي، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال توقيع ورقة التفاهم وما بعدها مع إيران كان يقول دائما أنه مضيق هرمز عاد إلى طبيعته والنفط بدأ يتدفق. فجأة نجد أنه هناك مسار جديد، إيران لم يعجبها هذا المسار اللي هو قريب من عمان، فباشرت باستهداف سفينة، استدعى ردا أمريكيا وهكذا دواليك.
0: نعم دكتور محمد، هل تتوقع أن تستأنف الحرب بين أمريكا وإيران وأن ينفذ ترامب تهديده بضرب البنية التحتية لإيران وتكون حرب يعني وضربات موجعة وربما تنهي إيران، وأيضا إيران سيكون رد قاسي على دول الخليج؟ كيف تتوقع السيناريو أن يكون؟
1: لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود إلى حرب موسعة وشاملة ضد إيران. أستبعد هذا السيناريو، لأنه عندما اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسارا تفاوضيا وأوقف المسار العسكري وبدأ حتى حصارا بحريا، كان الهدف الأساسي هو تعليق العمليات العسكرية، لأنه التوقعات لدى الاستخبارات الأمريكية أنه حتى مزيد من الضربات العسكرية لن تسقط النظام في إيران. ما تم الحصول عليه في الضربات الأولى أو في الأيام الأولى للعمليات العسكرية هو أقصى ما يمكن بلوغه من خلال العمل العسكري، وبالتالي لابد من البحث عن مسارات أخرى. ومن هنا بدأ التفكير بالحصار البحري. الحصار البحري أنا في تقديري كان أشد قوة من العمل العسكري ضد إيران. لكن الإشكالية أين عزيزي؟ أننا نتحول من حرب ليس إلى سلام وليس إلى هدنة، وإنما إلى حرب بشكل آخر، أو بمعنى آخر هو التحول من الحرب المباشرة إلى حرب بأشكال مختلفة يتخللها بين الفينة والأخرى ضربات متبادلة أمريكية إيرانية. دول الخليج رهينة في هذا المجال، اضطرابات في مضيق هرمز، خرق لوقف أطلاق النار من قبل إسرائيل وحزب الله في لبنان أيضا، تعطل الملاحة في مضيق هرمز، اضطراب في موضوع النفط، تهديدات أمريكية، ضربات جراحية ممكن أن تسمى بالعمليات الجراحية السريعة الأمريكية. لكن العودة إلى حرب موسعة لا أعتقد على الأطلاق أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد فعل ذلك، لاعتبارات أيضا داخلية مرتبطة بالشأن الأمريكي من ناحية، والاعتبارات أيضا مرتبطة بالتقييم العسكري للنتائج التي أفضت إليها العملية العسكرية السابقة.
0: نعم، شكرا لك الدكتور محمد علوش، باحث مختص في العلاقات الدولية، كنت معي من لندن.
1: أهلا بكم.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن زيارته إلى العراق ستتناول مناقشة التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية. وأشار عرقجي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد إلى أن مضيق هرمز يقع تحت إدارة إيران، مؤكدا أنه بعد إزالة العوائق ستعود الأمور إلى سابق عهدها. وأوضح أنه ينبغي عدم خروج مذكرة التفاهم عن مسارها، لافتا إلى أن أول بنودها وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان.

0: بدوره قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قال إن بلاده تعرضت لهجمات في الحرب الأخيرة، وإن أغلاق هرمز أدى إلى وقف تدفق النفط العراقي، بما أثر ذلك على الوضع الاقتصادي للعراق. وأضاف حسين أن المنطقة يمكن أن تحمي نفسها بعدة أشكال، داعيا إلى عقد اجتماع يضم دول الخليج والعراق وإيران، ومؤكدا أن أمن المنطقة يجب أن يكون من اختصاص شعوبها. وورد إلينا هذا الخبر العاجل مراسل تلفزيون سوريا، شهيدان ومصاب في غزة أو في غارة إسرائيلية غربية بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. إذن ورد إلينا مشاهدينا هذا الخبر العاجل من مراسل تلفزيون سوريا، شهيدان ومصاب في غارة إسرائيلية غربية بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة إلغاء سفر مرضى عبر معبر رفح اليوم لعدم حصولهم على الموافقات الأمنية الإسرائيلية اللازمة للعلاج بالخارج. وقالت الوزارة في بيان أنها قدمت خلال الأسابيع الأخيرة نحو 70 حالة إنقاذ أو إنفاذ حياة عاجلة لما يحصل منها إلى 5 حالات على الموافقات الأمنية، أو لم يحصل إلا 5 حالات على الموافقات الأمنية الإسرائيلية المطلوبة للسفر. وأضافت أن عدم إصدار الموافقات يحرم المرضى من تلقي العلاج خارج القطاع في ظل الحاجة الطبية العاجلة لهذه الحالات الطبية الحرجة في قطاع غزة. وتنضم إلي شروخ شاهين مراسلة تلفزيون سوريا في غزة. مرحبا بك شروخ، سأبدأ معك من الخبر العاجل، شهداء إثر غارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة، التفاصيل معك شروخ.
1: نعم حسام، الطائرات الإسرائيلية المسيرة غارت على مجموعة من المواطنين قبل قليل في منطقة السلاطين، وهي المنطقة الواقعة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وهذا الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى وقوع شهيدين، تم نقل جثمانهما إلى مشافي مدينة غزة مجمع الشفاء الطبي، وأيضا المشفى الميداني الواقع في منطقة السرايا وسط مدينة غزة. ونقل أيضا عدد من الإصابات جراء هذه الغارة الإسرائيلية. صباح هذا اليوم كان هناك أيضا إصابة لطفل نتيجة عملية إطلاق نار تمت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي صوب المواطنين في منطقة جباليا شمال القطاع، وهذا الطفل تلقى العلاج داخل مشافي مدينة غزة، خاصة أن مناطق شمال القطاع لا يوجد فيها مشافي، والمشافي الموجودة هي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، أو المناطق الموجودة فيها هذه المشافي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وهي من ضمن مناطق الخط الأصفر التي يحظر على الفلسطينيين الوصول إليها. إنسانيا، معبر رفح البري اليوم مغلق أمام سفر الجرحى والمرضى. كان هناك تصريح لافت من وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن عدم السماح لمجموعة من المرضى للسفر في هذا اليوم بسبب عدم حصولهم على الموافقات الأمنية من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو أحد الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على الجرحى والمرضى على وجه الخصوص، وعلى كل من يسافر عبر معبر رفح البري أو حتى عن طريق الإجلاء من خلال معبر كرم أبو سالم من قطاع غزة إلى الخارج. وهذا الإجراء هو من ضمن القيود المفروضة على الجرحى والمرضى، ولذلك تطالب وطالبت مرارا وتكرارا وزارة الصحة حسام بتسريع عملية الموافقات الأمنية.

0: والسماح أيضا لسفر أعداد كبيرة، خاصة أن الأعداد التي يسمح لها بالسفر هي أعداد محدودة جدا، والاحتلال الإسرائيلي يغلق في كثير من الأيام معبر رفح البري. خلال الأيام والأسابيع الماضية قدمت وزارة الصحة أسماء لسبعين حالة طارئة وهي تحتاج إلى العلاج بالخارج بشكل عاجل، ولكن فقط خمس حالات هي التي حصلت على هذه الموافقات، وبقيت الحالات الأخرى تنازع داخل مشافي قطاع غزة. إلى جانب ذلك هناك إعلان من وزارة الصحة صباح هذا اليوم بتوقف 50% من الأجهزة الخاصة بغسيل الكلى في مشافي قطاع غزة. حسام.
1: نعم، شكرا إليك شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا في غزة على هذه التفاصيل. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس بحسب ما أفادت به محافظة القدس. وأضافت المحافظة في بيان لها أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي ونفذت مداهمات لمنازل وتفتيشها واعتقالات لعدد من الشبان، مشيرة إلى أنها اعتقلت 17 فلسطينيا من بينهم صحفي، وذلك خلال سلسلة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وينضم إلي هادي صبارني صحفي معي من القدس المحتلة، مرحبا بك هادي. إذن اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية ومناطق متفرقة ونتج أيضا عنها اعتقال صحفي، التفاصيل معك هادي.
2: نعم، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. نعم، في الساعات الأخيرة ومنذ فجر هذا اليوم كان هناك عدة اقتحامات لعدة بلدات وقرى فلسطينية من شمال الضفة الغربية المحتلة حتى جنوب الضفة الغربية المحتلة. كان الاقتحام الأبرز هو لمنطقة سباستية شمال مدينة نابلس، والتي أسفر عن اعتقال 10 مواطنين فلسطينيين من داخل البلدة وتحطيم عدد من المركبات خلال الاقتحام. أيضا كان هناك اقتحاما لمخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. خلال هذا الاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي داهم المنازل وعبث بمحتوياتها وأطلق النار باتجاه المواطنين الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وما تم نقله إلى المستشفيات الفلسطينية. في منطقة بيت لحم إلى الجنوب من الضفة الغربية المحتلة وبالتحديد في منطقة الرشايدة شرق مدينة بيت لحم كان هناك هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على المزارعين الفلسطينيين، قاموا بالاعتداء عليهم ومحاولة سرقة أغنامهم. أيضا في منطقة مسافر يطا أقصى جنوب مدينة الخليل كان أيضا هناك اعتداءات من قبل المستوطنين ومهاجمة لمساكن الفلسطينيين والاعتداء عليهم. هذه الاعتداءات والانتهاكات مستمرة في الضفة الغربية المحتلة يوميا، هناك ازدياد في وتيرة هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين يحاولون حرق منازل المواطنين الفلسطينيين وقتلهم، وأيضا سرقة ممتلكات الفلسطينيين. نتحدث عن سرقة مركبات فلسطينية، وفي الآونة الأخيرة كان هناك سرقة عدة سرقات للأغنام من قبل المزارعين الفلسطينيين.
1: نعم، شكرا إليك هادي صبارني صحفي كنت معي من القدس المحتلة. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل. وأكد عون خلال الاتصال أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤوليتها كاملة في تنفيذ الاتفاق، معربا عن أمله في أن تسهم واشنطن في منع أي خرق له وضمان الوفاء بجميع التزاماتها المترتبة على إسرائيل، وأن تضغط على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب اللبناني. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل توصلت إلى إطار اتفاق يمكن إنهاء الصراع مع لبنان. وأضاف نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقتا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، لافتا إلى أن العمل يجري على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وأشار نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على منطقة الشقيف في جنوب لبنان وسيبقى فيها. هذا وأوضح أنه أعطى الجنود الإسرائيليين حرية الحركة لصد أي تهديد. بدوره قال وزير الخارجية الألماني إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يمنح الأمل ويعزز أمن الدولتين ويفتح فرصة لحل صراع استمر لعقود. وشدد وزير الخارجية الألماني أن احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم، مؤكدا دعم بلاده لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. هذا ودعا جميع الأطراف المعنية لا سيما حزب الله إلى التصرف بشكل بناء. أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي أن عدد الوفيات من جراء الزلزالين المتتاليين اللذين هزا البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 1430 قتيلا. وقال رئيس البرلمان الفنزويلي أن 3200 آخرين أصيبوا بجروح مختلفة، في حين أصبح أكثر من 3000 شخص أصبحوا بلا مأوى من جراء الزلزالين. أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد المتأثرين بزلزال فنزويلا قد يصل إلى أكثر من 6.5 مليون شخص. وقالت المنظمة أن التقديرات المستندة إلى أعداد السكان الحالية وتحليلات الأضرار تشير أيضا إلى احتمال تأثر ما يصل إلى 2 مليون شخص في العاصمة كاراكاس وحدها. كما أوضحت المنظمة أنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الفنزويلا والأمم المتحدة وشركاء الإنسانيين لتنسيق الاستجابة، مشيرة إلى تخزين إمدادات الطوارئ في كاراكاس، وذلك بهدف إيصالها إلى الناس الأشد حاجة. تشهد دول أوروبية موجة حر شديدة تمتد من فرنسا إلى بولندا مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية. وأعلنت فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر حالة التأهب القصوى في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأنظمة الصحية، مع تسجيل وفيات وتعطل في بعض خدمات النقل والبنية التحتية. وبحسب التقديرات يواجه نحو 193 مليون شخص في أوروبا، بينهم 75 مليون في ألمانيا، درجات حرارة مرتفعة، في حين يلجأ السكان إلى وسائل مختلفة للتخفيف من آثار موجة الحر.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: رغم مرور أكثر من 18 شهراً على سقوط الأسد ونظامه، فإن معظم قوانينه ما زالت سارية حتى اليوم، وليس ببعيد ذلك النقاش الحاد الذي أشعله اعتقال عدد من الناشطين استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية، القانون ذاته الذي صاغه النظام المخلوع أداة للملاحقة والتضييق. وقبله كان الجدل حول قانون الاستملاك والمرسوم 66 وغيرها كثير. فلماذا ما زالت هذه القوانين سارية؟ ومن يتحمل مسؤولية بقائها؟ هل تكفي حجة استمرارية الدولة واستقرارها مبرراً للإبقاء على مراسيم صيغت في الأصل لتضييق الحريات وسلب الحقوق؟ أم أنه ثمة أسباب أخرى تجعل تغيير هذه القوانين أصعب مما يبدو؟ في المنتدى هذه الليلة مشاهدينا نفتح هذا الملف ونبحث الأسباب التي أبقت على هذه القوانين والأدوات القانونية الممكنة لتغييرها عبر ثلاثة محاور. هل القوانين السارية استمرارية للدولة أم امتداد للنظام السابق؟ ماذا يقول الإعلان الدستوري في هذا الشأن؟ وكيف تتعامل العدالة الانتقالية مع القوانين السارية؟ البداية مشاهدينا مع الزميل أمير رضوان وهذا التقرير.
1: مع سقوط النظام السابق برز سؤال حول القوانين السابقة وضرورة تعديلها، ما فجر جدلا واسعا في الأوساط السورية ومواقع تواصلها حول القوانين الناظمة في البلاد وإجراءات تطبيقها، حيث ما تزال معظم القوانين والأنظمة المتعلقة بها إضافة إلى كثير من الإجراءات الإدارية السابقة معتمدة في محاكم ومؤسسات الدولة السورية الجديدة بعد أكثر من عام ونصف العام على التحرير. جاء الإعلان الدستوري صريحا حول القوانين السابقة، حيث نص في المادة رقم 51 منه على ما يلي: يستمر العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها. وبناء على ذلك اعتبرت القوانين النافذة في عهد النظام البائد سارية حتى اللحظة، وتم إلغاء المحاكم الاستثنائية. لكن في المقابل يرى فريق أن بعض تلك القوانين وإجراءاتها القانونية تحولت إلى حالة كيدية خاصة فيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية وتوقيف الأشخاص بناء على شكوى دون سند قانوني واضح، وهو ما يترك جذورا لسياسة النظام البائد في سوريا الجديدة. بينما يرى فريق آخر أن المرحلة الانتقالية تحتمل مثل تلك الالتباسات، والتعامل بالقوانين السابقة امتداد محايد لاستمرار الدولة، ولدى الدولة الجديدة صلاحيات بإلغاء القوانين والأنظمة المرتبطة بالنظام السابق والمسيئة للدولة وفق منهج تشريعي بعد انعقاد جلسات المجلس التشريعي الجديد، ووفقا للسلطات الثلاث: السلطة التشريعية أم القضائية أم هيئة مستقلة. وبين هذا وذاك نطرح اليوم أسئلة كثيرة حول المرحلة الانتقالية وظروفها القانونية والتشريعات السابقة وكيفية العمل بها أو إلغائها، ومن هو صاحب الحق في ذلك الإصدار والإلغاء.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن يكون معي الليلة كل من المحامي الأستاذ فادي كردوس الخبير القانوني ضيفي من دمشق، معنا أيضا الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي من دمشق أيضا، ومعنا أيضا الأستاذ جلال الحمد الباحث في العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان ضيفي من باريس. أرحب بكم جميعا. أستاذ فادي دعني أبدأ معك، ولنبدأ من مناقشة ما جرى أو ما نص عليه في الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري أبقى على استمرارية القوانين النافذة عدا القوانين الاستثنائية التي هي بشكل أساسي تتعارض أصلا مع روح الإعلان نفسه المتعلقة بحقوق الإنسان بمكافحة الإرهاب والتي سنها النظام السابق. لكن فجأة رأينا أن هناك قوانين رغم تعارضها مع الإعلان الدستوري ما زالت تطبق، كما رأينا في بعض الحالات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية على سبيل المثال. إلى أي مدى غير الإعلان الدستوري البيئة القانونية في سوريا؟ وما الذي ألغي من هذه القوانين السابقة وما الذي ما زال ساريا اليوم؟
2: مساء الخير وشكرا لك للاستضافة وللضيوف الكرام.
0: أهلا بك.
2: أول شغلة بالنسبة لموضوع استمرارية القوانين، حتما بكل مرحلة انتقالية وقت الخروج سواء كان من نزاعات أو من أنظمة استبدادية أنت بحاجة لاستمرارية القوانين، لأنه وإلا بتوصل إلى فراغ دستوري وفراغ تشريعي. بس الأساس هو اللي بدنا ننطلق منه هو التفريق الحقيقة اللي كنا اللي عاشوه السوريين خلال 70 سنة الماضية. ما كان في تفريق بين النظام والدولة. الدولة ككيان كمؤسسات يجب أن تبقى، القوانين الناظمة لهي الدولة بمؤسساتها يجب أن تبقى، هي بنسميها القوانين البنيوية، القانون المدني، أصول المحاكمات، القوانين المختلفة. ومنفرق بين النظام السياسي اللي هو كنظام، هو كسلطة لإدارة هي الدولة. اليوم فعندي أنا اليوم قوانين الثانية اللي هي قوانين اللي هي أدوات. هل هي هاي الأدوات اللي أنتجها النظام البائد، وهل كان عم يستعملها كأدوات ضد المواطن؟ فالمعيار كتير بسيط، هل اليوم هاي القوانين تسعى لحماية المواطن من السلطة اللي هي بتدير الدولة، أم هي تسعى لحماية أو لبسط سيادة هي السلطة ضد المواطن؟ فطالما عندي هذا المعيار كتير بسيط، فاليوم أنا القوانين الأساسية لازم تبقى، لأنه لازم يبقى يضل في عندي استمرارية تشريعية للدولة وبنية الدولة ومؤسساتها، والقوانين الثانية لازم تنلغى. فاليوم أنا ليش إجا هذا القانون؟ وظيفة هذا القانون، من يخدم هذا القانون؟ إذا عم يخدم المواطن لازم يبقى، إذا ما عم يخدم المواطن لازم
0: من يقرر
2: ينلغى أو يوقف العمل.
0: من يقرر ما الذي يخدم المواطن؟ وطالما هناك بعض القوانين التي لا تخدم المواطن وتقمعه ربما أو تحد من حريته، لماذا لم تلغى؟
2: يفترض انه كانت تلغى. اليوم اذا انا بدي الحق الاعلان الدستوري بمختلف مواده من 49 ل 51، اليوم بدي الغي القوانين الاستثنائيه والقوانين اللي بتحد من حريه المواطن والقوانين اللي ممكن توصل لاعتقال تعسفي او الحق بالتجمع السلمي او اي نوع من انواع من هي القوانين، يجب ان تلغى، تعتبر هي قوانين استثنائيه، هي اداه بيد الحكومه اللي هي ممكن تستخدمها. والأساس يعني أنت اليوم بتطرحي بمحور معين موضوع العدالة الانتقالية، أساس هاي المواد هي أنه نحن ننتقل من ضمن الإصلاح المؤسساتي لعدم استعمال هاي الأدوات، هاي القوانين لإعادة إنتاج سلطة ممكن هي تكون ضد المواطن أو تقيد حريته.
0: هلأ نحن فيما أعلن
2: نوع من أنواع الحريات،
0: فيما أعلن عن السلطة التنفيذية حتى اليوم، هل ألغي أي من القوانين التي تعتبر استثنائية؟ نتحدث هنا ربما عن قانون الطوارئ، قانون مكافحة الإرهاب، لا أدري إن كان هناك غيرها تعتبر قوانين استثنائية.
2: لا طبعاً تم إلغاؤهم، ولكن مثلاً مثل قانون الجرائم الإلكترونية ولا أي نوع من أنواع القوانين، اليوم أنا بدي أضمن حق المواطن بالتعبير. حتى الست محظورات اللي صدرت مبارح عن وزارة الإعلام مشكورة، ولكن اليوم اليوم نحن كمان بحاجة معايير ما تكون الكلمات فضفاضة. يعني كنا بالسابق كتير من السوريين تم اعتقالهم بحجة إضعاف الشعور القومي أو النيل من هيبة الدولة. اليوم عم نرجع نشوف بضمن المحظورات معايير فضفاضة، لازم تحديد ما هي هذه المعايير لحتى ما يتم إساءة استخدامها، أو مين هن، كيف بيتم التشهير بالأشخاص، أو كيف بيتم الموضوع الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كثير مهم نحدد المعايير.
0: طيب يعني كمان من
2: أجل غير عليها
0: من أجل غير المختصين أستاذ فادي، ما الذي يعتبر قانونا استثنائيا؟ يعني لأنا مختصة وأعتقد أنه معظم المشاهدين أيضا غير مختصين، يعني قانون الجرائم الإلكترونية يعتبر قانون استثنائيا، ما هو القانون الاستثنائي وما هو القانون العادي حتى نفهم انه ما الذي يلغى وما الذي يتم العمل به وما الذي يجري؟
2: كثير من القوانين هي ما قوانين استثنائية، بس تم إيقاف العمل ببعض موادها لأنه هي مثلا لم تعد ما عاد في إمكانية لتطبيقها بالوقت الحالي، سواء كان ببعض القوانين اللي هي كانت تدرج المكتب النقابات المهنية مثلا بقوانين نقابة تنظيم مهنة المحاماة، هي ألغيت كلها لعدم وجود، خلص انتهى حزب البعث. موضوع الجرائم الإلكترونية في بعض المواد ممكن انه هي توقف او عدم الاخذ بها، والدليل انه هي طلع قرار من او طلع تعميم من وزارة العدل، وطلع كمان موضوع المحظورات من وزارة الاعلام، الدليل انه هن ما عادوا رح ياخذوا تقريبا بكل القانون الجرائم الالكترونية، وهذا شيء منير.
0: طيب يعني وشكرا لك على توضيح هذه النقطة، يعني خاصة المتعلقة بالجرائم الالكترونية، لانه كان هناك حديث انه حتى المحظورات التي صدرت عن وزارة الإعلام صدرت بالاعتماد أو بالاستناد إلى قانون النشر الصادر أصلاً زمن النظام المخلوع، فكان يعني من المفيد أيضاً توضيحها من طرفك.
2: إيه يعني برجع بقول اليوم مو كل القوانين اللي صدرت بفترة السبعين سنة، فترة النظام البائد بمرحلتينه، هي قوانين فينا دغري بدنا نلغيها، لأنه هذا بيأثر على سير الدولة، وكمان ما ممكن أنه نحن نعتمدها مثل ما هي، بدنا نشوف
0: جميل.
2: هل
0: يعني
2: هي أدوات
0: يعني سنناقش ذلك باستفاضة ربما خلال الحلقة. أستاذ همام، مرحبا بك من جديد. ما هو المعيار الذي يتم اتباعه في سوريا اليوم لإلغاء قوانين أو إبقاء أخرى؟ يعني كما شرح الأستاذ فادي مطولا، هناك بالفعل ما ألغي عن طريق وزارة العدل أو حتى بمراسيم صادرة عن الرئيس أحمد الشرع، وهناك ما بقي نافذا وتسبب للأمانة يعني ببعض الإشكالات ببعض المظالم حتى خلال هذه الفترة. ما المعيار الذي اتبع؟ لماذا هناك قوانين ما زالت نافذة وهي تتعارض مع روح الإعلان الدستوري نفسه؟
3: في الواقع القوانين الصادرة في النظام السابق وما قبله لا تتعلق بشخص من أصدره، بل تتعلق ببنية وكيان الدولة وضمان استمرار عملية مؤسسات الدولة بفاعليتها. جميعنا يذكر أنه في الأيام الأولى للسقوط أصبح هناك فوضى في الفراغ التشريعي والأمني. عملية تعديل القوانين هي انعكاس للحالة الاجتماعية المطلوبة. القول أن هذا القانون جائر أو غير جائر يتعلق بالواقع الاجتماعي المفروض، مثلا التعامل بالدولار كان من القوانين الاستثنائية والمحرمة، يحد من حريات المواطنين والحرية الاقتصادية، وكان التعامل بالفعل قائم وكان سيفا على المواطنين، تم إلغاؤه بالإعلان الدستوري. بعض القوانين الاستثنائية لم يتم إلغائها لعدم وجود بنية تسمح بإلغائها، مثل قانون الإيجارات هو قانون استثنائي واستثناء من القواعد العامة. المعيار هو الحالة الاجتماعية التي تفرض هذا التغيير القانوني الذي يجب أن يأتلف متطلبات المواطنين. بالنسبة لقانون جريمة المعلومات، القانون الجريمة الإلكترونية، القانون مطبق في جميع دول العالم. عندما يصدر قانون لا يصدر بشخص من أصدره، بشار الأسد، بشار الأسد لا علاقة له بهذا القانون. كذلك القوانين الأخرى مثل قانون العقوبات صدر سنة 1949، والقانون المدني مأخوذ من القانون الفرنسي. التعديل الذي سيطرأ على أي قانون سيطرأ تدريجيا ولا يمس جوهر الدولة وكيانها. إذا رجعنا إلى قانون العقوبات مثلا، نجد تعريف جريمة القتل أو تعريف جريمة السرقة هو معرف منذ بدء البشرية وحتى الآن، القتل قتل والسرقة سرقة، لا يمكن ألعب بهذه المعايير. كذلك القانون المدني، إذا رجعنا للمادة الأولى تنص على أنه يطبق تعليمات، يطبق هذا القانون، وفيما لم يرد عليه نص تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا اختلفت المذاهب في الشريعة الإسلامية يطبق المذهب الراجح في المذهب الحنفي. إذا هناك مرجعية، ما دام الشريعة الإسلامية هي الأساس في بعض القوانين، لا مجال للقول أن هناك واجب لتغييرها لأنها
0: يعني
3: تتعلق بأساس
0: الدولة. هم هذه النقطة مفهومة، لكن يعني لا أدري إلى أي مدى تنسحب على موضوع قوانين الجرائم الإلكترونية على سبيل المثال. يعني لن تنهار الدولة لو ألغي هذا القانون سيء الصيت والذي اعتقل إثره
3: لا يمكن
0: بشار الأسد كثيرين. يعني أيضا المرسوم 66 مثلا، المرسوم 66 نعلم أنه يعني هناك مظالم
3: الجرائم الإلكترونية.
0: تفضل،
3: دعيني أوضح نقطة حول موضوع قانون الجرائم الإلكترونية. قانون الجرائم الإلكترونية ليس مادة واحدة وإنما عدة مواد. المادة الوحيدة التي كانت فضفاضة ويستخدمها النظام الساقط كسيف على الشعب السوري هي النيل من هيبة الدولة. لا يمكن أن ينال الواحد من هيبة الدولة منشور على الإنترنت. الباقي المواد قانون الجرائم الإلكترونية فيما يتعلق بالذم والقضح أو تهكير الحسابات أو انتحال الصفة أو إلى آخره هي مواد مطبقة في جميع قوانين العالم وليس في سوريا فحسب. حتى إنه عندما يصدر قانون سابقا تؤخذ القوانين المقارنة في الدول الأخرى كأساس لها ولا يتم بناؤه من الصفر، بمعنى كانت النظام يدخل بعض الفقرات في المواد القانونية بأي قانون التي تناسب هواه حتى
0: يعني المشكلة ليست بالنص، المشكلة بمن يطبق النص. المشكلة بمن يطبق النص. طيب يعني لو تجيبني على حالات أخرى غير موضوع الجرائم الإلكترونية، المرسوم 66 والذي تبنى عليه مظالم كبيرة بالنسبة لقطاع واسع من السوريين في دمشق على سبيل المثال.
3: المرسوم 66 لا مجال للبحث بموضوع المرسوم 66 لأن هناك حقوق مكتسبة أصبحت للغير بموجب القانون المذكور، بمعنى إنما عندما تم إنشاء محاضر تنظيمية وتم بيع الشخص الشقق بهذه المحاضر من شخص لآخر وشخص لآخر وجميعهم اشتروا بحس النية، كيف لي أن أقلب المنظومة القانونية الآن؟ من المتعذر عمليا أن أقوم بقلب الأمور رأسا على عقب. هذه من الكوارث التي سبب بها النظام الساقط أساسا، وبالتالي الواقع يفرض نفسه. لا مجال أن أمس الحقوق المكتسبة للمواطنين الذي اشتروا عقارات بحسن نية بالمزادات وقاموا بإنشاء أبنية وأبراج وأقول لهم أريد أن أفسخ العقود معكم وهم باعوا الشقق التي تملكوها للغير والغير باعها للغير. هناك استحالة قانونية واستحالة مادية. أيضا بالنسبة لقانون الاستملاك حتى كما يقال الاستملاكات جرى منذ 70 و80 سنة أو أكثر، فمالك العقار الأساسي وورثته وورثة ورثته لم يعودوا موجودين. المشاريع الاستملاكية قد تمت في الواقع على أرض الواقع.
0: يعني هو أنا لا أريد أن أسهل في شرح هذه القوانين، لكن يعني ما تريد قوله أن هناك مبررات قانونية وواقعية لكل ما يتم تطبيقه الآن من ترسانة الأسد القانونية. يعني.
3: تمام هنا.
0: طيب.
3: هنا تماما هناك بنية وحقوق مكتسبة الآخرين لا يمكن أن المساس بها إطلاقا بموجب أي تعديل وإلا ستصبح فوضى لا نهاية لها.
0: طيب جميل، هو أنا يعني حقيقة لدي المزيد من الأمثلة لكن سأذهب إليها في المحور التالي في موضوع المخاطر، أنه إذا كان هناك مظالم تترتب الآن فمن هو المسؤول عنها وكيف يمكن حلها. أستاذ جلال مرحبا بك من جديد. الأولوية خلال مرحلة انتقالية هل هي لمصالح المواطنين كما تحدثنا منذ قليل ولمبادئ الثورة يعني ما يريده السوريون خلال هذه المرحلة من حريات وإلى آخره، أم لضمان استقرار الدولة؟ يعني كان هناك خشية من أنه يكون هناك انهيار تشريعي في جسد الدولة ولذلك تم الإبقاء على هذه القوانين. هناك من يقول أنه إلى حين انعقاد مجلس الشعب.
4: طيب مساء الخير لك وللمشاهدين المحترمين، شكرا على الاستضافة وأيضا للزملاء الكرام.
0: شكرا لك.
4: الضيوف، هدف أي مرحلة انتقالية هدفها السامي هو أن من اسمها أن تنتقل بالبلاد من حال إلى حال، بمعنى أن تقطع تماما مع الماضي، وهذا هو صلب مفهوم عدم التكرار، بمعنى أن نحدث تغييرا جذريا في مخيال الدولة، الدولة التي كانت تقتل، تنتهك، تقبل الفساد، تقبل حكم الفرد، تقبل سيطرة العائلة، تقبل سيطرة مجموعة صغيرة على الثروة، إلى وضع جديد تحرم فيه الدولة كل هذه التصرفات والإجراءات. هذا الهدف السامي لأي مرحلة انتقالية. طيب، ماذا يحدث اليوم في سوريا؟ من حيث المبدأ، المراحل الانتقالية تتحمل وتقبل إجراءات استثنائية، هذا مفهوم جدا، تأخر تشكيل السلطات التشريعية، وجود اضطرابات، وجود بقايا أو مخلفات للنزاع السابق، هذا مفهوم جدا. اعتمدت السلطة الحالية مسألة استمرار القوانين لاستمرار الدولة، وهذا أيضا مفهوم ومعمول به الكثير من الحالات، وبناء عليه استمرت القوانين أو استمرت معظم القوانين باستثناء القوانين الاستثنائية كما نص الإعلان الدستوري. ولكن السلطة تدخلت في مكان آخر، عدلت على قوانين معينة، أحدثت هيئات وربطتها برئاسة الجمهورية، خرقت قوانين مثل قانون تنظيم مهنة المحاماة، قانون السلطة القضائية، والقانون المدني وقوانين أخرى. طيب ليش صار هيك؟ من وجهة نظري منذ بداية سقوط النظام سيطرت السلطة الحالية على النقابات، سيطرت على الفضاء العام. كان من المهم استمرار بعض القوانين الأسدية، ليست القوانين لها علاقة مباشرة بالحاكم، هي قوانين أسدية، حتى لو قوانين أحدثت قبل الأسد هي عدلت الكثير من المرات خلال حكم الأسدين على مزاج الأسد وعلى قياس الأسد، لذلك هي قوانين أسدية بامتياز. وبالتالي هي أبقت على هذه القوانين بعد أن سيطرت على النقابات، بعد أن عينت مجلس الشعب، وهيأت جوا عاما يشرع في المستقبل بما لا يناقض ما تريده السلطة الحالية. ومن جهة أخرى تدخلت عبر المراسيم، عبر القرارات، عبر يعني أدوات معينة، رغم أن الإعلان الدستوري لا يعطي حق التشريع لأي جهة غير مجلس الشعب. إذن هذا عدم التدخل أو استمرارية القوانين هي لم تكن وفق التطبيق الحالي لمدة حوالي سنة ونصف إلا عبارة عن هيمنة على الشأن العام، واستمرار للهيمنة من خلال أدوات تشريعية لم ينص عليها الإعلان الدستوري. مثلا بمرسوم تشريعي تعدل قانون الاستثمار، مثلا عين قاضي في محكمة النقض على خلاف المعايير المحددة في قانون السلطة القضائية، عدل بقرار من وزير الداخلية أو صدر تعميم من وزير الداخلية يناقض قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يتعلق بحق الدفاع، أحدثت عدد من الهيئات مثل هيئة التنمية الاقتصادية، هيئة التربية والتعليم، المنافذ والجمارك إلى آخره، وربطت برئاسة الجمهورية من خلال مراسيم، عدلت طبيعة علاقة الهيئة العامة للطيران لترتبط برئاسة الجمهورية مع أنها صادرة بقانون، وهذا التعديل يستوجب قانون ولا يحق التشريع إلا لمن يحق له التشريع واللي هو مجلس الشعب، هذه عدلت بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية الانتقالي والذي لا يملك يعني لا يملك الحق في التشريع. إذن تدخلت لم تتدخل في القوانين الاستثنائية فقط، السلطة تدخلت بما يعزز هيمنة السلطة التنفيذية وأبقت على القوانين الأسدية. نحن لا نتكلم فقط عن مرسوم 66 ولا فقط عن قوانين الجرائم الإلكترونية، نتحدث عن قانون الجمعيات، مهم جدا قانون الجمعيات. أكثر من ذلك، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت تعميما تشدد فيه على أكثر المواد يعني جدلية، تشدد على أن منظمة الجمعيات يجب أن تنتبه إلى هذه المواد، لم تشدد على القانون كله بكل مواده، لا، على ما هو الأكثر تقييدا لحرية عمل الجمعيات. مثلا قانون التظاهر والنشر، النشر تكلمتم عنه، قانون التظاهر أيضا التزمنا بالقوانين الأسدية التي تتطلب ترخيصا وموافقة من وزارة الداخلية وإلى آخره. إذن السلطة كانت يمكن لها أن تتدخل وتوقف، على الأقل تجمد هذه بمراسيم بما استخدمته من أدوات، أن تجمد هذه المواد إلى حين وجود مجلس شعب
0: ولماذا لم
4: قوانين جديدة وتغيير القوانين الحالية.
0: يعني هناك تسييس في التعامل مع المنظومة القانونية.
4: فكرة استمرارية القوانين لاستمرارية الدولة حقيقة يعني حق
0: أريد به
4: باطل، وهو ما يحصل في سوريا اليوم.
0: طيب، يعني سأنقل هذه النقطة لك أستاذ فادي، هل تعتقد بالفعل أنه يتم التعامل من باب سياسي مع هذه القوانين الموجودة، ولا أنه لا، نحن أصلاً أمامنا فرصة، يعني نحن الآن في مرحلة ضيقة وأمامنا فرصة، أنه ما إن والله انعقد مجلس الشعب حتى يمكن له تغيير كثير من هذه التشريعات؟
2: الحقيقة أنا مع كل ما قاله الضيف الكريم بالنسبة لموضوع من يحق له التشريع. الإعلان الدستوري واضح بأنه رئيس الجمهورية المرحلة الانتقالية بحق له إصدار قرارات رئاسية ولوائح تنظيمية، وبالتالي حق التشريع هو من صلاحية المجلس التشريعي. الخوف هو أنه اليوم ما لا، يعني في استمرارية لازم تبقى بالقوانين البنية التحتية والبنيوية للدولة، إلغاء للقوانين القمعية. اليوم دور السلطة الانتقالية أو بالمرحلة الانتقالية اللي هي رح تستمر 5 سنين، ما فينا نقول أنه البطء الشديد، ولا فينا نقول التسرع الشديد اللي هو ممكن يؤدي لحالات معينة، ولكن الخوف هو أنه هاي الحالة تتحول من مرحلة انتقالية إلى مرحلة دائمة، وبالتالي اليوم أنا عم بستعمل نفس هاي القوانين كأدوات لحول المرحلة من مرحلة انتقالية لمرحلة دائمة. اليوم معناتها أنا ما عم بلتزم نوعا ما بالإعلان الدستوري. مثل ما تفضل الضيف الكريم، صار في إنشاء هيئات عامة، صار في أمانات عامة أنشأت، هذه كانت تحتاج إلى قوانين. كان من الممكن أيضا بغض النظر عن الرأي القانوني صاحب الحق بالتشريع أو لا، كان ممكن التدخل عبر مراسيم، سواء لا إيقاف العمل ببعض القوانين اللي هي بالفعل تم، سواء كانت صادرة قبل سنة 70 أو بعد، بينما تم تعديلها أو اللي صدرت بعدين تم تفصيلها قياسا على دكتاتورية معينة واستبداد معين، وبالتالي هاي المواد لازم تتوقف حتى ما يصير في أي نوع من أنواع التقييد للمواطنين السوريين بشكل عام. اليوم إذا أنا عندي قانون مثلا موضوع القوانين العقارية، هي لازم استمراريتها وإلا بتوصل لفراغ. ببداية المرحلة بعد التحرير كان في إيقاف لكل عمليات الانتقال الملكية، الملكية حق مصان بالدستور. وصلنا بعدين لمرحلة لا مانع، بعدين رجعنا للموافقة الأمنية. اليوم هي نوع من الإجراءات الاستثنائية اللي بتقيد حقوق المواطن، لازم إنه هي توقف أو يصير في وضوح بإجراءاتها، ليش عم بتصير هاي المواضيع، وهل هي تستعمل كأدوات ولا لا.
0: مين اللي لازم يوضح هاي الأشياء أستاذ فادي؟ عم تقول لازم يكون في وضوح باستعمالاتها.
2: الجهة اللي هي عم تصدر، الجهة طبعا جزء من دور السلطة بقيادة الدولة بالمرحلة الانتقالية، جزء من ضمن المعايير هو معايير الشفافية، انه انا اليوم انا بعرف هاي الامور كيف عم تصير. اليوم ما ممكن انه انا في شخص فرضا ممكن يصير في عليه اعتقال او توقيف من دون توضيح ليش، هل هو في كان في مذكرة توقيف صادرة، هل يعني كثير امور لازم السلطة هي اللي توضحها للسوريين للجمهور.
0: تعتقد انه في منطقة رمادية الان بموضوع استخدام التشريع، بموضوع التوقيفات التي تحدث، يعني حتى الأحكام القضائية، هل تعتقد انه نحن بهذه الفترة يعني كنا في منطقة رمادية في الاستخدام القانوني في سوريا وفي استخدام ترسانة القوانين في سوريا؟
2: ما فيني أقول في بمنطقة رمادية، بس هي لازم توضيح هاي المعايير بشكل كتير أوضح من هيك. إلغاء إجراءات استثنائية، إلغاء قوانين قمعية، إلغاء تقييد، الالتزام بكل ما ورد بالإعلان الدستوري.
0: ما الذي يجب أن يلغى فورا يعني بتقديرك خلال هذه المرحلة وقبل انعقاد مجلس الشعب؟ ما الذي ينبغي على الرئيس أن يصدر فيه مراسيم أو أن يكون هناك تعميمات من وزارة العدل بإلغائه؟
2: بتخيل هي وزارة العدل مالها، مو هي السلطة اللي هي بتشرع، في كتير قوانين هي ممكن أنه يصير في عليها إلغاء من مختلف الوزارات. برجع بقول المعيار هو هل هي القوانين تستعمل لحماية حقوق المواطن باتجاه الدولة أو العكس. إذا كانت تستعمل لحماية فهي يجب أن تبقى، إذا كانت العكس فيجب أن تلغى بغض النظر مين الجهة التي أصدرت هي القوانين.
0: يعني المشكلة يعني أنت تعود به هنا إلى السؤال الذي سألتك إياه في الجولة الأولى من الأسئلة، وهو من الذي يحدد؟ لأنه حتى هذا موضوع فضفاض، يعني موضوع المصلحة موضوع فضفاض. أستاذ همام، يعني سأنقل إليك هذا النقاش الذي جرى بين الأستاذ فادي والأستاذ جلال، يعني وضوحاً أنه هناك مشكلة، يعني كان هناك استخدام من قبل الرئيس أحمد الشرع يعني في إصداره للمراسيم قام بإلغاء ربما بعض القوانين بتعديل حتى تشكيل هيئات، بتشكيل صناديق، يعني غير حتى قانون الاستثمار على سبيل المثال، كان أدخلت بعض التعديلات عليه. لماذا استخدم هذه الصلاحيات في مكان وامتنع عن استخدامها في مكان آخر؟ وهل يمكن تقدير موضوع المصلحة التي تحدث عنها الأستاذ فادي عبر رئيس الجمهورية فقط في مرحلة انتقالية؟
3: الواقع عندما يصدر قانون معين بتعديل أو إلغاء أو إنشاء يصدر انعكاس للحالة الاجتماعية ومتطلبات المرحلة، وإلا نصبح أمام فراغ دستوري وفراغ تشريعي. عفواً، وجود فراغ تشريعي مسألة خطيرة. بمعنى أبسط، أصدر الرئيس الشرع قانون عفو، هل يمكن أن أقول ليس من صلاحيات إصداره وأبقي المساجين في الذين ثبت صلاحهم في السجون إلى حين تشكيل مجلس شعب؟ هذا لا يعقل. طبيعة المرحلة والأسباب الموجبة على أرض الواقع والواقع الاجتماعي هو الذي يفرض وجود قانون أو تعديل قانون أو إنشاء هيئة أو إغلاق هيئة، وإلا سنصبح في حالة فراغ وفوضى. بمعنى، إذا لم يكن هناك تشريع، هل يمكن أن أعطل مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين وحرياتهم إلى الأبد لحين إصدار مجلس شعب؟ وبمعنى آخر، حتى حين إصدار مجلس شعب لا يعول المواطن كثيرا على تغيير جوهري بجميع القوانين. ليست جميع القوانين ممكن تغييرها، يمكن النظر بتعديلات بسيطة لبعض المواد التي تمس الحقوق أو الحريات أو لا تأتلف والواقع الجديد. ولا يمكن أن نقول هناك ثورة تشريعية ستقلب القوانين رأسا على عقب. هناك بنية أرضية على أرض الواقع هي التي تظهر الحاجة إلى تبديل قانون من عدمه. بمعنى، إذا نظرنا إلى قانون الإيجارات مثلا، بإمكاننا أن نقول إخلاء المأجور السكني، أما المأجور التجاري مثلا شكل هناك حقوق مكتسبة للآخرين لا يمكنهم مباشرة، ممكن على مرحلة تدريجية أنهي العلاقة بين المالك والمستأجر بمأجور تجاري. أما أن أقوم بإلغاء الفروغ وهو قبل سقوط النظام قام بشراء فروغ عقار بمليون دولار مثلا، هذا لا يمكن، يحدث هزة اجتماعية وهزة لدى المجتمع ويضعف ثقة المواطن بالدولة كلها. التغيير يمكن أن يكون بطيئاً وتدريجياً بالقوانين بما حتى نصل إلى الحالة المثالية، أما أن نقوم بتبديل كامل البنية القانونية هذا غير مقبول.
0: لا، هو نحن لا نتحدث عن تبديل كامل البنية القانونية، لكن عن تعديل بعض القوانين التي خاصة التي تتعلق بموضوع الحريات، التي تتعلق ببعض الحقوق. مثلا هناك مشكلة الآن في موضوع توفية المفقودين أو المختفين قسريا في سوريا. قرأت تحقيقا على موقع درج، يعني أخذ إحدى الحالات وقال أنه حتى اليوم يوفى المفقود على طريقة بشار الأسد، يعني حتى إن كانت صورته موجودة مع صور قيصر على سبيل المثال، وهناك كل الأدلة على أنه هو شهيد، لا يسمى شهيدا، وهذا يمس بحقوق العائلة. أنا أتيك فقط بأمثلة أستاذ همام، لأنه يمكن أن نضرب أمثلة في كلا الاتجاهين.
3: لا، هذا بالنسبة للمفقودين، هناك طريق قانوني لا يمكن أن تجاوزه، هناك مبادئ شرعية لا يمكن أن تجاوزها، يجب أن يكون هناك شهود، يجب على عدم وجوده وأنه فعلا مفقود. لا تكفي صورة ضوئية وردت في صحيفة معينة أن أقوم بتوفية شخص ونقل أملاكه إلى ورثته. لا يمكن للهيئة العامة للمفقودين على الشبهة أن تقوم بتوفية الأشخاص ونقل تطليق زوجاتهم ونقل حقوقهم للغير. العملية قد تكون بطيئة ولكنها تسير بشكل صحيح. فيما يتعلق بالحقوق والحريات، حتى نكون صريحين، في قانون الجرائم الإلكترونية على سبيل المثال أصبح لكل مواطن محكمة خاصة يحاكم أي شخص يود ويصدر الحكم عليه عبر الإنترنت ويبثه ويثير الفوضى. يجب أن يكون هناك معيار وضوابط محددة في التعبير عن حرية الرأي والحكم على الأشخاص. هناك مؤسسات قانونية، هناك محاكم مفتوحة، لا يجب على الشخص أن يحاكم أي شخص يراه وفق المعيار الذي يراه وينشر عنه على الإنترنت، وعندما يتم توقيفه يقول إنكم تحاكمونني على قانون بشار الأسد. هذا الأمر غير مقبول، وإلا سنصبح في حالة
0: يعني هو للأمانة هذا منتهي. يعني هذا ما يحدث ليس فقط فيما يتعلق بموضوع حرية الرأي والتعبير أو الجرائم الإلكترونية، لكن يعني في كثير من السياقات نسمع فعلا هذا التعليق أنه وكأن الأسد هو من يحكمنا الآن. يعني في نهاية هذه المداخلة أستاذ همام، هل تعتقد أنه هناك تسييس في ما يعدل من القوانين وما لا يعدل، وفي استخدام سلطة إصدار المراسيم لدى الرئيس أحمد الشرع بحيث قد يفضي الأمر؟
3: قد يفضي الأمر تسييس.
0: يعني فقط دعني أكمل السؤال، كما تفضل الأستاذ جلال، يعني هناك مخاوف أنه قد يفضي الأمر إلى تثبيت هذه السلطة بشكل قانوني وباستخدام القوانين الموجودة دون أن نستطيع أن نغير على ذلك لاحقا.
3: ولماذا لن نستطيع تغيير ذلك لاحقا ما دام سيتم إنشاء مجلس الشعب وسيتم طرح تعديل أي قانون
0: متى إنشاء
3: أمام
0: المجلس الشعب؟ يعني لا أريد أن أدخل في لا أريد أن أدخل الآن في جدلية مجلس الشعب المعين أستاذ همام. نحن بعيدون جدا عن انتخاب مجلس الشعب.
3: طيب لا، كما وضحت لي حضرتك هناك القانون عندما يصدر أو المرسوم انعكاس للحالة الاجتماعية الواقعة على أرض الواقع، لا يصدر بدون أسباب موجبة، وبالتالي ترك فراغ تشريعي هذا أمر مرفوض، ولأنه سيثير الفوضى في حال عدم وجود تشريع. وليس بالإمكان أن أتزرع أن مجلس الشعب غير موجود ليقرر القانون، ليس مسلطة الرئيس إصدار القانون إذا لم يقم الرئيس بسد هذه الثغرة. من سيقوم بسدها؟ إذا كان أعلى رأس في السلطة لن يقوم بسد هذا الفراغ المطلوب، من سيقوم بسده؟ يعني العملية تتطلب بعض المرونة حسب طبيعة المرحلة التي تمر فيها سوريا، وإلا سنقوم بهدم الدولة بكاملة.
0: يعني هو للأمانة الخلاف ليس حول إصدار المراسيم، على الأقل خلافنا في هذه الحلقة ليس حول أحقية إصدار المراسيم، بل أنه يعني هناك من يقول بأنه هذه المراسيم تعيد هيكلة قطاعات كاملة مثل النفط والطيران والطاقة على سبيل المثال، لكن عند مراجعة بعض القوانين التي يتحدث عنها السوريين يعني تحاول أن تتجنب هذا الموضوع. أستاذ جلال، يعني هل فعلا أنه الخط الفاصل دقيق جدا بين يعني أن يحدث هناك فراغ تشريعي وأن تراجع هذه القوانين المهمة كي لا يكون هناك مظالم خلال هذه الفترة، أو حتى لا يكون هناك تثبيت بهذا الشكل الذي تحدثت عنه منذ قليل للسلطة؟ يعني هل فعلا كانت سوريا أمام مخاوف هذا الفراغ التشريعي؟ لأنه ضيفي من دمشق يعني تحدثوا كثيرا عن خطر هذا الموضوع، وهناك تجارب يعني أستاذ جلال، يعني فقط اسمح لي، هناك تجارب يعني مثل تجربة العراق مخيفة لأي يعني دولة أخرى يسقط فيها النظام.
4: طيب بدي بس أعتذر من المخرج، أن دائما مخرجي برامج تلفزيون سوريا عندهم معاناة معي بسبب الحركة.
0: لا بس الصورة واضحة، الصورة واضحة وكله تمام، تفضل.
4: طيب أنا بدي أطرح سؤال للجمهور ليس رد على الزملاء المحترمين. هل حل مؤسسة الجيش ومؤسسة الأمن بشخطة قلم لا يحدث خلل في توازن الدولة؟ هل التسريح التعسفي لآلاف الموظفين، هل التسريح التعسفي لقضاة وتعيين آخرين لا يملكون شهادة في الحقوق في القانون لا يحدث خلل في توازن الدولة؟ رئيس الدولة الانتقالي هو من وضع الإعلان الدستوري، ليش ما كلف حاله بالتشريع في ظل غياب السلطة التشريعية إلى حين انعقادها؟ هناك أسئلة كبيرة لا يمكن أن نتجاوزها بسهولة. هناك طعن في قلب الدولة بشخطة قلم عم تصير. طيب من سيؤسس للتشريع مستقبلا؟ هناك سلسلة اليوم يعني يتم إنشائها وستستكمل مع مجلس الشعب. السيطرة على النقابات، السيطرة على المجتمع المدني من خلال قانون جمعيات 93 لعام 58 والتجديد عليه، وتعيين مجلس الشعب. اليوم لدينا يعني إطار يسمح بتشريع على مزاج معين أو على قياس معين، وبالتالي لن نستطيع اليوم التعويل كثيرا على مجلس الشعب.
0: هل هناك إثباتات على ذلك أستاذ جلال؟
4: دون إثباتات. مجلس الشعب عين وفق المرسوم 143،
0: لأنه ما وضحه الأستاذ همام أن هناك حاجة، أن هناك يعني حاجة للمجتمع في فترة معينة هي من تحرك المشرع الذي هو الآن رئيس
4: الجمهورية. جايك على هاي النقاط نقطة نقطة. مجلس الشعب عين، عمل الجمعيات المجتمع المدني وفق قانون مقيد صار له عمره أكثر من 60 سنة. من يقدر المصلحة يا أستاذة؟ هل يقدرها رئيس لوحده وحكومة لا تجتمع؟ أم يقدرها حوار وطني جامع لا ينجز ب6 ساعات؟ ما هي القوانين التي يجب أن تبقى خلال المرحلة الانتقالية، وما هي القوانين التي يجب أن تتدخل المرحلة الانتقالية؟ هذا سؤالك، تتدخل المرحلة الانتقالية تجميدها. هذا سؤال يجاوب عليه الناس، مش الرئيس هو من يقدر الحالة الاجتماعية والظرف الاجتماعي، مش الرئيس هو من يقدر متطلبات المرحلة. قرارات التسريح التعسفي للقضاة يا عزيزتي طلعت باسم أو تحت شعار المصلحة العامة. ما هي المصلحة العامة؟ من قدر المصلحة العامة لتسريح قضاة بخرق لقانون السلطة القضائية؟ لا نعرف، لا نعرف. غير أننا نرجع إلى ما قلته في بداية المداخلة يا عزيزتي، أننا اليوم أمام حالة من إعادة إنتاج الأدوات. أنا لا أقارن النظام الحالي بالنظام السابق، النظام السابق لا ما راح يجي مثله نهائيا جزء بحياة السوريين كلها،
0: لا لا لا أحد يعقد هذه المقارنة على الإطلاق،
4: لا يمكن. نعم، ولكن إعادة أدوات إنتاج الأدوات التي تبقي سلطة لأطول مدة ممكنة. شو بدك بأنه يعطى الرئيس كل الصلاحيات، حكومة تخترق كل القوانين؟ وزارة الخارجية أصدرت قانون للتحكم بالحياة السياسية بالقانون 53 لعام 2025، القرار عفوا، والذي أحدث الأمانة العامة للشؤون السياسية. الحديث عن تنظيم الشأن
0: ومن ثم ألغيت، ليس كذلك؟ على الورق على الأقل
4: لا لا لا، ما في إلغاء، لا لا لا، لسه إلى الآن ما في شيء رسمي، ما في شيء رسمي، لم يصدر شيء رسمي. حلت أم لم تحل في الكواليس لا نعلم، ما في شيء رسمي. ولكن سابقة هذه يا نور، سابقة أن تصدر وزارة قرار يتحكم بالشأن العام كامل، هذه تطلب قانون أيضا. لذلك نحن أمام إعادة إنتاج أدوات خطيرة جدا، يجب يجب الانتباه لها، ويجب عدم قطع هذه المراحل ونقول يا طيب صار عندنا مجلس شعب، طيب ماشي الحال اليوم ما شاء الله عم نطلع عندك ونسب ونحكي وماشي الحال، ايه بس كمان في حالات، ما في حالات اعتقال الحمد لله ولكن الدولة لا تزال تقبل الاعتقال، لا تزال تقبل التخويف، لا يزال من قصوا شوارب الدروز موجودين في الشوارع وموجودين في الإعلام، ما يزال من روجوا وأنكروا خطف النساء أو من أنكروا قتل العلويين موجودين في التلفزة وموجودين في الشوارع، بينما يجرم فقط من ينكر سردية الأسد أو من يؤيد سردية الأسد. هناك اليوم لدينا محاكم في مسار العدالة الانتقالية من دون قانون، من دون قانون عدالة انتقالية، عم نجيب ناس ونعتقلهم، هم متهمين، هم غالبا وفق كل ما وثقناه كسوريين منتهكين.
0: برأيك كان ممكن قانون، لأنه هذا أيضا واحد من الجدليات، أنه كان يمكن تمرير قانون العدالة الانتقالي بدون انتظار مجلس الشعب؟
4: ليش ما مرروا؟
0: وهل كنتم معلش أستاذ جلال، لو مرروا كان سيكون هناك اعتراضات أنه الرئيس قد مرر قانونا وسيكون هناك مراجعات قانونية عليه، ويعني يمكن ستظهر معي لو حدث ذلك وتعترض أيضا على الموضوع.
4: طيب ليش تمام كويس، ليش عدل قوانين وليش وليش تجاهل قوانين اخرى؟ ليش عدل قانون الاستثمار؟
0: إيه هذا نحن نعود الى موضوع تقديره،
4: ليش مثلا اصدر المرسوم 113 للصندوق السيادي، ليش اصدر المرسوم 112 لصندوق التنميه، ليش اصدر المرسوم 115 للمجلس الاعلى للتنميه الاقتصاديه، ليش اصدر المرسوم 148 للمجلس الاعلى للتربيه والتعليم برئاسته؟ هذه أسئلة كبيرة يا عزيزتي، كلها تعود إلى فقدان لحظة الحوار بين السوريين التي اختزلت ووضعت كل القرار عند مجموعة من الأشخاص، أدت إلى أننا نناقش هذه الكوارث اليوم في هذه الحلقة.
0: هو تبقى معي حوالي 6 دقائق، فسأحاول أن أذهب بجولة سريعة للأسئلة. أستاذ فادي، هل هناك ضمانة أنه ما يحدث الآن إذا شكل سلبيات، إذا شكل بعض المظالم، مثل المثال الذي ذكرته أنا منذ قليل، أنه من يتم توفيته على أنه وفاة عادية وهو مختفي قسرياً وهناك إثباتات على أنه قتل تحت التعذيب، فهل سيكون له حقوق لاحقاً لعائلته حقوق؟ هل سيحتسب ذلك؟ وإلى آخره، موضوع الملكيات، مواضيع كثيرة.

0: هل في إرادة للدولة، للسلطة التي تدير الدولة، للنظام السياسي بالوصول لبناء دولة حقيقية بعد انتهاء هاي المرحلة الانتقالية ولا لا؟ إذا عم نقول إيه، عم نفترض أنه فاليوم دور المجلس التشريعي وقت اللي يتم تعيينه بغض النظر، فهو رح يقر، يفترض أنه يقر كل هاي القوانين أو المراسيم اللي صدرت، اللي هي ما أنا مراسيم تشريعية، مراسيم رئاسية اللي هي صدرت خلال كل المرحلة السابقة، ممكن يكون بتعديلها، ممكن يكون بإلغائها، ولكن الدور الأساسي بالانتقال، بالمرحلة الانتقالية لمرحلة بناء الدولة لنوصل لدولة، معظم ما بعرف إذا معظم السوريين نتمنى دولة مدنية ديمقراطية ذات تعددية سياسية فيها تشاركية في الحكم، طالما بدنا نوصل معناتها نحن لازم نضمن الحريات السياسية، الحريات الفكرية، نوصل لمرحلة يكون فيها تحضير لانتخابات بالفعل انتخابات حرة، انتخابات نزيهة، انتخابات ديمقراطية، سواء على مستوى مجلس الشعب أو يعني اللي أنا هلا بسميه مجلس التشريعي، أو سواء على مستوى الانتخابات بالبيئة الحالية، لا بده يصير في عليها أكيد فيها تعديل.
1: طيب.
0: أكيد يعني فاليوم نحن بدنا نوصل لهي المرحلة، البطء إنه وصلنا سنة ونص، التسرع ممكن أوقات كتير ما يفيد، والبطء الشديد ممكن يمدد المرحلة الانتقالية ويحول المرحلة الانتقالية لمرحلة دائمة، هذا هو الأساس، غير هيك فما رح يصير في أي تغيير.
1: يعني شكرا على طرحك لسؤال وعلى يعني الإجابة أيضا فيما قلته المتضمنة لسؤالي، وسأعيد السؤال عليك أستاذ همام، هل تعتقد أن هناك بالفعل إرادة لهذا التغيير الذي تفضل به الأستاذ فادي، وتهيئة البيئة الاجتماعية نفسها التي تفضلت بحاجتها الآن إلى بعض التشريعات والقوانين، تهيئتها للمضي قدما في مرحلة الانتقال، خاصة أنه تأخرنا يعني في تجارب أخرى مثل تونس خلال عامين كانوا قاطعين شوط أكبر من سوريا بكثير تشريعيا.
2: الواقع الإرادي موجودة ونحن نسير على الطريق الصحيح. أي قانون يصدر ممكن الآن في المرحلة الانتقالية، ممكن مجلس الشعب بعد تأسيسه أن يعيد مناقشته ويعيد صياغته ويزيل أي التباس وجد فيه إن وجد، وبالتالي ليس هناك أي مخاوف ما دام هناك حكمة وهناك أسس موضوعية بإصدار أي قانون أو قرار بالوضع الحالي لمعالجة الواقع الراهن، فلا خوف يمكن أن نبثه في المجتمع أن المرحلة الانتقالية لا تسير بالشكل الصحيح. على المواطن أن يطمئن أن الأمور تسير على ما يرام وأن كل شيء سيكون بخير. الدولة تمضي قدما يوما بعد يوم نحو الأفضل، الموضوع يحتاج إلى بعض الصبر ولا يحتاج إلى إثارة الضجة الإعلامية، لماذا أصدر هذا المرسوم لماذا أصدر هذا القرار ولم يصدر هذا القرار. هناك هيئة تشاورية عند السيد الرئيس عندما يصدر قانون أو يصدر مرسوم أو يحدث
1: هذا
2: هيئة
1: أستاذ
2: لا يحدثها بناء على
1: يعني ما فيك تسلبنا حقنا بأنه نعمل ضجة إعلامية حول ما يحدث أيا كان ما يحدث في البلد. أستاذ همام، بموازات ما تتفضل به، هل هناك لجان تعمل أيضا على إعادة صياغة القوانين من أجل أن يكون المضي في مجلس الشعب سريعا؟ يعني هل يجري العمل على ذلك الآن؟ لأنه كما تفضل الأستاذ فادي حتى الشفافية مفقودة.
2: لا، ليست مفقودة، سأعطيك تصريح. هناك لجان قانونية تقوم بكل دائرة بإعادة صياغة القوانين، وأنا عضو في اللجنة القانونية في نقابة المحامين، وعرض علينا قانون للعدالة الانتقالية ويتم إجراء عليه بعض التنقيحات، يتم بحثه كلمة كلمة وحرف حرف حتى لا ينال من أي مخاوف قد تثار أمام الرأي العام. العملية تحتاج إلى دراسة وتأني، نحن نقوم ببناء دولة ولا نفتح بقالية. الموضوع يحتاج بعض التروي، الرئيس عندما يصدر أي قرار يصدر بناء على هيئة تشاورية وليس على رؤية في المنام.
1: طيب.
2: وحتى يقوم الشارع ويقول ليس من حقه إصدار هذا القرار وليس من حقه إصدار
1: يعني
2: هذا القانون.
1: اعذرني فقط أنه بقي دقيقتين، أستاذ جلال، من يملك شرعية إعادة تعريف القانون في المرحلة الانتقالية؟
0: بموضوع
1: يعني سأعود إليك بثواني في النهاية أستاذ فادي، لأنه عن جد الوقت ينفد.
3: بالتجربة المغربية عزيزتي كانت صلب الانتقال من حال إلى حال مع بقاء النظام السياسي نفسه هو أن الحوار منذ عام 91 وحتى اليوم ما بين

0: المجتمع المدني والحركة السياسية المغربية والعائلة المالكة لم ينقطع حتى في أسوأ الظروف. هذه كلمة السر. ما يحصل اليوم يقول بأنه لا يوجد أي إرادة سياسية. هل يعلم أي أحد منا ماذا يفعل صندوق التنمية؟ هل يعلم أي أحد منا ماذا يقوم به الصندوق السيادي الذي افتتح بالأمس أو أول أمس موقعه الإلكتروني الفضيحة؟ يعني هناك ثغرات كبيرة، وبالأخير نقول لا يحق لأحد أن يعترض على إصدار الرئيس لمرسوم، حتى لو لم يعجبنا المرسوم، لأن الرئيس لديه يعني الحكمة، ولديه الرؤية، ولديه القدرة، ولديه الشرعية، ولديه الصلاحيات،
1: لا، هو
0: هذا لا
1: يعني
0: يؤسس
1: قيل انه
0: لحلول.
1: هناك هيئة استشارية ليس لوحده.
0: هذا مين الهيئة الاستشارية، ومين اللي جاب الهيئة الاستشارية، وين الناس من وين الناس من الهيئة الاستشارية؟ هذا لا يؤدي إلى بناء دولة يا عزيزتي. طالما
1: طيب،
0: الدولة
1: جميل.
0: تعيد إنتاج مفاهيم الخوف ومفاهيم التغييب، وتنكر مفاهيم المساءلة ومفاهيم المتابعة ومفاهيم التشاركية، فبالتالي
1: شكرا
0: نحن أمام استمرار للدولة السابقة.
1: أستاذ سادي.
0: شكرا.
1: 10 ثواني، تفضل إن كان لديك إضافة أو تعديل على ما تفضلت عنه.
2: الحقيقة بس أنا بدي أكد بدي
1: إيه، تفضل.
2: شكرا بدي أكد على موضوع، يعني أنا قلت البيئة القانونية غير متوافرة، ولكن بدي أكد على أنه عم يتم التحضير. لا، أنا عضو بأكثر من لجنة
1: جميل.
2: لتعديل عدد من القوانين، عم يتم التحضير فيها. في صعوبات جمة بالتحضيرات هي أو تعديلات هي القوانين. في تحديات كبيرة، سواء كانت من قلة الخبرة أو مجرد أنه أنا أقول أنه أنا هذا المشروع القانون اللي ممكن كان يصدر أو التعديل تم بداية، يعني خلينا نقول بلشوا يشتغلوا عليه هذا المشروع بمثلا قبل 8/12/24، معناتها هذا أنا ما لازم أقبله. في كتير تحديات، ولكن إيه عم بينشغل على بيئة، ما فيني أنا أنكر عم بينشغل على بيئة، وأنا عضو بأكثر من لجنة
1: وبانتظار
2: لتعديل
1: النتائج.
2: القوانين،
1: أكيد أكيد
2: ولكن في
1: بانتظار
2: تحديات.
1: النتائج، ونتمنى رفع الظلم عنا جميع. أشكركم.
0: فقط في
1: شكرا.
0: مجلس الشعب الرئيس لديه حق النقض، يعني
2: شكرا.
1: طيب،
0: الرئيس لديه حق النقض.
1: خلاص،
0: شكرا.
1: يعني ننتظر إن شاء الله جميع النتائج، ويعني نناقش أول بأول حتى موضوع مجلس الشعب. أشكركم شكرا جزيلا، المحامي فادي كردوس الخبير القانوني ضيفي من دمشق، الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي ضيفي من دمشق أيضا، والأستاذ جلال الحمد الباحث في العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان ضيفي من باريس. مشاهدينا، شكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. الجزائر تلحق بالمغرب ومصر إلى الدور الثاني بعد تعادل مثير مع النمسا، والأردن تودع البطولة بخسارة من الأرجنتين. كولومبيا تحسم صدارة المجموعة 11 وتتأهل رفقة البرتغال والكونغو الديمقراطية للدور الثاني. كندا وجنوب أفريقيا تفتتحان مباريات الدور الثاني اليوم بعد وصولهما الأول في التاريخ للأدوار الإقصائية. ذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي مونديال 2026 لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة كندا مع جنوب أفريقيا التي ستقام في 10:00 ليلا؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس لمباراة الجزائر مع النمسا التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منتخب، نشاهد الآن النتيجة تظهر على الشاشة بعد هذه المباراة. وتأهل المنتخب الجزائري رفقة منتخب النمسا. إذن الفائز هو أحمد صلاعي من حماة. ألف مبارك لك يا أحمد، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام الجائزة المالية المقدرة بمليون ليرة سورية قديمة. ألف مبارك لك مجددا. إذن انتهت الجولة الأولى من مونديال 2026، سنتابع هذه التفاصيل والمنتخبات المتأهلة للدور المقبل والمواجهات المرتقبة. أهلا بكم مجددا.

0: إذن مع نهاية الدور الأول وتحديد المتأهلين للدور الثاني، هذا هو جدول جميع مباريات الدور المقبل من البطولة. كما نشاهد كندا ضد جنوب أفريقيا اليوم، أيضا يوم الاثنين اليابان مع البرازيل، إضافة لمواجهة ألمانيا مع باراغواي، المغرب يوم الثلاثاء مع هولندا، ساحل العاج ضد النرويج. يوم الأربعاء هناك أربع مباريات، فرنسا ضد السويد، المكسيك ضد الأكوادور، إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية، بلجيكا ضد السنغال. يوم الخميس مباراتين، أمريكا ضد البوسنة والهرسك، وأيضا إسبانيا ضد النمسا. ويوم الجمعة هناك ثلاث مواجهات، كرواتيا ضد البرتغال، وسويسرا ضد الجزائر، أستراليا تواجه مصر. ويوم السبت آخر المواجهات ستكون بين الأرجنتين والرأس الأخضر، إضافة لغانا مع كولومبيا. إذن هذه هي مباريات الدور المقبل من مونديال 2026. أما آخر المواجهات فأسفرت عن تأهل منتخبا الجزائر والنمسا لدور الاثنين وثلاثين لبطولة كأس العالم، وتعادل المنتخبان بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة مثيرة بينهما في الجولة الأخيرة بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات للمونديال، ليحجز منتخب الجزائر بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2014 بالبرازيل التي شهدت ظهوره الأخير في البطولة. إذن الجزائر ثالث المنتخبات العربية، كيف علق عدد من المشجعين على تأهل العرب إلى الدور المقبل؟
1: أنا بالنسبة لتأهل ثلاث منتخبات عربية يعني جيد نوعا ما مقارنة بالمنتخبات اللي كانت مشاركة. بالنسبة لي أنا كان أفضل منتخب عربي هو المغرب، أدوار اللي وصلها بال 2022 كان جيدة جدا، إن شاء الله بهاي المونديال كمان بيوصل لأدوار متقدمة، بيوصل الأربعة الكبار إن شاء الله.
2: تأهل ثلاث منتخبات عربية للدور الثاني يعتبر جيد جدا مقارنة بالمستويات اللي قدموها الفرق العربية بالدور الأول. أتوقع أنه المغرب يوصل لأدوار متقدمة كون فريق منظم يلعب كرة حديثة يملك نجوم عالميين، باقي الفرق حظوظها ضعيفة كون أدائهم بالدور الأول كان ضعيف.
3: صار واضح جليا أنه عرب أفريقيا غير عرب آسيا، يعني بجودة اللعيبة بالخبرة بالإمكانيات، وإن شاء الله يعني بالسنوات القادمة بيتأهلوا أكثر من هيك، وإن شاء الله يعني بالنسبة للفرق اللي تأهلت يعني أقوى المواجهات بدها تكون بين المغرب وهولندا. هولندا عندها أقوى هجوم بالمجموعات.
4: توقعاتي للدور الثاني أعتقد بأن المغرب يعني تمتلك مقومات، يعني فريق يستطيع أن يصل إلى الأدوار النهائية، يعني أتوقع أن يصل إلى دور الأربعة، وممكن فريق مصر ممكن أن يعني يحقق نتائج أفضل يعني ويصل إلى أدوار متقدمة. أما الجزائر فلا أعتقد أنها يعني ستتخطى الدور الثاني.
5: ونحن بنتمنى من المغرب، إنه بنتمنى لفريق المغرب ومنتخب المغرب يكون أحد الأربعة الكبار مثل ما سووا إنجاز المونديال الماضي. بالنسبة لمصر يعني كان أداء كثير حلو وكان مفاجئ بالنسبة لنا، يعني مصر كمان كون أداء كان كثير حلو وحسنة تتأهل للدور الثاني من دون أي خسارة. أما بالنسبة للمنتخب الجزائر فبنتمنى له بالتوفيق، وبشوف أنا حظوظ مصر بالتأهل للدور الثاني للدور اثنين للدور 16 جيد كون راح يلعب مع أستراليا.
6: يعني الفرق الأفريقية متقدمة عن فرق آسيا، يعني بتعتبر المغرب أنا بالنسبة لي بعتبرها إسبانيا الثاني، يعني منتخب محترم جدا وبتوقع له العبور لدور 16 بالنسبة للمغرب. هذوك حسب القرعة تبعتهم بالدور الثاني، يعني مع مين بده يلعبوا ما بعرف، يعني الدور الثاني مع مين قرعته مع مين ما بعرف.
0: إذن انتهت مباريات الدور الأول دور المجموعات من مونديال 2026 بتأهل ثلاثة منتخبات عربية، آخرها كان الجزائر. نتابع هذه التفاصيل مع الكابتن أحمد عزام المدرب والمحلل الفني. أهلا ومرحبا بك.
7: سلواتك أستاذ وسيم.
0: وأيضا أرحب بالكابتن ماجد الحاج لاعب منتخب سوريا سابقا. أهلا ومرحبا.
8: أهلا فيك سلواتك أستاذ.
0: كابتن أحمد عزام، يعني كيف تبعت سيناريو مباراة الجزائر؟ إثارة أم يعني تراخي تكتيكي في الدقائق الأخيرة بتسجيل هدف للجزائر في الوقت بدل الضائع، ثم بعد حوالي ثواني معدودة هدف آخر يعني لمنتخب النمسا؟
7: إذا بدنا نحكي نحن أن نقول أنه مثلا المباراة متفق عليها، ما بتحسن تقول هيك، لأنه شوف الأهداف أنت انتجت بأي أوقات، أوقات الأخيرة من المباراة تقدم المنتخب النمساوي، رجع منتخب الجزائر تقدم 2-1، رد تسجل فيه التعادل، رد المنتخب الجزائري قبل رياض محرز سجل هدفين بهالمباراة، يعني بالأوقات الأخيرة بالأوقات الإضافية، يعني مثل ما شفنا بالوقت الإضافي حتى حسن المنتخب الجزائري يسجل الثالث وحسن المنتخب كمان النمساوي يسجل. يعني أنا برأيي دائما نحكي على هذا الموضوع، أنت بدك تلعب على النتيجة اللي أنت بتأهلك، بغض النظر عن التلاعب، بغض النظر عن أي موضوع. أنا بدي بهالمباراة هاي فوز أو تعادل، أنا معي نقطة، دائما نحن بنحكيها معي نقطة، أنا بدي حافظ عليها، انا بحسن جيب 3 نقاط، جبت 3 نقاط، ما احسنت انا نقطه التعادل هي بتكفيني بتلبي لي طموحي اللي بدي اشتغل عليه. برايي انا كانت مباراه نوعا ما جيده، اخر الاوقات المباراه مثل ما تفضلت وحكيت صار في شوي تراخي، لانه النتيجه هي بتاهل الفريقين وهذا الشيء اللي اشتغلوا عليه ونجحوا فيه برايي انا.
0: نعم كابتن ماجد، كيف بتشوف افضليه المنتخب الجزائري بانه معظم المباريات انتهت المباريات الاخرى وعرف من سيلعب مع ثالث هذه المجموعة وثاني هذه المجموعة، لأن أول المجموعة هو منتخب الأرجنتين، هنا دور المدرب في توجيه اللاعبين للاتجاه نحو المسار الأسهل؟
8: أكيد، يعني منتخب الجزائر المنتخبات الأفريقية جيدة، قدم مباراة جيدة مع النمسا، الشيء المطلوب منه هلأ بالأدوار الإقصائية شوي يحافظ على الحالة الدفاعية.
0: نعم.
8: يعني منتخب إذا بنرجع للإحصائية مع الأرجنتين تسجل عليه 3 أهداف، امبارح 3 أهداف، فعنده حالة هجومية جيدة، بس بالمقابل هلا بالأدوار الإقصائية لازم شوي يحافظ على حاله دفاعيا، المنظومة الدفاعية تبعه
7: حتى امبارح لاحظته غير حارس المرمى.
8: نعم
7: يعني لوكا زيدان ما كان عم يلعب امبارح بالمباراة.
8: نعم، فهي هي نقطة شوي سلبية بالنسبة له بالأدوار الإقصائية، أي خطأ راح يصفها خارج البطولة. بعتقد كمجموعة بدأ سيء ولكن رجع شوي شوي عدل المنظومة تبعه، فقط عنده مشكلة بالحالة الدفاعية، إذا اشتغلوا شوي عليها اجتهدوا أكثر صار في روح أكثر ممكن يوصل لأبعد.
0: هو طبعا أول مباراة كانت ضد منتخب الأرجنتين،
8: منتخب بطل العالم، يعني
7: مباراة صعبة، يعني نحن نشوف استحواذ، يعني هلأ الإحصائيات بالنسبة للمباراة هي مثل ما شفنا
8: متقاربة
7: طبعا، لا تقريبا الاستحواذ عم يكون 65% للجزائر 35% للنمسا، الاكس جي طبعا الاهداف متوقعه 1.62 مقابل 1.44، يعني الفريقين حاولوا في كتير فرص من خلال المباراه، اجمال التسديدات 10 عم تكون للنمسا، 12 تسديده عم تكون للجزائر، يعني مباراه عم نشوف فيها هجوم، فيها الفريقين حابين كانوا طبعا يتنافسوا وحتى احد الفرق يفوز على الفريق الثاني، تسديدات على المرمى 5-3، بس مباراه برايي انا كانت نوعا ما جيدة. منتخب الجزائر بعد صدمة المباراة الأولى حسن يفيق من هاي الصدمة طبعا اللي صارت معه ويحرز انتصارين كانوا يعني وصلوا له طبعا للدور.
0: لكن كابتن أحمد عزام، يعني اللي بده يحتل المركز الثاني بهاي المجموعة رح يواجه إسبانيا، منتخب مرعب لم يقدم الكثير في الدور الأول، لكن الدور الثاني ربما يكون مختلف، والنمسا ذهبت لمواجهة إسبانيا بينما الجزائر ستلعب أمام سويسرا.
7: يعني مثل ما عم نشوف أكيد مباريات يعني عم تكون صعبة حتكون خلال الدور الثاني. أنا الشيء اللي شايفه من خلال المنتخبات الكبيرة ما أدت تقريبا 70-80% من قوتها أو شخصيتها خلال الدور الأول، يعني في فرق ريحت لاعبين كتير إذا لاحظت، يعني بعد أول مباراة أو مباراة ثانية أو كذا،
0: باستثناء فرنسا
7: تماما، فرنسا تماما، لأنه في شيء يعني في أرقام بدها تتحطم بالنسبة لفرنسا، اللاعبين هن بدهم يستمروا لحتى يحرزوا أهداف. مثل ما شفنا هلا امبارح مباراة امبارح طبعا، يعني في فرق لاعبين بتدور على الأمجاد الشخصية وفي فرق لاعبين بتدور على نتائج المنتخب على الإحصائيات على الشيء طبعا، هل ممكن الإنجازات هل ممكن أنت تعمله. بدي أحكي على نقطة بس معينة أنا أستاذ وسيم على موضوع المنتخبات، الفرق بين المنتخبات الأفريقية والمنتخبات الآسيوية. يعني المنتخبات الأفريقية كان في 10 منتخبات أفريقية، 9 منها تأهل للدور 32 وخرج منتخب تونس الأضعف اللي كان من خلال البطولة. الفرق الآسيوية مثل ما شفنا 9 فرق تأهل منهم فريقين بالوقت الحالي طبعا،
0: ومنهم أستراليا
7: يعني. واليابان.
0: أستراليا هي ما محسوبة جغرافيا
7: يعني
0: على أسيا
7: يعني هذا الشيء يعني هذا الشيء بيورجيك أنه شوف الفوارق لسه بين الكرة الأفريقية والكرة الآسيوية. نحن توقعنا خلال السنوات الماضية أن الكرة الآسيوية نوعا ما تتقدم أو تتفوق على الكرة الأفريقية، بس هذا الشيء لا، ورجينا لأنه نوعية اللاعبين بالأندية اللي عم تحترف فيهم غير نوعية اللاعبين اللي عم يلعبوا بالدوريات المحلية بالنسبة لآسيا.
0: نعم طبعا بدي ذكر كباتن وأيضا المشاهدين، أوروبا تأهل منها 13 منتخب، قارة أفريقيا 9 منتخبات أو 9 منتخبات، أمريكا الجنوبية 5 منتخبات، الكونكاكاف 3 منتخبات، ومن قارة آسيا فقط منتخبين اليابان وأستراليا. كابتن ماجد الحاج، هل ترى أن هناك ثغرة في أصحاب المركز الثالث لي منظمي البطولة في الفترات المقبلة ومونديال 2030؟ أصحاب المركز الثالث ربما يتم هناك تراخي أو تلاعب بالنتائج من أجل مواجهة خصم أسهل.
8: لا بالعكس، يعني نحن شفنا هلأ في منتخبات أحرزت مركز الثالث منتخبات جيدة، يعني هلأ للمستقبل بالعكس رح يصير، يعني هي نقطة جيدة جدا أنه زادت المنتخبات. يعني نحن بالبداية حكوا عن البطولة أنه لا في مشاكل كثرة البطولة، بالعكس نحن لحد اليوم عم نشوف المباريات اللي صارت للزيادة هي جميلة جدا، حتى المونديال كل ما انه عم يروح للأجمل، يعني شفنا مباريات كتير قوية. فبعتقد لا ما في ثغرة اطلاقا، وبتمنى تزيد اكثر لنتأهل نحن كمان.
7: هذا الموضوع حكى عليه طبعا الكابتن ماجد، يعني انا من رأيي انه في مباريات كانت تطابقية، يعني في طوابق بين الفرق، نتائج 5 و6 و7، يعني عرفت هذا نتيجة انه 48 فريق، لو 32 فريق ما كانت اهلت الفرق كلها، مثل اوزباكستان مثل كوروساو مثل كثير فرق بهالمجموعة. بس طبعا انا شايف الوضع التسويقي او وضع الترويج يعني يكون افضل، يعني عم يفكروا فيه اكثر من الامور الفنيه. يعني فما بالك انت 3 دول كمان عم تنظم كاس العالم، يعني شغله ما لها، انا برايي ما لها سهله. حلو هذا الشيء طبعا، في فرق طبعا حتحاول خلال المونديال القادم كمان تتاهل على هذا على المونديال، لحتى يكون في طبعا يكون في فرصه للمنتخبات، بس يعني في فرصه انه في يعني المستويات متفاوته مثل ما حكينا.
0: نعم خلونا نضل بنفس المجموعه كباتن، ونذهب لمباراه حامل اللقب في المجموعه 10 ايضا، اذ حقق منتخب الارجنتين فوزه 3 على مستوى دور المجموعات من المونديال بتغلبه على الأردن 3-1، ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، وسيلاقي الرأس الأخضر في دور 32 من البطولة يوم 3 من الشهر المقبل. وسجل ليونيل ميسي هدف منتخب بلاده 3 ليرفع رصيده في صدارة هدافي البطولة إلى 6 أهداف. أما منتخب الأردن فودع المونديال بعد مشاركة أولى، حيث يظل في المركز الأخير في مجموعته بلا نقاط. نشاهد ترتيب المجموعة 10 بعد انتهاء دور المجموعات. الأرجنتين في الصدارة 9 نقاط العلامة الكاملة، النمسا ثانية 4 نقاط وتتقدم بفارق الأهداف عن الجزائر، والأردن في المركز الرابع دون نقاط. إذن مباراة كانت ختامية للأردن في هذا المونديال. كابتن أحمد عزام، كيف تابعت إشراك مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني تشكيلة احتياطية ليس كما فعل ديدي ديشان مدرب فرنسا بإشراكه الأساسيين في مبارياته الأخيرة رغم تأهله للدور المقبل؟
7: والله مثل ما حكينا كل مدرب له استراتيجية معينة طبعا عم يشتغل عليها ويعمل عليها. هذا كلها يعني رغم أنه منتخب فرنسا كان عنده 6 نقاط، بس أشرك اللاعبين الأساسيين في ظرف ما شفنا نحن، بحاجة اللاعبين بحاجة تسجيل أهداف طبعا والمنافسة على هذا اللقب. منتخب الأرجنتين مبارح فيه 9 تغييرات، سكالوني طبعا مغير 9 لاعبين مبارح بالمباراة،
0: مع أنه عنده رأس أخضر بالمواجهة المقبلة يعني
7: تماما. بس كل مدرب طبعا على حسب أيام الراحة. أنا شايف الأيام الراحة في استشفاء، بتحسن تستشفي أنت بشكل جيد، يعني بالذات من خلال الدور الأول. هلا ممكن مع تقدم البطولة شوي للأدوار المتقدمة بصير الأوقات طبعا ممكن يومين والثالث أنت ممكن تلعب مباراة، منتخب الأردن بصراحة مبارح لعب مباراة جيدة خلال الشوط الثاني. الشوط الأول ظهر في تخبط، ظهر في عدم ثقة بين اللاعبين بالأفراد، رهبة المنتخب الأرجنتيني مبارح اللي كان فارض أسلوبه بشكل كتير كبير. لاعبين مبارح حاولوا طبعا لاعبين المنتخب الأرجنتيني، ما بدنا نقول بدلاء، هدول كلهم نجوم بأنديتهم يعني، فما بالك أنه منتخب أرجنتيني عم يشارك بمهاجمين ليني ألفاريز إضافة للاعب الآخر طبعا
0: لاوتارو مارتينيز،
7: لاوتارو مارتينيز اللي سجل هدف من ضربة جزاء يعني. يعني فريق عنده إمكانيات جيدة، فريق كبير. أنا الشيء اللي شايفه، أنا مو لأنه بحب الأرجنتين أو بشجع الأرجنتين للأمانة، بس أنا شايف منتخب الأرجنتين جماعية من أفضل الفرق. ليش؟ عنده ميزات عم يشغل عليها بأرض الملعب بشكل كتير كبير إذا لاحظت ماجد،
0: مع استقرار فني بين المدرب واللاعبين ومحبة
7: تماماً.
0: يعني
7: في محبة، ليش عامل هالألفة؟ بتحس هذا الفريق يعني روح وحدة، بتشوف النشيد الوطني اللي طبعا عم تلاقيهم تقريبا بروح وحدة عم يغنوا كلهم بهذا الموضوع. بس الشيء اللي عم قلك عليه، الشيء المهم اللي بالأداء التكتيكي هو سرعة استرجاع الكرة. من أفضل المنتخبات اللي عم تسترجع الكرة بشكل جيد يعني. فريق عم يضغط، فريق عم يستلم كرة شو ما كانت إمكانيات الفريق يعني. أنا لاحظت هذا الشيء بثلاث مباريات، أما باقي الفرق سرعة استرجاع الكرة ما عم تكون عندهم مثل المنتخب الأرجنتيني. يعني هلأ إذا بنروح نحن لنسبة الاستحواذ اللي كانت من خلال المباراة 73% مقابل 27% يعني. يعني حتى الأهداف طبعا اللي تسجلت، أوكي أهداف كانت عن ثلاث أهداف كانت عن كرات ثابتة إذا لاحظت، تنديد ضربات حرة مباشرة، وحتى الهدف من ضربة جزاء. فريق عنده تنوع تكتيكي، عنده أسلوب بشكل جيد. إذا لاحظت عدد التمريرات اللي بتتمرر بشكل يعني بصراحة لاعبين عالين المستوى منتخب الأرجنتين يعني هدول اللاعبين بدول كيف الفريق الأساسي. ممكن يعني منتخب الأرجنتين أنا شايفه متكامل،
0: بس نحن بنتظر نشوف منتخب الأرجنتين
7: تماما، بس
0: نشوفه ما أقوى يعني.
7: ما أكيد هذا اختبر لسه، هو بطل عالم. أنت ما بتحسن تقول عنه أنه طبعا أنه فريق طبعا سهل، إمكانيات عالية حتى بحراسة المرمى، حتى بخط الدفاع، حتى بوسط الملعب وبالحالة الهجومية. وميسي طبعا نزل سجل هدف مبارح بالمباراة، هدف جيد.
0: كابتن مجد الحاج، أنت يعني لعبت في نفس مونديال 2005 الذي لعب فيه النجم ليونيل ميسي، وتأهلت سوريا وقتها لدور 16 وخرجت أمام البرازيل بصعوبة. بالأمس أيضا ليونيل ميسي شارك لدقائق معدودة وسجل من ضربة مباشرة، كيف قيمت أداء ليونيل ميسي الذي لعبت معه في نفس المونديال؟
8: ليونيل ميسي عايش يعني مرحلة جدا جدا رائعة، رغم يعني صرنا بال 38 أو 39 سنة، لكن عايش مرحلة جدا رائعة. بالإضافة للشيء اللي حكيناه بالحلقات السابقة، الجماعية اللي المنتخب الأرجنتين إنه بيحبوه كتير، عامل ألفة جدا جدا رائعة. هذا الشيء اللي عم ينجح ميسي يعني. عم نشوف نحنا كان مبارح بالجول الأول الفاول، حطوا الصورة عليه شلون مبسوط وعم يضحك إنه فات الهدف. فاليوم عم نشوف الانسجام الرائع بين لاعبين الأرجنتين وميسي يعني. الشيء اللي عم يقدموه لميسي شيء رائع جدا، بالمقابل هو كمان وقت عم ينزل عم يقدم كل شيء عنده. فهي هي الحالة ما عم نشوفها بالمنتخبات كتيرة، ومنها منتخب البرتغال اللي عم يعاني كتير من هالناحية بالذات، الناحية الجماعية أو الناحية ناحية المحبة. فمنتخب الأرجنتين بعتقد من المنتخبات اللي رايحة لبعيد كأس العالم. بنتمنى يعني، انا ماني مشجع منتخب الارجنتين.
7: شو برازيل
8: انت؟ انا برازيل
0: بس عم يمدح
8: بمدح اليوم نحن
7: طبعا اكيد
8: كره القدم يعني. اليوم انا اذا بدي اجي
0: مهنيه
8: اذا بدي اجي اليوم اقول لا ميسي مانو لاعب كريستيانو احسن، بكون انا ماني لاعب كره
0: القدم. ما هي ابرز اللقطات التي لاحظتها في مونديال 2005 عندما كان يلعب ليونيل ميسي وانت ايضا تلعب في نفس المونديال؟ ذكرنا بهاي التفاصيل كابتن.
8: التفاصيل اللي كانت، نحن ما كان بنعرف انه ميسي راح يوصل هالمراحل. فالشيء المنظم، الشيء اللي كنا عم نشوفه من المنتخبات، تعلمنا كتير يعني لحد اليوم انا عم فوت اكاديمية او عم درب فئات عمرية، عم بحكي على هديك المرحلة 2005 يعني. نحن عم نحكي على تقريبا 21 سنة، لحد ال 21 سنة نحن ما شفنا تطور ولا 1%. فاليوم الشيء اللي شفناه نحن من قبل عم نحاول نعلمه للجيل الجديد، ممكن يعني نوصل لمراحل جيدة. بس يعني نحن عشنا مع منتخب البرازيل، كنا بنفس الفندق يعني. الشيء اللي شفناه حتى في عنا صور إن شاء الله لمراحل من لاعبين منتخب البرازيل، يعني الشيء اللي كان ينقصنا انه نلعب مع منتخب الارجنتين كانت وصل الحلم صار حلم كبير. نعم. بس الحمد لله يعني
7: بالنسبه لهذا الموضوع. هلا ميسي هو لاعب موهبه بالاساس
0: طبعا،
7: والموهبه هي طبعا تطورت هلا. نعم. في لاعبين كتير هلا مثلا بتشوف كريستيانو بتشوف انه انت لاعب
0: بدني
7: تطور من امكانياته. نعم. عنده امكانيات بدنيه عاليه المستوى، طور من حلول الهجوميه، طور من حالاته. نعم. الفنية والتكتيكية.
0: وجود برشلونة كمان
7: على المستوى.
0: نعم، هن اللاعبين من يعني أمريكا الجنوبية عندهم الموهبة بالفطرة أكثر من اللاعبين الأوروبيين.
7: يعني مو بالسهل أنت يعني. نعم. مو كل يوم بينولد لك لاعب إنه يكون في عنده. نعم. هالموهبة هي اللي عند ميسي، اللي عند مارادونا كانت، اللي عند نيمار، اللي عند في كتير. نعم. في كتير لاعبين يعني. أنا نرجع نذكر لاعبين القدامى طبعاً. نعم. يعني كل عصر بيطلع لك لاعب أو لاعبين طبعاً. مواهب هدول مو خرج يعني، مو إنه التدريب هو اللي إذا لاحظت هو سواء اللاعبين يعني.
0: نعم.
7: يعني التدريب ممكن ساعد، بس هي الموهبة بالفطرة بالأساس هي اللي خلت هاللاعبين نحن نتمتع فيهم.
0: وكيف نحن بدنا نبني جيل كابتن أحمد عزام لديه الموهبة وندعمه في المستقبل في كرة القدم ورياضات أخرى؟
7: أنت هلا بدك تفتح لنا جروحنا نحن
0: شوي ما راح نطول نرجع للمونديال بعد دقيقتين يعني.
7: استاذ وسيم نحن بعاد كثير.
0: نعم.
7: كثير بعاد
8: جدا.
7: قبل التحرير نحن اجوا اتحاد كرة القدم ساووا مشروع تطوير مشروع التطوير اسمه للاعبين الصغار. تعال تفرج
8: ما صار
7: المدربين اول شيء عم يتقاتلوا مع بعض. هذا بده يربح لك، هذا الهدف منه انه انت تنتقي لاعبين
8: تطويري.
7: نعم. باوروبا الفئات العمريه ما بيطلبوا النتيجه.
0: نعم.
7: نتيجه مو الشيء المهم.
0: نعم.
7: الشيء المهم انا كيف تأسيس. انتقي لاعبين وطور هدول اللاعبين. نحن المدربين عم يتقاتلوا مع بعض، عرفت على نتيجه المباراه، وهذا عم يلعب طويل وهذا يعني ما عم تعلم شيء.
0: نعم.
7: بعدين شوف المدربين مين هاللي مستلمين.
0: نعم.
7: كانوا يعني او مين المسؤول عنهم. من هون بتشوف انت انه
0: هو نحن للاسف يعني منتخبات سوريا للفئات العمريه وصل ب 94 لبطوله كاس اسيا للشباب. نعم. وايضا مونديال 2005 للشباب تاهلنا وبلغنا الدور. نعم. الثاني، لكن هذا الامر لم يستمر. نتحدث بان الكابتن ماجد الحاج لعب في نفس المونديال الذي لعب به ميسي، ولكن بقيه النجوم السوريين
7: بعد هذا الشيء. هلا شوف هلا
0: اين
7: هلا هن بيقولوا لك هن شو بيقولوا انه الاحداث والمشاكل والقصص
8: منتخب العراق
7: يعني بيحطوا حجج دائمه.
8: نعم. منتخب العراق
7: اللي
8: نفس الوضع،
7: كانوا المسؤولين هاللي كانوا بيحطوا حجج دائمه على هذا الموضوع. تعال اشتغل يا عمي، عنا اموال مجمده، معنا مصاري، في شغل، بس اشتغلوا صح.
8: حتى مواهب موجود،
7: بس اشتغلوا صح.
8: نعم. مواهب
7: موجودة. نتمنى هلا من الشباب الموجودين اتحاد كرة القدم الموجود هلا.
0: نعم.
7: يتلافوا هاي الأخطاء اللي كانت بالسابق مع هدنك الجماعة.
0: نعم. ليش منتخبات الفئات العمرية كابتن ماجد عما كانت تبلغ أدوار متقدمة بآسيا أو بكأس العالم على عكس منتخب الرجال؟
8: ما كان حدا يهتم، أو ما كانت العين تروح باتجاه الفئات العمرية. يعني نحن هلأ عم نشوف على مستوى من 2005 أو قبل كانت مدربين وطنيين.
0: نعم.
8: يعني عم نروح المدرب الوطني
0: كابتن
8: محمد جمعة. نعم. فما كانت العين على طول على منتخب الرجال، فكنا نعمل نتائج لأنه ما كان حدا داير باله على الفئات العمرية. كان ينتقل المنتخب بشكل جدا في شغلة جدا مهمة كمان. نحن بالفئات العمرية المنتخبات القديمة يعني هلا منتخب 2005 كنا تقريبا 18 لاعب عم لعب دوري رجال.
0: نعم.
8: بأعمار صغيرة.
0: نعم.
8: إن كان ماجد الحاج ولا حيان الحموي ولا عدنان الحافظ، عبد الرزاق الحسين، معتز كيلون.
0: نعم.
8: كنا نلعب دوري ممتاز.
0: نعم.
8: كان الدوري قوي، كان يعني نخوض. أنا كنت عم بلعب بنادي الجيش، نجوم نادي الجيش، أندية عربية، كأس اتحاد آسيوي. نعم. الكرامي نفس الشيء، الاتحاد نفس الشيء،
0: حتى على مستوى الأندية. نعم. الجيش والكرامي
8: فكنا
0: والاتحاد
8: على طول
0: والوحدة يعني
8: احتكاك.
0: نعم.
8: كان موجود. حاليا ما عم نشوف فئات عمرية.
7: أستاذ وسيم فيه بس نقطة
0: سريعة. نعم.
7: هاللي هي ولو تأخرنا شوي عن هذا الموضوع.
0: نعم.
7: فريق الكابتن ماجد منتخب سوريا بال 2005 فزنا على إيطاليا 2-1.
0: نعم.
7: صح. هدول الجيلين بعد 7-8 سنوات خليهم يلعبوا مع بعض.
0: نعم.
7: خليهم يلعبوا مع بعض.
8: ما في نحن
7: تلاقي الفوارق قديش؟ تلاقي الفوارق كبيرة.
0: نعم صحيح.
7: العمر التدريبي هو نفسه.
0: نعم.
7: بس الإمكانيات العمر التدريبي أو العمل بالعمر التدريبي هو اللي بيفرق. عرفت شلون؟ خلي المنتخبين بعد 7-8 سنوات يلعبوا.
8: نعم.
7: بتلاقي إيطاليا مثلا تربح 4-5.
0: طبعا صحيح.
7: منتخبنا بتلاقي واقف لأنه ما في عمل، ما في شغل، ما في اجتهاد.
0: نعم.
7: يعني نحن عندنا مواهب. ماجد كان من أفضل اللاعبين اللي كانوا.
0: نعم.
7: بكأس العالم بالمونديال هذاك. نعم. وحيان الحموي ومعتز كيلوني.
0: يعني كابتن ماجد طبعا مرعب هجوميا بسرعته. يعني
8: إجاء عروض
7: كثير كبيرة يعني ما خلوا يروح. يعني
8: لا أغلب اللاعبين
7: نفس المعاناة بهذا الموضوع. يعني نحن بالمختصر إنه نحن عندنا مواهب بس نحن العمر التدريبي ما عم ينشغل بشكل جيد.
0: نعم طبعا ليونيل ميسي هو اللي أدنى لهذا الحديث وهو أيضا يتصدر ترتيب هدفي هذه البطولة بعد تسجيله لهدف جديد في مرمى الأردن أمس ليرفع رصيده من الأهداف إلى 6. دعونا نتعرف على ترتيب الهدفين بعد نهاية الدور الأول من المونديال. ميسي في المركز الأول برصيد 6 أهداف، الفرنسي عثمان ديمبلي بأربعة أهداف، النرويجي إيرلينغ هالاند بأربعة أهداف أيضا، أيضا يتساوى معه بنفس عدد الأهداف الفرنسي كيليان مبابي، وأيضا لفينيسيوس جونيور نفس عدد الأهداف. صراع محتدم على صدارة ترتيب الهدافين في هذا المونديال وأرقام مرتفعة على عكس المونديالات السابقة. كما ذكرت صراع محتدم على لقب هداف البطولة، ماذا توقع بعض المشجعين عن اللاعب الذي سيظفر بلقب الهداف؟ نتابع.
9: مين تتوقع يكون هداف كأس العالم هاي الموسم؟
10: ليونيل ميسي،
11: 6 جوال 3 مباريات، يعني نمبر 1 معلم على مستوى العالم، يعني رقم 1 ميسي
12: طبعا، الطفل المدلل للفيفا ميسي.
13: بتوقع مبابي.
14: هلا بدك الصراحه انا متابع كريستيانو، بعشق كريستيانو، بس المره ميسي بالعمر وبالاداء انا بتوقع ميسي.
15: سيد الموقف وسيد الملعب مبين، يعني كل اعتمادهم عليه.
16: هلا صار حاطط 6 اهداف، تخيل يوصل ل 12 13 12 13، ايه اذا ضل له لسه 4 مباريات
12: يا حبيبي اجباري بده يحط 6 اجوال اذا كل الفريق عم يلعب له، بس مش عشان يسجل اهداف لانه بده ينهي مسيرته هو انه افضل هداف لكاس العالم. حظ الدنيا حظ بس مو اكثر.
17: ما له بخيل بهالامور، صحته منيحه وجيد ان شاء الله راح يجيب اهداف عاليه ومحصل كبير ان شاء الله.
0: إذن صراع شرس على صدارة ترتيب الهدافين في هذه البطولة. كابتن أحمد عزام، من تتوقع أن يحصد هذا اللقب الحذاء الذهبي؟
7: طبعا هلا توقع أنا بشوف أنه كيليان مبابي هو الأقرب، لأنه لاعب بجميع المباريات تقريبا عم يسجل. ميسي أوكي عم يسجل، بس
0: لكن مسار ميسي أسهل.
7: بس تماما، ميسي مو هو المهاجم الصريح، ميسي عم يجي من الخلف، يعني عم يلعبوا بهجمين واحد خلف واحد. يعني أنا برأيي أنه مبابي كإمكانيات كقدرات عالية عنده، طبعاً أنا برأيي هو اللي ممكن يحسم المونديال. حيلعبوا هلا مباراة كمان، إذا تشوف أنت المباريات هلي حيلعب أمام السويد، برأيي أنا ممكن يسجل أهداف في هالمباراة. نحن عم نشوف منافسة كتير حلوة، هدول أربع لاعبين نجوم، بس عودة عثمان ديمبلي يعمل هاتريك المباراة الماضية وأهداف رائعة ومتوقعة، هذا اللاعب بصراحة ليك هلا هذا اللاعب فاز
0: أفضل لاعب بالعالم.
7: تماما، فاز بالكرة الذهبية أفضل لاعب بالعالم، بس بتحس مع هذا اللاعب ما أخذ الشهرة، يعني ما عم ياخذ حقه بشكل كتير كبير رغم أنه فاز بالمسابقة.
0: نعم، هو منح الجائزة أيضا لصاحب لقب دوري أبطال أوروبا.
7: تماما، هذا سبب الأسباب. أنا برأيي في تألق بالمونديال بالنسبة له، إلا إذا يعني صار معه إصابة ممكن يصير، لأنه كلياتنا نعرف نحن مشاكله كانت مع برشلونة، لا ميسي في عنده إصابات، بس هذا تنافس كثير.
0: زعلانين منه يعني مشجعي برشلونة لعثمان ديمبلي بعد ما ترك برشلونة تألق مع باريس سان جيرمان.
7: تماما.
0: أيضا هناك سؤال، يعني رأيك عن مقولة ميسي مدلل الفيفا كابتن أحمد؟
7: هلا بصراحة كل العالم تحكي هيك، بس أنت ما بتحسن تنكر في أرقامه في إحصائيات.
0: طبعا،
7: يعني في أرقام وإحصائيات هي اللي بتحكم بهذا الشيء. لاعب صار له 20 سنة نفس المستوى، لاعب ما بينصاب، لاعب دائما.
0: خلينا نسأل البرازيلي كابتن ماجد حاجة.
7: طب يعرف.
8: لا ما في اليوم، معلش مدلل، بس اليوم أنا لما بيكون لاعب بهالمواصفات الشيء اللي عم يقدمه خليني ادلله شوي، وين المشكله؟
7: بغض النظر انه
8: اخي
7: كاس العالم الماضي صار بعض الظروف، نحن ما عم نحكي على الارجنتين هلا،
8: لا عم نحكي على لاعب طبعا،
7: عن ميسي ما حدا بينكر
8: افضل لاعب بالتاريخ. الشيء اللي عم يعمله اللي مدلل، خليه يدلل.
0: تجاوز ارقام مارادونا وتجاوز ارقام
8: مرعبه،
7: ما له مشاكل خارج الملعب مثل بعض النجوم، تتذكر هذا الشيء. ممكن هالامور كلها هي عم تساعد انه يكون من افضل اللاعبين.
0: نعم، دعونا نذكر المشاهدين بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة كندا مع جنوب أفريقيا التي ستقام في 10 ليلا؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز كيوارا الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. نذهب إلى مجموعة أخرى، إذ حسم منتخب كولومبيا صدارة المجموعة 11 من بطولة كأس العالم بعد تعادل سلبي مع البرتغال ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات. واكتفى المنتخبان بنقطة التعادل التي رفعت رصيد كولومبيا إلى 7 نقاط في الصدارة. أما منتخب البرتغال فلديه 5 نقاط في المركز الثاني، وسيتقابل منتخب كولومبيا مع غانا في الدور المقبل من البطولة. أما منتخب البرتغال وصيف الترتيب فسيواجه كرواتيا وصيفة المجموعة الثانية. وفي مباراة أخرى في نفس المجموعة، قلبت الكونغو الديمقراطية تأخرها بهدف مبكر لتنتصر على أوزبكستان وتتأهل للدور المقبل. وهذا هو ترتيب المجموعة 11 بعد نهاية الجولة الأولى أو نهاية الجولة الأخيرة من دور المجموعات. كولومبيا في الصدارة ب7 نقاط، تليها البرتغال ب5 نقاط، الكونغو الديمقراطية ب4 نقاط، وأوزبكستان دون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير لهذه المجموعة. إذن كانت مباراة مثيرة بين المنتخبين البرتغالي ومنتخب كولومبيا. كابتن ماجد الحاج، برأيك لماذا لم تقدم البرتغال أداء مقنع إلا أمام أوزبكستان، المنتخب الذي يتواجد في المونديال لأول مرة في تاريخه؟
8: بعتقد المنتخب الأوزبكستاني كان ضعيف، والمنتخب البرتغالي الضجة اللي صارت مباراة الكونغو خلاه شوي بعد عن المشاكل، نزل على لعبة أوزبكستان، ما كان في مقاومة منتخب أوزبكستان، ظهر منتخب البرتغالي بهذا الشكل. ولكن رجع منتخب البرتغالي ظهر بالشكل مثل ما بيقولوا السيء. منتخب البرتغال عم يعاني جدا جدا، يعني شفنا مبارح نورا كان نجم حارس البرتغال، لولا حارس البرتغال كانت راحت نتيجة كبيرة لمنتخب كولومبيا. بعتقد إذا ما تدارك الأمر مدرب البرتغال رح يعاني جدا أمام كرواتيا. بعتقد لازم يراجعوا شوي الأمور، غرفة الملابس، يعني شوي يرجع يصلح الأمور. أنا باعتقادي الحل الوحيد يعود كريستيانو على على البنش.
0: نعم كابتن أحمد عزام، برأيك غرفة الملابس أم تكتيك المدرب وقيادته النفسية للاعبين؟
7: هلا بصراحة الفريق بشكل عام من خلال 2 أو 3 في تطور لمنتخب البرتغال. يعني المونديال الماضي وصل للدور ربع النهائي، خرج أمام المغرب، إمكانيات جيدة، مدرب بلجيكي عنده إمكانيات كمان جيدة المدرب. بس مثل ما قلت لك، مثل ما حكى الكابتن ماجد على هذا الموضوع، إنه موضوع مشاركة كريستيانو رونالدو بتسعين دقيقة بصراحة يعني على حساب، أنا شايف على حساب المنتخب.
8: نعم
7: ليش؟ وقت أنت تلعب لاعب نجم بحجم كريستيانو، اللاعبين كلها صارت تفكر بشو؟ إنه بدأ تلعب لهذا اللاعب.
8: نعم.
7: حتى لو كانوا لاعبين بموقف واحد أفضل من واحد، بده يلعبوا لكريستيانو ليجيب أهداف.
0: وهي شخصية قائد يعني صعبة شوي، يعني شخصيته داخل
7: إذا
0: الملعب.
7: إذا تتذكر المونديال الماضي، كريستيانو ما كان يشارك بصفة أساسية.
8: نعم.
7: بجميع المباريات تقريبا 90% من المباريات ما يشارك، ينزل بديل، ينزل ربع ساعة، ينزل.
8: هلا هذا الحل الوحيد.
7: ينزل نص ساعة. أنا برأيي طبعا لأنه إمكانيات فردية يعني كبيرة عند المنتخب البرتغالي. بدي أحكي عن المباراة أنا شوي. بالنسبة لهالمباراة أنا برأيي من أمتع مباريات المونديال كانت.
8: نعم.
7: رغم أنه ما فيها أهداف، بس المحاولات على المرمى، يعني أنا عملت مثلا تحليل أنه على المناطق، مناطق اللعب، تصور مناطق اللعب عم بتكون 40-40. نعم. ب20 بوسط الملعب.
8: نعم.
7: يعني إذا خدنا نحن من 100 20 بوسط ملعب، 40-40 بالثلث الهجومي، يعني هذا شيء بيورجيك أنه الفريقين عم يبحثوا على الفوز. مباراة مفتوحة، مباراة حلوة تألقوا فيها حراس المرمى. نحن نتمنى دائما نشوف رغم أن المباراة ما كان فيها أهداف.
0: نعم، هناك أيضا إحصائية إيجابية لفيتينيا، هذا اللاعب حقق دقة تمريرات بنسبة 100%. كابتن أحمد عزام وكابتن ناجي الحاج،
8: من 54
0: تمريرة ناجحة من أصل 54.
7: يعني العالم اللي رشحت المنتخب البرتغال مو من لا شيء، فريق يستاهل نوعية. نعم. اللاعبون مينديز على جهة اليسار، لاعب وسط مانشستر يونايتد، يعني في عنده اللاعبين كانسيلو رجع لمستوى شفناه مع برشلونة. نعم. خلال المرحلة الماضية بصراحة عنده إمكانيات جيدة
0: في كل المراكز. وأيضا لحق بالبرتغال وكولومبيا منتخب الكونغو الديمقراطية الذي سيواجه منتخب إنجلترا. دعونا نذهب إلى مجموعة أخرى في هذه البطولة وهي المجموعة الأخيرة، إذ عزز منتخب إنجلترا صدارته للمجموعة 12 بالفوز على منتخب بنما بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جرى على ملعب نيوجيرسي في نيويورك ضمن الجولة 23 من بطولة كأس العالم 2026. ارتفع رصيد منتخب إنجلترا إلى 7 نقاط، في حين ودع المنتخب البنمي البطولة من دور المجموعات دون رصيد من النقاط. ضمن المجموعة ذاتها تأهلت كرواتيا وغانا إلى الدور المقبل بعد خسارة غانا بهدفين لواحد. وهذا هو ترتيب المجموعة 12 بعد نهاية دور المجموعات. المنتخب الإنجليزي بالصدارة 7 نقاط، يليه منتخب كرواتيا 6 نقاط، ثم منتخب غانا 4 نقاط في المركز الثالث، ومنتخب بنما بدون رصيد من النقاط في هذه المجموعة، والتي بختام مبارياتها تنتهي مباريات الدور الأول. إذن هذه المواجهات الأخيرة كانت في دور المجموعات. كابتن أحمد عزام، المباراة الثانية كانت ربما الأبرز والتي فاز فيها المنتخب الكرواتي.
7: يعني مباراة كانت صعبة ما انحسبت غير للأخير مثل ما شفنا بالنسبة لمنتخب كرواتيا. الفريق الغاني لعب أنا برأيي مباراة كبيرة مبارح، المدرسة الأفريقية عم تتوهج أكثر وأكثر. كانت مباراة بصراحة صعبة، رغم أنا تكلم وحديثي عن منتخب كرواتيا أنه هذا الفريق صار عنده لاعبين معدل أعمار كبير، لازم يكون في مرحلة تنشيط أو تغيير، طبعا تغيير اللاعبين. ممكن أنه هذا آخر مونديال لأكثر من 70% بالنسبة للاعبين، يعني اللاعبين ممكن يخلصوا بعد هذا المونديال، بس بتم الخبرة أحيانا طبعا موجودة عند هذا المنتخب. مثل ما شفنا عن هاي المجموعة، طبعا تأهل
0: إنجلترا ثلاث
7: فرق، طبعا 7-5 بأربع نقاط، يعني بصراحة مجموعة متوقعة أنه يتأهلوا 3 فرق.
0: نعم، تحدثنا قبل قليل عن البرتغال والمواجهة المرتقبة، هل تتوقع حظوظ كرواتيا أمام البرتغال أعلى قياسا على تقدم لاعبي كرواتيا بالأعمار، أم أن المنتخب البرتغالي سينضبط تكتيكيا و نفسيا في الملعب بمواجهة لا تحتمل القسمة على 2؟
8: أكيد المنتخب البرتغالي على الورق أفضل من ناحية الأسماء، اللاعبين، معدل الأعمار أفضل بكتير. فرصة منتخب كرواتي مانو بأحسن أحواله، حكى الكابتن أحمد معدل الأعمار كبيرة ل70% آخر مونديال. مبارح شفنا تألق مودريتش. منتخب غانا كان منتخب من المنتخبات اللي قدمت 3 مباريات رائعة من ناحية الانضباط التكتيكي الانضباط الدفاعي، فبعتقد انه فرصة لمنتخب البرتغال انه يعني ما يعني منتخب كرواتيا ما بالمستوى اللي ممكن يسبب مشاكل لمنتخب البرتغال، الا في حال منتخب البرتغال ما كان بحالة نفسية جيدة وحالة تكتيكية جيدة.
0: نعم طبعا اللاعب المخضرم لوكا مودريتش
8: مبارح
0: يعني منح أسيست، وهو أكبر لاعب يمنح أسيست في تاريخ كأس العالم بحسب الإحصائيات. دعونا نذهب كباتن وأيضا المشاهدين إلى مادة أخرى، إذ دور المجموعات سجل أرقاما مميزة بعدما خضت المنتخبات المشاركة فيه 72 مباراة شهدت غزارة تهديفية لأول مرة في كأس العالم، إضافة لأرقام قياسية أخرى نتعرف إليها في المادة التالية.

0: إذن أرقام بارزة وعديدة في هذا الدور، دور المجموعات لمونديال 2026. كابتن مجد الحاج، ما أبرز ما لفت انتباهك في هذا الدور والذي شاهدناه لأول مرة تلعب فيه 48 منتخب؟
1: الكرة الهجومية، غزارة الأهداف، التنافس على المهاجمين. يعني نحن ما بدنا ننسى كمان هاري كين بعتقد يدخل كمان على الخط. يعني الشيء اللي شفناه الكرة الهجومية اللي حكينا عليها من قبل، انه نحن اليوم عم نشوف تطور هائل من ناحية الكرة الهجومية. يعني صار الكل عم يفكر بالكرة الهجومية، سابقا كنا نشوف التفكير بالكرة الدفاعية، وحكيت من قبل انه نحن لانه صارت كرة هجومية ما عاد شفنا منتخب ايطاليا بكأس العالم. فبعتقد الحدث الأبرز بهالبطولة أنه عم نشوف كرة هجومية رائعة وغزارة بالأهداف.
0: نعم، أبرز ما لفتك أيضاً كابتن أحمد عزام؟
2: طبعاً التكتيك اختلف من، يعني هذا عالم بكرة القدم، كل سنوات عم تتطور كرة القدم. هلأ حالياً مثل ما حكى الكابتن ماجد على موضوع، ما بدنا نقول نحن الكرة الهجومية، نحن بدنا نقول الفرق كلها عم تحاول تضغط من قدام. ما في فرق عم تنتصر بالخلف طبعا، مثل ما كنا نتذكر يلعبوا ب 30 و 40 متر، لا، الفرق في فرق

0: فريق صغار يعني فريق مثل العراق عم يلعب مع فرنسا وعم يلعب مع هي عم يعمل هذا الدور لحتى يتم ضاغط. يعني دائما في فلسفه في متغيرات كل مونديال عن مونديال. كرة القدم بصراحه عم تتطور يعني عم تصير علم بشكل متطور اكثر.
1: نعم اسمحوا لنا ان ننتقل الى اول مواجهه في الدور المقبل، لكن قبل ذلك نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة كندا مع جنوب أفريقيا التي ستقام في 10 ليلا؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة.

0: إذن يفتتح المنتخبان الكندي والجنوب أفريقي في تمام الساعة 10 من منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عندما يلتقيان في ملعب لوس أنجلوس في أولى مباريات الأدوار الإقصائية، ويتطلع المنتخبان إلى مواصلة مشوارهما في البطولة وبلوغ دور 16 بعدما نجح كل منهما في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركتهما بكأس العالم. إذن أولى المواجهات في الدور الثاني لهذا المونديال. كابتن أحمد عزام، منتخب كندا تميز في الدور الأول بالضغط الهجومي بينما هناك تحفظ دفاعي من قبل منتخب جنوب أفريقيا، كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر من قبل مدرب جنوب أفريقيا في هذه المواجهة؟
1: المباراة متقاربة المستوى، ممكن تشوف، ممكن الشيء اللي تفضلت فيه وحكيت عامل الأرض والجمهور، باعتبار منتخب كندا لو كان متصدر مثل ما تفضلت وحكيت كان ممكن يلعب بأرضه، هلا عم يلعب بأمريكا، بس كلياتنا بنعرف المناطق قريبة من بعضها، يعني حيجي الجمهور وحيكون متواجد بهالمباراة هاي. كندا تأهل كمركز ثاني، طبعا عنده فوز وعنده خسارة وعنده تعادل. بالنسبة لجنوب أفريقيا نفس الحال، كمان عنده أربع نقاط من خلال هاي المجموعة. أنا برأيي منتخب جنوب أفريقيا ما شفته هالفريق الجيد، بس يملك مدرب عنده إمكانيات جيدة. حسن هذا الفريق طبعا يتأهل للدور الثاني كمركز ثاني. وفي منتخب كوريا الجنوبية خرج، منتخب كوريا الجنوبية كان من أفضل الفرق وحقق مفاجأة، فاز على تشيك بأول مباراة طبعا، يعني معناته بيورجيك هذا الشيء إنه فريق جيد. كندا فريق يملك السرعات، يملك الحالة التهديفية بشكل جيد، يعني كمان يملك الانتقال من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، يعني التحولات عم تكون عنده سريعة، بيلعب بأسلوبين، أسلوب يدافع بشكل جيد وأسلوب يعتمد على التحولات، ممكن يعمل مشاكل كتير لمنتخب جنوب أفريقيا إذا حاول منتخب جنوب أفريقيا يفتح الملعب أمام فريق يعتبر عم يلعب بأرضه وجماهيره. حنشوف، أنا برأيي مباراة هجومية، مباراة هلأ مباريات الإقصائية دائما أنت بتشوف أو بتفكر إنه الفرقة هتلعب بتحفظ،
0: أنا لكن برأيي الخطأ فيها ممنوع، يعني
1: تماما الأخطاء ممنوعة، إنه ممكن أنت تكلفك الخروج من بطولة طبعا أي كرة، بس برأيي أنا من خلال رؤيتنا من جميع المباريات البطولة الفرق كلها عم تبحث عن الفوز، وحتى المباريات اليوم يعني خير وسيلة للدفاع صارت الهجوم، كانت من زمان خير وسيلة للهجوم هي الدفاع، أنا برأيي تغيرت المنظومة كلها وهلأ بالوقت الحالي حتشوف مباريات حماسية.
0: نعم كابتن ماجد الحاج، برأيك ما هي قيمة هذه المباراة بين منتخبين يتأهلان لأول مرة للدور الثاني في كأس العالم بعد زيادة عدد الفرق أو المنتخبات؟ يعني البعض يعتبرها مباراة دور أول بين جنوب أفريقيا وكندا.
2: لا بالعكس، يعني شفنا نحن منتخب كندا أدى دور أول جيد جدا، يعني أدى كرة قدم حديثة هجومية تحولات، وأعتقد بالعكس يعني الفريقين الكفة بتروح لمنتخب كندا. بدنا نشوف هلأ منتخب كندا كان عم يلعب على أرضه، راح نشوف نفس الأداء نفس الحالة الهجومية ولا رح نشوف تحفظ بما انه انتقل من كندا لأمريكا.
0: ايضا مجموعته كانت سهله، يعني بتضم البوسنه والهرسك
1: وقطر، يعني ما شفنا فوز على قطر بالخمسه مدري بالسته
2: كان. هلا بعتقد بدنا نشوف منتخب كندا، انه هل منتخب كندا منتخب جيد او انه كان عم يلعب على ارضه ضعف المجموعه اللي كان فيها،
0: حتى القرعه يعني

0: قرعه
1: ساعدته، خدمته ايضا خدمته بالدوره الثانيه امام منتخب جنوب افريقيا.
0: نعم. بجوز نشوف هلا منتخب جنوب افريقيا غير عن منتخب جنوب افريقيا اللي كان بالمجموعات. يعني هلا نحن حكينا انه ادوار اقصائيه مباراه، ممكن منتخب جنوب افريقيا يظهر بشكل مغاير عن دور المجموعات. نعم. فبعتقد متقاربه مع افضليه قليله لمنتخب كندا.
1: نعم كابتن احمد عزام، رهبه الدور الثاني، المنتخبان تاهلا لاول مره للدور الثاني، كيف يمكن للمدربين ان يتعاملا مع هذا الامر امام جماهير ووسائل اعلام وملايين المشاهدين؟
2: ما بنقول رهبه قد ما بنقول ممكن نحن انه ضغط الوقت اللي موجودين فيه. نعم. بكأس العالم هذا إنجاز إنه فرق عم تتأهل طبعًا للدور الثاني أول مرة بتاريخها. هون التعامل مع تعامل الجهاز الفني، الجهاز الإداري مع اللاعبين لتخفيف الضغوطات، إنه نحن صرنا عم نلعب بالدور الثاني وعندنا فرصة كتير كبيرة نروح للمباراة الربع نهائي. بالعكس أنا برأيي الحافز كتير كبير لحتى يقدموا اللاعبين. كرة القدم يعني تغيرت، صار فيها هلا معدين ذهنيين، يعني مثلًا في أطباء نفسيين بهذا الموضوع. أنت بهيئك كلاعب أنت تنزل على المباراة أنت مرتاح، أنت هادي، أنت مركز بأفضل تركيز. هذا العلم والتكنولوجيا اللي صارت عن طريق بالعالم كله عم تساعد حتى بكرة القدم للظهور بمظهر جيد.
1: نعم، اسمح لي قبل ختام هذه الحلقة أن نذكر المشاهدين بمسابقة برنامج شوط إضافي مونديال 2026 لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة كندا مع جنوب أفريقيا التي ستقام في 10:00 ليلا بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. في نهاية الحلقة أشكر جزيل الشكر الكابتن أحمد عزام المدرب والمحلل الفني، شكرا جزيلا. وجزيل الشكر أيضا للاعب منتخب سوريا سابقا الكابتن ماجد الحاج، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم،
1: وكل الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة. دمتم بألف خير.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
5: نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيده إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صاح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة بينما قوبل نهاد بالتناسي عام 1977. وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم القضاء على مسلحين جنوبي سوريا، وتوغل في حوض اليرموك وسط انتشار للقناصة وإطلاق للنار. الدفاع المدني يعلن وفاة شخص وإصابة ثلاثة بسبب الحرائق، وفرقه تستجيب ل 225 حريقا في عموم البلاد. وزير النقل يعلن بدء تأهيل الطرق المركزية في سوريا، ويكشف عن مشروعين لربط المنطقة الشرقية بدمشق. ترامب يعلن قصف مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز، وطهران تدين الهجوم وتعتبره انتهاكا لسيادتها.

0: أهلا بكم مشاهدينا وإلى تفاصيل هذه النشرة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في جنوبي سوريا، زاعما أنها استهدفت مسلحين في المنطقة وأسفرت عن القضاء على عدد منهم. هذا وتوغلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، تزامنا مع انتشار للقناصة وإطلاق للنار على أراض زراعية، بحسب ما ذكر مراسل تلفزيون سوريا.
1: في موجة انتهاكات متسارعة، يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة تحركاته في جنوب سوريا، ويواصل نسج رواياته المرافقة لعمليات توغله المستمرة، حيث ادعى أخيرا قضاءه على عدد ممن وصفهم بالمخربين المسلحين. وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن الفرقة 210 نفذت عملية عسكرية داخل ما يطلق عليه منطقة التأمين الدفاعية دون الكشف عن تفاصيل ميدانية. وفيما يخص التحركات العسكرية، أكد مراسل تلفزيون سوريا سماع دوي إطلاق نار جنوبي بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالية، مرجحاً أن تكون العملية التي أشار إليها الاحتلال قد نفذت في تلك المنطقة تحديداً، رغم غياب التأكيدات حول طبيعة الاستهداف أو هوية الأشخاص المستهدفين. وخلال الساعات الماضية شهدت محافظتا درعا والقنيطرة سلسلة من التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتزامنة، تخللها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز. وأفادت وكالة سانا بأن جيش الاحتلال شن 6 توغلات منفصلة في ريفي المحافظتين، ورافقت هذه التوغلات عمليات مداهمة للمنازل ونصب حواجز عسكرية مؤقتة واستجواب لعدد من المدنيين. منذ سقوط نظام الأسد المخلوع تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وتعكس هذه الموجة المتسارعة من التوغلات والادعاءات الإسرائيلية تحول المنطقة إلى بؤرة توتر مفتوحة، وبات من الواضح أن الاحتلال يسعى لفرض واقع عسكري جديد تحت ذرائع أمنية غامضة.
2: تتصاعد وتيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية في منطقة حوض اليرموك وريف القنيطرة الجنوبي. في هذه الأثناء أقدمت قوى عسكرية مؤلفة من 3 عربات عسكرية بقطع الطريق الواصل بين قرية صيصون وجملة بمنطقة حوض اليرموك، كما أن قوى عسكرية إسرائيلية أخرى تمركزت في منطقة تلة المغر أسفل وادي اليرموك، وبدأت بنصب خيام في أول انتشار من نوعه في المنطقة. وفي سياق آخر، أفاد مراسل هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد قرابة الساعة 9 من مساء أمس شخصين مسلحين داخل المنطقة العازلة جنوب قرية حضر أثناء اقترابهما من الحدود، وعلى بعد نحو 1.1 كيلومتر من السياج مع خط وقف إطلاق النار. وبحسب الرواية الإسرائيلية أنه تم استهداف الشخصين في حين لم نستطع التمكن من معرفة هوية الأشخاص الذين تم استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق رصاص وقذائف مدفعية جنوب بلدة حضر، فيما تستمر عمليات التوغل والمداهمة والتضييق على المدنيين في حوض اليرموك وريف القنيطرة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
0: عقب سقوط نظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق واضح اتفاقية فض الاشتباك الموقع عام 1974. في المادة التالية يا مشاهدينا سنتوقف عند أبرز الانتهاكات الإسرائيلية، نتابع.
3: في الثامن من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري وتهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: للوقوف على آخر تفاهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة، كما تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا معنا من القدس المحتلة. أهلاً بكما. بداية أبدأ معك محمد، ما آخر التطورات الحاصلة بشأن هذا التوغل والاعتداء الإسرائيلي الأخير، وماذا أسفر عنه، وهل انسحبت القوى الإسرائيلية المعتدية والتي توغلت في حوض اليرموك؟
4: نعم بالفعل، يعني صراحة حتى هذه اللحظة ما تزال قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب تلة غر في يعني أسفل حوض اليرموك تحت في الوادي، ما تزال حتى هذه اللحظة تنصب الخيام أو يعني الشوادر فوق هذه الدوريات الإسرائيلية المتواجدة هناك. حتى هذه اللحظة ما تزال هناك تقوم يعني بعملية رصد ومتابعة وتفتيش تلك المنطقة. هناك أيضا يحاول يعني الأهالي والمزارعين الاقتراب من هناك، يتم إطلاق النيران عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الإطلاق باتجاههم ربما هو يعني إطلاق نيران تحذيري منع من أحد من المزارعين والأهالي والمدنيين من الاقتراب من قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة هناك.
0: طيب أيضاً بشكل محمد عام يعني قبل ذلك، يعني هم زعموا أن هناك يعني مسلحين كانوا في المنطقة وقاموا باستهدافهم، هل هذا الأمر صحيح؟ هل هناك مسلحون في منطقة حوض اليرموك عموما؟
4: نعم صراحة بالفعل المسلحين الذين تم التصريح عنهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ليسوا في منطقة حوض اليرموك، بل هم في ريف القنيطرة الشمالي. طبعا بعد يعني البحث بمصادر خاصة ومصادر محلية تبين أنهم تم استهدافهم، كانوا يعني شخصين كانوا يستقلون سيارة، تم استهداف هذه السيارة جنوب بلدة حضر في منطقة الصحيتة. طبعا هذه السيارة شوهدت يعني من قبل بعض الأهالي هناك، ولكن الجثث تم سحبها حسب إعلان أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي، تم سحب الجثث الى داخل الجبال المحتل. حتى هذه اللحظه لم يتم يعني معرفه هويه الشخصين، هل هم من بلدة حضر القريبه من مكان الاستهداف ام من منطقه اخرى. حتى
0: دعني انتقل الى ريم محمد لاخذ ايضا منها تعليق على هذا الموضوع بحسب ما ذكرت يعني وسائل الاعلام الاسرائيليه عن هذا الاستهداف. هل تم ريم تداول هذا الاستهداف الاخير يعني في وسائل الاعلام الاسرائيليه، وكيف كان تعليق الجيش الاحتلال الاسرائيلي ايضا على هذه العمليه؟
5: نعم فرات، هو بيان مقتضب صدر عن الجيش الإسرائيلي حول ما جرى ليلة أمس السبت في منطقة حوض اليرموك تحديدا بريف درعا. يقول بيان الجيش أن لواء عطيون بقيادة القوة 210 قامت بقتل عدد من المسلحين كما وصفوهم بهذه المنطقة، وأن الجيش الإسرائيلي سوف يستمر بالعمل في هذه المناطق ودحض كل من يحاول أن يستهدف الجيش الإسرائيلي أو حتى السكان الإسرائيليين في مناطق الجولان. هذا ما صدر عن الجيش الإسرائيلي دون إعطاء أي تفاصيل إضافية حول مصير المسلحين أو حتى مدى تعمق وتوغل الآليات العسكرية الإسرائيلية في هذه المناطق، ولكن بشكل عام فرات ما دائما ما يكون هناك تصريحات من قبل المسؤولين السياسيين الإسرائيليين، آخرهم بنيامين نتنياهو بالأمس عندما قال أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي احتلتها في كل من الجنوب السوري والجنوب اللبناني أيضا، وبالتالي دائما يقولون أنهم يتواجدون في هذه المناطق تحت ذريعة أنهم يحافظون على الأمن القومي الإسرائيلي وحماية الإسرائيليين وحماية الحدود من أي خطر قد يتهدد هذه المناطق بوجود مسلحين، إطلاق نار أو حتى تسلل ربما مسلحين من هذه المناطق إلى داخل الجولان السوري المحتل. لذلك إسرائيل دائما تقول بأنها سوف تبقى في هذه المناطق حتى إشعار آخر، ولا تنوي الانسحاب منها على غرار أيضا المنطقة الأمنية التي احتلتها في غزة، وهذه المناطق غير قابلة للتفاوض في أي إطار تفاوضي مقبل سواء مع سوريا أو حتى مع لبنان، حيث ثبتت هذا الأمر خلال اتفاق الإطار الذي تم بين لبنان وإسرائيل بأنها سوف تبقى في الجنوب اللبناني وفي المنطقة الأمنية التي قامت باحتلالها، وكذلك في أي مفاوضات سورية مقبلة لن تنسحب من هذه المنطقة تحت ذريعة الأمن، وأن هذه مواقع استراتيجية يجب على الجيش الإسرائيلي البقاء فيها لحماية الأمن القومي الإسرائيلي.
0: طيب أخيرا سأعود إليك محمد، يعني قبل أن أختم الآن، يعني ما الذي يمكن أن يحصل في الساعات المقبلة؟ هل يعني نتوقع أن يكون هناك تصعيد من خلال متابعتك للتطورات في الميدان محمد؟
4: نعم فراد، بالنسبة لموضوع التصعيد، جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يعني يصعد من عمليات العسكرية خاصة في منطقة حوض اليرموك وريف القنيطرة الجنوب، يعني بداية الشهر حتى هذا اليوم يعني العمليات المتكررة والمداهمات والاقتحامات ومداهمة المنازل ونصب الحوائز المؤقتة، وكل هذا الأمر يعني هو في ريف القنيطرة الجنوبي ومنطقة حوض اليرموك، هناك تصعيد مكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما في الريف الشمالي من القنيطرة فقط، جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن العملية الأمنية العسكرية التي تم فيها استهداف شخصين وقتلهم قرب الحدود مع جولان المحتل من جهة مجد الشمس وجنوب بلدة حضر، هو في ريف القنيطرة الشمالي وليس يعني في منطقة حوض اليرموك. منطقة حوض اليرموك البارحة شهدت بالفعل توغلات إسرائيلية وإطلاق قنابل مضيئة وإطلاق رصاص بالهواء، لكن لم يستهدف أي شخص في تلك المنطقة. الإعلان من جيش الاحتلال الإسرائيلي والناطق أيضا باسم جيش قال بأن الاستهداف هو في شمال القنيطرة أو جنوب بلدة حضر بالقرب من مجزرة الشمس بالقرب من خط وقف إطلاق النار مع السياج الحدودي أو مع خط وقف إطلاق النار. فيعني العمليات العسكرية متكررة ومستمرة، ويعني المداهمات أيضا حتى في أرياف القنيطرة الأوسط والشمالي مستمرة، يعني هناك قرى وبلدات عديدة منها بلدة جبادة الخشب، أوفانيا، الحميدية، الرواضي، أمباطنة، ممتنع، هذه المناطق المشيرفة، كل هذه المناطق أبريقة بئر عجم، كل هذه المناطق يتوغل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويتقدم إليها.
0: نعم، الشكر الجزيل لمحمد فهد معنا من القنيطرة، وأيضا لريم العمري من القدس المحتلة مراسلي تلفزيون سوريا، شكرا لكم. في ملف آخر، أفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت ل 225 حريقا اندلعت في عموم البلاد، بينها حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية وأخرى متفرقة شملت منازل ومحال تجارية وأعشابا وأشجارا وقمامة وأسلاكا كهربائية. وأوضح الدفاع المدني أن الفرقة تمكنت من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها، مشيرا إلى أن الحوادث أسفرت عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بينهم عنصران من فرق الإطفاء ومدني واحدة. ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والزراعية، ودعاهم أيضا لتجنب رمي أعقاب السجائر والمواد القابلة للاشتعال والالتزام بإزالة الأعشاب اليابسة بطرق آمنة. هذا وأفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت ل 19 حادث سير في عموم البلاد، ما أسفر عن إصابة 18 مدنيا. أوضح الدفاع المدني أن الفرقة قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين المواقع. ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة لما يشكله من خطورة على السلامة العامة.

0: أتحول مباشرة إلى حماة حيث عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا معنا من هناك. أهلا بك عراق. إذن بحسب بيان الدفاع المدني تمت الاستجابة ل 225 حريق في عموم البلاد، يعني تحدث لنا في ملخص عن ما حصل وكيف كانت الاستجابة بالنسبة للدفاع المدني لهذه الحرائق وأين تركزت على وجه التحديد؟
1: نعم، مرحبا فرات. في الحقيقة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أصدرت بيانا وقالت فيه أنها قامت بإخماد حوالي 225 حريق، 28 منهم هي في الأراضي الزراعية وفي الحقول. هناك أيضا 197 حريقا في بعض القرب من المنازل وحاويات القمامة والأسلاك الكهربائية وغير ذلك، وهي يعني 197 حريق محدود الانتشار. يعني هذه أسباب هذه الحرائق يعني تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام. هناك أيضا يعني إشعال بعض المواطنين لحاويات القمامة أو إشعالهم لبعض الحرائق في لبعض الأعشاب التي تحيط بالبيوت، وهو أمر قد حذرت منه إدارة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. كما أن عناصر الدفاع المدني السوري يعملون بشكل يومي ويقومون بحملات توعية وإرشاد للأهالي، كما أنهم يقومون بالتعاون مع الأهالي بإخماد هذه الحرائق، ويقومون بالتعاون معهم أيضا عبر الآليات وعبر البلاغات يعني التي يقومون بإبلاغهم بها فور حصول هذا الطارئ أو غيره. بعد هذا من جهة، من جهة أخرى أن هذه الحرائق يعني تركزت في مناطق سهل الغاب، وهي يعني لعدة أسباب. السبب الرئيسي الأول هو ارتفاع الحرارة، وأيضا يعني سرعة الرياح هناك أيضا في سهل الغاب، وكما نعرف هناك يعني مساحات واسعة مكشوفة يزرع فيها القمح، وخصوصا هذه الأيام هي يعني مواسم زراعة، مواسم حصاد القمح، ويكون تكون الأعشاب أو الحشائش يعني تكون قابلة للاشتعال بشكل سريع وتنتشر بشكل يعني مباغت. أيضا يعني قد تحدث هذه الحرائق أحيانا من تلقاء نفسها بسبب الحرارة المرتفعة، خصوصا إن كان هناك يعني بعض الزجاج المتكسر في بعض الحقول، وقد يسبب حرارة مرتفعة وبالتالي سيتم يعني اشتعال هذا الحريق. هناك أيضا يعني صعوبات تواجه عناصر الدفاع المدني السوري في بعض المناطق خصوصا في سهل الغاب، وهي يعني بالدرجة الأولى هي يعني وعورة التضاريس هناك يعني في بعض خصوصا المناطق الجبلية بسبب الانتشار الكثيف للأشجار الحراجية، وأيضا هناك يعني صعوبة الوصول إلى المناطق في حال كانت الحرائق في مناطق مرتفعة. هناك أيضا يعني صعوبة في الوصول إلى منابع المياه التي تكون بالقرب من جيوب هذه الحرائق، أيضا يعني بسبب التضاريس الجبلية الوعرة يعني يصعب الوصول إلى هذه المناطق. هناك أيضا المساحات المكشوفة، يعني عندما يحدث حريق في منطقة ما يكون الحريق يبدأ صغيرا ثم ينتشر بسرعة كبيرة، أولا هي مساحات واسعة، الأمر الآخر هناك يعني سرعة الرياح التي تجعل من هذا الحريق ينتشر بسرعة كبيرة جدا. كما ذكرنا أيضا يعني صعوبة الوصول إلى بعض منابع المياه من أجل تزويد عناصر الإطفاء من أجل إطفاء هذه الحرائق. هذه الحرائق يعني كما صرحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأنه يعني نتج عنها وفاة شخص واحد وإصابة 3 عناصر، منهم 2 من عناصر الدفاع المدني السوري الذين يقومون بإطفاء الحرائق. هناك أيضا أمر آخر نبهت إليه وزارة الطوارئ بأنه هذه الفترة هي حساسة جدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتقوم يعني بتوجيه إرشادات للمواطنين في جميع العموم المناطق السورية عبر الرسائل النصية على الجوالات بضرورة الابتعاد عن إشعال الحرائق أو رمي السجائر في المناطق التي يوجد فيها الأعشاب
0: بهذا القدر. شكرا جزيلا لك من حماة عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا. أكدت المؤسسة العامة للحبوب بأن مخزون القمح الحالي يكفي لتغطية الاحتياجات التموينية الأساسية خلال الفترة المقبلة. وأوضح مدير عام المؤسسة أوس عثمان أن المخزون يتعزز يوميا مع استمرار استلام كميات جديدة، بما يضمن استقرار توفر الخبز والطحين ويدعم الأمن الغذائي. وأضاف عثمان أن المؤسسة أوقفت استيراد القمح خلال موسم الشراء الحالي، مرجحا أن تكفي الكميات المتسلمة لتغطية احتياجات البلاد هذا العام، على أن يتخذ القرار النهائي بشأن الاستيراد بعد انتهاء الموسم وتقييم حجم المخزون الاستراتيجي. أعلن وزير النقل يعرب بدر عن الاستعدادات للبدء بإعادة تأهيل مشروع M4 لاستكمال البنية التحتية للمنطقة الشرقية. وكشف بدر عن مشاريع الوزارة لإنشاء مشروع ثاني للطريق العام الممتد من دمشق إلى دير الزور لربط المناطق الشمالية الشرقية بدمشق، مشيرا إلى بدء الوزارة بتأهيل كل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث التجهيزات المتاحة في العالم. تنضم إلينا من العاصمة دمشق ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا. أهلا بك ديالة. إذن وزير النقل يعلن بدء الاستعدادات لإعادة تأهيل مشروع M4، ما التفاصيل لديك بخصوص هذا الموضوع وماذا نتج عن الاجتماع مع الوزير؟
2: نعم، مرحبا فرات. يعني هذا كل ما أعلن عنه وزير النقل هذا اليوم كان يعني يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتأهيل الطرق المركزية والمحورية في سوريا، هذه الطرق التي تضررت بشكل كبير خلال سنوات الحرب في سوريا، كذلك تعرضت ل يعني إهمال كبير خلال السنوات السابقة وعدم وجود صيانة دورية لهذه الطرق. مجموعة من الطرق يعني سيتم العمل على إعادة تأهيلها، من بينها طريق M4 وهو الطريق الذي يصل الساحل السوري بالمنطقة الشرقية وكذلك بالأراضي العراقية والتركية أيضا، بالإضافة إلى طريق M5 وهو الذي يمتد من معبر نصيب على الحدود الأردنية إلى يعني حتى تركيا، يربط الجنوب السوري بالأراضي التركية وصولا إلى معبر باب السلامة عبر دمشق وحمص وحماة، وهذا الطريق يعد شريانا رئيسيا ومهما جدا في سوريا، سواء من حيث التنقل أو من حيث حركة الترانزيت التي تربط الأردن بتركيا. كذلك هناك سيكون تأهيل لوصلة سراقب إدلب، هذه يعني الوصلة التي ستتيح ممرا إضافيا يربط الجنوب السوري بتركيا أيضا. بالإضافة إلى هذه الطرق فرات، سيكون هناك يعني تأهيل أو يعني إنشاء ممر ثاني يربط دمشق بدير الزور عبر التدمر، وهذا ما يمكن يعني أن لربط دير الزور بالعاصمة دمشق. هذه الطرق بعمومها فرات لها أهمية كبيرة كونها بداية مهمة لحركة تنقل المواطنين بين المحافظات بحال تأهيلها، وكذلك الأهم هو على الجانب الاقتصادي، هذه الطرق مهمة لحركة الترانزيت، خاصة أن سوريا في المراحل الأخيرة عادت لتكون ممرا مهما لتجارة الترانزيت، سواء من يعني الجانب الأردني حتى تركيا أو كذلك ربط الخليج بالعراق وكذلك يعني معظم هذه الدول. يعني طبعا بالنسبة فيما يتعلق بمسألة التمويل، فإن الوزارة يعني أكدت بأنه هناك استقطاب للشركات الأجنبية التي ستتولى مسألة التمويل وكذلك استقطاب للخبرات الأجنبية، كون هذه الطرق سيتم تأهيلها وفقا لأحدث المعايير المتبعة في العالم فرات.
0: نعم، شكرا لك من دمشق ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا. تواصل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع الرقة عمل إعادة التأهيل لجسر الرشيد بهدف تحسين واقع البنية التحتية وضمان سلامة الحركة المرورية في المحافظة. وأفادت وزارة النقل بأن أعمال التأهيل وصلت إلى مراحلها الأخيرة، في حين بقي تنفيذ طبقة الميول وأعمال التعبيد النهائية، متوقعة وضع الجسر في الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، مع بعد استكمال جميع الأعمال الفنية وتأكد من جاهزيته بشكل كامل. ويعد جسر الرشيد في الرقة من الجسور المهمة، إذ يربط مدينة الرقة بريفها الجنوبي والغربي ومناطق الداخل السوري. أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية عقب اجتماعها الاستثنائي ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية لسوق الوقود. وتضمنت الأسعار الجديدة خفضا يتراوح بين 14 و20% على البنزين والديزل وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي. وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار بما يعزز استقرار السوق ويضمن توافر المواد البترولية لصالح المواطن والاقتصاد الوطني. أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان أن قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بناء على دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت بها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية، مراعاة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في سوريا. وأشار السليمان إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصورة منتظمة لمواكبة تطورات أسعار النفط ومشتقاته عالميا، إلى جانب دراسة المؤشرات الاقتصادية المحلية بما يكفل لاتخاذ قرارات مدروسة تحقق استقرار السوق وتضمن استدامة توافر المشتقات النفطية. ولفت سليمان إلى أن آلية التسعير باتت تعتمد على المراجعة الدورية المرنة، إذ يعد السعر صعودا أو هبوطا وفق معايير وبيانات واضحة، وذلك تحقيقا للعدالة والشفافية وخدمة لمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني. هذا وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المشتقات النفطية قد أوصت بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية بعد إجراء دراسة فنية واقتصادية. وبحسب وزارة الطاقة جاءت التوصية بعد عقد اللجنة اجتماعا ناقشت خلاله المؤشرات المتعلقة بأسعار المشتقات النفطية وتكاليف التوريد والتشغيل وانعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على السوق. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار بشأنها. واستطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي دمشق بشأن تأثير انخفاض أسعار المحروقات. نتابع.
3: الحمد لله نزل أسعار المحروقات، هاي خطوة جيدة من الحكومة، إنه عادة أي شيء بيطلع مع الدولار بينزل الدولار وما بينزل معه، بينما الحكومة لا ماشي مع الأسعار العالمية للنفط، يعني لما طلع الأسعار العالم احتجت وزعلت يعني. بس هلا لما نزل سعر البترول العالمي الحكومة تابعت ونزلت الأسعار، وهي خطوة جيدة وبتبعث على الثقة بالحكومة يعني والتفاؤل الحمد لله يعني.
4: نتمنى هذا الشيء ينعكس إيجابي على السوق، تنزل الأسعار، تنخفض المواصلات، الدكاسي، بالنسبة للمازوت اليوم 10 كمان، يعني كمان المكاري، هذا الشيء بيخفف كثير على المواطن، بيخفف إنه ذهابه وإيابه يقدر يتحرك بسهولة أكثر، التنقل يصير أسرع.
5: سمعنا بتنزيل أسعار المحروقات فهذا خبر كتير سرنا، لأنه سيارتي فاضية بصراحة وبدي أعبيها، كنت مطولة بالي. فشكرا كتير محروقات، وشكرا للدولة اللي عم تضل راعية. إن شاء الله كل المسؤولين هيك يحكم بدنهم بمسؤولية تجاه المواطن، يعني يحسوا فيه، هي رقم واحد. ورقم اثنين بدنا التجار كمان يلي الأسعار عم الدولة عم تساعد حرامي، يعني بدهم ينزلوا وهن نازلين نجر بهالعباد. إن شاء الله ضميرهم يصحى ويحكم يعني، وما يقولوا بكرة حنجيب بأرخص لأنه الوضع رخص يعني، ويبيعوا بأرخص.
6: أسعار المحروقات نزلت، بس بدنا المرتبط فيها ينزل، السلع المرتبطة فيها تنزل، وسائل النقل، أسعار وسائل النقل تنزل لحتى يحس المواطن بالتحسن الموجود.
7: شكرا لكم لأنكم نزلتوا لنا المازوت، بس هذا لحاله ما بيكفي، يا ريت يصير في دعم ليخف على المواطن أعباء من مواصلات وخبز وخلافه، كان بنزين أو مازوت.
8: تغير رخص البنزين، بس بدنا يكون أرخص شوي كمان مشان يرجع ثقة المواطن يركب معنا ويركب تاكسي يعني. هلا بطل العالم تركب تاكسي أكتريتها، بتلاقينا واقفين بالشوارع ما عم نشتغل، الحمد لله.
0: هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في حلب، رصد تفاصيل قرار خفض أسعار المحروقات وانعكاساته المحتملة على السوق.
9: وزارة الطاقة أعلنت خلال الساعات الماضية خفضا جديدا لأسعار المشتقات النفطية شمل البنزين والمازوت والغاز المنزلي والصناعي في خطوة تقول الوزارة إنها جاءت بعد مراجعة الأسعار من قبل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية. بحسب القرار انخفض سعر بنزين أوكتان 95 من 163.3 إلى 130 ليرة سورية جديدة للتر، أما المازوت فانخفض من 125 إلى 107 ليرات سورية للتر. وشمل التخفيض أيضا الغاز المنزلي إذ تراجع سعر الإسطوانة من 1850 إلى 1500 ليرة سورية. السؤال الذي يشغل المواطنين اليوم ليس فقط انخفاض سعر الوقود، وإنما هل سينعكس هذا القرار على أجور النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات؟ لأن الوقود يدخل في تكلفة نقل معظم السلع، وبالتالي ينتظر كثيرون أن يظهر أثر هذا التخفيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: وفي محافظة حمص تابع مراسل تلفزيون سوريا أسعار المحروقات في مدينة القصير عقب قرار خفضها وانعكاس ذلك على محطات الوقود.
10: خفضت وزارة الطاقة أسعار المحروقات في سوريا بعد إقرار وزير الطاقة الأسعار الجديدة بناء على توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية عقب مراجعة المعطيات الاقتصادية والفنية المرتبطة بسوق المشتقات. القرار الجديد حمل تخفيضات طالت أنواع المحروقات جميعها، حيث تراجع سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 20%، وبينما تراجع سعر البنزين 90 أوكتان ما يقارب أيضا 20%، وسعر الديزل تراجع بنسبة 14.37%، إضافة إلى تراجع في أسعار الإسطوانات الغاز المنزلية والصناعية بنسبة 15.49%. طبعا هذه الإجراءات التي قامت فيها وزارة الطاقة، نحن هنا في أحد المحطات النفطية لنقف على الأسعار الجديدة التي تم تحديدها لنأخذ بعض اللقاءات. مرحبا،
11: أهلا،
10: بدنا نعرف رأيك بالأسعار الجديدة.
11: الحمد لله أحسن، يعني الواحد بيحسن يشتغل وبيحسن يتحرك، كانت غالية كثير وما العالم ما تحسن تشتغل بقنوب، هلا الحمد لله فيها حركة، الحمد لله أحسن من قبل الحمد لله، الله يعافيك.
10: يعني كما سمعنا رأي أحد المواطنين بالنسبة للأسعار الجديدة، وأيضا نأخذ أحد أصحاب المحطات هنا في هذه المحطة. مرحبا،
12: هلا،
10: بس تحكينا على الأسعار الجديدة والتطبيقها.
12: هلا نحن عندنا مازوت مع السعر القديم كنا امبارح نشتغل عليه، يعني كان 12.5، الحمد لله اليوم نزلت التسعيرة على 10.700 وعم نشتغل عليها على نفسها. على التسعيرة الجديدة 10.700 ليرة.
10: التخفيضات شو لقت إقبال بين العالم؟
12: ليك شفت عينك، الحمد لله، يعني وما في غير نحن شغالين، ما في غير محطتنا شغالة بالقصير، ما في محطة تانية تشتغل.
10: الله يعطيك العافية، شكرا لك. طبعا هذا الإجراء كما قالت وزارة الطاقة يهدف إلى المراجعة الدورية للأسعار النفطية بما يتناسب مع أسعار السوق في السوق السورية. أنس إدريس، لتلفزيون سوريا، حمص، القصير.
0: افتتح وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن افتتحا قسم العمليات في مستشفى إدلب الوطني الذي يضم 5 عيادات للجراحة العامة مجهزة ب40 سريرا، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الجراحية وتخفيف الضغط عن الأقسام الأخرى في المستشفى.
13: اليوم عم يتم افتتاح قسم الجراحة بالمشفى الوطني. المشفى الوطني كان عبارة عن في بس قسم الداخلي، واليوم اضاف له بعد تجهيز قسم المبنى كان مضروب او متعرض للقصف الى إعادة ترميم وتجهيز، وتم إعادة تفعيل قسم الجراحة. طبعا قسم الجراحة بيتضمن غرف عمليات وأيضا غرف للاستشفاء، يعني بما يقارب 50 سرير حيأمن الخدمات الجراحية لأهلنا في محافظة إدلب. ومناسبة نتشكر أيضا الدكتور سامي مدير الصحة على الجهود الجبارة اللي بذلها في تجهيز هذا القسم. أيضا القسم تم تجهيزه بالتعاون بين المحافظة وحملة الوفاء لإدلب كان لها دور في عملية التأمين الدعم أو الاعتماد المالي لتجهيز قسم الجراحة.
0: في ملف آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت منظومات مراقبة عسكرية وشبكات اتصالات ومواقع دفاع جوي ومستودعات طائرات مسيرة وقدرات زرع ألغام داخل إيران. وأوضحت القيادة أن إيران أتيحت لها فرصة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، غير أنها رفضت ذلك وشنت هجوما بطائرة مسيرة أصابت ناقلة نفط صباح السبت. وأكدت القيادة المركزية أن ضرباتها جاءت ردا مباشرا على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الملاحة التجارية في مضيق هرمز. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية ومحطات رادار وساحلية قرب مضيق هرمز. وأشار ترامب إلى أن هذه الضربات جاءت ردا على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار من جديد، وحذر من أن ثمة نقطة قد لا تكون فيها واشنطن قادرة على التصرف بعقلانية، مما سيضطرها إلى إكمال مهمة عسكريا ضد طهران بحسب تعبيره. وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي، بينها قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس في البحرين. وحذر الحرس الثوري من أن انتهاك واشنطن لاتفاق وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي إلى توقف كامل للمسار التفاوضي. هذا وأكد الحرس الثوري أن السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز تبقى بيد إيران وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية على مدينة سيريك لن تغير شيئا من هذه المعادلة. هذا ودانت الخارجية الإيرانية الهجوم الأمريكي الذي استهدف عدة منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد، واعتبرته تصعيدا جديدا وانتهاكا لسيادة إيران. وقالت الخارجية الإيرانية إن الغارات الأمريكية تظهر أن واشنطن لا تلتزم بتعهداتها ولا تمنح أي مصداقية لالتزاماتها الدولية، مؤكدة تمسك طهران بحقها في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. من جانبه، قال الجيش الإيراني إن سيطرته على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيا إلى إخراج أمريكا من المنطقة. أتحول معكم مشاهدين مباشرة إلى واشنطن، حيث شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا لإطلاعنا على آخر التطورات والتفاصيل المتعلقة بما يحصل حاليا من تصعيد على المستوى العسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بداية، أهلا بك شعبان، يعني هذا التصعيد وهذه التطورات بين الطرفين ماذا ستحمل في الساعات القادمة بحسب قراءتك للمشهد؟
14: نعم فرات، مساء الخير. ربما تحمل أو تؤدي إلى مزيد من التصعيد، أو ربما يتم لجم هذا التصعيد أو يعني التطورات العسكرية من خلال الوسطاء. الكثير من التقارير تحدثت عن تحركات دبلوماسية، اتصالات تجريها بعض دول المنطقة والوسطاء مع كلا الجانبين. طبعا هناك مخاطر يعني ومخاوف من أن يؤدي ذلك إلى العودة إلى فترة ما قبل التوقيع لمذكرة التفاهم، العودة إلى العمليات العسكرية أو الضربات العسكرية. هناك مخاوف فيما يخص موضوع الجولة المقبلة من المفاوضات. نحن نعلم فرات أن الوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حين زار مؤخرا دول الخليج وشارك في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الخليجي، أكد على أن الجولة القادمة ستعقد بين الجانبين في سويسرا وفي نهاية هذا الشهر. لكن اليوم يعني في الساعات الأخيرة هناك كثير من الشكوك، الكثير من التقارير تحدثت عن غموض يكتنف مصير هذه الجولة من المفاوضات. هناك من توقع أن يحصل نوع من التجميد لهذه المفاوضات بسبب أو على خلفية هذه التطورات العسكرية. صحيح أن هناك يعني لم يكن لم يصدر لغاية هذه اللحظة أي يعني تأكيد بوجود هذه أو باستمرار هذه الجولة، ولم يصدر بنفس الوقت أي نفي يعني عن عدم حصولها. لازالت القضية معلقة أو غامضة فيما يخص موضوع الجولة المقبلة من المفاوضات. لكن بنفس الوقت يعني الجانب الإيراني لوح أو حذر من أنه حذر من عدم الاستمرار في التفاوض وعدم إرسال وفود تقنية أو فنية إلى جولة المفاوضات المقبلة في حال يعني ما لم يتم وقف هذا التصعيد الأمريكي حسب بعض المواقف الإيرانية من هنا وهناك. إذن يعني هناك غموض ماذا لا يكترف هذه الجولة. وبنفس الوقت التصريحات الأمريكية، تصريحات القيادة المركزية الأمريكية، تصريحات الرئيس دونالد ترامب، يبدو أن هناك يعني استعدادا أمريكيا أو يعني سعيا أمريكيا لتوجيه ضربات عسكرية أو رسائل يعني قوية أو حازمة إلى الجانب الإيراني خلال المفاوضات فيما يخص الوضع المستقبلي لمضيق هرمز، بغض النظر عن
0: سأعود إلى مضيق هرمز، ولكن يعني هل تتوقع الأوساط الأمريكية بأنه سيتم استئناف العمليات العسكرية نظرا لما حصل من تطور الآن؟
14: لغاية هذه اللحظة يعني هناك أحاديث تقارير تحدثت عن اتصالات دبلوماسية يجريها الوسطاء، وبنفس الوقت بعض الدول العربية أيضا دخلت على هذا الخط، خط الاتصال مع الجانبين من أجل عقد الجولة المقبلة من المفاوضات ومن أجل وقف هذا التصعيد. لكن لم يتحدث أحد، أي من التقارير لم نلاحظ أنه تحدث عن نتائج أو وصول إلى نتائج فيما يخص وقف هذا التصعيد، بمعنى أن الأمور ما زالت معلقة. وبنفس الوقت يعني هناك انتظار لمواقف من الوسطاء فيما يخص موضوع الجولة المقبلة من المفاوضات. لكن لغة الرئيس دونالد ترامب والذي يعني قال فيها بما معناه أو يعني حدد بإزالة إيران من الوجود في حال يعني تصرفت أو وصلت إلى نقطة أو أوصلت الجانب الأمريكي إلى نقطة من التصرف بدون عقلانية، كذلك تصريحات القيادة المركزية الأمريكية أو بيان القيادة المركزية الذي تحدث أن القوات الأمريكية لازالت موجودة وهي يقظة لأي تحركات أو اعتداءات إيرانية، كل ذلك يدفع يعني باتجاه أن موضوع المسار البديل الذي اخترته القوات الأمريكية والقيادة المركزية لحركة الملاحة سيتم الدفاع عنه. طبعا نحن نعلم أن سبب كل هذه التطورات أن الولايات المتحدة القيادة المركزية بالتعاون مع دولة سلطنة عمان فتحت مسيرا بديلا في مضيق هرمز من أجل حرية الملاحة وحركة السفن، وهو ما استدعى ردا عسكريا إيرانيا. إيران استهدفت إحدى السفن في في في في ذلك الذي كانت يعني تسير أو اختارت ذلك المسير، ما أدى فيما بعد إلى كل هذه التطورات العسكرية. يبدو أن القيادة المركزية فرات حسب بيانها ستدافع عن هذا المسار البديل في مضيق هرمز، وبنفس الوقت هناك لهجة التصعيدية أيضا من الجانب الإيراني. إذن نحن يعني أمام مواقف أو عودة إنجاز التعبير لفترة ما قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، والغموض نقطة أخيرة، الغموض لا زال يكتنفه هو سيد الموقف فيما يخص الجولة المقبلة من المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا. أفادت الداخلية البحرينية بوقوع أضرار مادية بمبنى سكني في محافظة المحرق دون خسائر في الأرواح من جراء الاعتداء الإيراني. وقالت قوة دفاع البحرين إنها دمرت عددا من المسيرات والصواريخ الإيرانية في المملكة، مشيرة إلى أن إيران تواصل ما وصفته بالنهج العدائي. من جانبها دانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية المتكررة، وهي انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفادت وكالة الأنباء العراقية باعتقال 47 نائبا ومسؤولا بتهم تتعلق بالفساد. وكانت القوات العراقية قد نفذت فجر اليوم سلسلة مداهمات وتوقيفات في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد. وجاءت التوقيفات على خلفية ملفات فساد استنادا إلى اعترافات وكيل وزارة النفط العراقية الموقوف عدنان الجميلي، وشملت سياسيين ورجال أعمال وأعضاء في مجلس النواب بموجب مذكرات قبض صادرة عن محكمة مكافحة الفساد. أعلنت وزارة الصحة في غزة إلغاء سفر مرضى عبر معبر رفح اليوم لعدم حصولهم على الموافقات الأمنية الإسرائيلية اللازمة للعلاج بالخارج. وقالت الوزارة في بيان إنها قدمت خلال الأسابيع الأخيرة نحو 70 حالة إنقاذ حياة عاجلة، لم يحصل منها إلا 5 حالات على الموافقات الأمنية الإسرائيلية المطلوبة للسفر. وأضافت أن عدم إصدار الموافقات يحرم المرضى من تلقي العلاج خارج القطاع في ظل الحاجة الطبية العاجلة لهذه الحالة. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس بحسب ما أفادت به محافظة القدس. وأضافت المحافظة في بيان لها أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي، وقامت بتنفيذ مداهمات لمنازل وتفتيشا واعتقالات لعدد من الشبان، مشيرة إلى أنها اعتقلت 17 فلسطينيا بينهم صحفي خلال سلسلة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

الآن مشاهدينا جولة في أبرز الأخبار المتعلقة بكأس العالم 2026، حيث ودع منتخب الأردن كأس العالم بعد الهزيمة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف لهدف واحد ليكون رابع المنتخبات العربية التي تغادر المونديال. وفي الشوط الأول تقدم المنتخب الأرجنتيني عبر لاعب خط الوسط في لوسيلسيو في الدقيقة 19، وعزز الأرجنتين تقدمه بتسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء عبر لوتارو مارتينيز في الدقيقة 31، في حين قلص موسى التعمري الفارق لصالح المنتخب الأردني في الدقيقة 55 قبل أن يختتم ليونيل ميسي ثلاثية منتخب بلاده بهدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 80. وفي ذات المجموعة حسم المنتخب الجزائري تأهله إلى الدور 32 من كأس العالم، وذلك بعد تعادله الإيجابي مع منتخب النمسا بثلاثة أهداف لثلاثة. سجل الرياض محرز هدفين في الشوط الثاني ليقود منتخب بلاده للعودة في النتيجة بعدما تقدمت النمسا بهدف واحد قبل أن يدرك رفيق بلغالي التعادل للجزائر، ويعيد النمسا التقدم بهدف آخر لتنتهي المباراة بتأهل المنتخبين إلى دور 32. بهذه الأخبار نصل وإياكم مشاهدينا لختام نشرتنا لهذا اليوم. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

أهلا بكم في حلقة جديدة من عين سوريا، ونناقش فيها أبرز الملفات والقضايا المحلية والاجتماعية والمعيشية. والبداية بأبرز العناوين. وزارة الطاقة تخفض أسعار المحروقات والغاز بنسب مختلفة، وتلفزيون سوريا يستطلع آراء أهالي بشأن الأسعار الجديدة. في انتهاء امتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، تلفزيون سوريا يرصد أجواء اليوم الأخير للامتحانات. أصحاب أكشاك سوق شعبي في ضاحية قدسية بريف دمشق يعترضون على قرار إخلائها ويطالبون بمهلة إضافية.

0: أصدرت وزارة الطاقة قراراً يقضي بتخفيض أسعار المحروقات بناءً على توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في الوزارة. وأوضحت الوزارة أن وزير الطاقة أقر توصيات اللجنة الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي، وذلك بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية. وتضمنت الأسعار الجديدة خفضاً يتراوح بين 14 و20% على البنزين والمازوت وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي. من جانبها ذكرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أن الأسعار ليست ثابتة أو دائمة، بل ستخضع لتقييم مستمر يواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية والفنية التي تمر بها البلاد. واستطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي دمشق بشأن تأثير انخفاض أسعار المحروقات.
1: الحمد لله نزل أسعار المحروقات، هاي خطوة جيدة من الحكومة، إنه عادة أي شيء بيطلع مع الدولار بينزل الدولار وما بينزل معه، بينما الحكومة لا ماشي مع الأسعار العالمية للنفط، يعني لما طلع الأسعار العالم احتجت وزعلت يعني، بس هلا لما نزل سعر البترول العالمي الحكومة تابعت ونزلت الأسعار، وهي خطوة جيدة وبتبعث على الثقة بالحكومة يعني والتفاؤل الحمد لله يعني.
2: نتمنى هذا الشيء ينعكس إيجابي على السوق، تنزل الأسعار، تنخفض المواصلات، الدكاسي. بالنسبة للمازوت اليوم 10 كمان، يعني كمان المكاري، هذا الشيء بيخفف كثير على المواطن، بيخفف إنه ذهابه وإيابه ويقدر يتحرك بسهولة أكثر، التنقل يصير أسرع.
3: سمعنا بتنزيل أسعار المحروقات، فهذا خبر كتير سرنا، لأنه سيارتي فاضية بصراحة وبدي أعبيها، كنت مطولة بالي، فشكراً كتير محروقات، وشكراً للدولة اللي عم تضل راعي. إن شاء الله كل المسؤولين هيك يحكم بدنهم بمسؤولية تجاه المواطن، يعني يحسوا فيه، هي رقم واحد. ورقم اثنين بدنا التجار كمان يلي الأسعار عم الدولة عم تساعد حرامي، يعني بدهم ينزلوا وهن نازلين نجر بهالعباد، إن شاء الله ضميرهم يصحى ويحكم يعني، وما يقولوا بكرة حنجيب بأرخص لأنه الوضع رخص يعني، ويبيعوا بأرخص.
4: أسعار المحروقات نزلت، بس بدنا المرتبط فيها ينزل، السلع المرتبطة فيها تنزل، وسائل النقل، أسعار وسائل النقل تنزل لحتى يحس المواطن بالتحسن الموجود.
5: شكرا لكم لأنكم نزلتوا لنا المازوت، بس هذا لحاله ما بيكفي، يا ريت يصير في دعم ليخف على المواطن أعباء من مواصلات وخبز وخلافه، كان بنزين أو مازوت.
6: تغير رخص البنزين، بس بدنا يكون أرخص شوي كمان عشان يرجع ثقة المواطن يركب معنا ويركب تاكسي يعني. هلا بطل العالم تركب تاكسي أكتريتها، بتلاقينا واقفين بالشوارع ما عم نشتغل، الحمد لله.
0: هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا تفاصيل قرار خفض أسعار المحروقات في حلب واستعرض انعكاساته المحتملة على الأسواق.
7: الطاقة أعلنت خلال الساعات الماضية خفضا جديدا لأسعار المشتقات النفطية شمل البنزين والمازوت والغاز المنزلي والصناعي، في خطوة تقول الوزارة إنها جاءت بعد مراجعة الأسعار من قبل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية. بحسب القرار انخفض سعر بنزين أوكتان 95 من 163.3 إلى 130 ليرة سورية جديدة للتر، أما المازوت فانخفض من 125 إلى 107 ليرات سورية للتر. وشمل التخفيض أيضا الغاز المنزلي، إذ تراجع سعر الأسطوانة من 1850 إلى 1500 ليرة سورية. السؤال الذي يشغل المواطنين اليوم ليس فقط انخفاض سعر الوقود، وإنما هل سينعكس هذا القرار على أجور النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات؟ لأن الوقود يدخل في تكلفة نقل معظم السلع، وبالتالي ينتظر كثيرون أن يظهر أثر هذا التخفيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: الانتقال إلى محافظة حمص، رصد مراسل تلفزيون سوريا واقع أسعار المحروقات في مدينة القصير عقب قرار خفضها وانعكاساته بشكل مباشر على محطات الوقود.
8: خفضت وزارة الطاقة أسعار المحروقات في سوريا بعد إقرار وزير الطاقة الأسعار الجديدة بناء على توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية عقب مراجعة المعطيات الاقتصادية والفنية المرتبطة بسوق المشتقات. القرار الجديد حمل تخفيضات طالت أنواع المحروقات جميعها، حيث تراجع سعر البنزين 95 أكتان بنسبة 20%، وبينما تراجع سعر البنزين 90 أكتان ما يقارب أيضا 20%، وسعر الديزل تراجع بنسبة 14.37%، إضافة إلى تراجع في أسعار إسبانات الغاز المنزلية والصناعية بنسبة 15.49%. طبعا هذه الإجراءات التي قامت فيها وزارة الطاقة، نحن هنا في أحد المحطات النفطية لنقف على الأسعار الجديدة التي تم تحديدها لنأخذ بعض اللقاءات. مرحبا، بدنا نعرف رأيك بالأسعار الجديدة.
9: الحمد لله أحسن، يعني الواحد بيحسن يشتغل وبيحسن يتحرك. كانت غالية كثير وما العالم ما تحسن تشتغل بقنوب، هلا الحمد لله فيها حركة. أحسن من قبل الحمد لله، الله يعافيك.
8: يعني كما سمعنا رأي أحد المواطنين بالنسبة للأسعار الجديدة، وأيضا نأخذ أحد أصحاب المحطات هنا في هذه المحطة. مرحبا،
10: هلا.
8: بس تحكينا على الأسعار الجديدة
10: هلا. نحن عندنا مضغوط مع السعر القديم، كنا مبارح نشتغل عليه، يعني كان 12.5، الحمد لله اليوم نزلت التسعيرة على 10.700 وعم نشتغل عليها على نفسه. على التسعيرة الجديدة 10.700 ليرة.
8: التخفيضات شو لقت إقبال بين العالم؟
10: ليك شفت عينك الحمد لله، يعني وما في غير نحن شغالين، ما في غير محطتنا شغالة بالقصير، ما في محطة تانية تشتغل.
8: الله يعطيك العافية، شكرا لك. طبعا هذا الإجراء كما قالت وزارة الطاقة يهدف إلى المراجعة الدورية للأسعار النفطية بما يتناسب مع أسعار السوق في السوق السورية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، حمص، القصير.
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دير الزور عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا عهد، لنرصد وإياك كيف يبدو انعكاس انخفاض أسعار المحروقات والغاز بنسب مختلفة على الأسواق وعلى آراء الأهالي، كيف بدأت؟
11: تحية لك وسادة المشاهدين. حقيقة لم يلحظ الناس هنا هذا الاختلاف أو هذا الهبوط في الأسعار الذي يعتبر يعني هبوط بسيط، كان المتوقع بأن تكون يعني الأسعار أفضل من ذلك بكثير، لكن يعني لم تكون هذه التوقعات قد نجحت. لم تتغير الأسعار على الإطلاق، لم يحدث أي فارق، لم يلحظ الناس هذه الانخفاضات. يعني هناك ما تزال المطالب من الأهالي كي يكون يعني هناك يعني استجابة للأهالي ويعني تخفيض أسعار المحروقات بشكل كامل وكذلك الغاز. ربما الأهالي يركزون بشكل كبير على أن يكون أسعار أو سعر المازوت هو الذي ينخفض بشكل ملحوظ، كون المازوت هو يعني يخدم كافة الآلات التي يعني كالأفران كيعني بعض المعامل بعض المصانع كلها تعمل على المازوت، لا تعمل على يعني أي من المشتقات النفطية الأخرى. لذلك يعني المطالب هي بأن تكون يعني على الأقل هذه الشريحة من المحروقات تكون بأسعار أقل من ذلك. هذه المنطقة أيضا يعني تعتمد بشكل كبير على الزراعة كذلك الأمر تحتاج بشكل كبير إلى المازوت كي يعني تشغل هذه المحركات التي تنقل مياه نهر الفرات إلى أراضيهم يعني السقاية. حقيقة كثير منهم عندما ارتفعت الأسعار قبل عدة أشهر قد عزفوا عن يعني إكمال مواسمهم أو المتابعة في هذا الأمر، فإذا يعني موضوع يعني تخفيض سعر المازوت ما يزال حاضر لدى الأهالي. يعني اطلعنا على بعض الأسعار أو ربما أهم المواد الغذائية الموجودة في المنطقة، لم تختلف على الإطلاق هذه الأسعار، لم تزد الأسعار أو تنقص منذ أن ارتفعت المرة الأولى عندما ارتفعت أسعار المحروقات في المنطقة. دير الزور هي يعني تعتبر منطقة غنية جدا بالنفط، هنا الأهالي يشعرون بحالة ربما يعني حالة ربما من التهميش، يحتاجون قليل أو ربما نسبة تخصص لهذه المنطقة لأن المحروقات والآبار النفطية ويعني الغاز هي تنتج عنها إشعاعات تؤثر بشكل سلبي على صحة الناس الموجودين في هذه المنطقة. في منطقة واحدة كبلدة الجرذي يوجد فيها نحو 150 حالة سرطان، منطقة هي تعتبر أكثر منطقة يوجد فيها حالات سرطان بسبب يعني الإشعاعات التي تنتج عن الآبار النفطية. ويعرف في السابق بأن حتى الشركات التي كانت تستثمر في هذه الآبار كانت يعني تخدم المنطقة بشيء من ربما بعض تعبيد الطرقات، بعض يعني تقديم بعض الخدمات لأهالي المنطقة، يعني تعيضهم عن المشكلات التي تنتج عن إشعاعات النفطية والغاز من الآبار الموجودة في المنطقة.
0: طيب إذا كان الأثر محدود جدا بالنسبة للأهالي عهد، هل هنالك أي ربما قطاعات كانت مستفادة أكثر من هذا التغيير في الأسعار وتخفيض الأسعار، هل كالزراعة، كالمولدات الكهربائية، أو حتى ربما وسائل النقل؟
11: يعني بشكل عام يعني المازوت هو ربما يؤثر على كافة يعني مناحي الحياة والخدمات التي يستفيد منها المواطن في عموم المناطق طبعا، وفي دير الزور بشكل خاص كما ذكرنا، بأن يعني المحركات التي تنقل المياه من الفرات إلى الأراضي هي تعمل فقط على المازوت، ويعني ارتفاع السعر قد يعني جعل الكثير من الناس يعيدون الحسابات في يعني زراعة الموسم القادم، هذا في الناحية الأولى. كذلك الأمر محطات المياه الموجودة على شاطئ نهر الفرات والتي هي يعني محطات مياه لتروي يعني الأهالي مياه الشرب، ويعني تعمل أيضا على المازوت، كثير منها أيضا يعني قد يعني تخفضت أو خفضت ساعات التشغيل مما انعكس سلبا على ساعات الخدمة التي تصل إلى المنطقة، والكهرباء التي أيضا كانت في وقت سابق تخدم هذه المحطات قد يعني أيضا انقطعت ببعض الأحيان، عدا عن إذا ما تحدثنا عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات التي أخرجت 83 محطة مياه عن الخدمة في المنطقة بشكل تام. فإذا كل هذه المشكلات هي مرتبطة ببعضها ارتباط وثيق، ويخدمها بالدرجة الأولى هو المازوت. الناس هنا لم يطالبوا بتخفيض يعني سعر البنزين، علما أن النسبة الأكبر للسيارات التي تعمل في هذه المنطقة هي يعني تشتغل أو تعمل على البنزين، لكنهم طلبوا بتخفيض سعر المازوت بالدرجة الأولى لأنه يعني يخدم ويلامس حياة المواطنين في المنطقة أكثر من أي من أنواع أو مشتقات النفط الأخرى.
0: وهناك تأكيد من الوزارة بأن هنالك مراجعة دورية ستكون مستمرة لتخضع لها الأسعار، هل هنالك أي مطالب خاصة من قبل الأهالي بعد هذه الخطوة وهذا القرار؟
11: نعم بالتأكيد، يعني بما يخص دعم الفلاح، وهنا يعني تحدثنا كثيرا عن هذا القطاع لأن أهالي المنطقة بدرجة أو نسبة كبيرة جدا يعتمدون في مصدر دخلهم على يعني المحاصيل الزراعية التي يعملون بها وعليها. يعني كان هناك مخصصات نفطية أو ربما مازوت تقدم لكل بلدية في المنطقة لتشغيل هذه المحركات، يعني هي من باب دعم الفلاح في المنطقة، توقفت فترة يعني ليست بالقليل ثم عادت بعد ذلك بكمية تصل 24 مليون لتر مازوت توزع على محافظة دير الزور على 4 سقايات، في كل سقاية 6 مليون لتر مازوت، لكنها وزعت لمرة واحدة فقط. وقالت الحكومة بأن يعني المياه الأمطار قد يعني روت الأراضي ولم يعد هناك حاجة لدعم الفلاح بهذه الكمية التي خصصت، وربما يعني تذهب هذه الكميات التي تبقت من 24 مليون لتر إلى مواسم أخرى أو لا. إلى أعمال أخرى لم يدعم فيها الفلاح. يعني كان هناك حالة استياء خاصة بأن أيضا مع ارتفاع المازوت ويعني سعر القمح الذي أعلنته الحكومة بأنه يعتبر متردي، هذا جميعه أثر بشكل سلبي على المواطنين. فإذا كان الشكل المطلب المركز على دعم المازوت بكافة القطاعات، ربما الزراعة بالدرجة الأولى ثم إلى القطاعات الأخرى كالمصانع وغيرها.
0: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. أنهى طلاب الشهادة الثانوية تقديم امتحاناتهم للفرعين العلمي والأدبي في عموم سوريا بعد اختبارات بدأت في 6 حزيران الحالي. مراسل تلفزيون سوريا واكب امتحان اليوم الأخير وأعد التقرير التالي.
12: انتهى ضغط الامتحانات أخيراً. لا حديث هذه المرة عن مادة جديدة ولا مراجعة سريعة قبل صباح امتحاني آخر. بخروج الطلاب من القاعة الامتحانية في حماة تطوى آخر أيام الشهادة الثانوية للفرعين العلمي والأدبي بعد أسابيع من الامتحانات التي رافقتها بعض الملاحظات وحالات الجدل.
13: الامتحانات بشكل عام كانت بدايتها كسهولة وهيك، بس اجت ضربة الرياضيات خربت، يعني دمرت مستقبل طلاب كلهم اجمعين، خربت طموحاتنا بصراحة. كان انا كحلمي، انا كان حلمي طب ولا حلم غيري طب.
14: هلا الامتحانات كانت كتير سهلة، و يعني حتى جو الامتحانات كان حلو، المراقبة كانت سهلة وسلسة، بس كان يعني التاريخ صعب شوي، والاسئلة الباقية يعني كانت كلها سهلة، ويعني بتراعي جو الطالب اللي هي الاسئلة بتراعي كل المستويات.
12: 25 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي في مختلف أرجاء محافظة حماة، أرقام تعكس حجم الاستحقاق التعليمي وما رافقه من استعدادات تنظيمية لضمان حسن سير الامتحانات.
15: انتهت العملية الامتحانية في محافظة حماة لهذا العام 2026 ب 116 مركز للتعليم الثانوي العلمي والأدبي، و16 مركز للتعليم المهني، و2 مركز للتعليم الشرعي. هذه العملية الامتحانية قد مرت في هذا العام بسلاسة وسهولة.
12: مع انتهاء الامتحانات تبقى أمنية كثير من الطلاب أن تنعكس جهودهم في أوراق الإجابة كما يتمنون، وأن يكون التصحيح منصفا وسلم التصحيح قادرا على حفظ تعب عام دراسي كامل.
16: مع انتهاء آخر امتحانات الشهادة الثانوية في حماة تطوى مرحلة من التوتر والضغط عاشها آلاف الطلاب خلال الأسابيع الماضية، مرحلة انتهت داخل القاعات لتبدأ بعدها مرحلة جديدة عنوانها انتظار النتائج وتحديد ملامح الخطوة المقبلة. على أسوة تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا انطباعات بعض الطلاب في مدينة اللاذقية بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي.
17: الأسئلة كانت سهلة والله، وبشكل عام يعني بعد الرياضيات، أما الرياضيات كانت الأسئلة شوي فيها صعوبة والوقت ما كان كافي، بس الحمد لله بعد الرياضيات المواد اللي اجت كانت سهلة الحمد لله.
18: والله الحمد لله كان كويس الامتحان، بس المشكلة بأسئلة الرياضيات كانت والله صعبة كتير، باقي المواد الحمد لله تمام الأسئلة.
19: بس يخفضوا المعدلات أو دورة تكميلية بس هذه المطالبة الوزارة
20: إن شاء الله. باقي المواد كلها سهلة.
21: هلا والله منيح الحمد لله، نشكر رب العالمين. يعني كان في أسئلة بس بالرياضيات والله انضربنا شوي يعني. اي والله، وبس الاسئله اجمالا يعني بعد الرياضيات كانت تنحل يعني سهله.
22: كانت كثير سهله بكل المواد يعني، بس ما عدا الرياضيات يعني شوي كانت في شوي صعوبه، بس انه باقي المواد كانت كلها تمام كويسه. وهلا اليوم يعني اليوم خاص شو باذن الله تمام يعني كلها تمام ما عدا الرياضيات، ويعني ما بدها تكمله مشان ما ترفع المعدلات.
23: الاسئله كانت سهله كثير، بس العربي ما كان بدنا وقت زياده، والرياضيات نفس الشيء.
24: المراقبه كانت كثير كويسه والحمد لله تمام، والاسئله كانت سهله كثير، بس الرياضيات كان فيها شوية صعوبة، بس باقي الحمد لله كله تمام وسهل. متمنى إن شاء الله يعني بس بدنا دورة تكميلية للرياضيات.
25: العملية الامتحانية تمام، كلها تمام وكويسة، والأمور كتير كويسة، والشوارع والشرطة الحمد لله كانت أمورها كتير كويسة مع العالم والتجمعات البشرية والشو اسمه. بس إجمالا يعني الحمد لله رب العالمين كانت سنة حلوة على الكل وعلى الطلاب.
26: لا الحمد لله هلا ارتحنا، وان شاء الله بنشوف النتيجه بتروح هذا الضغط النفسي اللي صار على الطلاب وعلى الاهالي. لما بنشوف النتيجه الحلوه بنقول الحمد لله، نحن شفنا تعبنا شفنا الثمره، صح هيك بقول باذن الله تعالى، والله ينجح كل الطلاب.
0: كما ورصد تلفزيون سوريا من العاصمه دمشق اراء طلاب من الشهاده الثانويه العامه من الفرع الادبي عقب انتهاء امتحاناتهم الخميس الماضي، ونقل انطباعاتهم بشان مستوى الاسئله والأجواء التي رافقت الامتحانات.
27: هلا اليوم الامتحان سهل نوعا ما، يعني مقابل الدارس بينجح إن شاء الله، سهل الأسئلة، بس التاريخ ضربونا فيها بالمرة، يعني جايبين التاريخ من برا الكتاب، عم بيحكوا على كل شيء إلا على سوريا، والإنجليزي كمان، الإنجليزي يعني غيرونا النموذج بالكامل، فما عرفنا نحل شيء.
28: هلا اليوم كان عندنا لغة عربية، وللأمانة يعني كانت الأسئلة سهلة نوعا ما يعني، وأكيد اللي دارس بالنتيجة بيقدم منيح، اللي مو دارس ما راح يقدم منيح. كان عنا بس صعوبة بأسئلة التاريخ كانت من كوكب تاني يعني، غير هيك ما فيني أقول لك. بس على العموم كانت الأسئلة مقبولة، يعني مقبولة نوعا ما، ما هيك يا شباب؟ والأجواء لا الحمد لله كانوا أجواء رائعة وهذه وغير شكل الحمد لله، وبنتمنى النجاح لنا وللجميع.
1: باقي المواد مثلا كمان كانت منيحة، بس ضربونا بالتاريخ وبالإنجليزي كانت شوي هيك يعني فيها صعوبة، وأنا بتأمل يعني من الوزارة تكون تعاملنا كنحنا أولادها مو أعداء مثل السنين الماضية. أنا هي ثالث سنة بكالوريا، وهالسنة إن شاء الله يا رب خير، نتأمل نكون خير إن شاء الله. بس التاريخ كان كتير كتير أسئلته معقد كتير، حتى كل شيء نقاط أخذناها ما أجا مثل النقاط أبدا.
2: هلا المواد كانت منيحة تمام والأسئلة سهلة، بس التاريخ ضربنا شوي، وأجواء قاعة الامتحان نقصت شوية تهوية، ومن حس المي والهذول كمان وفروا لنا شوية مي بس نقص، والمراقبة يعني مقبولة نوعا ما، ما في تشدد وما في مراقبة كثير، والعربي تمام اللي ما بنجح يعني ما بعرف بدي أحكي.
3: كانت الأسئلة سهلة كتير، وكان بدها بس شوية مراوح وهيك، وكانوا كتير أساتذة يعني مراقبتهم كان في كتير هدوء، وبشكل عام الأسئلة بتراعي كل المستويات، وكمان يعني إنه بس انضربنا كانت الأسئلة صعبة بالإنجليزي، وباقي المواد إن شاء الله بننجح وبنجيب الحقوق.
0: إذن مشاهدينا، بحسب آراء الطلاب والأهالي نرصد وإياكم بعد انتهاء وانتهاء الشهادتين الثانوية العامة، الفرع الأدبي والفرع العلمي، نرصد آراء الطلاب كيف جرت العملية الامتحانية، وكيف كانت انطباعات الطلاب على سواء كان فيما يتعلق بمستوى الأسئلة وحتى الأجواء الامتحانية، كيف جرت من خلال هذه العملية الامتحانية سواء كانت في جميع المحافظات. لكن نرصد الآراء مع مراسلنا من حلب عمار مرجان للحديث عن تفاصيل العملية كيف جرت، وكيف كان انطباع الطلاب على سير هذه العملية. مع عمار مرجان، مرحبا بك معنا عمار، لنرصد وإياك كيف جرت العملية الامتحانية، ما هي انطباعات الطلاب؟
4: نعم ديما، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني بالفعل أسجل اليوم الستار على امتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، اليوم العلمي في سوريا، بعد نحو 3 أسابيع من الامتحانات التي انطلقت في 6 حزيران واختتمت اليوم بالنسبة للفرع العلمي. أنهى طلاب الفرع الأدبي امتحاناتهم قبل أيام، وبذلك تكون وزارة التربية قد أنهت الدورة الامتحانية الأكبر لهذا العام، لتبدأ مباشرة وتباعا مرحلة تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، بينما تستمر امتحانات الثانوية الشرعية والمهنية والإعدادية الشرعية لغاية يوم الخميس 2 تموز القادم 2026 العام الحالي. يعني بحسب وزارة التربية ديما، شارك هذا العام أكثر من 127,000 طالب وطالبة في امتحانات الثانوية العامة للفرع الأدبي، إضافة إلى مئات ألف طلاب أو إلى آلاف الطلاب في بقية الشهادات العامة، بينما تجاوز عدد المتقدمين لشهادة التعليم الأساسي 450,000 طالب وطالبة. وأكدت الوزارة أن الامتحانات جرت وفق إجراءات تنظيمية ورقابية لضمان سيرها بشكل منظم داخل المراكز الامتحانية. في محافظة حلب كانت مديرية التربية قد جهزت قبل انطلاق الامتحانات، وبحسب لقاء أيضا أجريناه مع معاون مدير التربية هنا، 551 مركزا امتحانيا إذا تحدثنا عن مدينة حلب لاستقبال الطلاب، مع توزيع المراقبين والكوادر الإدارية وسط إجراءات تنظيم دخول الطلبة. سألتيني عن انطباع الطلاب، يعني بعض الطلاب كانت لديهم اعتراضات، ولكن معظم الطلاب قالوا بأن الأسئلة بين متوسطة وسهلة، وكثير من الطلاب أيضا والأهالي يعني كان لديهم اعتراضات على بعض الأسئلة على بعض الامتحانات، ولكن تختلف الآراء إذا تحدثنا على عن الجغرافيا السورية بسبب وجود 3 مناهج حتى الآن. في العام القادم سوف تتوحد المناهج بحسب وعود وزارة التربية، وننتقل إلى مرحلة جديدة بتوحيد هذه المناهج وتوحيد الأسئلة و السلم الامتحاني. الأيام المقبلة ديما ستستمر أعمال التصحيح فيها والتدقيق، ثم أدخال العلامات ومراجعتها قبل اعتماد النتائج
12: الرسمية.
0: متى هل هنالك مدة معينة لمرحلة ما بعد تقديم الامتحانات الأخيرة، مرحلة التصحيح، هل هنالك توقيت زمني؟
12: لا يوجد توقيت زمني، ولكن يعني في بعد صدور النتائج التي من المفترض يعني تعمل عليها أصلا وزارة التربية ومديرية التربية في حلب، بعد انتهاء كل امتحان لاختصار الوقت يحق بعدها تقديم طلبات الاعتراض للطلاب على النتائج إذا اعترضوا على ذلك، ويتم أيضا إصدار المفاضلات الجامعية ثم تسجيل الطلاب في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد. ديما يعني مواقع التواصل الاجتماعي رصدت اليوم مشاهد احتفال كبيرة، وأيضا سمعنا عديد من أو رأينا عديد من الطلاب الذين احتفلوا اليوم بانتهاء هذه المدة أو هذه الامتحانات، باعتبارها خاصة في سوريا هي امتحانات مصيرية ينتقل فيها طلاب الثانوية إلى مرحلة جديدة إلى التعليم الجامعي وبصعوبتها وبهذا التركيز في الامتحانات خاصة في الثانوية العلمية والأدبية.
0: طيب يعني أثناء تقديم الامتحانات في المراكز الامتحانية هل لوحظ أي ربما أي ملاحظات تنظيمية أو حتى استثنائية خلال فترة الامتحانات؟
12: خلال فترة الامتحانات لم تكن هناك أي يعني حوادث ملحوظة أو طاغية. انتشرت بعض الإشاعات إذا تحدثنا عن مدينة حلب عن حادثة معينة لن أعيد ذكرها لأنها إشاعة، ولكن يعني حوادث فارقة أو فاقعة لم تحدث كثيرا في المدينة، كانت الأجواء منضبطة وكانت يعني المراقبة دقيقة، ويعني كانت يعني عبر الطلاب عن ارتياحهم لانتهاء فترة الضغط في خلال التي استمرت لأسابيع، وانقسمت آرائهم ديما بين من رأى مستوى الأسئلة متوازن أو وصفوها بأنها متوازنة، وآخرون قالوا بأن المواد خصوصا في فرع العلمي احتاجت إلى وقت أطول أو جاءت أصعب من المتوقع. يعني انتهت الامتحانات، لكن المرحلة الأهم اليوم بالنسبة للطلاب لم تبدأ بعد، بانتظار النتائج التي ستحدد مستقبلهم الجامعي والمهني، وسط ترقب كبير للإعلان عن مواعيد صدور النتائج والمفاضلات خلال الفترة المقبلة ديما.
0: طيب بالتوازي مع ذلك، كيف كانت آراء الأهالي بعيدا عن الطلاب؟ كيف قيم الأهالي الإجراءات التي اتبعتها واتخذتها مديرية التربية لتأمين هذه الأجواء المناسبة للطلاب؟
12: يعني لم تكن هناك شكاوى كبيرة، هناك شكاوى من بعض العائلات أو بعض الأهالي ربما في بعض الفروع، منها يعني أحد الأهالي اشتكى لنا بشكل خاص عن وجود أو المقاعد ضيقة، المكان يعني هناك حر شديد، وبعض الشكاوى التنظيمية في بعض المناطق أو بعض المراكز الامتحانية لكنها ليست سمة عامة، وأيضا كان هناك بعض المراكز الامتحانية التي كانت بعيدة على الطلاب، قالوا لنا بأنهم يريدون أن يكون هناك حرية أكثر أو طريقة أخرى لفرز الطلاب، خاصة البعد عن المنزل عن منطقة السكن، خاصة للإناث الذين يعني عانوا خلال هذه الامتحانات، وبعض الشكاوى المشابهة. ولكن بالمقارنة مع الأعوام السابقة قالوا بأنهم شعروا بارتياح كبير، وأيضا بأن العملية الامتحانية كانت أفضل مما كان متوقع، خاصة ضمن الإمكانيات المتاحة ديما.
0: شكرا جزيلا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب. اعترض شاغلو أكشاك سوق أبو خليل الشعبي في ضاحية قدسية بريف دمشق على إنذارهم بإخلاء السوق دون تأمين بديل محدود أو إتاحة وقت كافي لهم بالإخلاء وتأمين بضائعهم، وذلك بالتزامن مع البدء بتنفيذ مشروع في المنطقة.
5: يحملون بضائعهم راحلين عن هذا السوق الشعبي نحو المجهول، فالإنذارات وزعت والآليات بدأت بالعمل من دون أي حلول تلوح في الأفق لإيجاد مصدر رزق آخر.
6: المحلات اللي عمروها هن نفسهم البلدية بإيدهم، وهن إجوا خططوها وهن ساووها وعملوها. نحن كل ما عم نطالب فيه إنه بدكم طلعونا أعطونا أول شيء وقت أطول من هيك، ثاني شيء أعطونا بديل عن هالمحلات هي، لأنه بدنا نعيش لحنا والمحلات عم ترزق منها حوالي 900 عائلة. هذا الشيء بيشكل أزمة أمنية على البلد في حال العالم ما لقيت تاكل.
7: لازم هن يعني يخصصوا محلات يعوضوا البديل. فجأة لقينا التراكسات والسيارات عم تحمل بدون ما يخبروا أي إنسان. يعني
25: بيقولوا لنا بدكم تخلوا، ليش نخلي؟ أعطونا أرض بديل لنقلي هالأكشاك وبننتقل. في أراضي كتير بهون بالضاحية ما عم بيحركوا ساكن، يعني إنه يعطونا وين بدنا ننتقل نحنا؟ بدنا نحن بديل لا ننتقل.
5: يقول أصحاب هذه الأكشاك إن ضاحية قدسية في ريف دمشق تفتقر لبدائل تحتضن سوقهم في ظل مخططات غير معلنة وتغييرات تطولها قد تجعل المشروع الذي تسبب في هذه الأزمة يواجه المخاطر.
8: بالنسبة للمخططات الأسكان ما عم تعلم عليها بنوب، وبالنسبة للسوق طلعوا السوق انزروا ونطلعوا وما في بديل عنه، ما مخصصين بديل لهم. بالنسبة لخط السيل هذا هلا بدهم يطلعوا فيه مدرسة، هل يصلح لمدرسة ولا لا؟ والمواطن ما عنده علم بالنسبة لأي شيء. المخطط عم يتغير فجأة، وما لازم يعلم المواطن بالمخطط هذا انه يضل ثابت على هالمنطقة.
5: قد تنطلق مشاريع جديدة في أي وقت لتطول أراضي أخرى تحيط بها الأكشاك، الأمر الذي دفع من نجا من الإزالة هذه المرة إلى بدء عد تنازلي بانتظار مصير مشابه.
9: الآليات بدأت تعمل هنا خلف الأكشاك المهددة بالإخلاء، والصوت ما يزال يعلو. لسنا ضد الإخلاء، لكننا نريد وقتا كافيا وبديلا يعيلنا في مشكلة قد تمتد لمئات الأكشاك من دون بديل. حازم عوض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: وتنضم إلينا ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا ديالا، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه الإنذارات التي تلقاها أصحاب الأكشاك. ما تفاصيل هذه الإنذارات؟
10: نعم، مرحبا ديما. بداية فيما يتعلق بسوق أبو خليل، هو سوق متواجد، هو سوق شعبي يوجد في ضاحية قدسية ويخدم هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها، ويتواجد في منطقة سكن شبابي أيضا يخدم هذه المنطقة، يضم قرابة 300 محل أو ما يسمى كشك. تم إنذارهم من قبل بلدية ضاحية قدسية بإخلاء هذه الأكشاك لصالح مشروع استثماري هو روضة أطفال. المشكلة ديما أن أصحاب هذه الأكشاك ليست مشكلتهم بقرار الإخلاء بالضبط، إنما بالمدة التي يطلب منهم إخلاء هذه الأكشاك دون توفر. هم طلبوا حقيقة بشكل شفهي، ولكن طلبوا منهم مباشرة أن يتم الإخلاء دون توفير بديل لأصحاب هذه المحال. لذلك فإنهم ليس كما قلنا ليست مشكلتهم بأن بالإخلاء بحد ذاته، إنما بوجود بديل لهم لنقل مصدر رزقهم، خاصة أن أصحاب هذه الأكشاك ديما يعتاشون من هذه الأكشاك، وهناك مئات العائلات التي تعتاش من هذه الأكشاك والتي تعتبر مصدر رزقها الوحيد ولفترة طويلة. لذلك فهم يطالبون بأن يكون هناك بدائل لينتقلوا إليها فورا دون أن ينقطع رزق هم مدة طويلة حتى يجدوا بديل. لكن بالمقابل كان هناك اتفاق سابق مع البلدية بأنه بحال طلب منهم إخلاء هذه الأكشاك وإخلاء هذا السوق فإنه يعني يستجيب فورا لهذا الإخلاء، ولكن المشكلة هي بعدم توفر البديل. يطالبونهم أيضا وزارة الإسكان بأن يكون هناك كشف عن المخططات التي تتضمن وجود أسواق شعبية منظمة لينتقلوا إليها. إذن هي مشكلة بين مشاريع يمكن أن تقام، لكن بالمقابل قد يتسبب ذلك بقطع مصدر رزق لكثير من أصحاب
0: قبل التنفيذ هذه الإنذار. الإدارات، هل كان هنالك أي جلسات ربما أو حتى مفاوضات حوارات جرت بين الجهات المعنية وأصحاب الأكشاك؟
10: كان هناك حقيقة يعني مفاوضات مع البلدية، لكن الجهة المسؤولة يعني عن هذه المشاريع هي وزارة الإسكان، لم يتم حقيقة التواصل بشكل مباشر معها. كذلك أصحاب الأكشاك يحاولون من خلال وسائل الإعلام إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية ليتم توفير بديل لهم ويتم معالجة هذه المشكلة، سواء بإعادة النظر بهذا المشروع وبفكرة أيضا إخلاء هذه الأكشاك أو بإعطائهم مدة زمنية أطول قبل أن يقوموا بإخلاء أكشاكهم التي يعني يعملون طيب بها أو تبديل أو نعم إيجاد زيادة. مكان بديل.
0: والآن هنالك اعتراضات من قبل
10: خاصة أن هذه الأكشاك أيضا
0: والآن هنالك اعتراضات من قبل أصحاب الأكشاك، ما هي الردود، ما هي كيف تفاعلت الجهات المعنية بهذه الاعتراضات وعدم ترك هذه الأكشاك؟
10: نعم ديما، حقيقة يعني وفقا لأصحاب هذه المحال لا يوجد ردود من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بهذا الأمر، لذلك هم يواصلون مطالباتهم عبر وسائل الإعلام لتأمين بديل لينتقلوا إليه، خاصة أن أيضا هذه الأكشاك تخدم منطقة ضاحية قدسية وهذه المنطقة التي تتواجد فيها هذه الأكشاك وهي كذلك تتضمن يعني سكن شباب، بهم يعني يعتبرون أيضا بأن نقل هذه الأكشاك أو إخلاءها بمعنى آخر يعني سيؤدي أيضا إلى تضرر أصحاب هذه المناطق الذين سيضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى الأسواق وتأمين احتياجاتهم.
0: أشكرك جزيلا ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. مستمرون معكم مشاهدينا في برنامج عين سوريا وتتابعون فيه بعد الفاصل. وزير الصحة ومحافظ إدلب يفتتحان قسم العمليات في مشفى إدلب الوطني ويضعان حجر الأساس لمشفى سراقب التخصصي.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: افتتح وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن قسم العمليات في مستشفى إدلب الوطني، والذي يضم 5 عيادات للجراحة العامة مجهزة ب40 سريرا، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الجراحية وتخفيف الضغط عن الأقسام الأخرى في المستشفى.
1: اليوم عم يتم افتتاح قسم الجراحة بالمشفى الوطني. المشفى الوطني كان عبارة عن في بس قسم الداخلي، واليوم انضاف له بعد تجهيز قسم من المبنى كان مضروب أو متعرض للقصف إلى إعادة ترميم وتجهيز، وتم إعادة تفعيل قسم الجراحة. طبعا قسم الجراحة بيتضمن غرف عمليات وأيضا غرف للاستشفاء، يعني بما يقارب 50 سرير حيأمن الخدمات الجراحية لأهلنا في محافظة إدلب. ومناسبة نتشكر أيضا الدكتور سامي مدير الصحة على الجهود الجبارة اللي بذلها في تجهيز هذا القسم. أيضا القسم تم تجهيزه بالتعاون بين المحافظة وحملة وفاء لإدلب، كان لها دور في عملية تأمين الدعم أو الاعتماد المالي لتجهيز قسم الجراحة.
0: هذا ووضع وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن حجر الأساس لمستشفى سراقب التخصصي ومركز العلاج الشعاعي في ريف إدلب، بدعم الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز وجمعية نور الحياة.
2: نتشرف طبعا نكون بين أهلنا وناسنا بمحافظة إدلب مدينة سراقب، ونتشرف أيضا بوضع حجر الأساس لمشفى سراقب التخصصي. هذا المشفى اللي حيكون تقريبا بسعة 110 سرير على مساحة تقريبا بناء تقترب من 10 آلاف متر مربع، وفي العديد من التخصصات الطبية في الجراحة، في الداخلية، في القلبية، في موضوع النشبة الدماغية والسكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية، بالإضافة إلى أنه حيكون في أيضا مركز طبي تخصصي للعلاج الشعاعي لأمراض السرطان. راح يكون فيه مسرعين خطيين، راح يكون فيه طبقي محوري، ونسعى أيضا أنه نوسعه، ممكن يكون فيه أيضا جهاز بيت سكان.
0: وينضم إلينا من إدلب إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة. مرحبا بك معنا إبراهيم، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه التحركات وافتتاح قسم العمليات الجديد في مستشفى إدلب الوطني، ضعنا في التفاصيل.
3: نعم بالفعل، يعني ديما اليوم يعني كانت هناك عدد من الافتتاحات، وخاصة يعني أتحدث عن المشفى الوطني في مدينة إدلب تحديدا. هذا المشفى الذي كان قد تعرض سابقا يعني لقصف بشكل مباشر وتدمرت أغلب غرف العمليات في هذا المشفى، اليوم تم إعادة افتتاح الغرف العمليات والتي تضم أكثر من 50 سرير استشفاء، بالإضافة إلى أجهزة حديثة ومتطورة. جاءت هذه العملية أو عملية الافتتاح هي بدعم أساسي من منظمة السامز، وهي ضمن التعهدات التي تعهدت بها ضمن حملة الوفاء لإدلب، خاصة نتحدث أيضا عن الحملة التي أيضا أقامت يعني اليوم وضع حجر الأساس، وهي بحضور يعني وزير الصحة مصعب العلي بالإضافة إلى محمد عبد الرحمن. طبعا هذا المشفى سيتحدث عن المشفى الوطني، سيخفف بالتأكيد الكثير من الضغط عن باقي المشافي المتواجدة في مدينة إدلب ديما، خاصة يعني المشافي أيضا العامة. أتحدث لأنه اليوم نتحدث عن قرابة 50 سريرا، وهو بالتأكيد رقم كبير جدا مقارنة بباقي المشافي الأخرى. أيضا يعني كنا نتجول في داخل هذا الغرف العمليات، كانت هناك الكثير من الأجهزة الحديثة والمتطورة التي تم وضعها قيد الخدمة، والتي ستعمل خلال يعني الأيام القليلة المقبلة، وستستقبل يعني كل العمليات الجراحية سواء كانت الجراحة العظمية أو الجراحة الداخلية أو غيرها، علما أن هذا المستشفى المستشفى كان في وقت سابق فقط يقتصر على قسم الداخلية، لكن اليوم توسع بشكل كبير إلى 5 يعني اختصاصات هنا في مدينة إدلب. هذا بالنسبة للقسم الأول. اليوم كان هناك أيضا قسم آخر في مدينة سراقب، وتحديدا عند عقدة سراقب تم اختيار هذا الموقع لأن يكون يعني مشفى سراقب التخصصي، بالإضافة إلى أيضا مركز متخصص بالشعاعي وهو متخصص بالأورام السرطانية وغيرها. وبالتالي الموقع بحسب يعني وزير الصحة عندما كنا نتحدث إليه عن اختيار هذا الموقع بالقرب من طريق الام 5 وعلى عقدة الام 4 بضرورة يعني أن هذا الموقع هو مهم جدا واستراتيجي، ويصل ما بين مناطق إدلب ومناطق اللاذقية ومناطق حلب وصولا حتى يعني مناطق يعني حماة. وبالتالي اختيار هذا الموقع حتى يكون هذا المشفى هو يخدم كل هذه المحافظات، لأنه سيكون هو بحسب معلمنا مركز كبير جدا، يعني مجمع طبي سيكون فيه العديد من الاختصاصات

0: يعني أهمية كبيرة بحسب ما ذكر يعني أيضا يعني محافظ إدلب محمد عبد الرحمن. أيضا تحدث ربما في المستقبل سيتم وضع أيضا بتسكان كما ذكر أيضا، وهو متخصص أيضا في العلاج السرطاني، وسيكون يعني الأول من نوعه نتحدث هنا في سوريا في المناطق الشمالية، وبالتالي أهميات كبيرة جدا بالفعل بدأت يعني هنا في القطاع الصحي، سواء كان افتتاح يعني مراكز صحية قبل أشهر، كنا نتحدث عن أيضا ديما افتتاح مراكز صحية في مناطق ريف إدلب الجنوبي، في منطقة معارة النعمان، كفرنبل وغيرها من المناطق الأخرى التي تخدم القرى والبلدات، واليوم نتحدث أيضا عن مشافي لها وزن كبير جدا في يعني النهوض بالقطاع الصحي في إدلب بشكل عام. يعني
1: طيب ديما. إبراهيم، هل هنالك أي سقف زمني لإنجاز هذا المشروع؟
0: نعم، حتى هذه اللحظة ما سمعناه خلال المؤتمر الصحفي الذي تم يعني إلقاؤه في مكان بناء المشفى، تحدثوا بأنه بدأوا في المرحلة الأولى وهي وضع حجر الأساس، سيكون ربما خلال بحسب ما سمعني خلال يعني العامين المقبلين، نتحدث عن يعني تقريبا حوالي سنتين، ربما يكون هذا المشفى يعني جاهز بنسبة 100%، لأنه المشفى يعني ديما بتكلفة ما يقارب حوالي 9 مليون دولار ضمن حملة الوفاء لإدلب. سامز كانت قد توعدت يعني أو تعهدت إن صح التعبير، تعهدت بمبلغ تقريبا حوالي 11 مليون دولار، وبالتالي تعهدت بقسم كبير من هذا المبلغ أن يكون هو مشفى متخصص ويكون مجمع طبي كبير، ويكون هذا المجمع يعني في منطقة إدلب، لكن اختيار المنطقة وحجم هذا المشفى تقريبا حوالي 110 يعني أسراء، بالإضافة إلى أيضا نتحدث عن اختصاصات نوعية ستكون في هذا المشفى، وموقع استراتيجي بحجم ما يقارب حوالي 10,000 متر مربع فقط البناء، إنما حجم الأرض التي تم أو سيتم العمل عليها هذا المشفى هو قرابة يعني 100 دنم التي يعني كانت قد تبرعت بها يعني محافظة إدلب بشكل أساسي، وهي أملاك دولة، وتم التنازل عنها باتجاه أن يكون هناك يعني مركز صحي ومجمع طبي يخدم يعني مناطق إدلب ومناطق حلب ومناطق حماة، بالإضافة إلى اللاذقية بشكل أساسي يعني ديما.
1: طب هذا يأخذنا للسؤال عن هل هنالك أي مشاريع يحضر لها ربما أو مشابهة مماثلة مشاريع صحية أخرى في مناطق معينة تعمل عليها الآن الوزارة بالشراكة ربما مع منظمات معنية كسامز؟
0: نعم بالطبع ديما، يعني هناك المشاريع الافتتاح المراكز الصحية في القرى والبلدات، عندما نتحدث عن افتتاح يعني في منطقة معارة النعمان أو كفرنبل أو غيرها، هي بعض القرى والبلدات التي تخدمها هذه المراكز الصحية، لكن هناك الكثير من القرى التي تفتقد إلى المراكز الصحية، وخاصة في مناطق شرق مدينة معارة النعمان تحديدا، وبالتالي مديرية الصحة كانت قد تحدثت بشكل أساسي أن هناك تعاون يعني بين محافظة إدلب ومديرية الصحة ووزارة الصحة بشكل أساسي على يعني إعادة ترميم ودخول المزيد من المراكز الصحية في القرى والبلدات. تحدثوا عن خطة خلال عامي العام الحالي وبداية يعني العام المقبل بأن يكون يعني هناك تعافي بشكل تقريبا يتجاوز 90% للقطاع الصحي في مناطق إدلب على العموم.
1: شكرا جزيلا إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا، إلى اللقاء بأمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطا وافرا من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحا عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعا عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئ كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع والقضايا التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. في المشهد الشهير الراسخ في ذاكرة البشرية من فيلم تايتانيك، كانت السفينة تغرق وركابها يقاتلون من أجل النجاة، بينما جلس عازف تشيلو في الخلفية يعزف بهدوء وكأن شيئا لم يحدث. هذا المشهد تجسد مؤخرا في سوريا. فإن كنت سوريا وعشت سنوات الثورة، فهناك ثلاثة أشياء كان من الصعب الهروب منها. أولا، نشرات الأخبار التي ما كانت تنتهي دائما بانتصار قريب وحشو فقرة التضليل الإعلامي على قناة الدنيا. ثانيا، طوابير الانتظار على كل شيء. أما الثالث فهي بثينة شعبان، وهي تشرح لماذا كل ما يحدث هو جزء من خطة أكبر. لكن هناك فرق صغير بين عازف تشيلو وبثينة شعبان. فعازف تشيلو بقي على السفينة حتى أن غرقت، أما بثينة شعبان التي أمضت سنوات طويلة تدافع عن النظام وتشرح روايته للأحداث، فقد أعلنت انشقاقها عنه بعد سقوطه بقرابة عام ونصف. هذه هي المفارقة. لذلك لم يتوقف السوريون عند خبر الانشقاق نفسه، بل عند توقيته. فلو امتلك عازف التشيلو البديهة السياسية ذاتها لكان قد خرج بعد عام من غرق التايتانيك، ثم عقد مؤتمرا صحفيا ليعلن أنه كان ضد مسار السفينة منذ البداية. فالناس اعتادت على الانشقاقات عندما تكون السفينة تميل، أو عندما تبدأ المياه بالتسرب إلى داخل السفينة، أو حتى عندما يهرع الركاب نحو المخارج. أما أن يصل خبر الانشقاق بعد أن تكون الرحلة قد انتهت والركاب قد غادروا والحطام استقر في قاع البحر، فهذه إضافة جديدة على الأدبيات السياسية. بمنشور من سطر واحد كتب حساب المستشارة الإعلامية للقصر الجمهوري في عهد النظام المخلوع بثينة شعبان منشورا أحدث موجة واسعة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حصدت آلاف التعليقات الساخرة. قالت بثينة شعبان في المنشور إنها تعلن انشقاقها عن نظام الأسد الوالدي والابن المجرمين والانتقال إلى صفوف الشعب الثائر. وبطبيعة الحال لم نتمكن من التحقق من فيما إذا كانت بثينة فعلا نفسها هي من كتبت هذا المنشور أم لا. هذا طبعا هو البوست المختصر، يعني قالت فيه أعلن انشقاق عن نظام الأسد الوالد والابن المجرمين والانتقال إلى صفوف الشعب الثائر. لكن هذه الصفحة هي صفحة بثينة شعبان الرسمية التي تنشر عبرها منذ أكثر من 15 عاما. طبعا مشاهدين الترند لم يقف حول بثينة شعبان عند حدود المنشور فقط الذي استعرضناه، إنما عادت لكتابة منشور ثان عبر صفحتها نفسها و في السياق نفسه. وكتبت في منشورها الظاهر هنا خلفي، قالت: أعتذر من الشعب السوري العظيم ولكل الضحايا عن 14 عاما من الإجرام بحقه. وهو ما جذب تعليقات ساخرة وردود أفعال جالت السوشيال ميديا مؤخرا. اللحظات الأخيرة لحياة بثينة شعبان في سوريا ربما قد تكون مثيرة للاهتمام فعلا، وفق ما وثقته تقارير إعلامية، منها تقرير كان لوكالة رويترز رصد اللحظات الأخيرة قبل سقوط نظام الأسد في سوريا. وتروي الروايات المتداولة عن الساعات الأخيرة للنظام أن بثينة شعبان التي كانت لسنوات طويلة أحد أكثر الوجوه التصاقا بخطابه السياسي والإعلامي، قد تلقت اتصالا من بشار الأسد يطلب منها الحضور إلى منزله للمساعدة في إعداد كلمة أو خطاب يفترض أن يواجه التطورات المتسارعة. لم يكن الطلب غريبا بالنسبة لمستشارة قد أمضت سنوات في صياغة الرسائل السياسية والدفاع عن الرواية الرسمية. لكن عندما وصلت إلى المكان، أقصد بثينة، اكتشفت أن المشهد مختلف تماما. فالمنزل كان خالي، في حين كان الأسد قد غادر دمشق سرا من دون إبلاغ معظم المقربين منه بخطة الرحيل، وفق تفاصيل أوردها تقرير وكالة رويترز. وبينما كانت مؤسسات الدولة تتفكك تباعا وتسقط واحدا تلو الآخر، أقصد عن ركائز السلطة، وجدت بثينة شعبان نفسها بصورة المرأة التي قضت سنوات تشرح للناس ما يجري خلف الكواليس. كانت من بين الذين لم يعرفوا ما كان يجري خلف الكواليس في اللحظة الحاسمة الأخيرة.
ولهذا بقيت تلك الحادثة من أكثر المشاهد رمزية في نهاية النظام، ليس بسبب تفاصيلها الأمنية فحسب، بل لأنها اختزلت نهاية علاقة طويلة بين السلطة وأحد أبرز الأصوات التي دافعت عنها. آخر ظهور لبثينة شعبان كان في مطار، قيل إنه مطار بيروت، ولكن في تلك الليلة التي سقط فيها الأسد كان ذلك اليوم، غادرت فيها إلى جهة غير معلومة. انتشر حينها مقطع مصور يظهر انتظارها في المطار، نتابع هذا المقطع ثم نعود.

0: وزير الداخلية اللبناني السابق بسام الموسوي سبق أن أدلى بتصريح بشأن بثينة شعبان ودخولها إلى لبنان. موسوي قال في تصريح لقناة العربية في 16 من كانون الأول عام 2024، أي بعد نحو أسبوع على سقوط الأسد، أن بثينة شعبان قد دخلت بطريقة شرعية إلى لبنان، وذلك بعد سقوط نظام الأسد وليس قبله، مشيرا إلى أنها غادرت لبنان عبر مطار بيروت من دون تحديد الوجهة التي غادرت إليها. طبعا إعلان انشقاق، أو لا نعلم إذا كان بإمكاننا تسميته انشقاقا، أعاد شعبان وعمرها السياسية في خدمة نظام البعث في سوريا إلى الواجهة من جديد، وعاد السوريون للتنقيب في تصريحاتها ومقابلاتها السابقة، ليصل بعضهم لخلاصة مفادها أنه في الاقتصاد هناك نوعان من الأشخاص، منهم من يحكم على الوضع الاقتصادي من خلال يعني الأسعار والرواتب وقيمة العملة، وأشخاص آخرون يحكمون عليه من خلال بثينة شعبان. ففي عام 2020 عندما كان السوريون يراقبون ارتفاع الدولار واختفاء المحروقات وتآكل رواتبهم، كانت لدى بثينة شعبان قراءة مختلفة تماما للواقع، قراءة جعلتها تصل إلى نتيجة مفاجئة، مفادها أن الاقتصاد السوري أصبح أفضل مما كان عليه في العام 2011، أي قبل أن تنطلق الثورة السورية. كيف وصلت إلى هذه النتيجة لا نعلم، لكن ما نعلمه أن هذا التصريح تحول لاحقا إلى واحد من أكثر التصريحات السياسية تداولا وسخرية من السوريين. نشاهد.
1: لا علاقة له لا بالقطر ولا بالمستوى الاقتصادي الحقيقة، يعني لا يوجد اقتصاد يعني يذهب سلبا أو إيجابا في يوم وليلة، يعني هي مضاربات شركات تصرافي، يعني وقت بيقولوا لك صار 850 تنزل السوق، ما في حدا بيبيع ب 850 ولا بيشتري، كله مجرد كلام على الورق الحقيقة، يعني وليس له علاقة بحقيقة الاقتصاد السوري. يعني أنا اجتمعت مع زملاء يعني مسؤولين عن الاقتصاد، قالوا لي اليوم الاقتصاد أفضل بخمسين مرة مما كان عليه في 2011، حقيقة حقيقة الواقع الاقتصادي نعم أفضل بكثير مما كان عليه في بداية الأزمة. هناك عمل يعني جار وفي الزراعة وفي الصناعة وفي المنشآت وفي المؤسسات، هناك عمل قوي، لأننا نحن نعلم أننا يجب أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي في كل شيء، ويجب أن نعتمد على أنفسنا.
0: من بين المقاطع التي أعيد تداولها مراراً على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدينا، كان مقطع من أغنية الحالة تعبانة يا بثينة التي نشرها ناشطون من حمص عام 2011، وذلك تزامناً مع انطلاق الثورة السورية، ولقيت مقاطع من الأغنية تداولاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع جزءاً منها.

0: طبعا هذه القضية مشاهدينا حلت كأكثر القضايا تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية. دعونا نستعرض بعضا من ردود أفعالكم وكيف علقتم عنها. أحمد يقول: يطعمك الحجة والناس راجع الحمد لله على السلامة، بس كرمال نصدقك شوي حبيت خبرك لسه صورة حافظ على الصفحة الرئيسية عندك بصورة الغلاف. حسن كتب: من الواضح أن حساب بثينة شعبان قد تم اختراقه، أولا لأنه غلاف الصفحة ما زال يحمل صورة حافظ، ثانيا أن صيغة الاعتذار والانشقاق ركيكة جدا، ثالثا أن الحساب متوقف عن النشر منذ عام 2021. عبدو كتب أيضا: توقع الخبر غير صحيح، فمن غير المعقول شخص بفهم بثينة شعبان ينشق بعد سنتين من سقوط النظام. شخص بيفهم أو بفهم وعقل بثينة شعبان يحتاج 1000 سنة تفكير منطقي ليقتنع أن نظام الفاسدين مجرم، فعقولهم تربت على الفساد. أيضا تعليق من أحمد عبر فيسبوك قال فيه: عن أي انشقاق تتحدثون؟ السفينة غرقت والقفز الآن ليس بطولة. إذا صحت الأنباء التي تتردد كل فترة عن انكفاء أو انشقاق بثينة شعبان فهذا ليس صك براءة ولا صحوة ضمير متأخرة، فالتاريخ لا يمحى. قبل أيام زار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس العاصمة السورية دمشق والتقى بالرئيس السوري أحمد الشرع. ساويرس ظهر بصور ومقاطع مصورة عديدة من دمشق تاركا حالة من التفاعل مع حضوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين مصر وسوريا، خصوصا مع العلاقة التي تدخل وتخرج من أنفاق إشكالية بين الحين والآخر، تاركة المراقبة في حالة ضبابية غير يعني فاهم ما يجري فعلا. ساويرس تحدث عن إيجابية شعوره بسبب زيارته إلى سوريا ومشاركة الشعب السوري بالفرحة بالحرية والتخلص مما سماها العصابة الحاكمة، لكن بعض المتابعين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي قادوا هذا الحضور إلى موقع آخر. الصحفي المصري محمد ربيع التقط مقطع مصور لنجيب ساويرس خلال زيارته إلى سوريا من داخل المسجد الأموي، وجه له بضعة أسئلة وتحدث خلالها ساويرس عن شعوره إزاء وجوده في سوريا. دعونا نشاهد ماذا قال.
1: السؤال الأول: إيه شعور حضرتك وأنت هنا في سوريا؟
2: شعور بالانتعاش، شعور بالألم، الأمل، شعور بالفرح، يعني مشارك شعب سوريا في فرحه أنه أخيرا بقى حر، خلص من العصابة اللي كانت بتحكمه، واخد بالك، ودفع ثمن غالي جدا. كل الشباب دول سابوا أسرهم وسابوا عوائلهم عشان ينزلوا يحاربوا ويحرروا بلدهم، ربنا نصرهم في الآخر عشان نيتهم كويسة.
0: أحد المتابعين المصريين وجه سؤالا لرجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه في إكس، طلب فيه إجراء مقارنة بين الرئيس الشرع والرئيس المصري السابق محمد مرسي. جاء رد ساويرس بمقارنة سريعا خلفت ردود أفعال على وسائل التواصل الاجتماعي. كتب ساويرس ردا على تعليق الشاب المصري: لا يمكن المقارنة على الإطلاق، وأنا متأكد أن رئيس الشرع درس بالتفصيل أخطاءه وكل أخطاء ثورات الربيع العربي. سوريون ومصريون تفاعلوا مع هذا المشهد الذي وقع على السوشيال ميديا. نأخذ بداية تعليق من طارق الذي قال على حسابي في إكس: ملعوبة دي نجيب وحتعمل لك في سوريا شوية فلوس عنب. تعليق من أنس قال: الرئيس مرسي رحمه الله كان مدرسة في نزاهة والأمانة، لكنه لم ينجح في السياسة وإدارة الدولة. أيضا من إكس نأخذ تعليق لفاتن محمد كتبت وقالت: يقولون أن رأس المال جبان، وبما أنك اقتصادي عتيق وابن كارن فأنا أستشف أن الوضع في سوريا أصبح على ما يرام، حاضرا ومستقبلا إن شاء الله. مؤخرا استقبل السوريون خبر تخفيض أسعار البنزين والمازوت والغاز بكثير من الاهتمام، ليس لأنهم أصبحوا خبراء اقتصاد، بل لأن أي تغيير في سوق المحروقات وسعر المحروقات يملك موهبة نادرة في الوصول إلى كل شيء، من إجرة السيرفيس إلى سعر ربطة الخبز وحتى كلفة فنجان القهوة. القصة بدأت أمس عندما أقرت وزارة الطاقة السورية أن تخفض أسعار عدد من المشتقات النفطية، شمل ذلك طبعا البنزين، المازوت والغاز، بنسب متفاوتة في خطوة قالت الحكومة قالت إنها تأتي استجابة لتغييرات السوق وفي طبعا تكاليف التوريد. وكما يحدث في العادة انقسمت ردود الفعل بين من تفائل ويرى أن أي تخفيض يبقى خبرا جيدا مهما كان حجمه يعني، وبين متشكك يعتقد أن السوري اليوم أصبح يحتاج إلى تخفيضات في كل شيء آخر أيضا وليس فقط على أسعار الوقود. المحروقات في سوريا مثلا ليست مجرد مادة توضع في السيارة، بل هي ضيف دائم في فاتورة النقل والإنتاج والتدفئة والزراعة والأسعار بشكل عام، لذلك ينظر كثيرون إلى أي تعديل في أسعارها. قامت الأسعار الجديدة تصدرت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا يعني أنها انخفضت بنحو 20% وفق ما أعلنته الجهات الرسمية، وهي طبعا بالمناسبة 20% نسبة ليست بقليلة. شملت القائمة المحروقات الأساسية الغاز، البنزين، المازوت كما ذكرنا، أو الديزل، يعني يقال ديزل أو مازوت بأنواعها، بينما ما يزال المواطنون ينتظرون ملامح للانعكاس في انخفاض الأسعار على السلع الأساسية. وتظهر الأسعار هنا في هذه الصورة خلفي تماما، تظهر النسب التي أصبحت عليها الأسعار بعد قرار التخفيض. مثلا البنزين 9125 ليرة سورية جديدة، غاز المنزلي 1500 ليرة سورية جديدة، بنزين 95 أيضا، مازوت، غاز صناعي، وإلى آخره من هذه الأسعار. ناشطون ورواد وسائل التواصل الاجتماعي انتظروا حتى صباح اليوم التالي للخروج ورصد انخفاض الأسعار، كما فعله هنا هذا الشاب في محافظة دير الزور الذي وثق شراء مادة البنزين بسعرها الجديد. نتابع.
3: ليش البنزين أبو اليوم؟
4: البنزين اليوم 12 ونص.
3: ها بطمو؟ شو اسم جازيتكم؟
4: القلعة،
3: محطة القلعة بين الميادين ومحقاه. الغمة. بدنا نفول الماطور تنشوش قد تفويته والله. من كم يوم فولته حول 200,000. 185 تنشو اليوم ايش قد؟ ايش قد؟ 114,000 فرق. من كم يوم فولته 185,000 إيه بنفس المكان يعني. قبل ينزل البنزين. ايه تمام، الله يجزاكم الخير. يلا ان شاء الله بده هز النوب شويه
4: وجوا على التسعه
3: ان شاء الله يا رب.
0: وكما هو مألوف عن الترند السوري، لم تحظى تخفيضات الاسعار هذه باعجاب الجميع، اذ عبر بعض الناشطين عن استيائهم منهم هذا الشاب الذي انتقد التسعيره الجديده. نتابع.
5: اخذ الجبل فورد فورا، قبل 15 يوم قال المجتمعين لجنه وتشكيل لجنه على مشان ينزلوا الاسعار، قام نزلوه سنتين على الرفع مباشرة، بيرتفع السعر من دون لا لجنة ولا شيء، بليل وضحاها بيرتفع السعر. يعني أنت لو جاي لعند أبو الكازي وتقول له راعينا خيوه شوي برايك أكثر من هاللجنة اللي نزلته. فيا لجنة ردوا كمان، راجعوا حساباتكم ونزلوا لنا شوي تاني لأنه غالي يعني. لأنه ما سويتوا شيء.
6: الله يخليك.
7: شو رأيك تنزل الأسعار تبع ال
6: يا سيدي؟ الحمد لله نعمة كريم. نعم بس نتمنى تكون يعني شويه الاخر احسن
7: شوي
6: احسن
7: يعني. هيك ما كان بلبل.
6: نحن المواطنين بضل عندنا طمع بالدولي.
7: صحيح
6: طلع
7: صحيح. يلا بدولتنا كريمه
6: ان شاء الله كريم. ان شاء الله
7: يعطيك العافيه معلم. شو الاخبار؟ شو رايك بتنزيل الاسعار امبارح المحروقات؟
8: شو على الاول شو احلى من هيك؟ هلا تفاجئنا فيها اليوم والله الصبح من وراها
7: انه رخصانه منيحه
8: وعلى الاول
7: ماشي الحال.
8: الله يعطيك العافيه.
7: وكان احنا طمعانين اكثر من هيك
8: لكن منيح الحمد لله. شوي بتصير.
7: يلا
8: ان شاء الله يا رب. الله يقويك.
0: مراسل تلفزيون سوريا كان حاضرا أيضا بدوره في محطة وقود بمدينة حمص ورصد لنا ردود فعل بعض السوريين على انخفاض الأسعار بالنسبة للمحروقات. طبعا متابعة.
9: الحمد لله أحسن يعني، الواحد بيحسن يشتغل وبيحسن يتحرك. كانت غالية كثير وما العالم ما تحسن تشتغل بقنوب، هلا الحمد لله فيها حركة. الحمد لله أحسن من قبل الحمد لله. هلا نحن عندنا مازوت مع السعر القديم كنا امبارح نشتغل عليه يعني كان 12.5. الحمد لله اليوم نزلت التسعيره على 10700 وعم نشتغل عليها على نفسها. على التسعيره الجديده 10700 10700 ليره.
10: التخفيضات شو لقت اقبال بين العالم؟
9: ليك شفت عينك الحمد لله يعني، وما في غير نحن شغالين، ما في غير محطتنا شغاله بالقصير.
0: القضية طبعا جاءت من بين المواضيع المثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. دعونا نستعرض بعضا من التعليقات عنها. كاوا كتب: إلى إدارة المحروقات، الإنجاز الحقيقي هو تخفيف العبء عن الناس وليس الاكتفاء بخفض الأسعار بضعة سنتات. ثناء تقول وفاة 4 مواطنين من الضحك بسبب التخفيض الحاد للمحروقات، يرجى تخفيض المحروقات شوي شوي بالمرات القادمة. أحمد يقول خفض الأسعار بده دراسة عميقة ولجان وموافقات، أما رفع الأسعار فوراً بيرفعوها، لا بده دراسة ولا شيء. خالد، الخطوة الإيجابية الأولى أن السعر بالعملة السورية وليس بالدولار لمنع تذبذب أسعار المحروقات وفق سعر الدولار، وما يجي البائع يتحكم فيك وبيقول لك ارتفع الدولار نزل الدولار. والخطوة الثانية دعم الليرة السورية. بعد أسابيع من الجدل والاعتراضات، ولا سيما بعد موجة الغضب التي أثارها امتحان الرياضيات واعتبره كثير من الطلاب أصعب من المتوقع، طوى طلاب الشهادة الثانوية في سوريا طووا صفحة الامتحانات لهذا العام. ومع انتهاء آخر اختبار انتقل الطلاب من نقاش الأسئلة والأجوبة إلى مرحلة انتظار النتائج، في حين كان مراسل تلفزيون سوريا حاضرا في محافظة اللاذقية لرصد آراء الطلاب بشأن الامتحانات. نتابع.
11: الأسئلة كانت سهلة والله، وبشكل عام يعني بعد الرياضيات، أما الرياضيات كانت الأسئلة شوي فيها صعوبة والوقت ما كان كافي، بس الحمد لله بعد الرياضيات المواد اللي إجت كانت سهلة الحمد لله.
12: والله الحمد لله كان كويس الامتحان، بس المشكلة بأسئلة الرياضيات كانت والله صعبة كتير، بباقي المواد الحمد لله تمام الأسئلة.
13: الرياضيات كانت صعبة كتير كتير كتير، بدي نرسب كلياتنا فيها، وبدنا بس يخفض المعدلات والتكميلة.
14: شو السن؟
15: بس يخفض المعدلات أو دورة تكميلية بس هذه المطالبة الوزارة
14: بهي الشغلة بس. باقي المواد كلها سهلة.
16: هلا والله منيح الحمد لله، مشكور رب العالمين. يعني كان في أسئلة بس بالرياضيات والله انضربنا شوي يعني. أي والله، وبس الأسئلة إجمالا يعني بعد الرياضيات كانت تنحل يعني سهلة.
12: كانت كثير سهلة بكل المواد يعني، بس ما عدا الرياضيات يعني شوي كانت في شوي صعوبة، بس إنه باقي المواد كانت كلها تمام كويسة. وهلا اليوم يعني اليوم خاص شو بإذن الله تمام يعني كلها تمام، ما عدا الرياضيات ويعني ما بدها تكملي مشان ما تدفع المعدلات.
0: بالنسبة للفرع الأدبي من امتحانات الشهادة الثانوية، رصد أيضا مراسل تلفزيون سوريا في دمشق آراء بعض الطلاب بشأن الامتحانات. دعونا نتابع.
17: هلا اليوم الامتحان سهل نوعا ما، يعني مقابل الدارس بينجح ان شاء الله، سهل الاسئله، بس التاريخ ضربونا فيه بالمره، يعني جايبين التاريخ من برا الكتاب، عم بيحكوا على كل شيء الا على سوريا، والانجليزي كمان، الانجليزي يعني غيرونا النموذج بالكامل، فما عرفنا نحل شيء.
18: هلا اليوم كان عندنا لغه عربيه، وللامانه يعني كانت الاسئله سهله نوعا ما يعني، واكيد اللي دارس بالنتيجه بيقدم منيح، اللي مو دارس ما راح يقدم منيح. كان عندنا بس صعوبة بأسئلة التاريخ، كانت من كوكب تاني يعني، غير هيك ما فيني أقول لك، بس على العموم كانت الأسئلة مقبولة يعني، مقبولة نوعا ما، ما هيك يا شباب؟ والأجواء لا الحمد لله كانوا أجواء رائعة وهادية وغير شكل الحمد لله، وبنتمنى النجاح لنا وللجميع.
19: باقي المواد مثلا كمان كانت منيحة، بس ضربونا بالتاريخ وبالإنجليزي كانت شوي هيك يعني فيها صعوبة، وأنا بتأمل يعني من الوزارة تكون تعاملنا كنحنا أولادها مو أعداء مثل السنين الماضية. أنا هي ثالث سنة بكالوريا، وهالسنة إن شاء الله يا رب خير، نتأمل نكون خير إن شاء الله، بس التاريخ كان كتير كتير أسئلته معقد كتير، حتى كل شيء نوطات أخذناها ما أجا مثل النوطات أبداً.
0: سوريون كتبوا وتفاعلوا مع نهاية الامتحانات عبر منشورات وتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضاً منها. حياة مثلاً كتبت وقالت على الفيسبوك: كان عاماً مرهقاً فعلاً، أسأل الله النجاح لجميع طلابنا وأن يحققوا ما يتمنون. من وائل: مهما كان شعوركم الآن، تذكروا أنكم بذلتم ما استطعتم وما بقي أصبح بين أيدي المصححين، لا ترهقوا أنفسكم بالتفكير في الإجابات أو مقارنة الحروف. أيهم قال: بدل ما يكون الامتحان فرصة للطالب يثبت تعبه، صار امتحان الأعصاب قبل كل شيء. جو القاعات كان مليان توتر وضغط، وطريقة المراقبة كانت متشددة بشكل مبالغ فيه. في موضوع آخر، ما تزال مشكلة النفايات تشكل واحدة من أكبر التحديات في سوريا، إذ تسعى الجهات الحكومية إلى إطلاق حملات نظافة وحملات توعية، لكن ما تزال بعض المناطق تعج بالقمامة في مشاهد تكرر انتقادها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا. مشهد جديد لانتشار عشوائي للقمامة التقطه ناشط في مدينة حماة، ونشر مقطعا في حسابه على انستغرام. نتابع.
20: رحمة الله. يعني شوفوا لنا على المناظر. يعني والله عيب. بالله العظيم عيب. طب يعني حلوة يكون هيك بلدك، أو حلوة يكون بهالنشح وبهالوسخ. يعني والله العظيم ما بصير. أقسم بالله عيب. يعني لازم عن جد مثل ما بيقولوا يطبق القانون ويحطوا مخالفات لهذا الشيء. شو بده الواحد يحكي له يحكي؟ كل واحد عنده عربة، عنده هالشيء هذا كله. طب الله يرزقكم، ما اختلفنا، بس يا جماعة الخير بس.
0: إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة. إلى ذلك الحين دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: 300,000 دولار متوسط ثمن شقة في مشاريع مخصصة للأثرياء في بلد يعيش نحو 90% من سكانه تحت خط الفقر، مشاريع للأغنياء فقط، في حين يحتاج المواطن العادي إلى نحو 200 عام ليتمكن من امتلاك شقة. ومن قطاع العقارات إلى ملف العملة، للمرة الثالثة يمدد المصرف المركزي مهلة استبدال العملة وسط ندرة واضحة في تداول الليرة الجديدة في بعض المحافظات. هذه أبرز الملفات التي نفتحها اليوم في الرصد الاقتصادي، ونبدأ كالعادة على جولة على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. أهلا بكم. أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار في لقاء مع تلفزيون سوريا خلال إطلاق الهوية البصرية الجديدة لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في دمشق أن نظام المواصفات يشكل منظومة لضبط ورقابة وحماية السوق والمستهلك، وشدد الشعار على أن أي مخالفات لن يسمح بها بعد اليوم، مؤكداً أن تطبيق المواصفة يجب أن يتم فوراً دون فترات سماح.
1: موضوع المواصفات هو بالأخير هو نظام ضبط ورقابة. كل نظام ضبط ورقابة دائماً فيه بيكون ملحقات فيه، واللي هي موضوع المخالفات ووضع المخالف ومآلات المخالفات، هذا الشيء واضح. لكن أننا نحن نسمح بمخالفات لفترة معينة، هذا الشيء لن يحصل. المواصفة يجب أن تنفذ فوراً، ما في فترة سماح. فترة السماح معناها في ضرر للسوق، مخالفة المواصفة حكما فيه ضرر للمستهلك، فكيف ممكن نحن نسمح بفترة سماح؟ هذا شيء لن يحصل. ممكن هو المنتج يأخر إنتاج صنف معين عن صنف آخر إلى أن ينضج هذا الصنف، لكن أن نقوم نحن بوزارة الاقتصاد بفتح هذا الباب هذا شيء خطير جدا.
0: أكد المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية الدكتور ياسر علاوي أن الهيئة تعمل على تحديد وتطوير منظومتها لتتوافق مع المواصفات الدولية بما يسهم في دعم تنافسية المنتج الوطني. وأوضح علاوي أنه خلال فترات سابقة دخلت بعض المنتجات غير المطابقة إلى السوق السورية، مشددا على أن المرحلة الحالية ستشهد تشديدا أكبر في الرقابة.
2: طبعا هيئة المواصفات كما ذكرنا هي هيئة تعنى بوضع المواصفات القياسية السورية في سوريا. هذه المواصفات نعمل الآن على تحديثها وتطويرها بالإضافة لتوأمة المواصفات القياسية العربية السورية مع المواصفات الدولية حتى نسمح بفتح الأسواق مع الأسواق الدولية، الأسواق السورية، مما يدعم طبعا تنافسية المنتج الوطني ودعم المصنعين والمنتجين في سوريا. طبعا كما تعلمون في فترة من الفترات دخلت الكثير من المنتجات بدون مواصفات قياسية، أما المواصفات القياسية السورية هي فعليا صمام الأمان لكل منتج يدخل لهذا البلد. أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية السورية يمنع إدخاله إلى سوريا. للأسف كما ذكرنا في بعض الفترات دخلت منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية وانتشرت بكثرة. الآن نعمل على ضبط هذا الموضوع بالتعاون مع المنافذ البرية والبحرية، بالتعاون مع التموين وحماية المستهلك، طبعا بالشراكة مع كل المؤسسات ذات الصلة، نعمل على ضبط هذه الأسواق ومنع دخول المنتجات الرديئة في مصدرها.
0: أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل لجنة دائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية. وبحسب وزارة الطاقة تضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية برئاسة معاون الوزير لشؤون النفط، وتعنى بدراسة الأسعار وفق المؤشرات المحلية والعالمية بما يشمل التكاليف وسعر الصرف وآليات الدعم. كما تتولى اللجنة وضع معايير التسعير وتحديثها دورياً ورفع التوصيات اللازمة إلى وزير الطاقة. $300,000 ثمن شقة في أحد المشاريع العقارية المعلنة مؤخراً بدمشق، في بلد يتقاضى فيه الموظف الحكومي $125 شهرياً فقط، وفي بلد يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر. فلمن تبنى هذه المدن؟ وكم يحتاج المواطن السوري فعلاً ليشتري هذه الشقة؟ لنضع الأرقام على الطاولة. الموظف السوري الذي يدخر راتبه بشكل كامل من دون أن يأكل أو يدفع إيجارات يحتاج إلى 200 عام ليمتلك أرخص وحدة سكنية أو لشراء شقة ب $300,000. لذلك فهو يحتاج إلى دخل شهري قدره 3125 دولاراً، أي مضاعفة دخله 25 مرة. فهل يعتبر حلاً لأزمة السكن أم أنه منتج مالي للأثرياء فقط؟ من تستهدف هذه المشاريع فعلاً؟ مشاريع عقارية بمئات آلاف الدولارات تضم وحدات سكنية ومجمعات مغلقة وأيضاً مسابح ونوادي وأنظمة منزل ذكي. هذه ليست منازل شعبية ولا حتى متوسطة بحسب ما ذكر من هذه المواصفات، فهذه مجمعات مغلقة تستهدف فئة من المغتربين أو الطبقة المخملية. البعض سماها جزراً من الرفاهية وسط محيط من الحرمان، لكن ما الخطر الحقيقي من هذه المشاريع على الاقتصاد السوري؟ الخطر هنا ليس في المشروع وحده، بل أيضاً بتوقيته ونتائجه، حيث يتركز المال في بقعة واحدة ويشتري الناس لإعادة البيع لا للسكن، وفي هذه العملية مضاربة. المضاربة ترفع أسعار الأرض ومواد البناء والعمالة، ويتسرب الارتفاع إلى كل الأسعار ويتغذى بذلك التضخم. موجات الدولار أيضاً الداخلية تتحول إلى ضغط على سعر الصرف، فكل دولار يذهب إلى شقة فاخرة هو دولار لم يذهب إلى محطة كهرباء أو مصنع متوقف أو حتى حي مدمر فعلياً. نحن نبني فقاعة لامعة فوق اقتصاد هش القاعدة، وهناك دروس من دول أخرى وقعت في نفس الفخ، منها لبنان على سبيل المثال، أعاد إعمار وسط بيروت عبر السوليدير لخدمة الأثرياء والسياحة الفارهة، وأهمل الصناعة والزراعة وبنى الحجارة الجميرة فوق فراغ إنتاجي. ولما انفجرت أزمة 2019 لم يجد خط دفاع أخير، فانهارت العملة وتبخرت المدخرات. نحن لسنا ضد رأس المال، بل نريده في الوقت والمكان الصحيح، وبعض الخبراء يشجعون فكرة أن العمران الحقيقي يبدأ من المصنع والمدرسة والمستشفى والكهرباء، لا من شقة يقفلها المغترب 10 سنوات، واصفين هذا النوع من الاستثمار بجزر الثراء ووصفة كالفخ. ولمناقشة هذا الموضوع سعدنا أن نستضيف في الاستوديو رئيس لجنة الاستثمار والتطوير العقاري في غرفة تجارة دمشق الدكتور محمد أورفلي. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني كنا ذاكرين بالتقرير أن هناك شقق مطروحة بسعر 300,000 دولار، يعني متوسط هذا السعر في بلد يعني المواطن يقبض راتب لا يتجاوز 125 دولار. هل برأيك هذه الأسعار منطقية لشعب في داخل سوريا؟
3: أول شيء نحن بدنا يعني ما نظلم، نسلط ضوء على الشق مثلا الفارغ، عنا يعني الكأس ممتلئ في نصه ملان نصه فاضي. هلأ مثل مثلا ما السيارة مثلا اللي نفرض نوع من أنواع السيارات السابة في إلى مين يشتريها، في كمان المرسيدس في إلى مين يشتريها. يعني نحن بس هيك لأنه في مشروع طلع وطلع بأسعار، مثلا نحن لقينا أنه رقم بالنسبة للماجوريتي رقم يعتبر مثلا كبير، بس في ناس عندها إمكانية أنه تدفع هذا الرقم.
0: وين هاي الناس موجودة؟
3: هلأ هاي الناس موجودة أخصان ما شاء الله. هلأ إذا بتشوفي رجال الأعمال مثلا اللي المغتربين من برا، اللي شفتي مثلا اللي إجوا تقدموا بالتبرعات، عفوا هدول يعني بركة من الله، مو 300,000، إذا بتضربيها بعشر أضعاف بركة من الله عندهم إمكانيات. يعني بركة من الله. أنا مشان أنا أوضح الشغلة، الشعب السوري شعب مو عادي. يعني أنا لما نحكي كسوري أنت مو عادي، يعني العالم عم تتغنى بجينات السوريين.
0: صحيح.
3: لما أنت طلعت لبرا في ناس قدروا، يعني شافوا الغرب شافوهم أيوة هدول والله مو طبيعي، لازم لحاله ترقب السلو بشكل سريع. وفي ناس ما لقيت هالفرصة، يعني سبحان الله، لأنه الأرزاق بيد الله، يعني صحيح. رب العالمين هو عنده الرزق وهو اللي الكريم والعظيم. في ناس ترقت وما شاء الله صارت إمكانياتها أكبر من هيك بكتير، يعني بياخد مو بياخد هو ذاي بياخد 10-15 شقة. وفي ناس مثل ما تفضلتي يعني ولو كان مثل ما جيناته،
0: لكن دكتور يعني نحن حاليا عنا أزمة سكن حقيقية، والإيجارات بارتفاع بسبب نقص المعروض. يعني هل برأيك نحن حاليا بحاجة هذا النوع من الاستثمارات؟ أليس من الأجدى كان أنه نروح على السكن أو أنواع السكن اللي هي أكثر شبابية وأكثر منطقية بالنسبة للأسعار؟
3: أنا دائما بقول لهم أنه ما حدا بيستغني عن حدا. يعني شلون ما حدا بيستغني عن حدا؟ نحن عفوا أنا بدي هيك، بدي هيك أنا استثمارات، وبدي كمان هيك استثمارات تبع الاستثمارات الشبابية. يعني أنا ما بدي أنه والله يكون القطاع السكني أو القطاع الاستثمار بالتطوير العقاري يكون موجه باتجاه واحد، لا، التنوع والدايفرسيفاي يعني هذا بيعطي جدا صحة للاقتصاد وللاستثمار العقاري بسوريا وبكل أي مكان كمان.
0: يعني هل برأيك نحن حاليا نشهد فقاعة بالأسعار وسيتم تعديلها أو سيتم يعني أنه تتراجع هي الأسعار بالقريب العاجل، أم هي هي مستويات طبيعية برأيك؟
3: هلأ نحن بدك تشوفي المكان، كل مكان مثل ما بيقلك نحن دائما في كلمة سرية بالموضوع العقارات أو الاستثمار العقاري بيقلك location location location. يعني الموقع، وين الموقع؟ كل موقع له قصته،
0: نعم،
3: كل موقع له حيثياته. يعني أنا لما بتقلي لي مثلا بزمنات ما أعرف إذا اللي كان من أول وطلع تنظيم كفرسوسي،
0: صحيح،
3: وطلع تنظيم كفرسوسي شو قالوا؟ المالكي أسعارها حتهور، المالكي زادت أسعارها. يعني اليوم أنا نطلع على قطاع العقاري المكان مثلا كمنطقة المالكي بتلاقي أسعارها مع أنه أبنية سكنية بقلك قديمة، ومع ذلك هالأبنية القديمة بجوز شقة بالمالكي قد شقتين أو ثلاثة.
0: ما هو السبب؟ يعني هل فعلا اللوكيشن هو السبب؟
3: طبعا،
0: يعني بكل الدول عملية التوسع عم تكون على أطراف المدن، وهناك حديث عن يعني إقامة المدينة الجديدة في دمشق أو المدينة الإدارية أو ما يسمى بالمدينة الإدارية على أطراف دمشق. يعني متى ما بدأ العمل بهذه المدينة، ألا يمكن أن يعني هذا الأمر يؤثر على الأسعار في العقارات القديمة نوعا ما أو المناطق القديمة؟
3: هلأ أمانة في مناطق مثل مثلا ما حكيت لك المالكي مثلا كفرسوسي ماروتا مثلا، هدول المناطق صار لهم أكثر ما نقول أنه صار في لهم رمزية، صار في
0: لويالتي كمان،
3: أيوة، صار في يعني الزبون مستعد يدفع بهالمناطق. هلأ مثلا أنا ككفرسوسي اللي نفرض يعني شو وضع كفرسوسي؟ أي منطقة سهلية، يعني أنا بمشي من كفرسوسي لنص الحلبوني ولنص البرامكي مشي، ما بطلع لا بطلع طلع ولا بنزل نزلة. هي مناطق اصلا بيني وبينك كمان حرام كانت انه تتعمر، لانه هي اسمها سهل. هذا للزراعة، هذا تكون لرئة لدمشق، بس قدر الله ما شاء فعل، يعني الامر تم. هي مناطق صار خلص يعني اخذت حق، ومو بس هيك، يعني انا شايف لانه البركة من الله دائما نحن في بأي تسعير، بأي لما أقول لك إنه هذا قيمته هيك ولا فقاعة مثل ما تفضلتي، أنا بتطلع على ميزانين، أول كفة العرض، ثاني كفة الطلب. هلأ لما أشوف أنا العرض قليل والطلب كبير، بقول لك يعني الأسعار أكيد طالعة لفوق.
0: يعني ألا برأيك هذا الموضوع من ضخ المليارات في منطقة واحدة أو ثلاث مناطق هن الإتسية يعفور ومنطقة الماروتا اللي عم تنبنى فيها الأبراج، ألا برأيك هذا لح يحصر يعني ارتفاع الأسعار بالأراضي بتلك المناطق فقط، وأيضا يعني رح يرفع بالتالي أسعار المواد البناء والعمالة؟
3: هلأ شوفي، أنا في إلي كلمة هي إذا بتحبي دائما مقولة بقوله، أنا التدخل أو ارتفاع الإيجارات الإيجابي، ارتفاع الإيجارات أو الرواتب الإيجابي، وهذا اللي أنا بتمناه. يعني بالعكس، أنا لما بيصير في عندي استثمارات، لما بيصير في عندي ضخ بقطاع الوحيد هلأ بصراحة شغال، للأسف باقي القطاعات، قطاع الصناعة مات، قطاع الزراعة كمان مات. يعني تلاقي يا حرام اليوم بطرطوس بتلاقيهم عم يترك البندورة لك أجار حواشة أكتر من قيمتها بالسوق. يعني أنا هدول القطاعات اللي هي عمود الارتكاز تبعنا، مين حامل هلا الاقتصاد؟ اللي حامله بصراحة
0: العقاري،
3: بس العقاري اللي قدرانها، ومع ذلك ما حيقدر يتحمل، لانه هلا بتشوفي الليرة اليوم قديش، 14 و 250. يعني معناتها لما شفنا ميزان الصادرات والواردات عندي أنا بتلاقي الملتوئ باتجاه الواردات مشان والسبب أنه التدمير دمرت الصناعة والزراعة. هذا اللي أثر لحد هلأ. ليش ثابتين؟ لأنه وحتى الوحيد القطاع الوحيد اللي رواتبه عم ترتفع إيجابياً هو القطاع العقاري. هلأ اليوم ما بتلاقي عامل بالسوق تحت 100,000. أنا بسيط يعني أنا
0: على اليومي عم نحكي
3: على اليومي.
0: أنا
3: هلأ بالمقارنة بالصناعة ما بتلاقي العالم عم بيعطوهم 1,275,000 بس الحد الأدنى، والحد الأدنى رفعته الدولة. يعني أنا بعتبره ارتفاع سلبي وليس إيجابي، لأنه ما في عندك الصناعة عم تسكر مصنع ورا مصنع. لو كانوا كمان المصانع عم تكبر واحد ورا واحد كان صار ارتفاع إيجابي مثل الصين. اليوم ما في أقل من $1,000. أنا لما بسمع أنه في $1,000 معناتها في وارد يقدر يغطي هال$1,000. أنا بنسر ابن بلدي ياخذ $1,000، شو بدي احسن من هيك؟ معناتها الاقتصاد صار عنده قدره شرائيه مرعبه.
0: صحيح.
3: بقى انا مع انه يكون اي استثمار مهما كان، ان كان بالقطاع الابنيه الفاخره، ان كان بالقطاع الابنيه الشبابيه، ان كان
0: هل برايك العائد على الاستثمار بالابنيه الفاخره في سوريا مجدي؟
3: اها، انا في نقطه مهمه كثير. في ناس بحسبوا انه نفسه الفاخره الابنيه الفاخره كلفتها نفس الكلفة مثلا البيت مساوى بالتهريب. الله يهديهم. أنا والله هي كمان نقطة لازم تسلطوا عليها الضوء، أنه في أبنية كاملة عم تطلع لك لا مخططة لا زلازل لا دراسات. يعني هذا الحكي لك ما بيجوز من الله. لك هزة واحدة هذا كله بيروح. لك هدول أهلنا اللي بدو يعودوا فيها، هدول أخواتي. هدول شلون هي هزة واحدة بتروح؟
0: يعني وهذا حدث فعليا بتركيا، وشفنا الفساد. يعني بسبب الفساد ماذا حصل في مناطق يعني جنوب تركيا؟
3: نحن لسه على أسوأ. يعني هلأ بتركيا في عندك رخصة نظامية، ما حدا بيسترجع يطلع إلا برخصة نظامية. أما هون لا رخصة ولا شيء، عم يعمر 4-5 طوابق فوق بعضها بدون رخصة، بدون مهندسين، بس بيجيب معلم النجار والباطون والهذا بيعمر البناية بيساوي

0: زلزال بدمشق يعني اذا لاحظتي ما صار عندنا اصابات كبيره.
1: صحيح.
0: لانه البركه من الله بفضل الله كل الرخص مدروسه على الزلازل.
1: يعني بالتوفيق لك دكتور محمد مروان اورفلي، وانت رئيس لجنه الاستثمار والتطوير العقاري في غرفه تجاره دمشق، نشكرك على هذه الاضافه.
0: الله يبارك فيكم، والله يعطيكم العافيه، والله يجعل مساعيكم دائما للخير والبركه ولخير البلد ان شاء الله.
1: شكرا لك.
0: الله يسعدك.
1: للمرة الثالثة على التوالي، مصرف سوريا المركزي يمدد مهلة استبدال العملة القديمة، رغم إعلان حاكم المصرف أن نسبة الاستبدال تجاوزت 63%، لكن الواقع على الأرض يقول شيئاً آخر، فالكثير من شركات الصرافة ومنافذ البيع لا تزال تتعامل بالعملة القديمة وترفض إعطاء المواطن الليرة الجديدة. والأدهى من ذلك أن العملة الجديدة شبه معدومة في المناطق الشرقية والعديد من المحافظات، وكأنها حكر على محافظات دون أخرى. تمديد متكرر للاستبدال وثقة تتآكل وسوق موازية قد تستغل هذا الأمر، فهل نحن أمام خطة ناجحة أم فشل معلن؟ نزلنا إلى الشارع وسمعنا صوت المواطن، نتابع في هذا التقرير.
2: العملة متوفرة بالسوق، البنك المركزي عم يعطينا حصتنا بشكل دوري، كل الشركات المفوضة بعملية التبديل عم تاخذ حصتها بشكل نظامي وسلس بدون اي تعقيدات. بالاضافة انه احنا بالدير الزور عم يعني صاير عندنا تراكم، انه المناطق محافظة الحزكة، محافظة الرقة، ما في هناك محل مراكز للاستبدال، فعم يتوافدوا علينا. المواطن عم يجي شايل عمله بدك تبدل له، انت ما راح تساله من وين انت، من الرقه ولا من الدير ولا من حسكه، وهذا شيء اثر علينا وعلى توفرها بالسوق وضخها بالسوق مثلا محافظه دير الزور.
3: والله رحت على المحلين ثلاثه، يعني نهارين ثلاثه اربعه انه يبدلوا لي هالعمله، غير يعني طولتوا بي وهاي.
4: لا والله القديمه اكثر شيء، قديمه يعطونا العمله القديمه، واحيانا احنا مثلا نقول له اخي اعطيناك جديد، اعطينا مثلا جديد مو قديم.
5: بتمنى انه يرجع السوري الجديد فقط وينسحب التركي، بصير اريحيه. اما اليوم عم نشيل ثلاث عملات في جيبنا، سوري قديم وسوري جديد وليره تركيه ودولار، صاروا اربع عملات.
6: اغلب المحلات لسه عم تعامل بالليره التركيه، ممكن في بعض المحلات عم يعاملونا بالليره السوريه بسعر يعني بسعر صرف الدولار، بس في محلات كثير لا ما عم ياخذوا هيك، عم ياخذوا اكثر، لانه عم يقولوا انه ما عم يتقبلوا الليره السوريه، او انه مثلا لما عم يروح يصرف مشان يجيب بضاعه عم يخسر فيها.
1: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا ان نستضيف بالاستوديو الدكتور سامر قسار، وهو استاذ في التمويل والمصارف في كليه الاقتصاد بجامعه دمشق. اهلا وبك واهلا وسهلا بك دكتور. يعني سمعنا هناك مشكله مزدوجه، هي عدم توافر العملة الجديدة وأيضا الاستخدام المكثف لعملات أخرى كالليرة التركية، لكن السؤال الجوهري برأيك ما هي أسباب عدم توفر الليرة في بعض المحافظات وخاصة الشمالية؟
7: أول شيء شكرا لاستضافتك أستاذي. هي المشكلة بصراحة هي من مشكلة طبيعية، خلينا نقول في أي منظومة اقتصادية بيتم فيها استبدال كامل للكتلة النقدية القديمة الموجودة خلال هالفترة. نحن بلش الاستبدال من بداية العام، صح صار في تمديدات متكررة بس إلها مبرر كتير مهم، وهي هذا حالة صحية جدا. يعني الفكرة بالموضوع أنه إذا بدنا نحصر التبديد بفترة قصيرة جدا بده يصير في ضغط على سعر طلب. الصرف بشكل كبير طبعا بده يصير في طلب وإلى آخره. نحن عم نعمل المصرف المركزي عم يدير العملية بشكل متوازن، لكن على الأرض في عقبات كثيرة، ومثل ما تفضلت حضرتك في عندنا مشكلة بالانتشار الجغرافي لمراكز التبديل خاصة بالمنطقة الشرقية بعد تحريرها. هلأ في حلول كثير لهذا الأمر. أول مشكلة الأساس، خلينا نوصف المشكلة ونعطي الحل بعدين، نحن عندنا مشكلة بالقطاع المصرفي. ما في انتشار للفروع المصرفية غير بعض المصارف العامة، بعد فروعها هي اللي عاملة بالمناطق الشرقية رقة دير الزور حسكة. هذا مشكلة كبيرة. أنا مثل ما شفنا بالتقرير يعني المواطن العادي اللي معه مليون ونص مليون ومئتين ألف معقول يقطع مسافات طويلة، يمكن حتى المصاري معه نصها بالمواصلات. فهي مشكلة كبيرة، فنحن ندعو من هذا المنبر الطيب الكريم لجميع المصارف إن تباشر أعمال فروعها كاملة الخاصة حصرا يعني.
1: نعم.
7: هلأ صار في عندك موسم قمح، صار الناس بدها تمويلات، صار في زراعة.

0: الحمد لله موسم القمح السنه كبير وضخم كتير،
1: أكيد
0: المزارعين بدهم تمويلات
1: نعم
0: الى اخره، ليش؟ افتح فروع وبلش تمويلات وبلش شغل ومارس عمليه التبديل. هلا النقطة الأساسية، نحن بالمنطقة الشرقية بالذات ما عندنا انتشار جغرافي للقطاع المصرفي، زائد في خلينا نقول مؤسسات رديفة هي الشركات الصرافة المرخصة،
1: نعم.
0: هذا كمان رائع جدا عم تقوم بعملها بشكل رائع، لكن كمان عندنا
1: غير
0: مشكلة
1: كافية.
0: طبعا غير كافي. هلا غير كافي من ناحيتين، الناحية الأولى أحيانا ما عم يصير في عندهم حافز، طبعا الكلام هيك موجه لبعض المشاكل والنقاط الأساسية وليس التعميم من العمى، لكن ما يكون في حافز للاستبدال، في كتلة نقدية جديدة ما في حافز للاستبدال. أنا أقترح بالنسبة للشركات الصرافة وحتى البنوك أنه ليش ما المصرف المركزي يعمل عمولة بسيطة، واحد بالألف على سبيل المثال، كل مليار ليرة قديمة من شركة صرافي أو من بنك بيسلمها هالمؤسسة المالية للمصرف المركزي، المصرف المركزي يقدم عمولة استبدال.
1: لكن
0: عليها
1: هذا الأمر
0: يعني.
1: يعني هو هن شركات الصرافة ليس بحاجة للتشجيع أو للعمولات أو أي حوافز، لأنه هذا مطلب وطني نحن لحماية الليرة. لماذا يرفض بعض الصرافة إعطاء المواطن عملة جديدة بحجة أنه لا يوجد لدينا؟ طب لا تصرف أو لا تعطي.
0: من ناحية توفر العملة الجديدة متوفرة وبكثرة، وشفنا جزء من هذا، وهذا الكلام يعني المصرف المركزي حريص جدا على شبكات التوريد الموجودة بكل أصقاع البلاد، متوفرة العملة الجديدة والكميات المطلوبة.
1: يعني برأيك هي لعبة صرافة؟
0: يعني ما فيني أقول لعبة صرافة، خلينا نقول تراخي، وهذا التراخي لابد من نحله. نحن مثل ما تفضلت أستاذي، نحن عندنا هدف وطني.
1: نعم.
0: هي العملة القديمة لازم نتخلص منها بأي شكل، لسببين أساسيين. أول شيء عليها أشكال غير لائقة يعني
1: صحيح.
0: صراحة ومؤذية بصرية، مثل ما
1: نعم.
0: قال السيد الرئيس أحمد الشرعي، فعلا يعني مؤذية بصريا لما بتشوفي واحد. فالفكرة هي واحدة. اثنين، أنا كمصرف مركزي وكسياسة نقدية بدي أضبط الكتلة النقدية الموجودة، كيف بدي أضبطها إذا عندي عملتين؟
1: صحيح.
0: ولا تنسي حضرتك كمان أنه الكتلة النقدية القديمة في جزء كبير منها كان خارج
1: الدولة.
0: طبعا صحيح. طبعا بالمناطق الشرقية اللي تم تحريرها بفضل الله في عنا
1: اللي تم تهريبه أيضا خارج الحدود. طيب
0: يعني
1: برأيك هل يستقر سعر الصرف بعد انتهاء فترة التبديل؟
0: هذا سؤال جدا مهم، مثل ما بيقولوا بالإنجليزي الـ $1 million question.
1: صحيح.
0: طبعا 100%، لكن يحتاج لوقت قصير. يعني أنا كمصرف مركزي لما بضبط الكتلة النقدية الموجودة من العملة المحلية بالليرة السورية بكل أصقاع الوطن،
1: نعم.
0: أنا بالنسبة لي سهل جدا عاد أقدر أتحكم بسعر الصرف،
1: نعم.
0: 100%. بينما إذا بتضل في أجزاء مهمة تقريبا ثلث الكتلة النقدية لسه برا السيستم وبرا الكنترول تبعي كمركزي، أكيد ما حقدر دير السياسة النقدية وبالتالي أتحكم بالتضخم وسعر الصرف كما يجب. ما في داعي.
1: طيب لأي عائلة. عندنا فئة 2000 ليرة اللي هي المزعجة أكثر شيء وجودة يعني بين أيدي المواطنين، وهي الأكثر تداولا حسب ما يتم الحديث عنه، ولا يوجد لها بديل.
0: نعم.
1: هل برأيك أنه المركزي تغاضى عن استبداله، أو ما هي خطته كانت لما لم يطرح فئة بديلة للألفين ليرة؟
0: تماما. هلأ لا ننسى أنه نحن طالعين من من من نحن ما استلمنا سويسرا، يعني الحكومة الجديدة استلمت بلد مهدم يعني فيه 20 مليار مشكلة.
1: صحيح.
0: والحمد لله بلشوا بحل المشاكل الدولية، وهو أهم شيء هذا الموضوع، فكوا هالقيود الدولية اللي عندنا بفضل الله، بعدين بلشنا نعالج مشاكل داخلية. طرح العملة موضوع تجربة جديدة بالنسبة للاقتصاد السوري، ما فيني اطرح الموضوع هن تعاملوا مع الفئات الاكثر تداولا، وهذا شيء ممتاز. من خلال هالتجربة بينت معنا الايجابيات والسلبيات. هلا لما بدي اكمل طرح العملات او عفوا الفئات الاخرى من الليرة السورية، صار عندي تصور كامل شو البلسز والماينسز، شو المشاكل والعقبات، صار فيني عالج الموضوع بسرعة اكبر واحترافية اكبر. فالمصرف المركزي عم يتبع اسلوب التدريج، عالج الموضوع باكبر فئات نقدية اكثرها تداولا، ولاحقا سيتم طرح الفئات النقدية الصغيرة واللي تستكمل خلينا نقول الدورة النقدية. علما جزئية صغيرة، انه المصرف المركزي بتوجه كبير ورائع جدا نحو الإيماني أو العملة أو النقود الرقمية، خلاص نحن عن جد يعني لازم نطلع من هاي الثقافة وبالتدريج. نحن ما فينا نغير كل شيء بين يوم وليلة، بدها تدريج القصة. بالمقابل كحكومة لازم نوفر اللوجستيات الكاملة لها. فمن بين الاقتراحات الأخيرة، أنا آسف أطلت، غير أنه نعطي عمولات، نستخدم فكرة المصارف المتنقلة. في مصارف متنقلة بعد المصارف الخاصة، يعني عبارة عن فان فيه فرع مصرفي مصغر.
1: صحيح.
0: يعمل جولات،
1: والحكومة فعليا بدأت بهذه الطريقة عبر الرواتب.
0: تماما
1: تقبيض الرواتب جداً. المصرف التجاري يعني تماماً. كان في هذه المبادره من قبل الحكومه
0: فاللوجستيان طبقت يعني صار في كرامه للمتقاعد او للموظف عواد ما يروح يوقف في طوابير طويله يعني ها بلشت التجربه ليش ما نطبقها بالمناطق الشرقيه
1: جميل جدا شكراً. يعني اشكرك دكتور سامر قصار على هذا التحليل وهذه المقترحات التي اغنيت بها الفقره شكرا لك
0: يعطيكم العافيه شكرا كثير
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من الراصد الاقتصادي شكرا لمتابعتكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله إلى اللقاء

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة. وفي العناوين: وزارة النقل تعلن بدء تأهيل الطرق المركزية في سوريا وإعادة تأهيل مشروع يربط بين شمال سوريا والسعودية عبر الأردن. صفحات محلية في السويداء تتحدث عن 4 قتلى من جراء اشتباكات في بلدة الرحى بريف المحافظة الجنوبي. للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجات تطالب بخفض أسعار المحروقات في مدينة القامشل. اعتقالات تطول 47 نائبا ومسؤولا في بغداد، ووكالة الأنباء العراقية توضح أن العملية جاءت على خلفية اتهامهم بملفات فساد.

0: أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم وإلى تفاصيل هذه النشرة. قال وزير النقل يعرب بدر إن الوزارة بدأت بتأهيل كل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث التجهيزات المتاحة في العالم. وأضاف في مؤتمر صحفي أن الوزارة تسعى للعروض الخارجية من شركات أجنبية لإعادة تأهيل الطرق وفق أعلى المواصفات. وأشار بدر إلى أن الخطة تشمل إعادة تأهيل مشروع M45 إلى جانب إنشاء طريق عام جديد يربط دمشق بمحافظة دير الزور، وذلك بهدف تعزيز الربط بين المناطق الشمالية والشرقية والعاصمة دمشق واستكمال شبكة الطرق في المنطقة الشرقية. وأضاف أن المشاريع تتضمن إعادة تأهيل أوتوستراد نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب، إضافة إلى وصلة سراقب إدلب، فضلا عن إنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور. عن هذا الموضوع تنضم إلينا ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق لمعرفة آخر التفاصيل والتطورات. ديالا أهلا بك، إذن ماذا لديك من تفاصيل عن هذا المشروع الذي أعلنه وزير النقل؟
1: نعم، مرحبا فرات. ما أعلنه وزير النقل يأتي ضمن رؤية وخطة وزارة النقل لتأهيل الطرق المركزية والحيوية في سوريا. هذه الطرق حقيقة التي تعرضت لأضرار خلال سنوات الحرب، وكذلك أيضا بالإضافة إلى عدم إهمالها وعدم صيانتها لمدة طويلة، ما أدى إلى تهالكها، وهذا انعكس سلبا أيضا على سواء على حركة النقل بين المحافظات أو أيضا حركة التجارة أيضا على الصعيد الدولي. يعني هناك عدة طرق سيتم العمل على تأهيلها ابتداء من مشروع M45 الذي يمتد من الأراضي التركية وحتى السعودية مرورا بالأردن. هذا الطريق الذي سيتم تأهيله من معبر نصيب في جنوب سوريا على الحدود الأردنية مرورا بدمشق ثم حمص وحلب، كذلك تأهيل وصلة سراقب إدلب، وبالإضافة إلى إنشاء ممر أو طريق ثاني من يربط دمشق بدير الزور عبر الأردن. يعني هذه العمليات بالعموم، عملية تأهيل هذه الطرق ستنعكس بشكل إيجابي بالتأكيد بعد إتمامها سواء على التنقل بين المحافظات وتسهيل هذه الحركة أو فيما يتعلق بتسهيل حركة الترانزيت أيضا، خاصة بعد عودة سوريا كممر هام لتجارة الترانزيت للعديد من الدول. إذن هذه آخر التفاصيل فرات فيما يتعلق بتأهيل هذه الطرق الذي أعلن عنه الوزير، وزير النقل يعرب بدر، هذا اليوم ضمن المؤتمر الصحفي الذي تم عقده.
0: شكرا جزيلا لك من دمشق ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا. ينضم إلينا الآن المهندس معاذ النجار، مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في دمشق. أهلا ومرحبا بك معنا. إذا أستاذ معاذ، نتحدث اليوم عن ما أعلنته وزارة النقل بخصوص بدء تأهيل الطرق المركزية في سوريا بحسب إعلان وزير النقل طبعا يعرب بدر، وإعادة تأهيل مشروع يربط بين شمال سوريا والسعودية عبر الأردن. بداية بنظرة سريعة، كيف ترى هذا المشروع والجدوى منه في المستقبل؟
2: الله وبركاته، الشرف اليوم نكون معكم بهذا اللقاء، الله يعطيكم ألف عافية. هلا أنا راح أشرح على المشاريع بشكل عام اللي تم إعلان عنها من قبل السيد معالي وزير النقل. هن خمسة مشاريع، مشروع يربط شمال سوريا مع جنوبها، وهو مشروع نبدأ من حلب إلى حمص، ثم من حمص إلى دمشق، ثم من دمشق إلى معبر نصيب. هذا المشروع يربط شمال سوريا مع جنوبها. أيضا في مشروع الثاني هو مشروع ربط دمشق مع المنطقة الشرقية عبر مشروع دمشق تدمر وتدمر دير الزور. المشروع هي إعادة تأهيل لمشروع شمال جنوب، إعادة تأهيل يتضمن سلام مرورية، يتضمن أعمال الدهان الطرقي، أعمال إشارات مرورية. المشروع واعاده سفله الطريق بشكل كامل ومعالجه الهبوطات. اما المشروع الثاني هو مشروع ربط دمشق مع المنطقه الشرقيه، يتضمن صيانه الطريق القديم الذي يسمى طريق الموت، ثم انشاء طريق اخر سايد ثاني ليكون الطريق عباره عن استراد ذهابا وايابا.
0: طيب أستاذ معاذ، هل هناك جدول زمني قد تم تحديده من قبل وزارة النقل حتى يعني ينجز هذا المشروع خلال فترة معينة؟
2: نعم، هلا نحن بتعرف اعمال الطرق صعب العمل فيها بالشتاء وخصوصي اعمال سفلتي. نحن عم نقول على هاي السنين ان شاء الله 26 و27 بالنسبة لمشروع شمال جنوب. بالنسبة لمشروع المنطقة الشرقية حوالي 500 يوم.
0: هل هناك جهات ستمول هذا المشروع بحسب ما لديك من معلومات؟
2: المشروع سيتم تمويله من قبل الحكومة السورية من الخزينة العامة يعني الدولة
0: طيب
2: عبر نعم.
0: نعم طيب اليوم يعني لو تحدثنا أيضا عن الاهتمام، يعني هل سيتم الاهتمام بالطرق الدولية أم بالطرق الداخلية أكثر؟
2: المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية هي تهتم بالطرق الدولية والطرق اللي تصل بين المحافظات. سوريا عبر موقع الاستراتيجي الذي يربط يعني هو قلب العالم، الطرق الدولية كثير يعني مهمة كثير، وشفنا انتم بمضيق هرمز كان سوريا هي الملاذ الآمن للتجارة العالمية. نحن عم نحكي عن الطرق الأكثر أهمية، طرق ربط شمال سوريا يعني عم نربط تركيا مع الأردن ثم دول الخليج والصين. أيضا ربط إن شاء الله في مشاريع قادمة، عم نحكي مشاريع قادمة، كمان ربط الساحل السوري مع التنف وثم الحدود العراقية ودول الخليج.
0: طيب أستاذ معاذ، هل سيتم شق طرق جديدة ويعني العمل على تعبيدها بعد ذلك أم سنكتفي بالطرق الموجودة وإعادة تأهيلها فقط؟
2: نحن هلا نحن اللي تم اعلان عنا اليوم هي اعاده تاهيل الطرق القديمه، طريق حلب دمشق وايضا دمشق دير الزور. الخطه الطموحه الخطه القادمه ان شاء الله سيتم خلال 2020 26 إعادة دراسة وإعادة أبديت للدراسة اللي موجودة عندنا للطرق اللي على نظام البي أو تي الذي تربط شمال سوريا مع جنوبها وشرقها مع غربها. هذه بتكون يعني عبارة عن إنشاء بشكل كامل. عندنا دراسة راح يتم عبر البنك الإسلامي تحديث هذه الدراسة وإن شاء الله انطلاق بال 2027 العمل لإنجاز هذا العمل الاستراتيجي. هذا ما بيهم سوريا، بيهم العالم والمنطقة العربية بشكل كامل.
0: طيب يعني بحسب التوقعات بعد إنجاز هذا المشروع كيف ستتحسن شبكة المواصلات عموما في سوريا؟ أتحدث عن الطرق البرية طبعا.
2: نحن على الطرق المركزية بسوريا أو الطرق بشكل عام أهملت خلال النظام البائد، والحقيقة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بتوجيهات من الحكومة هناك خطة طموحة لتأهيل وإعادة تأهيل الطرق وصيانتها. الخطة كانت يعني الاهتمام كان أكثر شيء بالمنطقة الشرقية برقة ودير الزور والحسكة، أيضا محافظة إدلب وريف إدلب حلب كمان الطرق متهالكة تحتاج إلى صيانة جذرية. الحقيقة صارت السنة أمطار غزيرة زادت من سوء الطرق في المنطقة الشمالية.
0: شكرا جزيلا لك المهندس معاذ النجار المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، كنت معنا من العاصمة دمشق.
2: سلامكم الله، أهلا وسهلا.
0: تواصل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع الرقة عمل إعادة تأهيل جسر الرشيد بهدف تحسين واقع البنية التحتية وضمان سلامة الحركة المرورية في المحافظة. وأفادت وزارة النقل بأن أعمال التأهيل وصلت إلى مراحلها الأخيرة في حين بقي تنفيذ طبقة الميول وأعمال التعبيد النهائية، متوقعة وضع الجسر في الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بعد استكمال جميع الأعمال الفنية وتأكد من جاهزيته بشكل كامل. ويعد جسر الرشيد في الرقة من الجسور المهمة، إذ يربط مدينة الرقة بريفها الجنوبي والغربي ومناطق الداخل السوري.

0: أفادت مصادر محلية بارتفاع عدد القتلى إثر اشتباكات حصلت في بلدة الرحى بريف السويداء إلى 4. وقالت المصادر أن الاشتباكات اندلعت إثر خلاف بين أفراد من عائلتي أبو راس وأبو درهمين، كما أشارت إلى أن الطرفان استخدما أسلحة نارية خلال المواجهات. ينضم إلينا أيمن الشوفي الصحفي معنا من دمشق. أستاذ أيمن، أهلا ومرحبا بك. نتحدث عن ما حصل من اشتباكات في بلدة الرحى وقضى فيها 4 أشخاص. المصادر قالت إن الاشتباكات اندلعت إثر خلاف بين أفراد من عائلتين هناك في المنطقة. ما التفاصيل لديك وكيف حصل ذلك إن كان لديك معلومات؟
1: نعم، سلامات، تحياتي أستاذ فرات لحضرتك لمتابعي تلفزيون سوريا. طبعا ما حدث اليوم هو جزء من سياق عام، يعني هو جزء من مسألة استخدام السلاح في حل النزاعات الشخصية بين أفراد المجتمع، وهذا أيضا سببه الأساسي عدم وجود مرجعية واضحة للسلاح في السويداء، أي سلاح منفلت الخارج عن إطار المأسسة. السويداء بعد اجتياح تموز أو مجازر تموز التي تعرضت إليها العام الماضي قامت بإنشاء جسمين، أحدهما حمل اسم الحرس الوطني لجمع الخصائر المسلحة في السويداء ضمن جسم أو هيكلية إدارية واحدة، والثاني هو الأمن الداخلي، قيادة الأمن الداخلي، والذي قوامه هم أفراد الشرطة من العهد البائد. وأعتقد أنه وجود السلاح خارج هاتين المؤسستين في السويداء يعني هذا السلاح هو سلاح منفلت. ما حدث في رحى يعني يندرج ضمن إطار استخدام هذا السلاح في تصفية الحسابات أو في حل النزاعات الشخصية بين الأفراد في وقت انتشر في السويداء فشل في مسألة الإدارة الذاتية أو مشروع الإدارة الذاتية الذي يترأسه القاضي شادي مرشد، والذي كان يترأس سابقا جهاز الأمن الداخلي في السويداء أو الشرطة المحلية في السويداء. طبعا هذا الفشل يمكن استنتاجه ضمن محاور عديدة، منها سرقة الكابلات الخاصة بشبكة الهاتف، منها ايضا مساله يعني ايضا تحدث اليوم مرشد في اجتماع مع قصائد مسلحه وقيادات قصائد مسلحه في السويداء عن ظاهره ايضا انتشار المخدرات وتعاطي المخدرات في السويداء.
0: ولكن لو سمحت لي استاذ ايمن، يعني هل يعني هناك تفاصيل واضحه للحادثه؟ لماذا اندلعت اصلا الاشتباكات بين العائلتين؟
1: يعني ما يشاع هو مسائل مرتبطة ب يعني تجارة ممنوعات وتهريب، يعني الابتتال حول مصالح شخصية ضيقة ضمن أفراد من هاتين العائلتين. طبعا النزاع حل عن طريق المجتمع بعيدا عن القضاء، وهذا أيضا فشل جديد لمشروع الإدارة الذاتية في السويداء. يعني قام سكان بلدة الرحى باقتياد شابين اللذين أطلقا النار على أبو راس عن أبو راس وما شقيقين اليوم إلى ساحة البلدة في الرحى وقام بقتلهم، يعني قام أهل البلدة بقتلهم مباشرة في الساحة، أي بعيدا عن إجراءات التقاضي وإجراءات المحاكمة. إذا يعني نحن أمام مشهد عشائري، أمام مشهد منفلت، أمام مشهد مؤسف جدا.
0: طب يعني كان هناك اجتماع أمني أستاذ أيمن اليوم لضبط الوضع الأمني في السويداء، ماذا أسفر عن هذا الاجتماع؟ هل لديك أيضا تفاصيل بهذا الخصوص؟
1: اجتماع اليوم تقصد أستاذ فرات؟
0: نعم، كان هناك يعني مزمع انعقاد اجتماع أمني لضبط الوضع الأمني في السويداء.
1: نعم، هو يعني تم عقده وليس مزمع، هو تم عقده بالفعل وضم مجموعة من قادة الفصائل المسلحة في السويداء مع رئيس إدارة السويداء شادي مرشد. الهدف من الاجتماع هو تطويع عدد من أفراد تلك المجموعات المسلحة ضمن جهاز الأمن الداخلي، وهذا أيضا يعني إن دل على شيء فهو يدل عن على مسألة العجز عن ضبط المشهد الأمني داخل السويداء، العجز عن وضع حد للفلتان الأمني واستخدام السلاح العشوائي في حل النزاعات بين أفراد المجتمع. وهذا أيضا يعني يعكس بشكل واضح التخبط الذي يعيشه مشروع الإدارة الذاتية في السويداء.
0: طب ولكن هل هناك جهود أستاذ أيمن لقضية حصر السلاح ب محافظة السويداء بأيدي يعني الجهات التي تشرف على الملف الأمني هناك؟ يعني هل هناك جهود فعلا واضحة لموضوع يعني لم السلاح من أيدي الشباب الذين لا ينتمون إلى أي جهاز في داخل السويداء؟
1: يعني هذا طرح نظري، لكن أن يطبق على الأرض يحتاج إلى فعلا نية صادقة وقدرة. ولذلك أعتقد أنه يعني مسألة يعني ترك هذا الموضوع إلى مجالس ممكن أن يتم إنشائها في البلدات وفي الأحياء في المدينة، هذه المجالس المحلية تعلم من يمتلك السلاح، وبالتالي يجب ضبط السلاح في السويداء وجعله مقتصرا فقط على المؤسسات التي أنشأها المجتمع الدرزي عقب أحداث تموز الماضي، ومن دون ذلك سنبقى نشهد جرائم قتل. يعني
0: نعم
1: المشكلة أيضا ليس في قتل الأربعة، هناك أيضا 5 إصابات وصلت إلى مشفى السويداء نتيجة الإصابة الخاطئة نتيجة هذه
0: شكرا
1: المعركة التي حدثت في البلدة. أي نحن أمام 4 قتلى و5 إصابات.
0: نعم
1: يعني
0: شكرا
1: هناك مشكلة حقيقية فعلا، يعني في مسألة ضبط
0: نعم
1: السلاح
0: نعم
1: وجعله يعني بيد كل من هب ودب في السويداء.
0: صحيح. شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن الشوفي الصحفي، كنت معي من دمشق.
1: شكرا.
0: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في جنوبي سوريا، زاعما أنها استهدفت مسلحين في المنطقة وأسفرت عن القضاء على عدد منهم. هذا وتوغلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في منطقة حوض اليرموك بيري في درعا الغربي بالتزامن مع انتشار قناصة وإطلاق نار على أراضٍ زراعية في المنطقة، بحسب ما ذكر مراسل تلفزيون سوريا.
2: في موجة انتهاكات متسارعة، يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة تحركاته في جنوب سوريا، ويواصل نسج رواياته المرافقة لعمليات توغله المستمرة، حيث ادعى أخيرا قضاءه على عدد ممن وصفهم بالمخربين المسلحين. وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن الفرقة 210 نفذت عملية عسكرية داخل ما يطلق عليه منطقة التأمين الدفاعية دون الكشف عن تفاصيل ميدانية. وفيما يخص التحركات العسكرية، أكد مراسل تلفزيون سوريا سماع دوي إطلاق نار جنوبي بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، مرجحا أن تكون العملية التي أشار إليها الاحتلال قد نفذت في تلك المنطقة تحديدا، رغم غياب التأكيدات حول طبيعة الاستهداف أو هوية الأشخاص المستهدفين. وخلال الساعات الماضية شهدت محافظتا درعا والقنيطرة سلسلة من التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتزامنة، تخللها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز. وأفادت وكالة سانا بأن جيش الاحتلال شن 6 توغلات منفصلة في ريفي المحافظتين، ورافقت هذه التوغلات عمليات مداهمة للمنازل ونصب حواجز عسكرية مؤقتة واستجواب لعدد من المدنيين. منذ سقوط نظام الأسد المخلوع تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وتعكس هذه الموجة المتسارعة من التوغلات والادعاءات الإسرائيلية تحول المنطقة إلى بؤرة توتر مفتوحة، وبات من الواضح أن الاحتلال يسعى لفرض واقع عسكري جديد تحت ذرائع أمنية غامضة.
0: هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا أن التوغل الإسرائيلي تزامن مع انتشار قناصة وإطلاق نار على أراض زراعية بالمنطقة.
3: تتصاعد وتيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية في منطقة حوض اليرموك وريف القنيطرة الجنوبي. في هذه الأثناء أقدمت قوى عسكرية مؤلفة من 3 عربات عسكرية بقطع الطريق الواصل بين قرية صيصون وجملة بمنطقة حوض اليرموك، كما أن قوى عسكرية إسرائيلية أخرى تمركزت في منطقة تلة المغر أسفل وادي اليرموك، وبدأت بنصب خيام في أول انتشار من نوعه في المنطقة. وفي سياق آخر أفاد مراسل هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد قرابة الساعة 9 من مساء أمس شخصين مسلحين داخل المنطقة العازلة جنوب قرية حضر أثناء اقترابهما من الحدود وعلى بعد نحو 1.1 كيلومتر من السياج مع خط وقف إطلاق النار. وبحسب الرواية الإسرائيلية أنه تم استهداف الشخصين في حين لم نستطع التمكن من معرفة هوية الأشخاص الذين تم استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق رصاص وقذائف مدفعية جنوب بلدة حضر، فيما تستمر عمليات التوغل والمداهمة والتضييق على المدنيين في حوض اليرموك وريف القنيطرة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
0: ذكرت مصادر محلية أن الاحتجاجات في مدينة القامشلي بريف الحسكة مستمرة منذ أيام، وذلك للمطالبة بخفض أسعار المحروقات. وقالت المصادر أن الأسعار الحالية بعد التخفيض الأخير أكثر ارتفاعا من الأسعار التي كانت سابقا قبل دمج قسد بالدولة. هذا وأشارت إلى أن القرار برفع الدعم عن المازوت الخدمي المقدم لأصحاب المولدات بأسعار شبه مجانية أدى إلى خلق أزمة جديدة. ولفتت إلى أن الكهرباء في القامشلي والحسكة تعتمد بشكل رئيسي على الأمبيرات، حيث أن أصحاب المولدات أوقفوا العمل بسبب عدم تزويدها بمادة المازوت. عن هذا الموضوع ينضم إلينا عزيز برو الحقوقي من القامشلي مباشرة. أهلا ومرحبا بك. إذن مصادر محلية سيد عزيز ذكرت بأن الاحتجاجات في القامشلي مستمرة للمطالبة بخفض أسعار المحروقات، إلى أين وصلت رقعة الاحتجاجات؟ وهل فعلا تم الاستجابة لما تم الخروج به في موضوع أسعار المحروقات؟
4: مساء الخير أستاذ فرات ولجميع المشاهدين. طبعا الاحتجاجات تدخل الأسبوع الثاني، بدأت في الريف، ريف منطقة الهول، وانتقلت إلى باقي المدن. القامشلي لليوم التاسع على التوالي في مظاهرات بشكل يومي في المدينة. الاحتجاجات طبعا هي احتجاجات عفوية، يعني مشارك فيها من مختلف شرائح المجتمع في القامشلي. السبب الأساسي للاحتجاجات هو الغلاء المعيشي ونقص الخدمات. مثل ما هلا ذكرت بالتقرير، الخدمات في القامشلي بشكل الكهرباء مثلا تعتمد بشكل كلي على المازوت. نحن داخل المدن يعني ما الكهرباء النظامية ما في عندنا من سنتين او اكثر من سنتين. من هذاك الوقت نحن نعتمد على المولدات، المولدات كانت بيعطوا الامبير ب 10 دولار. فهلا بالوقت الحالي ارتفع ل 14 دولار، وبعد الارتفاع الاخير للمازوت ارتفع الى 25 26 دولار، فيعني الضعف اكثر من الضعف. هذا الشيء شكل عبء كثير على المواطنين. طبعا بشكل عام الحياه توقفت جوا المدن جوا الريف، خاصه انه نحن بمرحله الحصاد والسنه الموسم وفير، يعني الحصادات توقفت نتيجه شح المازوت. الحرائق اللي صارت كان العالم بالمنطقة كان بيعتمد بشكل عام على الجرارات هالأمور في إطفاء الحرائق في فترة المواسم. هاي السنة نتيجة شح المازوت يعني العالم حتى عمليات إطفاء الحرائق هالأمور كانت صعبة، ونتيجة وكمان الحالة المعيشية، يعني هلا صار الأمبير يعني العيلة اللي بتستخدم 4 أمبيرات تشغل براد أو كونديشن مثلا تحتاج لأربعة أمبير، أربعة أمبير صار أكثر من راتب الموظف، يعني الموظف اللي ياخذ 100 دولار 105 دولار الكهرباء بده يدفع 120 دولار، فيعني اللجنة اللي حطت هالأسعار يعني على شو اعتمدت لتحط هالأرقام هاي؟ إذا كان فاتورة الكهرباء لوحدها أعلى من راتب الموظف، فكيف بده يكمل مع احتياجاته المعيشية؟
0: نعم، هذا الطرح واقعي ويعني لربما يذهب معك الكثيرين فيما تقول، ولكن يعني هل تمت الاستجابة إلى هذه الدعوات التي تطالب بخفض أسعار المحروقات؟ يعني أنت تقول أنه الاحتجاجات أصبح لها أسبوعين مع يومنا هذا، دخلت في أسبوعها الثاني، هل كان هناك رد من الجانب الحكومي؟
4: للأسف هون كمان مشكلة ثانية، نحن في القامشلي لهلا يعني الطاسة ضايعة، يعني منطقة ما بنعرف مين السلطة الفعلية هون. بعد الدمج احنا نعتبر المحافظ رئيس السلطة التنفيذية في المحافظة بعد ما صار عملية الدمج. نعم. للأسف حتى اللحظة لم يتواصل أحد مع المحتجين، لم يتواصل أحد مع المحتجين، صار احتجاجات صار في عدة مدن في الريف، لهلا ما حدا تواصل مع المحتجين. وبصراحة في نقطة هون كمان ده يعني هون يعني نرجع لجوهر مشكلتنا، جوهر ثورة الكرامة اللي انطلقت في سوريا. هاي الثورة اللي طالبت بالكرامة، هاي الثورة اللي أساسها كان مطالبة بالديمقراطية. السلطة اللي تكون معينة بصراحة ما رح تهتم بمطالب الناس، بعكس السلطة المنتخبة من الناس رح تسعى إلى أرضاء الناس. للأسف عندنا السلطة لهاي اللحظة ما حاولت حتى تتواصل مع المحتجين، لكن ونحن مستمرين في الشارع.
0: طيب الاحتجاجات أين تركزت؟ يعني هل تكون يعني بالقرب لربما من مكتب المحافظ، من أماكن فعالة في القامشلي تابعة للحكومة؟ ما الشعارات التي ترفع؟ ما يعني ما المطالب التي يطالب بها الناس أيضا هناك؟
4: طبعا الاحتجاجات انطلقت من ريف الهول، صارت في الحسكة، في تمر، في القامشلي، في عامودة، اليوم في تربسبيه والقامشلي، في ريف تربسبيه، يعني هي منتشرة تقريبا في أغلب أرجاء المحافظة. المطالب بشكل عام هي مطالب معيشية، مطالب بتحسين الوضع المعيشي، مطالب بالخدمات، مطالب بنوع ما بالكرامة، لأنه بصراحة ما في كرامة مع الجوع. بصراحة نحن دخلنا خاصة بفترة الاندماج، تغيرت كثير الظروف على الناس في منطقة الجزيرة، يعني الحياة توقفت بشكل كبير، رغم يعني إنه نحن السنة من تعتبر من السنوات اللي المواسم فيها كتير كويسة، بس مع هيك يعني هلا في عنا مشكلة بموضوع توريد القمح، عنا مشكلة بتوريد القمح، والقمح في العراء، والخبز الإنسان بالمنطقة ما يقدر يأمن الخبز. نحن عايشين على بحر من النفط في منطقة الجزيرة، والأمراض السرطانيات المنتشرة في الجزيرة يجوز مو منتشرة بكل المناطق،
0: نعم.
4: ونحن مو قادرين نأمن برميل مازوت.
0: يعني نتمنى
4: بصراحة في عنا هالفكرة كاملة، في عنا بصراحة في عنا توفير وفي عنا زيادة في الموارد، لكن عنا في فساد في الإدارة، في عنا فساد في السلطة، في سوء إدارة عنا كبير. يعني
0: نتمنى طبعا أن يكون يعني هذا قد وصل إلى المعني بالأمر، وأن يعني يكون هناك رد على المحتجين و تلبية المطالب المحقة طبعا لكل من خرج في هذه الاحتجاجات. شكرا جزيلا لك السيد عزيز برو الحقوقي، كنت معي من القامشلي. أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية عقب اجتماعها الاستثنائي ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية لسوق الوقود. وتضمنت الأسعار الجديدة خفضا يتراوح بين 14 و20% على البنزين والديزل واسطوانات الغاز المنزلي والصناعي. وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار، ما يعزز استقرار السوق ويضمن توافر المواد البترولية لصالح المواطن والاقتصاد الوطني. من جهته أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان أن قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بناء على دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت بها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية، مراعاة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في سوريا. وأشار سليمان إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصورة منتظمة لمواكبة تطورات أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا، إلى جانب دراسة المؤشرات الاقتصادية المحلية، مما يكفل اتخاذ قرارات مدروسة تحقق استقرار السوق وتضمن استدامة توافر المشتقات النفطية. ولفت سليمان إلى أن آلية التسعير باتت تعتمد على المراجعة الدورية المرنة، إذ يعدل السعر صعودا أو هبوطا وفق معايير وبيانات واضحة، تحقيقا للعدالة والشفافية وخدمة لمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني. هذا وقال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان، قال إن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية سيسهم في خفض التكاليف في الإنتاج وتنشيط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف رسلان في منشور على منصة إكس أن انخفاض أسعار المحروقات سيحفز الحركة الاقتصادية ويدعم الإنتاج وينعكس إيجابا على مختلف القطاعات والأسواق المحلية. هذا وأشار إلى أن استقرار الليرة السورية لا يعتمد على السياسة النقدية وحدها، بل يرتكز أيضا على اقتصاد منتج واستثمارات نشطة وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص. وشدد رسلان على أن كل خطوة تعزز الانتاج الوطني تصب في نهاية المطاف في مصلحة استقرار الليرة. وأوضح أن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية دعما لمسار التعافي الاقتصادي. استطلع تلفزيون سوريا شريحة من أهالي دمشق بشأن تأثير انخفاض أسعار المحروقات، نتابع.
5: الحمد لله لنزل الأسعار المحروقات، وهي خطوة جيدة من الحكومة، إنه عادة أي شيء بيطلع مع الدولار بينزل الدولار وما بينزل معه، بينما الحكومة لا ماشي مع الأسعار العالمية للنفط، يعني لما طلع الاسعار العالم احتجت وزعلت يعني، بس هلا لما نزل سعر البترول العالمي الحكومه تابعت ونزلت الاسعار، وهي خطوه جيده وبتبعث على الثقه بالحكومه يعني والتفاؤل الحمد لله يعني.
6: نتمنى هذا الشيء ينعكس ايجابي على السوق، تنزل الاسعار، تنخفض المواصلات، الدكاسي، بالنسبه للمازوت اليوم 10 كمان، يعني كمان المكاري هذا الشيء بخفف كثير على المواطن، بخفف انه ذهابه وإيابه يقدر يتحرك بسهولة أكثر، التنقل يصير أسرع.
7: سمعنا بتنزيل أسعار المحروقات، فهذا خبر كثير سرنا، لأنه سيارتي فاضية بصراحة وبدي أعبيها كنت مطولة بالي، فشكراً كثير محروقات، وشكراً للدولة اللي عم تضل راعية، إن شاء الله كل المسؤولين هيك يحكهم بدنهم بمسؤولية تجاه المواطن، يعني يحسوا فيه، هي رقم واحد، ورقم اثنين بدنا التجار كمان، يلي الأسعار عم الدولة عم تساعد حرامي يعني بدهم ينزلوا، وهن نازلين نجر بهالعباد، إن شاء الله ضميرهم يصحى ويحكهم يعني، وما يقولوا بكره حنجيب بارخص لانه الوضع رخص يعني، ويبيعوا بارخص.
8: اسعار المحروقات نزلت بس بدنا المرتبط فيها ينزل، السلع المرتبطه فيها تنزل، وسائل النقل اسعار وسائل النقل تنزل لحتى يحس المواطن بالتحسن الموجود.
9: شكرا لكم لانكم نزلتوا لنا المازوت، بس هذا لحاله ما بكفي، يا ريت يصير في دعم ليخف على المواطن اعباء من مواصلات وخبز وخلافه، كان بنزين او مازوت.
10: تغير رخص البنزين بس بدنا اياه يكون ارخص شوي كمان مشان يرجع سخط المواطن يركب معنا ويركب تاكسي يعني. هلا بطل العالم تركب تاكسي اكثريتها، بتلاقينا واقفين بالشوارع ما عم نشتغل، الحمد لله.
0: هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في حلب تفاصيل قرار خفض أسعار المحروقات وانعكاساته المحتملة على الأسواق.
11: وزارة الطاقة أعلنت خلال الساعات الماضية خفضا جديدا لأسعار المشتقات النفطية شمل البنزين والمازوت والغاز المنزلي والصناعي في خطوة تقول الوزارة إنها جاءت بعد مراجعة الأسعار من قبل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية. بحسب القرار انخفض سعر بنزين أوكتان 95 من 163.3 إلى 130 ليرة سورية جديدة لللتر، أما المازوت فانخفض من 125 إلى 107 ليرات سورية لللتر. وشمل التخفيض أيضا الغاز المنزلي إذ تراجع سعر الإسطوانة من 1850 إلى 1500 ليرة سورية. السؤال الذي يشغل المواطنين اليوم ليس فقط انخفاض سعر الوقود، وإنما هل سينعكس هذا القرار على أجور النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات؟ لأن الوقود يدخل في تكلفة نقل معظم السلع، وبالتالي ينتظر كثيرون أن يظهر أثر هذا التخفيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر لتلفزيون سوريا، قال على هامش افتتاحي المكتب القنصلي في دير الزور إن المكتب سيوفر العناء على المواطنين في المحافظة والمنطقة الشرقية وسيتيح لهم الحصول على جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة.
12: اليوم نلتقي لكم في دير الزور لنشهد افتتاح المكتب القنصلي التابع لوزارة الخارجية والمغتربين بما يختصر الوقت والجهد ويعزز الكفاءة.
13: لأول مرة في دير الزور يتم افتتاح مكتب الخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية والمغتربين. هذا المكتب الذي سيوفر الكثير من العناء عن أهلنا في دير الزور المنطقة الشرقية في الحصول على الخدمات القنصلية. سيوفر هذا المكتب جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين، ويأتي افتتاح هذا المكتب في إطار رؤية وزارة الخارجية في توسيع خدماتها القنصلية في داخل سوريا وخارجها، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب، وأيضا افتتاح القنصليات العامة في غازي عنتاب وجدة وبون خارج سوريا. ويأتي كل هذا العمل ضمن أهداف وزارة الخارجية والمغتربين في جعل خدمة المواطن على رأس أولوية أهدافها وأعمالها، وتأتي هذه الأعمال جميعها في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين بجعل المواطن على رأس أولوياتها في عملها وتأمين خدمة كريمة وعزيزة للمواطن السوري حيثما وجد.
0: أفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت ل 225 حريقا اندلعت في عموم البلاد، بينها حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية وأخرى متفرقة شملت منازل ومحال تجارية وأعشابا وأشجارا وقمامة وأسلاكا كهربائية. وأوضح الدفاع المدني أن الفرقة تمكنت من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها، مشيرا إلى أن الحوادث أسفرت عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بينهم عنصران من فرق الإطفاء ومدني واحد. ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والزراعية وتجنب رمي أعقاب السجائر والمواد القابلة للاشتعال والالتزام بإزالة الأعشاب اليابسة بطرق آمنة. هذا وأفاد الدفاع المدني بأن الفرق استجابت ل 19 حادث سير في عموم البلاد، ما أسفر عن إصابة 18 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني أن الفرق قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن تنقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين المواقع. ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، لما يشكله ذلك من خطورة على السلامة العامة. أكدت المؤسسة العامة للحبوب أن مخزون القمح الحالي يكفي لتغطية الاحتياجات التموينية الأساسية خلال الفترة المقبلة. وأوضح مدير عام المؤسسة أوس عثمان أن المخزون يتعزز يوميا مع استمرار استلام كميات جديدة، مما يضمن استقرار توافر الخبز والطحين ويدعم الأمن الغذائي. وأضاف عثمان أن المؤسسة أوقفت استيراد القمح خلال موسم الشراء الحالي، مرجحا أن تكفي الكميات المتسلمة لتغطية احتياجات البلاد هذا العام، على أن يتخذ القرار النهائي بشأن الاستيراد بعد انتهاء الموسم وتقييم حجم المخزون الاستراتيجي.

أفادت وكالة الأنباء العراقية باعتقال 47 نائبا ومسؤولا بتهم تتعلق بالفساد. وكانت القوات العراقية قد نفذت فجر اليوم سلسلة مداهمات وتوقيفات في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد. وجاءت التوقيفات على خلفية ملفات فساد استنادا إلى اعترافات وكيل وزارة النفط العراقية الموقوف عدنان الجميلي، وشملت سياسيين ورجال أعمال وأعضاء في مجلس النواب بموجب مذكرة قبض صادرة عن محكمة مكافحة الفساد.

0: ينضم إلينا من أربيل العباس الدوري محلل سياسي للحديث عن هذا الموضوع. أهلا ومرحبا بك سيد عباس. يعني بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية باعتقال 47 نائب ومسؤول بتهم تتعلق بالفساد، هل تم الإعلان عن أسماء هؤلاء الذين تم اعتقالهم من قبل يعني السلطات العراقية بهذه التهم، وما هي تهم الفساد التي أوكلت لهم واتهموا وفق اللائحة بها؟ إن كان لديك معلومات طبعا.
1: أهلا وسهلا، تحية طيبة لكم المشاهدين الكرام. حقيقة يعني حدثت فجر اليوم عملية صولة الفجر الذي أطلقها رئيس علي الزيدي بمتابعة وإشراف من القضاء العراقي، وقامت في هذه العملية الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وأسناد القوة الفرقة الخاصة لحملات الاعتقال المسؤولين السياسيين العراقيين من المنطقة الخضراء وحتى في محافظات أخرى خارج بغداد. الأسماء الذين اعتقلوهم يعني أبرزهم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، وهو نائب في البرلمان ولديه كتلة في البرلمان، وعدد من نوابه من هند العباسي ومحمد الكربولي، ونواب من كتلة الإعمار والتنمية لرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وآخرون مثل أشواق سالم الجميلي. أخيرا هي اعتقلت أيضا في محافظة كركوك، وتم مصادرة الأموال التي في حوزتهم مع مصادرة السيارات التي لديهم أيضا. تأتي هذه الحملة يعني بعدما أدلى عدنان الجميلي اعترافات عليهم من هم يعني الذين تعاونوا معه والمتورطين في عمليات الفساد التي كانت في مصفى بيجي. يعني حقيقة هو عدنان الجميلي شخص واحد وسحب معه أكثر من 40 شخصية سياسية بارزة، وهذه الـ40 أيضا يعني سيسحبون معهم شخصيات أخرى في حال أدلوا باعترافات على الفساد وعمليات يعني مرتبطين بها حقيقة. يعني فيعني هذه الحملة جميعها هي في عملية فساد
0: يعني سيد
1: في
0: عباس،
1: قضية.
0: هل هي اختلاس أموال أم لها علاقة بأمور أخرى؟
1: أكيد طبعا يعني اختلاس أموال ومقاولات وهمية يعني كانت ضمن مشروع مصفى بيجي، وهو مصفى كبير جدا. كان يعني هذه خلال سنتين فقط، يعني هذه الأموال يعني لغاية الآن أكثر من 100 مليون دولار في يعني الذين استحضروها لغاية الآن من المنازل فقط أكثر من 100 مليون دولار. يعني هذه هي الأموال خلال عملية فساد استمرت يعني سنتين خلال استلام عدنان الجميلي منصبه في مصفى بيجي.
0: طيب يعني اليوم على هذه العملية الأمنية التي حصلت، ما المتوقع من تغييرات يمكن أن يحصل في أجهزة مختلفة للمؤسسات العراقية على المستوى الأمني والسياسي كذلك؟ هل هناك شيء متوقع أن يحصل في الأفق قريبا؟
1: يعني علي الزيدي تبنى مكافحة الفساد. يعني أنا ذكرت حقيقة في يوم استلامه لرئاسة الوزراء أن عملية اشتطاف الفساد في العراق يعني هي شبه مستحيلة وصعبة، لكن علي الزيدي كونه رجل اقتصاد فهو الملف الاقتصادي يمثل أولى اختباراته، فسوف ينجح في تقليل عمليات هدر هذه
0: شكرا.
1: الأموال واستعادة أموال الدولة. يعني هو استلم خزينة خالية، يعني محمد شياع السوداني استلم احتياطي عراقي أكثر من 140 مليار دولار وسلمها للزيدي بخزينة فارغة حقيقة. يعني ذهبت هذه الأموال جميعها في عمليات فساد ومقاولات
0: أشكرك.
1: وهمية وحملات على حملات انتخابية. لكن هنالك رسالة يعني أحب أن أوضحها، يعني حين تستعيد الهيبة دولة حتى حين تستعيد الدولة هيبتها يعني هناك رسالة لازم أن أوضحها
0: سريعا لو
1: للمشاهدين
0: سمحت،
1: والسياسيين.
0: سريعا. نعم.
1: يعني حين تستعيد الدولة هيبتها ترتعش عروش الفاسدين ويتبدد وهج الذين اعتاشوا على حساب هذا الوطن، الذين ظنوا أن الليل يحميهم لكنهم أدركوا الآن أن لفجر بغداد عيونا لا تنام.
0: شكرا جزيلا لك العباس الدوري محلل سياسي، كنت معنا من أربيل.
1: نعم.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن زيارته إلى العراق تناولت التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية، وأشار عرقجي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة بغداد إلى أن مضيق هرمز يقع تحت إدارة إيران، مؤكدا أنه بعد إزالة العوائق ستعود الأمور إلى سابق عهدها، وأوضح أنه ينبغي عدم خروج مذكرة التفاهم عن مسارها، لافتا إلى أن أول بنودها وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في لبنان، داعيا الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن. بدوره قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده تعرضت لهجمات في الحرب الأخيرة، وإن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى وقف تدفق النفط العراقي بما يؤثر أو ما أثر ذلك على الوضع الاقتصادي في العراق. وأضاف حسين إن المنطقة يمكن أن تحمي نفسها بعدة أشكال، داعيا إلى عقد اجتماع يضم دول الخليج والعراق وإيران، وأكد أن أمن المنطقة يجب أن يكون من اختصاص شعوبها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت منظومات مراقبة عسكرية وشبكات اتصالات ومواقع دفاع جوي ومستودعات طائرات مسيرة وقدرات زرع ألغام داخل إيران. أوضحت القيادة أن إيران أتيحت لها فرصة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، غير أنها رفضت ذلك وشنت هجوما بطائرة مسيرة أصابت ناقلة نفط صباح السبت. وأكدت القيادة المركزية أن ضرباتها جاءت ردا مباشرا على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الملاحة التجارية في مضيق هرمز. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية ومحطات رادار ساحلية قرب مضيق هرمز. وأشار ترامب إلى أن هذه الضربات جاءت ردا على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار من جديد، وحذرا من أنه ثمة نقطة قد لا تكون فيها واشنطن قادرة على التصرف بعقلانية، مما سيضطرها إلى إكمال المهمة عسكريا ضد طهران بحسب تعبيره. في سياق متصل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي بينها قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس في البحرين. وحذر الحرس الثوري من أن انتهاك واشنطن لاتفاق وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي إلى توقف كامل للمسار التفاوضي. هذا وأكد الحرس الثوري أن السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز تبقى بيد إيران وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية على مدينة السيريك لن تغير شيئا من هذه المعادلة. هذا ودانت الخارجية الإيرانية الهجوم الأمريكي الذي استهدف عدة منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد، واعتبرته تصعيدا جديدا وانتهاكا لسيادة إيران. وقالت الخارجية الإيرانية أن الغارات الأمريكية تظهر أن واشنطن لا تلتزم بتعهداتها ولا تمنح أي مصداقية لالتزاماتها الدولية، وأكدت تمسك طهران بحقها في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. من جانبه قال الجيش الإيراني إن سيطرته على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيا إلى إخراج أمريكا من المنطقة. لقي 11 شخصا حتفهم من جراء تحطم طائرة مدنية كانت تقل مظليين في إقليم مورث أي موزيل شرقية فرنسا. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الحادث وقع في منطقة تومبلين قرب مدينة نانسي، مشيرة إلى أن الطائرة أقلعت من مطار نانسي قبل أن تسقط وتتحطم بلا معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك. هذا وأعلنت السلطات أن وزير الداخلية سيزور موقع الحادث للوقوف على الملابسات. أعلنت وزارة الطاقة السعودية في بيان مقتل 14 شخصا بسقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة بالمملكة. وقال بيان إن الحادث وقع صباح اليوم الأحد، في حين ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن جميع القتلى هم مواطنون سعوديون.

المنتخبات العربية التي تودع المونديال. وفي الشوط الأول تقدم المنتخب الأرجنتيني عبر لاعب الوسط لوسيلسيو في الدقيقة 19، وعزز الأرجنتين تقدمه بتسجيل الهدف الثاني من ركلة الجزاء عبر لوتارو مارتينيز في الدقيقة 31، في حين قلص موسى التعمر الفارق لصالح المنتخب الأردني في الدقيقة 55 قبل أن يختتم ليونيل ميسي ثلاثية منتخب بلاده بهدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 80. وفي المجموعة ذاتها حسم المنتخب الجزائري تأهله للدور 32 من كأس العالم، وذلك بعد تعادله الإيجابي مع منتخب النمسا. سجل رياض محرز هدفين في الشوط الثاني ليقود منتخب بلاده للعودة في النتيجة، بعدما تقدمت النمسا بهدف واحد قبل أن يدرك رفيق بلغالي التعادل الجزائر، وتعيد النمسا التقدم بهدف آخر لتنتهي المباراة بتأهل المنتخبين إلى دور 32. تصدرت كولومبيا المجموعة 11 في كأس العالم بعد التعادل السلبي مع البرتغال في مباراة مثيرة على ملعب ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية. وتتوجه كولومبيا إلى كانساس متصدرة للمجموعة لمواجهة غانا يوم السبت، رغم إهدارها فرصا عديدة أمام مرمى البرتغال، في حين أثبتت سيطرتها على منافسها الأوروبية لفترات طويلة من المباراة. أما البرتغال التي كانت بحاجة إلى الفوز كي تتصدر المجموعة فستتوجه إلى تورونتو لمواجهة كرواتيا يوم الخميس في منافسات دور 32. حجزت إنجلترا مقعدها في دور 32 من كأس العالم متصدرة للمجموعة 12، وذلك بعد فوزها على بنما بهدفين دون رد في الشوط الثاني سجلهما جود بيلينغهام وهاري كين. رفعت إنجلترا رصيدها إلى 7 نقاط لتضرب موعدا في دور 32 مع السنغال أو ثالث المجموعة 11 في أتلانتا في الأول من تموز. تأهلت كرواتيا إلى دور 32 من كأس العالم بفوزها على غانا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من المجموعة 12 بفيلادلفيا. وستواجه كرواتيا في الدور المقبل ستواجه البرتغال في تورونتو، في حين ستلتقي غانا التي ضمنت تأهلها في وقت سابق بمتصدر المجموعة 11. بهذا نصل إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث العملية العسكرية التي أعلن الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في الجنوب السوري، زاعما استهدافه مسلحين، وكيف قرأت دمشق هذه العملية التي تزامنت مع توغلات إسرائيلية في المنطقة. أما في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى، نبحث قرار وزارة الطاقة تخفيض أسعار المشتقات النفطية، ونتساءل عن مدى إسهام القرار بخفض تكاليف الإنتاج وتنشيط الأسواق وتداعياته على معيشة المواطن. أما في محورنا الأول من ساعتنا الثانية، نبحث في تأثيرات ورقة لا مانع الأمنية، ونسأل هل تشكل حماية للملكية أم عقبة أمام عمليات بيع وشراء الأملاك والعقارات. في محورنا الأخير، نبحث العملية الأمنية غير المسبوقة في العراق ضد متهمين بالفساد، وهل تشكل نقطة تحول بملف مكافحته. أهلا بكم.

0: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في جنوب سوريا زاعماً أنها استهدفت مسلحين في المنطقة وأسفرت عن القضاء على عدد منهم. هذا وتوغلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بالتزامن مع انتشار قناصة وإطلاق نار على أراض زراعية في المنطقة بحسب مراسل تلفزيون سوريا.
1: في موجة انتهاكات متسارعة يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة تحركاته في جنوب سوريا ويواصل نسج رواياته المرافقة لعمليات توغله المستمرة، حيث ادعى أخيراً قضاءه على عدد ممن وصفهم بالمخربين المسلحين. وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن الفرقة 210 نفذت عملية عسكرية داخل ما يطلق عليه منطقة التأمين الدفاعية دون الكشف عن تفاصيل ميدانية. وفيما يخص التحركات العسكرية، أكد مراسل تلفزيون سوريا سماع دوي إطلاق نار جنوبي بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، مرجحاً أن تكون العملية التي أشار إليها الاحتلال قد نفذت في تلك المنطقة تحديداً، رغم غياب التأكيدات حول طبيعة الاستهداف أو هوية الأشخاص المستهدفين. وخلال الساعات الماضية شهدت محافظتا درعا والقنيطرة سلسلة من التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتزامنة تخللها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز. وأفادت وكالة سانا بأن جيش الاحتلال شن 6 توغلات منفصلة في ريفي المحافظتين، ورافقت هذه التوغلات عمليات مداهمة للمنازل ونصب حواجز عسكرية مؤقتة واستجواب لعدد من المدنيين. منذ سقوط نظام الأسد المخلوع تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وتعكس هذه الموجة المتسارعة من التوغلات والادعاءات الإسرائيلية تحول المنطقة إلى بؤرة توتر مفتوحة، وبات من الواضح أن الاحتلال يسعى لفرض واقع عسكري جديد تحت ذرائع أمنية غامضة.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي حمزة غضبان مدير مركز سجل معنا مباشرة من اسطنبول، مرحبا بك. وأرحب بالدكتور علي الأعور أستاذ في العلاقات الدولية وفض النزاعات من رام الله، مرحبا بك. أبدأ معك أستاذ حمزة للحديث عن ما وثقه المركز، مركز سجل، بشأن عمليات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة فيما يتعلق بقتل المسلحين. ضعنا في تفاصيل ما جرى.
2: نعم، أهلا بكم الأستاذة ديما وبالسادة المشاهدين. في الحقيقة نعم، وثق مركز سجل بالتواصل مع مصادر محلية في المنطقة حدوث استهداف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسقوط ضحايا مدنيين. للأسف لم نستطع التأكد من أي تفاصيل أخرى، سواء أعداد القتلى، هويتهم، سبب العملية، تفاصيلها، بسبب الصعوبات الأمنية واللوجستية في المنطقة. لكن ما يهمنا أن هذا الحدث غير مستغرب في الآونة الأخيرة مع تزايد وتصاعد ملحوظ خصوصا في الأيام الأخيرة من شهر يونيو من ناحية التوغلات الإسرائيلية والعمليات الإسرائيلية في مناطق أخرى في الجنوب السوري.
0: طب تفاصيل العملية الإسرائيلية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، نفذ عملية في الجنوب السوري، ضعنا في تفاصيلها، ما تفاصيل هذه العملية التي جرت؟
2: نعم، المدينة التي حدثت في ريف درعا الشمالي في منطقة عابدين، تخللت، وهذا يعني ربما يكون تفصيل أهم، تخللت إطلاق نار على طاقم قناة الإخبارية السورية، ندعو لهم بالسلامة يعني ولجميع الموجودين في هذه المنطقة يقومون بتوثيق الانتهاكات والعمليات الإسرائيلية، ورافق ذلك أيضا القيام بتنصيب خيام عسكرية دائمة. هذه المؤشرات، تحديد المؤشرات مثل تنصيب الخيام وإقامة يعني حواجز ملموسة، كيانات ملموسة، هي مؤشرات خطيرة.
0: طيب حمزة، لكن حمزة أستاذ حمزة، الاحتلال زعم بأنه استهدف مسلحين، من هم؟
2: مرة أخرى هذه التفاصيل كلها مستحيل الوصول إلى أي مصادر تؤكد. نعم. يعني تؤكد أي معلومة مؤكدة بحكم الصعوبات الأمنية واللوجستية في المنطقة.
0: هذا بحسب رواية الاحتلال الإسرائيلي على كل حال. طيب دعني أن أنتقل إلى الدكتور علي الأعور للحديث عن تفاصيل دلالات هذه العمليات الأخيرة، توقيت أيضا هذه العمليات. الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة وليست بجديدة، لكن هنالك الجديد في الموضوع فيما يتعلق بالعملية الأخيرة التي قام بها الاحتلال وزعم بأنه يقوم باستهداف مسلحين، كيف يمكن قراءة هذه العملية؟
3: نعم، تحياتي لك أستاذة ديمة وضيفك الكريم والسادة المشاهدين. أنا بتقديري المهم في هذه العملية هو التوقيت. التوقيت المهم في هذه العملية، وحتى بيان الجيش الإسرائيلي الذي أكد بأن لواء صهيوني بفرقته 210 نفذت وتمكنت من القضاء على مسلحين في جنوب سوريا وفي المنطقة الأمنية. وأن
0: لماذا أعلن الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني من حيث التوقيت وأهمية التوقيت، لماذا أعلن الآن عن ذلك؟
3: لأنه بعد الاتفاق الذي وقعه، القضية ليست مرتبطة بسوريا فقط وبجنوب سوريا، القضية مرتبطة أيضا بلبنان، مرتبطة أيضا بمذكرة التفاهم بين أمريكا وطهران، وبالتالي إسرائيل وإسرائيل كاتس ونتنياهو، الكل يريد الآن يحاول أن يؤكد للجمهور الإسرائيلي أنه في قمة الإنجازات، يرى بأن اتفاق مع حكومة بيروت اتفاق عظيم واتفاق إنجاز سياسي كبير جدا، وهو يدرك تماما أن هذا الاتفاق لن يكتب له الحياة، ولكن على أي حال ذهب اليوم إلى جنوب سوريا ويقول بأنه سيقضي على كل مسلح أو أي تهديد ليهدد مواطني دولة إسرائيل. أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل؟ وفي تهديد كان لدولة إسرائيل، سوريا دولة البناء والتنمية، سوريا التي الآن مهتمة بما دمره الأسد المخلوع والنظام البائد، نظام الأسد، سوريا الآن تهتم بإعادة الإعمار والبناء والتنمية وبناء الجيل الجديد. أي تهديد على مواطني سوريا؟ هذا ما ذكره البيان الجيش الإسرائيلي، مش كلام عن الأعوان. يرى بأن المنطقة الآمنة سوف تبقى لإسرائيل. لا، القضية أن نتنياهو يريد أن يزيد من رصيده في الانتخابات، في الحملة الانتخابية، في استطلاعات الرأي التي أدت إلى تهاوي حزب الليكود، إلى انخفاض شعبية حزب الليكود بأربع مقاعد، وأصبح يتساوى مع المعارضة. يحاول نتنياهو أن يعيد صورته وصورة حزب الليكود من خلال ما قام به في جنوب سوريا، سوريا التي لم تشكل أبدا أي تهديد على إسرائيل، وما زال إسرائيل كاتس يتحدث بأن العمليات العسكرية سوف تستمر في جنوب سوريا. لا، الهدف هو انتخابي، الهدف
0: يعني بروباغندا. طيب يعني لا يوجد ربما مساعي أخرى إسرائيلية. طب دعني أن نعود إليك في هذه النقطة، لكن قبل ذلك أرحب بضيفي من دمشق دكتور عصمت العبسي، الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. مرحبا بك معنا دكتور عصمت، الحديث عن هذه العمليات الإسرائيلية، وهي ليست بجديدة كما ذكرنا قبل قليل، لكن كيف تقرأ دمشق إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بهذه العملية واستهداف مسلحين؟
4: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، وحيا الله ضيوف الكرام، وحيا الله مشاهدي قناة سوريا. طبعا دمشق تنظر إلى هذه الانتهاكات وهذه التوغلات الإسرائيلية، بداية تراها هي محاولة لما يشبه تطبيع هذه التوغلات، الاعتياد على هذه التوغلات. يعني تحاول إسرائيل اليوم تتكلم عن قتل شخصين من باب خلق ذريعة أو حجج لمسألة أن هنالك تهديدات أمنية، وأن هنالك هذا التوغل نتيجة هذه التهديدات الأمنية، مع أنه يعني لم نسمع من أبناء المنطقة مسألة مقتل هؤلاء المدنيين أو أسماءهم. ومع ذلك لو كان هناك قتل مدنيين فإسرائيل لن تتورع في قتل المدنيين، فهي تعتقل وتأسر ويعني لا توفر شيء. الأمر الثاني يعني ترى أيضا دمشق هو قضية مسألة فشل العمليات الجراحية التي كانت هي جزء من العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ويحل بدلها الآن مسألة المناطق كما تسميها إسرائيل بالمناطق العازلة أو المناطق الآمنة، وهي يعني احتلال لكن بصورة أخرى، وأيضا يعني هذا أمر ومؤشر خطير. المؤشر الثالث أيضا ترى دمشق على أنه هو أيضا جزء من التغيير الديموغرافي وتغيير في البنية التحتية السكانية. إسرائيل تدخل إلى مناطق يعني متعددة، تمنع الناس من مزاولة أعمالهم الطبيعية في الزراعة وغيرها، تحاول أن تشكل تهديد حقيقي على الناس، تقوم بدوريات أحيانا وحواجز تفتيش. فالمشهد صراحة يعني ليس هو مشهد سيء، مشهد يعني يهدد. وأقول يهدد بانفجار للواقع والوضع اليوم. هنالك اليوم هنالك دعوات من بعض التجمعات السكانية الموجودة في منطقة حوض اليرموك أو غيرها لمسألة التظاهرات، ويعني مطالبة من الحكومة بحماية هذه المناطق باعتبار
0: وهذه أن النقطة يعني تطرق إليها دكتور هذه عصمت سيادة وطنية. الإجراءات التي قامت بها أو تقوم بها الحكومة لمنع هذه الفوضى وما تهدده من انفجار قادم ربما كما ذكرت حضرتك.
4: نعم طبعا إجراءات، هنالك إجراءات على المستوى الدبلوماسي من يعني مسألة تقديم احتجاجات وبيانات للأمم المتحدة، وإن كان للأسف واضح أن هنالك حالة صمت دولي دوما عن جرائم إسرائيل، ويعني إسرائيل تمارس انتهاكاتها في المنطقة بشكل كامل دون أي حسيب أو رقيب، لكن يعني هي في النهاية ورقة لابد من القيام بها وهي الورقة الدبلوماسية. أيضا على المستوى
0: ولكن
4: هل
0: تكفي هذه المطالب الدولية والدبلوماسية دكتور عصمت لإنهاء هذه العملية؟
4: أكيد لا تكفي. لذلك أنا أقول أن أعتقد أن الوضع يعني مسألة تعزيز الوجود الأمني ومن ثم الوجود العسكري أعتقد أنه بات الآن يعني إحدى خيارات الحكومة السورية، لأنه واضح أنه لا يوجد أي استجابة دولية لهذه القرارات الدبلوماسية أو يعني مخاطبة كما يقال الدبلوماسية الدولية. واضح أن هنالك محاولة يعني إسرائيل تحاول أن تفرض شيء أو أمر واقع باحتلال بأمر واقع. ايضا سيكون لابد هناك من اجراءات على المستوى المجتمعي والسكاني من تهدئه الناس وتطمين الناس في المنطقه وافهامهم انهم ليسوا وحيدين في مواجهه الغطرسه الاسرائيليه واداه الاجرام الاسرائيلي. اعود واقول انه الواقع الان هو ليس عمليه هنا او عمليه هنالك، انما هو الواضح ان اسرائيل تحاول ان تخلق واقع جديد، تحاول ان تفرض شكل من اشكال الاحتلال، ربما يكون ليس احتلالا كاملا او احتلالا دائما، وانما هو لكن هو ايضا بنفس الوقت تحاول ان تقول اسرائيل للجميع انا ادخل متى شئت واخرج متى شئت واستطيع ان اصل حيث شئت. فاعتقد انه يحتاج خطوات على الارض،
3: ولكن هناك وضع داخلي في السوق يسمح لي استاذ الكريم
0: سأعود إليك.
3: القضيه لا تتوقف، القضية لا ترتبط بالمسائل الدبلوماسية. إسرائيل أمام تغيير شامل في داخل إسرائيل، المجتمع الإسرائيلي في حالة تغيير شامل. من يقوم بهذا العمل هي حكومة اليمين المتطرف، من يقوم بهذا العمل هو إسرائيل كاتس ونتنياهو، وبالتالي التغيير جذري قادم في داخل إسرائيل. لا يمكن أن تستمر هذه العمليات وهذه القرصنة وهذه الاغتيالات بحق الأبرياء في جنوب سوريا أو حتى احتلال سوريا أكثر من 400 كيلومتر مربع تحتلها إسرائيل. لماذا؟ من أعطى الحق إسرائيل أن تحتل هذه الأراضي؟ وبالتالي أنا بتقديري المجهول قادم، وعندما أتحدث وأقول المجهول قادم إسرائيل تدرك ما هو المجهول. صحيح أن سوريا لن تأخذ بقرار الحرب اليوم، ولكن على إسرائيل أن تدرك أن القادم أسوأ سيكون بالنسبة لها. فشلت في إيران وفشلت في غزة، والآن تريد أن تحقق إنجازات على الأرض في سوريا. لا، لن يكتب لها النجاح في سوريا لأسباب كثيرة جدا، لا أريد أن أعطي تفاصيل، ولكن أنا أدرك جيدا وأعرف.
0: لماذا نريد التفاصيل؟ يعني إلى أي مدى يمكن فعلا؟ هنالك من يتحدث عن مساعي الاحتلال الإسرائيلي إلى خلق ربما واقع جديد، لفرض واقع جديد في الأراضي السورية في الجنوب تحديدا. هل ستنجح في هذه المساعي؟
4: لو سمحت
0: تفضل دكتور عصمت.
4: نعم أنا أقول لا. نعم إسرائيل الآن تدخل الأماكن التي لم تحصل فيها مواجهة، يعني هي تدخل في وادي اليرموك تحديدا، إلى بلدة جملة، بلدة عابدين، سرية جملة، تلة المغر، وهي مناطق دخلتها إسرائيل وخرجت منها أكثر من مرة ولم يحصل فيها مواجهة، في حين المناطق التي حصلت فيها مواجهة مثل منطقة كوية أو يعني منطقة ما بين تل الجموع وتل الجابية، مناطق حصل فيها اشتباكات إسرائيل لا تدخلها، لكن تقوم بعمليات استعراضية الآن في دخول إلى بلدة جملة، بلدة يعني عدد سكانها 3000 نسمة، تحاول أن تعمل شيء من الاستعراض بالدخول والخروج. أعتقد خلال 48 ساعة حصل أكثر من عملية دخول وخروج. تحاول إسرائيل أن تبعث رسائل إلى الداخل الإسرائيلي أنها تستطيع أن تدخل وتخرج، تحاول أن تعطي بيانات مغلوطة من مسألة قضية هنالك قتلى وتحييد مسلحين وما شابه من صناعة يعني بطولات خلابية. لكن بنفس الوقت لا يمكن أن تعول الحكومة السورية ولا يمكن أن يعول الناس في سوريا على مسألة أن يحصل تغيير في إسرائيل، لابد أن يكون هناك خطوات حقيقية، وأعتقد أن الحكومة يعني لن تقف كثيرا حتى تأخذ هذه الخطوات، لأنه في النهاية لا نعرف إلى أين تصل حالة اليأس السياسي عند نتنياهو. نتنياهو اليوم يعيش في حالة يعني يأس سياسي، يحاول أن يستمر في السلطة، هو الآن يعني يبنى بخسارة تلو الخسارة، لذلك هو لم يتورع عن ارتكاب جرائم وجرائم شنيعة سواء كان في لبنان في غزة. فالقضية أن يرتكب جرائم في سوريا لن ينتظر له حتى يقوم بجرائم شنيعة كتلك التي ارتكبها في غزة أو في لبنان حتى تتحرك الحكومة السورية. لكن أنا يعني الحكومة إلى الآن تحاول أن تحيد مسألة تصعيد الوضع، لأنه التصعيد الآن ليس لمصلحة الشعب السوري ولا ليست لمصلحة سوريا بشكل عام. لكن بنفس الوقت حالة الصمت والصمت المطبق أيضا ليست حل في أمام الغطرسة الإسرائيلية.
0: دكتور، عصمة إسرائيل تتحدث عن منطقة تأمين دفاعية، ما المقصود بهذه المنطقة؟ هل هي ربما سياسة فرض أمر واقع داخل هذه الأراضي أم ماذا؟
4: تحاول إسرائيل الآن، يعني إسرائيل أعلنت انتهاء اتفاق عام 1974 الاتفاق الأمني بما يتعلق بفصل القوات ومنطقة معزولة السلاح، لتخلق منطقة الآن جديدة، ولكنها ليست منطقة معزولة السلاح، وإنما تحاول إسرائيل أن تجعل منها منطقة أمنية يمنع أو تستطيع السيطرة عليها من خلال قواتها بشكل مباشر، ومنطقة بعدها هي منطقة يعني محظور على القوات السورية دخولها. طبعا إلى الآن أنا أتكلم كابن منطقة وادي اليرموك، نعم إسرائيل تستطيع أن تدخل يعني في قرية أو قريتين في منطقة وادي اليرموك، وهي مسافة لا تتجاوز 3 كيلومتر في هذه القرى بعيدة عن الحدود يعني المحتلة. لكن بنفس الوقت حالة الغليان الشعبي، حالة أن يصل الناس إلى حالة يظنون أنه لابد من التعامل مع هذه الغطرسة ومع هذا العدوان الإسرائيلي، أعتقد ليست بعيدة، ولا سيما شاهدنا يعني إرهاصات وحالات لذلك كما حصل في كويا أو نوة، وأيضا حصل في شمال يعني في منطقة ريف دمشق في منطقة بيت جن. فأنا أعتقد أن يعني إسرائيل تدرك الآن وتحاول أن توافق ما بين عدم الاحتكاك أو عدم دخول مناطق ممكن أو تتوقع أن يحصل فيها مواجهة، وبنفس الوقت أن تحاول أن تبعث رسائل بتكرار عمليات الاقتحام في المناطق التي اقتحمتها قبل ذلك لتثبيت واقع، وأيضا لبعث رسائل إلى الداخل الإسرائيلي أنها تستطيع أن تدخل وأن تستطيع أن تفرض منطقة عازلة. لكن لا أعتقد أن دوما كل دخول يعني ممكن أن يمر بدون اشتباك بدون احتكاك، لأنه في النهاية الناس في المنطقة لها قدرة تحمل معينة. إسرائيل تقوم بعمليات استفزاز واضحة، تقوم بعمليات اعتقالات، هنالك عدد من الأسرى السوريين الآن في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فأعتقد أن قضية يعني الصبر كما يقال لها حدود.
0: طيب أعود إليك أستاذ حمزة للحديث عن في إطار عمليات الانتهاكات التي تتم وتوثيق مركز سجل هذه الانتهاكات، كيف يبدو عملية التنسيق ما بينكم وما بين قوات الاندوف بالتوازي مع هذه العمليات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم سيد حمزة تسمعني؟ طيب يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت. أعود إليك دكتور علي للحديث عن الحسابات الإسرائيلية من خلال هذه العملية اليوم، هل يرتبط هذا التصعيد وهذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ربما بحسابات أمنية أو حتى حسابات متعلقة بالتصعيد والتطورات الإقليمية؟
2: أنا سامعك.
3: الإقليمية مرتبطة بالرئيس ترامب، مرتبطة بالوساطة الأمريكية، وصلت سوريا وإسرائيل في اتفاق أمني في روما، ونتنياهو رفض التوقيع عليه لأنه نتنياهو لا يريد إلا أن يكون في قمة التصعيد والذهاب إلى الحرب والتصعيد، وسوريا لن تذهب إلى الحرب وسوريا لن تذهب إلى التصعيد، ولكن نتنياهو يخشى من مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار في الشرق الأوسط بما يشمل سوريا. نتنياهو يخشى من ترامب ويخشى من خطة ترامب ويخشى من مذكرة التفاهم بين إيران وترامب، ولذلك سوريا إسرائيل قامت بهذه العملية العسكرية اليوم وقالت بأنهم مسلحين. من أكد بأنهم مسلحين سوى رواية الجيش الإسرائيلي؟ إذن نحن أمام تطورات إقليمية تطورات دولية. نتنياهو يستبق الأحداث ويحاول أن يجسد منطقة أمنية. لا، ما في هناك منطقة أمنية، هناك فك الاشتباك 1974 حدود بين سوريا وبين إسرائيل، وأنا بتقديري هذه الحدود سوف تعود إليها الحكومة الإسرائيلية القادمة الجديدة. نتنياهو بقي لديه 3 أشهر سياسيا، وبن غفير وسموتريتش وإسرائيل كاس. يا جماعة، كل شيء ما حصل اليوم هو مرتبط بالداخل الإسرائيلي، مرتبط بالسياسة الإسرائيلية، مرتبط باستطلاعات الرأي الإسرائيلية، وبالتالي يحاول نتنياهو ترميم صورته وصورة الليكود، وإسرائيل كاس يحاول أن يكون بطل الليكود بعد نتنياهو، فيما لو فضل نتنياهو صفقة مع الإداء العام وخروجه من الحياة السياسية. إذن حتى العملية العسكرية التي قاموا بها اليوم لواء صهيوني الفرقة 210 هي هدفها فقط من أجل إبراز إسرائيل أمام المجتمع الإسرائيلي بأنها قوة قادرة أن تصل إلى إذا فعلا كما أشرت وتفاصيل معروفة جدا، هناك معارضة لسياسة نتنياهو وتطالب نتنياهو بالانسحاب إلى خط فك الاشتباك مع سوريا، هناك أصوات إسرائيلية لا تريد كل هذه السياسات بالوصول والاحتلال الجنوب السوري والوصول إلى السويداء وغيرها. ماذا فعل نتنياهو هناك؟ إذن نحن أمام هدف سياسي لدى نتنياهو، استراتيجي لدى نتنياهو، وهذا الهدف هو يحاول على الأقل إيقاف مساعي الحكومة السورية التي بدأت بعملية البناء الاجتماعي وعملية المصالحة الاجتماعية وما إلى ذلك، والآن إسرائيل تقصف وتدخل وتخرج. لا، هذه الأمور لن أنا بتقديري لن تكون في الحكومة القادمة، لأن نتنياهو يحاول تعويض ما فشل به في إيران وفي غزة، يحاول تعويضه في سوريا. لا، هذه منطقة أنا بتقديري لا هي أمنية ولا منطقة دفاعية، سوف يخرج منها الجيش الإسرائيلي، وأنا متأكد أنه سوف يخرج منها من خلال متابعتي للصحافة الإسرائيلية والإعلام العبري. كل ما يقوم به نتنياهو يقوم به بقرار فردي مع إسرائيل كاتس بعيدا عن الجمهور الإسرائيلي وخسائر إسرائيل العسكرية في حرب استمرت أكثر من 3 سنوات ونصف. إذا نحن أمام مشهد إسرائيلي داخلي ينعكس على سوريا.
0: ما رأي حضرتك دكتور عصمت، هل فعلا الأمور متعلقة بالشأن الداخلي الإسرائيلي أم لها أهداف استراتيجية مرتبطة بالأراضي السورية الجنوب السوري تحديدا؟
4: يعني نتكلم يعني بشفافية مطلقة، للأسف لا يوجد في إسرائيل اليوم يعني حمائم وصقور كما يحاول البعض أن يصور. نعم، هنالك حالة تهور. نتنياهو ما يقوم فيه اليوم هو نتيجة فشل سياسي، نعم هو مبالغ فيه، لكن لا يتصور أن من الحكومات الإسرائيلية القادمة يعني إذا كان هناك تقدم إسرائيلي أن تتراجع عن هذا التقدم. لذلك أن يتحول الأمر هذا إلى واقع، هون الإشكالية. إلى الآن يعني وأنا أقول أنا ابن المنطقة، لا يتصور أن إسرائيل تتواجد في هذه المنطقة بشكل دائم أو أن هناك قوات إسرائيلية بشكل دائم. إلى الآن لا يوجد قواعد إسرائيلية دائمة، لو استثنينا يعني سرية تلة المغر وسرية جملة، لكن باقي المناطق لا يوجد فيها تواجد إسرائيلي بشكل دائم. إسرائيل تحاول الآن أن تمهد، تحاول أن تفرض أمر واقع جديد. نتنياهو يحاول أن يفرض أمر واقع جديد، لكن يحاول أن أيضا لا يدخل بمغامرات كبيرة، لأنه مغامراته السابقة كانت نتائجها يعني قاسية عليه. فالقضية أعيد وأكرر، القضية لن نقبل أن يعني يكون الحل في إسرائيل، لأنه في النهاية إسرائيل تحتل الجولان منذ يعني أمد بعيد، إسرائيل تحتل أراضي سورية، إسرائيل لا يوجد فيها من هو ليس بمجرم، لكن هي فقط تختلف عنه بدرجة الإجرام. فربط الواقع أو يعني ترتيب الأمر وبناء استراتيجية على التغير الذي يحصل في إسرائيل هذا هو الخطأ. نعم، استفادة من أي تغير يحصل في إسرائيل بمسألة المفاوضات بغيرها جيد، لكن دوما لابد أن يكون هناك خطط بديلة، لابد أن يكون هنالك يعني خطط رادعة لهذه الغطرسة الإسرائيلية التي
0: سأعود إليك، لكن أعود إليك أستاذ حمزة فيما يتعلق بإطار التوثيقات والعمليات التي تتم من أجل ملاحقة ومتابعة هذه العمليات والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ما حجم التنسيق القائم بينكم وما بين قوات الأمم المتحدة الأندوف؟
2: في الحقيقة يعني التواصل بين مع الأندوف يعني هنا ربما بعدد قليل جدا من الاجتماعات، ولم يكن هناك تواصل كبير. لدينا تواصل مع جهات حقوقية دولية وأيضا مع جهات أممية، أيضا نحاول أن نقدم ما لدينا من بيانات وما لدينا من توثيق إليهم. أيضا هناك تواصل مع جهات حكومية، ولكن مع الأندوف تحديدا لا يوجد هناك تواصل يمكن الإشارة إليه.
0: طب هل هنالك تواجهكم أي تحديات في أثناء التوثيق، عمليات التوثيق التي تتم من قبل هذه العمليات التي سبقت عملية الاحتلال الأخيرة؟ هل هنالك أي تحديات أو عوائق؟
2: نعم، يمكن الإشارة ربما إلى تحديين رئيسيين. التحدي الأول البديهي هو التحدي الأمني. إلى اليوم مثلا في حادثة في شهر يونيو قام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح لأربع أطفال في ريف القنيطرة، وكان السبب بذلك لقيام بالتصوير أو الاقتراب من القواعد العسكرية. الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بحزم أمني شديد جدا، وسياسة أمنية هذه لم تغب بغض النظر عن التطورات، بأمن حازم مع الاقتراب من القواعد العسكرية، مع أي عملية تصوير، مع أي عملية مثل ما حدث أيضا ربما الحادثة الأخيرة التي حدثت اليوم، استهداف طاقم قناة الإخبارية. هذا هو التحدي الأول. التحدي الأمني الذي يمنعنا كثيرا من التصوير، من التوثيق، من الاقتراب إلى المناطق التي فيها أحداث فيها توتر. والتحدي الثاني هو أيضا يعني ربما ضعف البنية التحتية من ناحية التواصل الإنترنت، ويعني ضعف التحرك في المنطقة. هذا طيب. ربما أهم تحديان يجب الإشارة إليهما.
0: طيب دكتور عصمت، يعني بالعودة إلى المخاوف من أن تصبح هذه العمليات واقع أمني جديد في الجنوب السوري، وهنالك مخاوف من أن تتحول فعلا إلى ذلك، ذكرت قبل قليل بأنه يجب أن يكون هنالك خطوات حقيقية على أرض الواقع. اليوم ما هي الخيارات أمام دمشق لمنع والتعامل مع هذه العمليات والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟
4: أنا ذكرت أن هنالك شق دبلوماسي لابد القيام فيه، لكن أيضا هنالك لابد من بعض الإجراءات الأمنية والعسكرية والتعزيزات في المنطقة، لأنه مهما كان يعني دخول قوات نظامية تأتمر بأمر قيادة عسكرية سيكون ألطف بكثير وأكثر ضبطا لعدم الانزلاق بأي تصعيد غير محسوب من مسألة ترك الأمر بدون شعور الناس في هذه المنطقة أن هنالك تعزيزات وهنالك عسكرة، لأنه إذا كانت الأمر للحاضنة الشعبية، إذا كان الأمر للسكان، فأعتقد أن التصعيد سيكون كبير، وأن يعني الضحايا سيكون عدد الضحايا كبير، وبنفس الوقت أعتقد سيكون هنالك يعني خسائر إسرائيلية كبيرة، وبالتالي سيكون هنالك رد فعل إسرائيلي كبير، وبالتالي نتكلم عن تصعيد غير مدروس. لذلك أنا أعتقد أن الحكومة السورية إذا كانت حريصة فعلا على ألا تنزلق الأمور وألا يحصل تصعيد كبير في هذه المنطقة، لأن الاستفزازات الإسرائيلية كثيرة، والظاهر أن هذه الاستفزازات من أحد أهدافها هي مسألة يعني خلق حالة من ردة الفعل وبالتالي التذرع بها للتمادي، لابد من وجود قوة سورية أو حضور واضح يعني أمني أو عسكري لمسألة أن تشعر إسرائيل أنها تواجه دولة. في النهاية الحاضنة الشعبية في المنطقة ليست جديدة على ارتكاب. الأسد ارتكب في هذه المنطقة جرائم، داعش ارتكبت في هذه المنطقة، هي منطقة وادي اليرموك، ارتكبت داعش فيها جرائم وارتكب فيها الأسد جرائم، وفي النهاية الناس لم تبقى يعني تتفرج وحملت السلاح وتستطيع أن ترد على ذلك. وما حصل في بلدة كوية كان واضح، وما حصل في نوى كان واضح، والناس في حالة احتقان شديد. يعني اليوم هذه التوغلات تتزامن مع موسم الحصاد، الناس بعد عام كامل الآن يعني تحصد محصولها وتحصد يعني ثمرة عام كامل، تأتي هذه التوغلات لا تراعي مسألة أن هنالك حصاد وأن هنالك يعني جمع للأرزاق، هنالك غطرسة إسرائيلية واضحة، تجريف للأراضي، دخول وخروج. وأنا أقول إلى الآن هي حالة استعراضية، إلى الآن هي دخول وخروج إلى جملة وعابدين، وإسرائيل دخلت وخرجت إلى هذه المنطقة عدة مرات وتعرف أنه لا يوجد مواجهة فيها، لكنها لا لم لن ولا أعتقد أعتقد الآن في الفترة الحالية على الأقل تجرؤ على التدخل بمناطق أخرى، لكن بنفس الوقت إسرائيل يعني تحاول تحدث تغيرا بما يتعلق بالأمن المائي، تسد مجاري مائية، تسيطر ناريا أحيانا على بعض السدود، فبالتالي تحاصر المنطقة زراعيا، تسمم الأغنام، تمنع رعاية الأغنام، تعتقل.
0: نعم. طب دكتور علي، فيما يتعلق بما تفضل به ضيفي، إلى أي مدى فعلا هنالك من وجهة نظرك ربما عمليات تهدف إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد ربما أوسع؟ ما حدود هذا التصعيد الذي يمكن أن تذهب إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة؟
3: أولا كما أشرت، التصعيد هو بقرار شخصي من نتنياهو وإسرائيل كاتس، هذا واضح تماما للجميع، ولكن لن تتهور إسرائيل أكثر، لأن الحسابات الإقليمية واضحة تماما، هي تدرك العنوان في إسطنبول، هي تدرك العنوان تركيا، العنوان أردوغان، هي تدرك تماما، وبالتالي الحسابات الاستراتيجية والحسابات الأمنية الإسرائيلية تدرك تماما. ربما الأسبوع الماضي كانت حملة شرسة من أعضاء الكنيست ووزراء، منهم ستروك وزيرة الاستيطان وغيرها، قالت يجب مواجهة الإمبراطورية العثمانية التي يقودها أردوغان، حملة شرسة على تركيا. نعم. وبالتالي الحسابات الإسرائيلية هي تدرك تماما أنها لن تتوغل أكثر ولن تتهور في عملياتها العسكرية، حتى المعارضة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية القادمة التي ربما أعطيها درجة كبيرة من التغيير، والتغيير سوف يشمل الجنوب السوري، إسرائيل لن تستمر في هذه التبغلات ولن تستمر في هذه السياسة.
0: ضيفي من رام الله، أشكرك جزيلا واعذرني ولكن انتهى الوقت. دكتور علي الأعور، أستاذ في العلاقات الدولية وفض النزاعات من رام الله، شكرا لك. وأشكر ضيفي دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي، كان معنا من دمشق، وحمزة غضبان مدير مركز سجل كان معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. في محورنا القادم نبحث قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية وآثاره على الإنتاج والأسواق والمواطن، ابقوا معنا.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية عقب اجتماعها الاستثنائي ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية لسوق الوقود، وتضمنت الأسعار الجديدة خفضاً يتراوح بين 14 و20% على البنزين والديزل وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي. وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدولية للأسعار بما يعزز استقرار السوق ويضمن توافر المواد البترولية لصالح المواطن والاقتصاد الوطني. في سياق متصل، قال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان إن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتنشيط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. أضاف رسلان في منشور على منصة إكس أن انخفاض أسعار المحروقات سيحفز الحركة الاقتصادية ويدعم الإنتاج وينعكس إيجابا على مختلف القطاعات والأسواق المحلية. أشار أيضا إلى أن استقرار الليرة السورية لا يعتمد على السياسة النقدية وحدها، بل يرتكز أيضا على اقتصاد منتج واستثمارات نشطة وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص. شدد أيضا على أن كل خطوة تعزز الإنتاج الوطني تصب في نهاية المطاف في مصلحة استقرار الليرة. أضاف أيضا وأن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية دعما لمسار التعافي الاقتصادي.

0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من برلين الباحث الاقتصادي محمد علبي، مرحبا بك. وأرحب بالدكتور سامر قصار، مدرس في قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور سامر للحديث في البداية عن الأسس الفنية والاقتصادية التي استندت إليها اللجنة لاتخاذ هذا القرار فيما يتعلق بخفض أسعار المشتقات النفطية.
1: نعم، شكرا جزيلا للاستضافة أستاذة ديما. طبعا مثل ما لاحظنا، يعني وزارة الطاقة استحدثت لجنة من 4 أو 5 أيام، يعني لجنة دائمة لتحديد أسعار المحروقات، وهي اللجنة مكونة من خبراء من معظم أو مندوبين من معظم الوزارات ومن المصرف السوري المركزي، وزارة الصناعة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، ومصرف السوري المركزي. وإذا فالدراسة اللي تمت والقرار اللي تم اتخاذه هو مبني على إحصاءات ومبني على واقع اقتصادي حقيقي. طبعا بفضل الله، يعني بعد الهدوء العالمي اللي صار بعد الاتفاق المبدئي بين أمريكا وإيران وإلى آخره، انخفضت أسعار النفط الخام عالميا من 100 وشوي دولار للبرنت، لوصلت لليوم ل70 تحت شوي. فنحن عمليا عندنا انخفاض بحدود 32% بأسعار النفط عالميا، وهذا الشيء الحمد لله يعني بفضل يعني هالخبرة هي ووجود هاللجنة، زائد الشفافية المطلقة للحكومة، أنه دغري عكست هذا الانخفاض بأسعار منخفضة للمشتقات النفطية من بنزين ومازوت وغاز منزلي وإلى آخره. انخفضت بين مثل ما تفضلتي أستاذي بين 14 و20%، وهذا شيء مؤشر إيجابي جدا. أول شيء بيأثر هذا الكلام فورا بالأسعار، أو خلينا نقول سلة السلع والخدمات اللي بيستهلكها المواطن العادي إن شاء الله خلال فترة قريبة جدا. يعني فهو عالميا يعني في دراسات بتقول كل 25% تغير بسعر المحروقات بيقابله انخفاض تقريبا 1% بالتضخم، يعني او المستوى العام للاسعار. طبعا هذا حيكون انعكاسه عنا باقتصادنا اكبر بكثير، لانه اقتصادنا بيعتمد على الوقود الاحفوري بشكل كبير، ما في طاقه بديله كما هو موجود باقتصادات اوروبا وامريكا والاقتصادات المتقدمه. باختصار شديد، خطوه ممتازه مدروسه مبنيه على اسس علميه اقتصاديه و ايضا
0: طيب اذا خطوه مهمه وجيده بحسب ما يقول دكتور سامر. طبعا. استاذ محمد، كيف تقرا هذه الخطوه، وهل فعلا تكفي نسبه التخفيض المعلنه لاحداث فارق على ارض الواقع واثر ملموس على مساله التكاليف المتعلقه بالمعيشه والمتعلقه بالانتاج؟
2: أولا مساء الخير لك وللمشاهدات والمشاهدين ولضيفك الكريم. بالحقيقة عندي شوية ملاحظات على الموضوع، يعني عندي ملاحظات على الشكل، عندي ملاحظات على القرار الاقتصادي، وعندي ملاحظات على سعر الصرف وارتباطه بالتسعير بهذه الحالة. هلا نحن في عنا أول شيء أنه شيء إيجابي أنه تشكلت لجنة دائمة لتسعير المحروقات. هذه خطوة مؤسساتية كثير منيحة، يعني هي من أفضل القرارات اللي صدرت خلال الفترة الماضية. هلا المشكلة انه بالشكل نحن بنعرف من هي اللجنة فقط السيد غياث دياب، اعتقد يلي هو معاون وزير طاقة لشؤون النفط، بينما تغيب بقية الاسماء، يعني ما بنعرف من مين هي مشكلة. صحيح انه مكتوب انه في ممثلين على وزارة المالية وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي، ولكن غير مذكور مين هنن. ايضا اللجنة ما حددت منهجية للتسعير، يعني لازم يكون في منهجية للتسعير، ما قالت شو هي العناصر اللي اعتمدت عليها، شو هو مثلا سعر النفط العالمي، هل هو سعر الصرف المحلي، هل هو مزيج من الامرين، كيف بياثر سعر الشحن، كيف بياثر سعر الصرف، كيف بتاثر الضرائب، كيف بتاثر هوامش النقل، هي كلها ما يعني ما تبقى مبهمه. فبالتالي يعني في نوع من الشفافيه، ولكنها شفافيه منقوصه. البيان كمان تحدث عن معطيات فنيه واقتصاديه، كمان ما نشر ولا بيان عن هذا الموضوع. يعني للاسف نحن بنعرف انه بسوريا حتى الان نسبه التضخم ما عم يتم الاعلان عنها، فعلى اي اساس عم بيعتمدوا يعني اي بيانات؟ شو هي البيانات؟ ومين بحدد هاي البيانات؟ ف يعني كمان ما كان في ذكر صريح للاليه المعلنه، او ذكر صريح لاليه معلنه لمراجعة التسعير. يعني مثلا هل هي راح تكون دورية، راح تكون أسبوعية، شهرية، عند تجاوز السعر نسبة معينة؟ فبالتالي هي أمور من حيث الشكل، هي ملاحظات يلا من حيث الشكل يعني على الموضوع،
0: ولكن هل تنظر إليها بأنها جاءت في توقيت مناسب؟
2: بالنظر الى انخفاض السعر العالمي، بالتالي لازم تكون يعني اجت بتوقيت مرافق له بشكل مناسب. نعم، ولكن هل هي فعلا اعتمدت على السعر العالمي؟ انا اشك في ذلك، لانه اذا بنطلع على سعر الصرف، على تحسن الليره خلال الايام القليله الماضيه، بنشوف انه الفارق اللي هو بين 14 ل 20% على اختلاف سعر المشتقات بيكون غالبا يعني محسوب على تحسن سعر الليره وليس على انخفاض طيب. السعر العالمي. وبدنا ما ننسى انه كمان بيوم وليله على قولة ست ورده يعني تم رفع المحروقات في مايو الماضي من بنسبة 30%، اليوم عم يرجع بينزل بنسبة 14-20%، كان سعر الصرف وقتها ب 14,000، اليوم عم بينزل وسعر الصرف تقريبا 13، ففي فرق 1000 ليرة. ومثل ما قلت يعني انه الآلية ما واضحة وما في منهجية واضحة.
0: طيب ما رأي حضرتك
2: وجود لجنة او عدم وجودها ما كثير بيفرق.
0: طيب اذا يعني التذبذب ربما في الأسعار، كل كما ذكر ضيفي بانها كل تقريبا اسبوع تتغير الأسعار، بناء على ماذا تم اتخاذ هذه الخطوة؟ الى اي مدى فعلا تعكس هذه نسب التخفيض التي حصلت على التطورات المتعلقة في أسعار التي شهدتها أسواق النفط العالمية؟
1: أوكي، سؤالي أستاذ
0: نعم ديما. دكتور سامر
1: أوكي، هلأ في ملاحظتين أساسيات. بداية الحكومة السورية ما رفعت أسعار المشتقات النفطية إلا بعد مرور شهرين ونيف تقريبا على الحرب اللي صارت بين أمريكا وإيران. كل الدول، حتى الدول المنتجة نفطيا، المنتجة للنفط والمصدرة عفوا، كله رفع مباشرة تاني ثالث يوم، وهذا الكلام ينطبق على كثير من دول الخليج وحتى أمريكا ذات نفسها. إذا بتطلع على السعر العالمي هلأ للبنزين 91 أو 90، بسوريا صار تقريبا دولار وفاصلة 5 تقريبا، بتركيا دولار فاصلة 4، بلبنان دولار 16، بألمانيا 2.05، فأكيد في شفافية. علما أنه سعر الخام برنت اللي هو أساس المشتقات النفطية كلها كان قبل الحرب 60 دولار، طلع إلى 107 دولار، فزاد تقريبا بحدود 45%. نحن كحكومة ما زادت الأسعار 30% مثل ما تفضل الضيف الكريم إلا لبعد فترة ظلت الحكومة عم تحمل هذا الفرق حماية للتركيبة الاقتصادية اللي عندنا، لأنه اقتصادنا نهم وشره يعني ومعتمد بشكل كبير على المحروقات والمشتقات النفطية. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني لجنة عمرها 6 أيام تقريبا بعد قرار السيد الوزير بإنشائها وإحداثها اتخذت هذا القرار. هلا اسماء الناس اللي تطلع باللجنه اكيد يعني هذا الشيء ممكن تعرف عليه بسهوله، يعني اكيد مو الاستاذ يعني نائب وزير الطاقه يعني هو لحاله اخذ قرار، اكيد في لجنه وفي ممثل عن مصرف سوريا المركزي، وهذا الشيء كثير مهم. يعني للمره الاولى بنشوف ارتباط قرارات المصرف سوريا المركزي والسياسه النقديه مع قرارات حقيقيه على الارض اللي بتتعلق بتسعير المشتقات النفطيه، شيء رائع جدا. يعني هي خطوه بالاتجاه الصح، هي معنى كامله. نقطه مهمه كثير لازم يعني الجمهور يعرفها، انه سوريا الان تنتج نصف ما تستهلكه يوميا من المشتقات النفطيه وليس اكثر، ولذلك نحن نتاثر، يعني نحن بنستورد نص احتياجاتنا من المشتقات يوميا، فلذلك لما بيتغير السعر العالمي حكما نحن بده يتغير السعر المحلي، لانه نص تقريبا اذا مو اكثر شوي من استهلاكنا من المشتقات النفطيه اليوميه هي مستورده. نقطة صغيرة إذا بتسمحي لي بأقل من نصف دقيقة، استهلاكنا اليومي نحن من مادة البنزين على سبيل المثال هي 4 مليون لتر، 4 مليون لتر يوميا بسوريا. طيب الدولة خفضت سعر البنزين، خلينا نحكي البنزين ال 90 هو بحدود ال 2500 ليرة سوري. طيب هي الخطوة كان بالإمكان ما تتخذها الدولة، يعني خلينا نقول تأجل الموضوع، لكن مباشرة أتت بهذه الخطوة، هذا يعادل تقريبا 750 ألف دولار يومي فات على خزينة الدولة، كان بإمكان الدولة ما تنزل السعر، وطبعا الاستهلاك يمشي والأمور تمشي، لكن في نظرة استراتيجية تنموية بعيدة المدى لدى الدولة، يعني الدولة ضحت ب 750 ألف دولار يومي من إيراد ممكن كان يدخل ويرفض خزانتها في مقابل تخفيض أسعار المشتقات النفطية اللي له أثر مثل الدومينو إفكت، مثل أثر متواتر على كل القطاعات. يعني مثلا قطاع النقل 50% من كلفته هي من المحروقات، قطاع الزراعة 30-35%، قطاعات الصناعة بالذات يعني بين عندك 40%، هذا كله حينعكس إن شاء الله.
0: هذا ما أود التطرق إليه، كيف تنظر إلى هذا الانعكاس أستاذ محمد؟ فعلا هل سيؤدي خفض الأسعار إلى وجود أثر ملموس على السوق المحلي؟
2: هلا بصريح العباره يعني مثل كل القرارات الحكوميه للاسف بغيب دائما شيء اساسي فيها واللي هو مؤشرات الاداء، يعني ما في مؤشرات للاداء بيكون باي قرار حكومي اقتصادي شو ما كان يكون، يعني مؤشرات اداء يعني مثلا بتقول لك الحكومه ان احنا بنتوقع انخفاض بكلفه النقل بنسبه كذا خلال الفترة كذا، انخفاض تكلفة الانتاج الزراعي بنسبة كذا خلال الفترة كذا، فالمواطن بيصير عنده معرفة بهذه الأمور وبالتالي بيعمل حساباته على هالأساس، التاجر كذلك الأمر، المنتج كذلك الأمر، وبيصير فينا نحن نعمل مثلا توقعات لانخفاض معدلات التضخم مثلا شهريا بنسبة كذا أو كذا. كويس، يعني الأستاذ هلا ذكر أرقام جيدة، بس الحقيقة أنه دائما عم يكون يعني في تخبط بين تسعير باللي بين تسعير بالدولار، بين ساتكوب اوقات بتسعر بسعر السوق السوداء، بين يعني في كثير تخبط بهي الامور، ما عم يكون في لحد الان سياسه مستقره عم بتمشي عليها القرارات الحكوميه ايا كانت، وبالذات بما يخص ايضا مؤشرات الاداء. شيء اخر ايضا يعني ما عم يكون في سياسه اجتماعيه مرافقه، يعني مثلا اليوم انا لما عم نزل سعر المحروقات فانا متوقع اوريدي انه تعرفت النقل الجديده رح يجب انها تنزل، فانا بقول مثلا ابتداء من الاسبوع القادم نزلت تعرفه النقل كذا. المشكلة أنه هي الأمور غايبة. طب
0: برأيك أين تكمن المشكلة؟ ما الأسباب وراء ذلك؟
2: الأسباب وراء ذلك أنا برأيي الشخصي أنه لحد الآن في غياب وضعف شديد جدا في مسألة البيانات، يعني توافر البيانات، وفي ضعف ايضا بمساله الشفافيه، يعني لحتى بنكون واضحين امبارح المصرف المركزي او اليوم بعتقد رفع سعر الصرف الرسمي ل 12200 او 300 ونزل هامش حركه السعر 3%. هلا القرار قد يكون له

0: $100 بسوريا، بدي أقول فقط $100 استثمار في سوريا، عم يخسر خلال أيام 20-30% منها، أو بيرجع بيكسب. ففي تقلب كتير كبير ما عم يساعد أبدا لا البيئة الإنتاجية ولا أيضا جذب في مسألة بيئة الاستثمار، تحسين بيئة الاستثمار. فأنا عم شوف أنه في تطور، في تحسن، في محاولات لحتى نعمل عمل مؤسسي بشكل أفضل، بس حتى الآن للأسف يعني بعده منقوص بكثير جوانب.
1: ما رأي حضرتك دكتور سامر فيما يتعلق بغياب الشفافية، ضعف البيانات؟ ذكر أيضا مسألة التذبذب في الأسعار، يعني سياسة التسعير المرنة، المراجعة الدورية للأسعار بدلا هذه السياسة، بدلا من الاستقرار طويل الأمد للأسعار. تفضل.
2: 100%. ما تفضل فيه الأستاذ محمد هو المعايير الدولية للاقتصادات الأولى في العالم لإدارة سياستها النقدية وإدارة سياسية. مثال مثلا ببنك إنجلترا المركزي، بتفتح الويب سايت بتشوفي أنه معدل الفائدة أو معدل التضخم عفوا ما بيتجاوز 2%، ما بصير ينزل تحت 2% ليصل للواحد، ما بصير يطلع فوق 3 وإلا بيتحاسب الحاكم. أوكي فاين، هو هذا هدف كتير سامي وكتير ممتاز، لأنه المصرف المركزي بيكون عم يدير توقعات، وهذا ما يفعله المصرف المركزي حاليا. ضعف البيانات عنا لسبب بسيط، نحن البلد يعني الحكومة الجديدة ما استلمت سويسرا، الحكومة الجديدة استلمت بلد مهدم مخرب فيه فساد 60 سنة. معلش لحظة شوي استاذ بعد أمرك، بالسنة الأولى لابد من إرساء الأمن، بالسنة الثانية واللي بعدها بتبلش تحقق استقرار بسعر الصرف مشان تجذب استثمار، بالسنوات الثالثة والرابعة بتبلش تجيب الاستثمارات وتبلش تعمل تنمية، من السنة الرابعة الخامسة وطلوع بتبلش تحصد ثمرات التنمية وتصدر منتجك. فالعملية بدها تدريج استاذ محمد، وانت اكثر حدا مطلع انا متاكد يعني بوجودك باوروبا بهذا الامر. انت بتعرف حضرتك المانيا استهلكت اكثر من 10 سنوات لوقفت على رجليها كدولة يعني، وكبلشت عجلة الصناعة تدور فيها. نحن بسوريا بفضل من الله عز وجل حسية والمناطق الحرة بحلب والمناطق الصناعية عفوا بلشت كلها ترجع. إذا بتشوف المنطقة الصناعية بحلب الطلبات اللي عم تتقدم عليها، في دائما في 50 طلب لقدام لسه عم يندرس. يعني الحمد لله رب العالمين، خبرات السوريين اللي طلعت لبرا رجعت صناعة وتجارة وحتى تكنولوجي كلها راجعة بفضل الله. ولما بيجي مستثمر كبير مثل الشيخ محمد العبار ولا سيد نجيب سويرس المصري، ولا هدول الناس جايين مو يضيع وقت، هدول شايفين فيجن أنا وبجوز يعني كمواطن عادي ما يشوفها، بس إنه جايين يحطوا بهالبلد استثمار. نقطة صغيرة بس مهمة، المصرف المركزي يسعى بكل إمكاناته لتحقيق الشفافية. يعني هلأ كل يوم في نشر لسعر الصرف الرسمي، نشرة سعر الصرف الرسمية بيعطي هوامش للبنوك تتحرك. الشيء الإيجابي هلأ إذا منلاحظ أنه سعر الصرف السوق السوداء وسوق الموازية نزل، وسعر صرف السوق النظامية اللي بيعلنها المركزي طلع. فالمركزي عم يحاول يقضي على الفجوة ما بين السوق الغير نظامية والنظامية، وهذا أهم معيار وأهم أساس. مثل ما تفضل الأستاذ، أنا بحط $100 بدي أعرف حالي عم بخسر 20% ولا 24%، كيف بدك تحقق هذا الشيء ببلد طالعة من أزمات ومن فساد ومن 60 سنة رشاوي ومن إجرام مو معقول؟ بدك تشتغل خطوة بخطوة. الخطوة الأساسية والمهمة اللي عم يشتغل المركز هي ردم الفجوة ما بين السوق الغير نظامية أو الموازية والسوق النظامية بهالحركة اللي عم يعملها، شيء منيح كثير. نحن ما بيهمنا سعر الصرف يكون 13 ولا 14، بيهمنا استقرار سعر الصرف.
1: ولكن دكتور سامر فيما يتعلق بآلية التسعير الدولية، نعم إلى أي مدى تساهم فعلا في منح هذا التوازن ما بين التكلفة وما بين الإنتاج، المرونة في التسعيرة؟
2: نعم، نحن بلد مثل ما تفضلت، سؤال جدا مهم. نحن بلد ما زلنا مستورد، نحن لسنا بلد مصدر كألمانيا والاقتصادات الأولى في العالم حتى نقدر نطبق المعايير الدولية علينا. أنا ما لي يابان ولا لي ألمانيا، لكن إن شاء الله حصير بهذا الشيء، يعني وهذا الشيء متوقع خلال 10 سنوات، هذا بالتفاؤل بإذن الله. النقطة المهمة بالموضوع أنه أنا بالنسبة لي كاقتصاد كوني أعتمد على الاستيراد بمشتقات النفطية ومواد الأولية ومدخلات الصناعة بنسبة كبيرة، فأنا حكما متعرض لتذبذبات الأسعار المستوردة، يعني تضخم مستورد إجباري بده يكون عندي. نحن الحكومة شو عم تساوي هلا؟ نطلع على قطاع النفط مثلا، عم يصلحوا حفارات بخبرات محلية، مثل هي الحفارة أورال 2 اللي صلحوها بخبرات 15 يوم صلحوها، بلشت شغل، عملوا اتفاقيات مع شيفرون مع اتش كي ان الشركات الأمريكية. استاذ يوسف قبلاوي مدير الشركة السورية النفط بأمريكا عمل اجتماعات مع كبرى الشركات، في شركات هلا طلعت من الاتفاقيات النظرية اللي الموقع على الام او يوز، هلا اخذت بلوكات وبلشت تشتغل. طلعوا على مرفق اللاذقيه، يعني مينا بانياس صدر 600,000 طن من

0: النفط الخام بشهر حزيران فقط هو جاي يعني من العراق، هذا ثالث أكبر مصدر بشهر حزيران للنفط الخام أو زي ما يسمى الزيت الثقيل بعد السعودية وسلطنة عمان، هي سوريا. هذا هي إحصاءات عالمية، هي مو من عندي، هي فشفافية بإذن الله. نحن عم نتجه بهذا الاتجاه، الحكومة قررت تاخذ قرار بالشفافيه. هلا تطلع ما في قرار بزياده اسعار، بزياده الرواتب، بالسياسه الضريبيه الجديده الدكتور ياسر بني، يعني كله عم ينحكى على الاعلام، ما في شيء مخبى. نحن بهمنا ناخذ شفافيه، نحن ما لنا بيرفكت هلا، نحن عم نطلع خطوه خطوه. ليش؟ لانه المستثمر الخارجي وحتى السوري المهاجر العائد للبلد ان شاء الله بده شفافيه مثل ما الاستاذ محمد، لكن نحن عم نشتغل على الموضوع بتدريج وخطوات ثابته، وخطوات صغيره ثابتة وباتجاه هدف محدد إن شاء الله.
1: طب هل يعني أستاذ محمد، هل برأيك خفض أسعار المشتقات النفطية فعلا سيساهم في دعم الإنتاج، سيكون له أثر فعلي على أرض الواقع في السوق المحلية؟
2: شك بلا شك، يعني مثل ما تفضل الأستاذ، النفط يدخل في كل المجالات الموجودة بسوريا بسبب يعني الاعتماد الكبير عليه وقلة مصادر الطاقة البديلة بالمقابل. بس يعني أنا بس تعليقا على الموضوع، أنه الشفافية ما أنا فقط أنه أنا بحكي عن القرار بعد ما اتخذه، أنا بدي أتشارك بالقرار مع هيئات واضحة، يكون مثلا فيها نقابات، يكون فيها ممثلين عن عن عن عن المجتمع المدني، عن مؤسسات المجتمع المدني اللي هي نقابات وغرف تجارة وصناعة. بده يكون في عندي أنا اليوم ما دامني عم ابني هذا الاقتصاد، معناها لازم ابني على أساس مؤسسي نظيف. ولمنا نرجع على تفريخ اللجان، لانه تفريخ اللجان هذا شيء عمله بشار الاسد على مدى ال 25 سنه اللي حكم فيها. فاذا بدنا نضلنا عم نفرخ لجان بدون ما نقول نحن عم ناخذ هذا القرار بتشاركيه وعم ندرسه وعم ننشر محاضر اجتماعاتنا او عم ننشر على الاقل الدراسات اللي اعتمدنا عليها. يعني امبارح اللجنه اصدرت توضيح مره اخرى خلال اعتقد ليلا، يعني رجعت قالت انه نحن اخذنا هذا القرار بناء على الدراسات. طيب اين هي الدراسات؟
1: طب الان يعني الان ما الاجراءات يعني التي يجب ان ترافق هذا القرار لتنعكس فعلا بالايجاب على السوق المحليه وعلى المواطن ايضا؟
2: يعني للاسف ما دامنا نحن ما بنعرف على اساس اي منهجيه اتخذ القرار، ما بنعرف يعني اذا كان هذا القرار قابل للاستقرار ولا ما هو قابل. فإذا كان مأخوذ على أساس سعر الصرف، فمعناها بكرة لما بيرتفع سعر الصرف مرة تانية بترجع ترتفع معه أسعار المحروقات مرة أخرى بنفس النسبة. أما إذا كان متخذ على أساس سعر النفط العالمي، فيعني لازم يكون ينزل خلال الأيام القادمة إذا إن شاء الله كمان تم يعني استقر التفاهم اللي تبلور هلا مؤخرا بين إيران وأمريكا، لازم ينزل أكثر من هيك. فإن شاء الله يعني نحن أنا بتمنى أنه يستقر السعر. المشكلة ما أنا دائما سواء سعر الصرف ولا سعر المحروقات دائما بيكون المشكلة في عدم استقرارهم، ما أنا المشكلة دائما بالسعر نفسه. يعني لما بكون التاجر كل يوم عم يعرف تقريبا انه عم يكون في فارق هامش سعري 1-2% غير لما عم بيفرق السعر بين يوم وليلة 14-15%.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من برلين الباحث الاقتصادي محمد علبي، والشكر أيضا لضيفي دكتور سامر قصار مدرس في قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا.
1: نسلط الضوء مشاهدينا في محورنا على رأس الساعة القادمة على ورقة لا مانع الأمنية وتأثيراتها على بيع وشراء الأملاك، ابقوا معنا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: تحولت وثيقة لا مانع اللازمة لإتمام عمليات البيع والشراء العقاري إلى عائق يمنع كثيرين من بيع عقارهم أو يؤخره في ظل الوقت الذي يستغرقه استخراجها من الدوائر الحكومية، في وقت اعتبر فيه كثيرون أن هذه الوثيقة مشابهة للموافقة الأمنية التي كان يفرضها النظام المخلوع.
1: يتصاعد الجدل في سوريا حول وثيقة لا مانع التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب والرسوم كشرط لإتمام عمليات البيع والشراء العقارية، بعدما تحولت وفق آراء متداولة إلى عائق يعترض سير هذه العمليات ويضع المالكين بين حقهم في التصرف بملكياتهم وتعقيدات الحصول على هذه الوثيقة. كثيرون يشبهون وثيقة لا مانع إلى الموافقة الأمنية زمن النظام المخلوع التي منعت الآلاف من بيع منازلهم وعقاراتهم، إذ بدأ العمل فيها العام الماضي كشرط إلزامي لإجراء عمليات البيع والشراء العقاري، ويتم إصدارها في مديريات المالية ودوائرها، وتكون صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ صدورها. بحسب شكاوى متداولة، لم تعد ورقة لا مانع مجرد إجراء تنظيمي، بل تحولت إلى عقبة تعطل بيع وشراء العقارات، وأفرزت شبكة من السماسرة والمتنفذين الذين يطلبون مبالغ مالية كبيرة لاستخراجها رغم كونها حقاً قانونياً، في وقت ينتظر فيه البعض أشهراً للحصول عليها، بينما تبقى طلبات أخرى معلقة أو دون نتيجة. ووفق مراجعين لدوائر المالية، فإن التأخير بمنح الوثيقة يرجع إلى التدقيق في معلومات تخص أصحاب العقارات منعاً لتهريب أموال وملكيات فلول النظام المخلوع. وفي المحصلة تبقى ورقة لا مانع موضع جدل واسع بين هدف ضبط الملكيات وتعقيد الإجراءات، في حين ينتظر الملاك حلولاً توازن بين حماية الحقوق وتيسيرها دون عوائق مرهقة.
0: حول هذا الموضوع رحب بالمهندس عماد الدين شخيفة، خبير في التقييم العقاري، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأرحب بعلي ياسين عمر، رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ علي ياسين للحديث عن الأساس القانوني وراء هذه الورقة، ورقة لا مانع في مسألة المعاملات في نقل الملكية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم. هاي ورقة اللامانع هي شيء قديم موجود بكل الأنظمة، موجود ولا زال موجود. هو هذا في يعني في عنا أسباب موجبة إلى، في إشكالية، في اقتراح حلول. الأسباب الموجبة هو نحن عنا أول شيء الحفاظ على الأمن العام وضبط العمليات التجارية، 2 منع الأنشطة التجارية والإجرامية وحماية الحقوق القانونية، و3 حفظ الأصول العامة. يعني نحن عنا مثلا هاي لا مانع يفترض تكون موجودة بالعموم موجودة، لأن الدولة هاي لا يعني من الأسس السيادية تبعها ببعض المناطق، مثلا المناطق الحدودية ممنوع تملك أو مو ممنوع، حصر أو ضبط عمليات التملك ضمن ضوابط محددة حتى ما يصير في عنا تغيير ديموغرافي. هي واحدة من الأشياء.
0: يعني هل يمكن القول بأنها امتداد الموافقات الأمنية السابقة في عهد النظام المخلوع، أم الآن تختلف الصورة؟
2: ما لا تختلف، بس نحن يعني نجم عنا عن الحرب هاي في مجرمين حرب وتجار، فهدون تملكوا أموال، وهالأموال هاي واستولوا على عقارات، وهذا الموضوع هذا يفترض هاي الأموال تعود للشعب السوري للتعويض عليه بما خسر من خسائر وأرواح وعقارات. هاي واحدة، و2 مشان تهريب الأموال، 3 في أنشطة إجرامية صارت، التحقق من خلفية أطراف البيع، لأن إذا بنفتح الموضوع الباب على مصراعي هدول مجرمين الحرب والفلول السابقين والتجار الأزمة، يعني اللي كانوا تجار الحرب من تجار المخدرات وما شابه ذلك، هدول بالنسبة لنا، وفي عمليات غسيل أموال كانت نتيجة هالأمر هذا. فهي حتى لا تتهرب الأموال وترجع يعني مصادر لمصادر الصحيحة، وهي ممكن تكون عملية من عمليات جبر الضرر والتعويض على الناس اتضررت من هاي الحرب. هذا واحد من الأشياء. حماية الحقوق القانونية، ضمان سلامة العقود وحماية أملاك الغائبين والمفقودين. في غائبين ومفقودين تهجروا، وفي منهم مفقودين اللي راحوا بالسجون، هاي في لهم أملاك تم الاستيلاء عليها بطريقة أو أخرى، كمان هاي واحد من الحمايات. يعني يفترض البيع والشراء يكون له ضوابط، هاي بكل أنظمة بالعالم موجود هذا الشيء. يعني نحن نفتحه على مصراعيه من الخطأ ونقيده بالتمام.
0: طيب هذه النقطة أود التطرق إليها مع ضيفي سيد عماد. إذن هي ضوابط للشراء والبيع، وهي حماية للملكية وليست عقبة أمام عمليات البيع والشراء. كيف نرصد وإياك كيف انعكست هذه الخطوة على مسألة على حركة البيع وعلى حركة الشراء فيما يتعلق بالعقارات؟
3: بالنسبة لحركة البيع والشراء، حتما أي قيود بتعيق الحركة البيع والشراء، لكن هل نرجع بالأساس، نحن إلى أساس الحركة وأساس القيد، هل هو ضروري أو غير ضروري؟ هو بالأساس الدولة حقها تصون حق الملكية وتحارب الفساد اللي نحن عشناه خلال الفترة الماضية. هلأ بالأساس هو السماح بالحق الملكية، بالسماح لكل شيء بدون يكون عليه رقابة. لكن نحن الفترة الماضية للحقبة الماضية اللي عشناها سابقا، خاصة 14 سنة الأخيرة، هي هلا 14 سنة صار في ممارسات من النظام السابق أجبر الناس على البيع، انتهبت أموال عقارات بأشكال مختلفة. أجل لا مانع، هو نتيجة هو نتيجة، مو هو عبارة عن، هو نتيجة للممارسات السابقة، وهو ضروري لحماية الملكيات الناس اللي تملكت بيكون بدون وجه حق. لكن ما هو عائق؟ بيكون عائق إذا كان يتمارس بدون ضوابط بالدولة. يعني أي أمر يحتاج إلى آلية وإلى ضابطة حتى ما يسيء استعماله، وحتى يبعد السماسرة عن هالموضوع بالذات. فأنا برأيي هو ضروري، ولكن مفروض الدولة تحط له ضوابط وآلية بحيث ما يكون مجال فيه الاستثمار. يعني مثلا قدمت معاملة للنقل الملكية رقم 50، ما يجي واحد رقم 90 بعد يومين يجيب موافقة وأنا ساعتها بستنى. فالآلية بتطمئن الإنسان أو بتطمئن المواطن أنه حقك محفوظ وما في داعي للسمسرة. لكن أنا أجاني هلأني، أنا جاي على الاستوديو، أجتني رسالة من سانة، من تصريح نور الدين بابا وزير الداخلية، متحدث وزارة الداخلية، يعني بيقول أن وزارة الداخلية أنهت حاليا كل بياناتها الاحترازية والإشارات منع التصرف على العقارات، وحاليا أصبح المواطن بشكل يعني مدة بسيطة بحسن يحصل على اللامانع. طبعا الدولة هي عليها يعني ضغوط وعليها أعمال كثيفة لحتى توصل لخدمة المواطن. بتصور إذا هالرسالة اللي أجت حاليا صحيحة أو يعني واضحة بتسهل من حصول اللامانع. بس هو المفروض الدولة يعني تحطت آلية وتنشرها بالتلفزيون بوسائل الإعلام أنه المعاملة بدها 20 يوم، تتفق وزارة الداخلية مع وزارة العدل ما هو المدة الطبيعية لإنجاز اللاحق معني اللامانع.
0: طيب
3: هيك بطمئن المواطن.
0: عملية
3: أما بدون، أما بشكل مبهم يعني مو مزبوط.
0: طيب ما رأي حضرتك سيد علي فيما يتعلق بالآلية المعتمدة لمسألة استصدار هذه الورقة؟ ولكن قبل ذلك أود التطرق، وخصوصا هنالك جدل واسع حيال هذه الورقة، ورقة لا مانع، إلى أي مدى فعلا يمكن القول بأنها تتوافق مع القوانين أو مع حق المواطن في مسألة التصرف بأملاكه مع القانون الذي يكفل حقه في مسألة العقارات؟
2: هلا الموضوع هذا يعني الإشكالية هي الواضحة أنه هي عملية التأخير. عملية التأخير هي ناجمة يعني في عمليات بيع صورية. يعني نفترض سين من الناس من الفلول من التجار اللي كان هو متورطين، هذا قام بنقل الملكيات تبعه خلال هالسنة ونص لعدة أشخاص وهمية، فهذا بيع صوري. هي واحدة من الأشياء هاي يلي عم بتعاني منها الحكومة لسه ما ضبطتها، ويفترض يصير في تحديثات بالبيانات بشكل هاي. وفي خطأ بالآلية، يعني نحن خطأ هذا بنعتبره إشكالية. نحن مو ضد ورقة اللامانع أو هي، وهذا أمر من الأمور السيادية للدولة لتنظم عمليات البيع والشراء مثل ما حكينا سابقا، حتى ما تكون مفتوحة على مصراعيها مما تشكل، لأن نحن مع أنه الواحد حر بالتصرف بأملاكه الإنسان العادي الطبيعي. أما الإنسان المجرم يلي متورط بالدم يلي
0: كان، ولكن اشتراط لا مانع تشمل الجميع،
2: عم يشتغل بتجارة،
0: بالتالي إلى أي مدى تتوافق مع حقوق المواطن؟
2: تشمل الجميع. إن إحنا هلا نحن هاي كانت موجودة سابقا وموجودة بكل الدول هاي الموضوع هذا، إنه إن الموافقة الأمنية، خاصة إنه نحن بس ما قلت لك في إشكالية وعملية التأخير بالوقت، وفي إشكالية أخرى إنه أنت بتروحي تعملي معاملة كاملة آخر شيء بتجي لا مانع، هذا خطأ. نحن بعد ما نكون ماخذين قرار حكم ورحنا ننفذ بالطابو أو بالمالية بيجي لا. آخر شيء يعني بعد ما تعذب هالعذاب الواحد كله بتجي إنه لا مانع، إنه أو يجي يوجد مانع. فهي نحن الإشكالية هاي يفترض يكون يعني يا ريت يكون في ربط حكومي بين المالية الطابو وزارة العدل للأماكن اللي بيتم فيها فراغ. الربط هاي يعني شلون نحن بنروح بنقدم على خدمة المواطن، بدنا مثلا إخراج قيد نفوس يتقدم يطلع مباشر فورا، يعني إنه نتمنى إنه يصير في تنسيق بين هالوزارات هاي، بين نقابة المحامين، بين وزارة العدل، وزارة الإسكان، الطابو، المالية، لإيجاد آلية معينة، ويكون يعني إنه لا مانع هو على الشخص وعلى العقار. أنا بدي أشتري عقار فرضا، مباشرة أنا روح مثلا على خدمة المواطن أقدم أنا بدي أشتري، أنا شاري من فلان فلان بدي أشتري ورقم العقار كذا، يقدم هالمعلومات الواحد، ويفترض يعني إنه ما تتجاوز 72 ساعة.
0: طب لماذا تستغرق يرجعوا لمراجعهم بس وبعض الحالات رفضت الطلبات؟
2: الرفض في ناس عليها أحكام، في ناس مطلوبين، في ناس تجار أسلحة، تجار دم، تجار مخدرات. هاي نحن كنا من الدول اللي كان فيه هي مقر وممر ومركز يعني لا لا لا للمخدرات، ففي أموال كثيرة هاي هون نجم عنها. هاي حتى كان في يعني شراء، عمليات شراء أو عمليات استيلاء بطريقة غير مباشرة على بعض الأموال، يعني حتى في ناس مفقودين أو غائبين راحت أموالهم، تزورت عقود يعني وما شابه ذلك. يعني هاي إجراءات يعني.
0: طيب فيما يتعلق بتأخير يعني إصدار لا مانع لأشهر، ما الأسباب وراء ذلك؟
2: هاي الأسباب هن بدي يعني نسأل هي وزارة المالية والطابو، يعني هي الجهات المختصة، يعني هن من عندهم. هن أحيانا الدراسة أحيانا الشخص بيكون إنه له عدة إشكالات، يعني هذا متفرع عنه، هو سين من الناس هو الأساس، بس في خلفه أشخاص 20-30 واحد 50 واحد فرق العقارات باسمهم، عمليات تهريب أو عمليات بيوع صورية. هاي عمليات البيوع الصورية هي اللي عم تحاول الدولة تضبطها، يعني ضبطها مو بالأمر السهل.
0: طيب إلى أي مدى تعتقد أستاذ عماد هذه المشكلة فيما يتعلق باستصدار هذه الورقة تؤثر فعلا ويكون لها تأثير سلبي على سوق العقارات؟
3: سوق العقارات مرتبط دائما بحركة متداولة في البيع والشراء، فكل ما كان البيع والشراء سريع كل ما كان العجلة قائمة ودائرة بشكل جيد، وهذا بيأثر على كمان نفس الشيء على الاقتصاد الوطني وعلى الناتج المحلي، كله عليه ضرائب ورسوم، وهذا كله بضل تحصيله بالدوائر المالية. لكن تعقيبا على سؤالك الأستاذ علي مشان موضوع تأخير اللامانية، هو الواقع التأخير لا مانع يعني مثلا مثل موضوع المحاكم. المحاكم هي وسيلة نقل بيع ملكية، نقل ملكية من شخص آخر، مثل الدوائر المالية، مثل الدوائر العقارية. المفروض الدعوة لا تقبل في الدوائر القضائية حتى ما يكون في معارضة بين حكم قضائي وما تنفذ حكم قضائي. أنا كخبير عقاري المفروض يكون في تعميم من وزير العدل على كافة الدوائر المحاكم العقارية، انه من الموجبات للدعوة، من المرفقات الأساسية لما بقدم المحامي بدعوته لتثبيت ملكية بيع او شراء، بتوجه المحكمة كتاب باللا مانع بين البائع والشاري، بتحدد هوياته، وبتوجه عن طريق وزارة العدل او طريق القصر العدلي. المفروض تكون في مهل محددة هون ترجي جواب حتى تمشي الدعوة. اما انه نصدر قرار حكم وبعدين ما يتنفذ، هذا بيأثر على هيبة الدولة. احكام قضائية المفروض تتنفذ حتى ما نفوت نحب بهالمجال هذا، أن حكم قضائي ما تنفذ، مفروض قبل ما تسجل الدعوة أو تسير فيها تتوجه من المحكمة كتب للدعاوي لتثبيت البيع مشان حصول على لا مانع، حتى يكون إجراء القاضي القضائي متكامل مع كامل الأجهزة الدولية. أما ما وصل لمرحلة النهاية وروع دوائر مالية أطلب اللا مانع، هذا بيحرج الدولة. برجع بأكد شيء ثاني أساسية أنا مشان موضوع التأخر باللا مانع، اللي بأثر هذا فيه عليه ابتزاز كبير وفساد. بالنتيجة الناس بتطلع على مصالحها. هلأ في في النتيجة الكم الأكبر بالدولة السورية عندها يعني الناس عاديين ما عندهم ممارسات خاطئة ولا عندهم كذا. فالمفروض الدولة بالذات تعطي أهمية قصوى لموضوع تحط كادر كبير وفني دقيق مشان إنجاز الموضوع اللا مانع. إذا تأخرت بعض المعاملات لأمور اعتبارية لكن الكم مفروض يكون له أسس صحيحة ويتنفذ بمعايير دقيقة وما يكون في تأخير حتى ما يكون في ابتزاز.
0: برأيك هل هنالك مخاوف بناء على هذه يعني هذه الورقة هل سيكون لها تداعيات ربما سلبية في حال مسألة التأخير في استصدار هذه الورقة؟ هناك مخاوف من تنامي ربما الرشاوة أو حتى تتعلق بوساطات نتيجة تأخر هذه الورقة؟
3: تمام. أي موضوع إذا ما له ضوابط ما بيحقق الغاية المرجو منه. لما تجعل الضوابط هي مقبولة وصحيحة وصل الغاية المرجو منها، أي أمر آخر ما بوصل الغاية بيعطي عكسه أحيانا. فالمفروض إن حتى ما نصل لهالمفاضلة هي بين الصح والخطأ نحط بأساس المعايير والضوابط الصحيحة وتكون علنية، تتفق وزارة الداخلية مع وزارة العدل ومع وزارة المالية حول موضوع اللا مانع وكيفية آلية استخراجها وما هي المدد اللازمة لها. إذا تأخرت قسم من المعاملات البسيطة لناس اعتباريين بشكل معين ما بيأثر على الكم الكبير للناس، هذا ما بيعطي ضجة ولا بيعطي ابتزاز. أما لو يصير الكل بيتأخر على الكامل وبلا مبرر هاي مشكلة، هاي بتعطي تساؤلات. فالأفضل نحن نكون يعني شفافين بالموضوع هذا لأنه هاي مصالح الناس. ودائما أساس يعني بالنسبة للحكومة أو الدولة دائما الملك والحقوق المصانة هذا أساس الملك، أساس هيبة الدولة يعني تحمي مواطنينها وأملاكهم. فأنا إذا أمارس أملاكي بشكل معين متأخر هذا ما بيناسب الناس يعني أي مشكلة كبيرة يعني. فمفروض تعطي الدولة عناية للموضوع هذا وتعالجها بطريقة آلية صحيحة ومعلنة.
0: طيب
3: حتى تقطع دابر الابتزاز.
0: برأيك سيد علي هل هنالك معايير معينة واضحة لفعلا وضع ضوابط وحتى آلية تعتمد استخراج هذه الورقة؟
2: مثل ما تفضل الأستاذ يعني احنا في يفترض يعني يكون في اجتماعات هنا في دائما في تعليمات وتحديثات يعني على ضوء الواقع عم يتم التحديث وتحديث المعلومات والتعليمات. يعني آخرها كانت تعميم رقم 18 عام 2026 الصادر عن وزير العدل بخصوص أن المحكمة تعمل إجراء كشف حسي والتحقق تحقيق محلي هذا، فهذا ممكن يعني يطيل بالمدة. نحن بنقترح أنه إنشاء لجنة مشتركة من المحامين من وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية والسجل العقاري لمناقشة هذا الموضوع وإيجاد آلية. هلأ نحن في عنا قوائم ممنوعين من التصرف، هلأ نحن أي معاملة عقارية بس نوصل لمرحلة الطابو المشكلة صار فينا أنه نحن بعد ما نخلص كل الإجراءات في شعبة اسمها شعبة الممنوعين بالتصرف، هاي موجودة بوزارة المالية وموجودة بالسجل العقاري، هاي تفعيلها بشكل أكبر يعني عمليات إنشاء لجان، عمليات جرد وحصر للمتورطين بالأعمال الإرهابية الإجرامية الأنشطة يعني اللي فيها غسل أموال وتحديثها كل فترة وفترة.
0: وحتى
2: يعني
0: الآن إلى أي مدى نجحت هذه الإجراءات في المتابعة؟
2: هلا يعني عم تطبق كل يعني هلا نحن كل دائما يعني كل موضوع عم بيكون في إشكالية، الإشكالية عم تنتشر بسرعة وعم توصل للجهات المختصة والجهات المختصة عم تعمل يعني على تخفيض نسبة الإشكال يعني قدر الإمكان ومحاولة تجاوزه. هلا يعني في بعض اللا مانع بالمالية بتروحي خلال 48 ساعة بتاخديها بعض منهم يعني عرفت شلون. في بعض الإشكالات هي بتاخد وقت أكبر. نحن بنتمنى أنه يكون في مراكز مثل مراكز يعني نفاذ نقول أو مثل شنو خدمة المواطن يكون في شبكة، هالشبكة بمجرد نحن مثلا بدنا نرفع دعوة تكون لا مانع مثل ما تفضل الأستاذ هي من الأوراق المطلوبة أثناء قيد الدعوة أو خلال 3-4 أيام من قيد الدعوة أو المعاملة. يعني مجرد ما أعطينا اسم البائع اسم الشاري ورقم العقار تمام، لأن أحيانا بيكون منع على عقار، لأن أحيانا بيكون هذا عقار في جزء منه للدولة، نفترض عقار 100 دونم بيكون مثلا 25% منه باسم الجمهورية العربية السورية، فأنا إلي حصة سهمية 100 سهم المئة سهم هاي ببيع أربع وجوه، مرة ببيع هون القطعة ومرة ببيع بأملاك الدولة. فهذا الموضوع يعني كتير دقيق وبده يعني بده إجراءات معينة ضبط.
0: ما طبيعة هذه الإجراءات يعني ما بين هذه الإجراءات المفروضة الآن، كيف يمكن تحقيق الموازنة فيما يتعلق بحقوق الملكية الخاصة والعامة وفيما يتعلق أيضا بعدم تعطيل حق يعني المواطن؟
2: إيجاد ضوابط يعني توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، يعني أنه ما يكون الوقت طويل، يعني إيجاد آلية ما يكون وقت طويل. وقلت لك هي موجودة هلا، نحن بعض الموافقات اللا مانع دغري خلال 48 ساعة بتطلع بالمالية، يعني ما في مشكلة. بس عم بيصير أنه أحيانا تنطلب هي اللا مانع آخر المعاملة، يعني بعد ما أكون أنا مشيت بالمعاملة وانتهيت وصلت آخر مرحلة، بيجي أنه سين من الناس ما عليه موافقة، بتكون راح تنكبت المعاملة على الفاضي. فنحن نتمنى أن يكون أول إجراء، يعني أنا مثل وقت ما بروح بطلع على قيد عقاري تمام لشوف شو الإشارات الموجودة عليه، أتمنى أنه كمان يكون أنه هذا الشخص اللي بيشتري منه أنا البائع يكون في له لا مانع، يعني لا مانع على الشخص بذاته وعلى العقار بذاته، تكون أول ورقة. أنا على فرض بدي أعمل عقد بيع معك، فأنا بدي أعمل لا مانع منك، يعني عرفتي أنه أقدم اسم الأستاذة ديمة الأنسة ديمة والعقار رقم كذا، يعطوني لا مانع بكمل عقد البيع تبعي وباشر إجراءاتي، وما تكون مدة طويلة لأنه التجارة بدها سرعة، بدها ثقة وسرعة. فهذا يعني أحد الطروحات، وفي عدة يعني هي، بس مثل ما يعني حكينا يفضل يكون في اجتماع بين وزارة العدل، نقابة المحامين المركزية، مع وزارة الإسكان، وزارة المالية والسجل العقاري، تنطرح هاي الإشكالات والحلول البديلة. حتى وزارة الداخلية لازم تكون، لأن حتى عنا في ناس نحن يعني المنع تبعهم بيكون ناتج عن أنه هذا مرتكب جناية، هذا المرتكب جناية وفي عليه حكم جنائي، هذا مجرد من الحقوق المدنية ما بيحق له يبيع. يعني أنا بيجي بيشتري من سين من الناس، بيشتري وبدفع له مبلغ 70-80% من ثمن العقار، بتفاجأ أنا وقت ما آخر شيء بالمعاملة بدي القيد المدني تبعه بلاقيه مجرد من حقوقه المدنية. فلو أنا آخذ من بداية أنا عم بكتب العقد، أخي جيب لي إلك أنت ورقة لا مانع، أنا مثلا نروح أقدم لمركز خدمة المواطن أنه دي لا مانع للشراء أو للبيع، فدغري مجرد ما ضربوا الاسم هذا بده ربط حكومي، ربط بين وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية، السجل العقاري، لأنه موجود سجل الممنوعين من التصرف بوزارة المالية موجود وبسجل العقاري موجود، يعني في قوائم من سابقة موجودة وحاليا موجودة. هاي القوائم يجب تحديثها وتطويرها كل 10 أيام، يعني شلون كان نحن بإدارة الأمن الجنائي في موضوع تحديث المطلوبين، يعني اللي عليها طلبيات أو اللي عليها أحكام، هاي معدل كل أسبوع كل 10 أيام بينزل أسماء ناس محكومين، ناس مطلوبين، فبيصير عملية تحديث هي على موضوع سي دي أو فلاشة. نعم. يعني هيك يعني يصير هذا الموضوع. طيب. عملية تحديث أسبوعية يعني.
0: ما رأي حضرتك سيد عماد؟
2: يعني هذا أحد الاقتراحات.
0: طيب سيد عماد، فيما يتعلق بما تفضل به ضيفي بالتوازي مع ذلك ومنعا من أن يكون هنالك ربما تداعيات سلبية على سوق العقار فيما يتعلق بالبيع والشراء، ما الآلية التي يجب أن تعتمد لتقليص استصدار هذه الورقة؟
3: هي آلية إصدار ورقة اللامانع أساسها هي أساس إصدارها من الدوائر الأمنية، يعني هي أهم شيء الدوائر الأمنية، هي اللي عليها تحفظ على الناس عليها إشكالات مع النظام البائد. فهو كل ما تقدمت معلومات وبيانات في الدوائر الأمنية، كل ما تقدم سرعة إنجاز اللامانع. هلا نحن عموجب الرسالة جت الأخيرة من نور الدين البابا متحدث وزير الداخلية، عم بقول إنه حاليا الداخلية استكملت كل بياناتها لكل المواطنين وإشارات منع التصرف، وحاليا بإمكان المواطنين، هذا هي رسالة جاية مشان الناس كلها يعني موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كل المواطنين بإمكانهم خلال فترة بسيطة يستحصلوا على اللامانع. لكن طبعا كان يفضل يحطوا المدة، يعني لازم يكون في تنسيق بين الداخلية وبين المالية وبين العدل حول مدة اللامانع الأدنى والأعلى، حتى يقطعوا مجال السمسرة والفساد. أما هي ما بتأثر على حركة بيع والشراء، بالنتيجة حركة بيع والشراء شغالة على طول مثل الأكل والشرب. هاي حياة مستمرة دائما ما بتوقف أبدا، بس لازم نحن نسهلها، ما نهم نحط عقبات أكثر. كل ما كنا الضوابط موجودة آلية أحسن ومعلنة بوسائل عامة للناس تعرفها، نقطع دابير السمسرة.
0: ولكن الأمر يتعلق في الجدل الحاصل فيما يتعلق بهذه الورقة، وأنها تأخذ الوقت وغير محدد حتى الآن آلية استخراج هذه الورقة والمدة الزمنية للحصول عليها. بالتالي يؤثر على سير عملية الحركة الشرائية والبيع في سوق العقارات.
3: طبعا طبعا طبعا، إذا تأخرت اللامانة بتأثر على سوق العقارات كثير، وإذلك هي الدولة بتعطيه أهمية قصوى بإنجاز الموضوع وتعطيه أهمية بالغة. هذا يتعلق بحقوق الناس وحقوق المواطنين، وهذا أهم شيء بالنسبة للناس، مطلب بالنسبة للدولة، هذا أهم شيء، هذا مطلب أساسي للدولة. فأنا برأيي مفروض الإسراع وإعطاء أولوية قصوى ويعني معالجة الموضوع هذا. أما يظل هيك بشكل عادي هيك بلا ضوابط غلط، ما بيجوز.
0: طيب ما رأيك سيد علي، هل يحتاج هذا الملف إلى ربما مراجعة أو تعديل تشريعي تتضمن ربما سرعة في مسألة الإنجاز ومسألة الشفافية أيضا؟
2: بس عندي تعقيب على الأستاذ عماد الدين. يعني هي الموافقة الأمنية مو موافقة أمنية يعني صادرة عن الجهات الأمنية فقط، هي يعني الجهات الأمنية إلى دور فيها، أما هي مو صادرة عنا 100%، لأن أحيانا شخص عليه حجز مالي، حجز لوزارة المالية عليه ضرائب، تمام؟ فهذا وزارة الداخلية ما لها علاقة فيه، وزارة الداخلية إلى بشق من الموضوع. أما هو هي يعني لا مانع التسمية هي أفضل من الموافقة الأمنية، لأن هذا الموضوع يعني قد يكون مدير عام بأحد المؤسسات مختلس أموال كبيرة، تمام؟ والرقابة الهيئة المركزية فاتحة ضبط تفتيشي والضبط لسه ما هي، فمباشرة بيعملوا حجز، فهذا بصير عليه منع، تمام؟ يعني هذا ما له علاقة الجهات الأمنية بموضوع الموافقة، فهي لا مانع التسمية، يعني بس نقول موافقة أمنية معناتها ناشئة عن جهة أمنية، فهذا مو يعني بالضرورة. بس أقول لك أنه يفترض الربط بين وزارة الداخلية، وزارة الإسكان، وزارة المالية، السجل العقاري، وزارة العدل، لأنه هي لا مانع هو منشأه عدة أمور. يعني المجرم اللي مرتبط هذا وزارة العدل أصدرت حكم بحقه، فيجب أن يكون في عليه.
0: ولكن لضمان سرعة الإنجاز والشفافية سيد علي، هل يحتاج الأمر إلى ربما تعديل أو مراجعة تشريعية لهذا القرار؟
2: هلأ مراجعة تشريعية هو مو تشريع يعني بحد ذاته، تشريع هو هذا في نصوص قانونية بالمناطق الحدودية هاي فيها موافقات أمنية بالمعنى الصحيح، لأن المناطق الحدودية إلى خصوصية، تمام؟ لموضوع يعني التكوين الديموغرافي فيه. هاي نقطة. الحلول المقترحة بهذا الشأن مثل ما يعني فضلت أنه يكون في شبكة ربط حكومي بين هالوزارات، وإنشاء هلأ وزارة الداخلية مشكورة من فترة قريبة قامت مثلا بإنشاء مركز خدمة مواطن بمنطقة ابن عساكر، هذا مركز لا يعتمد على الورقيات أبدا، فالدولة والحكومة مشكورة ساعية بإيجاد منصات وتطبيقات للشكوى، لا يعني موضوع العولمة والحوكمة والأتمتة يعني موجود، وهن بطور قلت لك يعني الإشكالية موجودة دائما، كل إشكالية بدها حلول، عم تشتغل على الحلول، ومثل ما قلت لك في بعض المانع 48 ساعة بتجي، والأفضل هو أن تكون ضمن محددة مشان ما تصير هي سوق للاستثمار من قبل سين وعين من الناس. هذا اللي يأخذ عليها $1,000 مشان يجيبها بشكل سريع وما شابه ذلك. ومثل ما قلت لك يفضل يا ريت يعني أنه تكون هاي ورقة اللامانع بداية الدعوة، بداية المعاملة، حتى ما الواحد يعمل ويتعب ويتخسر، آخر شيء يكون في منع، يروح التعب تبعه هباء منثور.
0: شكرا جزيلا علي ياسين عمر، رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة، كنت معنا من دمشق. شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفي المهندس عماد الدين شقيفة، خبير في التقييم العقاري، كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكما.
3: شكرا.
0: في محورنا القادم نبحث في حملة العراق الأمنية الكبيرة ضد متهمين بالفساد، ابقوا معنا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أفادت قوات أمنية عراقية عمليات انتشار ودهم داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، استهدفت مقر ومنازل عدد من الشخصيات السياسية، وسط تقارير تحدثت عن اعتقالات طالت مسؤولين بارزين بتهم تتعلق بالفساد.
1: في مشهد استثنائي داخل أكثر مناطق العراق تحصيناً، استيقظت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد على عملية أمنية كثيفة استهدفت مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في عملية وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات. العملية أسفرت وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر وصفته بالرفيع عن اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد، بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، حيث أشار المصدر ذاته إلى أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة، ومسؤولين وردت أسماؤهم في اعترافات الجميلي. التحقيقات التي قادت إلى هذه التطورات تعود ربما إلى مطلع الشهر الجاري، عندما أوقفت السلطات العراقية الجميلي على خلفية تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وإبرام عقود غير قانونية ألحقت ضرراً جسيماً بقطاع الطاقة والثروة النفطية في البلاد، في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى لاحقاً ضبط مبالغ مالية تجاوزت 23 مليون دولار في مؤشر على اتساع نطاق القضية. هذه التطورات أتت على وقع تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بتبني نهج حازم في محاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق طوال العقود الماضية.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك، وأرحب أيضا بالدكتور عمار البهادلي أستاذ في العلوم السياسية في جامعة بغداد معنا مباشرة من بغداد، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد جاسم للحديث عن هذه الحملة، وإلى أي مدى فعلا تشكل هذه الحملة تحولا حقيقيا في مسار مكافحة الفساد في العراق؟
2: نعم، شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا.
2: لا شك أن الحملة يعني خطوة جيدة نحو الأفضل، نحو مكافحة الفساد الذي يعاني منه العراق. نحن نتحدث عن 800 مليار دولار نهبت وسرقت خلال عقدين منذ عام 2003 ولغاية اليوم، وبالتالي حينما نجد هذه الخطوة الحكومية الأولى البسيطة بين قوسين، يعني هنالك دعم شعبي واضح لهذه الخطوة، على اعتبار ربما هنالك خطوات لاحقة يمكن أن تقود إلى الإمساك برؤوس الفساد في العراق. من أمسك بهم أنا في تقديري ربما بينهم شخصية واحدة هي من حيتان الفساد، وحيتان الفساد الأخرى الكبيرة لا زالت حرة طليقة، وبالتالي أعتقد اليوم هنالك توافق ما بين السلطات القانونية والتشريعية والتنفيذية في العراق لاتخاذ هذه الخطوة، على اعتبار أنها جاءت في العطلة التشريعية، ورأينا أن رئيس البرلمان أعطى صلاحياته لنائبه من أجل أن يوقع على رفع الحصانة عن بعض البرلمانيين الذين تم اعتقالهم، وكذلك نلاحظ أن هيئة النزاهة هذه المرة يعني لديها خطوات حكيمة ودقيقة ورصينة من أجل متابعة الفاسدين. لكن السؤال يبقى، هل هذه الخطوات هي كافية للقضاء على أو معالجة آفة الفساد المالي في العراق؟ أعتقد أنه هذه الخطوة لا تشكل حتى 1% من مجموع الأموال المنهوبة في العراق. نحن نتحدث عن 800 مليار دولار عراقي أمريكي، وبالمقابل ربما من أمسك بهم لا يمثلون سوى ما يقرب من 3 يعني مليار دولار. وبالتالي حينما نلاحظ القضية التي أثيرت سابقا وهي قضية نور زهير، رأينا أن الحكومة حينها اكتفت بدعوة نور زهير لاسترجاع الأموال إلى الخزينة العراقية، واليوم نور زهير ليس في المعتقل وهو حر طليق، وبالتالي نحن نريد خطوات حقيقية عملية رادعة تردع كل فاسد وكل سارق، لكن في كل الأحوال هي خطوة جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح. نأمل أن تتطور وتشمل كافة الفاسدين دون النظر إلى موقعهم، إلى مذهبهم، إلى قوميتهم، إلى أي انتماءات وهويات فرعية أخرى. كل من تورط بسرقة المال عام يفترض أن يقدم إلى العدالة.
0: طيب، أود التطرق للدلالات السياسية معك دكتور عمار لتوقيت تنفيذ هذه العملية.
3: نعم، بداية تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الأكارم وللضيف الكريم أيضا. يعني الأهم قبل أن أتحدث بدلالاتها السياسية، الأهم أنه هذه الخطوة والتي سميت بعملية الفجر باعتبارها انطلقت في ساعات الفجر من صباح اليوم هذا اليوم، انها جاءت يعني متزامنه، او انها حصلت على اكثر من اراده. اولا هنالك اراده شعبيه داعمه، وثانيا هنالك اراده برلمانيه، وثالثا الاراده القضائيه، والاهم ايضا انه الاراده التنفيذيه هي من تدعم وتنفذ هذه الخطوات باعتبار رئيس الوزراء هو من شرع بهذه الخطوات. وهنالك لا ننسى يعني دعم واضح من قبل المؤسسات الدينيه بمختلف ألوانها في العراق، يعني صريح أو ضمني، بأنه كل اليوم متضامن مع هذه الحملة من أجل استرداد المال العام. وأيضا هنالك دعم دولي واضح باعتبار هنالك إشارات من قريب أو من بعيد بأنه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كان قد أعطى بعض المسجات أو الرسائل التي فيها معلومات وأرقام وبيانات مهمة لاعتقال بعض المطلوبين الذين تلاعبوا بالمال العام. أنا أعتقد دلالاتها السياسية هي جاءت متزامنة قبيل يعني مغادرة أو سفر السيد الزيدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هو أراد أن يقدم يعني عمليا إجراءات ملموسة تقدم نوعا من الثقة والضمانة، وتؤكد للولايات المتحدة الأمريكية بأنه السيد الزيدي اليوم هو حقيقي أو حقيقة ماشي بإجراءات حقيقية وإجراءات جدية من أجل معالجة واحدة من الملفات التي أرقت دوائر صنع القرار العراقي والأمريكي، خصوصا موضوعة المال العام والإصلاح الاقتصادي واسترداد الأموال المنهوبة. ولا نتحدث فقط اليوم عن هذه الأسماء اللي سربت للإعلام فقط قرابة 50 شخصية، اليوم نتحدث عن ربما هذه مرحلة أولى، نتحدث عن مراحل قادمة ستكون هنالك أسماء.
0: هل نتوقع أن تقود هذه التحقيقات أسماء وشخصيات أخرى؟
3: نعم، طبعا العملية جرت من خلال جهاز مكافحة الإرهاب والنخبة الخاصة. هذه الأجهزة اليوم استنفرت حتى في بقية المحافظات، نتحدث في الديوانية، في البصرة، في صلاح الدين، في الأنبار. والأهم من ذلك حقيقة، وهذا ما أراحه أو أعطى أريحية وثقة وضمان للشارع العراقي، الموضوع لم يكن فيه محاباة لجهة على حساب جهة أخرى. اليوم كل الأسماء المتورطة تحركت عليها السلطة التنفيذية وبدعم من السلطة القضائية وبتحرك أو أدلة ويعني أرقام وبيانات من قبل هيئة النزاهة، فهذه الجهة الساندة الحصرية التي هي حقيقة تشكل قطب الرحى في هذه المرحلة، قد تدفع باتجاه أسماء وأرقام جديدة في المرحلة القادمة. البيانات تؤكد على أنه هذه هي المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية سيكون إلى الانتقال إلى المحافظات باعتبار يوم أمس كان التركيز على بغداد والعناوين التي استهدفت هي في داخل بغداد، لكن هنالك أيضا أسماء وشخصيات تلاعبت وهدرت ويعني هربت المال العام في بقية المحافظات، سواء كان في شمال العراق أو جنوب العراق أو حتى الوسط والغرب. هذه كلها يعني ستكون حقيقة هي يعني أمام أنظار السلطة التشريعية والقضائية وهي النزاهة، بالتالي لا يمكن لأحد أن يكون ربما في ساحة يعني في داخل خطوط حمراء، أي أنه لا يمكن أن نجامل أحد على حساب أحد آخر. الكل اليوم من ورد اسمه في هذه القوائم وهذه الهيئة هيئة النزاهة سيكون هو محل المساءلة والملاحقة. نتحدث أيضا الدلالات السياسية الأخرى، هي فيه جنبة يعني سياسية ذات بعد اقتصادي. اليوم العراق حقيقة يمر في حراجة اقتصادية، بعد أن تسنم السيد رئيس الوزراء هذه الكابينة الوزارية مر بحراجة الضائقة المالية، هنالك خزينة مفلسة في هذه المرحلة. أنا بلقاء شخصي مع السيد رئيس الوزراء في بداية التسنم ذكر أنه استلم الحكومة ولا توجد في خزينة الدولة إلا 1.5 تريليون دينار عراقي، بالتالي هذا يعني رقم حقيقة يعرض الحكومة إلى ضائقة اقتصادية وحراجة في موضوعة على الأقل في تغطية النفقات التشغيلية. هو يحتاج في هذه المرحلة إلى تأمين أولاً النفقات، نتحدث عن نفقات عامة بشقيها التشغيلي وكذلك الاستثماري، ونتحدث عن إمكانية تمرير موازنة في شهر 9، واليوم خزينة الدولة خاوية، اليوم نستعين فقط بالاحتياطي الاستراتيجي الموجود في البنك المركزي. لذلك أنا أعتقد هذه الدلالة مركبة، فيها بعد سياسي وفيها بعد اقتصادي، لا يعني أيضا البعد أو الدلالة التنموية. العراق اليوم وبحسب خطط السيد الزيدي، الكل يعرف، جنابكم تعرفون أنه السيد الزيدي له يعني منحى اقتصادي، هو رجل انطلق من مساحة ومن بيئة ومن عقلية اقتصادية، هو يحمل فلسفة ربما اقتصادية تفوق عن الفلسفة أو الفكر السياسي. بالتالي هو يريد أن ينشط مثلا القطاع الخاص، الطاقة، الاستثمارات، تصحيح الوضع والهياكل يعني أو الخلل في الهياكل الاقتصادية والبنيوية الموجودة في العراق، توفير مزيد من الضمانات للشركات الاستثمارية في الخارج، إيجاد البدائل. هو ركز على موضوع إيجاد البدائل باعتبار أنه أزمة مضيق هرمز عرضت العراق والوضع الاقتصادي في العراق إلى حراجة. جنابكم تعرفون اليوم العراق هو بلد ريعي بامتياز، أكثر من 93% من الصادرات أو من واردات وعائدات النفط، وخزينة الدولة هي من عائدات النفط. فبالتالي نبحث اليوم عن بدائل، مثلا واحدة من بدائل هو توجيه الطاقة، أو مثلا نتحدث عن النفط الخام إلى ميناء بانياس عبر سوريا، هذه واحدة من البدائل التي فعلت في هذه المرحلة. نتحدث ربما عن البديل القادم في ميناء العقبة مع الأردن، نتحدث عن البديل، لكن أيضا ليس في مجال الطاقة، نبحث عن بدائل،
0: إعادة هيكلة جديدة لمؤسسات الدولة. دكتور عمار،
3: فهذه الدلالة أيضا سياسية ذات بعد اقتصادي. واليوم السيد الزيدي حقيقة محرج أمام الرأي العام. الرأي العام
0: سأعود إليك لهذه النقطة فيما يتعلق بالرأي العام، لكن ما رأي حضرتك سيد جاسم فيما يتعلق بالأموال والحجم الأموال والعقارات والممتلكات التي تم الإعلان عنها من قبل السلطات؟ إلى أي مدى تشير هذه المعطيات إلى وجود شبكة فساد، وهذه العملية هي من قضت عليهم؟
2: يعني أولا لا نريد أن نعطي الأمر أكبر من حجمه. يعني بحكومة سيد مصطفى الكاظمي تم الكشف عن 2.5 مليار دولار لشخص واحد، وبالتالي أظن ما مجموع هؤلاء عدا حوت واحد من بينهم ربما لا يأتي ب2 مليار دولار. حتى لا نعطي الأمر أكبر من حجمه، نحن اليوم مجرد فتحنا الباب بالمفتاح، حتى لم نفتح الباب على الرغم من هذه الاعتقالات، لأن قضية كبيرة جدا. الفساد مستشري يعني مشعان الجبوري، وهو اليوم خارج العراق ومطارد، قال كلنا فاسدين بهالعبارة، المعمم وغير المعمم أخذوا الرشاوة وأخذوا من المال العام. يعني هذا كلام مشعان الجبوري ومشهور هذا الكلام، وهو أيضا قال أنا أخذت رشوة ب5 مليون دولار. هم صاروا يتباهون بأخذ الرشاوة، وبالتالي هذه القضية هي كما ذكرنا في البداية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا نعطيها أكبر من حجمها. يعني جميع رؤساء الوزراء في الحكومات السابقة، نوري مالكي، حيدر عبادي، الجعفري، يعني عادل عبد المهدي، مصطفى الكاظمي، محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الحالي، جميعهم شكلوا هيئات لمكافحة الفساد المالي والإدارة في العراق. لكن هذه الحكومة وحكومة مصطفى الكاظمي امتازت بأنها حاولت أن تمسك ببعض رؤوس الفساد، لكن ثم ماذا؟ الكثير من هؤلاء لديهم ارتباطات كبيرة مع شخصيات هي من الخطوط الحمراء، لا يمكن الاقتراب منها إلا بحالة واحدة، أن تنهار عملية سياسية في العراق. وهذا الأمر كما تعلمين ليس بهذه السهولة. حينما يقترب الأمر من الخطوط الحمراء، حينها يتدخل يعني الكبار للملمة الموضوع. هذا ما نخشاه، الذي نأمله أن يكون القضاء، وهذا ما نأمله حقيقة، وهو يمتلك القدرة. نعم. القضاء في أي بلد من العالم يمتلك القدرة على أن يكون سيفا مسلطا على كل من يتلاعب بالمال العام، وهذا الذي نتمناه من القضاء أن يكون قوة حقيقية، وسيجد أن العراقيين معه في ضرب كل متلاعب بالمال العام. أما حينما يصل الأمر إلى الخطوط العريضة الحمراء أعتقد أن الأمر سيتوقف، وبالتالي حينما نلاحظ هذه الاعتقالات هي اعتقالات بسبب شخص واحد، هي بسبب اعتقال عدنان الجميلي وكيل وزير النفط لشؤون التصفية. هذا الرجل اعترف على جميع هؤلاء عدا نائب واحد يعني أخذ رشوة.
0: وإلى أي مدى مرتبط عدنان الجميلي ببقية الشخصيات التي طالت الاعتقالات؟
2: نحن نتحدث عن يعني النبع الذي لا ينضب وهو النفط، يعني العراق ابتلي بالنفط وهو يقتات على النفط، ابتلي بالنفط لأن جميع السارقين لا يمكنهم أن يتغذوا إلا على أموال النفط، وفي ذات الوقت هذا النفط لا يمكن للعراق لأنه يعيش على 95% من إمكانيات العراق المالية تعتمد على النفط، يعني هي كارثة كبيرة. وبالتالي من يريد أن يبني الدولة عليه أن يضرب بيد من حديد على هؤلاء. يعني لأضرب مثلا يعني بسيطا، في 3 سنوات دخل العراق 3.7 تريليون دينار من واردات الحدود الميناء الموانئ في البصرة. حينما سئلت وزيرة المالية كم دخل إلى الوزارة قالت لم يدخل إلى الوزارة إلا دينار واحد لم يدخل، يعني أي دينار لم يدخل إلى الوزارة. تخيلي 7 تريليون دينار لم تذهب إلى خزينة الدولة، وهكذا بقية القضايا من ضمنها على سبيل المثال الضرائب. نحن نتحدث عن واردات سنوية للعراق بأكثر من 100 مليار دينار، وهذه 100 مليار دولار عفوا لم تدخل منها ولا دينارا واحدا إلى الموازنة العراقية، وفي أفضل أحوال قيل دخل 1 مليار إلى الموازنة العراقية والتي يفترض أن يدخل 20 مليار دولار. نحن نتحدث عن شبكات متغلغلة في عموم الدولة العراقية، في التجارة، في المخدرات، في السلطات الأمنية وغير أمنية. من يريد أن يضرب هؤلاء يفترض به أن يضع قلبا من حديد وقوة حديدية قادرة على أن تضرب هؤلاء دون أن تلتفت إلى الوراء، وحينها ستجد أن العراقيين جميعهم معهم. ورأينا أن هذه الخطوة البسيطة يعني كانت خطوة كما قلت هي مجرد وضع المفتاح في الباب.

0: تحدث عن مسألة الرأي العام، إلى أي مدى فعلا يمكن الحديث عن هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية بأنها فعلا نقطة تحول في مسار القضاء على هذه الشبكات؟
1: نعم، يعني ممكن أن نستدل على مزاج الرأي العام في مقاربة سريعة. يوم في عام 2025 لم تستطع الدولة العراقية أو الحكومة العراقية تمرير موازنة عام 2025. السبب أنه الموازنة كانت قد قدرت ب 210 تريليون دينار عراقي. طبعا الشق الأكبر من الموازنة هو التشغيلي، يقدر بحوالي 160 تريليون، وكذلك الاستثماري يقدر ب 50 تريليون. لكن الكارثة وين اللي اصطدمنا بها؟ الكارثة أنه هنالك عجز يقدر ب60 تريليون، والقانون العراقي، قانون إدارة الدولة اللي هو رقم 6 لسنة 2018 على ما أعتقد، هذا يمنع تبرير موازنة إذا كان العجز أكثر من 20%، وهذا الموضوع حقيقة عطل تمرير الموازنة. بالنتيجة نحن أمام هواجس مرة أخرى في عام 2026، قد لا نستطيع تمرير موازنة جديدة بسبب العجز المالي، قد يكون أكثر من 70 تريليون. وهذا يعني أنه سيكون هنالك ربما قوة عاملة عاطلة عن العمل، قطاع خاص أيضا مشلول، بنية اقتصادية فيها الكثير من التبعات ونوع من الكساد أو الركود، حالة الجمود في موضوعات الاستثمار، لأنه اليوم عصب أي دولة هو الموازنة السنوية، والدولة التي لا تستطيع أن تبني أو تمرر الموازنة السنوية ستكون أمام تداعيات اقتصادية، وهذا التداعي الاقتصادي سينعكس على المزاج الشعبي وعلى الرأي العام، بالتالي سيكون هنالك سخط وتذمر وحالة من التحفظ وعدم الارتياح، ولا ربما حتى عدم المقبولية للنخبة السياسية. وهنا سنكون بين مزدوجين أمام لا مشروعية، باعتبار عادة نعرف المشروعية هي تطابق يعني سلوكيات وإرادات الحكام مع المحكومين. هنا ستكون فجوة ما بين الحكام والمحكومين، وهذا ربما ينعكس في المستقبل القريب، باعتبار العراق باقي له أقل سنتين أمام انتخابات محلية، وبعد أكثر من 3 سنوات انتخابات اتحادية. هذه الظاهرة الاقتصادية أو موضوعة مكافحة الفساد تفسر وتترجم وفقا لسردية الرأي العام أو بمقاربة موضوعة الرأي العام. اليوم الرأي العام ينتظر حركة أو توجه إجرائي موضوعي صحيح وملموس من قبل هذه الحكومة. أنا أتفق مع الضيف الكريم بأنه الكثير من الحكومات السابقة، يعني هي شكلت مثلا، نتحدث عن لجنة عليا لمكافحة الفساد أو هيئة لمكافحة طبعا الهيئة هي موجودة عندنا، لكن
0: هذه النقطة دكتور عمار،
1: من الناحية الإدارية كانت لها تسميات مختلفة، لكن النتائج حقيقة لم تكن نتائج جدية، كان هنالك محسوبية ومنسوبية.
0: طيب اسمح لي دكتور عمار، اسمح لي لضيق الوقت، سيد جاسم، فيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة المحتملة لمآلات هذا الملف تحديدا مكافحة الفساد، هل نتوقع أن يكون هنالك تحديات أو عراقيل حتى سياسية تقف أمام استمرار هذه الحملة؟
2: هذا السؤال حقيقة هو يعني أهم سؤال بمحور هذه الحلقة. يعني أولا قيل، وهنا يعني ربما جاءني بعض التسريبات، أنه هذه الخطوات هي خطوة تمهيدية لزيارة السيد الزيدي إلى واشنطن، يعني ربما سيذهب بهذا الملف إلى واشنطن حين مقابلة الرئيس الأمريكي ويقول نحن ذهبنا بهذا الاتجاه باتجاه القضاء على الفاسدين، وهو ملف مهم إن تم الإكمال عليه. يعني هنالك حديث عن أكثر من 170 شخصية مشمولة بهذا الملف، اليوم نحن نتحدث عن 48، هذا يعني ربما هنالك 120 شخصية يفترض أن يتم اعتقالها خلال أسبوعين قادمين. السؤال هنا، ماذا لو كان أحد هؤلاء وهم معروفون لجميع العراقيين؟ بالمناسبة يعني لا نتحدث عن ملفات غامضة، جميع من في العراق، أي عامل في العراق، فلاح، مهندس، مسؤول، اسأليه عن ملفات الفساد، سيقول فلان يمتلك كذا كذا كذا، وجميعها أموال دولة، وبالتالي الملفات هي علنية وواضحة ولا تحتاج إلى لجان تدقيق كبيرة.

0: الذي تحتاجه هو قدرة حكومية على متابعة الفاسدين، هذا أولا. ثانيا، نحن نخشى من نقطة واحدة وربما أختم بها، إن كان هذا الأمر يعني يكون مع شخصيات من الخطوط الحمراء التي تمتلك الرجال والمال، حينها هل ستقبل هذه الشخصيات بأن تقع تحت طائلة القانون؟ أنا هنا أخشى من نقطة المواجهة ما بين القانون والقوى المالكة للمال والسلاح، وبالتالي ربما سيحاولون أخذ البلاد إلى الفوضى من أجل حماية أنفسهم والبقاء على حالة الفساد، وهذا ما لا نتمناه لا للعراق ولا للعراقي.
1: أشكرك جزيلا ضيفي في الاستوديو جاسم الشمري الكاتب المحلل السياسي، والشكر أيضا لدكتور عمار البهادلي أستاذ في العلوم السياسية في جامعة بغداد، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لكم. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

في جنيف يستعد الرئيسان السوري حافظ الأسد والأمريكي بيل كلينتون للقاء آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خريطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك. الإسرائيليون سينسحبون من الجولان المحتل، لكنهم سيحتفظون بشاطئ طبرية الشرقي مقابل أراض يبادلونها مع السوريين. يقطع الأسد الحديث غاضباً: ذلك الجزء من طبرية لنا وكان دائماً لنا. باراك ببساطة لا يريد السلام. بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروباً ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضاً مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطاً في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريباً الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضاً للشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريباً هذا الخطاب تبناه وحزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعاً الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
2: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماماً من المفاوضات مع إسرائيل. كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقاً أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
3: أخاطبكم اليوم من قلعة الصمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزاً لصمود وطننا العربي كله.
4: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا معاً على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي. وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
3: ومصر التي كانت في خندق العربي ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
1: لم يستطع أن يحرر جزءاً من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريباً خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوماً طبعاً بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
0: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ، الحجة حالة الحرب مع العدو، سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة لقمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعد ما يقارب 40 عاماً على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنياً كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري إن رضي بأقل من الجولان كاملاً؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن راسماً الصورة التي أرادها لنظامه داخلياً وعربياً. بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل. ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد، فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر، ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي. أما جيشها فكان غارقاً في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
1: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريباً مع عام 1990، الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريباً أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي. لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
2: وقتها بدا أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد، وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
0: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده. بعد هزيمة صدام بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 91. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
5: في مكتبي ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية، هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.
2: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول، وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
4: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، دكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واعدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
2: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة، وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها بما في ذلك الفلسطينيين. ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول: لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.
0: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
6: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا إلى المطار كان جانبا الطريق مكتظين بلافتات تحمل أقوال الرئيس الأسد: السلام العادل والشامل خيار سوريا.
0: ذهب السوريون إلى مدريد حاملين موقفاً مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شمير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شمير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكرا بتاريخ شمير الإرهابي.
7: سوريا is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
8: أريكم صورة قديمة بالسيد شامير عندما كان عمره 32 عام، أنه مطلوب للعدالة، wanted، هو يقتل وسطاء السلام.
0: رسمت البداية نتيجة حتمية، ست جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد، جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات أربعة: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
1: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن ب يعني ضد فكرة الانتداب الفرنسي والبريطاني، وبالتالي لا يؤمن بالحدود الدولية، يعتبر أنه فلسطين التاريخي هذه إسرائيل هي جزء من أراضي فلسطين التاريخية. ثانياً أنه خط 67 يعطي سوريا من الأراضي أكثر مما يعطيها خط الهدنة وأكثر مما يعطيها خط الانتداب عام 1923، والأهم يعطيها ما يسمى الممر، ممر إلى بحيرة طبرية وممر إلى المياه. طبعاً الفترة الأولى، فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شمير، لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شمير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
0: بعد الجولات الست، وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شمير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري، قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقاربا مع التطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
9: عادت المفاوضات مجددا، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
0: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637 لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات. فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات، بالإشارة إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
10: بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تلك الدعوة أخبرني العلاف:
11: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
10: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب قال لي:
11: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
10: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
0: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلاً: إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً كان بيل كلينتون قد فاز في سباق الرئاسة الأمريكية، وقد وضع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية على جدول أولوياته.
2: إدارة كلينتون دعمت وسهلت مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، ولكن مع تحيز قوي لصالح إسرائيل بالمناسبة. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تدفعان باتجاه الحصول ليس فقط على ضمانات أمنية، ولكن على اعتراف دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
0: أتم الطرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علناً. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول أوسلو:
12: لم يكن هناك من مبرر للمحادثات السرية، خسروا وخسر العرب، لم يربح سوى إسرائيل.
0: في أواخر شباط فبراير من عام 2011 اجتماع أخير بين هوف وبشار الأسد، وثق الوسيط الأمريكي تفاصيله في كتابه الوصول إلى المرتفعات، القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
13: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
14: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر: وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار الفلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
15: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
16: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئاً ثميناً، خطة معقدة ومرحلية تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967؟ أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
15: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
16: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
15: مقابل هذا العرض الواضح قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
14: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعاً اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلاً إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.
15: وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماماً من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع ونصه:
16: إن سوريا مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي تتضمن إنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات أمنية متفقاً عليها ورفع المقاطعة ومشاركة سورية في المحادثات المتعددة الأطراف وجدولاً زمنياً لتحقيق ذلك.
15: سيتمسك السوريون بوديعة رابين ويعتبرونها مرجعيتهم في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مراراً وجود وديعة، إذ يذكر كبير مفاوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
10: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاما، وشدد على السرية التامة لهذه العملية. وأخبر وارن كريستوفر مرارا وتكرارا أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
15: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحاً لدى السوريين، رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين قبل أن يحسمها السياسيون، وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك الخيار.
14: أبرز الاجتماعات طبعاً هي اجتماعات التي حصلت سراً بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي ويهود باراك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 95 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد إهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديدا تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين: الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود التي ستنسحب منها، والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهم طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية، توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
15: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
14: انسحباني إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقاً بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحابه أكبر وعدد قواته في المنطقة التي تلي المنطقة منزوعة السلاح عدد قواته تكون أقل. اتفقوا على أن تكون الترتيبات الأمنية، أن تكون الانسحاب ترتيبات الأمنية متوازية ومتساوية على طرفي الحدود. لكن اللي حصل أن تم اغتيار رابين في شهر نوفمبر عام 1995، تم اغتيار رابين، جاء شمعون بيريز رئيسا للوزراء،
1: لكن بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز القيام بعملية عسكرية في جنوب لبنان والتي أدت إلى مجزرة قانع عام 1995-96 والتي أدت تقريبا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال في مخيم للاجئين، توقفت المفاوضات وانتهت بالفشل.
14: هلا مع مجيء إيهود باراك بسنة 1999 بدأ استئناف المفاوضات من جديد بمبادرة من الأمريكيين. سوريا كانت تدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ البند الأول اللي هو لجنة ترسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
15: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرع عن الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
16: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سورية على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن للسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟
15: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
17: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائماً ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولاً قبل أن نتمكن من تقديم ضمان بالانسحاب إلى حدود 67، ولم يثق الأسد أبداً في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول: لا، عليكم أن تقطعوا لي التزاماً مباشراً رجلاً لرجل.
15: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق ونقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض. فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة. في جنيف آذار من عام 2000 جرى اللقاء الأول. لم يبق له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده 8 من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس. وفي حوزتهم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بثينة شعبان في كتابها فصلاً عنوانه الإخفاق الأخير، اعتمدت فيه على أوراقها الشخصية لسرد تفاصيل الاجتماع. تقول:
6: تابع كلينتون وهو يفتح الخريطة، تريد إسرائيل سيادة كاملة على نهر الأردن وبحيرة طبرية، فهذا هو مخزونهم الرئيسي من المياه العذبة. هم يريدون البحيرة، ولديهم الاستعداد لمقايضة بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال: عما يتكلمون؟ تبادل أراضٍ؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا، وكان دائماً لنا. أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب، كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية، وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي.
15: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
14: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
15: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون، ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
14: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى يعني سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان يعني مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحصل، وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
15: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية. بالنسبة لبوش، فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون، وانشغل بغزوه أفغانستان ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
18: غلطنا طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية، وأيضاً غلطنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات: من أفضل، الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضاً انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب، كل الإسرائيليين هم يمين.
15: صارت دمشق مقراً لحركة حماس، وتعزز موقعها كممر للأسلحة بين إيران وحزب الله. عندما سحب الإسرائيليون من جنوب لبنان، أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل، رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت السيادة السورية حتى حزيران يونيو عام 67، يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله، اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة. لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
13: في منتصف عام 2000 بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية وليست سورية. وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مكن نصر الله من إعلان أن المقاومة ستستمر، إذ تمكن حزب الله من تجنب مصير الميليشيات اللبنانية الأخرى الخارجة عن القانون، نزع السلاح والتشتت. لكن الأسد أسقط الآن ادعاء مزارع شبعة دون تردد، دون أن يرف له جفن، وأكد لي أن الخرائط أظهرت أن مزارع شبعة هي أراض سورية. قد تكون التعديلات المستقبلية مع لبنان ممكنة، لكن الأرض المعنية كانت سورية.
15: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
4: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
14: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اتضح ذلك بشكل واضح. يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006، ولا تنسى أنه حماس أيضاً جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006. لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلاً أرادت أن يعني أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا. يعني إذا كسروا، يعني إذا حققوا السلام مع سوريا، يمكن أن يكسروا الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عملياً، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
15: باعتبارها فاعلاً إقليمياً يحمل طموحاً سياسياً واقتصادياً متصاعداً في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقاً وغرباً، وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخياً مع سوريا.
4: كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شارون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة. شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصياً في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 من فبراير عام 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب. وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطة الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضاً إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
15: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدواناً على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل لاتفاق، ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
19: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية، ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن. وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً، وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما. وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في تشرين الثاني نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا مطالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
15: في فندق إنتركونتيننتال باسطنبول، وفي 19 من أيار مايو عام 2008 عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أياً من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران حصل الوسيط التركي على اتفاق تهدئة في لبنان وغزة لمدة 6 أشهر في بادرة حسن نية. طرح السوريون وجهة نظرهم في ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ثم التطبيع والمياه، في حين ركز الإسرائيليون على التطبيع أولاً ثم الحدود.
20: حتى سوريا أنا بتقدير الشخصي أنه ما كانت تأخذ المفاوضات أو الوساطة التركية مع إسرائيل على محمل الجد. يعني بالنسبة لسوريا في ذلك الوقت استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل هدفها الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية، كسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
1: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائما بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
15: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
19: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلا، وقد قطعنا شوطا طويلا في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22 ديسمبر اجتماعا مثيرا للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء آنذاك طيب أردوغان، وكان بشار الأسد في دمشق وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفياً من هناك، وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
15: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته. هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
19: حتى أن إيهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقا من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 من كانون الأول ديسمبر.
15: انتهى أولمرت سياسياً بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمد جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود الرابع من حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق، والتقوا بالرئيس الأسد.
20: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلاً أنه بدل ما الأرض مقابل السلام أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى، عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل نحن مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
15: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
9: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
15: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 من فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
3: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدماً حقيقياً في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة. لقد أخبرني وليد المعلم أن تقدماً حقيقياً يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.

0: مع حزب الله اللبناني، وهذا ما ادعى هوف أنه المبدأ البديل الذي سيعمل وفقاً له، وقد أسماه التموضع الاستراتيجي، بعد أن كانت المفاوضات تنطلق من مبدأ الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل أو الأرض مقابل السلام.
1: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله وإيران على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية، وكان رد الأسد ذا شقين إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف. الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967. ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم، لأنهم سيكونون التالين.
0: في كتابه أشار هوف إلى ذلك معبراً عن شكوكه من معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق الخمسين الذي استغرقها الاجتماع.
1: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
0: وجد هوف التزامات الأسد صعبة التصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر آذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20 سنة منذ عهد الأسد الأب. رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين، تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار. مواقفهما، علاقاتهما، وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
1: وعلى عكس والده، كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً. لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده، لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها. ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراقه على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
0: في كتابه يتساءل هوف:
1: هل كان الأسد يقول الحقيقة؟ هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله؟

0: حزب الله، متوقعا أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصفقة.
1: تساؤلات هوف ظلت دون إجابات حاسمة، ورحل بشار بعد نحو 14 عاماً من ثورة الشعب السوري ضده، منهياً حقبة من حكم آل الأسد الاستبدادي للبلاد. لا تزال إسرائيل تقصف أهدافاً سورية بعد أن فشل في ردعها على مدى عقود، نظام شرد وقتل أفراد شعبه وصغى حياة السوريين السياسية والعسكرية والاقتصادية على أساس التجهيز لمعركة تحرير الجولان.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. مقتل شخصين وإصابة قياديا في وزارة الدفاع من جراء استهداف سيارتهم في ريف درعا. قوات الاحتلال تنسحب من مواقع في ريف درعا، وأهل قرية عابدين يغلقون الطرق لمنع التوغل من جديد. وزارة الداخلية تنهي دراسة القيود المتعلقة بإجراءات نقل الملكية وتعالج أكثر من 850 ألف معاملة قيد عقاري. القوات العراقية تعتقل نوابا ومسؤولين في بغداد وتوضح أن العملية نفذت بموجب مذكرة قبض صادرة عن محكمة مكافحة الفساد.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين إثر استهدافهم مجهولين لسيارة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة طفص بريف درعا. وقال المراسل إن الاستهداف أدى إلى إصابة القيادي في الفرقة 40 التابعة للجيش براء نواف الزعبي ومقتل مرافقيه، ولم تتضح بعد تفاصيل إضافية بشأن الهجوم. أرحب بضيفي عبد الله القطيفان الصحفي من تجمع أحرار حوران من درعا. أهلا ومرحبا بكم سيد عبد الله. دعني بداية أبدأ معك بمعلومات يعني التي توفرت حتى الآن عن عملية الاستهداف في مدينة طفص. كيف جرت العملية بحسب المعلومات المتوفرة لديكم؟
1: نعم، تحية لك وللسادة المشاهدين أخي عزيز. في الحقيقة بالتزامن مع الخطر الخارجي الذي يحيط بمدينة درعا وبالريف الغربي لمحافظة درعا واستمرار التوغلات الإسرائيلية التي لم تهدأ منذ 8 ديسمبر للعام 2024، أي منذ سقوط النظام السوري أو نظام الأسد. اليوم مساء اليوم حصلت حادثة اغتيال جديدة، وليست هي الحادثة الأولى باغتيال القيادي براء نواف الزعبي أو الملقب بأبو جهاد، وهو قيادي في فرقة 40 وأحد قادة الجيش الحر سابقا في سنوات الثورة السورية. للأسف الشديد قتل شابين كان برفقة براء الزعبي، وهم الشاب زياد وهو ابن أحد قادة الجيش الحر ابن طارق نواف الزعبي، بالإضافة إلى الشاب سعيد ناجي الزعبي الذي هو ميت سريريا حتى هذه اللحظة. في الحقيقة هم أطفال، يعني لا يتجاوز أحدهم 16 من عمره. أيضا أود أن أذكر أنها ليست عملية الاغتيال الأولى التي حصلت أو تحصل في الريف الغربي لمحافظة درعا في ظل غياب واضح للأمن الداخلي ولتدخل وزارة الدفاع.
0: نعم. طيب اليوم سيد عبد الله، هل صدرت أي معلومات أو حتى مؤشرات أولية من الجهات الأمنية حول طبيعة هذا الاستهداف وهذه العملية بشكل عام؟
1: في الحقيقة أخي الكريم، نحن تعودنا، يعني راح نصير لنا سنتين ونصف حتى هذه اللحظة، قرابة السنتين ونصف منذ سقوط النظام وحصول عدة عمليات اغتيال، ولا نرى أي تحرك لقوى الأمن الداخلي أو قوى وزارة الدفاع بعد حوادث الاغتيال الأليمة أو العديدة التي حصلت في محافظة درعا. لا يوجد أي تصريح رسمي حتى هذه اللحظة من وسائل الإعلام الحكومية الرسمية أو من قوى الأمن الداخلي حول حادث الاغتيال. في الحقيقة ما يعني مدينة طفص هي مدينة بطبعها مدينة عشائرية، وتحدث بين الحين والأخرى ثغرات وعمليات اغتيال متبادلة بين أبناء العشائر، وكان من ضمن أبناء هذه العشائر يعني ممن يتبعون لقوات النظام البائد لقوى الأمن العسكري وقوى الأمن الجوي، ويقومون بتصفية حساباتهم في ظل غياب أمني واضح وظل انفلات أمني وعدم ضبط يعني قوى الأمن الداخلي لموضوع السيطرة المحكمة على مدينة طفص في الريف الغربي بالتحديد وبشكل خاص.
0: اليوم هل يمكن قراءة عملية الاستهداف على أنها عملية معزولة يعني كما أشرت، أم تأتي ضمن سياق أمني ربما أوسع في المحافظة؟
1: لا يمكن، لا يمكن ربطها ب يعني التوغلات الاسرائيليه او غيرها. يمكن انها حدثت مصادفه، ولكن يعني الاهالي، الان كنت اتكلم مع بعض اهالي مدينه طفص، من بعض اصدقائنا وزملائنا الصحفيين اخبرونا ان الوضع يعني سيء جدا. مدينه طفص عن دون كل المناطق، عن دون كل المحافظات، وهي يعني مدينه عشائريه لا يوجد فيها اي تطبيق للقانون، على الرغم من ان جميع الاهالي لديهم ثغرات بين بعضهم البعض، لكن الان وبعد سيطره الدوله السوريه وبعد قدوم النظام الجديد والنظام الحالي، الكل ينتظر رده فعل النظام الحالي من تصريحات، من ادوات فعليه، من حركات يقومون بها لمنع هذه التجاوزات. للاسف الشديد الان الاهالي او بعض الزملاء اخبروني ممكن ان يعني إذا استمرت هذه التجاوزات ممكن أن يؤخذ الأمر بالثأر أو أخذ الحق باليد كما أخبروني. يعني الأهالي يطالبون بالدولة السورية بالتدخل، وخاصة في مدينة طفص والتي حدث بها يعني كما أخبروني أيضا أن عدة مداهمات وعدة عمليات يقومون ب اعتقال احد المطلوبين، وتتعرض او تعرضت احدى الدوريات للمهاجمه بالفتره السابقه، وحصلت فيها ايضا عده عمليات اغتيال سابقه.
0: أختم معكم سيد عبد الله. اليوم هذه الحادثة ليست الأولى كما أشرت بطبيعة الحال في محافظة درعا، لكن كيف تصف لنا الواقع الأمني اليوم في المحافظة خلال الفترة الأخيرة؟
1: في الحقيقة نحن نواجه الآن خطرين أخي العزيز، يعني بين حدودنا مع محافظة السويداء التي خارجة عن سيطرة الدولة السورية، وبين مجاورة قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي ما يعني صعد من توغلات الإسرائيلية خلال اليومين السابقين. ولكن الآن يوجد قصف مدفعي، الآن يوجد قصف مدفعي كما وصلنا على قرية عابدين المحاذية لقرى وبلدات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق طيران حربي وإسرائيلي بالإضافة إلى طيران مسير فوق تلك المناطق. الأهالي يقاومون
0: نعم،
1: ويعملون على مواجهة هذا الاحتلال، لكن الواقع الأمني ليس بخير بكل صراحة. الواقع الأمني ليس بخير ولا يطمن في ظل غياب صحيح وواضح للدولة السورية عن المشهد بالعموم.
0: أشكرك جزيل الشكر عبد الله القطيفان الصحفي من تجمع أحرار حوران، كنت معي من درعا. أفادت مصادر محلية بارتفاع عدد القتلى أثر اشتباكات حصلت في بلدة الرحى بريف سويداء إلى 4، وقالت المصادر إن الاشتباكات اندلعت إثر خلاف بين أفراد من عائلتي أبو راس وأبو درهمين، كما أشارت إلى أن الطرفان استخدما أسلحة نارية خلال المواجهات. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي سحبت من تلة المغر وقرية عابدين والطريق الواصلة بين بلدتي جملة وصيصون في غربي درعا بعد توغلها لساعات. وقال المراسل إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة فوق قرية عابدين، كما حرقت خياما داخل تل المغر قبل انسحابها. أشار إلى أن الأهالي في قرية عابدين أغلقوا معظم الطرقات في القرية لمنع الاحتلال من التوغل من جديد. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن تنفيذ عملية عسكرية في جنوب سوريا زاعما أنها استهدفت مسلحين في المنطقة وأسفرت عن القضاء على عدد منهم. هذا وتوغلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بالتزامن مع انتشار قناصة وإطلاق نار على أراض زراعية في المنطقة بحسب مراسلنا.
2: في موجة انتهاكات متسارعة يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة تحركاته في جنوب سوريا ويواصل نسج رواياته المرافقة لعمليات توغله المستمرة، حيث ادعى أخيرا قضاءه على عدد ممن وصفهم بالمخربين المسلحين. وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن الفرقة 210 نفذت عملية عسكرية داخل ما يطلق عليه منطقة التأمين الدفاعية دون الكشف عن تفاصيل ميدانية. وفيما يخص التحركات العسكرية، أكد مراسل تلفزيون سوريا سماع دوي إطلاق نار جنوبي بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالية، مرجحا أن تكون العملية التي أشار إليها الاحتلال قد نفذت في تلك المنطقة تحديدا، رغم غياب التأكيدات حول طبيعة الاستهداف أو هوية الأشخاص المستهدفين. وخلال الساعات الماضية شهدت محافظتا درعا والقنيطرة سلسلة من التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتزامنة تخللها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز. وأفادت وكالة سانا بأن جيش الاحتلال شن 6 توغلات منفصلة في ريفي المحافظتين، ورافقت هذه التوغلات عمليات مداهمة للمنازل ونصب حواجز عسكرية مؤقتة واستجواب لعدد من المدنيين. منذ سقوط نظام الأسد المخلوع تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وتعكس هذه الموجة المتسارعة من التوغلات والادعاءات الإسرائيلية تحول المنطقة إلى بؤرة توتر مفتوحة، وبات من الواضح أن الاحتلال يسعى لفرض واقع عسكري جديد تحت ذرائع أمنية غامضة.
0: نعم مشاهدينا، ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. أرحب بك محمد. قبل قليل وردت أخبار عاجلة يعني بشكل عام عن حركة نزوح لأهالي بلدة عابدين باتجاه القرى المجاورة بريف درعا من جراء استهداف البلدة بقذائف المدفعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كيف يبدو المشهد الآن محمد؟ حجم حركة النزوح أيضا بطبيعة الحال؟ تفضل محمد.
3: بالفعل يعني جمال، بعد يعني انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي وحرق يعني الشوادر او الخيام التي كان قد وضعها يعني طيله هذا النهار، بعد عمليه امنيه داخل او اسفل يعني حوض اليرموك على تبه المغر، وبعد انسحابه قام بحرق هذه الخيام وانسحابه باتجاه خط يعني باتجاه القاعده العسكريه التي انطلق منها، قام باطلاق النيران بشكل عشوائي ما ادى الى يعني تحرك الاهالي هناك في المنطقه وقطع بعض الطرقات بالحجاره، خاصه كما شاهدنا بعض الفيديوهات الاطفال والاهالي يقطعونها الطرقات بالحجاره منعا من عوده الجيش الاحتلال الاسرائيلي والتوغل داخل هذه المناطق. وبعد قليل يعني بساعات بدا يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي ايضا بقصف المنطقه بعده قذائف وتحليق للطيران المروحي وطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق منطقه حوض اليرموك وتحديدا يعني فوق قريه عابدين، وبدا يعني القصف واطلاق قنابل مضيئه ما ادى الى حرق منزل بسبب يعني سقوط عده قنابل مضيئه وهي كانت مشتعله، قد تم احتراق احد المنازل فيها في منذ قليل يعني ايضا، وحركه نزوح كبيره تشهدها قريه عابدين باتجاه قريه الشجره وباتجاه بعض القرى المحاذيه لقريه عابدين، وهناك يعني اصوات اشتباكات او اصوات اطلاق نيران عفوا من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي اثناء انسحابه باتجاه القاعده العسكريه وتحليق للطيران الحربي والمروحي والقنابل المضيئه، ويعني الوضع متوتر جدا في المنطقه، ويعني الاهالي ينزحون بشكل يعني تتصاعد وتيره النزوح نتيجه يعني تحليق للطيران والتخوف من حدوث اشتباك او حدوث يعني مواجهه بين الاهالي والمدنيين والجانب الاسرائيلي، لكن حتى هذه اللحظه يعني لم تحدث مواجهات واشتباكات، فقط يعني الجيش الاسرائيلي يقوم باطلاق النيران باتجاه المدنيين باتجاه الاهالي عند الانسحاب، الاهالي قاموا بقطع يعني الطرقات ووضع الحجاره منعا من اعاده التوغل باتجاه هذه المناطق، لكن بشكل عام حتى هذه اللحظه جيش الاحتلال الاسرائيلي يمارس انتهاكاته دائما ويقوم باطلاق النيران ويحرق المنازل والقصف
0: لم تسجل اي
3: او
0: اصابات.
3: محيط المنازل.
0: نعم محمد، لم تسجل اي
3: حتى
0: اصابات من جراء هذه الاستهدافات؟
3: يعني حتى هذه اللحظه ونحن نتحدث معكم لم تسجل اي اصابه، فقط قصف على محيط قريه عابدين وتضرر احد المنازل نتيجه قذائف القنابل المضيئه، وحركه نزوح تشهدها باتجاه يعني غالبيه النزوح يكون باتجاه قريه الشجره المحاذيه لقريه عابدين وبعض القرى المجاوره.
0: نعم محمد، جيش الاحتلال كان قد أعلن يعني كما أشرت عن تنفيذ عملية عسكرية في جنوب سوريا، زعم أيضا إلى أنها استهدفت مسلحين في المنطقة، أسفرت عن القضاء على عدد منهم، هل هناك معلومات عن يعني من استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ هل معلومات تحدث عنها الاحتلال بطبيعة الحال، أو يعني هناك معلومات عنهم بشكل عام؟
3: نعم بالفعل يعني عملية أمنية صرح عنها اليوم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنها تمت في شمال القنيطرة وتحديدا جنوب بلدة حضر في منطقة الصحيتة، طبعا يعني كانت يعني حسب المعلومات التي وصلتنا من مصادر خاصة أنه تم استهداف شخصين بسيارة في منطقة الصحيتة بالقرب من خط وقف إطلاق النار بالقرب من حدود بلدة مجد الشمس المحاذية لبلدة حضر ومنطقة الصحيتة، لم يتسنى لنا معرفة هوية هؤلاء الشخصين حتى هذه اللحظة، جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باختطاف وبسحب الجثث واقتيادها إلى داخل الجولان المحتل، حتى هذه اللحظة لم يفصح عنها ولم يعني الأهالي هناك في المنطقة لم يتسنى معرفة من هم الأشخاص الذين تم استهدافهم، لكن تم مشاهدة السيارة محروقة نتيجة استهدافها بصاروخ ربما هو، وتم حرق السيارة بشكل كامل، لكن يعني العملية الأمنية أفصح عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسمع يعني في أرجاء القرى المجاورة في قرية رنجة وقرية جباثة الخشب أنه سمع أصوات قصف واشتباك جرت أثناء يعني وقوع هذه الحادثة، وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الصباح عن هذه العملية، يعني هذه المعلومات التي قد
0: نعم.
3: حصلنا عليها إلى هذه اللحظة.
0: أشكرك جزيل الشكر محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. ذكرت مصادر محلية أن الاحتجاجات في مدينة القامشلي بريف الحسكة مستمرة منذ أيام للمطالبة بخفض أسعار المحروقات، وقالت المصادر أن الأسعار الحالية بعد التخفيض الأخير أكثر ارتفاعا من الأسعار التي كانت سابقا قبل دمج قسد بالدولة، كما أشارت إلى أن القرار برفع الدعم عن المازوت الخدمي المقدم لأصحاب المولدات بأسعار شبه مجانية أدى لخلق أزمة جديدة، ولفتت إلى أن الكهرباء في القامشلي والحسكة تعتمد بشكل رئيسي على الأمبيرات، حيث إن أصحاب المولدات أوقفوا العمل بسبب عدم تزويدهم بمادة المازوت. أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية عقب اجتماعها الاستثنائي ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية لسوق الوقود. أتضمنت الأسعار الجديدة خفضا يتراوح بين 14 و20% على البنزين والديزل وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي. أكد الوزير أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار بما يعزز استقرار السوق ويضمن توفر المواد البترولية لصالح المواطن والاقتصاد الوطني. من جهته أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان أن قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بناء على دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت بها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية مراعاة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في سوريا. أشار السليمان إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصورة منتظمة لمواكبة تطورات أسعار النفط ومشتقاته عالمياً، إلى جانب دراسة المؤشرات الاقتصادية المحلية بما يكفل اتخاذ قرارات مدروسة تحقق استقرار السوق وتضمن استدامة توفر المشتقات النفطية. ولفت السليمان إلى أن آلية التسعير باتت تعتمد على المراجعة الدورية المرنة، إذ يعدل السعر صعودا أو هبوطا وفق معايير وبيانات واضحة تحقيقا للعدالة والشفافية وخدمة لمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني. هذا وقال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان إن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتنشيط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. أضاف رسلان في منشور له على منصة إكس إن انخفاض أسعار المحروقات سيحفز الحركة الاقتصادية ويدعم الإنتاج وينعكس إيجابا على مختلف القطاعات والأسواق المحلية. كما أشار إلى أن استقرار الليرة السورية لا يعتمد على السياسة النقدية وحدها، بل يرتكز أيضا على اقتصاد منتج واستثمارات نشطة وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص. وشدد رسلان على أن كل خطوة تعزز الانتاج الوطني تصب في نهاية المطاف في مصلحة استقرار الليرة. وأوضح أن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية دعما لمسار التعافي الاقتصادي. رصد مراسل تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في اللاذقية بشأن قرار وزارة الطاقة خفض سعر المحروقات وفقا لتوصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية.
4: القرار كويس كثير للمواطن، انه كانت البنزين 15620 صار 12500، يعني شغله كويسه كثير والحمد لله. والمازوت كان 12500 صار 10700 والامور كويسه، والبنزين متوفر والمازوت متوفر وليك ما شاء الله الحمد لله.
5: اكثر شيء 10 هيك بيكون البنزين معقول، اما غير هيك يعتبر غالي، لا زال غالي. لو بتوفي ما كنت حكيت هالحكي، يعتبر غالي لا زال. من 9 ل 10 مقبول.
6: كنا متوقعين يكون لسه أكثر من هيك بكثير، على 9 9 ونص كانت يعني مقبول، يعني شغل التاكسي ما في نهاية وعدم. الناس ما عم تطلع بالتاكسي نهاية بسبب غلاء البنزين. ونحن متوقع كنا يعني يكون أكثر أثناء رفع الأسعار، دقيقة وهذه رفع الأسعار، أثناء تخفيض أسعار اللجنة ظلت 10 أيام تنزل الأسعار. يعني بتمنى يكون السعر اقل من هيك بشوي.
7: ايمت ما بدنا نعبي بنزين موجود بنزين، يعني هاي اهم شغله. الاسعار فرقت كثير عن اول، يعني الحمد لله رب العالمين.
0: هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في حال تفاصيل قرار خفض اسعار المحروقات وانعكاساته المحتمله على الاسواق.
8: وزارة الطاقة أعلنت خلال الساعات الماضية خفضا جديدا لأسعار المشتقات النفطية شمل البنزين والمازوت والغاز المنزلي والصناعي، في خطوة تقول الوزارة إنها جاءت بعد مراجعة الأسعار من قبل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية. بحسب القرار انخفض سعر بنزين أوكتان 95 من 163.3 إلى 130 ليرة سورية جديدة للتر، أما المازوت فانخفض من 125 إلى 107 ليرات سورية للتر. وشمل التخفيض أيضا الغاز المنزلي، إذ تراجع سعر الإسطوانة من 1850 إلى 1500 ليرة سورية. السؤال الذي يشغل المواطنين اليوم، ليس فقط انخفاض سعر الوقود، وإنما هل سينعكس هذا القرار على أجور النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات، لأن الوقود يدخل في تكلفة نقل معظم السلع، وبالتالي ينتظر كثيرون أن يظهر أثر هذا التخفيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: قال وزير النقل يعرب بدر أن الوزارة بدأت بتأهيل كل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث التجهيزات المتاحة في العالم. أضاف في مؤتمر صحفي أن الوزارة تسعى للعروض الخارجية من شركات أجنبية لإعادة تأهيل الطرق وفق أعلى المواصفات. أشار بدر إلى أن الخطة تشمل إعادة تأهيل مشروع M45 إلى جانب إنشاء طريق عام جديد يربط دمشق بمحافظة دير الزور، بهدف تعزيز الربط بين المناطق الشمالية الشرقية والعاصمة دمشق واستكمال شبكة الطرق في المنطقة الشرقية. أضاف أن المشاريع تضمن أيضا تأهيل أوتوستراد نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب، إضافة إلى وصلة سراقب إدلب، فضلا عن إنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور. وقال مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ النجار في حديث خاص لتلفزيون سوريا أن المؤسسة تعمل على مشاريع الربط الطرقي من الجهة الشمالية مع تركيا إلى الأردن ودول الخليج، وكذلك من طريق الساحل إلى التنف على الحدود العراقية.
9: يعني الطرق الأكثر أهمية، طرق ربط شمال سوريا، يعني عم نقصد تركيا مع الأردن ثم دول الخليج والصين. ايضا ربط ان شاء الله في مشاريع قادمه، عم نحكي مشاريع قادمه، كمان ربط الساحل السوري مع التنف وثم الحدود العراقيه ودول الخليج.
0: تواصل المؤسسه العامه للمواصلات الطرقيه فرع الرقه اعمال اعاده تاهيل جسر الرشيد بهدف تحسين واقع البنيه التحتيه وضمان سلامه الحركه المروريه في المحافظه. وافادت الوزاره بان اعمال التاهيل وصلت الى مراحلها الاخيره، في حين بقي تنفيذ طبقة الميول وأعمال التعبيد النهائية، متوقعة وضع الجسر في الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بعد استكمال جميع الأعمال الفنية والتأكد من جاهزيته بشكل كامل. ويعد جسر الرشيد في الرقة من الجسور المهمة يربط مدينة الرقة بريفها الجنوبي والغربي ومناطق الداخل السوري. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن الوزارة عالجت ما يزيد على 850 ألف معاملة قيد عقاري كانت متعثرة سابقا نتيجة لنقص البيانات في القواعد المركزية للنظام البائد. وأضاف البابا في حديث لوكالة سانا أن جهود الوزارة أسفرت عن استكمال البيانات الناقصة ورفع القيود وإزالة إشارة المنع عن كثير من أصحابها الذين منعوا من التصرف بها سابقا، كما أشار إلى حصر قائمة المنع بالتصرف بالمشمولين إجرائيا فقط بعد استكمال بياناتهم وتدقيقها، داعيا المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لمتابعة معاملاتهم واستكمال إجراءاتهم وصولا. وأكد البابا أن عملية رفع إشارات المنع جرت مؤسساتيا وبشكل تلقائي وفقا لتحديث البيانات. أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من دمشق عبر الهاتف ديالة البحري. أهلا ومرحبا بك ديالة. بداية، ما أبرز ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن معاملات القيود العقارية المتعثرة؟
10: نعم، مساء الخير جمال. بداية، ما أعلنته وزارة الداخلية السورية يتعلق بمعالجة مشكلة إدارية كانت تؤثر على مئات آلاف المواطنين، إذ أنه آلاف المعاملات المتعلقة بنقل الملكيات كانت عالقة نتيجة قاعدة البيانات السابقة زمن النظام المخلوع. الوزارة تحدثت عن الانتهاء من تدقيق أكثر من 850 ألف قيد عقاري كانت تعاني من نقص في البيانات داخل القواعد المركزية، وهو ما أدى خلال السنوات الماضية إلى تعطل الكثير من معاملات البيع والشراء والإرث ونقل الملكية أيضا، كذلك فرض إشارات تمنع أصحاب بعض العقارات من التصرف بها لأسباب إجرائية. اليوم وبحسب ما أعلنته الوزارة تم استكمال البيانات الناقصة وإزالة إشارات المنع عن عدد كبير من هذه العقارات، مع الإبقاء على القيود فقط في الحالات التي ما تزال تستوجب متابعة قانونية أو إدارية. هذا يعني أن شريحة واسعة من المواطنين ستتمكن من استكمال معاملاتها العقارية التي كانت متوقفة نتيجة مشكلات في السجل الإلكتروني، وليس فقط يعني نتيجة نزاع على الملكية أو أي أمور أخرى. طبعا هذه الخطوة قد تسهم في إعادة تنشيط الحركة العقارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين أيضا، كذلك تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، والأهم أنها تحد من ظاهرة السماسرة الذين كانوا يستغلون تعقيد هذه الإجراءات. وعلى هذا الأساس حرصت الوزارة على التأكيد أن رفع إشارات المنع تم بشكل مؤسساتي وتلقائي ولا يحتاج إلى دفع أي مبالغ أو اللجوء إلى وسطاء. جمال،
0: هل أوضحت الوزارة ديالا إذا كانت هناك أي مراحل جديدة لاستكمال معالجة باقي الملفات العقارية ديالا؟
10: نعم جمال، يعني بداية هذا الإجراء يأتي في هذا المنحة فيما يتعلق ب يعني استكمال يعني مسألة يعني هذه المسألة والعمل عليها، وسيكون هناك إجراءات فيما بعد يمكن أن تعلن عنها الوزارة لاستكمال هذا الملف ومعالجته بشكل كامل.
0: نعم، أشكرك جزيلا الشكر ديالا البحري، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر لتلفزيون سوريا على هامش افتتاح المكتب القنصلي في دير الزور إن المكتب سيوفر العناء على المواطنين في المحافظة والمنطقة الشرقية، وسيتيح لهم الحصول على جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة.
11: نلتقي لكم في دير الزور لنشهد افتتاح المكتب القنصلي التابع لوزارة الخارجية والمغتربين بما يختصر الوقت والجهد ويعزز الكفاءة.
12: لأول مرة في دير الزور يتم افتتاح مكتب الخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية والمغتربين. هذا المكتب الذي سيوفر الكثير من العناء عن أهلنا في دير الزور والمنطقة الشرقية في الحصول على الخدمات القنصلية. سيوفر هذا المكتب جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين، ويأتي افتتاح هذا المكتب في إطار رؤية وزارة الخارجية في توسيع خدماتها القنصلية في داخل سوريا وخارجها، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب، وأيضا افتتاح القنصليات العامة في غازي عنتاب وجدة وبون خارج سوريا. ويأتي كل هذا العمل ضمن أهداف وزارة الخارجية والمغتربين في جعل خدمة المواطن على رأس أولوية أهدافها وأعمالها، وتأتي هذه الأعمال جميعها في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين بجعل المواطن على رأس أولوياتها في عملها وتأمين خدمة كريمة وعزيزة للمواطن السوري حيثما وجد.
0: أنهى طلاب الشهادة الثانوية تقديم امتحاناتهم للفرعين العلمي والأدبي في عموم سوريا بعد اختبارات بدأت في السادس من شهر حزيران الحالي. مراسل تلفزيون سوريا واكب امتحان اليوم الأخير وعد التقرير الآتي.
13: انتهى ضغط الامتحانات أخيرا. لا حديث هذه المرة عن مادة جديدة ولا مراجعة سريعة قبل صباح امتحاني آخر. بخروج الطلاب من القاعة الامتحانية في حماة تطوى آخر أيام الشهادة الثانوية للفرعين العلمي والأدبي بعد أسابيع من الامتحانات التي رافقتها بعض الملاحظات وحالات الجدل.
14: الامتحانات بشكل عام كانت بدايتها كسهولة وهيك، بس اجت ضربة الرياضيات خربت، يعني دمرت مستقبل طلاب كلهم اجمعين، خربت طموحاتنا بصراحة. كان انا كحلمي، انا كان حلمي طب ولا حلم غيري طب. هلا الامتحانات كانت كتير سهلة، و يعني حتى جو الامتحانات كان حلو، المراقبة كانت سهلة وسلسة، بس كان يعني التاريخ صعب شوي، والاسئلة الباقية يعني كانت كلها سهلة، ويعني بتراعي جو الطالب اللي هي الاسئلة بتراعي كل المستويات.
13: 25 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي في مختلف أرجاء محافظة حماة، أرقام تعكس حجم الاستحقاق التعليمي وما رافقه من استعدادات تنظيمية لضمان حسن سير الامتحانات.
15: انتهت العملية الامتحانية في محافظة حماة لهذا العام 2026 ب 116 مركز للتعليم الثانوي العلمي والأدبي و16 مركز للتعليم المهني و2 مركز للتعليم الشرعي. هذه العملية الامتحانية قد مرت في هذا العام بسلاسة وسهولة.
13: مع انتهاء الامتحانات تبقى أمنية كثير من الطلاب أن تنعكس جهودهم في أوراق الإجابة كما يتمنون، وأن يكون التصحيح منصفا وسلم التصحيح قادرا على حفظ تعب عام دراسي كامل.
16: مع انتهاء آخر امتحانات الشهادة الثانوية في حماة تطوى مرحلة من التوتر والضغط عاشها آلاف الطلاب خلال الأسابيع الماضية، مرحلة انتهت داخل القاعات لتبدأ بعدها مرحلة جديدة عنوانها انتظار النتائج وتحديد ملامح الخطوة المقبلة. على أسوأ تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: كما ورصد تلفزيون سوريا من العاصمة دمشق آراء طلاب من الشهادة الثانوية العامة من الفرع الأدبي عقب انتهاء امتحاناتهم الخميس الماضي، ونقل انطباعاتهم بشأن مستوى الأسئلة والأجواء التي رافقت الامتحانات.
17: هلا اليوم الامتحان سهل نوعا ما، يعني مقابل الدارس بينجح ان شاء الله، سهل الاسئله، بس التاريخ ضربونا فيها بالمره، يعني جايبين التاريخ من برا الكتاب، عم بيحكوا على كل شيء الا على سوريا، والانجليزي كمان، الانجليزي يعني غيرونا النموذج بالكامل فما عرفنا نحل شيء.
18: هلا اليوم كان عندنا لغه عربيه، وللامانه يعني كانت الاسئله سهله نوعا ما يعني، واكيد اللي دارس بالنتيجه بيقدم منيح، اللي مو دارس ما راح يقدم منيح. كان عندنا بس صعوبة بأسئلة التاريخ، كانت من كوكب تاني يعني، غير هيك ما فيني أقول لك، بس على العموم كانت الأسئلة مقبولة، يعني مقبولة نوعا ما، ما هيك يا شباب؟ والأجواء لا الحمد لله كانوا أجواء رائعة وهذه وغير شكل الحمد لله، وبنتمنى النجاح لنا وللجميع.
19: باقي المواد مثلا كمان كانت منيحة، بس ضربونا بالتاريخ وبالإنجليزي كانت شوي هيك يعني فيها صعوبة، وأنا بتأمل يعني من الوزارة تكون تعاملنا كنحن أولادها مو أعداء مثل السنين الماضية. أنا هي ثالث سنة بكالوريا، وهالسنة إن شاء الله يا رب خير، نتأمل نكون خير إن شاء الله، بس التاريخ كان كتير كتير أسئلته معقد كتير، حتى كل شيء نقاط أخذناها ما أجا مثل النقاط أبداً.
20: هلأ المواد كانت منيحة تمام، والأسئلة سهلة، بس التاريخ ضربنا شوي، وأجواء قاعة الامتحان نقصت شوية تهوية، ومن حيث المي والهذول كمان وفروا لنا شوية مي بس نقص. والمراقبة يعني مقبولة نوعا ما، ما في تشدد وما في مراقبة كثير، والعربي تمام ما بنجح يعني ما بعرف بدي احكي.
21: كانت الأسئلة سهلة كثير، وكان بدها بس شوية مراوح وهيك، وكانوا كثير أساتذة يعني مراقبتهم كان في كثير هدوء، وبشكل عام الأسئلة بتراعي كل المستويات، وكمان يعني انه بس انضربنا كانت الأسئلة صعبة بالإنجليزي، وباقي المواد إن شاء الله بننجح وبنجيب الحقوق.
0: اعترض شاغلو أكشاك سوق أبو خليل الشعبي في ضحية قدسية بريف دمشق على أنذارهم بإخلاء السوق دون تأمين بديل محدد أو إتاحة وقت كاف لهم للإخلاء وتأمين بضائعهم، وذلك بالتزامن مع البدء بتنفيذ مشروع بالمنطقة.
22: يحملون بضائعهم راحلين عن هذا السوق الشعبي نحو المجهول، فالإنذارات وزعت والآليات بدأت بالعمل من دون أي حلول تلوح في الأفق لإيجاد مصدر رزق آخر.
23: المحلات اللي عمروها هن نفسهم البلدية بإيدهم، وهن إجوا خططوها وهن ساووها وعملوها، نحن كل ما عم نطالب فيه إنه بدكم طلعونا أعطونا أول شيء وقت أطول من هيك، ثاني شيء أعطونا بديل عن هالمحلات هي، لأنه بدنا نعيش لحنا، والمحلات عم ترزق منها حوالي 900 عائلة، هذا الشيء بشكل أزمة أمنية على البلد في حال العالم ما لقيت تاكل.
24: لازم هن يعني يخصصوا محلات يعوضوا البديل، فجأة لقينا التراكسات والسيارات عم تحمل بدون ما يخبروا أي إنسان يعني.
25: بيقولوا لنا بدكم تخلوا، ليش نخلي؟ أعطونا أرض بديل لنخلي هالأكشاك وننتقل. في أراضي كتير بهون بالضاحية ما عم بيحركوا ساكن يعني إنه يعطونا، وين بدنا ننتقل نحنا؟ بدنا نحنا بديل لا ننتقل.
1: يقول أصحاب هذه الأكشاك إن ضاحية قدسية في ريف دمشق تفتقر لبدائل تحتضن سوقهم في ظل مخططات غير معلنة وتغييرات تطولها قد تجعل المشروع الذي تسبب في هذه الأزمة يواجه المخاطر.
2: بالنسبة للمخططات الأسكان ما عم تعلم عليها بنوب، وبالنسبة للسوق طلعوا السوق أنزروا ونطلعوا وما في بديل عنه، ما مخصصين بديل لهم. بالنسبة لخط السيل هذا هلا بدهم يطلعوا فيه مدرسة، هل يصلح لمدرسة ولا لا؟ والمواطن ما عنده علم بالنسبة لأي يعني شيء. المخطط عم يتغير فجأة، وما لازم يعلم المواطن بالمخطط هذا أنه يضل ثابت على هالمنطقة.
1: قد تنطلق مشاريع جديدة في أي وقت لتطول أراضي أخرى تحيط بها الأكشاك، الأمر الذي دفع من نجا من الإزالة هذه المرة إلى بدء عد تنازلي بانتظار مصير مشابه.
3: الآليات بدأت تعمل هنا خلف الأكشاك المهددة بالإخلاء، والصوت ما يزال يعلو. لسنا ضد الإخلاء، لكننا نريد وقتا كافيا وبديلا يعيلنا في مشكلة قد تمتد لمئات الأكشاك من دون بديل. حازم عوض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: أكدت المؤسسة العامة للحبوب أن مخزون القمح الحالي يكفي لتغطية الاحتياجات التموينية الأساسية خلال الفترة المقبلة. وأوضح مدير عام المؤسسة أوس عثمان أن المخزون يتعزز يوميا مع استمرار استلام كميات جديدة، بما يضمن استقرار توفر الخبز والطحين ويدعم الأمن الغذائي. وأضاف عثمان أن المؤسسة أوقفت استيراد القمح خلال موسم الشراء الحالي، مرجحا أن تكفي الكميات المستلمة لتغطية احتياجات البلاد هذا العام، على أن يتخذ القرار النهائي بشأن الاستيراد بعد انتهاء الموسم وتقييم حجم المخزون الاستراتيجي. نظمت مؤسسة العزم للريادة والتنمية وبالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، نظمت ندوة حوارية بعنوان مستقبل المشاريع الاستثمارية في حمص. وقد ناقش الحاضرون كيفية تحويل المشاريع والأفكار إلى أرض الواقع وآلية الوصول للمستثمر والبحث عن الفرص.
4: أهلا بكم مرة أخرى. الحاضر في جامعة حمص كلية الاقتصاد.
5: كنا اليوم بهذا اللقاء، ما شاء الله الشيء الحلو كان فيه جدا للقاء هو موضوع الحضور وتنوعه، يعني التنوع الحضور من عالم من مستثمرين لرواد أعمال لعالم عم تبحث عن الفرصة الاستثمارية لعالم عم تبحث على تمويل للاستثمار تبعها. أهمية هيك لقاءات صراحة هي للتربيط وللتشبيك بين الناس بالسوق السوري. كثير نحن عالم أكثر سؤال كان موجود بقلب الاستمارة تبعيت الحوار هو موضوع كيف بيجد المستثمر. حقيقة إيجاد المستثمر مثل هيك لقاءات بتجد المستثمر، لأنه أنت اليوم كان في كثير ناس شبهت لهم إياها باللقاء أنه مثل أنت اليوم ببحيرة المستثمر عم يبحث وأنت عم تبحث، أنت عم تبحث عن المستثمر والمستثمر عم يبحث عن فكرة رائدة وجديدة.
0: وضع حجر الأساس لمستشفى سراقب التخصصي ومركز العلاج الشعاعي في ريف إدلب بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية وجمعية نور الحياة في إطار جهود توسيع الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية الطبية في المنطقة.
6: نتشرف طبعا نكون بين أهلنا وناسنا بمحافظة إدلب مدينة سراقب، ونتشرف أيضا بوضع حجر الأساس لمشفى سراقب التخصصي. هذا المشفى اللي حيكون تقريبا بسعة 110 سرير على مساحة تقريبا بناء تقترب من 10 آلاف متر مربع، وفي العديد من التخصصات الطبية في الجراحة، في الداخلية، في القلبية، في موضوع النشبة الدماغية والسكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية، بالإضافة إلى أنه حيكون في أيضا مركز طبي تخصصي للعلاج الشعاعي لأمراض السرطان. رح يكون فيه مسرعين خطيين، رح يكون فيه طبق محوري، ونسعى أيضا أنه نوسعه، ممكن يكون فيه أيضا جهاز بيت سكان.
0: افتتح وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن قسم العمليات في مستشفى إدلب الوطني، والذي يضم 5 عيادات للجراحة العامة مجهزة ب40 سريرا، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الجراحية وتخفيف الضغط عن الأقسام الأخرى في المستشفى.
7: بس اخر
8: اليوم عم يتم افتتاح قسم الجراحة بالمشفى الوطني. المشفى الوطني كان عبارة عن في بس قسم الداخلي، واليوم انضاف له بعد تجهيز قسم من المبنى كان مضروب او متعرض للقصف الى اعادة ترميم وتجهيز، وتم اعادة تفعيل قسم الجراحة. طبعا قسم الجراحة بيتضمن غرف عمليات وايضا غرف للاستشفاء، يعني بما يقارب 50 سرير حيأمن الخدمات الجراحية لأهلنا في محافظة أدلب. ومناسبة نتشكر أيضا الدكتور سامي مدير الصحة على الجهود الجبارة اللي بذلها في تجهيز هذا القسم. أيضا القسم تم تجهيزه بالتعاون بين المحافظة وحملة وفاء لأدلب، كان لها دور في عملية تأمين الدعم أو الاعتماد المالي لتجهيز قسم الجراحة.
0: أفادت وكالة الأنباء العراقية باعتقال 47 نائبا ومسؤولا بتهم تتعلق بالفساد خلال حملة نفذتها القوات العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، طالت سياسيين ورجال أعمال وأعضاء في مجلس النواب.
9: في مشهد استثنائي داخل أكثر مناطق العراق تحصينا، استيقظت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد على عملية أمنية كثيفة استهدفت مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في عملية وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات. العملية أسفرت وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر وصفته بالرفيع عن اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد، بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، حيث أشار المصدر ذاته إلى أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في اعترافات الجميلي. التحقيقات التي قادت إلى هذه التطورات تعود ربما إلى مطلع الشهر الجاري، عندما أوقفت السلطات العراقية الجميلي على خلفية تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وإبرام عقود غير قانونية ألحقت ضرراً جسيماً بقطاع الطاقة والثروة النفطية في البلاد، في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى لاحقاً ضبط مبالغ مالية تجاوزت 23 مليون دولار في مؤشر على اتساع نطاق القضية. هذه التطورات أتت على وقع تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بتبني نهج حازم في محاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق طوال العقود الماضية.
0: أرحب بضيفي الدكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي معي من اسطنبول، أهلا ومرحبا بكم دكتور أيمن. دعني بداية أبدأ معك بقراءتكم لهذه الحملة الأمنية داخل المنطقة الخضراء اليوم، لماذا وصف بأنها استثنائية هذه الحملة؟ ما قراءتكم دكتور أيمن؟
10: شكرا جزيلا أستاذ جمال والمشاهدين الكرام. طبعا هي فعلا عملية استثنائية إذا ما تم قياسها منذ احتلال العراق وإلى حد الآن، يعني دخل العراق في عملية بنيوية مشوهة جدا، وكان الناتج الأكثر وضوحا هو اليوم، لأنه اليوم الحقيقة يعني ما حصل صباحا عندما تدخلت قوات مكافحة الإرهاب والأمن الوطني العراقي بمداهمة العشرات من منازل مسؤولين كبار على مستوى أعضاء برلمان العراقي أو على مستوى يعني وكلاء وزراء أو على مستوى مدراء عامين، بهذه الطريقة هو ينبئ عن أن البناء الذي تم منذ 23 عاما كان متقبلا لأن نرى فيه مشهد اليوم. هو الحقيقة مشهد اليوم ما كان ليكون لولا أن المتغيرات الداخلية في العراق والإقليمية أو الانعكاسات الحدث الاقليمي.
0: طيب سنتوسع في هذه النقطه بالتحديد دكتور ايمن، لكن يعني قبل الحديث عن هذه النقطه بالتحديد يعني افهم منك اليوم يعني بحسب وكاله الانباء العراقيه هناك 47 نائب ومسؤول تم اعتقالهم، هذا العدد من النواب والمسؤولين، ماذا يكشف اليوم هذا الرقم بطبيعه الحال عن حجم تغلغل الفساد داخل مؤسسات الدوله؟
10: انت يمكن انه يعني فقط يعني تقسم عدد النواب من 329 يطلع وتختزل منهم 47 يعني يطلع لك مثلا خمس العدد او اكثر من ذلك من عدد النواب الفاسدين، وما زالت القائمه مفتوحه. التصريح يعني قبل ربما يعني ساعات قليله يقول بان هناك قوائم معينه في محافظات سيتم الذهاب اليها. استاذ جمال، احنا الان نحصر الحديث في ما حصل في المنطقه الخضراء وبعض المناطق في بغداد مع ثلاث محافظات اللي هي محافظه واسط ومحافظه دياله واعتقد يعني احدى المحافظات الناصريه او العماره، يعني متبقي عديد من المحافظات ربما 16-17 محافظه متبقي ان تكون يعني هناك أوامر بإلقاء القبض على المسؤولين. طيب أو اليوم على الإداريين أو على المحافظين.
0: نعم دكتور إيمان، ما مدى قدرة الحكومة اليوم بطبيعة الحال على الاستمرار في هذا المسار إذا ما اصطدمت بمراكز النفوذ التقليدية في العراق؟
10: أعتقد بأنه حتى هذه العملية هي جاءت ضمن يعني حملة مدعومة، يعني كان جزء كبير من يعني وليس جزء كبير إنما تم من خلال مسؤولين في العراق قالوا بأنه الاف بي اي كان طرفا بهذا الموضوع وهو مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي، يعني منذ اسابيع وصلوا الى بغداد ووضعوا يعني صوره او هيكليه عمليه المداهمه او وضعوا البيانات الحقيقيه لمجموع السرقات التي تمت بالمال العام العراقي، ولذلك هذا العمل هو مسنود على الأقل من الولايات المتحدة الأمريكية لأنه مهما يعني أردنا أن نركز العملية على أنه هذا الجهد عراقي، نعم كان جهدا جيدا، لكن الحقيقة على هذا المستوى لا يمكن لهذه الحكومة أن تقوم فيها لأنه هناك زوايا وهناك جهات مافيوية في العراق من الصعب اقتحامها، لكن يبدو أنه يعني لأنه الآن أو منذ الصباح حقيقة أستاذ جمال كانت الأجواء مغطاة بالطيران، الطيران الأمريكي وفي المنطقة الخضراء.
0: إذا تمتلك اليوم نعم الحكومة تمتلك الغطاء السياسي الكافي لمواصلة هذه الحملة حتى نهايتها كما فهمت منك دكتور أيمن.
10: نعم أنا أعتقد أنه نعم، لأنه الغطاء السياسي هو جاء من خلال الداخل العراقي الذي كان ينتظر هذه اللحظة، إضافة إلى أنه يعني الدعم السياسي العالمي لنقل يعني أو الدعم السياسي الأمريكي بصريح العبارة كان يمنح القوة للحكومة العراقية لأن تتحرك بهذا الاتجاه، لأنه هذا الاتجاه كان مرصود بشكل ليس صعبا أستاذ جمال، يعني الحكومات المتعاقبة من 5 إلى 6 حكومات كانت ترث يعني المئات من المليارات، ولكن عند تسليم الحكومات تجدها أنها فارغة يعني، وهذا ما حدث في حكومتين أو أكثر، لذلك لم تكن من العملية الصعبة أنه السيطرة أو الحصول على هذه الأموال، والدليل حتى في الطريقة البدائية لخزن هذه الأموال، يعني تصور يعني وكيل وزير يعني الخزن تحت الأرض في داخل البيت في الدواليب في أماكن، يعني الحقيقة تدل عن حالة فوضى، تدل عن حالة همجية، تدل عن حالة غباء حتى في العمل يعني السياسي، فلذلك يعني هذه العملية كانت عملية مستحقة، عملية منتظرة، نعتقد بأنه يعني هذه هي بداية الطريق، التغيير في العراق سوف يبدأ من مداهمة الفساد، مداهمة الفساد منذ سنوات كانت هناك خطط الحق لاقتحامها لكن لا أحد يستطيع لأن هناك الميليشيات، لا تنسى أنهم دور الميليشيات اليوم غير موجود، كأنه غير موجود بسبب شدة الضغط على هذا الملف وارتباطه بجهات قادرة على تحجيمه أو تهديده، لذلك بدأ الحكومة شيئا ما متاح، ولذلك تم إلقاء القبض على أعتقد أنهم العدد وصل إلى 17 والعدد مرشح أن يكون أكثر، يقال أن هناك قائمة تتجاوز 100 ممن سيتم إلقاء القبض عليهم سواء داخل بغداد أو في محافظات العراق.
0: نعم، أختم معك دكتور أيمن، وبالعودة إلى النقطة التي أشرت إليها في معرض حديثك بالبداية اليوم، لماذا اختارت الحكومة فتح هذا الملف الآن؟ هل يرتبط التوقيت دعنا نقول بحسابات داخلية أو ربما يعني حسابات إقليمية بشكل عام؟
10: أنا أعتقد أنه جانب من بالحسابات الإقليمية، لأنه يعني هذه الحكومة هي لم تكن الحكومة المتوقعة أصلاً أن تتصدر هذا المشهد، يعني كان المفترض أن يكون المالكي بحسب ترشيح الكتل

0: يعزز ذلك هو وجود القوة التي تم بنائها شيئا ما، بحيث تم تكليف قوات الأمن العراقية وقوات مكافحة الإرهاب لكن تحت الغطاء الدولي.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من إسطنبول.
0: شكرا لك.
1: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن زيارته إلى العراق تناولت التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية. أشار عراقجي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد إلى أن مضيق هرمز يقع تحت إدارة إيران، مؤكدا أنه بعد إزالة العوائق ستعود الأمور إلى سابق عهدها، وأوضح أنه ينبغي عدم خروج مذكرة التفاهم عن مسارها، لافتا إلى أن أول بنودها وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في لبنان، داعيا الولايات المتحدة لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن. بدوره قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده تعرضت لهجمات في الحرب الأخيرة، وإن أغلاق هرمز أدى إلى وقف تدفق النفط العراقي بما أثر ذلك على الوضع الاقتصادي للعراق. وأضاف حسين أن المنطقة يمكن أن تحمي نفسها بعدة أشكال، داعيا إلى عقد اجتماع يضم دول الخليج والعراق وإيران، ومؤكدا أن أمن المنطقة يجب أن يكون في اختصاص شعوبها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت منظومات مراقبة عسكرية وشبكات اتصالات ومواقع دفاع جوي ومستودعات طائرات مسيرة وقدرات زرع ألغام داخل إيران. وأوضحت القيادة أن إيران أتيحت لها فرصة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، غير أنها رفضت ذلك وشنت هجوما بطائرات مسيرة أصابت ناقلة نفط صباح السبت. أكدت القيادة المركزية أن ضرباتها جاءت ردا مباشرا على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

في سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي، بينها قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس في البحرين. وحذر الحرس الثوري من أن أي انتهاك لواشنطن لاتفاق وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم، وسيؤدي إلى توقف كامل للمسار التفاوضي. كما أكد الحرس الثوري أن السيطرة على حركة البلاحة في مضيق هرمز تبقى بيد إيران، وأن ما نصت عليه مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية على مدينة سيريك لن تغير شيئا من هذه المعادلة. هذا ودانت الخارجية الإيرانية الهجوم الأمريكي الذي استهدف عدة منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد، واعتبرته تصعيدا جديدا وانتهاكا لسيادة إيران. وقالت الخارجية الإيرانية أن الغارات الأمريكية تظهر أن واشنطن لا تلتزم بتعهداتها ولا تمنح أي مصداقية لالتزاماتها الدولية، مؤكدة تمسك طهران بحقها في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. من جانبه قال الجيش الإيراني أن سيطرته على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيا إلى إخراج أمريكا من المنطقة.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي. ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتابا في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث العملية العسكرية التي أعلن الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في الجنوب السوري، زاعما استهدافه مسلحين، وكيف قرأت دمشق هذه العملية التي تزامنت مع توغلات إسرائيلية في المنطقة. أما في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى، نبحث قرار وزارة الطاقة تخفيض أسعار المشتقات النفطية، ونتساءل عن مدى إسهام القرار بخفض تكاليف الإنتاج وتنشيط الأسواق وتداعياته على معيشة المواطن. أما في محورنا الأول من ساعتنا الثانية، نبحث في تأثيرات ورقة لا مانع الأمنية، ونسأل هل تشكل حماية للملكية أم عقبة أمام عمليات بيع وشراء الأملاك والعقارات. في محورنا الأخير، نبحث العملية الأمنية غير المسبوقة في العراق ضد متهمين بالفساد، وهل تشكل نقطة تحول بملف مكافحته. أهلا بكم.

0: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في جنوب سوريا زاعما أنها استهدفت مسلحين في المنطقة وأسفرت عن القضاء على عدد منهم. هذا وتوغلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بالتزامن مع انتشار قناصة وإطلاق نار على أراض زراعية في المنطقة بحسب مراسل تلفزيون سوريا.
1: في موجة انتهاكات متسارعة يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة تحركاته في جنوب سوريا ويواصل نسج رواياته المرافقة لعمليات توغله المستمرة، حيث ادعى أخيراً قضاءه على عدد ممن وصفهم بالمخربين المسلحين. وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن الفرقة 210 نفذت عملية عسكرية داخل ما يطلق عليه منطقة التأمين الدفاعية دون الكشف عن تفاصيل ميدانية. وفيما يخص التحركات العسكرية، أكد مراسل تلفزيون سوريا سماع دوي إطلاق نار جنوبي بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، مرجحاً أن تكون العملية التي أشار إليها الاحتلال قد نفذت في تلك المنطقة تحديداً، رغم غياب التأكيدات حول طبيعة الاستهداف أو هوية الأشخاص المستهدفين. وخلال الساعات الماضية شهدت محافظتا درعا والقنيطرة سلسلة من التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتزامنة تخللها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز. وأفادت وكالة سانا بأن جيش الاحتلال شن 6 توغلات منفصلة في ريفي المحافظتين، ورافقت هذه التوغلات عمليات مداهمة للمنازل ونصب حواجز عسكرية مؤقتة واستجواب لعدد من المدنيين. منذ سقوط نظام الأسد المخلوع تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وتعكس هذه الموجة المتسارعة من التوغلات والادعاءات الإسرائيلية تحول المنطقة إلى بؤرة توتر مفتوحة. وبات من الواضح أن الاحتلال يسعى لفرض واقع عسكري جديد تحت ذرائع أمنية غامضة.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي حمزة غضبان مدير مركز سجل معنا مباشرة من اسطنبول. مرحبا بك، وأرحب بالدكتور علي الأعور أستاذ في العلاقات الدولية وفض النزاعات من رام الله. مرحبا بك. أبدأ معك أستاذ حمزة للحديث عن ما وثقه المركز، مركز سجل، بشأن عمليات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة فيما يتعلق بقتل المسلحين. ضعنا في تفاصيل ما جرى.
2: نعم، أهلا بكم الأستاذة ديما وبالسادة المشاهدين. في الحقيقة نعم، وثق مركز سجل بالتواصل مع مصادر محلية في المنطقة حدوث استهداف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسقوط ضحايا المدنيين. للأسف لم نستطع التأكد من أي تفاصيل أخرى، سواء أعداد القتلى، هويتهم، سبب العملية، تفاصيلها، بسبب الصعوبات الأمنية واللوجستية في المنطقة. لكن ما يهمنا أن هذا الحدث غير مستغرب في الآونة الأخيرة، مع تزايد وتصاعد ملحوظ خصوصا في الأيام الأخيرة من شهر يونيو من ناحية التوغلات الإسرائيلية والعمليات الإسرائيلية في مناطق أخرى في الجنوب السوري.
0: طب تفاصيل العملية الإسرائيلية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، نفذ عملية في الجنوب السوري، ضعنا في تفاصيلها، ما تفاصيلها التي جرت؟
2: نعم، المدينة التي حدثت في ريف درعا الشمالي في منطقة عابدين، تخللت، وهذا يعني ربما يكون تفصيل أهم، تخللت إطلاق نار على طاقم قناة الإخبارية السورية، ندعو لهم بالسلامة يعني ولجميع الموجودين في هذه المنطقة يقومون بتوثيق الانتهاكات والعمليات الإسرائيلية. ورافق ذلك أيضا القيام بتنصيب خيام عسكرية دائمة. هذه المؤشرات، تحديد المؤشرات مثل تنصيب الخيام وإقامة يعني حواجز ملموسة، كيانات ملموسة، هي مؤشرات خطيرة.
0: طيب حمزة، لكن حمزة أستاذ حمزة، الاحتلال زعم بأنه استهدف مسلحين، من هم؟
2: مرة أخرى هذه التفاصيل كلها مستحيل الوصول إلى أي مصادر تؤكد. نعم. يعني تؤكد أي معلومة مؤكدة بحكم الصعوبات الأمنية واللوجستية في المنطقة.
0: هذا بحسب رواية الاحتلال الإسرائيلي على كل حال. طيب دعني أن ننتقل إلى الدكتور علي الأعور للحديث عن تفاصيل دلالات هذه العمليات الأخيرة، توقيت أيضا هذه العمليات، الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة وليست بجديدة، لكن هنالك الجديد في الموضوع فيما يتعلق بالعملية الأخيرة التي قام بها الاحتلال وزعم بأنه يقوم باستهداف مسلحين، كيف يمكن قراءة هذه العملية؟
3: نعم، تحياتي لك أستاذة ديما وضيفك الكريم والسادة المشاهدين. أنا بتقديري المهم في هذه العملية هو التوقيت، التوقيت المهم في هذه العملية، وحتى بيان الجيش الإسرائيلي الذي أكد بأن لواء صهيوني بفرقته 210 نفذت وتمكنت من القضاء على مسلحين في جنوب سوريا وفي المنطقة الأمنية. وأن
0: لماذا أعلن الاحتلال الإسرائيلي، يعني من حيث التوقيت وأهمية التوقيت، لماذا أعلن الآن عن ذلك؟
3: لأنه بعد الاتفاق الذي وقعه، القضية ليست مرتبطة بسوريا فقط وبجنوب سوريا، القضية مرتبطة أيضا بلبنان، مرتبطة أيضا بمذكرة التفاهم بين أمريكا وطهران، وبالتالي إسرائيل وإسرائيل كاتس ونتنياهو، الكل يريد الآن، يحاول أن يؤكد للجمهور الإسرائيلي أنه في قمة الإنجازات، يرى بأن اتفاق مع حكومة بيروت اتفاق عظيم واتفاق إنجاز سياسي كبير جدا، وهو يدرك تماما أن هذا الاتفاق لن يكتب له الحياة، ولكن على أي حال ذهب اليوم إلى جنوب سوريا ويقول بأنه سيقضي على كل مسلح أو أي تهديد ليهدد مواطني دولة إسرائيل. أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل؟ هو في تهديد كان لدولة إسرائيل؟ سوريا دولة البناء والتنمية، سوريا التي الآن مهتمة بما دمره الأسد المخلوع والنظام البائد، نظام الأسد، سوريا الآن تهتم بإعادة الإعمار والبناء والتنمية وبناء الجيل الجديد. أي تهديد على مواطني سوريا؟ هذا ما ذكره البيان الجيش الإسرائيلي، مش كلام عن الأعوان. يرى بأن المنطقة الآمنة سوف تبقى لإسرائيل، لا، القضية أن نتنياهو يريد أن يزيد من رصيده في الانتخابات، في الحملة الانتخابية، في استطلاعات الرأي التي أدت إلى تهاوي حزب الليكود، إلى انخفاض شعبية حزب الليكود بأربع مقاعد، وأصبح يتساوى مع المعارضة. يحاول نتنياهو أن يعيد صورته وصورة حزب الليكود من خلال ما قام به في جنوب سوريا، سوريا التي لم تشكل أبدا أي تهديد على إسرائيل، وما زال إسرائيل كاتس يتحدث بأن العمليات العسكرية سوف تستمر في جنوب سوريا. لا، الهدف هو انتخابي، الهدف البروباغندا.
0: يعني طيب، يعني لا يوجد ربما مساعي أخرى إسرائيلية. طب دعني أن نعود إليك في هذه النقطة، لكن قبل ذلك أرحب بضيفي من دمشق دكتور عصمت العبسي، الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. مرحبا بك معنا دكتور عصمت، الحديث عن هذه العمليات الإسرائيلية وهي ليست بجديدة كما ذكرنا قبل قليل، لكن كيف تقرأ دمشق إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بهذه العملية واستهداف مسلحين؟
4: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، وحيا الله ضيوف الكرام، وحيا الله مشاهدي قناة سوريا. طبعا دمشق تنظر إلى هذه الانتهاكات وهذه التوغلات الإسرائيلية، بداية تراها هي محاولة ما يشبه تطبيع هذه التوغلات، الاعتياد على هذه التوغلات. يعني تحاول إسرائيل اليوم تتكلم عن قتل شخصين من باب خلق ذريعة أو حجج لمسألة أن هنالك تهديدات أمنية وأن هنالك هذا التوغل نتيجة هذه التهديدات الأمنية، مع أنه يعني لم نسمع من أبناء المنطقة مسألة مقتل هؤلاء المدنيين أو أسماءهم، ومع ذلك لو كان هناك قتل مدنيين فإسرائيل لن تتورع في قتل المدنيين، فهي تعتقل وتأسر ويعني لا توفر شيء. الأمر الثاني يعني ترى أيضا دمشق هو قضية مسألة فشل العمليات الجراحية التي كانت هي جزء من العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ويحل بدلها الآن مسألة المناطق كما تسميها إسرائيل بالمناطق العازلة أو المناطق الآمنة، وهي يعني احتلال لكن بصورة أخرى، وأيضا يعني هذا أمر ومؤشر خطير. المؤشر الثالث أيضا ترى دمشق على أنه هو أيضا جزء من التغيير الديموغرافي وتغيير في البنية التحتية السكانية. إسرائيل تدخل إلى مناطق يعني متعددة، تمنع الناس من مزاولة أعمالهم الطبيعية في الزراعة وغيرها، تحاول أن تشكل تهديد حقيقي على الناس، تقوم بدوريات أحيانا وحواجز تفتيش. فالمشهد صراحة يعني ليس هو مشهد سيء، مشهد يعني يهدد، وأقول يهدد بانفجار للواقع والوضع. اليوم هنالك، اليوم هنالك دعوات من بعض التجمعات السكانية الموجودة في منطقة حوض اليرموك أو غيرها لمسألة التظاهرات، ويعني مطالبة من الحكومة بحماية هذه المناطق باعتبار
0: وهذه النقطة
4: أن يعني
0: تطرق إليها دكتور عصمت هذه سيادة حول وطنية. الإجراءات التي قامت بها أو تقوم بها الحكومة لمنع هذه الفوضى وما تهدده من انفجار قادم ربما كما ذكرت حضرتك.
4: نعم طبعا إجراءات، هنالك إجراءات على المستوى الدبلوماسي من يعني مسألة تقديم احتجاجات وبيانات للأمم المتحدة، وإن كان للأسف واضح أن هنالك حالة صمت دولي دوما عن جرائم إسرائيل، ويعني إسرائيل تمارس انتهاكاتها في المنطقة بشكل كامل دون أي حسيب أو رقيب، لكن يعني هي في النهاية ورقة لابد من القيام بها وهي الورقة الدبلوماسية. أيضا على المستوى
0: ولكن هل تكفي هذه المطالب الدولية
4: أنه
0: والدبلوماسية دكتور عصمت لإنهاء هذه العمليات؟
4: أكيد لا تكفي. لذلك أنا أقول أن أعتقد أن الوضع يعني مسألة تعزيز الوجود الأمني ومن ثم الوجود العسكري، أعتقد أنه بات الآن يعني إحدى خيارات الحكومة السورية، لأنه واضح أنه لا يوجد أي استجابة دولية لهذه القرارات الدبلوماسية أو يعني مخاطبة كما يقال الدبلوماسية الدولية. واضح أن هنالك محاولة، يعني إسرائيل تحاول أن تفرض شيء أو أمر واقع باحتلال بأمر واقع. أيضا سيكون لابد هناك من إجراءات على المستوى المجتمعي والسكاني من تهدئة الناس وتطمين الناس في المنطقة، وإفهامهم أنهم ليسوا وحيدين في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وأداة الإجرام الإسرائيلي. أعود وأقول أنه الواقع الآن هو ليس عملية هنا أو عملية هنالك، إنما هو الواضح أن إسرائيل تحاول أن تخلق واقع جديد، تحاول أن تفرض شكل من أشكال الاحتلال، ربما يكون ليس احتلالا كاملا أو احتلالا دائما، وإنما هو لكن هو أيضا بنفس الوقت تحاول أن تقول إسرائيل للجميع أنا أدخل متى شئت وأخرج متى شئت وأستطيع أن أصل حيث شئت. فأعتقد أنه يحتاج خطوات على الأرض، ولكن
3: هناك وضع داخلي في السوق يسمح لي أستاذ الكريم
0: سعود
3: القضية لا تتوقف. القضية لا ترتبط بالمساعدة الدبلوماسية. إسرائيل أمام تغيير شامل في داخل إسرائيل، المجتمع الإسرائيلي في حالة تغيير شامل. من يقوم بهذا العمل هي حكومة اليمين المتطرف، من يقوم بهذا العمل هو إسرائيل كاتس ونتنياهو، وبالتالي التغيير جذري قادم في داخل إسرائيل. لا يمكن أن تستمر هذه العمليات وهذه القرصنة وهذه الاغتيالات بحق الأبرياء في جنوب سوريا أو حتى احتلال سوريا أكثر من 400 كيلومتر مربع تحتلها إسرائيل. لماذا؟ من أعطى الحق إسرائيل أن تحتل هذه الأراضي؟ وبالتالي أنا بتقديري المجهول قادم، وعندما أتحدث وأقول المجهول قادم إسرائيل تدرك ما هو المجهول. صحيح أن سوريا لن تأخذ بقرار الحرب اليوم، ولكن على إسرائيل أن تدرك أن القادم أسوأ سيكون بالنسبة لها. فشلت في إيران وفشلت في غزة، والآن تريد أن تحقق إنجازات على الأرض في سوريا. لا، لن يكتب لها النجاح في سوريا لأسباب كثيرة جدا، لا أريد أن أعطي تفاصيل، ولكن أنا أدرك جيدا وأعرف.
0: لماذا نريد التفاصيل؟ يعني إلى أي مدى يمكن فعلا؟ هنالك من يتحدث عن مساعي الاحتلال الإسرائيلي إلى خلق ربما واقع جديد، لفرض واقع جديد في الأراضي السورية في الجنوب تحديدا. هل ستنجح في هذه المساعي؟
4: لو سمحت
0: تفضل دكتور عصمت.
4: نعم أنا أقول نعم، إسرائيل الآن تدخل الأماكن التي لم تحصل فيها مواجهة، يعني هي تدخل في وادي اليرموك تحديدا إلى بلدة جملة، بلدة عابدين، سرية جملة، تلة المغر، وهي مناطق دخلتها إسرائيل وخرجت منها أكثر من مرة ولم يحصل فيها مواجهة، في حين المناطق التي حصلت فيها مواجهة مثل منطقة كوية أو يعني منطقة ما بين تل الجموع وتل الجابية، مناطق حصل فيها اشتباكات إسرائيل لا تدخلها، لكن تقوم بعمليات استعراضية الآن في دخول إلى بلدة جملة، بلدة يعني عدد سكانها 3000 نسمة، تحاول أن تعمل شيء من الاستعراض بالدخول والخروج. أعتقد خلال 48 ساعة حصل أكثر من عملية دخول وخروج. تحاول إسرائيل أن تبعث رسائل إلى الداخل الإسرائيلي أنها تستطيع أن تدخل وتخرج، تحاول أن تعطي بيانات مغلوطة من مسألة قضية هنالك قتلى وتحييد مسلحين وما شابه من صناعة يعني بطولات خلابية. لكن بنفس الوقت لا يمكن أن تعول الحكومة السورية ولا يمكن أن يعول الناس في سوريا على مسألة أن يحصل تغيير في إسرائيل، لابد أن يكون هناك خطوات حقيقية، وأعتقد أن الحكومة يعني لن تقف كثيرا حتى تأخذ هذه الخطوات، لأنه في النهاية لا نعرف إلى أين تصل حالة اليأس السياسي عند نتنياهو. نتنياهو اليوم يعيش في حالة يعني يأس سياسي، يحاول أن يستمر في السلطة، هو الآن يعني يبنى بخسارة تلو الخسارة، لذلك هو لم يتورع عن ارتكاب جرائم وجرائم شنيعة سواء كان في لبنان في غزة. فالقضية أن يرتكب جرائم في سوريا لن ينتظر له حتى يقوم بجرائم شنيعة كتلك التي ارتكبها في غزة أو في لبنان حتى تتحرك الحكومة السورية. لكن أنا يعني الحكومة إلى الآن تحاول أن تحيد مسألة تصعيد الوضع، لأنه التصعيد الآن ليس لمصلحة الشعب السوري ولا ليست لمصلحة سوريا بشكل عام، لكن بنفس الوقت حالة الصمت والصمت المطبق أيضا ليست حل في أمام الغطرسة الإسرائيلية.
0: دكتور، عصمة إسرائيل تتحدث عن منطقة تأمين دفاعية، ما المقصود بهذه المنطقة؟ هل هي ربما سياسة فرض أمر واقع داخل هذه الأراضي أم ماذا؟
4: تحاول إسرائيل الآن، يعني إسرائيل أعلنت انتهاء اتفاق عام 1974 الاتفاق الأمني بما يتعلق بفصل القوات والمنطقة المعزولة السلاح، لتخلق منطقة الآن جديدة، ولكنها ليست منطقة معزولة السلاح، وإنما تحاول إسرائيل أن تجعل منها منطقة أمنية يمنع أو تستطيع السيطرة عليها من خلال قواتها بشكل مباشر، ومنطقة بعدها هي منطقة يعني محظور على القوات السورية دخولها. طبعا إلى الآن أنا أتكلم كابن منطقة وادي اليرموك، نعم إسرائيل تستطيع أن تدخل يعني في قرية أو قريتين في منطقة وادي اليرموك، وهي مسافة لا تتجاوز 3 كيلومتر في هذه القرى بعيد عن الحدود يعني المحتلة. لكن بنفس الوقت حالة الغليان الشعبي، حالة أن يصل الناس إلى حالة يظنون أنه لابد من التعامل مع هذه الغطرسة ومع هذا العدوان الإسرائيلي، أعتقد ليست بعيدة، ولا سيما شاهدنا يعني إرهاصات وحالات لذلك كما حصل في كويا أو نوى، وأيضا حصل في الشمال يعني في منطقة ريف دمشق في منطقة بيت جن. فأنا أعتقد أن يعني إسرائيل تدرك الآن وتحاول أن توافق ما بين عدم الاحتكاك أو عدم دخول مناطق ممكن أو تتوقع أن يحصل فيها مواجهة، وبنفس الوقت أن تحاول أن تبعث رسائل بتكرار عمليات الاقتحام في المناطق التي اقتحمتها قبل ذلك لتثبيت واقع، وأيضا لبعث رسائل إلى الداخل الإسرائيلي أنها تستطيع أن تدخل وأن تستطيع أن تفرض منطقة عازلة. لكن لا أعتقد أن دوما كل دخول يعني ممكن أن يمر بدون اشتباك بدون احتكاك، لأنه في النهاية الناس في المنطقة لها قدرة تحمل معينة. إسرائيل تقوم بعمليات استفزاز واضحة، تقوم بعمليات اعتقالات، هنالك عدد من الأسرى السوريين الآن في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فأعتقد أن قضية يعني الصبر كما يقال لها حدود.
0: طيب أعود إليك أستاذ حمزة للحديث عن في إطار عمليات الانتهاكات التي تتم وتوثيق مركز سجل لهذه الانتهاكات، كيف يبدو عملية التنسيق ما بينكم وما بين قوات الأندوف بالتوازي مع هذه العمليات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم سيد حمزة تسمعني؟ طيب يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت. أعود إليك دكتور علي للحديث عن الحسابات الإسرائيلية من خلال هذه العملية اليوم، هل يرتبط هذا التصعيد وهذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ربما بحسابات أمنية أو حتى حسابات متعلقة بالتصعيد والتطورات الإقليمية؟
2: أنا سامعك.
3: الإقليمية مرتبطة بالرئيس ترامب، مرتبطة بالوساطة الأمريكية، وصلت سوريا وإسرائيل في اتفاق أمني في روما، ونتنياهو رفض التوقيع عليه لأنه نتنياهو لا يريد إلا أن يكون في قمة التصعيد والذهاب إلى الحرب والتصعيد، وسوريا لن تذهب إلى الحرب وسوريا لن تذهب إلى التصعيد، ولكن نتنياهو يخشى من مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار في الشرق الأوسط بما يشمل سوريا. نتنياهو يخشى من ترامب ويخشى من خطة ترامب ويخشى من مذكرة التفاهم بين إيران وترامب، ولذلك سوريا إسرائيل قامت بهذه العملية العسكرية اليوم وقالت بأنهم مسلحين. من أكد بأنهم مسلحين سوى رواية الجيش الإسرائيلي؟ إذن نحن أمام تطورات إقليمية، تطورات دولية. نتنياهو يستبق الأحداث ويحاول أن يجسد منطقة أمنية. لا، ما في هناك منطقة أمنية، هناك فك الاشتباك 1974 حدود بين سوريا وبين إسرائيل، وأنا بتقديري هذه الحدود سوف تعود إليها الحكومة الإسرائيلية القادمة الجديدة. نتنياهو بقي لديه 3 أشهر سياسيا، وبن غفير وسموتريتش وإسرائيل كاس. يا جماعة، كل شيء ما حصل اليوم هو مرتبط بالداخل الإسرائيلي، مرتبط بالسياسة الإسرائيلية، مرتبط باستطلاعات الرأي الإسرائيلية، وبالتالي يحاول نتنياهو ترميم صورته وصورة الليكود، وإسرائيل كاس يحاول أن يكون بطل الليكود بعد نتنياهو، فيما لو فضل نتنياهو صفقة مع الإداء العام وخروجه من الحياة السياسية. إذن حتى العملية العسكرية التي قاموا بها اليوم لواء صهيوني الفرقة 210 هي هدفها فقط من أجل إبراز إسرائيل أمام المجتمع الإسرائيلي بأنها قوة قادرة أن تصل إلى لا. إذا فعلا كما أشرت وتفاصيل معروفة جدا، هناك معارضة لسياسة نتنياهو وتطالب نتنياهو بالانسحاب إلى خط فك الاشتباك مع سوريا، هناك أصوات إسرائيلية لا تريد كل هذه السياسات بالوصول والاحتلال الجنوب السوري والوصول إلى السويداء وغيرها. ماذا فعل نتنياهو هناك؟ إذن نحن أمام هدف سياسي لدى نتنياهو، استراتيجي لدى نتنياهو، وهذا الهدف هو يحاول على الأقل إيقاف مساعي الحكومة السورية التي بدأت بعملية البناء الاجتماعي وعملية المصالحة الاجتماعية وما إلى ذلك، والآن إسرائيل تقصف وتدخل وتخرج. لا، هذه الأمور لن أنا بتقديري لن تكون في الحكومة القادمة، لأن نتنياهو يحاول تعويض ما فشل به في إيران وفي غزة، يحاول تعويضه في سوريا. لا، هذه منطقة أنا بتقديري لا هي أمنية ولا منطقة دفاعية، سوف يخرج منها الجيش الإسرائيلي، وأنا متأكد أنه سوف يخرج منها من خلال متابعتي للصحافة الإسرائيلية والإعلام العبري. كل ما يقوم به نتنياهو يقوم به بقرار فردي مع إسرائيل كاتس بعيدا عن الجمهور الإسرائيلي وخسائر إسرائيل العسكرية في حرب استمرت أكثر من 3.5 سنوات. إذا نحن طيب. أمام مشهد إسرائيلي داخلي ينعكس على سوريا.
0: ما رأي حضرتك دكتور عصمت، هل فعلا الأمور متعلقة بالشأن الداخلي الإسرائيلي أم لها أهداف استراتيجية مرتبطة بالأراضي السورية، الجنوب السوري تحديدا؟
4: يعني نتكلم يعني بشفافية مطلقة. للأسف لا يوجد في إسرائيل اليوم يعني حمائم وصقور كما يحاول البعض أن يصور. نعم، هنالك حالة تهور. نتنياهو ما يقوم فيه اليوم هو نتيجة فشل سياسي، نعم هو مبالغ فيه، لكن لا يتصور أن من الحكومات الإسرائيلية القادمة يعني إذا كان هناك تقدم إسرائيلي أن تتراجع عن هذا التقدم. لذلك أن يتحول الأمر هذا إلى واقع، هون الإشكالية. إلى الآن يعني وأنا أقول أنا ابن المنطقة، لا يتصور أن إسرائيل تتواجد في هذه المنطقة بشكل دائم أو أن هناك قوات إسرائيلية بشكل دائم. إلى الآن لا يوجد قواعد إسرائيلية دائمة، لو استثنينا يعني سرية تلة المغر وسرية جملة، لكن باقي المناطق لا يوجد فيها تواجد إسرائيلي بشكل دائم. إسرائيل تحاول الآن أن تمهد، تحاول أن تفرض أمر واقع جديد. نتنياهو يحاول أن يفرض أمر واقع جديد، لكن يحاول أن أيضا لا يدخل بمغامرات كبيرة، لأنه مغامراته السابقة كانت نتائجها يعني قاسية عليه. فالقضية أعيد وأكرر، القضية لن نقبل أن يعني يكون الحل في إسرائيل، لأنه في النهاية إسرائيل تحتل الجولان منذ يعني أمد بعيد، إسرائيل تحتل أراضي سورية، إسرائيل لا يوجد فيها من هو ليس بمجرم، لكن هي فقط تختلف عنه بدرجة الإجرام. فربط الواقع أو يعني ترتيب الأمر وبناء استراتيجية على التغير الذي يحصل في إسرائيل هذا هو الخطأ. نعم، استفادة من أي تغير يحصل في إسرائيل بمسألة المفاوضات بغيرها جيد، لكن دوما لابد أن يكون هناك خطط بديلة، لابد أن يكون هنالك يعني خطط رادعة لهذه الغطرسة الإسرائيلية التي
0: سأعود إليك، لكن أعود إليك أستاذ حمزة فيما يتعلق بإطار التوثيقات والعمليات التي تتم من أجل ملاحقة ومتابعة هذه العمليات والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ما حجم التنسيق القائم بينكم وما بين قوات الأمم المتحدة الأندوف؟
2: في الحقيقة يعني التواصل بين مع الأندوف يعني هنا ربما بعدد قليل جدا من الاجتماعات، ولم يكن هناك تواصل كبير. لدينا تواصل مع جهات حقوقية دولية وأيضا مع جهات أممية، أيضا نحاول أن نقدم ما لدينا من بيانات وما لدينا من توثيق إليهم. أيضا هناك تواصل مع جهات حكومية، ولكن مع الأندوف تحديدا لا يوجد هناك تواصل يمكن الإشارة إليه.
0: طب هل هنالك تواجهكم أي تحديات في أثناء التوثيق، عمليات التوثيق التي تتم من قبل هذه العمليات التي سبقت عملية الاحتلال الأخيرة؟ هل هنالك أي تحديات أو عوائق؟
2: نعم، يمكن الإشارة ربما إلى تحديين رئيسيين. التحدي الأول البديهي هو التحدي الأمني. إلى اليوم مثلا في حادثة في شهر يونيو قام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح لأربع أطفال في ريف القنيطرة، وكان السبب بذلك لقيام بالتصوير أو الاقتراب من القواعد العسكرية. الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بحزم أمني شديد جدا، وسياسة أمنية هذه لم تغب بغض النظر عن التطورات، بأمن حازم مع الاقتراب من القواعد العسكرية، مع أي عملية تصوير، مع أي عملية مثل ما حدث أيضا ربما الحادثة الأخيرة التي حدثت اليوم، استهداف طاقم قناة الإخبارية. هذا هو التحدي الأول. التحدي الأمني الذي يمنعنا كثيرا من التصوير، من التوثيق، من الاقتراب إلى المناطق التي فيها أحداث فيها توتر. والتحدي الثاني هو أيضا يعني ربما ضعف البنية التحتية من ناحية التواصل الإنترنت، ويعني ضعف التحرك في المنطقة. هذا طيب، ربما أهم تحديان يجب الإشارة إليهما.
0: طيب دكتور عصمت، يعني بالعودة إلى المخاوف من أن تصبح هذه العمليات واقع أمني جديد في الجنوب السوري، وهنالك مخاوف من أن تتحول فعلا إلى ذلك، ذكرت قبل قليل بأنه يجب أن يكون هنالك خطوات حقيقية على أرض الواقع. اليوم ما هي الخيارات أمام دمشق لمنع والتعامل مع هذه العمليات والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟
4: أنا ذكرت أن هنالك شق دبلوماسي لابد القيام فيه، لكن أيضا هنالك لابد من بعض الإجراءات الأمنية والعسكرية والتعزيزات في المنطقة، لأنه مهما كان يعني دخول قوات نظامية تأتمر بأمر قيادة عسكرية سيكون ألطف بكثير وأكثر ضبطا لعدم الانزلاق بأي تصعيد غير محسوب من مسألة ترك الأمر بدون شعور الناس في هذه المنطقة أن هنالك تعزيزات وهنالك عسكرة، لأنه إذا كانت الأمر للحاضنة الشعبية، إذا كان الأمر للسكان، فأعتقد أن التصعيد سيكون كبير، وأن يعني الضحايا سيكون عدد الضحايا كبير، وبنفس الوقت أعتقد سيكون هنالك يعني خسائر إسرائيلية كبيرة، وبالتالي سيكون هنالك رد فعل إسرائيلي كبير، وبالتالي نتكلم عن تصعيد غير مدروس. لذلك أنا أعتقد أن الحكومة السورية إذا كانت حريصة فعلا على ألا تنزلق الأمور وألا يحصل تصعيد كبير في هذه المنطقة، لأن الاستفزازات الإسرائيلية كثيرة، والظاهر أن هذه الاستفزازات من أحد أهدافها هي مسألة يعني خلق حالة من ردة الفعل وبالتالي التذرع بها للتمادي، لابد من وجود قوة سورية أو حضور واضح يعني أمني أو عسكري لمسألة أن تشعر إسرائيل أنها تواجه دولة. في النهاية الحاضنة الشعبية في المنطقة ليست جديدة على ارتكاب، الأسد ارتكب في هذه المنطقة جرائم، داعش ارتكبت في هذه المنطقة، هي منطقة وادي اليرموك، ارتكبت داعش فيها جرائم وارتكب فيها الأسد جرائم، وفي النهاية الناس لم تبقى يعني تتفرج وحملت السلاح وتستطيع أن ترد على ذلك، وما حصل في بلدة كوية كان واضح، وما حصل في نوى كان واضح، والناس في حالة احتقان شديد. يعني اليوم هذه التوغلات تتزامن مع موسم الحصاد، الناس بعد عام كامل الآن يعني تحصد محصولها وتحصد يعني ثمرة عام كامل، تأتي هذه التوغلات لا تراعي مسألة أن هنالك حصاد وأن هنالك يعني جمع للأرزاق، هنالك غطرسة إسرائيلية واضحة، تجريف للأراضي، دخول وخروج، وأنا أقول إلى الآن هي حالة استعراضية إلى الآن، هي دخول وخروج إلى جملة وعابدين، وإسرائيل دخلت وخرجت إلى هذه المنطقة عدة مرات وتعرف أنه لا يوجد مواجهة فيها، لكنها لا أعتقد الآن في الفترة الحالية على الأقل تجرؤ على التدخل بمناطق أخرى، لكن بنفس الوقت إسرائيل يعني تحاول تحدث تغير بما يتعلق بالأمن المائي، تسد مجاري مائية، تسيطر ناريا أحيانا على بعض السدود، فبالتالي تحاصر المنطقة زراعيا، تسمم الأغنام، تمنع رعاية
0: رعي الأغنام،
4: تعتقل.
0: نعم، طب دكتور علي، فيما يتعلق بما تفضل به ضيفي، إلى أي مدى فعلا هنالك من وجهة نظرك ربما عمليات تهدف إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد ربما أوسع؟ ما حدود هذا التصعيد الذي يمكن أن تذهب إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة؟
3: أولا كما أشرت، التصعيد هو بقرار شخصي من نتنياهو وإسرائيل كاتس، هذا واضح تماما للجميع، ولكن لن تتهور إسرائيل أكثر، لأن الحسابات الإقليمية واضحة تماما، هي تدرك العنوان في إسطنبول، هي تدرك العنوان تركيا، العنوان أردوغان، هي تدرك تماما، وبالتالي الحسابات الاستراتيجية والحسابات الأمنية الإسرائيلية تدرك تماما. ربما الأسبوع الماضي كانت حملة شرسة من أعضاء الكنيسة ووزراء، منهم ستروك وزيرة الاستيطان وغيرها، قالت يجب مواجهة الإمبراطورية العثمانية التي يقودها أردوغان، حملة شرسة على تركيا. نعم. وبالتالي الحسابات الإسرائيلية هي تدرك تماما أنها لن تتوغل أكثر ولن تتهور في عملياتها العسكرية، حتى المعارضة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية القادمة التي ربما أعطيها درجة كبيرة من التغيير، والتغيير سوف يشمل الجنوب السوري، إسرائيل لن تستمر في هذه التبغلات ولن تستمر في هذه السياسة.
0: رام الله، أشكرك جزيلا واعذرني ولكن انتهى الوقت. دكتور علي الأعور، أستاذ في العلاقات الدولية وفض النزاعات من رام الله، شكرا لك، وأشكر ضيفي دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي، كان معنا من دمشق، وحمزة غضبان مدير مركز سجل كان معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. في محورنا القادم نبحث قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية وآثاره على الإنتاج والأسواق والمواطن، ابقوا معنا. الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية عقب اجتماعها الاستثنائي ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية لسوق الوقود، وتضمنت الأسعار الجديدة خفضاً يتراوح بين 14 و20% على البنزين والديزل وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي. وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدولية للأسعار بما يعزز استقرار السوق ويضمن توافر المواد البترولية لصالح المواطن والاقتصاد الوطني. في سياق متصل، قال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان إن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتنشيط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. أضاف رسلان في منشور على منصة إكس أن انخفاض أسعار المحروقات سيحفز الحركة الاقتصادية ويدعم الإنتاج وينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات والأسواق المحلية. أشار أيضاً إلى أن استقرار الليرة السورية لا يعتمد على السياسة النقدية وحدها، بل يرتكز أيضاً على اقتصاد منتج واستثمارات نشطة وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص. شدد أيضاً على أن كل خطوة تعزز الإنتاج الوطني تصب في نهاية المطاف في مصلحة استقرار الليرة. أضاف أيضاً وأن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية دعماً لمسار التعافي الاقتصادي.

0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من برلين الباحث الاقتصادي محمد علبي. مرحبا بك، وأرحب بالدكتور سامر قصار، مدرس في قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور سامر للحديث في البداية عن الأسس الفنية والاقتصادية التي استندت إليها اللجنة لاتخاذ هذا القرار فيما يتعلق بخفض أسعار المشتقات النفطية.
1: نعم، شكرا جزيلا للاستضافة أستاذة ديما. طبعا مثل ما لاحظنا، يعني وزارة الطاقة استحدثت لجنة من 4 أو 5 أيام، يعني لجنة دائمة لتحديد أسعار المحروقات، وهي اللجنة مكونة من خبراء من معظم أو مندوبين من معظم الوزارات ومن المصرف السوري المركزي، وزارة الصناعة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، ومصرف السوري المركزي. وإذا فالدراسة اللي تمت والقرار اللي تم اتخاذه هو مبني على إحصاءات ومبني على واقع اقتصادي حقيقي. طبعا بفضل الله، يعني بعد الهدوء العالمي اللي صار بعد الاتفاق المبدئي بين أمريكا وإيران وإلى آخره، انخفضت أسعار النفط الخام عالميا من 100 و100 وشوي دولار للبرنت، لوصلت لليوم ل 70 تحت شوي. فنحن عمليا عندنا انخفاض بحدود 30-32% بأسعار النفط عالميا، وهذا الشيء الحمد لله يعني بفضل يعني هالخبرة هي ووجود هاللجنة، زائد الشفافية المطلقة للحكومة، أنه دغري عكست هذا الانخفاض بأسعار منخفضة للمشتقات النفطية من بنزين ومازوت وغاز منزلي وإلى آخره، انخفضت بين مثل ما تفضلتي أستاذة بين 14 و20%، وهذا شيء مؤشر إيجابي جدا. أول شيء بيأثر هذا الكلام فورا بالأسعار، أو خلينا نقول سلة السلع والخدمات اللي بيستهلكها المواطن العادي إن شاء الله خلال فترة قريبة جدا. يعني فهو عالميا، يعني في دراسات بتقول كل 25% تغير بسعر المحروقات بيقابله انخفاض تقريبا 1% بالتضخم، يعني أو المستوى العام للأسعار. طبعا هذا حيكون انعكاسه عنا باقتصادنا أكبر بكثير، لأن اقتصادنا بيعتمد على الوقود الأحفوري بشكل كبير، ما في طاقة بديلة كما هو موجود باقتصادات أوروبا وأمريكا والاقتصادات المتقدمة. باختصار شديد، خطوة ممتازة مدروسة مبنية على أسس علمية اقتصادية وأيضا سياسة نقدية.
0: خطوة مهمة وجيدة بحسب ما يقول دكتور سامر. طبعا. أستاذ محمد، كيف تقرأ هذه الخطوة، وهل فعلا تكفي نسبة التخفيض المعلنة لإحداث فارق على أرض الواقع وأثر ملموس على مسألة التكاليف المتعلقة بالمعيشة والمتعلقة بالإنتاج؟
2: أولا مساء الخير لك وللمشاهدات والمشاهدين ولضيفك الكريم. بالحقيقة عندي شوية ملاحظات على الموضوع، يعني عندي ملاحظات على الشكل، عندي ملاحظات على القرار الاقتصادي، وعندي ملاحظات على سعر الصرف وارتباطه بالتسعير بهي الحالة. هلأ نحن في عنا أول شيء أنه شيء إيجابي أنه تشكلت لجنة دائمة لتسعير المحروقات. هذه خطوة مؤسساتية كثير منيحة، يعني هي من أفضل القرارات اللي صدرت خلال الفترة الماضية. هلا المشكلة انه بالشكل نحن بنعرف من هي اللجنة فقط السيد غياس دياب، اعتقد يلي هو معاون وزير طاقة لشؤون النفط، بينما تغيب بقية الاسماء، يعني ما بنعرف من مين هي مشكلة. صحيح انه مكتوب انه في ممثلين على وزارة المالية وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي، ولكن غير مذكور مين هنن. ايضا اللجنة ما حددت منهجية للتسعير، يعني لازم يكون في منهجية للتسعير، ما قالت شو هي العناصر اللي اعتمدت عليها، شو هو مثلا سعر النفط العالمي، هل هو سعر الصرف المحلي، هل هو مزيج من الأمرين، كيف بيأثر سعر الشحن، كيف بيأثر سعر الصرف، كيف بتأثر الضرائب، كيف بتأثر هوامش النقل، هي كلها ما يعني تبقى مبهمة. فبالتالي يعني في نوع من الشفافية، ولكن الشفافية منقوصة. البيان كمان تحدث عن معطيات فنية واقتصادية، كمان ما نشر ولا بيان عن هذا الموضوع. يعني للأسف نحن بنعرف أنه بسوريا حتى الآن نسبة التضخم ما عم يتم الإعلان عنها، فعلى أي أساس عم يعتمدوا، يعني أي بيانات، شو هي البيانات، ومين بحدد هاي البيانات. ف يعني كمان ما كان في ذكر صريح للآلية المعلنة، أو ذكر صريح لآلية معلنة لمراجعة التسعير. يعني مثلا هل هي راح تكون دورية، راح تكون أسبوعية، شهرية، عن تجاوز السعر نسبة معينة. فبالتالي هي أمور من حيث الشكل، هي ملاحظاتي يلا من حيث الشكل يعني على الموضوع.
0: ولكن هل تنظر إليها بأنها جاءت في توقيت مناسب؟
2: بالنظر الى انخفاض السعر العالمي بالتالي لازم تكون يعني اجت بتوقيت مرافق له بشكل مناسب، نعم، ولكن هل هي فعلا اعتمدت على السعر العالمي؟ انا اشك في ذلك، لانه اذا بنطلع على سعر الصرف على تحسن الليره خلال الايام القليله الماضيه بنشوف انه الفارق اللي هو بين 14 لل 20% على اختلاف سعر المشتقات بيكون غالبا يعني محسوب على تحسن سعر الليره وليس على انخفاض السعر العالمي. وبدنا ما ننسى انه كمان بيوم وليله على قوله ست ورده يعني تم رفع المحروقات في مايو الماضي من بنسبة 30%، اليوم عم يرجع بينزل بنسبة 14-20%، كان سعر الصرف وقتها ب 14,000، اليوم عم بينزل وسعر الصرف تقريبا 13، ففي فرق 1000 ليرة. ومثل ما قلت يعني انه الآلية ما واضحة وما في منهجية واضحة.
0: طيب ما رأي حضرتك
2: وجود لجنة او عدم وجودها ما كثير بيفرق؟
0: طيب اذا يعني التذبذب ربما في الأسعار، كل كما ذكر ضيفي بانها كل تقريبا اسبوع تتغير الأسعار، بناء على ماذا تم اتخاذ هذه الخطوة؟ الى اي مدى فعلا تعكس هذه نسب التخفيض التي حصلت على التطورات المتعلقة في أسعار التي شهدتها أسواق النفط العالمية؟
1: أوكي، سؤالي أستاذ.
0: نعم دكتور سامر.
1: أوكي، هلأ في ملاحظتين أساسيات. بداية الحكومة السورية ما رفعت أسعار المشتقات النفطية إلا بعد مرور شهرين ونيف تقريبا على الحرب اللي صارت بين أمريكا وإيران. كل الدول حتى الدول المنتجة نفطيا، المنتجة للنفط والمصدرة عفوا، كله رفع مباشرة ثاني ثالث يوم، وهذا الكلام ينطبق على كثير من دول الخليج وحتى أمريكا ذات نفسها. إذا بتطلع على السعر العالمي هلأ للبنزين 91 أو 90، بسوريا صار تقريبا دولار وفاصلة 5 تقريبا، بتركيا دولار فاصلة 4، بلبنان دولار 16، بألمانيا 2.05، فأكيد في شفافية. علما أنه سعر الخام برنت اللي هو أساس المشتقات النفطية كلها كان قبل الحرب 60 دولار، طلع للمية 107 دولار، فزاد تقريبا بحدود الـ 45%. نحن كحكومة ما زادت الأسعار 30% مثل ما تفضل الضيف الكريم إلا لبعد فترة، ظلت الحكومة عم تحمل هذا الفرق حماية للتركيبة الاقتصادية اللي عندنا، لأنه اقتصادنا نهم وشره يعني ومعتمد بشكل كبير على المحروقات والمشتقات النفطية. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني لجنة عمرها 6 أيام تقريبا بعد قرار سيد الوزير بإنشائها وإحداثها اتخذت هذا القرار. هلا اسماء الناس اللي تطلع باللجنه اكيد يعني هذا الشيء ممكن التعرف عليه بسهوله، يعني اكيد مو الاستاذ يعني نائب وزير الطاقه يعني هو لحاله اخذ قرار، اكيد في لجنه وفي ممثل عن مصرف سوريا المركزي، وهذا الشيء كثير مهم. يعني للمره الاولى بنشوف ارتباط قرارات المصرف سوريا المركزي والسياسه النقديه مع قرارات حقيقيه على الارض اللي تتعلق بتسعير المشتقات النفطيه، شيء رائع جدا. يعني هي خطوه بالاتجاه الصح، هي معنا كامله. نقطه مهمه كثير لازم يعني الجمهور يعرفها، انه سوريا الان تنتج نصف ما تستهلكه يوميا من المشتقات النفطيه وليس اكثر، ولذلك نحن نتاثر، يعني نحن بنستورد نص احتياجاتنا من المشتقات يوميا، فلذلك لما بيتغير السعر العالمي حكما نحن بده يتغير السعر المحلي، لانه نص تقريبا اذا مو اكثر شوي من استهلاكنا من المشتقات النفطيه اليوميه هي مستورده. نقطة صغيرة إذا بتسمحي لي بأقل من نصف دقيقة، استهلاكنا اليومي نحن من مادة البنزين على سبيل المثال هي 4 مليون لتر، 4 مليون لتر يوميا بسوريا. طيب الدولة خفضت سعر البنزين، خلينا نحكي البنزين ال 90 هو بحدود ال 2500 ليرة سوري. طيب هي الخطوة كان بالإمكان ما تتخذها الدولة، يعني خلينا نقول تأجل الموضوع، لكن مباشرة أتت بهذه الخطوة. هذا يعادل تقريبا 750 ألف دولار يومي فات على خزينة الدولة، كان بإمكان الدولة ما تنزل السعر، وطبعا الاستهلاك يمشي والأمور تمشي، لكن في نظرة استراتيجية تنموية بعيدة المدى للدولة. يعني الدولة ضحت ب 750 ألف دولار يومي من إيراد ممكن كان يدخل ويرفض خزانتها في مقابل تخفيض أسعار المشتقات النفطية اللي له أثر مثل الدومينو إفكت، مثل أثر متواتر على كل القطاعات. يعني مثلا قطاع النقل 50% من كلفته هي من المحروقات، قطاع الزراعة 30-35%، قطاعات الصناعة بالذات يعني بين عندك 40%، هذا كله حينعكس إن شاء الله.
0: هذا ما الانخفاض إليه. كيف تنظر إلى هذا الانعكاس أستاذ محمد؟ فعلا هل سيؤدي خفض الأسعار إلى وجود أثر ملموس على السوق المحلي؟
2: هلا بصريح العبارة يعني مثل كل القرارات الحكومية للأسف بغيب دائما شيء أساسي فيها واللي هو مؤشرات الأداء. يعني ما في مؤشرات للأداء بيكون بأي قرار حكومي اقتصادي شو ما كان يكون. يعني مؤشرات أداء يعني مثلا بتقول لك الحكومة إن احنا بنتوقع انخفاض بكلفة النقل بنسبة كذا خلال الفترة كذا، انخفاض تكلفة الانتاج الزراعي بنسبة كذا خلال الفترة كذا، فالمواطن بيصير عنده معرفة بهاي الأمور وبالتالي بيعمل حساباته على هالأساس، التاجر كذلك الأمر، المنتج كذلك الأمر. وبيصير فينا نحن نعمل مثلا توقعات لانخفاض معدلات التضخم مثلا شهريا بنسبة كذا أو كذا. كويس، يعني الأستاذ هلا ذكر أرقام جيدة، بس الحقيقة أنه دائما عم يكون يعني في تخبط بين تسعير بالليرة، بين تسعير بالدولار، بين ساتكوب أوقات بتسعر بسعر السوق السوداء، بين يعني في كتير تخبط بهي الأمور. ما عم يكون في لحد الآن سياسة مستقرة عم بتمشي عليها القرارات الحكومية أيا كانت، وبالذات بما يخص أيضا مؤشرات الأداء. شيء آخر أيضا، يعني ما عم يكون في سياسة اجتماعية مرافقة. يعني مثلا اليوم أنا لما عم نزل سعر المحروقات، فأنا متوقع أوريدي أنه تعرفة النقل الجديدة رح يجب أنها تنزل. فأنا بقول مثلا ابتداء من الأسبوع القادم نزلت تعرفة النقل كذا. المشكلة أنه هي الأمور غايبة. طب
0: برأيك أين تكمن المشكلة؟ ما الأسباب وراء ذلك؟
2: الأسباب وراء ذلك أنا برأيي الشخصي أنه لحد الآن في غياب وضعف شديد جدا في مسألة البيانات، يعني توافر البيانات، وفي ضعف أيضا بمسألة الشفافية. يعني لحتى منكون واضحين، امبارح المصرف المركزي أو اليوم بعتقد رفع سعر الصرف الرسمي ل 12200 أو 300، ونزل هامش حركة السعر 3%. هلا القرار قد يكون له مسوغات نقدية، بس يعني اليوم أنا لما بدي أخذ هيك قرار بدي برره، ما فيني بكل قرار من القرارات أطلع وأقول بناء على مقتضيات المصلحة العامة. شو يعني بناء على مقتضيات المصلحة العامة؟ طيب. وين التشاركية؟
0: طيب.
2: وأيضا هذا بيأثر على المنتجين، بيأثر على المستثمرين، خصوصا تقلبات سعر الصرف. يعني المستثمر يلي عم يجي بيحط $100 بسوريا، بدي أقول فقط $100 استثمار في سوريا، عم يخسر خلال أيام 20-30% منه، أو بيرجع بيكسب. ففي تقلب كتير كبير ما عم يساعد أبدا لا البيئة الإنتاجية ولا أيضا جذب في مسألة بيئة الاستثمار، تحسين بيئة الاستثمار. فأنا عم شوف أنه في تطور، في تحسن، في محاولات لحتى نعمل عمل مؤسسي بشكل أفضل، بس حتى الآن للأسف يعني بعده منقوص بكثير جوانب.
0: ما رأي حضرتك دكتور سامر فيما يتعلق بغياب الشفافية، ضعف البيانات؟ ذكر أيضا مسألة التذبذب في الأسعار، يعني سياسة التسعير المرنة، المراجعة الدورية للأسعار بدلا هذه السياسة، بدلا من الاستقرار طويل الأمد للأسعار. تفضل.
1: 100%. ما تفضل فيه الأستاذ محمد هو المعايير الدولية للاقتصادات الأولى في العالم لإدارة سياسة النقدية وإدارة سياسة. مثال مثلا ببنك إنجلترا المركزي، بتفتح الويب سايت بتشوفي أنه معدل الفائدة أو معدل التضخم عفوا ما بيتجاوز 2%، ما بصير ينزل تحت 2% ليصل للواحد، ما بصير يطلع فوق 3 وإلا بتحاسب الحاكم. أوكي فاين، هو هذا هدف كتير سامي وكتير ممتاز، لأنه المصرف المركزي بيكون عم يدير توقعات، وهذا ما يفعله المصرف المركزي حاليا. ضعف البيانات عنا لسبب بسيط، نحن البلد يعني الحكومة الجديدة ما استلمت سويسرا، الحكومة الجديدة استلمت بلد مهدم مخرب فيه فساد 60 سنة. معلش لحظة شوي أستاذ بعد أمرك، بالسنة الأولى لابد من إرساء الأمن، بالسنة الثانية واللي بعدها بتبلش تحقق استقرار بسعر الصرف مشان تجذب استثمار، بالسنوات الثالثة والرابعة بتبلش تجيب الاستثمارات وتبلش تعمل تنمية، من السنة الرابعة الخامسة وطلوع بتبلش تحصد ثمرات التنمية وتصدر منتجك. فالعملية بدها تدريج استاذ محمد، وانت اكثر حدا مطلع انا متاكد يعني بوجودك باوروبا بهذا الامر. انت بتعرف حضرتك المانيا استهلكت اكثر من 10 سنوات لوقفت على رجليها كدولة يعني، وكبلشت عجلة الصناعة تدور فيها. نحن بسوريا بفضل من الله عز وجل حسية والمناطق الحرة بحلب والمناطق الصناعية عفوا بلشت كلها ترجع. إذا بتشوف المنطقة الصناعية بحلب الطلبات اللي عم تتقدم عليها، في دائما في 50 طلب لقدام لسه عم يندرس. يعني الحمد لله رب العالمين خبرات السوريين اللي طلعت لبرا رجعت صناعة.

0: نشرة سعر الصرف الرسمية بيعطي هوامش للبنوك تتحرك. الشيء الإيجابي هلأ إذا ملاحظ أنه سعر الصرف السوق السوداء وسوق الموازية نزل، وسعر صرف السوق النظامية اللي بيعلنها المركزي طلع، فالمركزي عم يحاول يقضي على الفجوة ما بين السوق الغير نظامية والنظامية، وهذا أهم معيار وأهم أساس. مثل ما تفضل الأستاذ، أنا بحط $100 بدي أعرف حالي عم بخسر 20% ولا 24%، كيف بدك تحقق هذا الشيء ببلد طالع من أزمات ومن فساد ومن 60 سنة رشاوي ومن إجرام مو معقول؟ بدك تشتغل خطوة بخطوة. الخطوة الأساسية والمهمة اللي عم يشتغل المركز هي ردم الفجوة ما بين السوق الغير نظامية أو الموازية والسوق النظامية بهالحركة اللي عم يعملها، شيء منيح كتير. نحن ما بيهمنا سعر الصرف يكون 13 ولا 14، بيهمنا استقرار سعر الصرف.
1: ولكن دكتور سامة، فيما يتعلق بآلية التسعير الدولية، إلى أي مدى تساهم فعلا في منح هذا التوازن ما بين التكلفة وما بين الإنتاج، المرونة في التسعيرة؟
0: نعم، نحن بلد، مثل ما تفضلت، سؤال جدا مهم. نحن بلد ما زلنا مستورد، نحن لسنا بلد مصدر كألمانيا والاقتصادات الأولى في العالم حتى نقدر نطبق المعايير الدولية علينا. أنا مالي يابان، مالي ألمانيا، لكن إن شاء الله حصير بهذا الشيء، يعني وهذا الشيء متوقع خلال 10 سنوات، هذا بالتفاؤل بإذن الله. النقطة المهمة بالموضوع أنه أنا بالنسبة لي كاقتصاد، كوني أعتمد على الاستيراد بمشتقات النفطية ومواد الأولية ومدخلات الصناعة بنسبة كبيرة، فأنا حكما متعرض لتذبذبات الأسعار المستوردة، يعني تضخم مستورد إجباري بده يكون عندي. نحن الحكومة شو عم تساوي هلا؟ نطلع على قطاع النفط مثلا، عم يصلحوا حفارات بخبرات محلية، مثل هاي الحفارة أورال 2 اللي صلحوها بخبرات 16 يوم صلحوها، بلشت شغل، عملوا اتفاقيات مع شيفرون، مع اتش كي ان الشركات الأمريكية. استاذ يوسف قبلاوي مدير الشركة السورية النفط بأمريكا عمل اجتماعات مع كبرى الشركات، في شركات هلا طلعت من الاتفاقيات النظرية اللي الموقع على الام او يوز، هلا اخذت بلوكات وبلشت تشتغل. طلعوا على مرفق اللاذقية، يعني مينا بانياس صدر 600,000 طن من النفط الخام بشهر حزيران فقط، هو جاي يعني من العراق، هذا ثالث اكبر مصدر بشهر حزيران للنفط الخام او زي ما يسمى الزيت الثقيل بعد السعوديه وسلطنه عمان. هي سوريا، هذا هي احصاءات عالميه، هي مو من عندي. هيفا شفافيه باذن الله، نحن عم نتجه بهذا الاتجاه. الحكومه قررت تاخذ قرار بالشفافيه، هلا تطلع ما في قرار بزياده اسعار، بزياده الرواتب، بسياسه الضريبيه الجديده الدكتور ياسر برني، يعني كله عم ينحكى على الاعلام، ما في شيء مخبى. نحن بهمنا ناخذ شفافيه، نحن ما لنا بيرفكت هلا، نحن عم نطلع خطوه خطوه. ليش؟ لانه المستثمر الخارجي وحتى السوري المهاجر العائد للبلد ان شاء الله بده شفافيه مثل ما الاستاذ محمد، لكن نحن عم نشتغل على الموضوع بتدريج وخطوات ثابته، وخطوات صغيره ثابته باتجاه هدف محدد ان شاء الله.
1: طب هل يعني استاذ محمد، هل برايك خفض اسعار المشتقات النفطيه فعلا سيساهم في دعم الانتاج، سيكون له اثر فعلي على ارض الواقع في السوق المحليه؟
2: شك بلا شك، يعني مثل ما تفضل الاستاذ، النفط يدخل في كل المجالات الموجوده بسوريا بسبب يعني الاعتماد الكبير عليه وقله مصادر الطاقه البديله بالمقابل. بس يعني انا بس تعليقا على الموضوع، انه الشفافيه ما انا فقط انه انا بحكي عن القرار بعد ما اتخذه، انا بدي اتشارك بالقرار مع هيئات واضحه، يكون مثلا فيها نقابات، يكون فيها ممثلين عن عن عن عن المجتمع المدني، عن مؤسسات المجتمع المدني اللي هي نقابات وغرف تجاره وصناعه. بده يكون في عندي انا اليوم، ما دامني عم ابني هذا الاقتصاد، معناها لازم ابني على اساس مؤسسي نظيف. ولمنا نرجع على تفريخ اللجان، لانه تفريخ اللجان هذا شيء عمله بشار الاسد على مدى ال 25 سنه اللي حكم فيها. فاذا بدنا نضلنا عم نفرخ لجان بدون ما نقول نحن عم ناخذ هذا القرار بتشاركيه وعم ندرسه وعم ننشر محاضر اجتماعاتنا او عم ننشر على الاقل الدراسات اللي اعتمدنا عليها. يعني امبارح اللجنه اصدرت توضيح مره اخرى خلال اعتقد ليلا، يعني رجعت قالت انه نحن اخذنا هذا القرار بناء على الدراسات. طيب اين هي الدراسات؟
1: طب الان يعني الان ما الاجراءات يعني التي يجب ان ترافق هذا القرار لتنعكس فعلا بالايجاب على السوق المحليه وعلى المواطن ايضا؟
2: يعني للاسف ما دامنا نحن ما بنعرف على اساس اي منهجيه اتخذ القرار، ما بنعرف يعني اذا كان هذا القرار قابل للاستقرار ولا ما هو قابل. فإذا كان مأخوذ على أساس سعر الصرف، فمعناها بكره لما بيرتفع سعر الصرف مره ثانيه بيرجع بيرتفع معه بترجع

0: ترتفع مع أسعار المحروقات مرة أخرى بنفس النسبة. أما إذا كان متخذ على أساس سعر النفط العالمي يعني لازم يكون ينزل خلال الأيام القادمة إذا إن شاء الله كمان تم يعني استقر التفاهم اللي تبلور هلا مؤخرا بين إيران وأمريكا، لازم ينزل أكثر من هيك. فإن شاء الله يعني نحن أنا بتمنى إنه يستقر السعر. المشكلة ما أنا دائما سواء سعر الصرف ولا سعر المحروقات دائما بيكون المشكلة في عدم استقرارهم، ما أنا المشكلة دائما بالسعر نفسه. يعني لما بكون التاجر كل يوم عم يعرف تقريبا
1: شكرا.
0: انه عم يكون في فارق هامش سعري 1-2% غير لما عم بيفرق السعر بين يوم وليله 14-15%.
1: نعم، اشكرك جزيل الشكر ضيفي من برلين الباحث الاقتصادي محمد علبي، والشكر ايضا لضيفي دكتور سامر قصار مدرس في قسم المصارف بكليه الاقتصاد في جامعه دمشق، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا.
1: نسلط الضوء مشاهدينا في محورنا على رأس الساعة القادمة على ورقة لا مانع الأمنية وتأثيراتها على بيع وشراء الأملاك، ابقوا معنا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: تحولت وثيقة لا مانع اللازمة لإتمام عمليات البيع والشراء العقاري إلى عائق يمنع كثيرين من بيع عقارهم أو يؤخره في ظل الوقت الذي يستغرقه استخراجها من الدوائر الحكومية، في وقت اعتبر فيه كثيرون أن هذه الوثيقة مشابهة للموافقة الأمنية التي كان يفرضها النظام المخلوع.
1: يتصاعد الجدل في سوريا حول وثيقة لا مانع التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب والرسوم كشرط لإتمام عمليات البيع والشراء العقارية، بعدما تحول التداول إلى عائق يعترض سير هذه العمليات ويضع المالكين بين حقهم في التصرف بملكياتهم وتعقيدات الحصول على هذه الوثيقة. كثير يشبهون وثيقة لا مانع إلى الموافقة الأمنية زمن النظام المخلوع التي منعت الآلاف من بيع منازلهم وعقاراتهم، إذ بدأ العمل فيها العام الماضي كشرط إلزامي لإجراء عمليات البيع والشراء العقاري، ويتم إصدارها في مديريات المالية ودوائرها، وتكون صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ صدورها. بحسب شكاوى متداولة، لم تعد ورقة لا مانع مجرد إجراء تنظيمي، بل تحولت إلى عقبة تعطل بيع وشراء العقارات، وأفرزت شبكة من السماسرة والمتنفذين الذين يطلبون مبالغ مالية كبيرة لاستخراجها رغم كونها حقا قانونيا، في وقت ينتظر فيه البعض أشهرا للحصول عليها، بينما تبقى طلبات أخرى معلقة أو دون نتيجة. ووفق مراجعين لدوائر المالية، فإن التأخير بمنح الوثيقة يرجع إلى التدقيق في معلومات تخص أصحاب العقارات منعا لتهريب أموال وملكيات فلول النظام المخلوع. وفي المحصلة تبقى ورقة لا مانع موضع جدل واسع بين هدف ضبط الملكيات وتعقيد الإجراءات، في حين ينتظر الملاك حلولاً توازن بين حماية الحقوق وتيسيرها دون عوائق مرهقة.
0: حول هذا الموضوع رحب بالمهندس عماد الدين شخيفة، خبير في التقييم العقاري، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأرحب بعلي ياسين عمر، رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ علي ياسين للحديث عن الأساس القانوني وراء هذه الورقة، ورقة لا مانع في مسألة المعاملات في نقل الملكية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم. هي ورقة اللامانع هي شيء قديم موجود بكل الأنظمة، موجود ولا زال موجود. هو هذا في يعني في عنا أسباب موجبة إلى في إشكالية، في اقتراح حلول. الأسباب الموجبة هو نحن عنا أول شيء الحفاظ على الأمن العام وضبط العمليات التجارية، 2 منع الأنشطة التجارية والإجرامية وحماية الحقوق القانونية، و3 حفظ الأصول العامة. يعني نحن عنا مثلا هي اللامانع يفترض تكون موجودة بالعموم موجودة، لأن الدولة هي يعني من الأسس السيادية تبعها ببعض المناطق، مثلا المناطق الحدودية ممنوع تملك أو مو ممنوع، حصر أو ضبط عمليات التملك ضمن ضوابط محددة حتى ما يصير في عنا تغيير ديموغرافي. هي واحدة من الأشياء.
0: يعني هل يمكن القول يعني بأنها امتداد الموافقات الأمنية السابقة في عهد النظام المخلوع، أم الآن تختلف الصورة؟
2: ما لا تختلف، بس نحن يعني نجم عنا عن الحرب. هاي في مجرمين حرب وتجار، فهدون تملكوا أموال، وهي الأموال هاي واستولوا على عقارات، وهذا الموضوع هذا يفترض هاي الأموال تعود للشعب السوري للتعويض عليه بما خسر من خسائر وأرواح وعقارات. هاي واحدة. واثنين مشان تهريب الأموال. 3 في أنشطة إجرامية صارت، التحقق من خلفية أطراف البيع، لأن إذا بنفتح الموضوع الباب على مصراعي هدول مجرمين الحرب والفلول السابقين والتجار الأزمة، يعني اللي كانوا تجار الحرب من تجار المخدرات وما شابه ذلك، هدول بالنسبة لنا. وفي عمليات غسيل أموال كانت نتيجة الأمر هذا، فهي حتى لا تتهرب الأموال وترجع يعني مصادر لمصادر الصحيحة، وهي ممكن تكون عملية من عمليات جبر الضرر والتعويض على الناس اتضررت من هاي الحرب. هذا واحد من الأشياء. حماية الحقوق القانونية، ضمان سلامة العقود وحماية أملاك الغائبين والمفقودين. في غائبين ومفقودين تهجروا، وفي منهم مفقودين اللي راحوا بالسجون، هاي في لهم أملاك تم الاستيلاء عليها بطريقة أو أخرى، كمان هاي واحد من الحمايات. يعني يفترض البيع والشراء يكون له ضوابط، هاي بكل أنظمة بالعالم موجود هذا الشيء. يعني نحن نفتحه على مصراعيه من الخطأ ونقيده بالتمام.
0: طيب، هذه النقطة أود التطرق إليها مع ضيفي سيد عماد. إذن هي ضوابط للشراء والبيع، وهي حماية للملكية وليست عقبة أمام عمليات البيع والشراء. كيف نرصد وإياك كيف انعكست هذه الخطوة على مسألة على حركة البيع وعلى حركة الشراء فيما يتعلق بالعقارات؟
3: بالنسبة لحركة البيع والشراء، حتما أي قيود بتعيق الحركة البيع والشراء، لكن هل نرجع بالأساس، نحن إلى أساس الحركة وأساس القيد، هل هو ضروري أو غير ضروري؟ هو بالأساس الدولة حقها تصون حق الملكية وتحارب الفساد اللي نحن عشناه خلال الفترة الماضية. هلأ بالأساس هو السماح بالحق الملكية، بالسماح لكل شيء بدون أن يكون عليه رقابة. لكن نحن الفترة الماضية، الحقبة الماضية اللي عشناها سابقا، خاصة 14 سنة الأخيرة، هلأ 14 سنة صار فيه ممارسات من النظام السابق أجبر الناس على البيع، انتهبت أموال عقارات بأشكال مختلفة. أجل لا مانع، هو نتيجة هو نتيجة، مو هو عبارة عن، هو نتيجة للممارسات السابقة، وهو ضروري لحماية الملكيات الناس اللي تملكت بيكون بدون وجه حق. لكن ما هو عائق؟ بيكون عائق إذا كان يتمارس بدون ضوابط بالدولة. يعني أي أمر يحتاج إلى آلية وإلى ضابطة حتى ما يسيء استعماله، وحتى يبعد السماسرة عن هالموضوع بالذات. فأنا برأيي هو ضروري، ولكن المفروض الدولة تحط له ضوابط وآلية بحيث ما يكون مجال فيه الاستثمار. يعني مثلا قدمت معاملة للنقل الملكية رقم 50، ما يجي واحد رقم 90 بعد يومين يجيب موافقة وأنا ساعتها بستنى. فالآلية بتطمئن الإنسان أو بتطمئن المواطن أنه حقك محفوظ وما في داعي للسمسرة. لكن أنا أجاني هلأني، أنا جاي على الاستوديو، أجتني رسالة من سانة، من تصريح نور الدين بابا وزير الداخلية، متحدث وزارة الداخلية، عم بيقول أن وزارة الداخلية أنهت حالياً كل بياناتها الاحترازية والإشارات منع التصرف على العقارات، وحالياً أصبح المواطن بشكل يعني مدة بسيطة بحسن يحصل على اللامانع. طبعاً الدولة هي عليها يعني ضغوط، عليها أعمال كثيفة لحتى توصل لخدمة المواطن. بتصور إذا هالرسالة اللي أجت حالياً صحيحة أو يعني واضحة بتسهل من حصول اللامانع. بس هو المفروض الدولة يعني تحطت آلية وتنشرها بالتلفزيون بوسائل الإعلام أن المعاملة بدها 20 يوم، تتفق وزارة الداخلية مع وزارة العدل ما هو المدة الطبيعية لإنجاز اللاحكم عليه اللامانع.
0: طيب
3: هيك بطمئن المواطن.
0: عملية
3: أما بدون، أما بشكل مبهم يعني مو مزبوط.
0: طيب ما رأي حضرتك سيد علي فيما يتعلق بالآلية المعتمدة لمسألة استصدار هذه الورقة؟ ولكن قبل ذلك أود التطرق، وخصوصا هنالك جدل واسع حيال هذه الورقة، ورقة لا مانع، إلى أي مدى فعلا يمكن القول بأنها تتوافق مع القوانين أو مع حق المواطن في مسألة التصرف بأملاكه مع القانون الذي يكفل حقه في مسألة العقارات؟
2: الموضوع هذا يعني الإشكالية هي الواضحة، أنه هي عملية التأخير. عملية التأخير هي ناجمة يعني في عمليات بيع صورية. يعني نفترض سين من الناس من الفلول من التجار اللي كان هو متورطين، هذا قام بنقل الملكيات تبعه خلال هالسنة ونص لعدة أشخاص وهمية، فهذا بيع صوري. هاي واحدة من الأشياء هاي يلي عم بتعاني منها الحكومة لسه ما ضبطتها، ويفترض يصير في تحديثات بالبيانات بشكل لي. وفي خطأ بالآلية، يعني نحن خطأ هذا بنعتبره إشكالية. نحن مو ضد ورقة اللامانع أو هي، وهذا أمر من الأمور السيادية للدولة لتنظم عمليات البيع والشراء مثل ما حكينا سابقا، حتى ما تكون مفتوحة على مصراعيها، مما تشكل، لأن نحن مع أنه الواحد حر بالتصرف بأملاكه الإنسان العادي الطبيعي. أما الإنسان المجرم يلي متورط بالدم يلي
0: كان، ولكن اشتراط لا مانع تشمل الجميع،
2: بيشتغل بتجارة
0: بالتالي إلى أي مدى تتوافق مع حقوق
2: تشمل
0: المواطن؟
2: الجميع إن احنا هلا نحن هاي كانت موجودة سابقا وموجودة بكل الدول هاي الموضوع هذا إنه الموافقة الأمنية، خاصة إنه نحن بس ما قلت لك في إشكالية وعملية التأخير بالوقت، وفي إشكالية أخرى إنه أنت بتروحي تعملي معاملة كاملة آخر شيء بتجي لا مانع، هذا خطأ. نحن بعد ما نكون ماخذين قرار حكم ورحنا ننفذ بالطابو أو بالمالية بيجي آخر شيء، يعني بعد ما تعذب هالعذاب الواحد كله بتجي إنه لا مانع إنه أو يجي يوجد مانع. فهي نحن الإشكالية هاي يفترض يكون، يعني يا ريت يكون في ربط حكومي بين المالية الطابو وزارة العدل للأماكن اللي بيتم فيها فراغ. الربط هاي يعني شلون نحن بنروح بنقدم على خدمة المواطن، بدنا مثلا إخراج قيد نفوس يتقدم يطلع مباشر فورا، يعني إنه نتمنى إنه يصير في تنسيق بين هالوزارات هاي، بين نقابة المحامين، بين وزارة العدل، وزارة الإسكان، الطابو، المالية، لإيجاد آلية معينة، ويكون يعني إنه لا مانع هو على الشخص وعلى العقار. أنا بدي أشتري عقار فرضا مباشرة، أنا روح مثلا على خدمة المواطن أقدم أنا بدي أشتري، أنا شاري من فلان فلان بدي أشتري ورقم العقار كذا، أقدم هالمعلومات الواحد، ويفترض يعني إنه ما تتجاوز 72 ساعة.
0: طب لماذا تستغرق يرجعوا لمراجعهم طويل وبعض الحالات رفضت الطلبات؟
2: هلا الرفض في ناس عليها احكام، في ناس مطلوبين، في ناس تجار اسلحه، تجار دم، تجار مخدرات. هاي نحن كنا من الدول اللي كان فيه هي مقر وممر ومركز يعني لا لا لا للمخدرات، ففي اموال كثيره هاي هون نجم عنا. هاي حتى كان في يعني شراء، عمليات شراء او عمليات استيلاء بطريقه غير مباشره على بعض الاموال، يعني حتى في ناس مفقودين او غائبين راحت أموالهم، تزورت عقود يعني وما شابه ذلك. يعني هاي إجراءات يعني.
0: طيب فيما يتعلق بتأخير يعني إصدار لا مانع لأشهر، ما الأسباب وراء ذلك؟
2: هاي الأسباب هن بدي يعني نسأل هاي وزارة المالية والطابو، يعني هي الجهات المختصة، يعني هن من عندهم هن. أحيانا الدراسة أحيانا الشخص بيكون إنه له عدة إشكالات، يعني هذا متفرع عنه، هو سين من الناس هو الأساس، بس في خلفه أشخاص 20-30 واحد 50 واحد فرق العقارات باسمهم، عمليات تهريب أو عمليات بيوع صورية. هاي عمليات البيوع الصورية هي اللي عم تحاول الدولة تضبطها، يعني ضبطها مو بالأمر السهل.
0: طيب إلى أي مدى تعتقد أستاذ عماد هذه المشكلة فيما يتعلق باستصدار هذه الورقة تؤثر فعلا ويكون لها تأثير سلبي على سوق العقارات؟
3: سوق العقارات مرتبط دائما بحركة متداولة في البيع والشراء، فكل ما كان البيع والشراء سريع كل ما كان العجلة قائمة ودائرة بشكل جيد، وهذا بيأثر على كمان نفس الشيء على الاقتصاد الوطني وعلى الناتج المحلي، كله عليه ضرائب ورسوم، وهذا كله بضل تحصيله بالدوائر المالية. لكن تعقيبا على سؤالك الأستاذ علي مشان موضوع تأخير اللامانية، هو الواقع التأخير لا مانع يعني مثلا مثل لموضوع المحاكم. المحاكم هي وسيلة نقل بيع ملكية، نقل ملكية من شخص آخر، مثل الدوائر المالية، مثل الدوائر العقارية. المفروض الدعوة لا تقبل في الدوائر القضائية حتى ما يكون في معارضة بين حكم قضائي وما تنفذ حكم قضائي. أنا كخبير عقاري المفروض يكون في تعميم من وزير العدل على كافة الدوائر المحاكم العقارية، انه من الموجبات للدعوة، من المرفقات الأساسية لما بقدم المحامي بدعوته لتثبيت ملكية بيع او شراء، بتوجه المحكمة كتاب باللا مانع بين البائع والشاري، بتحدد هوياتهم، وبتوجه عن طريق وزارة العدل او طريق القصر العدلي. المفروض تكون في مهل محددة هون ترجي جواب حتى تمشي الدعوة. اما انه نصدر قرار حكم وبعدين ما يتنفذ، هذا بيأثر على هيبة الدولة. احكام قضائية المفروض تتنفذ حتى ما نفوت نحب بهالمجال هذا، انه حكم قضائي ما تنفذ، مفروض قبل ما تسجل الدعوة او تسير فيها تتوجه من المحكمة كتب للدعاوي لتثبيت البيع مشان حصول على لا مانع، حتى يكون اجراء القاضي القضائي متكامل مع كامل الاجهزة الدولية. اما ما وصل لمرحلة النهاية وروح على دوائر مالية اطلب اللا مانع، هذا بيحرج الدولة. برجع بأكد شيء ثاني اساسية انا مشان موضوع التأخر باللا مانع، اللي بأثر هذا فيه عليه ابتزاز كبير وفساد. بالنتيجة الناس بتطلع على مصالحها. هلأ في في النتيجة الكم الأكبر بالدولة السورية عندها يعني الناس عاديين ما عندهم ممارسات خاطئة ولا عندهم كذا. فالمفروض الدولة بالذات تعطي أهمية قصوى لموضوع تحط كادر كبير وفني دقيق مشان إنجاز الموضوع اللامانع. إذا تأخرت بعض المعاملات لأمور اعتبارية لكن الكم مفروض يكون له أسس صحيحة ويتنفذ بمعايير دقيقة وما يكون في تأخير حتى ما يكون في ابتزاز.
0: برأيك هل هنالك مخاوف بناء على هذه يعني هذه الورقة هل سيكون لها تداعيات ربما سلبية في حال مسألة التأخير في استصدار هذه الورقة؟ هناك مخاوف من تنامي ربما الرشاوة أو حتى تتعلق بوساطات نتيجة تأخر هذه الورقة؟
3: تمام. أي موضوع إذا ما له ضوابط ما بيحقق الغاية المرجو منه. لما تجعل الضوابط هي مقبولة وصحيحة وصل الغاية المرجو منها، أي أمر آخر ما بوصل الغاية بيعطي عكسه أحيانا. فالمفروض إن حتى ما نصل لهالمفاضلة هي بين الصح والخطأ نحط بأساس المعايير والضوابط الصحيحة وتكون علنية، تتفق وزارة الداخلية مع وزارة العدل ومع وزارة المالية حول موضوع اللامانع وكيفية آلية استخراجها وما هي المدد اللازمة لها. إذا تأخرت قسم من المعاملات البسيطة لناس اعتباريين بشكل معين ما بيأثر على الكم الكبير للناس، هذا ما بيعطي ضجة ولا بيعطي ابتزاز. أما يصير الكل بيتأخر على الكامل وبلا مبرر هاي مشكلة، هاي بتعطي تساؤلات. فالأفضل نحن نكون يعني شفافين بالموضوع هذا لأنه هاي مصالح الناس. ودائما أساس يعني بالنسبة للحكومة أو الدولة دائما الملك والحقوق المصانة هذا أساس الملك، أساس هيبة الدولة يعني تحمي مواطنينها وأملاكهم. فأنا إذا مارس أملاكي بشكل معين متأخر هذا ما بيناسب الناس يعني أي مشكلة كبيرة يعني. فمفروض تعطي الدولة عناية للموضوع هذا وتعالجها بطريقة آلية صحيحة ومعلنة.
0: طيب
3: حتى تقطع دابر الابتزاز.
0: برأيك السيد علي هل هنالك معايير معينة واضحة لفعلا وضع ضوابط وحتى آلية تعتمد استخراج هذه الورقة؟
2: مثل ما تفضل الأستاذ يعني احنا في يفترض يعني يكون في اجتماعات، هن في دائما في تعليمات وتحديثات يعني على ضوء الواقع عم يتم التحديث وتحديث المعلومات والتعليمات. يعني آخرها كانت تعميم رقم 18 عام 2026 الصادر عن وزير العدل بخصوص أن المحكمة تعمل إجراء كشف حسي والتحقق تحقيق محلي هذا، فهذا ممكن يعني يطيل بالمدة. نحن بنقترح أنه إنشاء لجنة مشتركة من المحامين من وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية والسجل العقاري لمناقشة هذا الموضوع وإيجاد آلية. هلأ نحن في عنا قوائم ممنوعين من التصرف، هلأ نحن أي معاملة عقارية بس نوصل لمرحلة الطابو المشكلة صار فينا أنه نحن بعد ما خلص كل الإجراءات في شعبة اسمها شعبة الممنوعين بالتصرف، هي موجودة بوزارة المالية وموجودة بالسجل العقاري. هي تفعيلها بشكل أكبر يعني عمليات إنشاء لجان، عمليات جرد وحصر للمتورطين بالأعمال الإرهابية الإجرامية، الأنشطة يعني اللي فيها غسل أموال وتحديثها كل فترة وفترة.
0: وحتى
2: يعني
0: الآن إلى أي مدى نجحت هذه الإجراءات في المتابعة؟
2: هلا يعني عم تطبق كل يعني هلا نحن كل دائما يعني كل موضوع عم بيكون في إشكالية، الإشكالية عم تنتشر بسرعة وعم توصل للجهات المختصة، والجهات المختصة عم تعمل يعني على تخفيض نسبة الإشكال يعني قدر الإمكان ومحاولة تجاوزه. هلا يعني في بعض اللا مانع بالمالية بتروح خلال 48 ساعة بتاخديها بعض منهم يعني عرفت شلون. في بعض الإشكالات هي بتاخد وقت أكبر. نحن بنتمنى أنه يكون في مراكز مثل مراكز يعني نفاذ نقول أو مثل شلون خدمة المواطن يكون في شبكة، هالشبكة بمجرد نحن مثلا بدنا نرفع دعوة تكون لا مانع مثل ما تفضل الأستاذ هي من الأوراق المطلوبة أثناء قيد الدعوة أو خلال 3-4 أيام من قيد الدعوة أو المعاملة. يعني مجرد ما أعطينا اسم البائع، اسم الشاري ورقم العقار تمام. لأن أحيانا بيكون منع على عقار، لأن أحيانا بيكون هذا عقار في جزء منه للدولة، نفترض عقار 100 دونم بيكون مثلا 25% منه باسم الجمهورية العربية السورية، فأنا إلي حصة سهمية 100 سهم المئة سهم هاي ببيع أربع وجوه، مرة ببيع هون القطعة ومرة ببيع بأملاك الدولة. فهذا الموضوع يعني كتير دقيق وبده يعني بده إجراءات معينة ضبط.
0: ما طبيعة هذه الإجراءات يعني ما بين هذه الإجراءات المفروضة الآن، كيف يمكن تحقيق الموازنة فيما يتعلق بحقوق الملكية الخاصة والعامة وفيما يتعلق أيضا بعدم تعطيل حق يعني المواطن؟
2: إيجاد ضوابط يعني توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، يعني أنه ما يكون الوقت طويل، يعني إيجاد آلية ما يكون وقت طويل. وقلت لك هي موجودة هلا، نحن بعض الموافقات اللا مانع دغري خلال 48 ساعة بتطلع بالمالية، يعني ما في مشكلة. بس عم يصير أنه أحياناً عم تنطلب هي اللا مانع آخر المعاملة، يعني بعد ما أكون أنا مشيت بالمعاملة وانتهيت وصلت آخر مرحلة، بيجي أنه سين من الناس ما عليه موافقة، بتكون راح تنكبت المعاملة على الفاضي. فنحن نتمنى أن يكون أول إجراء، يعني أنا مثل وقت ما بروح بطلع عقيد عقاري تمام لشوف شو الإشارات الموجودة عليه، أتمنى أنه كمان يكون أنه هذا الشخص اللي بيشتري منه أنا البائع يكون في له لا مانع، يعني لا مانع على الشخص بذاته وعلى العقار بذاته. تكون أول ورقة أنا عفرض بدي أعمل عقد بيع معك، فأنا بدي أعمل لا مانع منك، يعني عرفتي أنه أقدم اسم الأستاذة ديما الأنسة ديما والعقار رقم كذا، يعطوني لا مانع بكمل عقد البيع تبعي وباشر إجراءاتي، وما تكون مدة طويلة لأنه التجارة بدها سرعة، بدها ثقة وسرعة. فهذا يعني أحد الطروحات، وفي عدة يعني هي بس مثل ما يعني حكينا يفضل يكون في اجتماع بين وزارة العدل، نقابة المحامين المركزية، مع وزارة الإسكان، وزارة المالية والسجل العقاري، تنطرح هاي الإشكالات والحلول البديلة. حتى وزارة الداخلية لازم تكون، لأن حتى عنا في ناس نحن يعني المنع تبعهم بيكون ناتج عن أنه هذا مرتكب جناية، هذا المرتكب جناية وفي عليه حكم جنائي، هذا مجرد من الحقوق المدنية ما بيحق له يبيع. يعني أنا بيجي بيشتري من سين من الناس، بيشتري وبدفع له مبلغ 70-80% من ثمن العقار، بتفاجأ أنا وقت ما آخر شيء بالمعاملة بدي القيد المدني تبعه بلاقي مجرد من حقوق المدنية. فلو أنا أخذ من بداية أنا عم بكتب العقد، أخي جيب لي إلك أنت ورقة لا مانع، أنا مثلا نروح أقدم لمركز خدمة المواطن أنه دي لا مانع للشراء أو للبيع، فدغري مجرد ما ضربوا الاسم هذا بده ربط حكومي، ربط بين وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية، السجل العقاري، لأنه موجود سجل الممنوعين من التصرف بوزارة المالية موجود وبسجل العقاري موجود، يعني في قوائم من سابقة موجودة وحاليا موجودة. هاي القوائم يجب تحديثها وتطويرها كل 10 أيام. يعني شلون كنا نحن بإدارة الأمن الجنائي في موضوع تحديث المطلوبين، يعني اللي عليها طلبيات أو اللي عليها أحكام، هاي معدل كل أسبوع وكل 10 أيام بينزل أسماء ناس محكومين، ناس مطلوبين، فبصير عملية تحديث هي على موضوع CD أو فلاشة. نعم. يعني هيك يعني يصير هذا الموضوع. طيب. عملية تحديث أسبوعية يعني.
0: ما رأي حضرتك سيد عماد؟
2: يعني هذا أحد الاقتراحات.
0: طيب سيد عماد، فيما يتعلق بما تفضل به ضيفي بالتوازي مع ذلك ومنعا من أن يكون هنالك ربما تداعيات سلبية على سوق العقار فيما يتعلق بالبيع والشراء، ما الآلية التي يجب أن تعتمد لتقليص استصدار هذه الورقة؟
3: هي آلية إصدار ورقة اللامانع أساسها هي أساس إصدارها من الدوائر الأمنية، يعني هي أهم شيء الدوائر الأمنية، هي اللي عليها تحفظ على الناس عليها إشكالات مع النظام البائد. فهو كل ما تقدمت معلومات البيانات في الدوائر الأمنية، كل ما تقدم سرعة إنجاز اللامانع. هلأ نحن على موجب الرسالة اللي جت الأخيرة من نور الدين البابا متحدث وزير الداخلية، عم بقول إنه حاليا الداخلية استكملت كل بياناتها لكل المواطنين وإشارات منع التصرف، وحاليا بإمكان المواطنين، هذا هي الرسالة جاية مشان الناس كلها يعني موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كل المواطنين بإمكانهم خلال فترة بسيطة يستحصلوا على اللامانع. لكن طبعا كان يفضل يحطوا المدة، يعني لازم يكون في تنسيق بين الداخلية وبين المالية وبين العدل حول مدة اللامانع الأدنى والأعلى، حتى يقطعوا مجال السمسرة والفساد. اما هي ما بتاثر على حركه البيع والشراء، بالنتيجه حركه البيع والشراء شغاله على طول مثل الاكل والشرب. هي حياه مستمره دائما ما بتوقف ابدا، بس لازم نحن نسهلها، ما نحط عقبات اكثر. كل ما كنا الضوابط موجوده اليه احسن ومعلنه بوسائل عامه للناس تعرفها، نقطع دابر السمسره.
0: ولكن الامر يتعلق في الجدل الحاصل فيما يتعلق بهذه الورقه، وانها تاخذ الوقت وغير محدد حتى الان اليه استخراج هذه الورقه والمده الزمنيه الحصول
3: هي
0: عليها
3: الدولي. هي
0: بالتالي يؤثر على سير عمليه الحركه الشرائيه والبيع في سوق العقارات.
3: طبعا طبعا طبعا، اذا تاخرت اللامانع بتاثر على سوق العقارات كثير، وذلك هي الدوله لازم تعطيه اهميه قصوى بهذا الموضوع وتعطيه اهميه بالغه. هذا يتعلق بحقوق الناس وحقوق المواطنين، وهذا اهم شيء بالنسبه للناس، مطلب بالنسبه للدوله، هذا اهم شيء، هذا مطلب اساسي للدوله. فانا برايي مفروض الاسراع واعطاء اولويه قصوى ويعني معالجه الموضوع هذا، اما يضل هيك بشكل عادي هيك بلا ضوابط غلط، ما بيجوز.
0: طيب ما رايك سيد علي، هل يحتاج هذا الملف الى ربما مراجعه او تعديل تشريعي تتضمن ربما سرعه في مساله الانجاز ومساله الشفافيه ايضا؟
2: بس عندي تعقيب على الاستاذ عماد الدين. يعني هي الموافقه الامنيه مو موافقه امنيه يعني صادره عن الجهات الامنيه فقط، هي يعني الجهات الامنيه لها دور فيها، اما هي مو صادره عنا 100%، لان احيانا تخلص عليه حجز مالي، حجز لوزاره الماليه عليه ضرائب، تمام؟ فهذا وزارة الداخلية ما لها علاقة فيه، وزارة الداخلية لها بشق من الموضوع. أما هو هي يعني لا مانع التسمية هي أفضل من الموافقة الأمنية، لأن هذا الموضوع يعني قد يكون مدير عام بأحد المؤسسات مختلس أموال كبيرة، تمام؟ والرقابة الهيئة المركزية فاتحة ضبط تفتيشي والضبط لسه ما هي، فمباشرة بيعملوا حجز، فهذا بصير عليه منع، تمام؟ يعني هذا ما له علاقة الجهات الأمنية بموضوع الموافقة، فهي لا مانع التسمية، يعني بس نقول موافقة أمنية معناتها ناشئة عن جهة أمنية، فهذا مو يعني بالضرورة، بس أقول لك أنه يفترض الربط بين وزارة الداخلية، وزارة الإسكان، وزارة المالية، السجل العقاري، وزارة العدل، لأنه هي اللا مانع هو منشأه عدة أمور. يعني المجرم يلي مرتبط هذا وزارة العدل أصدرت حكم بحقه، فيجب أن يكون في عليه،
0: ولكن لضمان سرعة الإنجاز والشفافية سيد علي، هل يحتاج الأمر إلى ربما تعديل أو مراجعة تشريعية لهذا القرار؟
2: هلأ مراجعة تشريعية هو مو تشريع يعني بحد ذاته، تشريع هو هذا في نصوص قانونية بالمناطق الحدودية هاي فيها موافقات أمنية بالمعنى الصحيح، لأن المناطق الحدودية لها خصوصية، تمام؟ لموضوع يعني التكوين الديموغرافي فيه. هي نقطة، الحلول المقترحة بهذا الشأن مثل ما يعني فضلت أنه يكون في شبكة ربط حكومي بين هالوزارات، وإنشاء هلأ وزارة الداخلية مشكورة من فترة قريبة قامت مثلا بإنشاء مركز خدمة مواطن بمنطقة ابن عساكر، هذا مركز لا يعتمد على الورقيات أبدا، فالدولة والحكومة مشكورة ساعية بإيجاد منصات وتطبيقات للشكوى، لا يعني موضوع العولمة والحوكمة والأتمتة يعني موجود، وهن بطور قلت لك يعني الإشكالية موجودة دائما، كل إشكالية بدها حلول، عم تشتغل على الحلول، ومثل ما قلت لك في بعض المانع 48 ساعة بتجي، والأفضل هو أنه تكون ضمن محددة مشان ما تصير هي سوق للاستثمار من قبل سين وعين من الناس.
0: نعم.
2: هذا اللي يأخذ عليها $1,000 مشان يجيبها بشكل سريع وما شابه ذلك، ومثل ما قلت لك يفضل يا ريت يعني أنه تكون هاي ورقة اللامانع بداية الدعوة بداية المعاملة، حتى ما الواحد يعمل ويتعب ويتخسر، آخر شيء يكون في منع يروح التعب تبعه هباء منثور.
0: شكرا جزيلا علي ياسين عمر، رئيس فرع نقابة المحامين في القناطرة، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفي المهندس عماد الدين شقيفة، خبير في التقييم العقاري، كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما.
3: شكرا لك.
0: في محورنا القادم نبحث في حملة العراق الأمنية الكبيرة ضد متهمين بالفساد، ابقوا معنا.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سردا لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: نفذت قوات أمنية عراقية عمليات انتشار ودهم داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، استهدفت مقر ومنازل عدد من الشخصيات السياسية وسط تقارير تحدثت عن اعتقالات طالت مسؤولين بارزين بتهم تتعلق بالفساد.
1: في مشهد استثنائي داخل أكثر مناطق العراق تحصيناً، استيقظت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد على عملية أمنية كثيفة استهدفت مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في عملية وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات. العملية أسفرت وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر وصفته بالرفيع عن اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد، بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، حيث أشار المصدر ذاته إلى أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في اعترافات الجميلي. التحقيقات التي قادت إلى هذه التطورات تعود ربما إلى مطلع الشهر الجاري، عندما أوقفت السلطات العراقية الجميلي على خلفية تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وإبرام عقود غير قانونية ألحقت ضرراً جسيماً بقطاع الطاقة والثروة النفطية في البلاد، في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى لاحقاً ضبط مبالغ مالية تجاوزت 23 مليون دولار في مؤشر على اتساع نطاق القضية. هذه التطورات أتت على وقع تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بتبني نهج حازم في محاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق طوال العقود الماضية.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك. وأرحب أيضا بالدكتور عمار البهادلي أستاذ في العلوم السياسية في جامعة بغداد، معنا مباشرة من بغداد، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد جاسم للحديث عن هذه الحملة، وإلى أي مدى فعلا تشكل هذه الحملة تحولا حقيقيا في مسار مكافحة الفساد في العراق؟
2: نعم، شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا.
2: لا شك أن الحملة يعني خطوة جيدة نحو الأفضل، نحو مكافحة الفساد الذي يعاني منه العراق. نحن نتحدث عن 800 مليار دولار نهبت وسرقت خلال عقدين منذ عام 2003 ولغاية اليوم، وبالتالي حينما نجد هذه الخطوة الحكومية الأولى البسيطة بين قوسين، يعني هنالك دعم شعبي واضح لهذه الخطوة، على اعتبار ربما هنالك خطوات لاحقة يمكن أن تقود إلى الإمساك برؤوس الفساد في العراق. من أمسك بهم أنا في تقديري ربما بينهم شخصية واحدة هي من حيتان الفساد، وحيتان الفساد الأخرى الكبيرة لا زالت حرة طليقة، وبالتالي أعتقد اليوم هنالك توافق ما بين السلطات القانونية والتشريعية والتنفيذية في العراق لاتخاذ هذه الخطوة، على اعتبار أنها جاءت في العطلة التشريعية، ورأينا أن رئيس البرلمان أعطى صلاحياته لنائبه من أجل أن يوقع على رفع الحصانة عن بعض البرلمانيين الذين تم اعتقالهم، وكذلك نلاحظ أن هيئة النزاهة هذه المرة يعني لديها خطوات حكيمة ودقيقة ورصينة من أجل متابعة الفاسدين. لكن السؤال يبقى، هل هذه الخطوات هي كافية للقضاء على أو معالجة آفة الفساد المالي في العراق؟ أعتقد أنه هذه الخطوة لا تشكل حتى 1% من مجموع الأموال المنهوبة في العراق. نحن نتحدث عن 800 مليار دولار عراقي أمريكي، وبالمقابل ربما من أمسك بهم لا يمثلون سوى ما يقرب من 3 يعني مليار دولار. وبالتالي حينما نلاحظ القضية التي أثيرت سابقا وهي قضية نور زهير، رأينا أن الحكومة حينها اكتفت بدعوة نور زهير لاسترجاع الأموال إلى الخزينة العراقية، واليوم نور زهير ليس في المعتقل وهو حر طليق، وبالتالي نحن نريد خطوات حقيقية عملية رادعة تردع كل فاسد وكل سارق، لكن في كل الأحوال هي خطوة جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح. نأمل أن تتطور وتشمل كافة الفاسدين دون النظر إلى موقعهم، إلى مذهبهم، إلى قوميتهم، إلى أي انتماءات وهويات فرعية أخرى. كل من تورط بسرقة المال عام يفترض أن يقدم إلى العدالة.
0: طيب، أود التطرق للدلالات السياسية معك دكتور عمار لتوقيت تنفيذ هذه العملية.
3: نعم، بداية تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الأكارم وللضيف الكريم أيضا. يعني الأهم قبل أن أتحدث بدلالاتها السياسية، الأهم أنه هذه الخطوة والتي سميت بعملية الفجر باعتبارها انطلقت في ساعات الفجر من صباح اليوم هذا اليوم، انها جاءت يعني متزامنة، او انها حصلت على اكثر من إرادة. اولا هنالك إرادة شعبية داعمة، وثانيا هنالك إرادة برلمانية، وثالثا الإرادة القضائية، والاهم ايضا انه الإرادة التنفيذية هي من تدعم وتنفذ هذه الخطوات باعتبار رئيس الوزراء هو من شرع بهذه الخطوات. وهنالك لا ننسى يعني دعم واضح من قبل المؤسسات الدينية بمختلف ألوانها في العراق، يعني صريح أو ضمني، بأنه كل اليوم متضامن مع هذه الحملة من أجل استرداد المال العام. وأيضا هنالك دعم دولي واضح باعتبار هنالك إشارات من قريب أو من بعيد بأنه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كان قد أعطى بعض المسجات أو الرسائل التي فيها معلومات وأرقام وبيانات مهمة لاعتقال بعض المطلوبين الذين تلاعبوا بالمال العام. أنا أعتقد دلالاتها السياسية هي جاءت متزامنة قبيل يعني مغادرة أو سفر السيد الزيدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هو أراد أن يقدم يعني عمليا إجراءات ملموسة تقدم نوعا من الثقة والضمانة، وتؤكد للولايات المتحدة الأمريكية بأنه السيد الزيدي اليوم هو حقيقي أو حقيقة ماشي بإجراءات حقيقية وإجراءات جدية من أجل معالجة واحدة من الملفات التي أرقت دوائر صنع القرار العراقي والأمريكي، خصوصا موضوعة المال العام والإصلاح الاقتصادي واسترداد الأموال المنهوبة. ولا نتحدث فقط اليوم عن هذه الأسماء اللي سربت للإعلام، فقط قرابة 50 شخصية. اليوم نتحدث عن ربما هذه مرحلة أولى، نتحدث عن مراحل قادمة ستكون هنالك أسماء.
0: هل نتوقع أن تقود هذه التحقيقات أسماء وشخصيات أخرى؟
3: نعم، طبعا العملية جرت من خلال جهاز مكافحة الإرهاب والنخبة الخاصة. هذه الأجهزة اليوم استنفرت حتى في بقية المحافظات، نتحدث في الديوانية، نعم، في البصرة، في صلاح الدين، في الأنبار. والأهم من ذلك حقيقة، وهذا ما أراحه أو أعطى أريحية وثقة وضمان للشارع العراقي، الموضوع لم يكن فيه محاباة لجهة على حساب جهة أخرى. اليوم كل الأسماء المتورطة تحركت عليها السلطة التنفيذية وبدعم من السلطة القضائية وبتحرك أو أدلة ويعني أرقام وبيانات من قبل هيئة النزاهة، فهذه الجهة الساندة الحصرية التي هي حقيقة تشكل قطب الرحى في هذه المرحلة، قد تدفع باتجاه أسماء وأرقام جديدة في المرحلة القادمة. البيانات تؤكد على أنه هذه هي المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية سيكون إلى الانتقال إلى المحافظات باعتبار يوم أمس كان التركيز على بغداد والعناوين التي استهدفت هي في داخل بغداد، لكن هنالك أيضا أسماء وشخصيات تلاعبت وهدرت ويعني هربت المال العام في بقية المحافظات، سواء كان في شمال العراق أو جنوب العراق أو حتى الوسط والغرب. هذه كلها يعني ستكون حقيقة هي يعني أمام أنظار السلطة التشريعية والقضائية وهي النزاهة، بالتالي لا يمكن لأحد أن يكون ربما في ساحة يعني في داخل خطوط حمراء، أي أنه لا يمكن أن نجامل أحد على حساب أحد آخر. الكل اليوم من ورد اسمه في هذه القوائم وهذه الهيئة، هيئة النزاهة، سيكون هو محل المساءلة والملاحقة. نتحدث أيضا الدلالات السياسية الأخرى، هي فيه جنبة يعني سياسية ذات بعد اقتصادي. اليوم العراق حقيقة يمر في حراجة اقتصادية، بعد أن تسنم السيد رئيس الوزراء هذه الكابينة الوزارية مر بحراجة الضائقة المالية، هنالك خزينة مفلسة في هذه المرحلة. أنا بلقاء شخصي مع السيد رئيس الوزراء في بداية التسنم ذكر أنه استلم الحكومة ولا توجد في خزينة الدولة إلا 1.5 تريليون دينار عراقي، بالتالي هذا يعني رقم حقيقة يعرض الحكومة إلى ضائقة اقتصادية وحراجة في موضوعة على الأقل في تغطية النفقات التشغيلية. هو يحتاج في هذه المرحلة إلى تأمين أولاً النفقات، نتحدث عن نفقات عامة بشقيها التشغيلي وكذلك الاستثماري، ونتحدث عن إمكانية تمرير موازنة في شهر 9، واليوم خزينة الدولة خاوية، اليوم نستعين فقط بالاحتياطي الاستراتيجي الموجود في البنك المركزي. لذلك أنا أعتقد هذه الدلالة مركبة، فيها بعد سياسي وفيها بعد اقتصادي، يعني أيضا البعد أو الدلالة التنموية. العراق اليوم وبحسب خطط السيد الزيدي، الكل يعرف، جنابكم تعرفون أنه السيد الزيدي له يعني منحى اقتصادي، هو رجل انطلق من مساحة ومن بيئة ومن عقلية اقتصادية، هو يحمل فلسفة ربما اقتصادية تفوق عن الفلسفة أو الفكر السياسي. بالتالي هو يريد أن ينشط مثلا القطاع الخاص، الطاقة، الاستثمارات، تصحيح الوضع والهياكل يعني أو الخلل في الهياكل الاقتصادية والبنيوية الموجودة في العراق، توفير مزيد من الضمانات للشركات الاستثمارية في الخارج، إيجاد البدائل. هو ركز على موضوع إيجاد البدائل باعتبار أنه أزمة مضيق هرمز عرضت العراق والوضع الاقتصادي في العراق إلى حراجة. جنابكم تعرفون اليوم العراق هو بلد ريعي بامتياز، أكثر من 93% من الصادرات أو من واردات وعائدات النفط، وخزينة الدولة هي من عائدات النفط. فبالتالي نبحث اليوم عن بدائل، مثلا واحدة من بدائل هو توجيه الطاقة، أو مثلا نتحدث عن النفط الخام إلى ميناء بانياس عبر سوريا، هذه واحدة من البدائل التي فعلت في هذه المرحلة. نتحدث ربما عن البديل القادم في ميناء العقبة مع الأردن، نتحدث عن البديل، لكن أيضا ليس في مجال الطاقة، نبحث عن بدائل،
0: إعادة هيكلة جديدة لمؤسسات الدولة. دكتور عمار،
3: فهذه الدلالة أيضا سياسية ذات بعد اقتصادي. واليوم السيد الزيدي حقيقة محرج أمام الرأي العام. الرأي العام
0: سأعود إليك لهذه النقطة فيما يتعلق بالرأي العام، لكن ما رأي حضرتك سيد جاسم فيما يتعلق بالأموال والحجم الأموال والعقارات والممتلكات التي تم الإعلان عنها من قبل السلطات؟ إلى أي مدى تشير هذه المعطيات إلى وجود شبكة فساد وهذه العملية هي من قضت عليهم؟
2: يعني أولا لا نريد أن نعطي الأمر أكبر من حجمه. يعني بحكومة سيد مصطفى الكاظمي تم الكشف عن 2.5 مليار دولار لشخص واحد، وبالتالي أظن ما مجموع هؤلاء عدا حوت واحد من بينهم ربما لا يأتي ب2 مليار دولار. حتى لا نعطي الأمر أكبر من حجمه، نحن اليوم مجرد فتحنا الباب بالمفتاح، حتى لم نفتح الباب على الرغم من هذه الاعتقالات، لأن قضية كبيرة جدا. الفساد مستشري يعني مشعان الجبوري، وهو اليوم خارج العراق ومطارد، قال كلنا فاسدين بهالعبارة، المعمم وغير المعمم أخذوا الرشاوة وأخذوا من المال العام. يعني هذا كلام مشعان الجبوري ومشهور هذا الكلام، وهو أيضا قال أنا أخذت رشوة ب5 مليون دولار. هم صاروا يتباهون بأخذ الرشاوة، وبالتالي هذه القضية هي كما ذكرنا في البداية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا نعطيها أكبر من حجمها. يعني جميع رؤساء الوزراء في الحكومات السابقة، نوري مالكي، حيدر عبادي، الجعفري، يعني عادل عبد المهدي، مصطفى الكاظمي، محمد شاع السوداني، ورئيس وزراء الحالي، جميعهم شكلوا هيئات لمكافحة الفساد المالي والإدارة في العراق. لكن هذه الحكومة وحكومة مصطفى الكاظمي امتازت بأنها حاولت أن تمسك ببعض رؤوس الفساد، لكن ثم ماذا؟ الكثير من هؤلاء لديهم ارتباطات كبيرة مع شخصيات هي من الخطوط الحمراء لا يمكن الاقتراب منها إلا بحالة واحدة، أن تنهار عملية سياسية في العراق. وهذا الأمر كما تعلمين ليس بهذه السهولة. حينما يقترب الأمر من الخطوط الحمراء، حينها يتدخل يعني الكبار للملمة الموضوع. هذا ما نخشاه، الذي نأمله أن يكون القضاء، وهذا ما نأمله حقيقة، وهو يمتلك القدرة. نعم. القضاء في أي بلد من العالم يمتلك القدرة على أن يكون سيفا مسلطا على كل من يتلاعب بالمال العام، وهذا الذي نتمناه من القضاء أن يكون قوة حقيقية، وسيجد أن العراقيين معه في ضرب كل متلاعب بالمال العام. أما حينما يصل الأمر إلى الخطوط العريضة الحمراء أعتقد أن الأمر سيتوقف، وبالتالي حينما نلاحظ هذه الاعتقالات هي اعتقالات بسبب شخص واحد، هي بسبب اعتقال عدنان الجميلي وكيل وزير النفط لشؤون التصفية. هذا الرجل اعترف على جميع هؤلاء عدا نائب واحد يعني أخذ رشوة.
0: وإلى أي مدى مرتبط عدنان الجميلي ببقية الشخصيات التي طالت الاعتقالات؟
2: نحن نتحدث عن يعني النبع الذي لا ينضب وهو النفط. يعني العراق ابتلي بالنفط وهو يقتات على النفط، ابتلي بالنفط لأن جميع السارقين لا يمكنهم أن يتغذوا إلا على أموال النفط، وفي ذات الوقت هذا النفط لا يمكن للعراق لأنه يعيش على 95% من إمكانيات العراق المالية تعتمد على النفط. يعني هي كارثة كبيرة، وبالتالي من يريد أن يبني الدولة عليه أن يضرب بيد من حديد على هؤلاء. يعني لأضرب مثلا يعني بسيطا، في 3 سنوات دخل العراق 3.7 تريليون دينار من واردات الحدود الميناء الموانئ في البصرة. حينما سئلت وزيرة المالية كم دخل إلى الوزارة قالت لم يدخل إلى الوزارة إلا دينار واحد لم يدخل، يعني أي دينار لم يدخل إلى وزارة. تخيلي 7 تريليون دينار لم تذهب إلى خزينة الدولة، وهكذا بقية القضايا من ضمنها على سبيل المثال الضرائب. نحن نتحدث عن واردات سنوية للعراق بأكثر من 100 مليار دينار، وهذه 100 مليار دولار عفوا لم تدخل منها ولا دينارا واحدا إلى الموازنة العراقية، وفي أفضل الأحوال قيل دخل 1 مليار إلى الموازنة العراقية والتي يفترض أن يدخل 20 مليار دولار. نحن نتحدث عن شبكات متغلغلة في عموم الدولة العراقية، في التجارة، في المخدرات، في السلطات الأمنية وغير الأمنية. من يريد أن يضرب هؤلاء يفترض به أن يضع قلبا من حديد وقوة حديدية قادرة على أن تضرب هؤلاء دون أن تلتفت إلى الوراء، وحينها ستجد أن العراقيين جميعهم معهم. ورأينا أن هذه الخطوة البسيطة يعني كانت خطوة كما قلت هي مجرد وضع المفتاح في الباب. رأينا أن اليوم المباركة الشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو رئيس الحكومة السيد علي الزيدي لأن يبادر أكثر بضرب الفاسدين، وبالتالي نحن شعب عريق يريد أن يعيش كبقية شعوب المنطقة. طيب. بعيدا عن ترف الفاسدين وفقر الشعب، ونحن نتحدث عن ربع الشعب العراقي هم تحت خط الفقر.
0: بالتالي هنالك دكتور عماد عمار عفوا مباركة شعبية، وذكرت قبل قليل كنا نتحدث عن مسألة الرأي العام، إلى أي مدى فعلا يمكن الحديث عن هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية بأنها فعلا نقطة تحول في مسار القضاء على هذه الشبكات؟
3: نعم، يعني ممكن أن نستدل على مزاج الرأي العام في مقاربة سريعة. يوم في عام 2025 لم تستطع الدولة العراقية أو الحكومة العراقية تمرير موازنة عام 2025. السبب أنه الموازنة كانت قد قدرت ب 210 تريليون دينار عراقي. طبعا الشق الأكبر من الموازنة هو التشغيلي يقدر بحوالي 160 تريليون، وكذلك الاستثماري يقدر ب 50 تريليون. لكن الكارثة وين اللي اصطدمنا بها؟ الكارثة أنه هنالك عجز يقدر ب 60 تريليون، والقانون العراقي قانون إدارة الدولة اللي هو رقم 6 لسنة 2018 على ما أعتقد، هذا يمنع تبرير موازنة إذا كان العجز أكثر من 20%، وهذا الموضوع حقيقة عطل تمرير الموازنة. بالنتيجة نحن أمام هواجس مرة أخرى في عام 2026، قد لا نستطيع تمرير موازنة جديدة بسبب العجز المالي قد يكون أكثر من 70 تريليون، وهذا يعني أنه سيكون هنالك يعني ربما قوة عاملة عاطلة عن العمل، قطاع خاص أيضا مشلول، بنية اقتصادية فيها الكثير من التبعات ونوع من الكساد أو الركود، حالة الجمود في موضوعة الاستثمار، لأنه اليوم عصب أي دولة هو الموازنة السنوية، والدولة التي لا تستطيع أن تبني أو تمرر الموازنة السنوية

0: تعكس في المستقبل القريب باعتبار العراق باقي له أقل السنتين أمام انتخابات محلية
1: نعم
0: وبعد أكثر من 3 سنوات انتخابات اتحادية. هذه الظاهرة الاقتصادية أو موضوعة مكافحة الفساد تفسر وتترجم وفقا لسردية الرأي العام أو بمقاربة موضوعة
1: طيب
0: الرأي العام. اليوم الرأي العام ينتظر حركة أو توجه إجرائي موضوعي صحيح وملموس من قبل هذه الحكومة. أنا أتفق مع الضيف الكريم بأنه الكثير من الحكومات السابقة يعني هي شكلت مثلا نتحدث عن لجنة عليا لمكافحة الفساد أو هيئة
1: طيب
0: لمكافحة، طبعا الهيئة دائما هي موجودة عندنا
1: ويعني
0: لكن
1: هذه النقطة
0: من
1: دكتور
0: الناحية
1: عمار.
0: الإدارية كانت لها تسميات مختلفة
1: أي.
0: لكن النتائج حقيقة لم تكن
1: طب
0: نتائج جدية، كان هنالك محسوبية
1: طيب
0: ومنسوبية
1: اسمح لي دكتور
0: وبالتالي
1: عمار، اسمح لي لضيق الوقت، سيد جاسم، فيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة المحتملة لمآلات هذا الملف تحديدا مكافحة الفساد، هل نتوقع أن يكون هنالك تحديات أو عراقيل حتى سياسية تقف أمام استمرار هذه الحملة؟
2: هذا السؤال حقيقة هو يعني أهم سؤال بمحور هذه الحلقة. يعني أولا قيل وهنا يعني ربما جاءني بعض التسريبات أنه هذه الخطوات هي خطوة تمهيدية لزيارة السيد الزيدي إلى واشنطن، يعني ربما سيذهب بهذا الملف إلى واشنطن حين مقابلة الرئيس الأمريكي ويقول نحن ذهبنا بهذا الاتجاه باتجاه القضاء على الفاسدين وهو ملف مهم إن تم الإكمال عليه. يعني هنالك حديث عن أكثر من 170 شخصية مشمولة بهذا الملف، اليوم نحن نتحدث عن 48، هذا يعني ربما هنالك 120 شخصية يفترض أن يتم اعتقالها خلال أسبوعين قادمين. السؤال هنا ماذا لو كان أحد هؤلاء وهم معروفون لجميع العراقيين بالمناسبة، يعني لا نتحدث عن ملفات غامضة، جميع من في العراق أي عامل في العراق فلاح مهندس مسؤول اسأليه عن ملفات الفساد سيقول فلان يمتلك كذا كذا كذا وجميعها أموال دولة، وبالتالي ملفات هي علنية وواضحة ولا تحتاج إلى لجان تدقيق كبيرة. الذي تحتاجه هو قدرة حكومية على متابعة الفاسدين، هذا أولا. ثانيا نحن نخشى من نقطة واحدة وربما أختم بها، إن كان هذا الأمر يعني يكون مع شخصيات من الخطوط الحمراء التي تمتلك الرجال والمال، حينها هل ستقبل هذه الشخصيات بأن تقع تحت طائلة القانون؟ أنا هنا أخشى من نقطة المواجهة ما بين القانون والقوى المالكة للمال والسلاح، وبالتالي ربما سيحاولون أخذ البلاد إلى الفوضى من أجل حماية أنفسهم والبقاء على حالة الفساد، وهذا ما لا نتمناه لا للعراق ولا للعراقي.
1: أشكرك جزيلا ضيفي في الاستوديو جاسم الشمري الكاتب المحلل السياسي، والشكر أيضا لي دكتور عمار البهادلي أستاذ في العلوم السياسية في جامعة بغداد، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لكم. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط قرية عابدين في ريف درعا الغربي بقذائف مدفعية، وتلفزيون سوريا يرصد حركة نزوح لأهل القرية باتجاه القرى المجاورة. مدير المواصلات الطرقية يقول لتلفزيون سوريا بأن المؤسسة تعمل على مشاريع الربط الطرقي من الجهة الشمالية مع تركيا إلى الأردن ودول الخليج وطريق الساحل إلى التنف على الحدود العراقية. وزارة الداخلية تعلن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المرسوم رقم 13 المتعلق بمنح الجنسية للمواطنين من أصول كردية، وتطلق تطبيقا إلكترونيا لتنظيم التسجيل وتحديد مواعيد المقابلة. واشنطن وطهران تتفقان على وقف تبادل الهجمات، واجتماع مرتقب للجانبين يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط قرية عابدين في ريف درعا الغربي بقذائف مدفعية. وأوضح المراسل أن القصف جاء بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة، مشيرا إلى وجود حركة نزوح للأهالي باتجاه القرى المجاورة من جراء القصف المدفعي المتواصل. هذا ورصد تلفزيون سوريا حركة نزوح لأهالي قرية عابدين في ريف درعا الغربي إثر قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط القرية.
1: معلم

0: في سياق متصل، دانت وزارة الخارجية الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، عاصفة إياها بأنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فضل الشباك لعام 1974. وحذرت الخارجية من أن استمرار هذه الممارسات يقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين وينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة. ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك وصون السجادة السورية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال انسحبت من تلة المغر وقرية عابدين والطريق الواصلة بين بلدتي جملة وصيصون في غربي درعا بعد توغلها لساعات. وقال المراسل إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة فوق قرية عابدين، كما أحرقت خياما داخل تل المغر قبل انسحابها. وأشار إلى أن الأهالي في قرية عابدين أغلقوا معظم الطرقات في القرية لمنع الاحتلال من التوغل من جديد. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن تنفيذ عملية عسكرية في جنوب سوريا زاعما أنها استهدفت مسلحين في المنطقة وأسفرت عن القضاء على عدد منهم. هذا وتوغلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بالتزامن مع انتشار قناصة وإطلاق نار على أراض زراعية في المنطقة بحسب مراسل تلفزيون سوريا.
1: في موجة انتهاكات متسارعة يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة تحركاته في جنوب سوريا ويواصل نسج رواياته المرافقة لعمليات توغله المستمرة، حيث ادعى أخيرا قضاءه على عدد ممن وصفهم بالمخربين المسلحين. وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن الفرقة 210 نفذت عملية عسكرية داخل ما يطلق عليه منطقة التأمين الدفاعية دون الكشف عن تفاصيل ميدانية. وفيما يخص التحركات العسكرية، أكد مراسل تلفزيون سوريا سماع دوي إطلاق نار جنوبي بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، مرجحاً أن تكون العملية التي أشار إليها الاحتلال قد نفذت في تلك المنطقة تحديداً، رغم غياب التأكيدات حول طبيعة الاستهداف أو هوية الأشخاص المستهدفين. وخلال الساعات الماضية شهدت محافظتا درعا والقنيطرة سلسلة من التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتزامنة تخللها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز. وأفادت وكالة سانا بأن جيش الاحتلال شن 6 توغلات منفصلة في ريفي المحافظتين، ورافقت هذه التوغلات عمليات مداهمة للمنازل ونصب حواجز عسكرية مؤقتة واستجواب لعدد من المدنيين. منذ سقوط نظام الأسد المخلوع تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وتعكس هذه الموجة المتسارعة من التوغلات والادعاءات الإسرائيلية تحول المنطقة إلى بؤرة توتر مفتوحة. وبات من الواضح أن الاحتلال يسعى لفرض واقع عسكري جديد تحت ذرائع أمنية غامضة.
0: أرحب بضيفي رشيد حوراني الباحث في الشأن العسكري والأمني معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد رشيد. بداية، كيف تقرأ هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في ريف درعا؟ برأيكم هل يحمل هذا التصعيد دلالات تتجاوز ربما العملية العسكرية نفسها؟
2: أحياتي لك ولكافة المشاهدين وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. حقيقة اليوم التصعيد الإسرائيلي شمل يعني عدد من الانتهاكات، من هذه الانتهاكات تحليق الطيران والتوغلات البرية والقصف وإقامة الحواجز والتفتيش وحتى الاعتقال. وأيضا قبل أيام كان هناك تقدم في أحد النقاط في منطقة في مدينة القنيطرة، منطقة تل خبيث، وأيضا أن تم انسحاب الجيش الكيان الإسرائيلي من هذه النقطة. يعني التوغلات الإسرائيلية اليوم في الأراضي السورية يمكن قراءتها على أكثر من صعيد، وممكن تحديد هذه الصعد للتوغلات البرية الإسرائيلية على داخل الأراضي السورية ضمن هذه الاتجاهات، اتجاه الداخلي وهو الأهم برأيي، يعني يتشعب لنقطتين. النقطة الأولى أن المجتمع الإسرائيلي يعني مجتمع مؤيد للحرب وللمعارك التي تخوضها حكومته، فعلى الرغم من الآثار السلبية التي لحقت به من جراء استهداف إيران وحزب الله للتجمعات السكانية والبنى التحتية الإسرائيلية، إلا أن استطلاعات الرأي ولمراكز أبحاث إسرائيلية أظهرت نتائج أن ما يقارب 70 إلى 80% من المجتمع الإسرائيلي يميل إلى استخدام القوة لفرض الأمن من المحيط، وهذا يعني هذا الوعي لدى المجتمع الإسرائيلي تنامى بشكل كبير بعد عملية طوفان القدس في 7 أكتوبر. أيضا المسألة الأخرى الذي يمكن تفسير هذه التوغلات باتجاه الأراضي السورية،
0: لكن اليوم سيد رشيد الأمر نعم الأمر ربما تجاوز عملية التوغل العادية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. اليوم كان هناك قصف مدفعي توغل بري بشكل يعني مختلف عن المرات السابقة. اليوم ما هي الرسائل التي أرادت إسرائيل إيصالها من خلال هذا القصف المدفعي، خاصة أن يعني أهالي قرية عابدين والأطفال بشكل عام حاولوا قطع الطريق أمام قوات الاحتلال؟
2: الرسائل التي تريد يعني ارسالها او ارسال يريد ارسالها الجيش الاسرائيلي بالتحديد من وراء هذا الامر هو بناء وعي وادراك لدى المواطن السوري المقيم في تلك المنطقه ان هذه المنطقه غير امنه وغير مستقره وعليه الا يعود اليها، وهذا ما لاحظناه من خلال حركه النزوح التي شهدتها المنطقه. ايضا تريد اسرائيل ابقاء المنطقه في حاله فوضى لمنع الحكومه السوريه من بناء منظومه امنيه تقوم بضبط الامن والتحركات، ومنع ايضا شبكات التهريب التي كانت تعمل في المنطقه، وبالتالي تبقي اسرائيل بهذه الفوضى التي تخلقها في جنوب سوريا الذريعه لها لاستمرار توغلاتها ضمن الاراضي السورية.
0: بناء على هذه المعطيات سيد رشيد، اليوم إلى أي مدى باتت هذه التوغلات البرية الإسرائيلية جزء من استراتيجية إسرائيل عموما في الجنوب السوري؟
2: أنا أعتقد يعني بتقديري الخاص أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا هو تصرفات قلقة لأسباب عديدة. يعني هذه الأسباب هو تنامي رصيد الإدارة السورية الجديدة على المستوى الدولي والإقليمي، خاصة أن مجلس الأمن الذي عقد في 22 من شهر حزيران الجاري يعني وفي الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع السوري شهد إجماعا كاملا من قبل الدول المجتمع والدول الأعضاء على وحدة الأراضي السورية من جانب وإدانة التوغلات الإسرائيلية ضمن الأراضي السورية، وهذا الأمر يعني يحرج إسرائيل أمام الرأي العام السياسي والشعبي الغربي. أيضا في نفس الوقت وبالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن كان هناك اجتماع لوزير الخارجية الأمريكي مع وزراء خارجية دول الخليج العربي، وأيضا الاجتماع خرج ببيان أكد على وحدة الأراضي السورية وإدانة التوغلات الإسرائيلية، وبذلك تشير كل هذه المعطيات والتطورات في الإقليم على أن إسرائيل هي يعني عامل مزعزع للأمن والاستقرار التي تريد الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لبسطه في المنطقة لوقف عمليات التهجير، وخاصة عمليات التهجير أو عمليات اللجوء، وهي من المسائل يعني التي أرقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص. أيضا إضافة إلى ذلك اليوم إسرائيل يعني توجه رسالة إلى دول الإقليم بشكل عام، وخاصة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي تم شنها على إيران، كانت تأمل إسرائيل أن تشكل يعني منصة معادية لإيران في المنطقة، ولكن يعني جرت الرياح بما لا تشتهي السفن الإسرائيلية، على الرغم من عدم يعني التوافق بين دول المنطقة خاصة دول الخليج العربي وتركيا أو عدم تأييدها
0: طيب سيد رشيد
2: للسياسة الإيرانية، إلا أنها أيضا في الوقت نفسه لم تنحاز إلى الرؤية الإسرائيلية في معالجة الوضع الإيراني، وبالتالي فشلت إسرائيل في تشكيل هذه المنصة الحليفة لها، وأرادت من خلال التوغلات البرية في الأراضي السورية توجيه رسالة إلى هؤلاء، إلى هذه الدول بشكل خاص،
0: طيب
2: وتريد
0: اليوم
2: أيضا
0: يعني غير هذه
2: إرسال رسالة
0: الرسائل،
2: خاصة.
0: نعم سيد رشيد، غير هذه الرسائل التي أشرت إليها، لكن ما هي الخيارات اليوم المتاحة أمام الحكومة السورية بطبيعة الحال للتعامل مع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري؟ يعني ما الذي تملكه بطبيعة الحال الحكومة السورية لتتعامل مع هذه التوغلات الإسرائيلية وما إسرائيل أيضا على وجه الخصوص بطبيعة الحال؟
2: نعم، الخيارات يعني برأيي كثيرة، وخاصة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني مضى على خوضه للحروب أكثر من 3 سنوات، وهذا يعني بالمقياس العسكري جيش أنهك. أيضا هناك تصريحات من مسؤولين عسكريين في الولايات الأمريكية المتحدة أوضحوا فيها أنه لولا الدعم العسكري الأمريكي ما كانت إسرائيل تستطيع أن تمثل هذه الحرب، وهذه إشارة أو مؤشر ورسالة للكيان الإسرائيلي إلى أن الدعم الأمريكي غير محدود للكيان الإسرائيلي. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني التسعات التي شهدناها اليوم في قرية عابدين ومحاولات الأهالي التصدي وقطع الطرق أمام الدوريات وأمام الجنود الإسرائيليين، احد الخيارات المطروحه شعبيا وعلى المستوى يعني على مستوى الاداره السوريه. ايضا هناك الخيار الدبلوماسي الذي يعني بتقديري ان الخيار الدبلوماسي وهو ما يجري التنسيق بين الاداره السوريه وتركيا لدفع اسرائيل بوقف توغلاتها او الوصول الى اتفاق يعني يرضي الطرفين، على الرغم من ان يعني الطروحات الاسرائيليه كل الطروحات الاسرائيليه وجولات التفاوض التي تمت بين الطرفين السوري والكيان الاسرائيلي تم رفضها
0: طيب.
2: من قبل الاداره السوريه.
0: نعم، يعني في هي نقطه بالتحديد سيد رشيد، اليوم كيف يمكن للحكومه السوريه يعني الموازنه بين رفض الانتهاكات الاسرائيليه من جهه وبين استمرار الاتصالات الامنيه ان وجدت؟ كان حديث هناك سابقا عن اتصال امني او ربما اتفاق امني بين الحكومه السوريه والجانب الاسرائيلي، كيف يمكن للحكومه اليوم الموازنه بين رفض الانتهاكات وبين يعني استمرار هذه الاتصالات ان وجدت؟
2: يمكن موازنة ذلك من خلال يعني البيان الذي صدر من قبل وزارة الخارجية والمقتربين، وحمل فيه يعني حمل فيه الكيان الإسرائيلي وجيشه المسؤولية، والبيان أيضا يعتبر يعني في مثل هذه الحالات اختار إلى أن الحالة الميدانية التي تحاول إسرائيل فرضها في جنوب سوريا يعني لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وهو يعني طلب من المجتمع الدولي بشكل عام للتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، خاصة أن القانون الدولي يعترف ب يعني يعترف بأن الجولان أرض سورية، وأيضا يعترف بأحقية الدولة السورية في الدفاع عن أرض.
0: طيب اليوم سيد رشيد برأيكم ما الذي قد يدفع إسرائيل بطبيعة الحال إلى القبول بأي اتفاق اليوم مع الجانب السوري، وما الذي قد يدفع دمشق أيضا إلى المضي في هذا الاتفاق؟
2: ما يدفع إسرائيل هو الحالة المعنوية للجيش كما ذكرت، وعدم يعني عدم توفر الغطاء والدعم الأمريكي وحتى دول الاتحاد الأوروبي إلى ما لا نهاية، وخاصة
0: يعني
2: أن
0: هي بالأحرى إسرائيل ترغب يعني بتوقيع اتفاق مع الجانب السوري، هل تريد حل هذا الموضوع بشكل أو بآخر؟
2: نعم، يعني ووفق ما يعني مراكز الدراسات وما تنشره مراكز الدراسات الإسرائيلية التي تعتمد عليها إلى حد ما الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ القرار، إسرائيل تريد الوصول إلى اتفاق ما مع الإدارة السورية، ولكن الاتفاق الذي تريد أن الوصول إليه إسرائيل يكون على حساب الدولة السورية بتقديم تنازلات معينة من ضمن الأراضي التي استحوذت عليها أو تقدمت إليها وسيطرت عليها بعد تاريخ سقوط النظام في 8 ديسمبر. هذا ما تحاول إسرائيل الحصول عليه، وهذا ما يقف يعني ما يعتبر السبب الرئيسي الذي يقف وراء التوغلات الإسرائيلية. أما الحكومة السورية ف يعني تندفع إلى وجود اتفاق أو الوصول إلى اتفاق مع الكيان الإسرائيلي. هناك عوامل كثيرة، من أهم هذه العوامل هو يعني دخول الدول الإدارة السورية الجديدة ودخولها ضمن المنظومة الإقليمية والدولية للأمن، وخاصة محاربة داعش وتقليص نفوذ الميليشيات الإيرانية في المنطقة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر رشيد حوراني، الباحث في الشأن العسكري والأمني، كنت معي من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين إثر استهداف مجهولين لسيارة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة طفس بريف درعا. وقال المراسل إن الاستهداف أدى إلى إصابة القيادي في الفرقة 40 التابعة للجيش براء نواف الزعبي ومقتل مرافقيه، ولم تتضح بعد تفاصيل إضافية بشأن الهجوم. أفادت مصادر محلية بارتفاع عدد القتلى أثر اشتباكات حصلت في بلدة الرحى بريف السويداء إلى 4. وقالت المصادر إن الاشتباكات اندلعت إثر خلاف بين أفراد من عائلتي أبو راس وأبو درهمين، كما أشارت إلى أن الطرفين استخدما أسلحة نارية خلال المواجهات. ذكرت مصادر محلية أن الاحتجاجات في مدينة القامش في بريف الحسكة مستمرة منذ أيام للمطالبة بخفض أسعار المحروقات. وقالت المصادر أن الأسعار الحالية بعد التخفيض الأخير أكثر ارتفاعا من الأسعار التي كانت سابقا قبل دمج قسد بالدولة، كما أشارت إلى أن القرار برفع الدعم عن المازوت الخدمي المقدم لأصحاب المولدات بأسعار شبه مجانية أدى لخلق أزمة جديدة. ولفتت إلى أن الكهرباء في القامشلي والحسكة تعتمد بشكل رئيسي على الأمبيرات، حيث أن أصحاب المولدات أوقفوا العمل بسبب عدم تزويدهم بمادة المازوت. قال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان إن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتنشيط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف رسلان في منشور له على منصة إكس إن انخفاض أسعار المحروقات سيحفز الحركة الاقتصادية ويدعم الإنتاج وينعكس إيجابا على مختلف القطاعات والأسواق المحلية، كما أشار إلى أن استقرار الليرة السورية لا يعتمد على سياسات نقدية وحدها، بل يرتكز أيضا على اقتصاد منتج واستثمارات نشطة وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص. وشدد رسلان على أن كل خطوة تعزز الإنتاج الوطني تصب في نهاية المطاف في مصلحة استقرار الليرة، وأوضح أن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية دعما لمسار التعافي الاقتصادي. رصد مراسل تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في اللاذقية بشأن قرار وزارة الطاقة خفض سعر المحروقات وفقا لتوصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية.
3: القرار كويس كثير للمواطن، انه كانت البنزين 15620 صار 12500، يعني شغلة كويسة كثير والحمد لله. والمازوت كان 12500 صار 10700، والامور كويسه والبنزين متوفر والمازوت متوفر وليك ما شاء الله الحمد لله.
4: اكثر شيء 10 هيك بيكون البنزين معقول، اما غير هيك يعتبر غالي، لا زال غالي. لو بتوفي ما كنت حكيت هالحكي، يعتبر غالي لا زال. من 9 لل 10 مقبول،
5: كنا متوقعين يكون لسه اكثر من هيك بكثير، على 9 9 ونص كانت يعني مقبول، يعني شغل التاكسي ما في نهايه وعدم. الناس ما عم تطلع بالتاكسي نهائيا بسبب غلاء البنزين. ونحن متوقع كنا يعني يكون اكثر اثناء رفع الاسعار دقيقه وهذه رفع الاسعار اثناء تخفيض اسعار اللجنه ضلت 10 ايام تنزل الاسعار. يعني بتمنى يكون السعر اقل من هيك بشوي.
6: ايمت ما بدنا نعبي بنزين موجود بنزين، يعني هاي اهم شغله. الاسعار فرقت كثير عن اول، يعني الحمد لله رب العالمين.
0: هذا هو رصد مراسل تلفزيون سوريا في حالة تفاصيل قرار خفض أسعار المحروقات وانعكاساته المحتملة على الأسواق.
7: وزارة الطاقة أعلنت خلال الساعات الماضية خفضا جديدا لأسعار المشتقات النفطية شمل البنزين والمازوت والغاز المنزلي والصناعي في خطوة تقول الوزارة إنها جاءت بعد مراجعة الأسعار من قبل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية. بحسب القرار انخفض سعر بنزين أوكتان 95 من 163.3 إلى 130 ليرة سورية جديدة للتر. أما المازوت فانخفض من 125 إلى 107 ليرات سورية للتر. وشمل التخفيض أيضا الغاز المنزلي إذ تراجع سعر الأسطوانة من 1850 إلى 1500 ليرة سورية. السؤال الذي يشغل المواطنين اليوم ليس فقط انخفاض سعر الوقود، وإنما هل سينعكس هذا القرار على أجور النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات؟ لأن الوقود يدخل في تكلفة نقل معظم السلع، وبالتالي ينتظر كثيرون أن يظهر أثر هذا التخفيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: وفي محافظة حمص طابع مراسل تلفزيون سوريا أسعار المحروقات في مدينة القصير عقب قرار خفضها وانعكاس ذلك على محطات الوقود.
8: خفضت وزارة الطاقة أسعار المحروقات في سوريا بعد إقرار وزير الطاقة الأسعار الجديدة بناء على توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية عقب مراجعة المعطيات الاقتصادية والفنية المرتبطة بسوق المشتقات. القرار الجديد حمل تخفيضات طالت أنواع المحروقات جميعها، حيث تراجع سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 20%، وبينما تراجع سعر البنزين 90 أوكتان ما يقارب أيضا 20%، وسعر الديزل تراجع بنسبة 14.37%، إضافة إلى تراجع في أسعار الأسطوانات الغاز المنزلية والصناعية بنسبة 15.49%. طبعا هذه الإجراءات التي قامت فيها وزارة الطاقة، نحن هنا في أحد المحطات النفطية لنقف على الأسعار الجديدة التي تم تحديدها لنأخذ بعض اللقاءات. مرحبا،
9: أهلا،
8: بدنا نعرف رأيك بالأسعار الجديدة.
9: الحمد لله أحسن، يعني الواحد بيحسن يشتغل وبيحسن يتحرك. كانت غالية كثير وما العالم ما تحسن تشتغل بقنوب، هلا الحمد لله فيها حركة. الحمد لله احسن من قبل، الحمد لله الله يعافيك.
8: يعني كما سمعنا راي احد المواطنين بالنسبه للاسعار الجديده، وايضا ناخذ احد اصحاب المحطات هنا في هذه المحطه. مرحبا،
9: هلا،
8: بس تحكينا على الاسعار الجديده والتطبيقه.
9: هلا نحن عندنا مازوت مع السعر القديم، كنا امبارح نشتغل عليه يعني كان 12.5، الحمد لله اليوم نزلت التسعيره على 10.700 وعم نشتغل عليها على نفسها. على التسعيرة الجديدة 10.700 ليرة.
8: التخفيضات شو لقت إقبال بين العالم؟
9: ليك شفت عينك، الحمد لله، يعني وما في غير نحن شغالين، ما في غير محطتنا شغالة بالقصير، ما في محطة تانية تشتغل.
8: الله يعطيك العافية، شكرا لك. طبعا هذا الإجراء كما قالت وزارة الطاقة يهدف إلى المراجعة الدورية للأسعار النفطية بما يتناسب مع أسعار السوق في السوق السورية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، حمص، القصير.
0: قال وزير النقل يعرب بدر إن الوزارة بدأت بتأهيل كل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث التجهيزات المتاحة في العالم. وأضاف في مؤتمر صحفي أن الوزارة تسعى للعروض الخارجية من شركات أجنبية لإعادة تأهيل الطرق وفق أعلى المواصفات. وأشار بدر إلى أن الخطة تشمل إعادة تأهيل مشروع M45 إلى جانب إنشاء طريق عام جديد يربط دمشق بمحافظة دير الزور. يهدف إلى تعزيز الربط بين المناطق الشمالية الشرقية والعاصمة دمشق واستكمال شبكة الطرق في المنطقة الشرقية. أضاف أن المشاريع تتضمن أيضا تأهيل أوتوستراد نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب، إضافة إلى وصلة سراقب إدلب، فضلا عن إنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور.

0: نعم مشاهدينا، ورد هذا الخبر العاجل من مراسلنا، أفاد بانتشار الشرطة العسكرية والأمن الداخلي في محيط قرية عابدين بريف درعا الغربي. إذا انتشار للشرطة العسكرية والأمن الداخلي في محيط قرية عابدين بريف درعا الغربي. عودة مشاهدينا إلى النشرة، حيث قال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ النجار في حديث خاص للتلفزيون سوريا إن المؤسسة تعمل على مشاريع ربط الطرقي من الجهة الشمالية مع تركيا إلى الأردن ودول الخليج، وكذلك من طريق الساحل إلى التنف على الحدود العراقية.
1: طرق الأكثر أهمية، طرق ربط شمال سوريا، يعني عم نقصد تركيا مع الأردن ثم دول الخليج والصين. ايضا ربط ان شاء الله في مشاريع قادمه، هي عم نحكي مشاريع قادمه، كمان ربط الساحل السوري مع التنف وثم الحدود العراقيه ودول الخليج.
0: تواصل المؤسسه العامه للمواصلات الطرقيه فرع الرقه اعمال اعاده تاهيل جسر الرشيد بهدف تحسين واقع البنيه التحتيه وضمان سلامه الحركه المروريه في المحافظه. وافادت وزاره النقل بان اعمال التاهيل وصلت الى مراحلها الاخيره، في حين بقي تنفيذ طبقة الميول وأعمال التعبيد النهائية، متوقعة وضع الجسر في الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بعد استكمال جميع الأعمال الفنية والتأكد من جاهزيته بشكل كامل. ويعد جسر الرشيد في الرقة من الجسور المهمة، إذ يربط مدينة الرقة بريفها الجنوبي والغربي ومناطق الداخل السوري. أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المرسوم رقم 13 لعام 2026 المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية، وذلك بإجراء مقابلات شخصية إدارية وقانونية مع المتقدمين بعد استكمال مراجعة طلباتهم. وأوضح المدير العام للأحوال المدنية عبد الله العبد الله إن المرسوم يشترط أن يكون المتقدم كرديا سوريا مقيما على أراضي سوريا، مشيرا إلى أن هذين الشرطين يشكلان الأساس القانوني لقبول الطلبات ودراستها. ولفت إلى أن الإدارة أطلقت تطبيقا إلكترونيا لتنظيم عملية التسجيل وتحديد مواعيد المقابلات لكل متقدم أمام اللجان المختصة. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن الوزارة عالجت ما يزيد على 850 ألف معاملة قيد عقاري كانت متعثرة سابقا نتيجة لنقص البيانات في القواعد المركزية للنظام البائد. وأضاف البابا في حديث لوكالة سانا أن جهود الوزارة أسفرت عن استكمال البيانات الناقصة ورفع القيود وإزالة إشارة المنع عن كثير من أصحابها الذين منعوا من التصرف بها سابقا، كما أشار إلى حصر قائمة المنع بالتصرف بالمشمولين إجرائيا فقط بعد استكمال بياناتهم وتدقيقها، داعيا المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لمتابعة معاملاتهم واستكمال إجراءاتهم أصولا. وأكد البابا أن عملية رفع إشارة المنع جرت مؤسساتيا وبشكل تلقائي وفقا لتحديث البيانات. قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر للتلفزيون سوريا على هامش افتتاح المكتب القنصلي في دير الزور إن المكتب سيوفر العناء على المواطنين في المحافظة والمنطقة الشرقية، وسيتيح لهم الحصول على جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة.
2: اليوم نلتقي لكم في دير الزور لنشهد افتتاح المكتب القنصلي التابع لوزارة الخارجية والمغتربين، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز الكفاءة.
3: لأول مرة في دير الزور يتم افتتاح مكتب الخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية والمغتربين. هذا المكتب الذي سيوفر الكثير من العناء عن أهلنا في دير الزور والمنطقة الشرقية في الحصول على الخدمات القنصلية. سيوفر هذا المكتب جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين، ويأتي افتتاح هذا المكتب في إطار رؤية وزارة الخارجية في توسيع خدماتها القنصلية في داخل سوريا وخارجها، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب، وأيضا افتتاح القنصليات العامة في غازي عنتاب وجدة وبون خارج سوريا. ويأتي كل هذا العمل ضمن أهداف وزارة الخارجية والمغتربين في جعل خدمة المواطن على رأس أولوية أهدافها وأعمالها، وتأتي هذه الأعمال جميعها في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين بجعل المواطن على رأس أولوياتها في عملها وتأمين خدمة كريمة وعزيزة للمواطن السوري حيثما وجد.
0: أنهى طلاب الشهادة الثانوية تقديم امتحاناتهم للفرعين العلمي والأدبي في عموم سوريا بعد اختبارات بدأت في السادس من شهر حزيران الحالي. مراسل تلفزيون سوريا واكب امتحان اليوم الأخير وأعد التقرير الآتي.
4: انتهى ضغط الامتحانات أخيرا. لا حديث هذه المرة عن مادة جديدة ولا مراجعة سريعة قبل صباح امتحاني آخر. بخروج الطلاب من القاعة الامتحانية في حماة تطوى آخر أيام الشهادة الثانوية للفرعين العلمي والأدبي بعد أسابيع من الامتحانات التي رافقتها بعض الملاحظات وحالات الجدل.
5: الامتحانات بشكل عام كانت بدايتها كسهولة وهيك، بس اجت ضربة الرياضيات خربت، يعني دمرت مستقبل طلاب كلهم اجمعين، خربت طموحاتنا بصراحة. كان انا كحلمي، انا كان حلمي طب ولا حلم غيري طب.
6: هلا الامتحانات كانت كتير سهلة، و يعني حتى جو الامتحانات كان حلو، المراقبة كانت سهلة وسلسة، بس كان يعني التاريخ صعب شوي، والاسئلة الباقية يعني كانت كلها سهلة، ويعني بتراعي جو الطالب، اللي هي الاسئلة بتراعي كل المستويات.
4: 25 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي في مختلف أرجاء محافظة حماة، أرقام تعكس حجم الاستحقاق التعليمي وما رافقه من استعدادات تنظيمية لضمان حسن سير الامتحانات.
7: انتهت العملية الامتحانية في محافظة حماة لهذا العام 2026 ب 116 مركز للتعليم الثانوي العلمي والأدبي و16 مركز للتعليم المهني و2 مركز للتعليم الشرعي. هذه العملية الامتحانية قد مرت في هذا العام بسلاسة وسهولة.
4: مع انتهاء الامتحانات تبقى أمنية كثير من الطلاب أن تنعكس جهودهم في أوراق الإجابة كما يتمنون، وأن يكون التصحيح منصفا وسلم التصحيح قادرا على حفظ تعب عام دراسي كامل.
8: مع انتهاء آخر امتحانات الشهادة الثانوية في حماة تطوى مرحلة من التوتر والضغط عاشها آلاف الطلاب خلال الأسابيع الماضية، مرحلة انتهت داخل القاعات لتبدأ بعدها مرحلة جديدة عنوانها انتظار النتائج وتحديد ملامح الخطوة المقبلة. على أسود تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا انطباعات بعض الطلاب في مدينة اللاذقية بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي.
9: الأسئلة كانت سهلة والله، وبشكل عام يعني بعد الرياضيات، أما الرياضيات كانت الأسئلة شوي فيها صعوبة والوقت ما كان كافي، بس الحمد لله بعد الرياضيات المواد اللي اجت كانت سهلة الحمد لله.
10: والله الحمد لله كان كويس الامتحان، بس المشكلة بأسئلة الرياضيات كانت والله صعبة كتير، بباقي المواد الحمد لله تمام الأسئلة.
11: بس يخفض المعدلات أو دورة تكميلية بس هذه المطالب الوزارة
12: بهي الشغلة. بس باقي المواد كلها سهلة.
13: هلا والله منيح الحمد لله، نشكر رب العالمين. يعني كان في اسئله بس بالرياضيات والله انضربنا شوي يعني. اي والله، وبس الاسئله اجمالا يعني بعد الرياضيات كانت تنحل يعني سهله.
14: كانت كثير سهله بكل المواد يعني، بس ما عدا الرياضيات يعني شوي كانت في شوي صعوبه، بس انه باقي المواد كانت كلها تمام كويسه. وهلا اليوم يعني اليوم خاص شوي باذن الله تمام يعني كلها تمام ما عدا الرياضيات، ويعني ما بدها تكمل مشان ما تدفع المعدلات.
15: الاسئله كانت سهله كثير، بس العربي ما كان بدنا وقت زياده، ورياضيات نفس الشيء.
16: المراقبة كانت كتير كويسة والحمد لله تمام، والأسئلة كانت سهلة كتير، بس الرياضيات كان فيها شوية صعوبة، بس باقي الحمد لله كله تمام وسهل. متمنى يعني إن شاء الله يعني بس بدنا دورة تكميلة للرياضيات.
17: العملية الامتحانية تمام، كلها تمام وكويسة، والأمور كتير كويسة، والشوارع والشرطة الحمد لله كانت أمورها كتير كويسة مع العالم والتجمعات البشرية والشو اسمه، بس اجمالا يعني الحمد لله رب العالمين كانت سنه حلوه على الكل وعلى الطلاب.
18: لا الحمد لله هلا ارتحنا، وان شاء الله بنشوف النتيجه بتروح هذا الضغط النفسي اللي صار على الطلاب وعلى الاهالي. لما بنشوف النتيجه الحلوه بنقول الحمد لله، نحن شفنا تعبنا شفنا الثمره، صح هيك بقول باذن الله تعالى، والله ينجح كل الطلاب.
0: كما ورصد تلفزيون سوريا من العاصمة دمشق أراء طلاب من الشهادة الثانوية العامة من الفرع الأدبي عقب انتهاء امتحاناتهم الخميس الماضي، ونقل انطباعاتهم بشأن مستوى الأسئلة والأجواء التي رافقت الامتحانات.
19: هلا اليوم الامتحان سهل نوعا ما، يعني مقابل الدارس بينجح إن شاء الله، سهل الأسئلة، بس التاريخ ضربونا فيها بالمرة، يعني جايبيننا التاريخ من برا الكتاب، عم بيحكوا على كل شيء إلا على سوريا، والإنجليزي كمان، الإنجليزي يعني غيرونا النموذج بالكامل، فما عرفنا نحل شيء.
20: هلا اليوم كان عندنا لغة عربية، وللأمانة يعني كانت الأسئلة سهلة نوعا ما يعني، وأكيد اللي دارس بالنتيجة بيقدم منيح، اللي مو دارس ما رح يقدم منيح. كان عندنا بس صعوبة بأسئلة التاريخ، كانت من كوكب تاني يعني، غير هيك ما فيني أقول لك. بس على العموم كانت الأسئلة مقبولة يعني، مقبولة نوعا ما، ما هيك يا شباب؟ والأجواء لا الحمد لله كانوا أجواء رائعة وهادي وغير شكل الحمد لله، وبنتمنى النجاح لنا وللجميع.
21: باقي المواد مثلا كمان كانت منيحة، بس ضربونا بالتاريخ وبالإنجليزي كانت شوي هيك يعني فيها صعوبة، وأنا بتأمل يعني من الوزارة تكون تعاملنا كنحنا أولادها مو أعداء مثل السنين الماضية. أنا هي ثالث سنة بكالوريا، وهالسنة إن شاء الله يا رب خير، نتأمل نكون خير إن شاء الله. بس التاريخ كان كتير كتير أسئلته معقد كتير، حتى كل شيء نقاط أخذناها ما أجا مثل النقاط أبدا.
22: هلا المواد كانت منيحة تمام، والأسئلة سهلة، بس التاريخ ضربنا شوي، وأجواء قاعة الامتحان نقصت شوية تهوية، ومن حيث المي والهدول كمان وفروا لنا شوية مي بس نقص، والمراقبة يعني مقبولة نوعا ما، ما في تشدد وما في مراقبة كتير، والعربي تمام ما بنجح يعني ما بعرف بدي أحكي.
23: كانت الأسئلة سهلة كتير، وكان بدها بس شوية مراوح وهيك، وكانوا كتير أساتذة يعني مراقبتهم كان في كتير هدوء، وبشكل عام الأسئلة بتراعي كل المستويات، وكمان يعني إنه بس انضربنا كانت الأسئلة صعبة بالإنجليزي، وباقي المواد إن شاء الله بننجح وبنجيب الحقوق.
0: اعترض شاغلو أكشاك سوق أبو خليل الشعبي في ضحية قدسية بريف دمشق على إنذارهم بإخلاء سوق دون تأمين بديل أو إتاحة وقت كاف لهم للإخلاء وتأمين بضائعهم، وذلك بالتزامن مع البدء بتنفيذ مشروع بالمنطقة.
24: يحملون بضائعهم راحلين عن هذا السوق الشعبي نحو المجهول، فالإنذارات وزعت والآلية بدأت بالعمل من دون أي حلول تلوح في الأفق لإيجاد مصدر رزق آخر.
25: المحلات اللي عمروها هن نفسهم البلدية بإيدهم، وهن اجوا خططوها وهن ساووها وعملوها. نحن كل ما عم نطالب فيه انه بدكم طلعونا اعطونا اول شيء وقت اطول من هيك، ثاني شيء اعطونا بديل عن هالمحلات هي، لانه بدنا نعيش لحنا، والمحلات عم تترزق منها حوالي 900 عائلة. هذا الشيء بشكل أزمة أمنية على البلد في حال العالم ما لقيت تاكل.
26: لازم هن يعني يخصصوا محلات يعوضوا البديل، فجأة لقينا التاكسات والسيارات عم تحمل ما يخبروا أي إنسان يعني.
27: بيقولوا لنا بدكم تخلوا، ليش نخلي؟ أعطونا أرض بديل لنخلي هالأكشاك وبننتقل. في أراضي كتير بهون بالضاحية ما عم بيحركوا ساكن يعني إنه يعطونا. وين بدنا ننتقل نحن؟ بدنا نحن بديل لا ننتقل.
24: يقول أصحاب هذه الأكشاك إن ضاحية قدسية في ريف دمشق تفتقر لبدائل تحتضن سوقهم في ظل مخططات غير معلنة وتغييرات تطولها قد تجعل المشروع الذي تسبب في هذه الأزمة يواجه المخاطر.
28: بالنسبة للمخططات الأسكان ما عم تعلم عليها بنوب، وبالنسبة للسوق طلعوا السوق انزروا نطلعوا ما في بديل عنه، ما مخصصين بديل لهم. بالنسبه لخط السيل هذا هلا بدهم يطلعوا فيه مدرسه، هل يصلح لمدرسه ولا لا؟ والمواطن ما عنده علم بالنسبه لاي
29: يعني
28: شيء.
29: المخطط عم يتغير،
28: المخطط عم يتغير فجاه، وما لازم يعلم المواطن بالمخطط هذا انه يضل ثابت على هالمنطقه.
24: قد تنطلق مشاريع جديده في اي وقت لتطول اراضي اخرى تحيط بها الأكشاك، الأمر الذي دفع من نجا من الإزالة هذه المرة إلى بدء عد تنازلي بانتظار مصير مشابه.
30: الآليات بدأت تعمل هنا خلف الأكشاك المهددة بالإخلاء، والصوت ما يزال يعلو. لسنا ضد الإخلاء، لكننا نريد وقتا كافيا وبديلا يعيلنا في مشكلة قد تمتد لمئات الأكشاك من دون بديل. حازم عوض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: أكدت المؤسسة العامة للحبوب أن مخزون القمح الحالي يكفي لتغطية الاحتياجات التموينية الأساسية خلال الفترة المقبلة. وأوضح المدير العام للمؤسسة أوس عثمان أن المخزون يتعزز يوميا مع استمرار استلام كميات جديدة، بما يضمن استقرار توفر الخبز والطحين ويدعم الأمن الغذائي. وأضاف عثمان أن المؤسسة أوقفت استيراد القمح خلال موسم الشراء الحالي، مرجحا أن تكفي الكميات المتسلمة لتغطية احتياجات البلاد هذا العام، على أن يتخذ القرار النهائي بشأن الاستيراد بعد انتهاء الموسم وتقييم حجم المخزون الاستراتيجي. نظمت مؤسسة العزم للريادة والتنمية وبالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ندوة حوارية بعنوان مستقبل المشاريع الاستثمارية في حمص، وقد ناقش الحاضرون كيفية تحويل المشاريع والأفكار إلى أرض الواقع وآلية الوصول للمستثمر والبحث عن الفرص.
1: أهلا بكم مرة أخرى. يارا الحاضر في جامعة حمص كلية الاقتصاد.
2: القسط الشهري تبعك مثل ما مثلاً إحنا بنعرف تقسيط البنوك.
3: كنا اليوم بهذا اللقاء، ما شاء الله الشيء الحلو كان فيه جدا للقاء هو موضوع الحضور وتنوعه، يعني التنوع الحضور من عالم من مستثمرين لرواد أعمال لعالم عم تبحث عن الفرصة الاستثمارية لعالم عم تبحث على تمويل للاستثمار تبعها. أهمية هيك لقاءات صراحة هي للتربيط وللتشبيك بين الناس بالسوق السوري. كتير نحن عالم أكثر سؤال كان موجود بقلب الاستمارة تبعيت الحوار هو موضوع كيف بيجد المستثمر. حقيقة إيجاد المستثمر مثل هيك لقاءات بتجد المستثمر، لأنه أنت اليوم كان في كتير ناس شبهت لهم إياها باللقاء أنه مثل أنت اليوم ببحيرة المستثمر عم يبحث وأنت عم تبحث، أنت عم تبحث عن المستثمر والمستثمر عم يبحث عن فكرة رائدة وجديدة.
0: وضع حجر الأساس لمستشفى سراقب التخصصي ومركز العلاج الشعاعي في ريف إدلب بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية وجمعية نور الحياة في إطار جهود توسيع الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية الطبية في المنطقة.
4: نتشرف طبعا نكون بين أهلنا وناسنا بمحافظة إدلب مدينة سراقب، ونتشرف أيضا بوضع حجر الأساس لمشفى سراقب التخصصي. هذا المشفى اللي حيكون تقريبا بسعة 110 سرير على مساحة تقريبا بناء تقترب من 10 دونم 10,000 متر مربع، وفي العديد من التخصصات الطبية في الجراحة في الداخلية في القلبية في موضوع النشبة الدماغية والسكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية، بالإضافة إلى أنه حيكون في أيضا مركز طبي تخصصي للعلاج الشعاعي لأمراض السرطان. راح يكون فيه مسرعين خطيين، راح يكون فيه طبقي محوري، ونسعى أيضا أنه نوسعه، ممكن يكون فيه أيضا جهاز بيت سكان.
0: افتتح وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن قسم العمليات في مستشفى إدلب الوطني، والذي يضم 5 عيادات للجراحة العامة مجهزة ب40 سريرا، ذلك في إطار تعزيز الخدمات الجراحية وتخفيف الضغط عن الأقسام الأخرى في المستشفى.
5: اليوم عم يتم افتتاح قسم الجراحة بالمشفى الوطني. المشفى الوطني كان عبارة عن في بس قسم الداخلي، واليوم أضاف له بعد تجهيز قسم من المبنى كان مضروب أو متعرض للقصف إلى إعادة ترميم وتجهيز، وتم إعادة تفعيل قسم الجراحة. طبعا قسم الجراحة بيتضمن غرف عمليات وأيضا غرف للاستشفاء، يعني بما يقارب 50 سرير حيأمن الخدمات الجراحية لأهلنا في محافظة إدلب. ومناسبة نتشكر أيضا الدكتور سامي مدير الصحة على الجهود الجبارة اللي بذلها في تجهيز هذا القسم. أيضا القسم تم تجهيزه بالتعاون بين المحافظة وحملة الوفاء لإدلب، كان لها دور في عملية تأمين الدعم أو الاعتماد المالي لتجهيز قسم الجراحة.
0: نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن قررت وقف جميع أنشطتها القتالية مع إيران، مشيرين إلى أن البلدين اتفقا على وقف الضربات المتبادلة. وأضاف المسؤولون أن واشنطن وطهران ستلتقيان الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وتأتي هذه التطورات عقب جولة جديدة من الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، ذلك على خلفية خلاف حول تفسير ورود مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز. أفادت وكالة الأنباء العراقية باعتقال 47 نائبا ومسؤولا بتهم تتعلق بالفساد خلال حملة نفذتها القوات العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، طالت سياسيين ورجال أعمال وأعضاء في مجلس النواب.
6: في مشهد استثنائي داخل أكثر مناطق العراق تحصينا، استيقظت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد على عملية أمنية كثيفة استهدفت مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في عملية وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات. العملية أسفرت وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر وصفته بالرفيع عن اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد، بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، حيث أشار المصدر ذاته إلى أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في اعترافات الجميلي. التحقيقات التي قادت إلى هذه التطورات تعود ربما إلى مطلع الشهر الجاري عندما أوقفت السلطات العراقية الجميلي على خلفية تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وإبرام عقود غير قانونية ألحقت ضرراً جسيماً بقطاع الطاقة والثروة النفطية في البلاد، في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى لاحقاً ضبط مبالغ مالية تجاوزت 23 مليون دولار في مؤشر على اتساع نطاق القضية. هذه التطورات أتت على وقع تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بتبني نهج حازم في محاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق طوال العقود الماضية.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن زيارته إلى العراق تناولت التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية. وأشار عراقجي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظير العراقي فؤاد حسين في بغداد إلى أن مضيق هرمز يقع تحت إدارة إيران، مؤكدا أنه بعد إزالة العوائق ستعود الأمور إلى سابق عهدها. وأوضح أنه ينبغي عدم خروج مذكرة التفاهم عن مسارها، لافتا إلى أن أول بنودها وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في لبنان، داعيا الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن. بدوره قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده تعرضت لهجمات في الحرب الأخيرة، وإن إغلاق هرمز أدى إلى وقف تدفق النفط العراقي بما أثر ذلك على الوضع الاقتصادي للعراق. وأضاف حسين أن المنطقة يمكن أن تحمي نفسها بعدة أشكال، داعيا إلى عقد اجتماع يضم دول الخليج والعراق وإيران، ومؤكدا أن أمن المنطقة يجب أن يكون من اختصاص شعوبها. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

ركام الوثائق وظلال الخرائط، نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة، رغم أن الكتاب عبارة

عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمى عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمى في دمشق عام 1992 دافناً معه أحلامه القومية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع والقضايا التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. في المشهد الشهير الراسخ في ذاكرة البشرية من فيلم تايتانيك، كانت السفينة تغرق وركابها يقاتلون من أجل النجاة، بينما جلس عازف تشيلو في الخلفية يعزف بهدوء وكأن شيئا لم يحدث. هذا المشهد تجسد مؤخرا في سوريا. فإن كنت سوريا وعشت سنوات الثورة، فهناك ثلاثة أشياء كان من الصعب الهروب منها. أولا، نشرات الأخبار التي ما كانت تنتهي دائما بانتصار قريب وحشو فقرة التضليل الإعلامي على قناة الدنيا. ثانيا، طوابير الانتظار على كل شيء. أما الثالث فهي بثينة شعبان، وهي تشرح لماذا كل ما يحدث هو جزء من خطة أكبر. لكن هناك فرق صغير بين عازف تشيلو وبثينة شعبان. فعازف تشيلو بقي على السفينة حتى أن غرقت، أما بثينة شعبان التي أمضت سنوات طويلة تدافع عن النظام وتشرح روايته للأحداث، فقد أعلنت انشقاقها عنه بعد سقوطه بقرابة عام ونصف. هذه هي المفارقة. لذلك لم يتوقف السوريون عند خبر الانشقاق نفسه، بل عند توقيته. فلو امتلك عازف التشيلو البديهة السياسية ذاتها لكان قد خرج بعد عام من غرق التايتانيك، ثم عقد مؤتمرا صحفيا ليعلن أنه كان ضد مسار السفينة منذ البداية. فالناس اعتادت على الانشقاقات عندما تكون السفينة تميل، أو عندما تبدأ المياه بالتسرب إلى داخل السفينة، أو حتى عندما يهرع الركاب نحو المخارج. أما أن يصل خبر الانشقاق بعد أن تكون الرحلة قد انتهت والركاب قد غادروا والحطام استقر في قاع البحر، فهذه إضافة جديدة على الأدبيات السياسية. بمنشور من سطر واحد كتب حساب المستشارة الإعلامية للقصر الجمهوري في عهد النظام المخلوع بثينة شعبان منشورا أحدث موجة واسعة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حصدت آلاف التعليقات الساخرة. قالت بثينة شعبان في المنشور إنها تعلن انشقاقها عن نظام الأسد الوالد والابن المجرمين والانتقال إلى صفوف الشعب الثائر. وبطبيعة الحال لم نتمكن من التحقق من فيما إذا كانت بثينة فعلا نفسها هي من كتبت هذا المنشور أم لا. هذا طبعا هو البوست المختصر، يعني قالت فيه أعلن انشقاق عن نظام الأسد الوالد والابن المجرمين والانتقال إلى صفوف الشعب الثائر. لكن هذه الصفحة هي صفحة بثينة شعبان الرسمية التي تنشر عبرها منذ أكثر من 15 عاما. طبعا مشاهدين الترند لم يقف حول بثينة شعبان عند حدود المنشور فقط الذي استعرضناه، إنما عادت لكتابة منشور ثان عبر صفحتها نفسها وفي السياق نفسه. وكتبت في منشورها الظاهر هنا خلفي